0: السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمناه، وان شاء الله نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب. رسميا منتخبنا البارح وصل للمكسيك بعد رحله دامت تقريبا بين 18 ولا 20 ساعه، ان شاء الله حس عيد يا ربي للنسور، ان شاء الله الفورمه تحضر، ان شاء الله الحظ يحضر، ان شاء الله كل حاجه باهيه تحضر، وان شاء الله يا ربي يكون مونديال العبور بالنسبه للنسور. سوداسي يحضر معنا في حلقه اليوم، يقود الفريق الكابيتانو برنس. صباح الانوار يا برنس،
1: صباح السعاده والهناء، نقعد معاك في كاس العالم في الاجواء هذيك الحلوه ياسر، ونقول لك سيكوريتي معناتها عمرها ما صارت. وانا نتذكر شقال بلاتير قبل ما يتنحى هو بيدو، قال راي باش تكون من اصعب نهائيات كاس العالم، وامريكا راي مش سهله في حكايه سيكوريتي. اخر ما طلعوا علينا الحكم اللي تحبوه هو خاطره نتاعنا والفريق كذا، اسمه عمر عبد القادر ارتين، قال له لا ما تدخلش، هاي ما يدخلش برا برا، شوف شنو القى له الحل. ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم سعيد، ان شاء الله ربي يبقى علينا وعليكم الستر الى يوم
0: السبت. امين يا رب، ان شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوكرو نجم النجوم زياد المكي، صباح الانوار،
2: اهلا بك رفيق، مرحبا بك ورحبا بك. امبارح نتفرج في فرنسا وايرلندا رفيق، وليت نغازل كيفك على مبابي، وليت يمكن عملت لاباس سيرفو، راه كل ما تجيه الكوره قول شو تعالي اللي ولا عاد شو تعالي هو يجي راه بعد نقول شبيني راه وليت نغزل عليه في غزول يا رفيق، شيء من وراء العجب. ولكن كيما قال رامي يظهر لي كوب دو موند السنة فرنسا هي المترشح رقم واحد يا رفيق، يا رفيق كيما الرومبلاسون كيما التيتولير، وساعة ترقى الرومبلاسون أقوى من التيتولير بالحق، ماكينة معناتها رعب، معناتها عملت طرح باهي برشا، وإيرلندا زادة كيف كيف لعبت بالكدا. إن شاء الله نحن الحظ يمشي يا رفيق، راه يكذب عليك في الكومبيتيسيون هذوما، مهم برشا الحظ يمشي، إن شاء الله مربوح، إن شاء الله الأولاد يوصلوا غادي ويرتاحوا ويتدربوا، إن شاء الله تكون الأجواء باهية والتوانسة بدأت تطلع بتشجعهم، وإن شاء الله نهاركم زير بجاهن ليبيا.
0: أمين يا رب، إن شاء الله كل ظروف تكون مواتية للمنتخب، إن شاء الله الفورمة تحضر، وإن شاء الله الحظ يحضر، وإن شاء الله كل شيء يحضر في صالح منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك، منافسنا البارح منتخب هولندا لعب مع باكستان، يظهر لي هكا ما شفتش المقابله، لكن النتيجه 2-1. المقابلات الوديه ما وراتش حاجه كبيره الى حد الان بالنسبه لهولندا، ولكن بالطبيعه ما ناخذوهاش مقياس 100%، ان شاء الله يا ربي. اهم حاجه افتتاح المونديال ومقابله السويد نهار الاحد، سهريه الاحد اللي تعدينا للاثنين ماضي 3 نتاع الصباح، المقابله الاولى واللي باش تكون مقابله مهمه جدا. ناصر البدوي، صباح الانوار،
3: مرحبا بالحضور، ان شاء الله نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام، نسلم على توانسه في تونس خارج تونس، ربي يحفظ الناس كل، وان شاء الله ربي معاكم وليداتنا مازالوا منهيرين في الباك، ربي معاهم ان شاء الله، وربي نجاحهم وربي ان شاء الله يوفقهم. انا التو يا رفيق مانيش عارف كيفاش باش نعمل البلانينج نتاعي في القوان والنوم، وكيفاش نبدلوا وقتنا التو، والله انا الخوضه اللي عندي في مخي كيفاش نبدل وقتي، وقتاش نرقد، وقتاش نشقوق، وقتاش نفرش في ماتشوات.
0: ربي يعطينا القوه،
3: ان شاء الله ربي يعطينا القوه، ان شاء الله ربي معنا توانسة كل راو توانسة مغرومين بالكورة، حياتنا باش تتبدل، جزرتون الناس اللي تبدأ انجاجية عندها خدمة، على الأقل احنا عنا شوية وشوية وقات حر شوية، فما الناس مسيكنات يخدموا ويحبوا يتفرجوا في الكورة، بيستاني الشرقة وصعوبة الكل، لكن في نهاية الأمر كرة القدم تستاهل التضحيات هذه الكل.
0: 1-0 ضد السويد، احنا ربحين تي 4 ايام
3: يا ودي ما نرقدوش، بس يربحونا 1-0
0: شو خلينا النوم
3: نعملوا الجو
0: الجميل. جيار السليني، صباح الخير،
4: مرحبا ناس الكل، مرحبا شبيبه، مرحبا بلي يسمعوا فينا الكل. بربي في الدخله باش نقول زوز حاجات ايجابيه على غزه باش ما ننساوهمش، وعلى خاطر مش ديما يجيونا الحاجات الايجابيه. الجمعه اللي فاتت عملوا سباق للناس اللي مبتوره ايديها والا ساقيها والا على كرسي متنقل، السباق هذا يعاود عطاهم امل في الحياه انهم مازالوا ينجموا يكونوا موجودين ويعملوا حاجات يعملوهم الناس اللي ما صار لهم حتى شيء. والحاجة الأخرى هي أنه في شهر ماي اللي فات فما 1701 مولود جديد في شهر اللي فات أكاها، وبش نعم زادة إشهار الفندق بربي رفيق، فندق في بريطانيا، علاش الفندق ذا بش نعمله إشهار، مش قولكم أي حد يمشي لندرة بربي امشي له، اسمه ترافل لودج، على خاطر وقت اللي استقبل سياح إسرائيليين في البيوت في البيت اللي هما فيها، المتباس بش يحلوا التلفزة فري باليستاين دوك سيتي سامباتيك، امشي له نزل هذا يمتعنا
2: معنا المتباس
0: دمروا لهم أحسابه ويني مشيو لازم يتلعوا لهم حكاية فلسطين الجولدن بوي حياتهم بالحظ
5: بلدون يسم كل شل نهاركم مبروك. أنا فما عبيد خمم

0: بس ما تصفيهم.
1: لا شكرا لك حاتم الحاج. اللي سأل لك رامي فراتي بونجور.
2: يا صباح الخيرات، ان شاء الله نهاركم زين، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. نهار الخميس ان شاء الله انت انطلاق كاس العالم، والمشاكل راهو مشكل في المطار يا راف. كان تشوف سويسرا انت صاير فيهم في اللوتيل، قال لك حلوشه وافاري كوبرا والدنيا ماكله بعضها. الجابون لا هزوا رواحهم اللوتيل ونقلوا، كانوا في المكسيك مشاو هزوا رواحهم لسانديغو.
1: قال لك بطحت
2: فيها فذيحه
1: كره ما تبانش كي ترميها تقعد غادي
2: مع شكون مع شباب اللي هما يشدوا بربعد ديتاي ومستنسين. والانجلترا الارلاف اللي قال لك صوت كرتوش داير باللوتيل، معناها حاسيلو بليل كريم وبعد يولي الكره في افريقيا والكره الافريقيه متاخره وكذا، وهو اللي صاير في امريكا. فضيحه العباد مش فاهمه دو كويس اجيه الارلاف منتخب الارجنتين في امريكا ما تشاميكال عداو له اغنيه شعبيه غاديك عاشي بني وسع تاع الارجنتين تخبط غاديك، حاسيلو فضائح بالجمله في امريكا. ان شاء الله يتفاداو هذا الكل، وبيان سور يتعادى كوب دي موند في قادم الايام ان شاء الله.
1: هذا ما نتمنى حس سعيد لكل المنتخبات العربيه الافريقيه، وحس سعيد يا ربي لمنتخبنا ان شاء الله دوزيام تور، ان شاء الله اللي نحلموا به، ان شاء الله الخساره مع بلجيكا تخلي الاولاد يخموا مليح مليح مليح في في كاس العالم، يعملوا رده الفعل ويفهموا ويعرفوا ويعيوا الناس كل انه لو 12 مليون يستناو فيهم، وانه 12 مليون قادرين يخرجوا في الشارع بالفرحه على 4 5 نتاع الصباح تونس اخرى باش تتشاف نهار الاثنين الصباح واحنا ماشيين نخدموا. يكفي يكفي ماتش مزيان واحد بلاش و35 تالي ما عادش باش التالي. ان شاء الله ربي يجيبها في السواب يا ربي. قداش هذه السابعه تو احنا نحلموا من 78 واحنا نستناو في الدوزيام تور. ان شاء الله يا ربي تكون السنه في امريكا الكندا والمكسيك. السلام عليكم وين ما كنتوا، ان شاء الله نهاركم اسعد الايام. الا بدايه تسويت مع صديقنا رامي الفراتي، شوفوا اش حاضر لنا في زابينغ.
3: زابينغ
2: الجمل اللي عجبت رفيقي عزيزي المستمع، عندك الجمله اللي قالها رئيس الترجي الرياضي التونسي للبليلي، اي قالوا انت راه ولدي وانا ما سايبش ولدي ملاوينك اي بابا،
1: والوقع نتاعها كان كبير على يوسف. على ذاك نحب نقولها لكم، انتم اولادي وعمري ما نخليك.
4: برافو مسكنا كيما حمد البدل بالضبط نفس انا نحن كي نمر ذاك تقص انا كي نسمع في الدار نقول لك رفيقي نحب نرتاح تقص
1: علي اما انتم اولادي عمري ما نخليك.
4: وين انت ياك خليتنا انت يعني العمر تو لحلح بيك تحب تبعثني في اوس نمشي في البرود رفيق.
1: كل ما تتعب في العمر كل ما يكون اجل
4: اي بالحق
1: الشمس 70 ريت الشمس 70
4: علي بيبعثني في الشتاء يا رفيق
1: في السيزون ما نجمش
4: شنو هي السيزون بس نوتيك نحن السيزون نبعثني جمعه تو هاو على المباشر عشتي
2: وبلي في وسط هالحكايات المؤثره وكذا والوحده والتفاعل الايجابي فهمت بين طرفين في المؤسسه. عندك يا سيدي كان بسيدك حكايه اخرى حكينا عليها، هذا يا مدير قال لك طردوه يا اخي الخدامه هما اللي رجعوه بالسيف ملوينك اي بابا.
1: يقول لي ما يجمش يحلم مدير بحكايه خير من هذه.
4: جربها انت يا رفيق جرب
0: جرب شوف رجل استاذ
4: بالله ما نربحوا من عندك
1: نوني نخدموا نهار كامل في الديوان.
4: لا ما نخدموا من عندنا ونربحوا من عندنا.
1: علي
4: جرب اعمل ما نجيبوا الفريجيدارات من الدار.
0: الرف مقبول 4 سوايع
4: 4 سوايع مع رامي مو نجيبوا في رقوك اعملها
2: يعني. لا براو شكون واضحين يا عزيزي المستمع الحكايات برشا. اي لا حتى زيد عنده حكايه اخرى في جبانه ما جبانه ولا شنو
4: والله اليوم
1: انا تعرف الموظف اللي قريتها فيسبوك.
4: لا لا في جلس بحذايا غادي
1: بعد اخبار
4: بعد اخبار
1: الويب حكيت معاه
4: حكيت معاه ومشيت قال لي هذاك عارفي وهذاك اللي كوني كل والله
1: موجود.
4: يا رفيق
1: قسم
0: هو راه فم معادله يزبل
4: الكتاب العربي يتفها حكايه انسانيه يطيح لها بالله نتاع
0: هي الحكايه مش كفايه
4: يطيح لك الحكايه
2: هو هاي هاي خلينا من هذا خنبدلوا الموضوع وكذا ونحكيوا في حاجه مهمه. طلعوا شكون الحيوان اللي باش نحكيوا على الاسنان نتاعو قداش عنده من سنة
1: حالة زورنا
4: هذا سوير يحمل من ركاكة وحييك على الشواء عالشواء
1: أنا عمري ما نقلل من احترامك في أونتين شكرا لك على الملاحظة.
4: لا لا معك
1: أنا نحترمك كموظف تخدم
4: كموظف بابا
1: بهيك رجل أعمال
4: كموظف
1: كموظف
4: قدم
1: شبكرف
4: لا مش عندك
1: أنا قلت عندك كنت موظف كنا نخدم في الديوان
4: شركة خاصة
1: شركة خاصة
2: أيوة هاي نواس صعوباتنا وكذا قتل المعلومة المهمة جاية توا قديش من سن هاي عطين
1: 14,000 سنة
4: شنو
1: 14 وفما أنواع متاع حلزون تملك 25,000 سن
4: ما شاء الله
1: أجوبة خاطئة وسبحان الخالق
0: قالك أربعة تيوب دونتيفريز في النهار
4: شو الحاج قالي سير قالي تسمع يا بلال الحاج جدول الديوان لازم جدل توا
5: شكون بلال
4: والله قالك هكا يغزل لي قالي تسمع يا بلال

0: يا بالليل توا لازم ديوان جدد كل بليل الحال
1: ناس توا تجيب العقل لا بيعوه
0: يهربش علينا
1: السؤال
2: ايوا ها ولا بلال لا الامور تاعك يا مونجي يا مونجي يزي عاد لا روعه روعه ماكله بعضها لسامي لنا يا ولدي شو نقول لك شيخه
0: يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
3: زابينغ
1: تحية للمكرام كل يوم خد تحريري كل يوم ستيل بتاعك شكرا ليك نمشيو تود سويت نمشيو تود سويت للزعمة شكورنا
3: زعمة شكور
1: مواليد 12 نوفمبر 1959 لنديس الموالي الشاب خالد
4: عم بروموسيون
1: ونص عندي فاز
4: رجل رجل
1: رجل لا
5: جزائري
1: لا
6: مغني رافع
1: لا
0: رابر
1: لا رابر لا ما جابش قول رابر
4: ممثل
1: لا ما مثلش
7: مغني راي
1: نون بلو
4: ممثل
1: ما مثلش
0: ما مثلش
5: مغربي
1: لا
7: شاب خالد
6: عمل سليما
1: سليما ما
0: عملش
1: سليما
6: عمل شويه سليما
1: ما قول سينما
6: عمل شويه سليما احنا الكبار نقولوا سليما
1: حاول تعمل بالزيت يا
0: دي جي رفيق
1: هويت وممكن أما ما نجمش نقول دي جي
4: في حفلة الباك
1: قعدات ولا كذا
0: رفايق جال تونس
1: جيل تورس
7: رياضي
1: رياضي
6: ايوا عملنا دورة
1: كل ما وليد 59
4: عداء
1: الشاب خالد
4: عداء
1: لا مش عداء
5: تونسي
1: تورسي
5: دينا نقف
6: طارق ذيب
1: اخش
0: كوارجي
1: لعب كرة
0: لعب في اوروبا
1: لعب مع الشيب خالد يعني علاش الكوره مع الشيب خالد
0: لعب في اوروبا
1: لا ما لعبش اوروبا
7: لعب في ما لعبش اوروبا لعب في كان في البطوله التونسيه
1: شو لعب في البطوله لعب في البطوله التونسيه
6: كان
1: سؤال قلت لعب قلت لك
7: لعب كان في البطوله التونسيه
4: زال على قيد الحياه
1: على قيد الحياه
5: لعب في الجزائر في فريق جزائري
1: لا
6: لا اسمك تغزل
1: لي خرجت انت يا قزيت
0: لعب في فريق في العاصمة
1: لعب
0: حارس مرمى
1: فما سيزون في العاصمة
0: حارس مرمى حارس مرمى
1: لا
5: رامي عرفتو
1: نسرح انا ماشي قلت خمم مشات شي مرة قول نعطي هنديس قبل ما تعرفو
0: انا عرفتو
7: كيما تحب لي تراه صالح
6: شاب خالد
1: عنتر يحيى
7: خالد بن يحيى
1: جواب صحيح هو خالد بن يحيى أسطورة الترجي والمنتخب اللي يقولوا له مبروك حصوله على البطولة الجزائرية والثاني على التوالي واحد من أكثر المدافعين أناقة في تاريخ الكرة التونسية الإيطاليان خالد كيف بدأ
0: فك ولا أنا لعبت مع خالد
1: يجب
0: تلعب مع خالد باش تعرف قيمة خالد الحق اللي ما لعبش مع خالد بن يحيى ما نجمش يحس قيمة لاعبي محوري في قيمة خالد خالد بن يحيى هو المدرب الفعلي في الفريق بصراحة باش تبدا واضح كاريزماتيك كورة تكتيك سور لو بلان تكتيك سور لو بلان معناتها فيجيلونس فايق خالد بالحق
1: فلتك يا مدافع ناصر
0: لاعبي كبير لاعبي كبير سي بارمي لي رار جوار في الوقت هذاك وقت اللي تبدا عنده كورة في ساقه وما يطيشهاش وديما باس صحيحة وخروج الكورة صحيح من الملاعبين الكبار برشا
1: سلموني برشا المدرب والكوتش خالد بن يحيى اللي كيما قلنا فاز بالبطولة للعام الثاني على التوالي مع مولودية الجزائر درب سي اس اس الترجي اكيد ملعب الجيبسي تتاوين باجا سي بي مستقبل مرسى قفص الاتحاد الليبي ثم الجزائر المولوديه ولا بطوله الثانيه خالد بن يحيى اللي عمل ارتيحات في المسيره نتاعو ككوتش قعد عوام معناه ما يلعبش ولكن ما يرانيش ولكن من اللاعبين الكبار ومن المدربين اللي خلى بصمه وين مشاو اسمه تترح كل مره تصير مشكله في الترجي ولا حتى في المنتخب مره اخرى قولوا له مبروك بعد الفاصل نمشيو للترانت ما تبعدوش
3: راف ماج بوبليسيتي
8: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
9: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

Radio NFA. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم

0: ديوان FM. تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من 7 لـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 7:34 إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. البداية تسويت بالتراند.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس
3: مع لوخة جديدة. أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريدو طور عالمك. تراند دو جور
1: منطقيا باش يكون من اخر المرات اللي ترند فيهم مشكوره ابتداء من غدوه بعد غدوه. الامور كل باش تكون في علاقه ما يحدث في امريكا المكسيك ولا كندا واخبار منتخبنا بالاساس. ولكن نحكيوا على ترند البارح، ترند الفنان محمد الجبالي اللي هبت تدوينه واللي تكلم مغشش محمد الجبالي وقال لن اتعامل في المستقبل مع وزاره الثقافه الحاليه وعاش من عرف قدره. واش قال محمد جبالي؟
4: من 2014 محمد جبالي ما غناش في حفلة خاصة به على مسرح قرطاش. العوام اللي فاتوا قدمت كما تعرفوا ملف للإدارة اللي سبقت ومن جاوبوا، وتعرفوا اختي تكلمت، أنا تكلمت لأنه تكررت الحكاية عامين ورا بعضها. السنة الفارتة حكيت مع السيد الوزيرة الفنانة أمينة صرارفي، قلت لها تعرف سيد الوزيرة اللي صار وراني من 2014 ما غنيتش على مسرح قرطاج، فبودي نشارك في المهرجان هذا السنة الفارتة. قالت لي إن شاء الله. ما صار شيء. 2026 حضرت ملف فيه كونسبت فيه فكرة وعاود كلمت السيد الوزيرة. قلت للسيد الوزيرة سنة أنا نعمل 40 كارير بودي وأتمنى نحب نحتفل من حقي أنا فنان تونسي، لكن بعد ما راني أنه نفس الشيء اللجنة ما قبلتش الملف هذا. نعرف ديسيزيون اللي باش ناخذها مش بالسهل، لكن ما نسمحش لروحي وما نسمحش روحي باش نتعامل مع ناس ما قدروش مسيرتي وما عبرونيش، ولذا أعلنوا عن عدم تعاملي مع الوزارة الثقافة الحالية.
1: محمد جبالي يقول أنا تعامل في المستقبل مع وزارة الثقافة الحالية وفي بقية الإكسريقة. نهار تلي نموت ما تجيوش تحطوا على قبري ولا تخطبوا على قبري وتمجدوني وتقولوا كان وكان وكان وكان فنان متغشش. حاتم ديك الكلمة حاتمي
5: هي كل عام تتعاود، معناها الناس اللي تعمل مطالب وما تتقبلش في مهرجان يكون برشا يعتبروه مهرجان وطني وحق مفتوح للناس الكل. فما اللي زاد المهرجان يقول كان عندي معناها ديزيكيليبر فينانسي يلزمني نعمل حفلات جماهيرية ومبيعت ساكر غاليين وفهم عبيد، معناه الأخزر كل واحد عنده سبته، كل واحد عنده الارجومون تاعه. هو أنا مثلا شخصيا نعتبر اللي إيه من حق الفنان يعرض في مهرجان، ولو أنه المهرجانين زاد من حقها هي تختار، معناه كما نقوله ليني دوتورال متاعنا، فهمت؟ هي عندها ليني تقول لي أنا باش نجيب 20% من برا 50% فولكلور إلى آخره. فمك وفما اللي يحكم مسبقا يقول لك أنا هذية كي نجيبه مع معناه جارانتي باش يجيب لي تسكر كل بسبيع. دونك كل واحد عنده يحب يرقى معناها السبه نتاعو. انا شخصيا نعتبر يا اخي كي مادام كثرت هذه مش كان هو برك راهو يتشكى، وهم بلس فما زاد الليجان اللي موجوده الكلهم فما ضرب في شفافيته. فما يقول لك شنو الكريتير اللي انت تختار بيا؟ علاش انا كي ندفع دوسي انت ترفضني؟ اعطيني معناها فسر لي. فما اللي يطلب حتى التفسير.
1: ما هو اجابه على السؤال هذا عمرك ما باش تلقى اجابه كي تقول شنو الكريتير، خاطر هي مساله نسبيه ذوقيه. نحكي عموما راهو لن يدافع على حتى حد ولاني قاعد نتهم في حتى حد. كي تجي تقول لي انت مثلا علاش اخترت الفنان هذا وهم يبداو قراب لبعضهم، ساعات ذوق ساعات فهمت شنو ما تجمش تجاوبها بأ بلس بي. ولكن محمد الجبالي كاريره 40 سنه كي يطلب زيادة ولا كي يطلب أنه يحتفل بالأربعين سنة متاعه أبريتو ما عندناش 50 محمد جبالي باش نكونوا واضحين، معناه يطلب يحتفل بالأربعين سنة متاعه على مسرح كرتاج بوتيت كنا نجمو
5: نعملو
1: ما نحرموهش
5: نعملو
1: من هذا. هذا أغزر
5: أنا البرة فما مهرجانات يستغلوا 40 دو كارير يعمل كافيش والفستيفال يحتفل بأربعين معناها سي دونون دونون زوز الفستيفال يحارك يعمل سابو لا بيبليسيتي والفنان زاد معناها الفستيفال يخدمه. أنا يظهر لي تو به تو فستيفال كرتاج ما فما نهارات أو فما لندي مردي. أخوي أنت عندك أيامات تحب أنت ترجع مصاريفك ولا تو مانتيان أون في الفستيفال يا أخوي، ما عندك نهار أوف، خليه محلول للفنان التونسي، خلي اللي هكا الناس اللي تتشكى يا خويا حطوا فاس او غيشي قالوا انا به هو الكاريه نتاع المسرح راهي طون تكريه والجيشي ده ودخل الناس اما اعطيه ست بوسيبيليتي باش يتنحالوا الشك.
6: هو كل عام رو قبل ما ينطلق المهرجان تصير نوعا ما البوليميك هذية مع فنانين التوينسة. من أكثر الأسئلة اللي تعاود عليش الفنان الأجنبي هو اللي نمشي له وندقوا باب ونقول له يعيشك ألقى وقت وإجانة، والفنان التونسي يلزمه يصب بدوسي ويقعد يستنى في اللجنة تعمل فيه رأي. من التساؤلات اللي باش نتسألهم بارابور البرمجة متاع سنة بعد قانون الفنان اللي مثلا فيه الكلوز اللي تجبر الإذاعات الخاص على أنها تحط كوتا اللي هو 60% من الموسيقى اللي تعديها هي بش يكون موسيقى تونسية، لأنه في البرمجة متاعها بش يكون هذا زادة موجود وإلا العكس. دوك خاطر ما نعرفش كن قاعدين
1: نوصل، ما عنديش فكرة في علاقة بالبرمجة،
6: ما نعرفوش أما زادة ما خرجتش، أما هل أنه بش يتم أخذ هذا بعين الاعتبار وإلا لي. من الحاجة الأخرى اللي مستلسين يعملوهم هي الحفلات المشتركة معناها بين زوز فنانين التونس بالضبط. دونك اما اللي يحكي عليه محمد الجبالي يتكلم على حفله خاصه بيه اللي كان
1: حقه بعد 40 عام يظهر لي تقريبا يكرم كاريره معناه.
6: خلينا نشوفوا البرمجه شكون باش يكون فيها وشنو اللي باش يتحكي من بعد.
7: يا رفيق الأمانة هو عملناه الفستيفال كارتاج ليناه معناتها لقى نجاح، العروض كانت متوازنه، كل واحد رقى الذوق نتاعه. مهم زيادة اليوم يحكي حاتم يحكي منطق الكومبلي، مهم زيادة مهرجان هو ينجم يكون حاتم ماهوش مقتنع بالناصر ولكن يجيب بالناصر خاطر يعرف الناصر شنو باش يعطيه. ابريتو هو مش مسرح متاع حاتم، هو مسرح متاع العباد الكل، ماذا به يرضي جميع الأذواق. انا على محمد جبالي نتفهم وجيعته، فنان بالقيمه هذه يقول لك انا من 2014 نقدم الكارتاج. محمد جبالي عمل نجاحات في كارتاج وعمل لي كومبلي في كارتاج وغنى في اكبر المسارح العربيه. دونك هو كي باش نحكيه على قيمه ثابته، ارقامه تقول لي هو قيمه ثابته وغنياته تقول لي هو قيمه ثابته. دونك نفهموا الوجيعه. هو يقول لك علاش الفنان البراني ما يقدمش دوسي والفنان التونسي يقدم دوسي. انا معاك تو الفنانين كيما محمد جبالي ولا لطفي بوشناق ولا زياد غرسة زاد ما مش حلو حتى من الذوق يقدم لك دوسي ويشرح لك عرضه مش حلو.
1: انا معاك اما انا نحط روحك انت في بقعه مسؤول في الوزاره تو انا هاو نجم نقولها في ميكرو لطفي بوشناق فنان تونسي سور دي لو معناها صابر الرباعي كيف كيف، محمد جبالي كيف كيف،
7: زياد غرسة
1: كيف كيف. اما اليوم كوزاره ما تنجمش تقول انا لطفي وزياد وصابر ومحمد جبالي وامينه فاخت وهذوما ما يقدموش دوسيات وبقيه الفنانين تقدم دوسيات باش يخلق حساسيه. معناها انا نجم نعطي تقييم هذا بنجاحات بارقام بغنيه ميكا وزاره تتعامل مع اسماء مع بطاقه اعتراف فنان قدم دوسيك نشوفوا الناس
7: اللي جيب
1: تولي تجيب جماعتك وتكبر في فنان على فنان. هذا اللي هذا باش نوضحوا شويه على الصوره
5: من عاود ونوضح شويه
1: محمد سمحني. محمد تغشش وفما حاجه اخرى زاده يبدو انه قال اتصل بمسؤوله ولا بالعرف شكون قال طلب لا مش الوزيره طلب مديره المهرجان قال ابعث لي معناها علاش نحب نستفسر علاش معناها رفضت العرض. قالت له ابعث مطلب استفسار بعث من نهار 26 ماي مطلب استفسار بعد الدوس اللي صبوا وما جاوبوش. هذا الكلام على عهدة محمد الجبالي باش يسكروا الموضوع. 40 سنه كارير فنان ما عندناش منه 20 يا سيدي اليوم بنجاحات محمد الجبالي التونسيه وحتى العربيه. محمد يحبوه برشا ويحبوا صوته زاد في العالم العربي كنا نجمو نعطيوه لأربعين سنة على مسرح كارتاج.
5: كلمة واحدة أنا شو نقول إنه هو بيدو طلب مات هو طلب قال أخوي تعملوا مزيان أعطيني مدام هو طلب بيدو ما فهمش عليش ما نجموش نلبي له الرغبة متاعه. هو طلب من الوزيرة قال تعمل مزيان راني أنا 40 سنة كارير وماذا بيا نطلع على كارتاج.
1: لا ويجي كارتاج حتى غدوة كي يجيك شكون يقول عليه أخويا محمد فنان يستحق كيما برشا فنانين أما السنة صادفت 40 سنة من المشوار حبيناه يحتفل بهم مع الجمهور وكرمناه وكيما نحاولوا كل مرة باش نكرموا أي فنان تونسي يخدم ونجح. كانت على الأقل هذه تنجم تكون زادة إجابة لأي واحد خاتم فنانين من بعد علاش محمد جبالي علاش موشينا وعلاش كذا هذه نجم يكون زادة جواب
5: آخر توضيح في 10 ثواني. راهو في مهرجانات العالم الكل يتعاملوا دوسية أما لي دوسية رامس دي دوسية تكنيك تحط فيها اون ابروش تكنيك تبعث السين نتاعك شنو لي زانترفونسيون لو سبيكتاكل لي دونسور قداش من عمرهم ما يدخلوا في الذوق معناه مش دوسية راه راهو اللي يبعثوه لبرا
7: مش اسامي الاغنيات
5: صحيح وكل. ليه ليه مش تبعث انت سي دي فيه الاغنيات ولا هذي ولا هذي شكون لحنها والدوسي دو بريس ما عنده الذوق حكيت الذوق لبرا حاجه يدخل كان في التكنيك نجم انا نوفر لك تكنيك ما هذايا ولا لي هذاك ساسغيت لا هنا نحن ما فماش شفافيه كان تولي فما شفافيه علاش تم الرفض ليش اعطيني انا اوريزون تكنيك تم يتكلم حد اما ما تعطينيش اوريزون تاع ذوق ولا تقول لي ليه السبيكتاكل هذا ما يبيعش فهمت شنو نقصد خاطر راهو اللي جين بساعات عندها نظره بساعات اداريه بحته معناها سويان
1: نعاود نقول لك اي ارغيومون باش تعطى حدا اخترت الفنان ا وناحيه الفنان بي بالنسبه ليك ماهوش باش يعجبك ما فماش ارغيومون باش يقنعك خاطر هنا نحكيو فن فهمت نحكيو فن معناها حتى كي نجيب انا ما نعرفش انا ازنافور ونحي فنان مبتدئ باش تقول لي ليه هذا ينجم يكون صوته بي وهذا اليوم يحبوه اكثر الشباب وازنافور وفي وقته تكومبري هات ما فما حتى ارغيومون باش يقنعك من هنا احنا مشينا في الرمزيه الرقم 40 سنة كارير الفنان اعتبرش لبلاده مثالش اليوم تونس ترجع له طلعوا على الروح كارتاج باش يحتفل بالأربعين سنة هذه الفكرة الأخبار الثانية في الأترال ثم نخرجوا فاصل مانيش نتولوا فيه ولكن يبدو أنه الأمور في أمريكا مشاكل كبيرة برشا برشا برشا البارح استبعد الحكم الصومالي عمر أرتان من كأس العالم 2026 بعد منعه من الدخول من الولايات المتحدة الأمريكية رغم حصوله في وقت سابق على تأشيرة صالحة للدخول واستعماله ليج سفر دبلوماسي ولكن رغم هذا الحكم الصومالي اللي هو واحد من أفضل إن لم يكن أفضل حكم في القارة الإفريقية يمنع من الدخول ولا يدخل الولايات المتحدة الأمريكية الفيفا إلى حد الآن ما عملت حتى شيء والحكم خارج الأراضي متاع المونديال قرارات غريبة عجيبة في علاقة بالكوب دي موند عملية تفتيش للاعبين قبل الدخول المقابلات الودية
5: قدام المطيرة
1: قدام الطائرة قدام الملعب
6: اللاعب العراقي اللي تم احتجازه سبع
1: ساعات اللاعب العراقي كيف كيف غادي تم احتجازه في المطار يعني أمريكا لا تأخذ بعين الاعتبار أنها كأس عالم والظروف غير الظروف تطبق في إجراءاتها بكل صرامة مهما كان اسم اللاعب اسم المنتخب ولا اسم المسؤول ما نعرف شكون يحب يعلق ويزيد مشيت أمريكا
7: يا رفيق كما ديما نقول لك راه لا عندهم كوب دو موند لا عندهم فيستيفال لا شيء راهي صارت حتى هذه مع فنانين فما فنان فرنساوي عنده سبيكتاكل وكومبلي غادي في امريكا ورجعوا هو ورجعوا
6: جوليان دوري
7: صحيح
6: ليكيب واحد من ليكيب نتاعو
7: واحد من ليكيب نتاعو راهو ما عندهم حتى معناتها ما تفهمش كيفاش هو وكيفاش يرى البروفيل بتاعك انا نذكر والله اخر مشي رفيق قدامي شكون ولي ومعاه ولده ام دافير رفيق ام دافير ذا عرفت كلمات اللي تعمل شتق هكا بالعينين رفيق المذخمة لابس زوز لوناتات وشتلق ولده يقرا في لندرا وانا عبد الفقير وراه قالوا له ولدك يزمو يتك مشيت عدى انترتيا وانا تعديت معناتها راه ما نورمالمون هذاك يتعد يحكي انا ابار هاو ار يو ما عندي قلت هاو ار يو امريكا جود قال لي كمان كمان والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
1: يحبوا العقول كيف كيعملوا لها دراسيه
7: صحيح كل انا حكوا لي حاجه
1: الانسان الغازي هذا الكائن ما عندناش جيبوه نقراو
7: جيبوه
1: انا قلت معلومه غلطه ولا ناقصه الفيفا يعلن رسميا استبعاد عمر عبد القادر ارتان من إدارة مباريات كأس العالم نتيجة منعه من دخول أمريكا المتحدث باسم الفيفا قال أنه استبعدنا الحكم هذا بعد ما منع من الدخول أمريكا ولا يمكن للفيفا والاتحاد الدولي التأثير على القرار يقول هذا يعود حصرا للدول المضيفة للبطولة وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية يقول فيفا غير معني بإجراءات الهجرة في الدول المضيفة بما في ذلك البت في التأشيرات وقد أبلغ طرف السلطات بأن وضع السيد عمر أرتان لن يتغير في الوقت الراهن دونك الفيفا نحاته من كوب دي موند والسيد هذا ماهوش باش يزفر
8: برنس كلمة قانون البلاد يودي يطبق في قانونها كاللي كانوا كل الحكاية اللي يحكيوا لنا فيها 200 ألف سنة الفيفا أقوى من العالم ولا مش أقوى فما بلدان تطبق قانونها ما تدخلش شد الصف عمل كذا هذا اش عملوا له طول الحكم ماذا احنا نحبه خاطره من القاره نتاعنا وجانا لتونس وريناه دون كومبيتونس
1: راه ما هو تنجم تربط تربط بخطاب ترامب في علاقه بالصومال لانه من البلدان اللي سماهم ترامب فما مره قال عباره في حق الشعب الصومالي لا يستقيم حتى نعاودوها اليوم واحنا هنا في تونس ماهوش يسمعوا فينا الصوماليين ولكن احتراما للذات البشريه دونك تربط هذا بحكم صومالي يتم رفضه حتى وهو حامل لجواز سفر دبلوماسي معناه العرف في العالم باسبور دبلوماتيك تعديه وانتهى معناه وما لا منطق في القرار ورغم هذا الفيفا تتخلى بعد الفاصل حبيت تقول حاجه
9: لا هو على الفوضى والمشكله الكبيره راها في علاقه بالفيفا توا هكا التظاهرات العالميه اللي جايين في المستقبل كيف باش نعمل عليك توا انا معناها كان جيت نظامها انت مره اخرى في جنوب افريقيا انا عندي مشكله افتتاح كونتر السودان السودان ما ندخلهمش يحكم فيا معناها النجم نخرج المنتخبات هكا باش تولي فوضى ندخلوا فيها في الاجتهاد الشخصي وكذا
1: وانا متاكد
9: وعندي مشكله
1: لو ما كانتش امريكا كانت الفيفا مارست ضغوطات كبيره وتهدد بحلين البطولة غادي وبكل شيء ولكن لأنها أمريكا ولأنها ترامب الفيفا اللي أعطت لترامب جائزة السلام ستواصل الخضوع لدونالد ترامب ويروح السيد هذا ولا يحكم في المونديال بعد الفاصل نرجع مواصلين معاكم في الراف ماكس ولي ليك زين لو أنا نسافر هل يجرو العمال غادي في أمريكا
7: اللوك متاعك تعمل بانانا هكا وشادة زبك والدخان وكل يرجعوك تول
1: كرتابتي زرقة دبلوماتيكة
7: هذيك الكرتابة هذيك اللي لازمك توا حالا طيشها معناتها ولات صنارة تصطاد بها
8: هذيك تشطب من أمريكا
7: تشطب نهائيا من أمريكا أما راهم مذيافين
1: لحظة الأمور واهرة ما نتعداش
7: لا جملة زيرو بالعكس أنت نجم تعدى كارتيستو هكا كوا فيلسوف يعديوك لا لا تمشي
1: أنت فما صفتة فيلسوف
8: البس كاسكيتك
7: لا نحن كلمة
1: اسمع إحساس رهيب تخلط يا رفيق يدخلوا برا وهم عندهم السلطة ذي
8: يا جون
1: ورد بالك راه ورد بالك احنا تو نقولوا عنده السلطه اما في قلب الكلام اللي يقولوا فيه من عنده الحق يمارس ديليت فاسيس ما عجبتوش تروح من
8: امريكا ما
7: نحن صديقنا خالد الجن كي مشينا
1: خالد الجن
7: شو هي خالد الجن
1: تعرف شخصيات
7: وجه ولا ابيض وسي باش يتعد يا اخي عندنا صديقنا يحكي قالوا شو راهو ضربوا التراك ما يعرفش يحكي باش نروحوا بيه تهنى يا اخي قالوا يس يس قالوا كمان كمان تعال بعد ما تعرفش عليهم اما يطبق ريت لاجون غادي اقوى من ترامب ريت هو قال ما يدخلش يجي ترامب يقول له يقول له ما تدخلش
8: اسمع ويثبتوا بحاجات بسيطه انا كي مشيت اول مره مشيت باش نعمل معرض باش نشارك في معرض
1: ست جمع
8: مردوا لي ورقه وصلوا لي صور تصور جيراتي ولا ما عملتها خايب ولا من ربحها صور
1: الأخ الفاصل ثم نعود الأخبار ما تبدوش
10: راف ماج ببليسيتي تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم دلل روحك بمتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة باش تشري دار وإلا عقار للتوينسة في تونس والخارج فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026 مشاريع سكنية من كل الجهات عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11-13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس
11: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللاغف مقاغ
12: بابا يكون
13: الفواياج مع جي ام في منه صفر ومنه رحلة في البحر هزو كرابتنا ونشدوا لتونس ثنيتنا في بيتنا مرتاحين بريحة البحر منسمين بالماكلة البنينة والسيرفيس أبوغ شيخين وبالويفي مكونكتين
14: Profitez dès maintenant de réductions jusqu'à 40% et l'annulation gratuite jusqu'à 14 jours avant le départ. Offre valable jusqu'au 9 juin pour des voyages jusqu'en décembre 2026. Plus d'infos sur gnv.com.
15: مونديال السنة مع تيلي فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دولبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز السوم.
16: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 لـ 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل، مقاهي مطاعم وفنادق، ملا ما تنساوش تزورونا، جديدنا يستنى فيكم.
17: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل أحنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيو المستقبل في امان. كارت اسورانس نحو المستقبل في امان.
18: الو عزيزتي علقت ونرجع لك.
19: لحظه ما تعلقت
18: عليه هكا قهوتي الكل شربت هي لي. انت
19: شكون يشرب لك القهوه؟
18: اي وين ماشيه داخله للكوجينه البارح بيت النوم اليوم الكوجينه
19: في
18: داري. ليه ببني الكل بالقرصان متاعي؟
19: تغرس فيك زيد.
18: في وين هي اللونز؟
19: الو
18: يا حبي خلتها ولا علقت انت؟
19: هاني جاية تنوريك فيها.
18: لا من غير ما تجي سي بون قتلتها.
19: قتلتها؟
18: عملت لها بخة لونز ماتت بالوقت.
19: ترى تحكي على ناموسة.
18: لونز تنسيك السوفرانس.
20: برودوي LTH.
15: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان FM.
21: ديوان FM صوتكم.
15: تسمعوا الراف ماك من 2 للجمعة من 7 لـ 9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 57 دقيقة وقيت نسمعوا جديد. انتو اللي تحبوا تبدلوا الكرهبة تشريوا كرهبة جديدة جديدة يجيكم من عند BTL.
15: BTL بانك جيكم اوفر ما تترتاش ليزنج صيفي العرض اللي اقترحه عليك BTL بانك البنك التونسي الليبي بخبرة أكثر من 40 سنة في التمويل وليزنج يخليك تشري كرهبة جديدة من البنك وبرشة تسهيلات أوتو فينانسمون من غير ما تدفع حتى مليم إنعم زيرو أوتو فينانسمون وزيد فري دو دوسيي أوفير وحتى الخلاص ولا أرتاح يوصل حتى 7 سنين كاملين. وكان تحب على كرهبة إبغيد ولا إلكتريك عندك تو بريفيرونسيال معناها انتغي أقل. مازال كانك تخمم في كرهبة أوكازيون BTL بانك تمكنك من تمويل سيارة عمرها يوصل حتى 5 سنين مش عامينك هو ومدة الخلاص توصل حتى 36 شهر. العرض متواصل حتى لآخر جوان ما لا أخلت على فرصتك وما تفلتهاش. لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
1: كما كنتوا تسمعوا في السبوت انت اللي تسمع فينا معليك كان تختار الكرهبة واللون بتاع كرهبتك وخلي الباقي على BTL. التفاصيل تحب تعاود تكتشفهم على btl.tn وإلا كلموا على 70 131 800 70 131 800. ليزينك سيفي كرهبة جديدة ومن غير ستريس لوتو فينانسمون. عاود نذكر 70 131 800 رقم الهاتف وإلا btl.tn الموقع متاع البنك التونسي الليبي BTL اللي عليه تنجموا تلقاو كل التفاصيل في علاقة بالعرض ليزينك سيفي. وشالا كل عام وانتوما حيين بألف ألف خير. نكتفي بهذا القدر نرجو بعد شوية للأخبار نحكيوا على أخبار منتخبنا. كما قلت منتخبنا وصل البارح للمكسيك بعد رحلة متعبة جدا 18-20 ساعة تقريبا. الأمانة اللوك كان أنيق جدا محليهم المنتخب اللبسة محليها وتحية لأصدقائنا في ماتزارو ميلان واللوك جميل والانسبيراسيون من الدينجري والكولور كانت حاجة شبابة برشا. منتخبنا توا في ساعاته الأخيرة قبل المواجهة الحاسمة نهار لحد في الليل إن شاء الله ضد منتخب السويد. تحكي ولا تصويرة عملت بوليميك هبطت على الموقع على الباج متاع الفيدراسيون فيها راني خذيرة تفاصيل الصورة نحكيو فيها وفي الأخبار الأخرى بعد الأخبار. هذه رفماك حتى للتسعة ونص ما تبعنوش.
21: احلى بونوس لاحلى ناس
2: مع لوخ جديده احلى بونوس اريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم دقيقه 190 ملي
20: اريد طور عالمك راف ماج
22: ببليسيتي
23: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
24: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
23: متفاهمين في نفس الحاجه الكالي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقل بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس سفيقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
5: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، جابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.

لك انا واحنا في عز الهنام يا ما قلنا.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما قلت

0: 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية، كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل، احنا اللي نساندوكم في الفرحة في الشدة في الدار في الطريق وين ما تكونوا، احنا اللي نساندوكم وغدوة باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان. 50 سنة واحنا نبنيوا المستقبل في امان. كارت اسيورانس، نحو المستقبل في امان.
1: تدلل مع جيون بدلال المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان، نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال.
2: تدلل جيون، ايام دللنا.

مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية راف مايك حتى لتسعة ونص بقيادة البرنزي بالمكي ناصر البدوي جيهان السليني حاتم بالحاج ورامي الفراتي. الأخبار بيساوي جيهان السليني بعد شوية في البوكس نيوز، ولكن قبل هذا نرجع نحكيه على كأس العالم 2026. الكلنا نحلم، الكلنا نراور وإحنا غادي في وسط الجمهور، الكلنا نراور وإحنا وراء النسور في المونديال بالأجواء اللي نجم نعيشوها في المكسيك وفي أمريكا، أجواء عالمية في الانتظار. الحلم هذا ينجم يولي حقيقة أنتم اللي تسمعوا فينا، خاطر جيكتيس ترافل المختصة رقم واحد في رحلات أمريكا حذرت لكم فواياج استثنائي للمونديال. يعني عام أمريكا والمكسيك يستنوا فيكم مع جيكتيس ترافل باش تعيشوا 10 أيام متعة، أجواء كروية عالمية وكل شيء محسوب بالتفصيل، من البيي حتى للخرجات والمحواس. اللي قام باش تكون في يوستن في بلاصة استراتيجية مع بروغرام يخليكم تكتشفوا دالاس، سان أنطونيو، مونتيري، يوستن وكانساس سيتي. وزيد بشكون عندكم رحلات وخروجات منظمة مع جيد فرانكوفون ومرافق تونسي خبير يعرف البلاصة تركينة تركينة، وحتى جماعة الشوبينج باش تعيشوا لغرام متاعكم. يستنى فيكم برنامج طيارة في أكبر وأشهر لزاوتلات الموجودين في الولايات المتحدة الأمريكية، ترانسبور بالبيوس، كل شيء داخل في الحسبة ومضمون 100%. والأهم من هذا الكل باش تعيشوا الفرجة الحقيقية وتحذروا ماتشوات للتاريخ، تونس اليابان وتونس هولندا غادي على عين المكان. هذا الكل ما تخلص كان 699 دينار في الشهر ركهو على مدة 24 شهر ومن غير ما تدفع حتى مليم تسبق الباك، سومو 14,990,000. وكما قلت الاخلاص بالفاسيليتي، تو تخلص 699 دينار، وفي بعد البقية تخلصهم على 24 شهر من غير تسبق مع جاكيس ترافل. تنجم تسافر تو والشروط سهلة برشا، يكفي أنه يكون عندك فيزا لأمريكا وباسبور بطبيعة فالابل باش تستناو

0: اطلبوا توا ال 71 706 900 والا 98 538 070. نعاود 71 706 900 والا 98 538 070. لاجونس جيكتيس ترافل رقم واحد في رحلات امريكا تخليك تطير مع النسور وتعيش احلى مغامره ما تتنساش. وحس سعيد للنسور في المونديال. تو سويت جهان السليني والبوكس نيوز. بوكس نيوز. مشروع قانون في علاقة بالتدخين التفاصيل.
1: مشروع قانون للتحيين القانون المتعلق بمضار التدخين يتكلم عليه المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة فيصل السمعلي في تصريح المزيك، ويقول إن الوزارة تعتزم تحيين الإطار القانوني المنظم لمكافحة التدخين باش يولي يشمل منتجات التبغ والنيكوتين المستحدثة كما السجائر الإلكترونية، وقال إنه الوزارة أعدت مشروع قانون يتضمن التحيين هذايا واللي يتعلق بالتدخين في الأماكن المخصصة للاستعمال الجماعي وكذلك بيع السجائر اللي هما أقل من 18 عام، كما يحظر زادة كل أشكال الدعاية والإشهار المنتجات التبغ في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة. نسمع تصريح فيصل السمعلي المشرف على البرنامج الوطني لمكافحة التدخين في وزارة الصحة في علاقة بمشروع القانون هذا.
2: سنة 2017 كان ثم نسبة نتاع التدخين كانت في حدود 14%. في سنة 2024 بالنسبة لجميع أنواع التبغ معناها بصفة عامة، السجائر العادية الكلاسيكية التقليدية والسجائر معناها هذوما المنتجات الجديدة، وصلنا حتى تقريبا 23%، تقريبا ثم زيادة كل سنة تقريبا 1%، وهذه الحقيقة رقم معناها مخيف. منظمة الصحة العالمية أثناء وضعت معناها الاحتفاء باليوم العالمي للامتناع عن استهلاك التبغ تحت شعار معناها حماية الأطفال والمراهقين من أساليب معناها انجذابهم للبرودوي هذوما خاصة للبرودوي. دونك هذاك علاش معناها يلزم إطار قانوني للكادراج معناها نتاع البرودوي هذوما باش موش معناها لنبورتي
3: يستهلكهم.
2: دونك هذاك علاش احنا توا باش نخمو وماشيين في انه باش يكون ثم معناها نصوص قانونية كيك سوا قانون ولا أوامر ولا قرارات العام، خاصة بالنسبة لمنع البيع بالتفصيل، المنع البيع اللي سنهم أقل من 18 سنة، منع التدخين منع في الأماكن ذات الاستعمال الجماعي.
1: ومنظمة الصحة العالمية كانت أكدت اللي في أواخر شهر مايو اللي فات أنه تعاطي الشباب للسجائر الإلكترونية وأكياس النيكوتين قاعد يتزايد على المستوى العالمي، ودعات الحكومات إلى حماية الجيل الجديد من براثن الإدمان. وفي تونس تتسبب الأمراض الناجمة على التدخين في وفاة نحو 13200 شخص سنويا، أي ما يعادل 20% من إجمالي الوفيات المسجلة كل عام حسب الأرقام تاع وزارة الصحة.
0: حاتم
4: بون مشكل راهو يظهر لي لي فاب هذوما والسهل وعاودوا رجعوا الواحد معناها لفات اللي انت تكيف برونشي، خاطر ولينا راه برشا مراهقين دو بلوزون بلو جون بالماكينه، خاطر في البسيكولوجي يقول لك فيش مضر الدخان خاطر مش عالش وما فيش كومبيسيون مي جو بونس.
0: وكيما قلت المشكله انه ولات ليماج مالوروزمون تهزك زعما انت كي برونشي كافت بلغه الشارع.
4: قبل كنا نتكيف باش نظهر كبار،
0: اي فوالا
4: توا تكيف الفاب هذيك تظهر برونشي حتى الفتيات راهو معناها قبل كنت بالعين بالفيزيو ترى اللي الولاد يتكيف اكثر من البنات، خاطر البنات يستحفظوا على بدنهم ويعرفوا اللي مضار الدخان على الجلده وعلى برشا حاجات. توا وليت لافاب هذيك النوفو فليو جديد، العباد ايزون لامبرسيون اللي ماهوش يخوف
5: جوي جوي يشعل بثاوي
4: كل الواحد. دونك فينا اون بلوس لي ديزاين قاعدين يتطوروا، لي جو قاعدين يتطوروا،
0: مش قيت اليوم مش قيت اليوم باش تولي معناها كيما كي تسافر لبرا ما تعمل سيجارو الا ما روحك تطلع. بعباره اخرى كيفوا يا ربي بعدوا علينا ان شاء الله وقافوا وحلنا فيها الناس كل، ولكن نوعيوا روحنا ونوعيوا العباد انه كي نلقينا في القهاوي ما نجمش، فما كوان واحد ساعات حتى الكوان ما تنجمش تدخل فيه كيما بعض المطارات معناها تحس روحك في بقعه كانك نتاع ناس فاقدين لعقلهم ولا كذا، تدخل وكله دخان
4: منبوذين
0: ولا منبوذين منعوتين بالسبوع. اوكي تتقلق تفد، ولكن تو كونت فيه تلقى روحك في نهار في عود تتكيف مثلا 10 تكيفت 3 خاطرك محصور ما تنجمش السيجار ونجم يتكلف لك 500,000. وشو قيد هذا يتحطون بلاس؟ حاولنا في وقت ما ومانيش حدش الامور ما شيء.
4: انا مثلا التجربه هذيك نعطيك تجربه انا عشتها شخصيا، كان عندي صديقي قنعته انا باش نهار في الجمعه الريستوران تاعو ما يعملوا بليش تدخين بعد 3 ايام ماشي زالي التليفون عملها مرتين ثمار ثلاثة ما جاي حد دونك لي جون اون انفي وخاصه في بعض المطاعم ولا الملاهي معني في الملاهي كان تحط مالها بليش دخان يتسكر لي جون سي ريفليكس مش بالضروره معني سيتان بزوان
0: يولي على الكل صح يولي على الكل قانون بالملاهي بالمطاعم تولي العباد تخرج من البقعه هذيك تتكيف قدام وتعاود ترجع
5: رفيق انت لا مشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعرف القوانين وحدك في الملاهي تيات نبداوهم في القهاوي والرستور الملاهي ما تنجمش هو الملاهي ساعه مذر واحد يصبح مذر هو ماشي للضرر بطبيعته اي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي باش يضر روحه دونك ما تنجمش فما حتى ملها في العالم ما غير فما ملها بيو سمعتش ولا ملها هيلثي هو يزمك تعرف اش تحكي يا رفيق
4: معناتها تحسوا كبير برشا
5: تحسوا بيو تبدا دي جي وعباد تشتح هاي نخرج نتكيف في السيجار شنيا معناتها يقص
4: كلها في الباركينغ
5: كلها في الباركينغ
0: هو اللي يحط الدي جي في الباركينغ
5: راه
0: ممكن اجل هذا العالم
5: يا ودي كي تجل اسالني اسال راوك ملك السهره
0: ملك معناها
5: ريستورونات ولا قهاوي نجموا نعملوا البرة نجم غلي في الدخان رفيق هو غلي في الدخان غلي في الهدومه لي فاب وكل يا ودي انا ماذا بيا باكل دخان 50 باش معاش كان زورو حتى انا نتكيف
0: انت مشيت لامريكا في ستاد باش تكيف
5: لا لا نعطيك حاجه
0: ستاد جاوبني
5: نعطيك
0: ستاد
5: مطوره
0: يا ودي لحظه عاد
5: طلع اش نعمل في ستاد نهبط انا هكا ونتكيف
0: باه انت على خاطرك كنت نجم تتشد وتخلص 500 دولار باه ولكن وانت في فواياج وتو تو بيرمي وتقول كان تشديت ونحي من المصروف اللي هازو اما لا في الملاعب راه اون بلانيت ممنوع تتكيف تخرج لبرا تتكيف وتعاود ترجع هذا اجابه ممنوع. على سؤالك انه نجموا نمنعوا ولا اليوم لازم نحطوه هذا كي نسمع انا قداش يموتوا في العام كل جهه بين 13000 حاجه
4: 14000
0: معناها 13200 شخص سنويا 20% من اجمالي الوفيات في العام في علاقه مباشره معناها حاجه ظاهره 100% الى جانب ساعات اللي تبدا فما لغط ما بين جلطه دخان 20% من الموتى من الدخان اللي تو اليوم باش نتحركوا هذه افة غلبتنا الكل احنا المواطنين مسؤولين على الجرم اللي قاعدين نقترفوا فيه في صحتنا كلنا احنا هي الدولة نجم سيدي تردعنا في الحكايه دي غلي الدخان سكر بيبان القهاوي والريستورانات بالسيف يتعاملوا كي يعملوا واحد بركه هو يلفابي لا فاكتور باش يخسر وحده مي كي تجبر الناس الكل نوليو اون سادابت كيما كي نسافروا لبرا معنا جهين
1: ان نغزر للدخان على انه اكثر حاجه تنجم منها الدوله تعبي خزينتها بالحق معني انا مع انه باك الدخان يولي بخمسه خليه صعب خلي الواحد كي يجيب يتكيف تصعب عليه يطيبطلوا العباد حتى حدنا باش يتكيف الباكو ب 50000 قداش يقعد يتكيف في بلدان البرة في كندا في اوروبا في غيرها اللي باش يتكيف سيجارو يصير فيه بالحق يصير فيه ينجم يهبط 8 ايتاج عندي صديق قاعد يحكي لي كيفاش يهبط 8 تيقان ويبعد على الباتيمون اللي هو فيه 10 متر ويقف غادي سينو يتخطى تصور واحد كان يعني تصور سيجارو يتكلف لك المجهود هذا الكل دونك قداش باش تقعد تكيف ثاني حاجه الحاجات لي فاب اللي قاعدين يتباعوا توا في الحماس ولا في الريح اللي يشعلوا بالضوء الوان برفانات روايح الناس تتعامل معها على انها ماهيش دخان معناها اللي جن صحيت معناها يتكيفوها حتى قدام اوليائهم تظهر حاجه نتاع لا ما فيها شيء الوغ كو الدراسات العلميه ما تعطيناش بالضبط قداش المخاطر نتاعها ما فماش اسي ديتود سانتيفيك
0: ثابت الضرر قداش كيفاش مازلنا ما سكرناش الموضوع
1: من الدراسات مازلت ماهيش متقدمه ينجم تكون هذيك اخطر مثلا من التبغ العادي ولكن انا مع انه يغليو في الدخان
0: غليو في الدخان وكي نشوفوا تو كي نقولوا 20000 وفاه ولا 13000 وفاه عفوا 20% من الوفيات شوف قديش المرضى اللي لطف تمرض ربي يحفظنا الناس الكل من المرض وقديش الدولة تصرف على الناس المرضى ديكم اللي تاخذهم اون شارج بسبب الدخان دونك تو كونت في نلقى انا اللي تربحوا الدولة من الدخان
4: لا ماهيش رابحة
0: تخسروا من غاد اي فوالا دونك
4: اوتو انا
0: نغلي نغلي باش العباد كلنا نتقلقوا ونجموا نقولوا لا سي با نورمال هذاك الموجود في علاقة بالدخان على خاطر باش تحمي روحك باش تحمي صحتك انت كمواطن وغدوة حتى الدولة معناها ينقص عليها حجم المصاريف الكبيرة للمرض هذا بريزون شارج نتاعها معناها دي سونتي دو مليار يتصرفوا كل عام باش في الاخر عموما اثنيه واحده معناها
4: يا رفيق تفرج في الدوكيومونتير على التدخين راهو الطب قبل كانوا يحطوه في العام في ليزونيفا يحطوه في الاردن
0: هي تحكي قبيله على كيفاش يشعل بالضوء والماركتينغ وكذا راهو احنا جينا في وقت اللي ولا تو الدخان منبوذ وفيه كل التصاور اللي فريمون تشوكي وكذا اما راهو 40 و50 سنه
4: الكوبوي
0: بوب وفي معناها سينونيم سمبول نتاع عبد فيريل معناها كي يتكيف رد بالك ليزانترفيو نتاع اقوى المشهورين كانوا يبدا يتكيف يبدا يتكيف احمد زكي في الانترفيو المراه تسال في دي بوليتيسيان في فرنسا
5: مدربين كوره
0: مدربين كوره معناها كان الدخان حاجه حاجه واو
4: ريت الامباكت نتاع الببليسيتي في امريكا فاقوا مخره ما في فرنسا في الاوروب عملوا دي لوا لا لوا ايفان كل شيء خاطر لاتراكتيفيتي حتى في السينما يقلقوهم اما تعرف باش تعرف قوه اللوبيين نتاع لي لوبي دو تابا وقت يكثروا لي زيتود والدول الكل تسكرت عليهم وغلاو في الدخان كل شيء طلعوا بالكومبوسيون كيفاش قلبوا وردوا لاباري معناها تو تقعد الدوله 20 سنه وتستنبط في القوانين وفي الدراسات باش يثبتوا هل هذاك عنده خطوره ولا
0: هما
4: ديجا ربحوا
0: يلا بعد الفاصل نحكي ولا حفله جورج واسوف في تونس بوليميك في عريق بي اس ام تسكر احنا نحكيوا على تواول تخلت 8 ملايين و200 تواول 6 عباد 6 عباد توب في اي بي بعد الفي اي بي معناها تقريبا مع الفرقه مع تاع جورج تبدا
5: كذا تضرب الدربوكه تضرب
0: توب توب الفي اي بي 8 ملايين و200 بوليميك نحكيو فيها بعد الفاصل
6: رافماغ بوبليسيتي رودشو بي واي دي يعطيك الفرصه باش تعيش تجربه 100% الكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في اوتيل ايبيس سفيرس اجيو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها الكتريك عيشها بي واي دي تنظم جمعية أعطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwana FM. Super Siesta, الجرية رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفخفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات مو كل بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج
9: عندك أورانج
10: شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة الساعة تولي ساعتين ونص ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص تبعونا مثلين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوت

0: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
2: 38 دقيقة 20 دقيقة تقريبا نحكيه على التدخين ومذار والفاب والأجواء ذيك. صديقنا مستمع وفي عمر الدريدي الشهيرة الزقة لمبو يبعث لي التصويرة قال لي والله يا رأف بعد كلامكم انتو ما دخلت بعدي كنتش نتكيف الكحلة جبت له روجي معناه هم عنده أربع حطتهم على
3: السياق
2: أربع ألوين أنا حطتهم على السياق وصورهم لي كل مرة يبدل دكتور بدل اللون مش بدل التدخين نخسروا في وقتنا زيد. يلا تحية لي وتحية لكل المستمعين. صديقتنا ميسة لوحيشي تحتفل بعيد ميلادها نقولوا لها كل عام وانت حية بألف خير يا ميسة. ميسة احتفلت البارح بعيد ميلادها واختها بعثت لنا المساج باش نحتفلوا بها. وميسة اليوم تحب تحتفل بعيد ميلاد صاحبتها كيف كيف الغالية ليلى. نقولوا عيد ميلاد سعيد يا ليلى. عيد ميلاد سعيد ميسة وربي فضلكم وبعثكم وربي دوم العشرة.
3: يا رفيق وقت حكينا على خالد الجن اليوم عيد ميلاده شو الجن تحية ليه بربي وصديقي ونحبه برشا إن شاء الله كل عام وانت حي بخير وربي يفضل لك شاهين
2: وجنون أصحابه
3: وجنون أصحابه.
2: تحية لخالد الجن وعيد ميلاد سعيد. جورج وسوف في تونس البوليميك في علاقة بالأسعار.
4: ليلة الخلود هذا اسم السهرية اللي باش يقدمها الفنان جورج وسوف سلطان الطرب نهار 20 جوان وكما نقولوا حفل عشاء فني فاخر مع الفنان هذا اللي عامل بوليميك هو أسوام تساكر موجودين على انترنت اللي حبي يمشي يثبت ولا باش يقص تساكر. أسوام تساكر للطاولة اللي فيها 6 أشخاص 8225 دينار للشخص الواحد. الطاولة الفي اي بي ب 780 دينار. من بعد نلقاو الزون ا 622 الزون بي 466 والزون سي 404. نحكيو على الطاولة اللي فيها 6 أشخاص اللي عاملة البوليميك أكثر حاجة بتاع 8 ليه
2: هذوما ال 404 كرسي معناها
4: ولا
3: إلا الطاولة الفوقانية بالكل
4: كان اللي ب 8
2: كيفاش معناها والطاولة هذه في اي بي 6780
4: لا ذيك باغ بيغسون باغ
2: بيغسون بري باغ
3: بيغسون السوبر في اي بي ذيك تاخذها الطاولة حشيشها وريش
5: ست
3: انا بسوم ذكر روح بيت
4: يخرج نصيب الشخص الواحد 1,370,000 ما بين الستة أشخاص
2: ما بين الستة أشخاص
3: توب توب في اي بي
2: توب توب ناخذ توب إن شاء الله. دونك هذوما الأسعار ما نعرفش أنه تصير البوليميك الناس تقول لك كيفاش والأسوام وكذا تفهم برنس ولا كل واحد حر أبردو سهرة خاصة تجيب جار تجيب مايكل اللي عنده يمشي قص ب 10 ملايين اللي عنده يقص بدينار
6: حاجة حوية. أنا مش نكيلك أنا تجربتي الخاصة جيت لهنا في بقعة في قهوة مازلت كحالة جديدة بشيت عملت شيشة فرح بالحاجة هزيتة تحب تراها كل
2: شو هدليل
6: عملت شيشة كي جابوا لي الورقة اي بيش بروغرام تعرف من يسنين مجنو كي جاب لي الواحد وخلصته صدقني رفيقة هزيت الشيشة معايا وخارج خلطت عليها القصور قال لي اعمل حاجة اعمل حاجة قلت شو بيك تفضل ولدي قال لي شيش بيك هز الشيش قلت من السوم اللي خلصته شنو هز الشيشة معايا طب نتفرج في جورج وصوف ندفع كي ما برشا يس اما فما ناس
2: تقدر
6: هذيك شيختها صحيح اللي يقدر صح عليه ومبروك عليه
3: عرض وطلب
6: صحيح
3: عرض وطلب فما بري تخلص كيما نمشيو للبحر فما واحد يهز جلاسيه ويعمل جو وباراسول وفما 100 متر وترقى واحد عمر باراسول عامل طاوله بمليون كل واحد وامكانيات فما عباد تقدر باش تخلص وفما عباد ما تقدر شو حفله خاصه هذه كان اللي باش يخطر تو نحن باش تلقاو الصفوف الاماميه
2: بالضبط اكيد
3: بالشيء
2: خمسه طول توب جي
3: خمسه نحن
2: خمسه
3: طول توب في في في
2: كل واحد طول
3: كل واحد وحده
2: كل واحد طاوله
3: ومش نحكيو باش نبه بعضنا
2: تليفونات
3: تليفونات
2: ما نحبش الضيق ولا
3: ادي على حسابك اخويا يرحم والديك يا رفيق بالحق رفيق عبد وطلب والبرة هذا ترقاه ترقاه معناته وكاو
2: صحيح انه نستغرب بوتيت انا نستغرب من انه عبد يحط في كرسي باش يسهر ليله بقعه تجي 1,300,000 ولا 1,400,000 للامانه استغرب ولكن لا استنكر انه عبد يعملها هو حر ما فلوسه تعب عليهم بحلاله ربي معاه وين
5: الفايق انا كيقولوا لي ب 100,000 100,000 نبدا نخمم نمشي ولا ما نمشيش باش تقول لي انت 1,300,000 اللي عنده امكانيات وينجم يمشي ربي معاه في نهايه الامر كما قال زياد عرض وطلب فما ناس اخويا يقول لك انا جورج وسوف نحب نتفرج فيه نحب نشوف في عودة نسافر وناخذ طياره او جايين لبلادي انا اخويا نمشي نتفرج فيه فرصه جات اللي عنده امكانيات صح فما برشا ناس ما عندهاش امكانيات كل واحد يعرف يجيبوا
2: فما اللي يقول لك نحب نحضر قريب للفنان مش كيما في كارتاج مش كيما في مسرح 7,000 8,000 نحب حاجه انت يغني قدامي على المسرح ولا نفهم اكثر
4: وظاهر انه من اخر حفلات جورج وسوف الراجل في ايدي اون فان دو كارير
6: والله اعلم
4: اي هو الله اعلم مش نحكيو يموت ولا ما نحكيو على اداء الفني الاحتجاج كان ينجم يكون معقول لو كان هذايا مهرجان بتاع وزاره الثقافه اما هذايا حفل فني عشاء معناها كما نقولوا حفل فني ساهر ما فيهش كان الحفله راهو فيه زاده العشاء معناها مش هذاك سوم الكرسي باش تتفرج
2: تاعو
4: فيه فيه العشاء دونك يظهر لي كل حد
2: لازم العشاء
7: هو راهو فما بعض العقلانيه في بعض المواضيع خاطر انت شنو البرودوي اللي باش تاخذه راهو 8 ملايين اقل حاجه جورج وسوف يغني لي في وذني باش نبداو كنقطه اولى واضحه معناها ولكن هو موجود في العالم انا اللي عاجبني مكتوبه في اي بي معناها عندك الامكانيات
2: وتوب في اي بي
7: وتوب في اي بي معناها متميز في الفي اي بي ياسر
3: حتى جورج بحذاك
7: تو في الام بي اي احنا نستغلوا الحاجات هذوما في الام بي اي كالكريسي اللي من قدام اللي نشوفوا فيهم هذاك الكرسي بركه الوحيد في ماتش عادي في وسط الريجولر سيزون
2: معناها مش في
7: نحكي على 15,000 دولار هذاك كرسي بركة
4: بليش
7: عشي شنو مش تعش غادي يودي برجر ما تراهوش غاديك معناه بخلاف الامكانيات دونك لهنا موجود هذا هو الحاجات كل واحد كيف ما يحب معناه فما اللي يحب غاديك أقرب يحب جورج وسوف يغني له وحده فما اللي يحب جورج وسوف كذا دونك مدام الحاجة فيها سومها تدفع سومها وتتحمل مسؤولية
2: وفما الغالي وفما المتوسط وفما الرخيص فما بعد النزول حاتم ديوز معناه والله انت طلبت مرة معناه وتلعب نجرب نمشي نعدي نهار ونروح فما الفورمول تاع ديوز الدخله بير بيرسون 400 دينار وما عندكش حتى مشروب انا ساعات يعطيك مثلا 400 دينار مثلا يعطيك بورسنتاج 50% من اللي تدفع هذاك تفطر بيه تاكل بيه تشرب بيه مع صغارك كذا لا لا هذا زيرو معناها جازوزه لا دبوزه ما لا معناها فهمت تلقى بيت تمشي يا خويا اللي يلقى عنده صحه
6: وفات ريتهم الاسوام هذوما شكون جنرال مو يا خطوه ولا ذاك اللي كليون اللي عنده كليونات اللي يحب لي زامبرسيون مكثرهم انا خدمت فيهم الحكايه هذوما مكثرهم الطويل الغاليين الكل تلقاهم في شركه كبيره ياخذوا هذاك يستدعوا الكليون صحاحة
2: معناها الكادر نتاعهم
6: انا نتفكر معناها ديرنيغمون في التظاهرات اللي خدمتهم الاخرانيين اللي فيهم حاجات كيما هكا الصفتين الاولانيين معناها او يتباعوا قبل الكريسي نورمال
2: ياخذوهم شركات
6: ياخذوهم شركات معناها ماهيش نتاع فيس ديما نتاع فيس بوتيتر فما سهاري بليز اوموا اما مكثرها راهي بزنس معناها انت كي استدعاك واحد دافع تعرف اللي طاوله شاريها ب 8 ملايين سيت اون ايماج سيت ان بارتنير تتك عليه قول لك هاي نخدموا مع بعضنا وكل شيء تي لو برون سيريو معناها يا انتو الفو فوار كل
2: انتو ان شاء الله حظ سعيد للسلطان الترب جورج وسوف اللي مش باش يكون في افضل حالات البدنيه ولكن باش يقعد ديما جورج حتى لو كان الصوت ما عادش صوت قبل والبدن ما عادش بدن قبل يقعد جورج وربي يعطيه الوقت ويعطيه العمر ويعطيه الصحه ان شاء الله جورج وسوف هذه الحفله وهذه البوليميك في علاقه بجورج وسوف من فنان عربي لفنان فرنسي ولكن الوضع غير الوضع جورج عنده مشاكل صحية والأخير في فرنسا عنده مشاكل قانونية كبيرة البارح يتم التحفظ عليه في تحقيقات بشأن اتهامات بالعنف الجنسي والابتزاز والاختساب نحكيه على الفنان الفرنسي باتريك برويل بعد الفصل
8: رفماج تبليسيتي السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسه، الفوطه للتبحيره، وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات. مونوبري ديما معك. الموسيقى نون ستوب على ديوان فام.

راديو نفا. كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام صوتكم.

ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسه وتروت سوسه الجم اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان اف ام صوتكم

0: تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق.
1: 58 دقيقة نحكي على باتريك برويل في فرنسا جيهان السليني.
2: البارح الصباح كانت أعلنت النيابة في نانتير اللي في الضاحية الباريسية على وضع المغني الفرنسي الشهير باتريك برويل رهن الاحتجاز الاحتياطي بتهمة ممارسة أعمال عنف جنسية ضد عدة نساء. نسمع أكثر تفاصيل في تقرير قناة TF1 حول موضوع الغارد أفيو متاع باتريك برويل.
3: Après 10 heures de garde à vue, Patrick Bruel est ce soir toujours entendu dans les locaux de la police judiciaire à Paris. Le chanteur est interrogé par les enquêteurs sur plus d'une dizaine de plaintes. Au même moment, Maître Herman, l'avocate de Flavie Flamand, nous annonce qu'elle a déposé ces derniers jours deux nouvelles plaintes pour viol. Deux nouvelles femmes. Face aux enquêteurs, Patrick Bruel doit répondre à une série de questions concernant pour le moment 13 plaintes pour des faits d'agression sexuelle, tentative de viol et viol. Parmi les dossiers étudiés, celui de Karine Viseur. Elle nous dit ce soir être soulagée. Nous l'avions rencontrée il y a 2 mois. L'attachée presse, belge, accuse la star française d'agression sexuelle en 2010. Le chanteur sera-t-il prochainement entendu sur d'autres plaintes, notamment celle de Flavie Flamand pour viol lorsqu'elle avait 16 ans. L'animatrice partage ce soir à notre micro son espoir. Sous pression, l'artiste a annulé ses concerts à venir, le temps de se défendre de ses accusations.
4: Il répondra à toutes les questions des enquêteurs. Transmettra tous les éléments nécessaires à démontrer son innocence.
3: De nouvelles plaintes devraient être déposées dans les prochains jours contre le chanteur.
2: الحكاية خرجتها موقع ميديا بارت من مارس اللي فات، وهذا كان أثار سلسلة من الاتهامات المتالية. اليوم الفنان الفرنسي اللي عمره 67 عام هو محل ما لا يقل على 4 تحقيقات في فرنسا اللي تتعلق بتهم الاغتصاب، إضافة إلى تحقيق قضائي في بلجيكا بشأن اعتداء جنسي، وهذا يزيد خليهم يعودوا يرجعوا يحلوا ملف متاع شكوى كانت تسكرت سابقا وتتعلق بإدعاء اغتصاب شابة عام 2015. في المقابل باتريك برويل قاعد في كل الاتهامات هذية ويقول اللي هذية كان في علاقة عاطفية قصيرة، دونك يقول اللي ما كانش فما حاجة معناه الكل يتكلم على فكرة الكونسنتمون
1: الرضا والموافقة، هذا اللي ركز عليه دفاع على روحه باتريك برويل. الناس مش فاهم علاش قعد الوقت هذية كله بعد صارت البارح عملية الإيقاف متاعه والإبقاء متاعه
5: ذمة التحقيق
1: على ذمة التحقيق. هذا فما قضية أخرى صارت الجمعة اللي فاتت، توفيت فيها طفلة فرنسية صغيرة عمرها 9 سنوات بتقصير قضائي، لأنه اللي ارتكب الجريمة وقتل الطفلة تبين أنه ملاحق في عدة قضايا، ولكن حاطينه في حالة سراح ويحقوا معاه. قامت القيامة في فرنسا والانتقادات وصلت حتى لمانويل ماكرون بعد البوليميك، وبعد اكتشفوا أنه السيد هذا كان في حالة سراح وعمل جريمة جديدة. تقريبا ولت توندونس توا اللي عنده قضية في علاقة بالأمور هذه يتوقف، إذا كان بريء يخرج، إذا كان مش بريء يعدي
5: هو بالحق كي تربط بيناتهم، خاطر كان ما تشدش كما صارتش الجريمه راه ما يقرا حقه معاه في حاله صراحه. لكن الضغط ولا كبير ياسر على
1: نوعيه الجرائم
5: على القضاء خاصه اللي فما معطاهم وزير الجستيس اعطاهم حتى 14 جوي باش يعاود ويثبتوا في 70,000 قضيه من النوع هذا. باتريك برويل راهو كي كان انا خلطت عليه كي كان في طمكو راهو العبيل كل هبل عليه، راهو لو فينومين في فرنسا، معناها كلمه باتريك هذيك اللي بالصيح ونعرف
1: على وزن رفيق
6: هو
5: اي علاش ليه ولا
6: احلى عاود
1: مير بعد واقع
6: معروفه ديما الناس كون رفيق
5: ما لا تنعدوا نعيطوا دوك فينا المو وصل حس روحه فوق الجميع، ما يمسوا حد شيء، مستبيح كل شيء. راهو القضاء تعرف نحن فما 13 قضية تعددت للقضاء، فما 30 شكوى مينيموم مازالوا يحقوا فيها، فما في بلجيكا، فما في الكندا، لا ويلباس مسيو وين يمشي يعمل حاجة
1: بعيد على المسار القضائي وين باش يمشي، ديما يقعد قضاء عنده معطياته
5: بيسر.
1: انتهى باتريك برويل،
5: هو بدو قال انا انتهيت فنيا، خاطر راهو كل شيء مربوط ببعضه. هو تور ريت لي كونسير انولي
1: اللي رموا هبطوا من المسرحيه راهو
5: اي مشي وقفوا المسرح. تعرف علاش الانتهاء؟ خاطر راهو ريت اللي تور اللي عملهم الكل باش يرجع الدوار رومبورسي، خاطر لو سول كا اللي ما يقعش رومبورسي كيتأجل الوحدة لحاجة سبب قهر.
1: سبب قهر.
5: أما هو وبالحكاية هذية معناها حتى الأمبير متاعه في نونسي معناها ما ما ما في مشكلة كبيرة.
1: إذا كان قضية واحدة تثبت معش نحكيه على الأمبير في نونسي نحكيه على 20-30 سنة سجن نجمي يلقى روحه معاقب بهم. باتريك برويال نختم بالخبر الأخير في 3 دقائق. يوتيوبر اختار خليني يقول أقل شخص متابعة في كأس العالم أقل ملاعبي عنده فانس وقالوا إيجانين عايشك الشعبية تفاصيل.
2: هو الحكاية البطل متاعها مدافع منتخب نيوزيلندا اسمه تيم بين اللي هو انتقل من ظرف وجيز من لاعب شبه مجهول على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أكثر اللاعبين متابعة بفضل مبادرة غير متوقعة من صانع محتوى أرجنتيني اسمه ساكارسو اللي قال لوج على شكون أقل لاعب بشي شارك فيه.
1: عنده قداش برب يتابعوا فيه
2: أقل بازمي. من
1: 4000 واحد يتابعوا فيه
5: ولو مليون ونص
2: في ظرف 48 ساعة
1: شهر.
2: في ظرف 48 ساعة ولو مليون ونص. اليوم نحكيه على قرابة 5 ملايين أكثر حتى من اليوتيوبر نفسه أو صانع المحتوى نفسه قداش عنده متابعين على انستغرام. راجل قام القد قام في 48 ساعة ما فهم حتى شيء والعبيد الكل مشيت حطت له فولو فولو فولو على وسائل التواصل الاجتماعي وصنع منه نجم. حاجة تورينا قداش اليوم
1: قداش سهل تولي نجم واللحظة هذه عنده 5,500,000 فولورز يتبع فيه على مستوى العالم.
6: وجمع اللي فات افكتيفمون وجمع اللي فات وصل الاربعه والشيء هرب وانت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من الاول
1: مش فاهم
6: بعد انت موكش هايتك
1: ماكش جديد خلينا ترجموها باش نفهم يعني انت غبي انت ماكش فاهم ولا شو معناها مش فاهم
6: انت ماكش فاهم شنو صار بالضبط وكها شنو هو
7: مش مكشت انت قديم برشا رفيق مش اي برشا وخديك الانستغرام وسناب شات
6: هذا حتى على قبل الخير
7: يوتيوبر ارقام هذا تم باليوتيوب انت والانستغرام وستوريات
6: مش عارف تفهمني تو خاطر الكونسيبت شنو هو
7: يا راه
6: اليوتيوبر هذيك يا ولدي
7: ما رخت ما ترخي
6: ما نرخي
7: وريت الحرف
6: بدي شي معلن الحرف
7: نحب نرخي خش بك في
6: يا خويا تفضل سرافيل
7: يا قديم اعطيني الكلمه نحكي لك على الديجيتال
1: خليه يكمل وتنعطيك
6: اللي هو الكونسيبت اللي عملوا اليوتيوبر الارجنتين هذا من الاول قال باش يختار من كل بلاد ملاعبي اللي هو اقل عنده فولورز وكذا ويطلعوا عمل هذي الدنيا هيش تقال لك شنو هذا باش نولي كل شهر نعمل واحد دونك الحكايه خط خلى كان هذي لقى روحه في المرحله هذه 5 ملايين و500 فول بيدو تكلم تيم بين قال انا مانيش فاهم شنو نجم نعمل توا كي عندي 5 ملايين معناها ما شنو نجم شنو
1: ولا يبدأ يتبعوا فيه من بلدان ما يعرفهمش الفولورز بارتو
6: دونك شلقى روحه في الكوب دي مود من اشهر الملاعبيه غاديك ما يعرفش علاش
1: ما يعرفوا حد
6: يكبر البطوله النيوزيلنديه راهو صفر موهبه فول مسيكر معناها باحتراماتنا تيم بين امام لاعبي مبروك عليه الخمسة ملايين
1: وبعد ساعه فولورز على الانستغرام
5: على انستغرام ولا
1: ما عندي شوف
5: يمكن
2: من 4,000
1: برنس ما عندكش ناس
7: ما عندي توا قداش 10 سنين عامل 15 سنه
8: بمال عندي اكثر من 2,600,000
1: سي سي حاجه قد عندك
8: يا ولدي والله ما عندك
1: زيد قداش
7: 277,000
1: بالحق
7: انت بربي نحيه الكونت ندي
2: الماركت ما تستعملوش
7: حتى تصويرتك في البحر وتنسس على العباد بربي شنو منفعتك في الانستغرام
2: صفر
7: تصويره صفر
1: صفر ببليكاسيون
7: اي اشحال نسنس عليا على العباد وين ينسنس هكا
1: شو حبيت تقولي في اخر ثقه
7: حبيت نقول لك الاخبار هذه نتاع الديجيتال وكل بالحق عود اعطيهم الرامي يقراهم هو ويحللهم خاطر الرفيق تضيع فيهم لاحظتك معناها تبدا الكوره كالتنس تك تك تك تك في البلاتو
1: حسم فماش متريز
7: ما فماش متريز دونك مش مظهرش روحك تو بحكم جاي سي
1: والسن والعمر
7: والسن وكل اعطينا نحن نحل ونحن نقولوا الاخبار عمر يا رفيق فرق السن هذاك هو نحن
1: فرق السن مع شكون
7: معينا ومع رامي وكل نحن اولادك نجيب
6: لا تو متريز ومرك مريقله والله مصلي على النبي عليك
5: امبارح قعدت مبهم درجين قلت له رامي مود باس الويفي خاطر بدلت تليفوني اخي هو عمل هكا قال لي هاك بعثته لك نحسب بعث لي نعمل لك بعث لي الويفي جمله قعدت بها مالك نغزل ودرجي
1: هو راه باش الناس
5: اللي خرجت البارح فهمني
1: رامي في جروبنا الكل نعملوا فيه على اساس انجنيور انفورماتيك
6: يوسف
1: صحيح بيخدم في السيليكون فالي راه ساعات نطلبوا في الدار نحكي له حكايات يقول لي يا اخي طالبني لاباس التلفزه والبارابول ولعبه بنتي والمسيسيال ودرا شنو يقول لي رفيق راني منش البروفيل في مخك
6: جملة
1: ولكن جهلنا احنا خليك انت في مرتبة اخرى يلا التسعة كيف زيد
7: احكي على روح كل واحد يحكي على روح
1: الاخبار ثم نعود رف مايك حتى التسعة ونسمع قديش فولورز عندك
5: انا على انا عندنا على
1: يلخص خليها على انستغرام
5: 40000 على فيسبوك انستغرام عندي
1: ما عندكش
5: عندي يمكن 11000 ما استعملوا الجمله انا عندي اسمع رفيق عندي برشا ما عملت كور جمله وحتى التليفون العادي في الويكند نهار الاثنين نهار
1: عندك 18000 في الانستغرام
5: ليه قلت لك ما استعملوش
1: لا مش 18
5: ايوه
1: 7000 سهريات الاخرانيين يلا الاخبار ثم نعود
9: Publicité. مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان ماتشي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: مالا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: تدلل تدلل
5: مع جيون دلال المرة هذه صيفي، حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش، من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف. مع جيون الصيفية تولي راحة، دلال وجو هبال.
4: تدلل
6: جيون. أيام دللنا.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: في الجزء الأخير من حلقتنا اليوم مباشرة نمشي لاختبار العادة ما بين ليراف ماغور توت سويت الكويز 3-2-1 نحكي على لاعبي كأس العالم أغلى 10 لاعبين عرب في كأس العالم يتصدر القائمة أشرف حكيمي من هو اللاعب الثاني عرب شو أبي مفاجأة
1: لا نخسيب رياض محرز أكثر من خطر في السعودية
2: رياض محرز الثاني
0: أغلى
3: أغلى ما نقيمة تسويقية

0: عنده
1: وتلا
0: أغلى قيمة تسويقية فالور مارشاند. ميرسي
1: ميرسي إيكونوميستي برافو. رياض محرز
0: ثاني شكون؟ رياض محرز ماهوش موجود في العشر الأوائل برنس. يلا
2: لا ذاك أول
0: ما عندك جيان
3: محمد صلاح.
0: محمد صلاح موش موجود في العشرة الأوائل.
4: أنا في بالي ملاعب الريال اللي ضيع بينالتين مغربي
0: إبراهيم دياز.
3: إبراهيم دياز.
0: إبراهيم دياز في المركز
5: الخامس
0: عشر التاسع الثامن. حاتم
5: لامين يامال.
0: لامين يامال ماهوش عربي.
6: علاش رفيق
3: مش
4: عربي
0: يقول لك مغربي انت سويسري اسباني
5: يلعب يلعب في منطقه
0: ولا نقرب الميكرو خاطر عباره قاعد في الساله تاع مامي ثانيا يلعب بالباسبور
4: اسباني
0: اسباني
4: بالباسبور
5: مش ذاك المصري اللي يلعب دراوين في ارسنال ولا حاجه مرموش
0: عمر مرموش
4: في بالي مروكي زاد ايوب بوعدي نتاع ليل 18 سنه
0: أمين الجويري العاشر عبد الصمد الزلزولي مغربي
4: زلزولي
0: الثامن إبراهيم دياز بعد بلال الخنوس ريان آية نوري إسماعيل سيباري برشا من المغرب شوفهم
4: سيباري ماشي البير
0: إبراهيم مازا ومن بعد أشرف حكيمي الأول الثاني أيوب بوعدي لاعب منتخب
4: من المغرب
0: والثاني في نفس الترتيب 50 مليون أورو عمر مرموش. حاتم رامي جواب صحيح عمر مرموش أيوب بوعدي الجواب صحيح. السوق تنقل الواقع اليوم أقوى فريق عربي هو المغرب في التوب 10 تلقاهم هما تقريبا 6 ولا 7 أسامي من المنتخب وتصدمت شوية في صلاح مش موجود في التوب 10
5: يكون خطر توا
4: العمر والقيمة التسويقية
0: العمر والقيمة التسويقية
4: معنى كريستيانو توا سمو 4 مليون يورو ورغم اللي كريستيانو 4 مليون يورو
5: معنى نجم تجيبه
4: خلص شهريته كيف
0: شنو سمو 4 مليون يورو
4: معنى القيمة التسويقية تنجم تشريه توا معنى كي تدخل ترانسفير ماركت تلقى بين 4 5 مليون يورو هي أما المشكلة في الشهرية معنى يجيبه بياخذوا بليش
0: عملية حسابية حساب ذهني ريفليكسيون الأسرع عندنا أورديناتور سومو 2000 دينار الأسرع عملنا عليه تخفيض ونسأل على سومو قداش ولا تخفيض 20% قداش سومو
4: 1600
0: الأسرع رامي حاتم جواب صحيحة 1600
1: يظل لي رفيق كان صدقني ربي العقرب
0: العقرب
4: ليه الفراشة الفراشة
0: رامي
4: الكلب
0: الكلب يدوق سقي عامل كلب شو الرادس نتاعو بربي
4: لونغوا
0: جيال
3: دودة طبعا
0: هاد
5: النحلة
4: أنا فراشة قلت
0: الحيوان الذي يتذوق الطعام بقدميه هو حشرة وهي الفراشة جواب صحيح زياد المكي الجواب صحيح زياد المكي السؤال الموالي
4: الكلب منين قال الكلب
5: تصور تمشي سوبر مارشي
0: ريفليكسيون الأسرع ما هي المدينة العراقية التي ذكرت في القرآن الكريم يتكلم حد
5: بابش عمل دور
4: فمي
0: أنا قلت ريفليكسيون بعد حبيت نبدل جي إن سبقت هي بابل جواب صحيح في البقرة آية رقم 102 وتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت جواب صحيح نقطة جهان السليني السؤال الموالي تنهار نعملوا قاعدة تنقعد تفسر
4: لك لا فسد لي حاجة ولا قعدت معايا ولا تحب تفسد لي خاطر
0: أنا كي نخرج من هنا أنت تولي ما عادش تحترم تولي بعدني وسكوا ساعة
4: ليه والله ديما
0: ونحب نقرا كتب أخرين وأديه أخرى
4: ديما نهار تفسد
0: من هو النبي الذي كان
4: خرجت ملحدا ها بابا برافو
0: ديما تقولي نحب نكتشف لديه الأخرى
4: لا لطف والله
0: من هو النبي الذي كان يعمل حدا ويصنع الدروع ناصرة
4: سيدنا إبراهيم
0: سيدنا إبراهيم برنسة
2: سليمان
0: سليمان زيادة
4: والله عندي
0: والله العظيم اللي بش أقوله صحيح هل عادي أنه من 9:17 دقيقة لل 9:22 دقيقة أنتي تتثاوب 4 مرات
1: العادي
0: كان منفوس برا عمل رقية كان مريض برا داوي 4 مرات في 4 دقائق تتثاوب
4: إن هي
1: إيش تعمل؟
3: يقصد برنات
1: ما ننهارش أنا منيش بشر والأخبار اللي سمعتها في الكواليس عن نرجس ننهارت
0: باهي شكونوا النبي يلا والله. يخدم حديد
1: والله نعرفه يا رفيق والله رامي. اللي عمل الفلوك يا رفيق
0: سيدنا نوح
1: رامي.
4: سيدنا إسماعيل
3: نجار
0: جين
3: سيدنا هود
5: موسى
0: كان يعمل حدادا وكان يصنع الدروع
1: أنت
0: قلت سيدنا هود وأنت قلت موسى إبراهيم. الأجوبة خاطئة هو سيدنا داود عليه السلام سفر من النقاط سؤال الموالي كم ستكون أعمارنا في الجنة إن شاء الله زياد ما تكلمش ناصر
1: نعرف أي
0: ناصر
2: في بالي 40 سنة
0: 40 برنس
6: 20,000 سنة قالوا 40
0: لا مش قداش بنعيشوا احنا ما سنبعث في عمر معين مناش نقفوا ببيع
6: 60 هو 32 اما انا قلت 60
0: رامي
1: والله يستونا في رمضان
3: 33
0: حاتم
5: 33
0: زياد
4: 33
0: جواب صحيح
5: ثلث قرن
0: الجواب صحيح 33 سنة هو العمر نتاعنا زياد اللي ان شاء الله نبعث فيه
1: ان شاء الله نكون من اهل الفردوس بجيه محمد يا رب
0: أمين يا ربي رباعي يتحصل على نقطة حاتم جهان زيادة ورامي الفرات يا سؤال الموالي قالها أينشتاين ما يتكلم حتى حد
1: والله برح تفرشت
0: فراغ هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة بماذا عرف الجملة هذه أينشتاين زياد
1: تعملها مرتين وتقعد تستنى
0: هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة
1: البروموسبور هذا
4: صعيب تفسر
0: هذا صحيح
4: صعيب يس
0: كما تقول الدرشنو هو أن تفعل هذا درشنو
1: صعيب ماذا
0: تريدون ناصر
2: والله ما عرفت أنا ديجيش
0: برنس
6: دوبل فونكسيون
2: كيوش
0: رامي
2: الغباء
3: غباء أو حماقة
5: أي هو قالها لانكونسيونس راه في المعنى أكثر منه غباء
0: الغباء هو فعل نفس الشيء مرتين بنفس الأسلوب ونفس الخطوات وانتظار نتائج مختلفة جواب صحيح جهال حاتم ورامي معناها نجي أنا نحكي معك بالكلام مرة 2 3 وانت عمرك ما تتبدل إذا كان عودها المرة الرابعة تولي غباء دونك لازمني نمر لحاجات أخرى أفار الكلام
1: تاعك خايبة لطفتها بكشي طريقتك ما تعرفش توصل معلومة
0: أنه اللي نبدل طريقة أخرى اللي كتجم تكون فاهمك الطريق وانا مر السؤال الموالي
1: أتحافظ على الإجابة
5: أتصور الكونتر شو هبطو
0: ما هو الحيوان الأعلى صوتا على وجه الأرض صوت يزعزع كي نقيسوه بالديسيبال هو أقوى صوت ما 5 مرة يتثاوب
1: ومرهق
0: زياد
1: الديناصور
3: كيفاش قاسوه
6: الحوته الكبيره في البحر
0: انا الديناصور كي قرا فماش ديسيبل
5: الاجواء لا خلى كسيت
0: خلى كسيت
3: السيد
6: قلت لك الحوته الكبيره اللي تطلع في البحر
0: الحوته الكبيره
3: البالين
0: النسر
5: الفيل
0: الحيوان الاعلى صوتا على وجه الارض هو الحوت الازرق جهان برنس جواب صحيح
5: بالين بلو
0: الحوت الازرق
5: اي بالين بلو
1: الحوت الازرق نجم تقولي السردينه اعطيني النوع
5: الفصل اما المكسر يا
0: سردينه سمك الحوت الضخم هذاك
1: شنو هي فما 20,000 حوت
3: اعطيني
1: نزل
5: ما كان
1: المعلومه كامله
0: السؤال الموالي
1: اعصابه
2: بدي غلط راك بعيد برشا قال لك بالين قالوا سردينه معناها
0: صحيح
5: زرق
0: السؤال الموالي زيادة السؤال الموالي ما هو الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم واصل نقل الصورة كما هي تثاوب للمرة السادسة أقسم بالله ما أقوله صحيح يلا أمر ننقل في الصورة ما تناقشيش كون الحيوان اللي عنده أقوى عضة في العالم
1: بيتبول رفيق
0: بيتبول
2: في بالي الحوتة الكبيرة القرش
0: القرش
6: كل اللي تكلمنا عليه البارح قلت عنده 14,000 سنة
0: الحلزون
6: الحلزون
0: برنس
1: فرنت حلزون بربي بربي
2: ظلي نعرف
0: قول
2: التمساح
0: حد
5: ظلي القرش الأبيض
0: القرش الأبيض الحيوان الذي يمتلك أقوى عضة في العالم هو التمساح رامي جهاد جواب صحيح السؤال الموالي.
3: رفيقنا ورامي ظاهرين نترناو على كويز الصغار فازت على الحيوان.
0: السؤال الموالي عنا فاصل يقول المخرج لا معناش فاصل أو فات الحلقة به. السؤال الموالي رامي
2: هيا.
0: قائمة اللاعبين الأعلى دخلا في العالم اليوم وإحنا على أبواب الكوب دي موند يتصدرها كريستيانو رونالدو بعده ليو ميسي وبعده كريم بنزيما.
2: الثالث بنزيما
0: ومن بعده كيليان مبابي. الخامس شكون زياد؟
2: ايش اسمه متاع ألاند؟
0: ألاند برنسا
6: محرز. محرز
0: رياض محرز ناصر
2: ألاند.
0: ألاند يا ناس تونتي في الكرة وتتبع في زياد جيهان.
3: ديمبيلي.
0: ديمبيلي حاتم.
5: ديمبيلي
0: عثمان ديمبيلي
2: تظهري في الخليج
0: رامي.
2: والله أنا أعرف في الخليج في الخليج ونقوله كونتي.
0: السابع محمد صلاح والسادس فينيسيوس جونيور. الأول كما قلنا كريستيانو بعده ليو ميسي. ثالث بنزيما. الرابع كيليان امبابي. والخامس إيرلينغ هالاند. جواب صحيح زياد المكي ناصر البدوي. جواب صحيح زياد المكي وناصر البدوي. محمد محمد صلاح معنا شفنا في جروبا في العشرة متاع كيف قلت انت
5: معنا
0: القيمة التسويقية ولكن أكثر الشهاري السنوية ب 55 مليون دولار كريستيانو 300 مليون دولار العام. 300 مليون دولار العام
6: الوحيد اللي قعد في عمره هو وقعد ديما مع هذا الفلوس
2: أخطر وثلة رفيق والبرفانات والشركات اللي داخل
5: فيها يتبع في البرفانات
2: عندي شركة متاع برفان
0: هدي تحليل تدرس أعطينا نتيجة حلو فيه الحلقة بربي
2: كريستيانو كولوني
5: وعده هو يتبص بي
0: زيادة اثنين الحاج والناصر واحد حاتم أربعة رامي وجيهان خمسة. سؤال فاصل رامي جيهان السليني. السؤال الفاصل في أي سنة كان العرض الأول لمسرحية الزعيم جيهان؟ طول جيهان يلا
2: 84.
0: أجوبة خاطئة 1993 الزعيم. في أي عام كان العرض الأول لمسرحية الواد سيد الشغال اللي هي قبل الزعيم؟ الزعيم الأولى الأخرى بعد عمل بوديغارد اللي فشلت برشا ما عرفش
3: الواد سيد الشغال.
0: لا بعد تعديت وكي شفناه
5: فرش فيه أنا الوحيد اللي دخلت خايبة
0: خايبة
5: مطرح الجملة
0: لوشوان تاع رغدة معاه يا رغدة أبعد ما يكون على الضمار وخفة الروح والفيناس معناه مع احترامنا للزميلة الفنانة العربية دونك كان شوى غالط معناه تعطي روح رزينة للمسرحية عكس رجال جداوي كلي ديما سوريون وتضحك يلا في أنا عام الواد سيد شغال
2: 87
0: أجوبة خاطئة 1985. السؤال الموالي
2: عندك تورناج اليوم يا ولد لحظة باش نخلطو
0: 3 2 1 ما يتكلم حد شوف لي حل شو اسم الشادلي العرفاوي ما يتكلم حد جهانة
3: علي
0: علي ما يتكلم حد رامي
2: جغالي
7: يا بابا
0: جغالي وأجواءك حفالي مبروك عليك الجواب صحيح ريت انت كعيات ما سمعت من العباد ما سمعتش الجملة حتى انا استغليت عطا طاير قلت جغالي أجواءك حفالي سي نوفو سي
2: نعناع هكا بابا ونش
0: الفائز رامي الفوراتي هكا نخت نهاية الحلقة شكرا حاتم جيهان برن زياد الناس الرامي بعد شوية عنا كويس في التلفزة واحد اخر
2: كويس وكل
0: كل شيء
2: حلقة خفيفة اليوم
0: حلقة خفيفة يلا شكرا لكم اللي تابعتونا عزيز في الإخراج حسام يحيى في الإخراج الرقمي صديقتنا ريم مخبي في الإعداد جيهان كذلك في الإعداد بعد شوية جعفور وكامل الفريق في ساعة سعيدة نص نهار المساعتين ابتسام في هنا تونس مني ليكم أحلى تحية ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع وإن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب موعدنا غدوة كالعادة ديما على الديوان بإذن الله ومتينة الجديدة من 7 to 9:30 وحلقة جديدة من رف ماجا تحية للجميع إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام باي باي تشاو تشاو

0: رافماغ رديف.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم. Les musiques vivantes sur Diwan FM.

0: يحبش مرتين ما يحبش مرتين.
1: تونسي شرقي غربي نوستالجي، تبع الموسيقى على ديوان FM.

ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرج

الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال.

قداش نصبر قداش نقول ايش علينا

على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.

0: Diwena FM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل واكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم انتم تسمعوا في صباح الخير تونس، الاثنين للجمعه من 6 إلى 7 متاع الصباح.
1: نهاركم مزيان وبالخير مليان والقلب فيه مطمئن. صباح الفل والورد والياسمين الكل مستمعين الغالين على موجات ديوان فام. صباح المحبة، صباح الصحة، صباح الطاقة، صباح الفلوس والرزق وين ما انتوما. ما شاء الله ربي يعطيكم كل الخير اللي تتمنوه. صباح الخير تونس من توا حتى للسبعة متاع الصباح. إيمان سكوحي كوت ميكرو، عزيز عوني في الإخراج، حسام يحيى في الإخراج الرقمي. نسلم عليكم برشا وإن شاء الله يا ربي تكونوا في أحسن الأحوال. احكيوا لي أمان الصبحيات كيفاش قاعدين تقوموا الفترة هذه؟ ما نعرفش، حسيت روحي نقوم أنشط في فترة الشتاء أكثر منه في فترة الصيف. ظهر لي تحتاج دراسة في شات ماتان، سينو الحديث البارح الكل على التونسي الوحيد اللي استقبل المنتخب الوطني في المكسيك، باش يكون حاضر معنا بعد شوية على ديوان فاهم باش نتعرف عليه أكثر، نكتشفه أكثر تفاصيل على حياته، على اللحظة اللي عاشها وقت وصول المنتخب التونسي هذية. حديثنا بعد شوية، مقبل هذية ننطلقوا بدعوتنا إن شاء الله ربي يبارك لنا في كل حاجة عنا في حياتنا ويتقبل منا كل الدعوات. نقولوا اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم يا واسع الرحمة ويا عظيم الفضل، يا مجيب الدعوات، يا كاشف الكروبات، يا فارج الهموم ومفرج الغموم، يا من إذا ضاقت بنا السبل فتحت لنا أبواب الفرج من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نسألك من فضلك الواسع ورحمتك الشاملة أن تفرج همنا وتيسر أمرنا وتقضي ديننا وتشفي مريضنا وترحم موتانا وتغفر ذنوبنا وتحقق لنا ما نتمنى. اللهم يا رب لا تدع لنا حاجة إلا قضيتها، ولا حلما إلا حققته، ولا أمرا عسيرا إلا يسرته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أمين يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد. ربي يتقبل منا كل الدعوات وربي يعطيكم على قد قلوبكم. ننطلق بموزيكتنا في صباح الخير تونس. نهاركم مزيان على أحلى ديوانا.
0: صباح الخير تونس. صباح الخير.

0: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: ستة وخمسطاش دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل مواصلين معكم مشوارنا في صباح الخير تونس. فيديو البارح اللي كان الحدث على مواقع التواصل الاجتماعي الكل، فيديو ما نتصورش تونسي شاف وشاف العلم التونسي يرفرف في مونتيغي في معاه تونسي وحده غاديك قاعد يستنى في المنتخب الوطني، ما تصورش تونسي ما قشعرش بدنه هو قاعد يتفرج في ياسين غرايدي. صدقا من أقوى لمامون اللي بتيت نجمو نعيشوهم مع مونديال 2026 كتوانسة. فركزت على ياسين، حبيت نعرفه أكثر، حبيت هكا نبرتاجي معاه الماما هذيك، وكلنا باش نبرتاجيه معاه الماما اللي عاش وقت وصول المنتخب الوطني غديك. الأجواء في المكسيك كيفاش، البلاصة اللي عايش فيها. حاضر معايا ياسين غرايدي مباشرة من مونتيغي. صباح الخيرات ياسين، مرحبا بك معنا في صباح الخير تونس.
2: صباح الخير أختي، عايشك على الاستضافة.
1: مرحبا بك يا ياسين، انت اللي عايشك على بالحق على الاحساس اللي وصلته لنا كتوينسا من خلال الفيديو متاعك. ياسين، العبيدة تحب تعرفك انت شكون، اش مهزك للمكسيك، وقتاش مشيت، خلينا نعرفك اكثر ياسين.
2: انا ياسين غرايدي، عمري 28 سنة، من ولاية نابل من تزركة. تعرفت على المدام تاعي مكسيكية معناتها في عبر الانترنت.
1: ايه،
2: عندي عامين تويكا في المكسيك، مقيم في المكسيك في مدينة مونديالي تحديدا.
1: توا عندك عامين تعرفت على مرتك بالانترنت، كيفاش كان الكونتاكت ياسين؟ خلينا نحكيو على مرتك محليها وهي قاعدة تحكي على تونس في الانترفونسيون اللي عملتهم، جيت لتونس احكي لي على التجربة خاصة هذه. اكيد برشا قاعدين يسمعوا فيك من الشباب يقول لك ايه، خلينا نشوفوا ياسين كيفاش عمل.
2: والله شو نقول لك، معناها تعرفت على كاكا في صدفه، معناها
1: فهمت
2: كيفاش، في لعبه من الاخر.
1: انا
2: تعرفت عليها في لعبه كاكا، ما كانش معناتها الحكايه جديه من الاول، معناها جوست تنلعب بوكا، بعد شوي بشوي تطورت العلاقه.
1: اي، ومشيت الغديكة
2: جيت هي حدايا، ومن بعد انا جيت لهنا،
1: من بعد مشيت به. ياسين، قبل ما نحكيه على حياتك وقبل ما نحكيه على المكسيك والأجواء الغديكة، احكي لي على المومون اللي وقت اللي سمعت انه المنتخب الوطني باش يكون موجود بحذيك وباش يلعب في المدينة اللي تسكن فيها، كيفاش كانت ردة الفعل متاعك؟
2: والله الحقيقة فرحت برشا كي صارت القرعة وعرفت المنتخب الوطني باش يلعب معنا في مدينة مونديالي. بالنسبة لي أنا هذه فرصة مميزة، معناها باش واحد يشجع منتخب بلاد ونعيش مع من جديد الأجواء التونسية اللي ما توحشتها، معناها توحشتها عندي برشا. ما عندكم فكرة على الدرجة الفخر، معناها الاعتزاز كي وقفت تقريبا التونسي الوحيد في استقبال المنتخب.
1: اللحظة هذيك باش نحكيو عليها، كيفاش عشتها ياسين؟ العلم نتاعك هذيك اكيد ما يغادركش، ظهر لي وانت في الغربة كيما اي تونسي. وقت اللي خرجت، وقت اللي هزيت زوجتك، برشا ناس يتسائلوا انت الوحيد اللي في البلاصة هذيك ولا فما توانسة اخرين؟ احكي لنا شوي.
2: والله فما مش معناتها حاجة كبيرة، معناها فما كعبات شوية، مش معناتها كيما بلدان اخرى مثلا كيما الاوروب ولا فهمت كيفاش، مع شويه وبرد.
1: اللحظه هذيك كيفاش عشتها وقت اللي رفعت العلم التونسي في
2: والله انا ما في باليش معناها شنو نحط معناتها في المومون هذيك. كي مشيت انا مشيت معناتها جوست على المنتخب، لا في بالي لا شنعمل معناتها انترفيو ولا شي يصوروني كاميرات لا حد شيء، معناها مشيت هكاك. انتو ما عادش نمشي للوتيل او ما حط في مخي نمشي في الوتيل الجوالات، ما حط في مخي نعمل الكاميرا واش نصور ولا حاجه. هكا هو اخي جات هكاك وتبعتها معناها.
1: ما تخيلتش انه باش يكون الفيديو هذاك عنده الوقع الكبير اللي بالحق معناها اصبح تراند في تونس وعدل عدد من الدول الاخرى. تفاعلات العبيد ياسين، تواصلوا معاه، كيفاش ريت لي كومنتير اللي رينا فيهم الناس اللي فرحانين، ورينا زاده بعض المساجات. الحقيقه ما نحبش نحكي عن المساجات الخايبين على الصباح، ولكن مثالش كيفاش ريت التفاعلات نتاع العبيد، وشنو تقول للناس اللي فريمون حست باللحظة الفخر بتتر اللي حسيت بها انت وانت موجود في البلاصة هذيك؟
2: لا يا اختي، معناتها فرحت انا بالكومنتات الباهين، معناها تيكم الصحة العبد الكل، اللي كتب لي كومنتات يعطيه الصحه وربي يخليه، واللي كتب لي كومنتات خايف هذا ما يسالش، ما عنديش حتى مشكل معناها.
1: هذه هي ما يلزمنيش نراوهم. حضرت قبل ماتش ويت للمنتخب ياسين؟
2: والله ايش شو قلك الحقيقه ما حضرتش.
1: يعني يعتبر هذه ان شاء الله يعني
2: اول مره
1: باش تحضر فيها ماتش للمنتخب، قصيت التكيات نتاع الماتش ويت الكل ولا الماتش هذا؟
2: اي قصيت ان شاء الله التكيات المنتخب اللي هنا، معناتها زوج ماتشات اللي يلعبوا من هنا في المنتدي نتاع السياد ونتاع اليابان ان شاء الله.
1: حبيت جوست نسال، قابلت الملاعبيه مشي وقت اللي مشيت للاوتيل، كيفاش كاين هكا التفاعل معاهم؟
2: والله التفاعل مشيت انا للاوتيل معناتها ما خرمنيش من ندخل. كلمت انا شكون نعرفه معناتها في الفيدراسيون، جاني يعطيه الصحه يرحم والديه، جاني دخلني اما كي دخلت للريسبسيون لقيت مبعوثه من تاع الفيفا، قالت لي راه ما انت ما نجمش
1: ممنوع.
2: ممنوع
1: دونك ما نجمش هكا تتواصل معاهم، ولكن اكيد رساله الدعم نتاعك ورساله التشجيع نتاعك وصلت للمنتخب. اشنيا تحب تقول للملاعبيه نتاعنا ياسين؟
2: والله نحب نقول لهم ان شاء الله ربي معنا، ان شاء الله يعملوا ماتشات باهين، ان شاء الله ينورونا، ان شاء الله يلعبوا معناتها يبلوا المذيول كما نقولوا، فنحن جرين تاكا ومعنا احنا معناتها ما نعرف احنا معناها ماناش حاجه معناتها في الطياره، اما ان شاء الله ينورونا ويزونا معناتها الدوزيام تور كما نقولوا احنا.
1: توقعاتك للماتشات يا سي؟
2: والله شو نقول لك، توقعاتي معناها كان نجي معناتها بالعاطفة، ما نتوقع ما إن شاء الله نربحوهم، أما صعيبة شوية هي، أما النجم والثالثين والله النجم والله النجم نجيبها نقلعها النص الثالثة بالقليب نقلعها
1: إن شاء الله يا ربي. هذيك اللي نتمنوها يا ياسين. بالنسبة للتوينس اللي باش يحضروا الماتشات وخاصة في البلاصة اللي أنت تسكن فيها، الجمهور التونسي وأكيد التوينس ما شاء الله علينا، ما فماش بلاصة في الدنيا هذية وفي العالم هذية ما حطيناش فيها العلم وما عايشناش بالحق مختلف الدول الأجواء متاع التوينس، شنو تنجم تقولهم؟
2: والله يا اختي شو نقول لك، بخصوص المنتخب نحن بدينا من تو نخدم مع مجموعه معناتها من حبايب المنتخب، ان شاء الله نحضروا في تيفو خاص مباراه اليابان، خاصه انه معناتها عنده رمزيه كبيره باعتبار المباراه معناتها نمره 1000 تاريخ كاس العالم، وبالمناسبه هذه معناتها نحب نتوجه بالشكر للاخوه صندوس وهشام وشادي واحمد ودوجه من فرنسا، خاطر هما اللي قاعدين معناتها يقوموا بالمجهود الكبير هذايا وان شاء الله معناتها ينجح الحدث ونحسنوا معناتها من تصوير بلادنا ومن كل شيء.
1: بالجرين تالي عندكم بالجرين تاع التوينسا اكيد باش ينجح الحدث هذايا كما
2: قال. نحب نوجه زاد نداء بالله الى سمحت، نحب نوجه نداء معناتها الجمهور التونسي وكل هيكل الدوله معناتها من وزاره السياحه للجامعة معناتها التونسية لكرة القدم باش معناتها يعاونونا، خاطر مستحقين معناها مستحقين معناتها باش يعاونونا، عندنا كاغنوت معناها المفتوحة باش معناتها العباد نجم تعاوننا باش نكونوا في المستوى ونقدموا صورة مشرفة مع جمعية تونس وين ما كانت، فهمت؟
1: كما قلت انت معناها تصادف مباراة تونس واليابان المباراة الألف في تاريخ كاس العالم، فمهم جدا انه نصنعوا الحدث، واكيد نحييك انت والمجموعة الصغيرة اللي قاعدة تقوم بمجهودات كبيرة، مجهودات فردية، ولكن المجهودات الفردية هذه تحتاج دعم الدولة والمسؤولين. تواصلتوا انتم مع بعض المسؤولين في علاقة بالتظاهرة اللي قاعدين حضروا فيها المباراة اليابان، فما تفاعل فما ليه ولا ما فما؟
2: الحقيقة نحن تواصلنا معناها وقدمونا معناها وعود، أما الحقيقة التو ما زال ما فما حد شيء، وإحنا معناها ما عادش عنا وقت معناها كان إن شاء الله معناها كان يوفي بوعدهم إن شاء الله في أقرب وقت معناها، خاطر بالرسمي ما عاد عنا وقت معناها حتى من الداخلة معناها براسك حاضر جيست معناها لازمنا نكملوا معناها نكملوا نخلصوا الفلوس وكاو معناها وناخذها وإن شاء الله معناها نعملوا لها الشحنة متاحة وتوصل لهنا إن شاء الله
1: يا ربي. هذه رسالة مباشرة للمسؤولين 6:05 متاع الصباح، نعرف بكري شوية، ولكن على الأقل اليوم محتاجين أنه ندعموا أولادنا، محتاجين نخرجوا بصورة مزيانة، خاطر أبار الماتشوات زيدة كل تونسي باش يكون موجود هذيك راهو باش يمثل البلاد التونسية، فمحتاجين نكون أحسن تمثيل لبلادنا. في علاقة بالميديا المكسيكية، خلينا ندخل توا شوية الأجواء المكسيك وحياتك الغديكة وماكلتكم والدنيا ثقافة جديدة عليك بعيدة علينا يا ياسين. كيفاش عشتها؟ أحكينا أكثر هكا الغرائب اللي بتتر هكا عشتهم في البلاصة اللي تعيش فيها.
2: والله ايش نقول لك معناها من الغرايب مثلا الماكلة، ما تحب نقول لك على الماكلة حاجة ملول ملول جاتني صعيبة بحكم واحد نحن مستنسين معناتها بالخبز ناكلوا الفايدين معناها. جيت لهنا لقيت روحي معناتها عبيدة معناتها ياكلوا المايس وما هنا تورتية مايس كل شيء بالمايس، ما عندهمش بس خبز كيما نحن فهمتنا كيفاش، ما عندهمش معناتها كل ياكلوا خبز ياكلوا خطيطة بالتورتية متاع التاكوس هذيك كلها مايس. اخي من لول لقيتها صعيبة معناها نشري في الخبز معناتها ونطيب حتى ماكلة طيب ماكلة متاعنا، أما تويك الحمد لله ولا بعديك تستانس تولي ما تتلوج عليها تولي بنينا الماكلة.
1: التحديات بتترعشتهم ياسين في البلاصة هذه كان نعرف زيدة حاجة صعيبة انك تلقى بتنجم تفرض روحك في مجتمع او بيئة مغايرة للبيئة اللي كنت عايش فيها، شنو التحديات اللي عاشهم ياسين؟
2: ايه التحديات اللي عشتهم انا اول تحدي ما تعشتها لي انا جيت ما عنديش لغة معناتها ما عنديش كيفاش نحكي مع العباد ولا ما عنديش كيفاش معناتها نجم نعمل حاجه ولا انا بشويه بشويه الحمد لله واحد انا اتعلم معناتها شويه لغه والحمد لله واحد مستقر لهنا. نحب نشكر معناتها مالتي والعباد والعائله اللي معايا هنا عائله مالتي واقفه معايا مريقلين الحمد لله يا رب.
1: مرتك حكيت كلام مزيان على تونس، لو كان هكا تقول لنا علاقتها بتونس كيفاش؟
2: اي مالتي تحب مالتي تحب مالتي تحب تونس وتحب الماكله تحب الكسكسي تحب الهريسه تحب كل شيء مالتي كمونيه تاكل العصيدة كل شيء تاكله مالتي.
1: تعلمت الطيب تونسي ولا ليه؟
2: تعلمت والله علمت علمت الطيب الكسكسي طيب الملوخية مش ملوخية سمحني طيب كمونية طيب المقارونة طيب معنا حاجات هذوكم نجم طيب.
1: إن شاء الله ربي يهنيكم يا ياسين وإن شاء الله ربي يديم ودكم، وتحية كبيرة من هنا من تونس اللي كنتي سوغما عائلتك أكيد تسمع الفيديو من بعد شنية تحب تقول لهم التوينسة اللي قاعدين تتابعوا فيك توا شنية المساج اللي تحب تعديه ياسين المباشر عندك؟
2: والله نحب نقول لكم يا حبيب الجميع معناتها في مونتاري اللي يجي نتمنى معناتها التوفيق للمنتخب الوطني وإن شاء الله ننجحوا في تحقيق ترشح الدور القادم ونفضحوا التوانسة الكل لأول مرة في التاريخ إن شاء الله يا رب.
1: إن شاء الله يا رب يعطيك الصحة ياسين غرايدي كل الشكر ليك علينا. قضي الوقت ياسين توا نسيت من الأول باش نسألك
2: توا عندنا 11:30 متاع الليل
1: 11:30 وكما سهرتكش برشا، ولكن هل الفروقات متاع التوقيت هذية توا كلنا باش نعدلوا منقلنا على توقيت المنطقة
2: احنا وتونس ما بيناتنا
1: سبع سوايع
2: توما زايدين علينا سبع سوايع
1: الكل اللي بنقل الكل باش تتعادل على الوقت نتاعك وباش نعيشوا كيفكم انتم سيغمو يا ياسين. ربي يوفقك ان شاء الله ربي يفتح عليك كما قلت انت ان شاء الله يا ربي نكلموك التليفون الجاي ويكون عندنا الربح ونكونوا فكينا فكينا فكينا ولا غرنا هكا غرنا ان شاء الله يا ربي وان شاء الله يا ربي يوفق كل المنتخب محليهم التوانسه في كل بلاصه في العالم هذية كل واحد فيهم قاعد يحب يوصل محبته للبلاد على طريقته ومحبة ياسين التونس ريناها من خلال الفيديو هذايا فنحييوها برشا. نمشي واحنا موزيكا نرجع بعد شوية ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس صباح الخير تونس على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوانا فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوانا فهم صوتكم

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع ايمان سكوحي.
1: 36 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل وياسمين، طريق السلامة للجميع، للناس اللي قاعدين يسمعوا فينا، شختون حي التكسيستية، المستمعين الأوفياء لبرنامج صباح الخير تونس، كل الناس ربي يفتح عليكم ويعطيكم الرزق وين ما كان. ريهام مبارك تحب تعمل إهداء لمرت عمها رجاء، تقولها كل عام وانتي حية بألف خير يا رجوتة يا غالية، نحبك برشا، لينحيك علينا أحلى وأغلى مرت عم في الدنيا، نبوسك برشا وإن شاء الله أيامك الكل فرحة. رجاء عيد ميلادها غدوة وريهي متوصي على الإهداء هذية، فإن شاء الله ربي فضلكم لبعضكم وإن شاء الله يربي يديم الود داخل العائلة متاعكم. أيضا نحييو صديقنا عارف إبراهيم اللي تبع فينا من كندا، نسلم عليه برشا، ربي أنس غربتك إن شاء الله، وتحية لكل الجالية التونسية اللي متواجدة من كندا واللي تقريبا من أغلب الناس اللي تبعوا فينا. خلينا نشوفوا طقس اليوم، رتار شوية الطقس تفاصيله تدسويت في الميتيو. ميتيو يتواصل الطقس اليوم الأربعاء 10 جوان 2026 مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد قبل ما تتكاثف السحب تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط. من المنتظر تتشكل خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار تشمل لاحقا بعض الجهات الشرقية، تهب الرياح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب، وين تكون قوية نسبيا بالمناطق الجنوبية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. البحر يكون قليل الاضطراب وتجهد درجات الحرارة استقرار نسبي. أيضا المهندس محرز الغنوشي يقولكم اليوم راهو طقس كات سيزون، أربع فصول شهيلي وسخانة وأمطار محليا رعدية متوقعة بالمرتفعات. يقولكم حالة جوية عادية جدا، لا هي موجة حر ولا هي أمطار غزيرة ولا وضع جوي قوي، حرارة مرتفعة أما بعيدة على الأرقام القياسية، خاطر عشنا ما أكثر من هكا في مثل التوقيت هذية من العام. الأمطار والتبروري في المرتفعات يجيوا في العادة حتى لآخر جوان للتهويل، هكية نص التدوينة. دونك اليوم باش تعيشوا الأوقات الكل جماعة برج الجوزاء طقسكم ظهر لي هذية. سينو بالنسبة لأوقات الصلاة، صلاة الصبح كانت ماضي 3-8 دقائق، الظهر نص النهار و 26 دقيقة، صلاة العصر مع 4-10 دقائق، صلاة المغرب مع 49 دقيقة، وصلاة العشاء مع 39 دقيقة. شاء الله ربي يتقبل منكم صلاتكم دعائكم وكافة أعمالكم. ميتيو. من الميتيو نمشيو للموزيكا ونرجعوا في فقرة دوبامين كيف العادة. سيدودة حاضرة معنا بعد شوية، ما تبعدوش.
0: صباح الخير تونس، صباح الخير تونس. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
2: ديوان فام

0: Navarra.
1: Diuen FM, صوتكم.
2: انتم تسمعوا في صباح الخير تونس مع إيمان سكوحي.
3: 46 دقيقة، مرحبا بكم الناس الكل، نهاركم فل. وياسمين تحياتنا لسيدودة الويتة من جبنيانة. صفاقس ولدك يسلم عليك برشا، يقول لك راني توحشتك برشا، يا إن شاء الله ربي يجمعني بيك على قريب، وتحياتنا ليك ربي فضلك، وإن شاء الله ربي يطول في عمرك. أيضا صديقتنا بوثينة تحب تسلم برشا على ولادها معتز مؤمن ومختار المرايحي، تقول لهم نحبكم برشا، ربي فضلكم ليا ولينا حي عليا، مازالوا كيف خرجوا للخدمة، تقولكم ربي يعينكم. أيضا صديقنا نزار بالعيدي حب يسلم برشا على ماماته لطيفة من المهدية، يقولها نحبك برشا يا لطوفة، ربي ديمك تيج فوق روسنا، وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة والعافية. بحذية كوتش السيدة، صباح الخيرات.
4: يا صباح الأنوار إيمان، صباح الابتسامة الجميلة كالعادة، كما كل نهار ربع. صباح الخير الناس اللي تسمع فينا الكل، مشان نهاركم أسعد ليام.
3: نهاركم أسعد ليام. نكتشفوا تود سويت موضوعنا في دوبامين.
2: دوبامين
3: باش نحكيو على المرأة اليوم. أي نعم، المرأة والضغوطات اللي تنجم تعيشهم، نطلبوا منها أنها تكون قوية ولكن ما يلزمش تكون قاسية، نطلبوا منها أنها تكون هكا حنينة ورومانسية، وفي المقابل الأدوار اللي قاعدة تعيش فيهم أدوار مشابهة لأدوار الرجل. معادلة صعيبة تعيشها المرأة، كيفاش تنجم توازن ما بين طاقة الذكورة وطاقة الأنوثة. هذه الكل باش نحكيوها مع سيدودة. وخلينا نبدأ السؤال الأولاني، هل أنه المرأة الناجحة والمستقلة وال خليني نقول القوية تنجم تفقد الأنوثة متاحة في وسط الميلانج هذي الكل؟
4: خليهم ساعه، خلي العباد تسمع فيني اكتشفوا معنا، خاطر تو يقول لك طاق الذكوره، راه برشا عباد ما تعرفش اللي المراه عندها طاق الذكوره وطاق انوث. يعني بالنسبه لهم هما
3: مساله هرمونيه،
4: الرجال يتصوروا لي عندك انت، راه تو يقول لك فاش يحكيوا طاقة ذكورة. أي نعم أي نعم، المرأة تمتلك طاقة ذكورية وتمتلك أيضا طاقة أنوثة، كذلك هو الوضع بالنسبة للراجل يمين روا. الرجل يعني عنده طاقة الذكورة الخاصة به متاعه، وعنده كذلك معناتها طاقة أنوثة. هوني الصعب هو كيفاش نتوازن بين الطاقتين، وخاصة كيفاش ما نخليش طاقة الذكورة تغلب. ومعتها الكل نعرفه، مش الكل معتها، لكن المثالية، المرأة المثالية مثلا عند الرجل ولا في الشارع، ولا اللي هي اللي تخلق توازن ما بين الطاقتين. يعني هي علاش نقوله طاقة، خاطر هما شوية عكس بعضهم الطاقتين إيمان. طاقة الذكورة فيها اتخاذ القرارات، فيها الحزم، فيها المبادرة، فيها انك تضع حدود ولو بقوة للآخر. يعني طاقة الذكورة فيها برشا معناتها من الذكور، على عكس طاقة الأنوثة. طاقة الأنوثة هي الدلال، هي الرعاية، هي الاحتواء، هي الحنان، هي اللطف، هي لأنك تتكلم بالسياسة، تتكلم بشوية. يعني طاقتين ما يشبهوش لبعضهم معناتها برشا، لكن الأحسن في هذا الكل مش ما نقولوش الأمثل أو الأنسب، هو أنك تتوازن بين الطاقتين. يعني أنت نرجع لك للسؤال اللي سألتولي، قلت لي يعني بالضرورة امرأة قوية وفاعلة مثلا في مكانها في خدمتها أنها تكون عندها طاقة ذكورة عالية؟ نقول لك أنا أبدا لا، على خاطر غالبا تنجم تلقاها متوازنة بين الطاقتين متاحة. يعني في خدمتها مستحفظة على روحها، هي قائدة، تنجم تكون يعني عندها صفة القيادة متطورة جدا يعني في الخدمة متاحة، لكن إذا كان عندها ركز معايا إذا كان عندها راجل متوازن، هو بيدو ناضج، يعرف كيفاش يتصرف معاها، كي باش ترجع للدار سوف تلتقي مرة أخرى بطاقة الأنوثة متاحة وسوف تتوازن. كنت قلت أنا هذه قبل في برشا منابر إعلامية، سوف تتوازن. يعني كي باش تخرج باش تمشي للخدمه طاقه الذكوره باش تغلب، اللي خلينا نقولوه راهو طاقه الذكوره. لو كان نحيو بعض الاستثناءات، بعض الاستثناءات ايمان اللي هي انساء اللي اختارت طواعيه منها انها تعلي طاقه الذكوره نتاعها، مش يعني مش نحكي على الحالات الاستثنائيه هذيك، لا نحكي على الحالات الاخرى اللي نجموا نشوفوها بكثره في المجتمع، اللي هي امراه لا تتحاول لا تحاول انها تشبه مثلا للذكر والا للراجل، يعني امراه معناتها تلبس كامراه تحكي تتصرف معناتها كامراه، لكن طاقه الانوثه نتاعها منخفضه جدا. وتحسها ما تقول لك سختور جيلي يقول لك انت نحكي معاها، تقول عليه احكي مع راجل، راهي تبدا تعيط، راهي تبدا تسيح، راهي على اعصابها. لطفي ربي تعرف انوثه ما فهميش، نقول لهم راهي هذيك طاقه الذكوره في في في, في, في, في الله غالب، ونعرف مش يعجبهم برشا الكلام، لكن في غالب الاحيان هي ترتفع وحدها وحدها لكي تحمي المراه ايماء، باش تخليها هي السادابت في الميليو هذاك، تتأقلم في ذلك المحيط. يعني نزيد نفسر أكثر ببساطة أكثر، يعني المرأة تتولد بطاقة أنوثة مرتفعة مرتفعة، تتولد هكاك، لكن بعد في إطار إنها تتأقلم مع محيط نوعا ما صعيب عليها، هذا يجعل من جسم المرأة ومن نفسيتها ومن عقلها ومن كل هذه العوامل تجعل أنه طاقة الذكورة ترتفع لحماية هذه المرأة ولتمكينها من التأقلم في هذا المحيط.
3: هذه مهمة جدا الفكرة سيدة. ممكن اليوم الأدوار اللي قاعدة تاخذ فيهم المرأة وأدوار اللي ساعات مشابهة لأدوار الرجل تخلي طاقة الذكورة تعالى، رأو كيف كي نحكي وما نقول طاقة، هي تسميات معناها تقنية يعتمدوا فيها معناها الأخصائيين، ولكن راهي المسألة كما قلت كومبورتمون، اتخاذ قرارات في علاقة بوضع الحدود، معناها المسائل اللي مهم جدا أنه يكونوا موجودين عند شخص، ولكن ساعات نلقاهم أقوى عند الرجال أكثر من اللي عند النساء وإلا العكس. سيدة توا في بعض المجموعات خاصة على الفيسبوك، واللي هو اليوم معناها مخليني نقول مش باش نقول مرآة للمجتمع، مش باش يعطينا الصورة كاملة، ولكن نشوفوا بعض التشكيات من عدد من رجال سيدة، ويقول لك أنا مرتي في الدار ما نحسهاش عندها طاقة أنوثة عالية، والمرأة في المقابل تقول لك الراجل متطلب مش حاسبية، أنا نخدم نهار كامل عندي ألف حاجة نعملها، وفي الدار يحبني أنا نلقى الوقت وإلا نلقى المجال باش نعيش الدور كزوجة. وهذا تقريبا أغلب الصراعات الزوجية تدور حول المسار هذية. كيفاش نجمو نلقاو الحل؟ سيدة انت قلت عطيت معطى انه الراجل المتوازن ينجم يخرج هكا الجزء هذاك من المرأة، ولكن مش سهل ان تلقاها المعادلة هذية في ظل النسق ولا النمط اللي قاعدين نعيشوا فيه في تونس.
4: اي انا باقي نقعد نقولها وندافع على رأي ايمان للاخر، نعرف ما يعجبش برشا عبيد، لكن هذا الدور يبقى للرجل، اكرر واعيد هذا الدور يبقى للرجل في داره، الرجل عنده القوامة في داره، الراجل قيادي في داره، بشكون شي يقود الراجل قيادي في داره في عائلته في منزله، شكون شي يقود إذا كان هو قوام؟ هو قوام على من؟ على من في المنزل؟ على عائلته. عائلته بمن تبدأ؟ من عمود البيت؟ من أساس البيت؟ هي زوجته. كيف تقود مرتك؟ كيفاش تقودها مرتك؟ كيفاش تكون قوام على مرتك في هذه اللحظات؟ يعني انت لما تروح مرتك من الخدمه، ابش يقولوا لي توا تروح تكش وتنش وتحكي درا كيفاش ومش عاجبها حتى شيء، يعني هي مروحه طاقه الذكوره نتاعها طالعه. كانت في الشارع، هل سؤال توا باش يقولوا لي شنو تحب انت توا؟ تحب المراه حره ولا تحبها تخدم ولا تحبها شنو تحب بالضبط؟ هل طبيعه المراه انها تتواجد في الشارع من صباح لعشيه مخر؟ هل طبيعتها تسمح لها أنها مثلا تهزك الأكياس متاع القضية وتخرج وتقضي وتختكسي وتروح بصغارها وتتعدل المارشي؟ هل طبيعتها تسمح لها أنها تعيش هذا الكل؟ لا، يعني المرأة في ظل هذا الكل رفعت منطقة الذكورة متاحة حتى تتأقلم، خطرها مجبورة ما عندهاش حل، كان ما تخرجش هي صباح ما تخدمش باش نعاونه، وكلنا نعاونه رو يعني ما عنديش مشكل أنا مع هذا، لأني الدنيا فرضت علينا هكا إيمان، يعني ما نلومش على الراجل في هذا، مش هوني الملامة في الدار كي نروحوا، مش هذا الموضوع، معناش مزية ذيك أولادنا وذوكم رجالنا ونعاونوهم وفما حتى مشكل، لكن طبيعة المرأة لا تتحمل التعب هذا الكله إيمان. خنعاود نرجع ونقول بما يجعلها ترفع في طاقة الذكورة متاحة حتى تتأقلم حتى تعيش السيرفي، خاطر ما تخلط دونكي تخلط لك انت للدار سيدي الكريم باش تبدا طاقة الذكورة متاحة طالعة، هذيك اللي دفعت على روحها بها في المترو باش طلعت في المترو على خاطر فما شكون قلقها في المترو، وهذيك طاقة الذكورة هي اللي خليتها تكمل في آخر المارشي خاطر هي في لحظة ما إيديها تنفخت وساقيها وما عادش تنجم تهز الشكاير ذوكم الكل، وطاقة الذكورة ذيك هي اللي تعاملت بها في المحيط المهني متاحة بزملائها ما يشوفوش فيها اللي هي امرأة زعما هكا ينجموا يقلقوها ولا ينجموا يتحرشوا بها، استعملت في طاقة الذكورة متاحة، استغنيت على طاقة الأنوثة متاحة في الخدمة، دونك روحت لك نقولوا احنا لمبيب الحمور بتاع طاقة الذكورة كل تشهر. انتي وين مثالش كملنا خرنانا كي شويه احنا ما عادش في الشارع، طاو انتي مرتي لهنا، اي وينك البنايه الصغيره اللي نحبها انا، ويني مرتي، وين الدليل متاعي انا، اي كلمتوا رحنا روحنا طاو ما عادش فما لا شارع لا عصب لا حد شايش بيك احنا في الدار، اي اجي تك عندي اجي احكي لي اش عملوا لك، والله لما نوريك فيهم طاو تشوفوا كلام بيب الحمراء اللي تشعل متاع طاقة الذكورة الكل كيفاش تبدأ تطفى بلنبوبة بلنبوب، وكيفاش تصير عندك انت وتصير بنية صغيرة عمرها يمكن 6 سنين ماكسيموم يعني، لكن انت عندك هذي إذا كان هي خرجت وصار هذي الكل معتها في إطار المساعدة في إطار عائلتنا، اي انت هيت عندك شوية معتها القيادة هذي باش تقولي نقعد كل يوم، انا ليه مش كل يوم هذي كان عملوها مرة واثنين وثلاثة حتى لمدة شهر، طولينا نعرفوا خاطر العادات يزمهم على القليلة على القليلة شهر ما بين 21 يوم وشهر شهر ونص، شهر من زمان نعمل كيكة لين تولي هذه عادة عند المرأة تبدأ تروح تزر تقول كان ذيك كله خلي تراب شراح لرويجلي تو نحكي لوش عاملوا لي تو نحكي لوش صار فيا تولي عادة ترجع الأنوثة متاحة عادية في المنزل.
3: في المقابل تو الرجل يقولك سيدة هنا زيدة هاني كنت البر، هنا زيدة هاني كنت نفارع في الدنيا، هنا زيدة راني التعب والتحديات اللي عندي في الشارع الكل زيدة يعلم بهم كان ربي، هنا زيدة مروح بعد نهار ضغط وبعد نهار تعب نحب زيدة نلقى شكون اللي هديني، دونك هذي يطلب من هنا وهذي تطلب من هنا، وإذا كان خليني نقول ما فماش بعض التنازلات ما بين اللي كوبل غاديكا وين تصير العركة، فمعناها في ظل ما نعيشوا فيه وفي ظل التوقعات الكبيرة داخل المجتمعات متاعنا المعادلة ما هيش هينة، ولكن يلزمها محاولة سيد هذي هو يعني احنا نحكيه فيه انك تحاول من اجل انك تنقذ الكوبل متاعك.
4: والله هو الله العظيم نعرف اللي هي صعيبة شوية لكن في نفس الوقت أسهل منها ما فهميش، كما قلت أنت محاولة ثم محاولة محاولة ثم محاولة وتواصل راني نحبك راني مستحقتك يا مرايتي راني هلا يميت منيش قد بعضي راني مستحق لك برشا، كي تحبني وريني قداش تحبني قولي قداش تحبني، هذي كله ناقصنا ناقصنا برشا كلام حلو برشا، معناتك تقولهم بعض ساعات نعبر على الحب يمشي في بالهم ديما فلوس، لازم نشري لك حاجة ولا لازم نشري لك خاتم ولا لازم نشري لك فردة ولا لازم نشري لك كرهبة، بعض ساعات البشر لا يستحق لا فردة لا خاتم لا كرهبة لا حتى شيء، ساعات البشر يستحق كلمة وساعات كلمة وتعنيقة نحبك قد الدنيا، أنا عندك برشا بعض ساعات ما سمعتهاش ونعنقك خير من الفردة بعض ساعات خير من الخاتم، لكن احنا طبعاً التوينسة نقصوا شوية معناتها للتعبير و
3: أسلوب التواصل وإلا طريقة الحوار بين الرجل والمرأة هي اللي تنجم تخلق التوازن هذية بعيد على الصور المثالية والنمطية اللي قاعدين نتفرجوا فيها وإلا اللي قاعدين نحاولوا أحنا نكونوا كيفهم ولا نكونوا نسخ كيفهم. كل إنسان يعيش تجربته كيف ما هي من غير ما تخيل من غير ما تقارن ما تتخيلش المرأة اللي قاعد تتفرج فيها أنت في الريزو سوسيو بكامل أنوثتها راهي نفس الصورة ممكن في بيتها والعكس بالعكس. الرجل الرومانسي الحنون اللي تشوفيه في الريزو سوسيو راهو ما تعرفش عليه في حياته اليومية كيفاش يعيش. ابعدوا على القوالب اللي قاعدين نتفرجوا فيهم وعيشوا تجربكم كيما هي. هونوا على بعضكم هونوا الدنيا صعيبة علينا كراجل ولا كمرة. المسؤوليات الضغط اللي موجود داخل المجتمع فإذا كان الراجل ما يلقاش شكون يطبطب عليه والعكس بالعكس إذا كان المرأة ما تلقاش شكون يطبطب عليها كيفاش النجم نعيشوا. وهذا الكل مع صغار موجودين اللي محتاجين إنهم يراوا توازن عند الأم وعند البو. منظومة كامل محتاجة أنه نحكيه فيها أفصل أكثر محتاجة أنه نفصله أكثر خاطر قاعدين نشوفه في نسب طلاق قاعدة ترتفع يوم بعد يوم وموسم بعد موسم. فعلى الأقل وإحنا في مواسم الأعراس توا الأمور هذية نناقشوا فيها ونحكيه فيها قبل ما نحكيه وش بش تجيب لي وقديش ذهب وقديش الزهز نحكيه في التفاصيل هذية قد ما تكون واضحة من الأول قد من بعد تسهل علينا العيشة. كل شكر لي كوتش سيدة يعطيك الصحة يعطيكم الصحة الناس الكل اللي رافقتونا من الستة متاع الصباح. فؤاد مبارك بعد شوي قدم لكم آخر الأخبار الوطنية والعالمية. ميرسي عزيز ميرسي حسام غدوة نتلقى وإن شاء الله في نفس التوقيت. أجمل تحيات إيمان سكوحي.
2: صباح الخير تونس. صباح الخير تونس. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2 ديوان أفهم فلاش نيوز. موجز السابعة صباحا ديوان فم. صباح الخير. مجلس وزاري يقر جملة من الإجراءات لضمان التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة وتحسين إدارة الموارد المائية، وتتمثل في إعادة تنظيم منظومة التزود بالماء الصالح للشرب بالوسط الريفي من خلال إحالة تصرف المنظومات المائية تدريجيا إلى شركة الصناد وإحالة المشاريع الجديدة مباشرة إليها لضمان ديمومة الاستثمارات خاصة بالولايات ذات الطابع الحضري. كما أقر المجلس الوزاري إلزام الباعثين العقاريين بإنجاز خزانات تجميع مياه الأمطار على مستوى البناءات المزمع أحداثها في إطار البرنامج الوطني لتجميع مياه الأمطار بكل المناطق، بالإضافة إلى تثمين المياه غير التقليدية والرفع من نسبة استغلالها واستخدامها في القطاع الفلاحي، مع استكمال إنجاز المشاريع المبرمجة لتحويل المياه بين سدود الشمال نحو المنظومات الكبرى للماء الصالح للشرب. وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري يدعو إلى المتابعة الميدانية المستمرة وتكثيف التدخلات للتسريع في إنجاز أشغال النظافة بشبكة الطرقات المرقمة من طرف جميع الإدارات الجهوية بالتنسيق مع كل المتدخلين للقضاء على النقاط السوداء المتعلقة أساسا بفواضل البناء وجهر منشآت تصريف مياه الأمطار لضمان سلامة مستعمل الطريق وتجنب وقوع الحرائق. كما شدد الوزير خلال إشرافه الثلاثاء على جلسة أعمال خصصت لمتابعة تقدم تنفيذ برنامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمة بتونس الكبرى، على ضرورة دعم الجانب التوعوي بأهمية النظافة على الطرقات والحفاظ عليها، معتبرا أن نجاح البرنامج يتطلب وعي المواطن ومشاركته في المحافظة على الملك العمومي للطرقات. وزير التجارة والتنمية الصادرات سمير عبيد يبحث مع وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى سبل تذليل الصعوبات اللوجستية والإدارية التي تعيق تطوير المبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ومع بقية الدول الأفريقية، مع تأكيد على أهمية تفعيل دور الغرفة التجارية التونسية المصرية وتشجيع المبادرات الكفيلة بالارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية. وجاء ذلك خلال اجتماع انعقد الثلاثاء بمقر الوزارة بحضور الرئيس التنفيذي لمركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة وعدد من إطارات وزارة التجارة وتنمية الصادرات إلى جانب ممثل عن السفارة المصرية بتونس.
0: وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود يؤكد في لقائه أمس بسفير دولة بوركينا فاسو في تونس استعداد الوزارة لمزيد دعم التعاون بين البلدين ووضع الخبرة والتجربة التونسية في المجال على ذمة دولة بوركينا فاسو للاستفادة منها والاستئناس بها. ومن جهته أعرب السفير بوركينا فاسو بتونس عن حرص بلاده على تفعيل كل البرامج والاتفاقيات المشتركة لمزيد دفع وترسيخ علاقات التعاون والشراكة بين البلدين وفق بلاغ صادر عن وزارة التشغيل والتكوين المهني. وفي الشأن الدولي، قوات القيادة الأمريكية تعلن شن ضربات ضد أهداف إيرانية بتوجيهات من الرئيس دونالد ترامب ردا على إسقاط مروحية أمريكية من طراز أباتشي فوق مضيق هرمز. وفي سياق متصل، صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين إيرانيين قولهم إن الغارات الأمريكية استهدفت في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء قواعد عسكرية وبحرية ومنشآت رادار وبطاريات مدفعية في 5 مواقع على السواحل الجنوبية لإيران. ومن جهته، الحرس الثوري الإيراني يعلن شن هجوم بطائرات مسيرة على قاعدة أمريكية في البحرين، قال إنها ألحقت أضرارا ببرج اتصالات ودمرت خزاني مياه. كما تحدثت وسائل أعلام إيرانية عن استهداف بعض القواعد الأمريكية في المنطقة ردا على الاستهداف الأمريكي في جنوب إيران. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فؤاد مبارك، وينطلق المشوار الآن مع كامل فريق الراف ماج.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك ايشن يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوت كوم.
2: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت حمامات سوسة، وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت. على ديوانا فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوانا فام صوتكم.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

صباح الانوار، تحيه كبيره للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحله جديده وماتنا للعاده. مرحبا بكم في رف ماك الاربعاء 10 جوان 2026. ساعتين ونص العاده نترافقوا فيهم ان شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حصيله ما صار في تونس والعالم، نرجع على اخر اخبار منتخبنا ونرجع على اخر اخبار المونديال كاس العالم اللي تنطلق غدوه رسميا

0: في المكسيك كأس العالم 2026. هل سعيد إن شاء الله يا ربي للنصور نستناو الكلنا مقابل تونس السويد سهرة الأحد، وهذه ثلاثة متاع أصباح منتخبنا يستهل مشاركته في كأس العالم. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا طيلة الساعتين ونص. السلام عليكم وما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادته للفريق سنوات على التوالي لوغرو القيدوم البرنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، صباح السعادة والهناء. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما شايفين. كما قلت يا راف، غدا يرفع الستار على مسابقة نهائيات كأس العالم 2026 بلقاء المكسيك وجنوب أفريقيا، 8 متعلين إن شاء الله. هذه المجموعة الأولى اللي فيها زادة تشيكيا وفيها كوريا الجنوبية، في انتظار مقابلتنا احنا كل شيء، أو كان سخنوا بدلك المكسيك وبجماعة الأخرين السنة والمقابلة متاعنا. إن شاء الله ينورونا، إن شاء الله شايفونا. ونحب ربي يا رفيق من المنبر هذا نعمل تحية خاصة لك التونسي، لك اللي يعيش في المكسيك، لك اللي جاي هو وزوجته هو محيدة شيء هو وزوجته بضرب تونس، وعمل حفلة يا ولدي ما عندك فكرة شيء أهو ومحليه مصاب نعرف ونمشي له المكسيك خلص عليا هو الطيارة وكل شيء، والله نمشي له
0: حاجة عظيمة يتصور يفرح برشا باللوفر
1: هذا. إيه والله العظيم نمشي بحذاه ونشيخه حسيله بارك الله فيه وربي فضله. وهذه هي تونس، هذه هي تونس اللي نحبوها. إن شاء الله ربي بقى على بلادنا الستر إلى يوم الستر، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويعطينا كل ما نتمناه خير وسعادة وهنا.
0: إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوغران نجم النجوم زياد المكي، صباح النور.
2: أهلا بك رفيق، رحب بك كل، إن شاء الله نهاركم مبروك، إن شاء الله نهاركم زيد. امبارح شفت رفيق زيادة فيديو يوريه فيها في المكسيك كيفاش استقبلوا المنتخب الإسباني، حاسيلو كامانجيت وجيتارات وكل، ويعملوا المقارنة بالاستقبال في أمريكا المنتخب السنغالي والمنتخبات كيفاش يفركسوا فيهم. بالحق كما قال حاج في المكسيك تحسها الجو حافل أكثر من أمريكا،
0: حافل بلاش إمكانيات، أمريكا إمكانيات بالضغوطات
2: صحيت معناتها
0: طرد حكم لعب العراق سبع
2: سوايع على عجلة التركيش غادي، ولكن في المكسيك بالحق تحس العباد تعشق كرة وتتنفس كرة. إن شاء الله منتخبنا ينورنا، وإن شاء الله اليوم عاد تبدأ إن شاء الله معنا وقت رفيق غدوة
3: ثمانية
2: إن شاء الله زينا المنتخب بتاعنا، وإن شاء الله بالربح يا رب بجانبي.
0: إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يا رب، إن شاء الله زينا للمنتخب هالسعيد، إن شاء الله للنصور في وسط هذا الكل. ما تنساوش موعدكم الليلة على قناة الحوار التونسي، حلقة جديدة من
2: رفيق. سويعة خاطر لو باترون عادل بولير عنده لايف في ليلة المونديال، معناتها نحن كل فستق أوندري بشوية هذاك مفتحات شوية خبز تجيبهم ولا كطماطم هذيك مقصوصة على ثلاثة باش تعملوا قدمتين. اي لو باترون عادل بولير 3 دو شو
0: تسعة خير بقى موعدكم على قناة الحوار التونسي حتى للعشرة ونص. العشرة ونص يكون زميلنا عادل بولير في برنامج ليالي المونديال،
2: ليالي المونديال
0: حاضر على قناة الحوار. يكمل عادل مالي ساعة نرجو احنا دوزيام بارتي.
2: واحد مش ترى انت تحكي واحد
0: لوغرو ناصر بدوي سورة بونجور.
3: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وشان نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم اسعد الايام. نسال مع تونس في تونس خارج تونس ربي يحفظكم الناس كل. احنا نحكي في الديوان اليوم حاتم قزبار شد الرحال الى المكسيك باش يكون عنده رحله موفقه، ان شاء الله ربي يوفقه، وان شاء الله يكون التغطيه ممتازه للديوان، وان شاء الله يا رب المنتخب التونسي يكون في الموعد يفرحنا ويمشي لبعيد في الدوره هذه. الحلمه كبرت برشا، ان شاء الله يا رب نحققها المره هذه، وان شاء الله انا متفائل خير بالرغم الصعوبات كل، لكن انا متفائل ان شاء الله المنتخب يكون في الموعد ويعمل لنا المباريات المحترمه ان شاء الله.
0: هذا اللي ما نتمناه وهذا اللي باش نستناه نهار الاحد. حسعيد للنسور جيهان السليني، صباح الانوار.
4: صباح الخير الناس الكل، ان شاء الله تكونوا بخير. طريقه السلامه للناس اللي تسمع فينا في كرهبها، وحتى للناس اللي في كوجينتهم مع القهوه تاع الصباح. عجبني برشا الميساج اللي هبطوه على الصفحه نتاع سفاره السويد في تونس، اللي فما زعما اكيب سويد واكيب تونس بالمراول بالمايو نتاع الكره يعنقوا بعضهم، يقولوا انه اكثر حاجه نمنوا بها هي الفير بلاي والروح
0: الرياضيه. لا نمنوا بالرياضيه، اي امل ربي معهم في سفاره السويد. حسعيد
2: كان ربحنا انا معك
4: من بالمساج محلي بالمساج محلي في علاقة بالماتش الأول نتاع تونس والسويد. إن شاء الله حظ موفق للمنتخب وإن شاء الله نلقاو برشا فرجة والأكثرية. حضور أمريكي كيفاش عطاوها تنظم المونديال؟ أنا
0: مش حتى هي كيفاش عطاوها، هي كي منرفزهم عينيش علاش طالبة تنظم
1: مش
0: ترد هذا وتنحي هذا ساهي، علاش تشوف في المونديال
4: مش
0: في الأخر تعمل حاجات عمرنا ما شفناهم. الجولدن بوي حاتم الحاج حاتم
2: بونجور بونجور الناس الكل، إن شاء الله نهاركم مبروك. نحن رانا ظلمنا أمريكا ما نعرفش ظلمناها شوية، خاطر مثلا في حكاية الصومال راهو عملوا لهم هذوكم اجراءات استثنائيه باش ما يشدوش الصف. معناها البارحه ليكيب قلت صومال ليكيب سنغالي
0: زي السنغال ماشي امريكا
2: ليكيب
0: ماشي امريكا
2: قالوا فولانتير
0: فول
2: عفلك انا البارح
0: اي شفناها اي فولا دونك ماهيش اجراءات كيما سوي
2: مش كيما سوي خالي هي لازم نردوا بالنا سي فري. اللي يعمل حاجه باهيه يعطيه الصحه، واللي يعمل حاجه معناها مش باهيه
0: هي ما تتريدت الحكم الصومالي سبع سوايع لاعب العراق
2: ولا معناها بالحق سينو. ولا البارحه انا قلت لكم تصبح الخير والقد، اليوم حاله عيني قلت صباح الخير وريتكم
0: ربي ديما نعمه
2: معناها بالحق هاي معناها وليت راكم اكثر من عائلتي الكل وهذاك نحن نقولوا عائله مصغره ان شاء الله. نحن نستناو وقت يجي الصيف
0: عائله مبنيه
2: على جمعتين باش نبلوكيكم شهرين ساعه في الصيف
5: بربي حاج ما يبعث شيء للجروب هم
2: الحاجه الحاجه نشكي بيه
0: فما حاجه ما هنا نقعد بيت وين وصلتوا بدرجه الثقه انت حاتم وانت انه سير بعد الصيف رجعين راهو 30 جوان حسابات جديدة تنجم تكون اسماء جديدة الله اعلم شكون يرجع ولا اعلم شكون ما يرجعش.
2: كان ترقى دي سكلاف يقبلوا اللي نقبلوا فيه
5: نحن انا قلت لكم دوريت كي تحكي هكا بحلاك رفيق حطيش يذكر راديو 15 اوت يطلبني يقول يووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ناصر ليه على ما أظن
0: على ما أظن
5: على في المقابل
0: رامي الفوراتي رامي بونجور
5: صباح صباح الخيرات إن شاء الله نهاركم زين إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام. أمريكا بخلاف التنظيم حتى الطبيعة مش معاه من البارح زلزال شد المنتخب الإنجليزي لبور حسيرو ليري ريح قبل الكوب دي موند عمرنا ما ريح في التاريخ حلوشات وكذا يا ودي إيش أقول لك تحس في الآخر مش هيخرج رامز جلالي يقول رام فتح
0: البارح شد دوكيومنتير طويلة شوية معناها فيتير على الجابان والتيران اللي عطاوه للجابان وانت ترينا
5: حاجه فضيحه
0: معناها ريت حومه حومه ماشي تكور وتدفع فلوس تقول لك رجع لي فلوسي ما نكورش هذاك منتخب اليابان اللي عطاوه يكور
5: وقال لك زاده سمعوا هكا شويه صوت كرتوش مش فاهمين شنو لعبت ظهر لي ولد تهلوس ما عرفش يربطوا غاديكا في الكوب دي موند ولكن احنا الحمد لله في المكسيك بالحق بتاع حق بتاع عربي فما جو المكسيك خاطر الامريكا اللاتين تحب ولا تكره هي المنبع بتاع كره القدم والجو والروح والغناء والموسيقى ان شاء الله بالتوفيق للناس الكل ما تنساوش راهو 8 واللي كالوندريه ما مختلفين من غدوه اما هو فرد ليله دونك فما ماتش راه ماتش تاع الصباح اللي يحب يسر فما كوريا وكذا تكور كونتر تشيك تنجموا تسهروا وتقضوا الوقت
0: ماتش ينسر على
5: تجربي عمليق
0: باش تبدا تصبح على كوريا ماني مش افضل الليمونون اللي نقترحوهم على الناس اللي تسمع فينا صباح عليكم الناس الكل شهر نهاركم اسعد الايام شهر ربي يعطيكم ما تتمناه والناس الكل وان شاء الله يا ربي نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب البدايه كالعاده بمسار في حلقه بارح الزابيك ولكن قبله فاصل وتنطلق الرحلة ما تبانوش
6: راف ماج ببليسيتي
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقول بلاش حسابات ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج عندك أورانج
6: تسمعوا الراف ماج من 2 للجمعة من 7 ل 9 ونص مع رفيق بوشناق
0: الشو صار في حلقة البارح القناص رامي الفراتي في الموعد وتسويت الزابينج هذه راف ماج حتى ل 9 ونص
6: زابينج
5: اللي يعجبك في الحاجة اللي بسم الله ما شاء الله حاجة في الزمني أي ليلة حتى المصطلحات لا تسمع مصطلحات هي عندك سنين ما سمعتهمش
0: ممثلش
4: مغربي
0: لا
5: شبخال
1: عمل سليمة
0: سليمة ما
9: عمل
0: سليمة
1: عمل شوية سليمة
0: ما قول سليمة
1: عمل شوية سليمة احنا الكبار نقولوا سليمة
0: حاول تهب التزغير
10: ايش قولك انت يا سليمة اي لا والعكس تماما شكون على زياد من غاديك لغات انجلي يا بابا قال لك في المطار في امريكا بالانجلي تعدى وناس روحت
11: والاخر التكي ما عندهم حتى مقياس
0: ويحبوا العقول كيف كيعملوا لها دراسيه
11: صحيح كل حقولي حال مش
0: الانسان الغازي هذا الكائن ما عندناش جيبوه
11: جيبوه
10: ويحب يزيد يورينا اللي هو اين اكثر اي قال لك رفيق ما يفهمش اي ما يحكي على قانون قال لك الملهي ناحيه منها الدخان يا زياد سايب الراجل
11: رفيق انت لمشيت الملهى ولا تعرف ملهى وتعرف القوانين وحدك في الملهي تيات نبداوهم في القهاوي والرستور الملهي ما تنجمش هو الملهي ساعه مزر واحد يصبح مزر هو ماشي للضرر بطبيعته اي مواطن في العالم ماشي الملهى ماشي باش يضر روحه دونك ما تنجمش فما حتى ملها في العالم ما غير فما ملها بيو سمعتش ولا ملها هيلثي يزمك تعرف اش تحكي يا رفيق
3: معناتها تحسوا كبير برشا
11: دي جي صارية تبدا دي جي وعباد تشتح هاي نخرج نتكيف في السيجار شنيا معناتها يقص
3: الموسيقى
11: كلها في الباركينغ
0: وين يحط الدي جي في الباركينغ
11: اراء
10: شفت روحك شفت ديما شاد رفيق رفيق رفيق هو يخمم فينا ايه وقال لك باش ياخذنا ستة تواول مالا وينك وينه عن جورج وسوف 8 ملايين الطاولة
11: فما عباد تقدر باش تخلص وفما عباد ما تقدر شو حفلة خاصة هذي كان اللي باش يخطر تو نحن باش ترقاو الصفوف الاماميه
0: اكيد
11: بالشيء
0: خمسه تواول توب في اي
11: خمسه نحن
0: خمسه تواول
11: توب في في في
0: كل واحد تواول
11: كل واحد وحده
0: كل واحد طاوله
11: ومش نحكيو باش نبى بعضنا
0: التليفونات
11: التليفونات
0: ما نحبش الضيق ولا
11: ادي على حسابك يا خويا نحب والديك يا رفيق
10: اما حاجه ما فهمتهاش انا شبين امور تكبر في سعف هالبلاتوش بيكم يا ولدي
11: فيكتيفون هو الجمعه اللي فاتت وصل الاربعه والشيء هرب وانت ماكش فاهم اللي هو اليوتيوبر من الاول
0: مش فاهم
11: بعد انت موك شايتك ماكش
0: جديد كان ترجموها باش نفهم يعني انت غبي انت ماكش فاهم لا شو ما انا مش فاهم
11: وشنو ما تحكيش انت قديم برشا رفيق موك شايتك برشا وغديك الانستغرام وسناب شات
3: ما عندها حتى علاقه
11: بالخيط ارقام هذه تم باليوتيوب انت والانستغرام وستوريات
3: مش عارفش تفهمني تو خاطر الكونسيبت شنو هو
11: يا اليوتيوبر هذيك يا ولدي ما رخت ما ترخي
3: انا ما نرخي
11: وليد الحرم الحرم
3: نحب الرخي خش بك في يا اخوي تفضل
11: يا قديم اعطيني الكلمه
10: خلينا نحكيك عليك هكاك تعكرت كل واحد يفهم من جهته زياد يستغل في الفرص والدنيا خايبه يا ولدي ها صلوا على النبي تو هكا شنو تو لا حول ولا قوه الا بالله يلا شباب نتقابلوا غدوه في زابينغ
6: زابينغ
0: تحية للقراخ رامي الخوراتي يلا ننطلق في العمليات الإحمائية نمشيو تو سويت لزعما شكون
6: مشكور
0: 31 مواليد 15 جانفي 1937
3: مازال على قيد الحياة
0: توفى 20 ماي 2021
4: رجل
1: كوارجي
0: ليس بلاعب كرة قدم
3: مغني
0: ليس بمغني
3: ممثل
0: عربي لنديس الموالي 1 2 3 سولية
3: جزائري
0: ليس بجزائري
4: جيل تونس
0: جيل تونس
1: قلنا مصري
3: لا
0: مصري
3: ممثل مصري
0: 1 2 3
3: سولية
11: مثل مع يحيى الفخراني في بدايته رفيق
0: مثل
3: مثل مع عادل إمام
0: باش ندور على الممثل
11: مثل مع الهام شاهين
3: ماركو شقرا
11: كوميدي
0: مثل كوميديا مثل كوميدي
11: اللي عرفته ما نسيت
3: مثل مع شادية معروف فيلم
0: شادية لا فيلم معروف لا
4: معروف عليه انه رمز للوسامة
0: اذواق
4: فما ديزيكون معروف
0: اذواق برنس
1: مش قول لك اسم عمر الشريف
0: اخرج زياد
11: رفيق عنده فيلم تشهر في روتانا سينما عدوه
3: في روتانا سينما بركة
0: في روتانا سينما شريته هي
11: اي معناتها شريها آل سعود
3: رفيق متزوج فنانة
0: تزوج
11: مثل افلام البرة
0: اش معناها البرة
11: خارج مصر
0: خارج مصر ما ممكن معناها بعض المحاولات العربية ما نستحضرهمش معناها ما نعرفش
9: معناها مش حاجة
0: ما عندوش حاجة معناها لا لا مش كيما فتحي الهداوي تعرف عنده تجارب
12: عمل مسرحيات معروفة
0: عمل مسرحيات معروفة لنديس الموالي أنا ومراتي ومونيكا
9: رحلة
0: يلا زيد
4: ضيعتني باللنديس
9: انا ومرأتي
0: ومرأتي يلا
9: عنده فيلم الهواء عام 66
0: شارك فيه ما كانش البطوله فيلم الهواء
9: هو مستبرد
0: يلا
3: مثل مع نور شريفة
0: تسيبني انت مستبرد
3: ما نوح انا شاتي بنعمل نزل يسلك
9: خذ جوائز عالميه معناها في مهرجانات كبيره كيما كارتاج قاهرة
0: ايام قطاس
12: عمر الحريري
0: اخرج
4: مثل في فيلم تونسي معروف
0: لا
4: نقصد سيف حلقة
0: لا لا لنديس قلنا ان دو تروا سولي قلنا انا ومراتي ومونيكا لنديس الموالي احمد الرداد
9: حطيت صوبك على الجرح
3: عرفته على ما اظن
0: ترى
3: سمير غانم
0: جواب صحيح زياد المكي
12: بالحق
0: سمير غانم النجم المصري اللي توفى في 20 ماي 2021 بالكورونا وفاته بعد وفاة زوجته وكانت رحلة من الحب اختارت الأخدار بشوفها تقريبا في نفس الفترة أنا واحد من الناس من الممثلين اللي ضحكوني زي سمير غانم عجبني برشا وحتى كيبدأ انفيتي يسري
9: يحفل الجو
0: يعطيك ساعتين ما بين أكثر من عادلي 100 ساعات شو قلت لي زيه
9: محليه برشا بالحق
0: ما تعرفوش
9: بالله
0: نحط التصوير
9: دي
0: لا نعرف يلا جو زياد البكي فاصل ثم ننطلق في الأخبار ما تبعدوش
13: راف ماج بيبليسيتي رودشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك رودشو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إيبيس صفاقس إجي وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها بي واي دي على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر ديوان فهم صوتكم

0: ديوان فام.
1: كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص، إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان فام، صوت

0: تسمعوا الراب ماج من 2 للجمعة من 7 للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
1: السبعة 35 دقيقة نمشي مباشرة للأخبار مباشرة لترند جورة.
2: أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
0: أريد طور عالمك.
1: نرجع نحكيو على الحرب الإيرانية الأمريكية. حاتم يواصل سلسلة التصريحات دونالد ترامب اللي البارح أكد وقال سنعلن انتصارا كاملا وساحقا على إيران خلال أسبوعين. في نفس الإطار ترامب قال ردنا على إسقاط إيران لطائرة الأباتشي سيكون شديد القوة والحزم وانتظروا إعلان الانتصار بعد أسبوعين والانتصار سيكون ساحق وكامل. كلام شو نفهم منه حاتم؟ نجم فما إمكانية للعودة إلى الحرب ولا سياسة التصريحات متاع ترامب التصعيد ثم التصعيد في انتظار ما ستقول إليه الأمور؟
3: هو راهو من حيث تصعيد فما تصعيد لكن زاد الحاجة المعطى جديد كونه إيران في دي ترامب. معناه إيران فهمت الميكانيزم متاعه وجاءوا فيه بالميكانيزم متاعه. هو البارح عمل فيلم سوديزان وبخ نتنياهو وقال له معاش يضربوا إيران ويحكي مع نتنياهو ويقول له أنا احنا قريب نتوصلوا للحل وانت باش تطيحنا هذي الكل. والفيلم اللي تعمل ونتنياهو رغم ذلك ما سمعش كلامه وضرب يعني ضرب الضاحية الجنوبية. وبعد اللي صار كونه إيران فهمت اللي هو معناها قاعد كما يقولوا الفرنسيسي يدور فيها في الفيرينة باش يرميها يقلها يا أخي هي طيحته طيارة. خاطر توا معناها الطيارة إذا قربت كله فما جس للنبض بيناتهم. معناها أنا نقرب نشوف لليميت متاعك وين طيح طيارة من حقها طيح طيارة. معناها ما نعرفش علاش بيتغشش. معناها باش يحب يقنبلوا هما يقعدوا يغزروا أي بلاد يدخل معناها تدخل آلية معناها إترانجير عندك من حقك طيحها. أنا يظهر لي رفيق من هنا الجماعتين اللي يحكي عليها هو النصر قاعدين الزوز يرقاو في فورمول. يظهر لي إيران وأمريكا اللي تحفظ ماء الوجه خاطر لم ينتصر. أمريكا مش باش تنتصر. ريت الأوبجيكتيف راهو ديفيرون. واحد الأوبجيكتيف تاعه يهاجم والآخر الأوبجيكتيف نتاعه يدافع كيما ماتش كور. ما تماركيليش بونت وكلين شيت نتسمى ما خسرتش الماتش. عندك النقطة ذيك ربح هما ربحين النقطة الآخر ما ربحش لي 3 بوان ربح 1 بوان خطر الدمار حجم الدمار زاد ما لا يستهين به. وزاد ديما الأرواح البشرية مع الأسف في الحروب الذي اللي قاعدين وهالإعلام اللي قاعد ليه مثلا بالتصعيد وبالتصريحات وهو قال وهو فلان وهو البارح زفروا عليه لخيره. لكن فما أرواح بشرية أنجو سواء أرواح إيرانية سواء أرواح اللي عايشة الناس اللي عايشة في الخليج وفي بلدان المنطقة الكل. دونك فينا الماء يظهر لي فما ديل هوك يسخنوا شوية للرأي العام الداخلي. أنا ضربت لك طيحت لك طيارة أنت باش البارح زاد هو ردة فعل زاد صاروا خي عادية مش شكلي ماركة 500 طيارة مشيت معناها ضربت هكا مناوشات
1: في إطار أنا موجود ديما يظهر أنا موجود لي
3: يظهر لك يقرب لك
1: عودة الحرب مستبعدة بالنسبة لي.
3: أنا شخصيا ما عادش حتى وكان انتري في الجير للأمريكا
1: وهذا فهموه الزوز
3: فهموه الكل منطقة الكل فهمته لأمريكا للخليج للإمارات اللي معناها هي أكثر
1: لإيران مضح. بطبيعتها
3: الكل حتى الكيان معناها الكيان يلفوس كونسنتري سور بيروت وحتى معناها على لبنان وعلى حزب الله. مش كان حزب الله راهو عنده دوتر انتيري راهو حزب الله بعد ساعات الوجود وغاديكا يبرر الوحشية اللي يتعامل بها. فهمت معناها أنا هذيك مقانعتي من قبل راهم هذوما اللي مقاومة اللي معناها نيتها من داخل باهية والعبيد الكل معاها راهو فينا الماء مخلينهم أنتروتر باش هو يلزم نبدلوا المقاربة، يلزم الذكاء جديد خاطر المنطقة الكل قاعدة تتبدل، يلزم دوتر أليونس
1: مخلينهم حاتم تلغي على المقاومة سيفة أن هي قادرة تقعد.
3: ليه معناها بعد ساعات هما يلزم بزوان بديت راتاكي المقاومة خاطر عندهم أمبيسيون باش ياخو
1: باش يعمل حاجة
3: معاه. مش نشكك، أنا قلت لك النية راه مانيش داخل في النية، خاطر النية نعرف واحد محروق على أرض واحد قتلوا له عائلته، معناها ما ينجم يكون كان مقاوم.
1: ننتظر قادم الأيام ترجع الحرب ما ترجعش. الحاجة المتأكدة أنه الجميع أي قناة أنه ما فماش مصلحة في الحرب هذه على الأقل، والولايات المتحدة الأمريكية أكثر المقتنعين بالشيء هذا، ولكن حرب الأعصاب متواصلة. ترامب وعد بالانتصار بعد أسبوعين وقال راه وقت اللي بشعر الانتصاري الساحق باش تشهدوا انخفاض صاروخي في سعر البترول، وكانه يقول العالم معناها حذروا رواحكم معناها باش تفرحوا بعد جمعتين تتيح أسعار البترول، ولكن ننتظر ما ستحمله قادم الأيام من أخبار. تصويرة كانت في التراند بتاع كوب دي مود وهي سابقة تقريبا، واللفتة لقات استحسان كبير من أحباء الكورة وجماهير الكورة. المنتخب النرويجي اختاروا باش كل لاعب من اللاعبين بتاع المنتخب يلبس القميص بتاع أول جمعية لعب فيها وترين فيها، ومنها هي كان البروز. فما يلعب في جمعيته وانا يكون مينيم كدي يلبس المريول هذاك مع منتخب النرويج. قالوا اوكي فما احتراف ومليارات وغيره، ولكن الاصل غادي بداية، كل واحد فيكم عنده قصة بداية. اليوم كوصلنا للكوب دي موند، وصلنا بنظفرين للتتويج متاع الكارير، هي مشاركة في الكوب دي موند في انتظار النتائج. ما يزمناش تنسيو باش نكرموا الناس هذي ومن خلالهم لفورماتور وليزونترنور إتا ديسبري آخر ما تجي المخ حتى واحد فينا، ويمكن احنا جمهورنا يتغشش معنا. كان تلقى ملاعبي من جمعية كبيرة تاو يلبس جمعية أخرى في ما تعجبهم زيادة بعض الناس.
4: شو كيفاش يعرفوا يبيعوا ويعرفوا يكرموا رواحهم ويكرموا المدربين والعباد اللي قراتهم وعلمتهم، خاطر عادة الفورماتور عمرك لا تسمع فورماتور جنرالمون، ديما تشوف الملاعبي مع شكون تلعب في السينيور وشكون أول مدرب رانيه. ننساو الناس هذيك، تصور انت لفورماتور اللي رانيت الملاعبية هذوك مشنية احساسهم كي راه لابس المريول
1: وراه رجل كبير اليوم في 80
4: وراه في 80 ولا في 70، شنية الاحساس متاعه، شنية المساج اللي عداوها للصغار اللي توا يلعبوا في الجمعيات، يقولك شو هذاك لبس الجمعية هذيك انا اليوم كيفو النجم نوصل. معناتها يسهل لك الحلمة، يبيع لك الحلمة، يخليك تأمن بروحك. اخويا عندهم اسبري اخر رفيق، ديما نقول لك في الخسارة في الربح عندهم التكريم وعندهم كلمة الحق، ما فيهاش كلام
5: عليك. هو بالنسبة لي أنا الرمزية أنك تلبس مريول وانت في المنتخب وانت في العلالي للفرق اللي هي ربيتك من الأول،
1: رأوا فيهم مش كون درجة ثالثة في النرويج.
5: هذا شو حابب نحكي لك، الرمزية في حد ذاتها معناتها عندها قيمة كبيرة برجة للجمعيات هذوما، على خاطر هما أنت كي تشوف ملاعبي إكس ولا إيغريك وصل للمستوى هذاك وانت في البلاد هذيك تقول هاي با أنت عاو في هذه الكيبة ذي طلعت للملاعبي، معناتها مهم برشا انهم يعرفوا يسوقوا الحلمه، يعرفوا يسوقوا لي فالور نتاع الناس اللي تلعب
1: لي فالور، مش حتى اي لي فالور، يسوقوا للمبادئ حاجه المزيانه ريكونيسونس. انا نكبر اليوم هالاند، كي تقول هالاند تقول شو مانشستر سيتي
5: صحيح، ما
1: لعبت ترزع حتى صحيح. بلاده لا هو يذكرك مش بلاده، الفريق اللي بدا فيه
5: كول ميني بدا من غادي وبدا بالتدرج وتعلم وتحفظ وكيفاش يعمل كنترول الاول والباس الاول وشكون عالمه هذاك، هذه حاجة مهمة برشا ويعطيهم ألف صح.
4: وأكثر من هكا تنجم تمشي الأبعد اللي هو ترويج للبطولة النرويجية في حد ذاتها كبطولة، تنجم توصل الملاعبية أنهم يلعبوا في الكوب دي موند وتقى فيها الكفاءات حتى في العالم، خاطر البطولة النرويجية ما يشمل البطولات ولا ليكيبات اللي معروفين في العالم الكل. لهنا فرصة أنه العباد تعرف الفرق، تعرف هالاند منين بدأ، كيفاش الفرق هذوما، حتى كم لاعبية شباب انتوما من تونس ومن أي بلاصة في العالم من أمريكا وكذا تنجموا تجيو تلعبوا لهنا وتوصلوا تلعبوا في اعلى المستويات، خاصه استغلال فرصه انه المنتخب بذين الجينيراسيون ذي نتاع النرويج كلها نجوم، معناها كلها اغلبيتها وصلت للمستوى العالي، وصلت الانديه كبيره برشا بدايتها منين بدات وين وصلت، هذه هي الحكايه اللي حابوا يخرجوا منها بالتصوير.
1: كاجيت ملاعبي برن استعملها مريول الترجي، مريول العمران، مريول شنو
6: بكل صراحه مريول الملعب الشعبي الفريق الام
1: الاولاني
6: بالكل
1: هو اللي كانوا راسق الموهبه نتاعك.
6: هو
1: كان علاش تضحك سؤالي
6: خليه يتكلم
1: هو اللي سقل الموهبه نتاعك.
6: شوف نعطيك مثال.
1: قل لي منصف.
6: دي تون زون تون تخرج. اي تخرج
5: مسكونة بالكيغط العرض.
6: تخرج تصويرة زوز وليدات صغار محلاهم معنقين معاهم. شكون؟ طارق البياري. تذكرك وانهم هما شكون؟ هم اولاد اريانا. وافتخار كبير. انا تو كي راه مريول اكحل وصف صدقني. خلي يقولوا شيم. ماك تعرف راول ساد بوبيلير الملعب الشعبي سي اون ايكيب ساتيليت دو ليسبيرونس. هي تربي وتعطي للترجي. ما عليناش. الشيخ. الشيخ اي. الارجنتين خرج منها جوار من ديفيزيون 2 سي او تي. علاش الناس تحب السي او تي؟ علي الكعبي راه رمز. ماهوش علي الكعبي يسوى لا رمز. كان يلعب في المنتخب اللي عمل القر في الارجنتين هو ولد شكون؟ هو ولد السي او تي اللي هي وقتها في ديفيزيون 2. هي اي رمز كبير ياسر وتفتخر به. راه كنا قبل كي نترناو كنت انا نيكيب ناسيونال وكان الناس ربما ما يمشيش للستاد بكل
1: يحكيش تحب ما فهمش
6: نمشيو بالمراول نمشيو بالمراول نتاع ليكيب اللي انت اللي,
1: اللي انت تلعب فيها. صديقنا صديق نسلموا عليه رشيد يبعث لي يقول لي صارت هذه في كوب دي موند 2022 وبعث لي حتى التصويره. فرنسا عملتها زاده في 2022 ما دارتش برشا كيما النرويج. فيها ملاعبيه المنتخب الفرنسي كل لابسين الاقمصه نتاع الفرق نتاعهم اللي بداوا قداش يسوقوا لدي فالور محلاهم الكوره معاهم ديما ستوري تيلينغ تمشي اون باراليل مع الملعبيه مع لي زونترنور مع لي بريزيدون دو كلوب. حاجه اخرى في علاقه بالتسويق ولي فالور اللي يسوقوا له مالوروزمون هذا بعيد ياسر ياسر على لي فالور اللي يسوقوا له احنا في الكوره نتاعنا. نتمنى هذا كله يتحط على جنب ونسوقوا الحاجه مزيانه مع المنتخب واحد.
3: اي حبيت نزيد حاجه معناها شان اجتماعي في الحكايه ذي خاطر تفهم علاش مؤشرات السعاده الكل في النرويج في الدنمارك في الواحد ناس متسامحة كل حاجة كل مشكلة كل حكاية تعرضهم في حياتهم ياخذوا منها كان الجانب الإيجابي. نحن الكورة ناخذوا منها كان الجانب السلبي. نحن لماما حتى بعد ساعات وكما حكي الحاج تصوير البياري وطارق ذياب راو نحن تاودوا تنزو تعود تصور تحسهم فيك تحسهم هم سنسير متحسهم مش طبيعين تحس عملوا زوز إيفور وخايفين من رياكسيون
1: من ردود الفعل
3: من ردود الفعل زعما حتى كان هو يحب يعملها حتى كان هو مخه يعطيه يقول أنا
5: حاتم.
3: إيه نحكي لك على توا
1: التشنج
3: اللي ولا يرافق كرة القدم حتى ناس تربح تيتروات بيقوا يقعدوا متشنجين رابح تيتر وانت تصب في الليكيبات الاخرين معناه فما حاجة غير سليمة. افرح بروفيت ماك هزي تيتر انسى الليكيبات الاخرين. شنو معناه تيتر؟ معناه انت لا ميور اكيب دو سيت سيزون. يا خوي عيش اللحظة هذيك عيش الفرح واللي جات يو بي لي زانفيتي. عيش التصالح مع نفسك قبل ما تعيش تصالح مع الاخرين.
1: احنا راه حتى اليوم في المنتخب انا فما ملاعبيه قبل كانوا يقولوا عليهم مثلا مظلومي وتلقى جمهور معين يدافع على كل ملاعب ومظلوم وعلاش ما عيطولوش. الملاعب هذا اليوم زوز منهم مثلا صحوا مع جمعية اخرى يولي معاش مظلوم يولي شي يعمل في المنتخب. انا ما تصدقش راه نفس الباجيت نفس الباج كنت تكتب عليه مظلوم ولا تكتب عليه شي يعمل في المنتخب وهذو بجوارات وهذو بكذا ديما ما هيش المصلحه العليا نتاعنا المجموعه الفرد الفريق الكذا. هذا ننساو لانه عندنا منتخب نحاولوا نشجعوه ان شاء الله وندزوا معاه حتى للنهايه وان شاء الله يا ربي مونديال العبور. بعد الفاصل نرجو نحكيوا في بقيه الاخبار ما تبعدوش.
7: رافماغ بوبليسيتي من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركه والربح يزيد كل ما تختار باش تعاود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموسيقى باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين. جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
9: الدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 29 جوان. تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق. ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم.
10: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
11: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كليم واختار الفخفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
12: عندك أورانج. باش تشري دار وإلا عقار للتوانسة في تونس والخارج، فرصتكم في الدورة 15 لمعرض المشاريع السكنية والتجهيزات برو إيمو 2026. مشاريع سكنية من كل الجهات، عرض المساكن الاجتماعية والأستانديك والتمويل من 11 ل13 جوان بقصر المؤتمرات محمد الخامس تونس.
7: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: Radio Anapha. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: السبعة وثلاثة وخمسين دقيقة مواصلين معاكم في الترند والترند اللي لفت انتباهي الأيامات هذم في تونس ويستحق ما يفوتكمش هي المبادرة اللي أطلقتها لمارك سيكا سيكا اللي تعاتات مع موضوع البطالة في تونس والشباب اللي نسبة ما يتخدمش ما عندهاش خدمة حاولتوا الفرصة عمل جدية حاولت تسمعهم تعطيهم فرصة وين هما موجودين في الحومة متاعهم ومن هنا جت المبادرة متاع لمارك سيكا اللي هي مختصة في مواد اللصق والبناء سيكا حاولت الوقفة متاعهم الفرصة عمل وين يكونوا هما ميديا فيفون يروجوا المنتوجات سيكا سيرام وزيد باش توفر لهم دي فورماسيون في اي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا. هنا جت المبادره وبادرت الماركه اللي خدات الواقع مش باش تستغلوا بطريقه سطحيه ولكن باش تعمل خطوه اولى نحو التغيير بما انه الشباب هذم موجودين جينيرالمون في الحوم نتاعهم في الاماكن اللي فيها حركه حاولت تخليهم دي ميديا فيفون. بدات الحمله من هنا ومجموعه شباب تم اختيارهم لبسوا مراول سيكا ودخلوا في التشالنج على hitist.com hitist.com ومن حيت نتاعهم بدات الحكايه من وقتها لو كونتور بدا يمركي لين يخلطوا النهار اللي سيكا توفر لهم فيه كيما قلت لكم دي فورماسيون في اي مجال يتعلق باللي برودوي سيكا هما يختاروا المجال وسيكا توفر لهم الفورماسيون يعني من حاجه الناس تشوفها عاديه في الشارع ولاد الحومه في الحومه بانكين خرجت مبادره تحولت النقاش بعد اجتماعي كبير مهم على خاطر حل مبدئي الموضوع البتالة اللي يعيشوا فيه بعض الشباب بتاعنا. الأكثر معلومات للشباب اللي تهموا الحكاية تنجموا تدخلوا على المنصة hitist.com وتحية من القلب السيكا على الفكرة وخاصة في المراحل القادمة بتاع المبادرة هذه اللي هي توفير الفورماسيون للشباب محيط. اللي اليوم ما عندوش حاجة في يده يدخل في المبادرة هذه على hitist.com يفهم السوق ويفهم لمارك ان طونك ميديا فيفون بين ذا فري لابس المريول قاعد يروج للماركة هذه ومن بعد يختار الفورماسيون نتاعو وكيك سيكا توصلوا ان شاء الله لثنية النجاح وللعمل وفورماسيون معناها صنعة في اليد وصنعة في اليد ان شاء الله باب مستقبل محلول. تحية لسيكا على الفكرة هذه. يلا نرجو نكملوا بالترند بتاع اخبارنا ونحكيوا على قصة تم تداولها مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي صارت في نيويورك. القصة قديمة شوية ولكن عاودت دارت على الريزو سوسيو. سيدة أمريكية تربطها علاقة صديقة بمديرتها زياد. المديرة بتاعها مرضت عاني من فشل كلوي. هما أصدقاء بحكم العشرة في العمل ولكن هي عرفتها زادة. السيدة هذه تبرعت للمديرة بتاعها بكلية مكنتها من أنها تسترجع حياتها بنسق عادي. الحكاية ما وقفتش هنا
3: كرمتها
2: أكيد وشكرتها أكيد ورجعوا للعمل ولكن بعد مدة السيدة الموظفة معناها اللي تبرعت بالكلية متاعها مرتين ثلاثة تجي مخر مرتين ثلاثة ما تحضرش في ريونيو نبهت عليها الأولى الثانية ثم قامت المديرة اللي ماخذة كلية من عندها بطردها ما أثار حفيظة الناس كل اللي تعرف الحكاية وخلى حتى الموظفة هذه تتقدم بشكوى قضائية. نسألك أنت مثلا زياد, نسألك أنت
3: للمديرة لا نتحمل مسؤوليتي حب تحاسبني أنا ماذا بيجيني لا دين مع أنت عطيتك كلوتها على مرتين رتاح
2: ما قلت الديفوت بروفيسيونيل
3: مع أنت نعطيك كلوة
2: ومن بعد جيت ثلاثة مرات مأخر
3: وطردني ربي بالله هكا لا نمشيو للرابطة ترجع لي كلوتي لا شيء ونقعد عايشة كلوتي تقعد تحكم
2: أما نقعد نحبك معناها ما ننساهلكش
3: ربي معاك تقعد تعمل ريونيونات كلوتي تشيل التلفزة بكلوتي لا مش مقبول انا مش مقبول جم
2: ريت احنا علاش ما ننجحوش على خاطر ديما نخلطوا البيرسونيل
3: انا انا عطيك كلوه
2: انا نجيبك لداري نفرح بيك
3: انت ربي معاك تعطيني شويه ملاوي والدكتور كذا انا عطيتك كلوه يا اخي ونجي رتار ونجي نقول ونجي ان شاء الله نلعب كويس وما طردنيش يا ودي عطيتها كلوه راهو تحكي بجدك رفيق تعمل لها شهريه افي خدمتها هي تخدمها عطيتها كلوه راه وهي ولد عايش
2: انت بالنسبه ليك بي دي جي الجير هكا معناها يقعد يتذكر
3: وعليش هي تساسي فيها يهودي نحكيه على كلوة انت باكش تحسيب انا كنت ذكر رايو بلوك وعلى وسكينة قصولها الوحدة
2: بسكينة سكينة
3: معناتها هذيك الوحدة
2: زازار
3: في معناتها راهو واحد عطاه كلو وطردوا مارتين روتان ان شاء الله القضاء الامريكي ياخذ
4: مشروعه
3: ان شاء الله
2: تفهم جهاز في دقيق لا لا لو عطيت فرضية عطيت وبعد المعاملة لقيت هكا
5: ليه مش مفهوم معناها شنو هو جات رتار معناها نو ليه انا مع زيد تعمل لها شهريه افي وتقعد ريكونيسانت في كل شيء ليه
2: بالنسبه ليك ليه حتى انت مثلا تفهم الفرق ما بين الاشياء ما بين البيرسونيل والبروفيسيونيل بالنسبه ليك عطيت عارفك نقعدوا رالك بها ولكن كان غلط غلطه بروفيسيونيل تفهم انه يطردك
4: بيان سور
2: فوالا راه ريت على ناجح
3: بدون احساس كله يعطيك شكلوة
4: لا لا فسر لكم بعد علاش خاطر انا جو بونس حسب الواحد خاطر هي علاش عدت خرجت الحكايه خاطر توا في المحكمه معناها باش تفضها وهزت لي زارغيومون حتى المحكمه سافيتر ديفيسيل خاطر هي الاخرى شكيت على التطريده قالت لها هي بروفيسيونيل ما هاو دوسي راهي ملي عطاتها
2: بعيد على المحكمه انت كانسان تفهمها ولا
4: بيان سور خاطر هي عطاتها الكل وتحلت في العريض وليت تجي ماخر
2: صحيح
4: وليت ما الدوسيات الكل وليت حتى رقم المعاملات قص وليت باندي في الخدمه
2: مع الموظفين لازمك ما ترحمش
3: يرى هكا تدخل عندكم شركات وعقارات وفلاحه وتبارك الله في الاقتصاد التونسي وتبعثوا اكسبور امبور
2: ريت انا في الجيستيون تاع الدين
3: الدين نتاعك
2: لازمك تكون سيفير
3: ترونشون
2: ترونشون
3: راك ريتك امبارح بالمريو الخلعه في اللوش كيفاش تحكي مع الواحد
6: كاريزما
3: كاريزما كبيره برك
2: حكيت هذوما اسرار
3: ربي المريو الخلعه نتاعك ارجوك رفيق منين لازم ماركه تسكر المعمل حالا
2: نحكي في هذا بعد الاخبار كان تحب ولكن قبل هذا نمشي ونحكي على الجديد انت اللي تسمع فينا عندنا يامات نذكروا فيكم الناس اللي تحب تشتري كهرباء الناس اللي تحب تبدل الكهرباء الناس اللي تحب تشتري كهرباء للعائله كهرباء للخدمه جديد يجيكم من عند بتيلا
7: لقيت كهرباء بونوكازيون ضيفه باهيه والسوم عجبك اما التمويل عطلك وخايف للضيعه عليك مع ليزينغ صيفي من بي تي ال بنك الحكايه ولات سهله برشا انعم اليوم بي تي ال تمول لك كهرباء اوكازيون عمرها يوصل حتى الخمس سنين كاملين مش عامينك هاو كيف العاده خمس سنين كامله وزيد مده الخلاص توصل حتى ل 36 شهر باش تخلص على راحتك اكثر من هكا كان تخمم في كهرباء جديده من باكو بي تي ال بنك توفر لك زاده برشا امتيازات زيرو اوتوفينانسمون فري دو دوسي اوفير مده خلاص توصل حتى ل 7 سنين مش خمسة وإذا كان اختيارك على فواتور بريد ولا إلكتريك تتمتع بتو بريفيرونسيال وبفايدة أقل ليزينغ صيفي من بي تي ال بنك العرض متواصل حتى لاخر جوان ما لا أخذت على فرصك وما تفلتهاش لأكثر معلومات زوروا سيت ويب btl.tn ولا اتصلوا على 70 131 800.
2: كيما كنتوا تسمعوا في السبوت اختار الكهرباء اختار اللون وخلي الباقي على بي تي ال اكتشفوا التفاصيل على بي تي ال بوان تي ان ولا كلموا على 70 131 800. ليزينغ صيفي في الانتظار كهرباء جديده ومن غير ستريس نتاع لوتو فينونسمون تخمد بدل كهربتك بعد ما سمعت هذا
3: وي والله العظيم واحد شيء شويه توا هكا وكذا ويخرج ذاك يلعب شويه الفوق والله واحد شيء هكا بروجرام ولون هكا صيفي والله شيء توا بانوراميك وفرو بربي كيف فما ان شاء الله والله حاجه باهيه برشا خاصه لوتو
6: فينانسمون بيان سور احنا في 0% العباد هذو ما شاء الله والله فكره باهيه برشا.
2: امشي اختار
6: امشي اختار هذه الجمله اللي تحيرني هذه الجمله تخليني ما نجيش نختار
2: امشي اختار
6: ان شاء الله هاي
3: وبرا صحه معاه
6: وهرب بها خدمها ويجري
2: الاخبار ثم نعود رفماك حتى للتسعه ونص
8: احلى بونص لحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
9: أريدو طور عالمك راف ماج
10: تبليسيتي.
11: ألو عزيزتي علقت ونرجع لك
12: لحظة ما تعلق
13: تعليه هكا قهوتي الكل شربت هالي انت هاي وين ماشية داخلة للكوجينة البارح بيت النوم اليوم الكوجينة
12: بيت النوم ماخذ راحتها لله في داري زيدا
13: عليها بدني الكل بالقرصان متاعها
12: مبروك فيك زيدا
11: في وين هي اللونس
12: ألو
11: ألو يا حبي خلتها ولا علقت انت
12: هل هي تنوريك فيها
11: لا لا ما غير ما جي سيبون قتلتها
12: قتلتها
11: عملت لها بخة لونس ماتت بالوقت
12: ترى تحكي على ناموسة
11: لونس تنسيك السوفرانس
14: برودوي LTH 50 سنة مشينا مع بعضنا في نفس الثنية كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيوا معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيوا المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان
15: ديوان اف ام فلاش نيوز
16: موجز الثامنة صباحا ديوان اف ام صباح الخير. رئيسة الحكومة سارة زعفراني الزنزري تؤكد خلال أشرفها على مجلس وزاري مضيق حول منظومة المياه أن حوكمة قطاع المياه وإصلاحه يعد من الأولويات الوطنية التي تعمل عليها الدولة تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية بما يكرس الحق الدستوري في الماء الصالح للشرب لجميع المواطنين على قدم المساواة والمحافظة على الثروة المائية بما يضمن الأمن المائي للأجيال القادمة مضيفة أنه يجري العمل على تطوير التشريعات الهادفة إلى ضمان تحسين التصرف في الموارد المائية والمحافظة عليها وتثمينها وصونها للأجيال القادمة كما أكدت رئيسة الحكومة أن الدولة تولي عناية خاصة بصيانة المنشآت والمنظومات المائية بما يضمن جاهزيتها لتأمين التزويد المنتظم بالماء الصالح للشرب لفائدة جميع المواطنين بكامل جهات البلاد بصفة متواصلة وعلى مدار السنة وتفادي انقطاعات الماء الفجائية وزارة التجهيز والإسكان تعلن تخصيص اعتمادات مالية بقيمة 10 ملايين دينار خلال السنة الجارية لتنفيذ أشغال برنامج النظافة بشبكة الطرقات المرقمة على طول ما يقارب 1400 كيلومتر إلى جانب تخصيص 8.2 مليون دينار إضافية لتنفيذ البرنامج عن طريق المقاولات الصغرى الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب سلوى بن حديد تفيد الثلاثاء بأن توقعات تشير إلى أن صبة الموسم الحالي من الحبوب ستفوق 12 مليون قنطار على المستوى الوطني محافظة بذلك على مستويات التجميع المسجلة خلال الموسم الماضي وبن حديد تؤكد في تصريح لوكالة تونس أفريقيا للأنباء على هامش افتتاحها لموسم حصاد القمح بالمركب الفلاحي بالكودية من ولاية جندوبة على جاهزية هياكل وزارة الفلاحة لتأمين حسن سير عملية الخزن والرفع والإجلاء مشيرة إلى أن عملية الإجلاء بواسطة الخط الحديدي ستعزز من قدرة مراكز التجميع على الرفع والإجلاء وأضافت بن حديد أن هياكل الديوان الوطني للحبوب ووزارة الفلاحة بصدد البحث على أصناف بذور جديدة تتلائم مع التغيرات المناخية والتي من شأنها أن تساهم في الترفيع من معدل إنتاج الهكتار من الحبوب دراسة أنجزها المعهد الوطني للأحصاء حول الإسقاطات الديمغرافية تخلص إلى أن أعمار ثلث سكان تونس ستكون من 60 فما فوق بحلول عام 54 و2000 وفق ما أفادت به المختصة في الديمغرافيا الدكتورة ابتهال بوشوشة مضيفة أن النمو الديمغرافي سيعرف تباطؤا أكثر في غضون سنة 50 و2000 حيث سيعادل نسبة 0% ما يمثل استقرارا في عدد السكان وفق قولها في برنامج هنا تونس على ديوان فام
10: من أبرز الأرقام اللي هو تباطؤ النمو الديمغرافي. ظهر اللي النمو الديمغرافي في تونس النمو السنوي ما بين 2014 و2024 وقدر ب 0.87%، هي نسبة الأقل عبر التعدادات، وتوا معناها النسبة هذه تضاهي 0.5. النمو الديمغرافي باش يتباطأ أكثر باش نوصلوا حتى ل 2050 نحصلوا نمو ديمغرافي 0%، يعني باش يكون نقولوا احنا استقرار لعدد السكان. وبالنسبة للظواهر زاد عندنا انخفاض نسبة الخصوبة واللي هو تسارع بعد الكوفيد، ولكن اكتشفنا اللي معدل الخصوبة استمر في النقصان، وهذا مش يكون معناه عنده تأثيره أكيد على تركيبة السكان، واللي هو لاحظنا اللي ثم ارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60 سنة فما فوق، قدرت النسبة ب 17% مقارنة ب 11.7 في 2014، وبش تتواصل هذا الارتفاع في نسبة السكان اللي هم 60% بش توصل حتى 31.8% في عام 2054، واللي بش يكون عنا حسب تقريب ثلث من سكان تونس هم أعمارهم من 60 سنة فما فوق.
16: تسجيل 3 حالات غش باستعمال السماعات الذكية الكيت في امتحان البكالوريا بمركز الامتحان بإعدادية أبو طيب المتنبي بمنوبة ومركز الامتحانات بالمعهد الثانوي ابن أبي الضياف. وفرقة الشرطة العدلية تتعهد بالبحث في الموضوع، حيث تمت حالة التلاميذ وهم تلميذ وتلميذة اختصاص تقنية وتلميذ اختصاص علوم تجريبية على المحكمة الابتدائية بمنوبة التي أبقتهم في حالة صراح، وفق ما أفاد بمصدر أمني لوكالة تونس أفريقيا للأنباء. وفي تطورات الوضع بالشرق الأوسط، الحرس الثوري الإيراني يعلن استهدافه فجر اليوم 21 هدفا أمريكيا في منطقة الخليج والشرق الأوسط، من بينها حظائر مقاتلات F-35 في قاعدة الأسر الأزرق في الأردن والأسطول الأمريكي الخامس في البحرين وقاعدة علي السالم في الكويت، ردا على الهجمات الأمريكية الأخيرة على إيران والتي جاءت بحسب الجيش الأمريكي ردا على إسقاط مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. كما أشار الحرس الثوري الإيراني إلى تدمير 4 أهداف وصفها بالمهمة بصواريخ بعيدة المدى تعمل بالوقود الصلب، وكذلك تدمير طائرة مسيرة من طراز MQ-9 خلال المعارك الجوية بنيران مقاتل الدفاع الجوي في سماء مدينة جام بمدينة بوشهر جنوب إيران. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فهد مبارك، ويتواصل مشوار الآن مع محمد من خنوش في فلاسبور.
7: على ديوان FM يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان FM صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجو غاليكوت على ديوان FM، احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان FM صوتكم. عاجل انرجي تقدم لكم فلاش سبور.
17: Eni Hyacinth, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
18: بداية مع المنتخب الوطني اللي انطلق مساء اليوم بتوقيت المكسيك وصباح اليوم بتوقيت تونس في الاستعداد لمواجهة السويد، أولى مقابلات منتخبنا في المونديال صباح يوم الاثنين بداية من الساعة 3 صباحا على أرضية استاديو بي بي في آل الخاص بنادي مونتيري المكسيكي. حصة اليوم وفات تقريبا منذ ساعة وانتهت بسابق فيفا لإسماعيل الغربي. الترجي الرياضي التونسي تمكن من إغلاق ملف مستحقات فريق نادي ليتشي الإيطالي بخصوص صفقة شراء حمزة رفيع، وبالتالي الترجي نجح في رفع عقوبة المنع من الانتداب اللي كانت مسلطة عليه. نذكروا أن الترجي كان تعاقد خلال الميركاتو هذا مع منتصر الصيد وكذلك محمد بلحاج محمود. بالنسبة للمدافع مالك الميلادي فما معه اتصالات رسمية وكذلك عنده زاد اتصالات من النادي الإفريقي، ولكن ما فما حتى عرض رسمي وصل للملاعب. نجم الرياضي الساحلي تمكن البارح من إغلاق

0: السعودية ومنتخب السنغال. اليوم في البرنامج زوز مقابلات بداية من 8:15 ليلا البرتغال تواجه نيجيريا، بداية من 9 مساء انجلترا في مواجهة منتخب كوستاريكا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان فام بونت. نخليكم مع برنامج الرفمك.
1: عاجل إنرجي قدمت لكم فلاش سبور. إنياي سينت لا performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.

0: Publicité.
1: تدلل تدلل
2: مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى ال 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام ووفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
1: تدلل
3: جيون أيام دللنا
4: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100%

0: إلكتريك. رود شو باش يكون موجود من 10 ل 18 جوان في أوتيل إبيس صفاقس. إجاو جربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج وصور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
1: مونديال السنه مع تيري فانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون بتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تيليفيزور كولي دي ميني ليد تيري فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيري فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
2: السيف على الابواب وجونا بالبروموات على اكمل استعداد. ليكرون على شميسة، الفوطه للتبحيره وحتى من صاله الجرده والجلاسيير. لكن لما العزيزه ملا اعمل طلع الكتالوج جديد في المجازان ولا على بلي، وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك.
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاوات وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
6: عندك أورانج.
7: كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتك.

باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM. ديوان FM.

0: مرحبا مرحبا مرحبا، رجعنا لكم في ساعتنا الثانية رفمك حتى للتسعة ونص، مواصلين معكم الرحلة بقيادة البرير زياد الماكينة سر البدوي، جينا لسليني الجولدن بوي حاتم بالحاجة ورامي الفوراتي، مواصلين معكم الرحلة. الأخبار بعد شوية مع جيان، ولكن الأصدقاء يتابعوا فينا على اليوتيوب قالوا رفمك غدوة تنطلق لكوب دي موند، ومازلتوا ما عطيتوش تكهناتكم بالنسبة للمنتخبات، وهو أمر مهم جدا خاطر غدوة ينفوا بدينا نشوفوا زعما مش نعرفوهم. صحيح، من تتكهن بمن من سيفوز زيدون؟
1: أنا إن شاء الله
0: تردوا تابع على السريع
1: البرازيل بإذن الله السميع العليم.
0: البرازيل برنس
2: فرنسا، فرنسا تلعب في لعب واضح ما عارفين روحهم علاش قادمين وش قاعدين يعملوا.
0: فرنسا ناصر.
3: فرنسا
0: فرنسا رامي.
3: فرنسا كان مشى الديفونس تزا فرنسا.
0: شو مالي مشى الديفونس؟
3: خاطر الديفونس فيه وعليه لاتاك بلوزو ما مضمون، كان مشيت الأمور ديفونس
0: تعرف ليش بتلعب ثلاثة تكيت
3: ثلاثة تكيت وما عندهش مزي وكان تحب يزيد
0: وتربحهم الكل
3: يا ودي حتى الأكسالي الناس بيلعبون.
0: أنا رامي كنتش نعرفهم الكل، رامي فيقني بعد كي فهمت شكون عندها
3: فرنسا دوي وشركي راو بناكا
0: بناكا لا هو ديجا في أي كيب في العالم شي يخلط شرقي بالنفولي وري في التاو
3: ودوي
0: بناك بالتكنيك اللي عند فرنسا. ولكن أتمنى من كل قلبي هزيمة المنتخب الفرنسي. عندك زوج
1: على مبابي
0: ديدي ديشان ومبابي.
1: لا لا ديدي بي
3: والله تصدق تم بالله كان فرنسا ما هزتهاش في جور ديشان، خاطر نقطة الضعف الوحيدة في المنتخب الفرنسي ديدي ديشان
0: ولا الروغونس متاع مبابي يزي هز واحدة يزي جيان.
4: ايش نشجع البرتغال؟
0: البرتغال
4: مش برونوستيك ايش
5: نشجع؟ انا النرويج من عليش كما عملت الدنمارك كما عملت الدنمارك
0: زعما هو يمتريز
1: كرة مثقف
0: دوكا النرويج.
5: النرويج
0: هو البرشا يقولوا ان النرويج باش تقلق
5: سي تو سيربريز،
0: اما انها تمشي جوسكو بو تسكو دي موند.
5: افسرك حاجه
3: هذا يقول لك
5: النرويج انا قاعد تبع تو ما كي تجي الكوب دي موند انا نرجع
0: ندمارك ارتيكل
5: لي لي لي تبع بالحق قاعد نتبع ليميت النرويج ليكيب ما تعرفش لي كود نتاعها حتى ايكيب ما لعبت لها قبل توريت اسبانيا وفرنسا واحدة منهم باش تربح خاطر يعرفوا بعضهم ويعرفوا والجوارات يسكوا كوتوا في النرويج الجوار كل واحد يلعب في كيب كي يتلموا يا ودي تفرجت في ماتش بالحق الكرة ما تراهيش تمس القاعة معناها انسخت ماما كي طافت في القاعة تتقولش فما
0: ربي يبعثوا لي تفرشي الماتش
3: هذا كبر الامور كبر الامور
0: في هزه في الافوره قال لك الكوره ما مسيتش
3: واستغربنا الناس كل وقفنا
0: ربي المستمعين سمعونا راهو مش اسمه برشا تحاليل من نوع هذا في الكوب دي مون ما نخسروش بعضنا في الكوب دي مون نحاولوا نعمل تعزيز
5: واش تعملوا
0: يا ودي نعطيوك اش تحب
5: تحطوا لي سامبا هنا في السبور
0: لا لا امور الاوثان هذي نحطوا لك سامبا والحكايات هذوما نعملوا لي سامبا نبعثوا لك حجه نبعثوا لك حجه نعملوا لك سامبا انتوكا النرويج البرتغال فرنسا البرازيل فرنسا والمنتخب على فرنسا. انا كنت البارح في التلفزيون احس البرتغال
1: ان شاء الله هو لكريستيانو ان شاء الله
0: لكريستيانو باش يشوفها اون بوتي مع المليون اللي عند البرتغال مع الارير نتاع البي اس جي مع كوميم ديفونس نتاعها مش خايبه البرتغال معناها تنجم
3: تنجم احسن حاجه ما ماهيش اخي بحال
1: اما المغرب رفيق وين باش توصل
0: نقطه نقطه استفهام في علاقه مع بنيفو موجود تنجم تمشي لبعيد بيسير وهذا ما نتمناه
4: اشقانا المغرب
0: ديما موجوده حاطينا في الكارد في الدومي فينال المغرب حتى من اكبر المتابعين للشان الرياضي. يلا نرجعوا لاخبارنا نرجعوا للبوكس نيوز هنا
4: نحكيوا على رقم يتعلق بحوادث المرور. 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في سنة 2025 حسب الإحصائيات اللي قامت بها جمعية سفراء السلامة المرورية، وانكشفت رئيستها عفاف بن غنية أنه 99 طفل توفوا جراء حوادث المرور في عام 2025، وأكدت اللي العدد هذايا صادم ومفزع نظرا لأنه الأطفال هما فئة هشة في حوادث الطرقات، وهذا يستوجب المزيد من التشديد في تطبيق القانون والقاضي بضرورة الالتزام بسرعة 30 كيلومتر في محيط المؤسسات التربوية والجامعية ومراكز التكوين والمنشآت الرياضية. وكما قالت زيدة اللي حول معناها قال زيدة بن غنية حول السلامة المرورية لفائدة وحدات المرورية أنه الإطار القانوني متاع التطبيق الميداني يكشف إلى الإحصائيات توصل 50% من ضحايا حوادث المرور من فئة الشباب.
0: حاتم
5: الارقام ما نجموش معناها ما تحيرناش ارقام كيما هكا. الاطفال اللي هما مع اكثر الناس معناها يموتوا براءة معناها خاطر لا هو يسوق. نحن كيقولك يجيك يقولك فلان توفى في اكسيدون لطف يقول له شكون يسوق معناها طفل صغير معناها إليه فيكتيم معناها ضحية مباشرة لتهور سواق أخرين ولا لحاجات معناها ماهوش هو
0: من السائق متاع كلام
5: متاع من إنسان آخر معناها اللي هو ما عنده حتى دخل يوم بلوس بوم برشا حوادث جوبانس حتى النسبة كبيرة وسمعنا حتى في أيام العيد راه فهم برشا أولاد صغار توفيهم ساكن في كراها وكل شيء. أما زادة فهم الأولاد صغار اللي موتوا لطف عليكم في كياس هما يلعبوا هو قدام دارهم هاو تزدمت فيه موتور
1: خارج من سوبر مارشي يوم وما شدتوش كرهبة
5: أنا معناها في الحومة ما عندهش برشا طفل في المادة قدام دارهم موتور متاع ليفريزون لا غالب معناها في التليفون يفركس في على الماب تدخل فيه ضربه بون طفل الحمد لله ما توفيش لكن الفيجيلانس ردين البال يلزم يكون فواديس رانا توا في فترة خاصة في الصيف يا رفيق في الصيف العباد يزون لابريسيون كل شيء يخف ما عادش عندك كل الريغور ما عادش عندك
0: كل
5: صحيح العباد الكل انا كون معناها حتى الموزيكا تشارك وحتى ناس مثلا زاد هذه الافه الكبيره اللي مازالوا العباد معناها لي زانكونسيون اللي مازال يشرب زوز ثلاثه كيسين وبعدش يمشي سوق سي دلانكونسيونس توتال راهو معناها الشيء اللي قاعد الرفيه هنا معناها في الليل راهو شيء تعرف نهار الجمعه ولا نهار السبت اللي فات عاملين البراج وبالالكو العباد هاربه من بلايص اخرين
0: معناها باللي تحكي فيه معناها بحساب النسبه لو في تونس مواطن يخرج يسهر وبعد يمد مفاتح لغيره والا يعطي كرهبته وياخذ تاكسي
5: نحكي
0: لك على واحد بالالف الورك هو التصرف الاكثر من عادي في اي بلاد في الناس البرا كي تخرج فرنسا المانيا ايطاليا يعمل شي يحب عندهم درجه من الوعي واحد على 10 يهز كرهبته في الحاله ديك احنا 9 على 10 يهزوا كرهبهم وديما لا لباس ونعرف نسوق وتصير الكوارث
5: لازم الوعي قبل ما تمشي تخرج خاطر بعد ما يجيك حتى وعي خاطر بعد عندك كرهبه تروح بها
0: في علاقه بالظاهره ذي حوادث المرور قاعده تساعد كيف بشكل كبير يقول لك داخل مناطق العمران اللي يفترض انها مناطق محدده للسرعه بطبيعتك ما تنجمش تجري فيها هذا ما خلى الجمعيه تدعو لتنظيم سلسله بتاع دورات تحسيسيه. حكينا الاخبار هذه باش نردوا بالنا كما قال حاتم كان كل وسائل الردع يا سيدي ولا كل وسائل التنبيه ما عادكش انت اللي تسوق شوفوا حاله من الفوضى ساعات عبيد كيف السوق في الكياس تلقى معاه ولده وبنته ومرته والله البارح ولا ولد البارح واحد دوبل عليا قلت في مخي ان جون مازال فرحان بالبرمي ولا سارق كرهبه بوت الطريقه اللي عمل بمشيت نلقى بحذاه مرته وبناته من تالي معناها فهمت تلعب بولادك يا سيدي كان انت مستغني على حياتك يخاف ربي فك صغار اللي في كرهبته
1: رفيق شفت مشهد انا ما تنجمش تدخل لي ترونسبور موتور مرا والراجل راكب والله بيبيل ما يفوتش عام عامين هكا شادينه يا رفيق شادينه بين هواء وفضاء ويمشي على كيس المرسى مش تحب تقول لي مثلا هي اخويا تاخذ ترانسبور وان شاء الله توصل دارك بعد 24 ساعه ما تلعبش بضحيه ما تلعبش بملايكه زاد قادمين على بيريود رفيق
0: ضحيه
1: اقعد مركز معايا نعطيك القسمه القسمه كارثه عاد يا ربي تزبهل انت
0: تزبهل
1: فهمتني اقعد كبش فيها ضحيه تزبهل اقعد شد كان هذيك معناتها في الشكل وزاد قادمين على بيريود يا رفيق هاوني دير الاولياء الباك توا عندك بيه بشوفه والنتائج باش تخرج يا ودي ما تعطيش كهرباء لصغيرك لا مش سيسر واحنا ما تعطيش
0: اي فماش سيسر
1: وفاز حاتم اللي قالها يا رفيق ديما نرجع للمثل الامريكي يا اخويا تخرج من سهريه تسوق اتي قال خطيه كبيره كان مش غادي طول تمشي معناتها بالحق مش نورمال انا يا اخويا شنو ذنبي انت تخرج تسهر تولي لي كارثه راهي كهرباء عباره عندك كلاشينكوف
0: الكيس ما رد بالك ما قاعدين نحكيو مع الهلم انه راهو في تونس نجم تخلط حتى للسجن السياقه في حاله سكر معناها معناها الردع موجود معناها تقول لي فلوس ولا السجن منطق الاشياء انه السجن يردع اكثر ولكن رغم هذا العباد يواصلوا كما قالك يدور من غادي يطلع على زنقه يهبط من درشنو باش يطول ثنيه ويسوق هو كمان باش ما يمدش كرهبه لشكون معاه والا ما يكونش واعي بدرجه انه سيدي مانيش في وعي سي بون خذيت ريسك انا اوكي خلي كرهبتي ناخذ تاكسي وغدوه اصبح مالوريزمون ما نعملوش الشيء هذا ما عندناش درجه الوعي هذا قلناه وعاودناه رغم انه عدد الحوادث تنقص الا انه عدد الضحايا هو اللي زاد سبدير فما حوادث عنيفه جدا دونك لا فيتيس اكسيسيف اللي في الكيس حبيت تقول حاجه جايه
4: نعمل اشاره للناس زاده اللي طلع صغارها من قدام في حجره ما يحطوش من تالي واللي يبدا هو اكثر حاجه معرضه للبلاء معناها في صوره الحادث لطف عليكم هذيك ياسر الوضعيه خطيره معناها كانوا نحن قاعدين نحطوا في صغارنا في وضعيه خطيره على الاخر وكانهم هما يكونوا في فم المدفع كان في حاله ما اذا يصير حادث مش كان الخطر من الخارج راه معناها
0: فما تصرفات راه عندنا غلطين الكل عندنا ساعات شكون ولد ولا بنت وما شفتها ما
1: من وقتها
0: لا يبدا من قدام قاعد مثلا وحد سقي صغير على التابلو دبور كيرث هذيك راه ولا قدر الله يصير حادث معناها شفت شنو التفسير في فيديو شنو نجم يجري معناها كل شيء يدخل في البسام تاع الطفل ولا الطفله ربي يحفظنا الكل سي كاتاستروفيك دونك انا نوعيو في رواحنا انا كنت خلي بنتي تعملها فهمت لي كارثه وليت ما عادش نعملها ونوعيو الناس الكل وربي يحفظنا ويحفظ الجميع وراي العركه هذه كل في الكياسات ماكسيموم على 10 دقائق قبل و10 دقائق بعد ولا حاجه في الحياه تستحق تلقى في لوتوروت باش تخلط البحر قبل بدرج
5: يا ولدي بعض ساعات في لوتوروت يبدا هكا ودوم على اليمين على اليسار ويجري في البياج تقابلوا
0: نتقابلوا في البياج
3: ويا ثورات بالزهر
0: يلا الفحص ثم نعود ونواصل معكم على الاخبار والبوكس نيوز
6: راف ماج بوبليسيتي 50 سنه مشينا مع بعضنا في نفس الثنيه كي تبداو كي تكبروا وكي الدنيا بيكم تتبدل احنا اللي نساندوكم في الفرحه في الشده في الدار في الطريق وين ما تكونوا احنا اللي نساندوكم وغدوه باش نقعدوا زيدا نساندوكم ونكملوا نبنيو معاكم المستقبل في امان 50 سنه واحنا نبنيو المستقبل في امان كارت اسورانس نحو المستقبل في امان Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la quatrième édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et Diwan FM. Super Siesta, الجرية رقم واحد في تونس خبرة 30 سنة. تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع Golden Moment Event وLexus Event حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340 تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق passy.in
7: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان ماتشي ماتشي حتى

فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي. شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة، الساعة تولي ساعتين ونص. ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم. تسمعوا الراب ماك من 2 للجمعة من 7 للـ9:30 مع رفيق بوشناق.
1: 38 دقيقة جهين نرجو نحكيه على كأس العالم التفاصيل.
2: نحكيه على التغييرات الجديدة في قوانين الفيفا اللي حطتها بمناسبة كأس العالم 2026 واللي تتعلق برشا تفاصيل في لعبة كرة القدم، منها مثلا التبديل الشانجمون يلزم اللاعب اللي يجي خارج من الملعب ما ياخذ كان 10 ثواني باش ينجم يصير الشانجمون هذاك، ما كانش باش تراسي للبديل متاعو يقعد يستنى. تطبيق موقف الخمسة ثواني في رميات التماس وركلات المرمى واللي يتجاوز المدة هذية فإنه باش يفقد الأولوية والاستحواذ للكرة. يلزم اللاعبين زادة اللي يتلقاوا العلاج على أرض الملعب يقعدوا خارج الملعب لمدة دقيقة واحدة قبل ما يرجعوا، إلا إذا كانت الإصابة ناتجة على خطأ جانتج عنه بطاقة. ويمكن زادة لتقنية الفار مراجعة البطاقات الصفراء الثانية وقرارات ركلات الركنية الخاطئة. وإذا كان اعطى الحكم الأفضلية وسجل هدف فإنه ما ينذرش اللاعب المخالف حتى لو كان هذاك باش يكون فيه حرمان من فرصة تسجيل هدف واضحة، وما يعتبرش اللاعب متسلل إلا إذا كان يتجاوز آخر مدافع بكامله ومش بناء على جزء واحد من جسمه. ويسمح زادة للحكام في مختلف البطولات استخدام الكاميرات هذية المضيئة على الجسم.
1: كيف باش نعملوا باش تاخذوا 90 فما فازات نتاعنا
3: الروح
1: 70 خروج 10 ثواني راهو نحكيوا على ميراكل
3: حاجه ضد العلم لوجيك مو لازم نبدا غادي
1: بالصغر اذا كان عاملين نول وحشنا بسكور شونجمون دقيقه ونص باش ناخذوا كلاعب وديما يشد سيق ويشد فخذ ويشد كذا
4: يطبق هذا القانون تو من بعد
1: في مصلحه الكوره برنس وبعد نجيك ناس في مصلحه الكوره
5: كان تو المقابله يقول 90 دقيقه عمرنا ما لعبنا 90 دقيقه عمرها ما صار لا في تونس لا في
1: رغم في السنوات الأخرى الوقت البديل ولا يخو حجم كمام
5: مو قاعدة تحسن بشوية بشوية حتى وصلنا للدرجة نحسره. أنا عندي حاجة بركة كيفاش ما جاش البالهم رمية التماس يعرف تبدأ رمية التماس بحث السيمات بتاع الجول بتاعنا مثلا يبدأ يقدم بها يبدأ يقدم بها يبدأ حتى يولي غاد وضربته يقول له جوي شنو هي اللي جوي ربح تقريبا 50 متر وجوي هذه زاد يلزم الفيفا تسمع كلامي انا قاعد نقول فيه وتعدل الميزان هذا
6: هو بالنسبه لي انا المشكل الكبير اللي قاعد صاير وعلاش القوانين هذه تحدد اون بلاس على خاطر فما طون دو جو اللي مش قاعد يكفي بالغرض. المشكل الكبير معناتها برشة تضيع وقت وذلك علاش القوانين هذه باش تكون صارمة للناس اللي ضيع الوقت في بعض الوضعيات اللي هي يستعملوها برشة ملعبية وبرشة جمعيات في حالة انه يكون رابح يحب يضيع الوقت يقولك يا اخويا هذا الوقت هذا يزمنا قالوا صيغة ولا طرق قانونية باش نجم نقصوا منه. وذلك عليه ظهر لي بالنسبة لي انا نعتبره مهم برشة باش نجم نقصنا برشة حاجات اللي نعتبره جانبية. احنا كي تشوف راو طوري معناتها في ماتش ساعة ونص بتقى ما بين 50-45 على أقصى تقدير معناتها إجمالا
1: ليه في الريتم بتاع الزوروبيا ناصر مش 45 معنا لغيت ميتون كامل بي جي بايان ناصر نحكيه على 100 في 90 دقيقة لعبوه بطولتنا احنا إذا كان الجارديا عنده فافور بيان سور إذا كان طاح يزمو يديه ونجم نقولك نعمله 50-60 دقيقة طونجو معناها ولكن مش 45 ولكن ثم برشا وقت ضايع فما الطرق نتاع تكسير لعب اليوم ماشي في انهم يتنحوا. يقول لي صديقنا حسام السنة مثلا الفار باش اللي يرجعوا في الكوب دي موندي حتى على الكورنير اذا كان الاربيتر اعطاك توش وهي كورنير ولا كورنير وهي توش نجم يرجع يشوف خاطر بالنسبه اليوم اوكازيون دو بوت كيف يقول لي مهم جدا لي زافيرتيسمون على خاطر الحساب نتاع التروزيام من بعد في الكلاسمون احسن 38 باش يتبني الى جانب النقاط على حكايه الاوراق اكثر ايكيبا ديسيبليني هي اللي عندها شانس اكثر باش تتعدى وتمشي دونك ردوا بال ما كان لي رياكسيون زايدين اللي مساسين بهم في الكوره نتاعنا وكذا اللي يجيبونا ديزافيرتيسمون غراتوي وبعد نجموا يتكلفونا ترشح في المونديال. هذا راه مش سهل باش تحطوا في مخاخ اللاعبين خاطر استانسنا معناها بالحاجات هذوما لسنوات دونك لازم نردوا بالنا.
6: الدورة، وعادة في اللي تورنوها ذوما خاصة كي يبدأوا فما تغييرات عادة يبعثوا حكام بفورمي لي جوار، ما دابش يقولوا لهم راه القوانين تبدلت وراه ردوا بالكم وراه واخد برشا ملاعبية مالوريزمون يقعدوا يتعاملوا بالعقلية القديمة. وهذاك علاش معناتها نورمالمون ظهر لي اعتقد ان الجامعة التونسية لكرة القدم وسيرتينمون الناس اللي موجودة غاديكا راهي عاملة تقرات حسابها في الشيء هذا، يزم ينبهم لاعبيتنا ويعملوا لهم دي سيونس معناتها دي فيزيوناج وباش يقول لهم راهو القانون تبدل.
1: من الحاجات السارمة جدا باش يكون في الكوب دي موند هذه مثلا اما اونترونور اربيتر مشى له يحكي مع كان الكابيتان ملاعبي اخر مع الكابيتان حتى باش يقول له ميرسي باش يقول له كارتون ثاني ورقة حمراء معناها لو كونتاكت الوحيد لو كونتاكت الوحيد
4: سيت موفي اكزومبل يعني تو باش يقولوا ميرسي يمشي له وياخذ ورقه
1: اي فوالا ما يمشيلوش معناها زيرو كونتاكت ما بين اللعيبه والحكم اللاعب والكابيتان اللاعب الوحيد هو الكابيتان. انا كي نذكر الكره كيفاش كانت والمقابله اللي على اثرها تبدل القانون نتاع الجارديان مع الشيخ
6: كورابيدو
1: شوبير مصر كونتر
4: بلغاريا
1: وانتوكا مصر راهو فضيحه بكل المقاييس راه ما تصدقش هذيك لعبه كوب دي موند راهو واحد اثنين باس اكس الاول اكسيا الثاني شده شوبير ويعاود يقعد ويعاود يمديه له ويعاود يقعد نحكيه على راو في 30 دقيقه 27 دقيقه الكره عند شوبير حاجه ما تصدقش معناها كي شفتها مره كامله المقابله وقتها خذوا القانون وعبدلوا القانون باش ولات الكره اليوم الجارديان ما نجمش يشدوا.
4: هو المشكله الكل تبنيت على السيستم الجديد نتاع اللي يحسب في التون اديسيونيل في الوقت الاضافي فما كل ماكينات دو تلفاسون ولاو كان لاحظنا عندها بيريود ولاو بالعشرة ولا 12 دقيقه قال لك المشكله وينك العشرة و12 دقيقه. اول شيء الملاعبيه ما همش فيزيك ما حاضرين ما فهمش علاش انا نخلي في ملاعبي بريسك ميتون واحد اخر والاكثر من هكا ال 12 دقيقه هذيك كي يضيعوا فيها الوقت ما عنديش كيفاش الرترابي معني ما نجمش نزيد سبعه اخرين شنو تروح مش يولي نبداو 8 و 11 ونص يقول لك اجا المشكله اللي مراجعه ضيع نقصوها من وسط الماتش. لكن فما قوانين غريبه شويه بار اكزومبل يقول لك كان تهبط له تاكل اخر ديفونسور معناتها تقسم له ساقه ولكن يسايب لافونتاج ويماركي بونت وما ياخذش ورقه حمراء ما ياخذ حتى كارتون هذيك ما عادش تحسب في اللعبه هذا زاد راه تنجم تهزنا البرشا عنف ابار بيان سور لور جو اللي ما في بالهم انقذوا الموقف هي فكره ارسين فينغير وعلميا ارسين فينغير كل ما يعطي فكره راهي الامور تمشي مش هي نتاع بدلنا مش معناتها توش تركبته خارجه هذيك اور جو باش نقلبوها بالعكس لو كيف كيف ماهوش يتبدل شيء باش نقعدوا في طرطوش تقدموا
1: باش نقعدوا ديما في عندي
4: ولكن القوانين هذيا الغريب فيها شويه اللي هو وقت الاختيارها انه توا الناس الكل باش تنفذها في الكوب دي مونت العباد ما تعرفش دوك وين ساجي باش تلقى روحها تنفذ غاديكا طول في كاس عالم
1: انتو كاب باش تحط ريتم باش تحط ريتم باش تحط ريتم كي يولي توش خمسه سكوندات والكورنير خمسه سكوندات والناس تلعب معناها احنا ساعات باش يشوت الكورنير تحب له دقيقه ونص قدمها ووخرها وعمل يده اليمين او اليسار زعما دي كومبينيزون التوش كل واحد يعطي الاخر ساعات اللي انتقلت
7: من الكورنير اما لازم جواري تريكوبيري وسط الماتش
1: تريكوبيري اللي عنده رواري يلعب هذيك الكوره نمشيو للاخبار الموالي ونحكيو على قصه جينا من امريكا ومش اي عبده مديره مخابرات هكا في امريكا التفاصيل
2: هذا الخبر اللي كشفت عليه شبكه فوكس نيوز انه تولسي جاباريد اللي تقدمت باستقالتها من منصبها كمديره للاستخبارات الوطنيه الامريكيه علاش للتفرغ لدعم زوجها في معركته للعلاج ضد نوع نادر للغايه من السرطان اللي يصيب العظام عافانا وعافاكم الله. وكانت ابلغت الرئيس دونالد ترامب خلال قرارها في الاجتماع في المكتب البيضاوي من الاسبوع اللي فات وقالت انه هذا اخر يوم لها في مكتب مديره الاستخبارات الوطنيه وفي الاستقاله الرسميه عبرت على امتنانها العميق للثقه وعلى اتاحتها الفرصه هذه لقياده المكتب نتاع مديره استخبارات وطنيه وقالت في رسالتها لسوء الحظ لابد لي من تقديم استقالتي على ان تدخل حيز التنفيذ معناها هي توا في البريافي اللي قدمت استقالتها لو 30 ماي يوفى البريافي في 30 جوان حيث تم تقول هي تشخيص زوجي مؤخرا بنوع نادر جدا من سرطان العظام.
8: أعلنت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية تولسي جابارد التي تباينت مواقفها مع الرئيس دونالد ترامب بشأن الحرب في إيران أعلنت استقالتها من منصبها معللة ذلك بأسباب عائلية وأضافت أن الاستقالة ستصبح سارية المفعول في 30 يونيو. من جهته قال الرئيس دونالد ترامب إن جابارد ستغادر منصبها لرعاية زوجها المصاب بالسرطان مضيفا أن نائبها الأول أرون لوكاس سيتولى منصب القائم بالأعمال.
1: نعطيه حق المرأة نادرا ما نلقاو راجل نجم يعمل حاجه كيما هذه، انك تستقيل برنس في المركز اللي انت فيه، في المنصب اللي انت فيه، اللي العالم في اللي يعمل فيه هذاك يتمنى يكون موجود في مركز كيما هذاك، ورغم هذا تستقيل للاعتناء بزوجها، حاجه نادره جدا عند الرجال ولكن ياسر موجوده عند النساء. برنس
5: انا واحد من الناس نعمل والله، كي نكون في منصب رئيس جمهوريه ومرتي تمرض كل يا ولدي مرتي يقبل كل شيء للعنايه بزوجتي، وسبق لي حتى حكيت انا وياك راف قلت لك راهو لعب له مرض مليك قبل كل شيء،
1: لطف عليه هاي
5: قبل كل شيء. اخويا يرحم والدي، هذه بنت اصل، هذا بنت الاصل، علاش يقول لك خوذ بنت الاصل لعل الدهر يطول.
1: مديره مخابرات
5: مخابرات والله كي تكون
7: تعترض
5: مخابرات
1: نحكيو على
5: ربي يبارك لها،
1: نبعدوا عليها هي، نحكيو على علاش القدره على التضحيه موجوده اكثر عند المراه جهه، على الراجل جنرال ما يعملش هذا، يحاول يعاون يقف كذا، اما انه يوقف مستقبله يحط فور ستوب على المستقبل نتاعو صعيبة ياسر. المرأة تعملها افيك واحد، مرأة لزوجها، الأم لولدها، الأخت لأخوها، ما نعرفش مزروعة في النساء ولا احنا أنانيين الرجال بياسر.
2: بلك قاعده نخمم راه نحاول نلقى لهم تبريرات ولا شنو الاسباب، بلك شيء يمكن الراجل يعتبر زاد انه خدمته باش تكون بمصدر الرزق هذاك، زاد باش ينجم يقوم بعائلته وقت اللي المراه نتاعو تبدا معناها مريضه، هي زاد لو كان زاد معناها كان جات مستحقه باش تخدم نتصورش راهي تستقيل، معناها جو بونس اللي المراه معناها تحب تقف مع رجلها ما ساعات راهي تجبر انها تخدم باش تنجم زادا توكل العائله وقت اللي هو مريض.
1: مش الحسبه مش فلوس، الحسبه كارير برستيج بوست اللي انت فيه زادا ذاك اهم من الفلوس، كي تخلط الغادي انت وتستقيل نجم تقول لك كارير
2: اللي هذاك ما عندوش قيمه قدام صح ولا
1: زياد.
4: والله شنو نقول لك رفيق، والله حكايه توجع تو شو بنت هي مخابرات امريكيه اما قويه برشا، معناتها المنصب نتاعها والبوفوار نتاعها
1: ضحي بكاريرك على خاطر عبد دون لابسولو
4: اي بهيشي
1: يا انسى امك هذاك واجب
4: اي رفيق عبد اذا نحبه اذا هذاك معناتها ابريتو معناتها
1: صديق
4: ولا حاجه، والله نضحي يا رفيق والله للامانه
1: ضحي على خاطري،
4: والله نضحي يا رفيق انا مضحي
7: اكثر من هكا
4: اكثر من هكا يعني نجيك وكذا
7: والله اعلم بي
4: سي مو اكثر من هكا رفيق مش تضحيات
7: مش قلت ده
4: مش قلت انا ده معك
7: انا مع بعضنا
4: انا مع بعضنا انا مش قاعد نعمل
1: كثير من مع بعض
4: انا مع بعضنا لين نغرقوا وكهو انا مع بعضنا في البابور وربي يقدر الخير
1: دوك تضحك
4: اي اي والله وذاك الشاب وربي عوض لك راه وريت ربي معناتها حطك في سيتواسيون كبيره برشا كي تعطيك
7: انا جيت نحكي في حاجات ما صاروليش
1: ليه مش صاروا
7: ما نعرفش
1: احنا نحاولوا نحلوا مش انت نحاولوا نحلوا علاش ديما قدره كبيره عند المراه على التضحيه في الجينات
7: في الجينات
1: فوالا هذا
7: انا ان ريفليكس دو ماتيرنيزاسيون راهي كي نقولوا علاش هي في الحضارات الكل في الثقافات الكل تقدر الام ديما يقعد ابار خاطر لا ميغ ماتيرن معني عندها ولادها حتى رجلها لو ماتيرن
1: تحسبوا ولدها
7: معني اي اي معني هاك لي انت مثلا
1: تحسبوا ولدها بالحق إيه؟ احنا رجال عندنا
7: انت مثلا جيت علاش تغزل لي
1: تغزل ليه مش غير
7: كي تعمل مثلا انت سرار باش تكلم مرتك تقول لها لف على جنبك كي تخرج من الخدمه المراه اوتوماتيكمون يبدا فما ريح تكلم صاحبها ولا رجلها تقول له رد بالك كي تخرج راه فما ريح فما دي
4: قبل ما يخرج من الدار تلبس هكا بارده
7: صحيت فيك لبس هكا
1: شبيك
7: سي اي اي ستا ريفليكس نتاعها انستغرام عنده الاف عشرات الاف السنين المراه ديما عندها الني الكوكون العش نتاعها تحميه وهو الفي بارتي من العش نتاعها اذا هو هذاك واحد دونك يولي ما عادش رجلها يولي ولدها كيما تضحي على ولدها تضحي على رجل الراجل طائر يخرج من العش
1: ولا يعود
7: ولا يريد العوده
4: لا والله بالعكس انا منحس اللي ما فماش ديفيرينسا ولكن مفهوم التضحيه هو اللي يختلف من راجل للمراه المراه وفات كي تجيب باش تضحي ولا باش تلهي معناها يظهر فهمت تقرب برشا وكذا واحد ووقف الدنيا واحد الراجل يمكن بالتخمام ما يوريش كيما بار اكزومبل ما يقولش نحبك ولكن يمشي يشري لك اول ما يجي فلوس يشري لك حاجه هكا تفرحك وكذا فهمت المفهوم نتاع التضحيه معناها ينجم يكون يخدم خدمه اخرى باش يوفر لك اكثر ظروف ويجي مع بيت تلهي بيك ويجي ندبر 48 ساعه خدمه في 24 ويتعب اكثر ويتمرمد وكذا وحتى كانت قلق وتوجع وواحد ما يوريش قدام العباد وما يوريش قدامك انت ولكن المرأة بيان سور قدامك
7: رسائل مشفرة.
4: ليه الحب الوري اللي هو ينجم يكون تضحية كيف كيف، وانا نمن بيه اللي الراجل بالرسم يحس وكذا ونفس مستوى التضحيات ولكن يختلف الديفين تختلف
1: الديفين. كل الراجل يحس تعمم معناها السيد هذا يحس.
4: ليه هذا ميت الاحساس هذا واحد هذا خليه على جنب تنحلونها
1: ما نحسبوش
4: لما نحكيو فيه
7: عامل بروجيكسيون الكلام وراه ويخ اوزش قال اسمع لي زيليمون لونجاج الناس اللي تخدم برشا راهو يضحي راهو كي ما تجيش فلوس وتجي فلوس ياخذ لك فما شكون موجه
1: بس هذا مش لي انا بقول فاصل فاصل ثم نواصل رافماج
9: بوبليسيتي. نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
10: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره ما نقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة بتولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM صوتكم.

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: تسمعوا الراب ماك من اثنين للجمعة من السبعة للتسعة ونص مع رفيق بوشناق.
2: نحاسبوا بعضنا ونضحكوا على بعضنا كي نغلطوا ساعات في الفرنسية. كان واحد قال له لا والآن والأون كان يكتب كلمة الأورتوغراف غلط، ولكن المشكلة أعمق بكثير. وزير التربية الفرنسية أخطأ وفي برنامج على المباشر التفاصيل جيان.
3: هو تمت دعوة وزير التعليم الفرنسي إدوار جيفري على خلفية زادة قرارات تم اتخاذها في علاقة ببكالوريا فرنسا، هي أنه حتى الناس اللي باش تعدي مواد علمية باش يتم محاسبتهم على الأورتوغراف في الكتيبة.
2: وهو خذ القرار،
3: هو اللي خذ القرار هذا، عيطوا له في ميسيون سيتافو على فرانس 5 وقالوا عملوا له ديكتي وطلبوا منه باش يكتب بعض الكلمات اللي تعثر في البعض منها. نسمعوا الاكستري.
4: Accueil. Il y a un petit piège, évidemment.
5: Ah bon ?
4: Accueil.
6: Il n'y a pas de piège.
7: Accueil.
6: Ah, piège.
8: Ah, bah, j'ai vu la main du ministre qui tremblait.
9: Voilà, la main tremble, la main tremble.
10: Voilà. Pardon, excusez-moi.
11: C'est quoi après les dossiers que vous avez mis ?
8: Ah non, il y a un
9: problème. Ah, il y a un petit problème, monsieur le ministre.
10: Excusez-moi, excusez-moi.
9: Il y a la réponse ici.
10: Attendez, vous permettez ? Non, mais je ne regarde pas, si vous permettez.
8: Mais lui, on l'avait mis au premier. Lui n'est pas venu en premier, excusez-moi.
9: Voilà.
8: On a le droit à une deuxième chance au bac ?
10: Ah, bah c'est ça, voilà.
9: C'est ça. Dilemme.
8: On rattrapage, on rattrapage.
10: Dilemme.
8: Non, mais attendez,
10: dilemme. Ça s'écrit dilemme ne.
8: Faut montrer votre ardoise.
10: Ça s'écrit. Ah, pardon. Ah, ça s'écrit, alors attendez.
9: Dilemme
10: ne.
8: Ah bon ?
10: Je crois qu'on peut écrire les deux. Il me semble que les deux orthographes sont
8: non, non, c'est deuxième.
10: Eh ben, c'est ouais. Deuxième, voyez, autant pour moi.
12: فيها بيج
2: هي فيها بيج لحظة يعني جيتك هذا الوزير كما قالت جيهان معناها صعب الباك على الفرنسية سنة ولا واحد يعدي في المات كي يكتب ما نعرفش أنا يحلل في حاجة مثلا باش ينجموا يطيحوا له نوت خاطر غلط في الأورتوغراف. ربي في الوجوه جات وضح في في إيميسيون في سي افو. زيد كومون إكخي أكوي؟
13: أ سي لا نعرف أ سي سي أ U I L.
2: Ah C C.
13: E U L. L. لا أنا نقلب لا شيء.
12: يقلب المصباح.
13: أكوي.
2: Ah C C.
13: U. Ah سامحني. U E I L. سامحني.
2: النوزير يغلط في أكوي وديلم.
12: ديلم ذيك يغلط فيها العبد الكل. ديلم. باش يكتبوا بالام إن. باش.
2: ما نعرفش مين ما نعرفهاش اما نحكي راه على وزير والكلمه مستعمله ما جبتلكش كلمه انا صعيبه يا ديلام انا تتقال انا نستعملوا احنا حتى ساعات نشط نقول قعد فك الديلام هذاك
12: كوير كوير حتى حد انا بدي نكتبها غلط
2: ما عندي مش هذه مش
9: انت بيدك معنا احنا
2: شو انت بيدك
9: مش عادي
13: روسيا معايا ربي معاك
2: برنار بيفو برنار سنتينيل مش بيفو
9: جو بير بابا
2: تحترم نفسك
12: هذا اللي قاعد نكتب انا
2: انا نغلط من أنت؟ شكونك أنت من
13: قاعد مع أساتير
9: كبعضنا
2: قاعد مع طاولة مختارة بالكعبة
12: قلت أنا بيدي معناها اللي نعتبر روحي معناها نرد بالي
2: نشد عليك في الحاج ناحي دبوزة نرجو نحكي وسيريوز ما المغزى اليوم الساعة أنك تجي للباك تنحكي لك على حاجة مثلا أنا مخلقتني في قراية صغارنا وأنا أقولها ميسيج تو أنا مثلا في العربية في المات بلوتو يعلموا صغار مثلا اشترى ثمن المشتريات كم بقي له درشنو درش اوكي ساعات تجيب المسألة اللي هم يسميوها الوضعية ولا تو كلها بازي مش الفكرة هي بيدها ولكن على جرقوا على كلمات مصطلحات متاع عربي صغار ما يعرفوهمش ويقلب الجملة دوك انت تبيني في على المتريز متاع العربية مش على الفهم متاع الرياضيات إيه سيدي أنا كان ولدي ولا بنتي ضعيف في العربية مفهم امتحان شوف 25 وبعد خليني أنا نكور في المات أنا قويفي ناخد 20 على 20 تاي ما تعقبني غادي وتعقبني هنا باستعمال مصطلحات ولا طريقة تعبير ركيكة معناه أنا يزيم نركز فيها مرتين باش نفهمها أنا اللي معناه منعتبر من الجيني في المات وفي
12: وفات الغلطة الكبيرة اللي العبيد معناها التعليم مهوش فهم ومش حتى في فرنسا في العالم هذا هو التعليم راهو يعلم الميثودولوجيا il t'apprend la méthodologie
2: على الموك الفخاخ من الفخ
12: نحن نحصلوك عرفتك اللي في الرومبوان دور يشدك رادار رادار لغوي تمشي من هنا يشدك درش نوا تطيح في دودان متاع ارقام دونك فينالمون نحن نحاسبوك على المعلومات كم المعلومات اللي ندخلوهم بالقمع مع دخل ودخل ال والتعليم هو في الأصل ميثودولوجيا une façon de réfléchir كيفاش من مشكلة ترقى الحل هذاك المات الكل يعطيك مشكلة عندك منهجية تعملها هو باش يحاسبك على المنهجية راه برشا عبيد يقول له فونكسيون كل شيء في الاخر حتى لو ريزولتا الى 80% دي بوينس على المنهجية المشكلة في الوزير هذا كي تطلع بطلع كيك لازم تكون اكزومبلير خاطر حصلوا واحد يوموريست اسمه شارل شاميروا اللي هو حتى حد ما جاب خاطر ما كانش يتصور جاي اون سيكوريتي كي تجي في الـ في الـ في التلفزه في فرنسا سي تافو ايميسيون معناها بوزيتيف فايبز وكل شيء معلومه وجا وحصلوه غلط في ثلاثه كلمات في زوز كلمات على ثلاثه عطاوه زاد كلمه ثالثه جايبه صحيحه اما اللي غلط فيهم بديهيات كان غلط في انتي كونستيتيسيونيلمون ولا كان غلط مثلا في
2: جيروفا ولا ماهيش مستعمله
12: صحيح مش مستعمله
2: اكوي ديلام نورا مو تعديوا على اي فرنساوي الف مره حتى خلطت الباك معناها دونك علاش كي علاش نصعب على الاولاد ومن بعد نعرف انا هاني انا جو ميتريس با اليوم كوزير في فرنسا معناها اور انا في جي في الباك قولوا كان تغلط في الاورتوغراف بيناليزيك في المات في الفلسفه في اي حاجه مهما كانت الامتحان
12: خاطر تعرف خاطر الجو العام في فرنسا راجع للريغور وراجع للمحافظين والاكستريم دروات ويحبوا يرجعوا للدوزيام امبير وناس بتمش معناها الانفتاح اللي عاشته الانفتاح الاخر داير راجع عليها حتى في اللغه نتاعها قاعده لا لونغ فرونسيز معناها ماهيش قاعده تتطور كما مستنسه قبل ايو بلوس الضغطه والعبيد الكل مكبشه في اي حاجه لا ما تمشيش الاصل الموضوع تحب تضرب معناها ترقى دي بتي ديتاي خاطرك انت ما ماشي في بالك هذاك هو باش يظهر لي انت تحب تصلح
2: الأخبار ثم نعود ما تبعدوش
0: راف ماغ
1: بيبليسيتي
5: تدلل مع جيون تدلل المرة هذه صيفي حتى الـ 21 جوان نحضروا معاكم الجو الصيف بأحسن الأسوام وفريات هايلة ما تتفوتش من الكليماتيزور الباراسول والمبل دو جاردان وكل ما يلزمكم للصيف مع جيون الصيفية تولي راحة دلال وجو هبال
6: تدلل جيون ايام دللنا
0: ديوان افام فلاش نيوز
7: موجز التاسعة صباحا ديوان افام صباح الخير. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بشيخ يقدم خلال مجلس وزاري عقد أمس عرضا مفصلا وشاملا حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. وحسب بلاغ لرئاسة الحكومة يضم البرنامج المتأكد لتأمين تزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة 81 مشروعا منها 35 مشروعا متواصلا بكلفة 58 مليون دينار. ويتضمن البرنامج حفر وربط 38 بئرا عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية وصيانة وتجديد 26 محطة ضخ والتدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات إلى جانب تدخلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكل الولايات مع تركيز فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد. الإدارة العامة للحرس الوطني تتولى الثلاثاء نقل حوالي 170 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى مخيم الكيلومتر 21 بمنطقة العمرة من ولاية صفاقس في إطار مواصلة تنفيذ برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية. ووفق الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين شبابلي فقد تم تجميع حوالي 250 شخصا بكل من مفترق لاكزيرو بمنطقة البحيرة في العاصمة وولايتي سوسة ونابل تمهيدا لنقلهم إلى مخيم كيلومتر 21 الذي أصبح نقطة مركزية لاستقبال المهاجرين الراغبين في العودة الطوعية. وبلغ عدد المنتفعين ببرامج العودة الطوعية وفق شبابلي 4620 شخصا منذ السنة الماضية مضيفاً أن مخيم العودة الطوعية بالعمرة يأوي حاليا نحو 420 مهاجرا في انتظار استكمال إجراءات إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية. معرض صفاقس الدولي يفتتح أمس أبوابه للعموم في دورة يقدم فيها 214 عارضا مجموعة متنوعة من المنتجات، من بينها الصناعات التقليدية والفخار والملابس والمنتجات الاستهلاكية المختلفة، وفق ما أكده المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية بجمعية معرض صفاقس عصام بن عبدالله، متوقعا أن تستقطب هذه الدورة أكثر من 250 ألف زائر من مختلف ولايات الجمهورية.
11: عن أكثر 214 مشارك رسميا حد اليوم صباحا، عن أكثر من 12 ألف متر مربع مغطى للعارضين، أكثر من 3000 متر مغطى للعارضين في مادة الفخار والبوتري. إن شاء الله الأرقام هذه انترجموها عدد الزوار. السنة الهدف نتاعنا هو أن نفوت 250 ألف زائر، وفرنا جو اجتماعي وجو عائلي كبير لكل زوارنا، إن شاء الله يشرفوا جمعية المعارض وقصر المعارض. والهدية دو بيان فينو اللي هي سيارة إن شاء الله تكون من نصيب الفائزة والفائزة. بدأت عملية التسجيل في طومبولا متاع السيارة وعملية السحب السوق عن 23.
7: وفي الشأن الدولي، الفصائل الفلسطينية المجتمعة في القاهرة ومن بينها حركة حماس مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك توافق على مبدأ حصر السلاح في قطاع غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها، وفق ما أفادت مصادر متابعة للمحادثات لوكالة الأنباء الفرنسية. ارتفاع حصيلة قتلى زلزال ضرب الفلبين هذا الأسبوع إلى 46 شخصا، بعدما انتشل عناصر الإنقاذ في جنوب البلاد جثة من تحت أنقاض مجار للتسوق. وأدى الزلزال الذي بلغت قوته 7.8 درجات على سلم ريختر ووقع قبالة سواحل ميندناو الاثنين الماضي إلى انهيار أبنية، وتسبب بانزلاقات أرضية، وأثار تحذيرات من وقوع موجة تسونامي في أجزاء من جنوب الجزيرة. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق الراف ماغ.

كل شيء في الدنيا زاد وعمره منقص إلا عنا في ساعة سعيدة. الساعة تولي ساعتين ونص، ساعة سعيدة توفى نص نهار وتبدأ التسعة ونص. تابعونا من اثنين للجمعة من التسعة ونص نص نهار على ديوان FM.

0: بوبليسيتي.
1: نحبكم فايقين، وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين، اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
2: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك، ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج.
3: عندك أورانج.
4: على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: مرحبا بكم في الجزء الاخير من حلقتنا اليوم. واجهت العاده ما بين ريث ماغرت وتسويت الكويز.
1: كويز
0: قبل هذا ناصر يطلب الكلمه.
2: رفيق هاجر تتهنى البنت تتمنى البنت هاجر تحب تهني بنتها اسماء مفتاحي اللي تعديت التروزيماني هانسا، وكيف كيف تحب تهني بنت اختها اسماء ارميلي بتخرجها ولات ولدت مهندسه، وربي فضلهم الكل وربي نجاحهم وربي يعطيهم
0: الوقت الطيب. مبروك وان شاء الله في ما اهم الكويز. تسويت السؤال رقم واحد، نحكيو كوره، من هو اللاعب صاحب أسرع هاتريك في تاريخ البريمير ليغ؟ من هو اللاعب الذي سجل أسرع ثلاثية في تاريخ البريمير ليغ؟ سجل 3 بونتو في دقيقتين و 56 ثانية. برنسا
3: مش هالاند ذكر
0: هالاند زيادة
2: هالاند
0: هالاند ناصر
2: هالاند
4: هالاند
0: جين هالاند حاتم
5: هالاند
0: هالاند صاحب الرقم القياسي السابق
2: ورامي
0: نعرف مهاجم ليفربول روبي فاولر ماركا في 4 دقائق و33 ثانية. روبي فاولر شكون رامي؟
6: أزار
0: أزار تصورت عندك المعلومة؟
6: والله ما عندي.
0: سيد المخرج عنده المعلومة
6: تصدم.
5: مش
0: الأجوبة خاطئة. هو ساديو ماني ماركا في 2015 ليفربول ضد ساوثامبتون في دقيقتين و 56 ثانية. مع ساوثامبتون ضد ليفربول يصلح لي سيد المخرج. يلا السؤال الموالي، مسرحية الزعيم عاد الإمام، ما هو كان مواطن وحياته تبدلت خاطر طلع يشبه للرئيس في الفيلم هذاك؟ الشخصية اللي تشبه للرئيس شو اسمها برنس اللي لعب دورها الرول متاعها عادل إمام؟
3: محمد شوقي.
0: محمد شوقي ناصر
2: صلاح.
0: صلاح
2: مجدي.
0: مجدي
4: عزت.
0: عزت 3-2-1 حاتم 0 رامي.
2: زينهم
4: بهجت.
0: زينهم جواب صحيح.
5: زينهم
0: زينهم الجواب صحيح. نقطة نقطة رامي الفراتي. السؤال الموالي
5: ضيعت ماني
0: كيستيون دو ريفليكسيون. يلا حساب ذهني كيستيون دو ريفليكسيون. زوز عداد مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
2: 850 و650.
0: لحظة نركزوا، الفرق بيناتهم 150 شو اللي صحيح؟ مجموعهم 1000 والفرق بيناتهم 150
5: 575 و425
6: صحيح.
0: ريت رغم السن مازال موجود لوغرو حاتم بالحاجة. الجواب صحيح حاتم بالحاجة. السؤال الموالي
5: 550 على 2.
0: السؤال ما تدخلش في التفلسف برشا خليك خطوه بزهر طفيها.
5: انا حكيت الوقت
0: طفيها طفيها
2: حسيت عدد طافي.
0: يلا خنزيد السؤال الموالي زيدونا. من هو الشخص الذي فاز بكأس العالم مرتين كلاعب ومرة كمدرب؟ مرتين كلاعب ومرة كمدرب. زيد
6: مرتين كلاعب ومرة كمدرب. والله شو نقول لك، ضاع على سام نتاع فرنسا هذا شو اسمه
0: ديدي ديشون
6: فاز فيها مرة.
3: هذا من البرازيل رف لاعب من البرازيل مش على اسمه من البرازيل.
0: خلي ناس
2: يقول زيدان ما غلط.
0: زيدان ما فيش كمدرب.
4: القيصر بيكنباور. نو
0: بيكنباور خليك حاتم.
5: زقالو
0: بيكنباور فاز بها كلاعب عام 74 وكمدرب عام 90 مرة ولكن اللي فاز بها مرتين كلاعب ثم مرة كمدرب فاز بها 58 و62 ومدرب عام 70 نحكيه على ماريو زاغالو. رامي حاتم
5: مساعد مرة كمساعد في الـ في الـ في الاكيب في البنك
0: في, الـ في البنك بتاع المنتخب البرازيلي. يذول لك يجابوه وقتها في الستاف نتاع
6: هو هذا اونترينور
5: سكولاري ذا
0: ما نعرفش معش ليش سكولاري ما هزش مع
6: سكولاري هذا 2002
0: فوالا من بعد صارت الفضيحه التاريخيه. يلا السؤال الموالي
3: سامحني راب ما ندخلش في الربح. انا قلت لك البرازيل. قلت لك
0: هاتيني الجنسيه
3: البرازيلي
0: اسمه البرازيل فيها 100 مليون مواطن. برسيل برسيل
2: برسيل معقول هذاك
0: لتنظيف الاوعيه
3: لهم الواحد اللعب باسيت وكل شيء لاسيست تقولوا لاسيست
0: اعطيتهم
3: لاسيست.
0: يا برنس يا برنس يا برنس يا السؤال الموالي زيدونا
6: بابا لا لا تعبت
5: لا لا ما زيبني تو
0: نجد آيات المواريث كلها والأحكام التفصيلية للميراث في القرآن الكريم في أي سورة؟
6: لا إله إلا الله
0: نعرف محمد رسول الله
6: صلى الله
0: سورة كمل الشهادة يا ودي
6: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد
0: كمل ولا
6: سورة آل عمران
0: سورة آل عمران برنس
3: سورة البقرة فيها ديتايل كل
2: آل عمران
0: آل عمران
4: سورة محمد
0: سورة محمد حاتم
5: سورة النساء
0: النساء
6: البقرة
0: البقرة شكون قال البقرة
6: أنا
0: زياد رامي الجواب الصحيح النساء حاتم جواب صحيح سورة النساء الأحكام التفصيلية للمواريث للميراث
5: والحاج قالوا
0: حكيت كذبت قلت العمران السؤال الموالي كم عدد جوائز الأوسكار التي حصل عليها فيلم تايتانيك
6: تايتانيك معناتها
5: توقيت كيف
6: بي بي سي
0: يلا
6: تايتانيك مع الموجة
0: على الام بي سي 2
6: يحب يخشن في صوته فماشي يفوا اوف يدبر اي حاج 14
0: 14 برنس
3: 4
0: 7 رامي
6: 15
0: جيان
4: 11
0: حاتم
5: 11 13 ولا ما نعرف
4: 11
5: زي
0: هما 14 أوسكار
6: أيها
0: مش يكونوا في 15 يكون في الكل 14 أوسكار عدد الأوسكارات التي تحصل عليها فيلم التايتانيك 11 جواب صحيح جيانا سليني موسم التايتانيك 11 جواب صحيح جيانا السؤال الموالي من هو النبي الذي ارتبط اسمه بالناقة
6: لا إله إلا الله محمد رسول
0: ناصر
2: سيدنا إبراهيم
0: برنس
3: لا لا
0: يلا.
3: سيدنا موسى
0: سيدنا موسى زيزو
6: وقت الناقة حابت تقترك الراجل
0: قلت لك شحكي الحكاية افهم السؤال قلت لك شكون النبي
6: سيدنا داود
0: سيدنا داود رمرو
6: مش قولوا ناقة سيدنا إبراهيم
0: ناقة سيدنا إبراهيم
4: ناقة صالح
0: حاتم
5: صالح
0: صالح جواب صحيح وصالح عليه السلام جواب صحيح حاتم جواب صحيح جيهان السؤال الموالي سمي دولة ليست عربية عملتها الريال
6: ناصر
2: توا
0: يس
2: اسبانيا
0: اسبانيا تمشي اسبانيا تهز الريال ومرك واضح برنس
3: افغانستان
0: أفغانستان زيد
6: إيران
0: إيران جيهان
4: مقدونيا
0: مقدونيا رامي
6: والله في بالي في الأمريكا اللاتين الأرجنتين
0: الأرجنتين
5: هي المكسيك يا بوليفيا برا بوليفيا
2: مكسيك
6: مكسيك
0: باش نعطيكم ثلاثة وفما واحد عنده جواب صحيح البرازيل تستعمل الريال البرازيلي كمبوديا تستعمل الريال الكمبودي كي نحكيو على عملة نحكيو على
6: الريال الكمبودي معروف
0: بزنس مان رجل الأعمال الريال الإيراني جواب صحيح زياد المكي
6: أيوة أحلى
0: الريال الإيراني لجانب الريال البرازيلي والريال الكمبودي السؤال الموالي زيدونا
6: هيا بابا
5: هيا بابا
0: ما هي السورة التي تسمى سورة التوحيد ناصر
2: قل هو الله أحد
0: الله أحد
3: الله أحد الله الصمد
6: قل هو الله أحد
0: رامي
6: الإخلاص
0: الإخلاص
4: الإخلاص
5: إخلاص
0: ستة إخلاص
6: ستة
0: جواب صحيح برافو لرف مقر
5: لا ما اللي مسميهاش
0: عقيدة وتوحيد
6: أنا سميت سورة كلمة صحيح
5: احنا سمينا سورة انت قلت سؤال اللي قال لك
0: قل هو الله أحد كيف كيف يا طفولي
4: معروفة
0: كيف السؤال الموالي اعطيونا سكور خلينا نعرف شكون رابح قبل الدقيقتين من النهاية
4: جيهان ورامي ثلاثة زياد زوز نقاط ناصر والحاج نقطة نقطة
0: دونك حاتم خمسة حاتم في الصدارة نواصلوا السؤال الموالي زياد رامي
5: زيد ماش يسمع
2: وي بابا
5: في جي زيد
0: تاوس قزح في سبع ألوان you are tired I think
6: yes bet
2: yes bet
5: bet bet
0: yes bet
4: بيت مسبح
6: والله حقك بيت مسبح
2: اذا يدخل على ربيت نروح
6: عليه ما تكملش فيه لونج
0: زعما امي تنزح فيا علاش
6: ولا خاطر نعرف قريت في السيف يكمل اعمل تعمل حاجه
0: علاش شو كمل اعمل حاجه
6: والله يصلح لك والله يا رب
0: علاش ان شاء الله يا رب يصلح لي بنمشي يا رب
6: ان شاء الله
0: ان شاء الله
6: صابرك
0: يا ابو غانم يا رب يلا قوس قزح في سبع الوان اللون الوسطاني شو لونه
6: ربي شنو هالسؤال انا تو معناتها التورناج
0: تستحضر ذاكره تبي تستحضر في الالوان وتعملك اوبتيك في اللون الوسطاني يبدا بالاحمر يوفى بالبنفسجي هو
2: قوس قزح في بالك شك بين ذوما الزوز انا
0: يبدا بالاحمر يوفى بالفيولي يلا زياد
6: بلوسيال
0: بلوسيال
2: انا الاصفر نقول
0: برنسا
3: اللي قال الناصر الاصفر
0: يلا جهان رامي
5: الاصفر الاخضر خطر
0: الاول الاحمر الثاني البرتقالي الثالث الاصفر الخامس الازرق السادس الازرق الداكن والسابع البنفسجي
2: احمر
0: الرابع الاخضر جواب صحيح هو اللون الذي يتوسط قوس قزح انا زيد كي تحط لي التصوير ما يجينيش مخي الاخضر جمله في
4: ما عاونتنا كي قلت لنا باش يبدا باش يشوف
0: واللون الذي يتوسط هو الاخضر ريفليكسيون سرعه من هو الحيوان ركز في الزو هكا توا الذي يستطيع اكثر حيوان يحمل اضعاف وزنه
5: نملة
0: على أسرع كان حاتم بالحاج
5: أما مش في الزور
0: ريت ديما تغلو تمشي للفيل خاطر أضعاف وزنه هو ما يشتر وزنه من الفيل ولكن أنا مالة تهز أضعاف وزنها مالوروزمو
5: كجد في الدنيا
0: الفائز مرة أخرى تسويقة حاتم بالحاج يا سيدي هكا نوصلوا لنهاية الحلقة نعتذر لحالة السوء يبدو أنه الإرهاق بدأ يصيبنا شوية شوية
6: ارتاح غدوة
0: قد يكون ذلك علاش قلت لو تعكرت الحالة الصحية غدوة قد
6: ارتاح من توا ارتاح اسمع كلامي ارتاح خلي رامي غدوة حلقة موزيكا وشوية
2: لا نخدم كم بالرافع
0: إذا كنت تعبت غدوة
5: نعملوا سختي غدوة
0: حاولوا نعتذر من المستمع نعملوا رحلة غدوة
4: رحلة مع حاتم
0: والله
4: سمباتيك
6: عمرنا هلا خرجنا مع بعضنا
0: هزنا بالفيديو والله فكره تعمل لكم بروجرام باش ندخلوا في سياسه البدل
6: بودي
0: بيلدينغ يلا شكرا لكامل الفريق حاتم جيهان لبرنس زياد الناصر ورامي غدو ترتاح برنس انت
3: غدو بعد غدو
0: حي جماهيرك يا وحش مال
3: ان شاء الله يا اخويا نهايه اسبوع مباركه وان شاء الله تونس تنورنا
0: امين يا رب
3: ان شاء الله ديما منورين
0: اعطيني البرونوستيك نتاع
3: تونس
0: من البرازيل بربي
3: واحد بشيء
0: شفتها ولا
3: تو كي نحلم تو نكلمك
0: اطلبنا في المباشر احكي لنا الحلم يلا سيدي كانت هذه حلقتنا اليوم شكرا عزيز في الاخراج حسام يحيى في الاخراج الرقمي ريم مخبث المولي صديقتنا غايبه علينا اليوم باش ترجع معنا غدوه جيان في الاعداد بعد شويه جعفور ساعه سعيده نص نهار ابتسام في هنا تونس مني لكم احلى تحيه شل نهاركم مليان بالصحه بالفرحه بالرزق وبالحب غدوه ينطلق المونديال حسعيد للنسور تبعوا يوميا اخبار المونديال على الحوار مع صديقنا عادل بولال في ليالي المونديال ليلتكم احلى ليالي ونهاركم احلى الايامات ليلتكم نهاركم زين باي باي تشاو تشاو

0: كاف ماج بيبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتي

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة ديوان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: ملك كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106.
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك مالا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: الله يا رب تجيب معدل كبير يا رب ان شاء الله تنجح لي مونسيونين هذا بس تجريبي خاطر انا بنتي عام الجاي مش السنه هذا بس تجريبي يا ربي حالي راني خايف خايف خايف خايف ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا قولوا امين
1: امين
0: الله يحفظهم الله يا ربي ان شاء الله نسمع الاخبار الطيبه قولوا امين امين يا رب العالمين اليوم ساعه سعيده سبيسيال بمعرض الصفاقس الدولي بابا اجواء كبيره برشا فهمني ولا يعني اليوم معايا زوز مهاجمين زوز مدافعين زوز يعني قناصة حراس مرمى على يميني في الرواق الأيمن يعني يعود من بعيد وهو صديق حبيب أخ يعني بنحبه لوجه الله خواطر يعني
2: سبحان الله
0: سبحان الله
2: سبحان الله
0: يعني البقوس
2: نفوز وبتحب
0: وتفكرت التو في الغناية في مولى الديوان مولى الديوان فكرت كنت قلت يطلع شي هو مولى الديوان
3: ما نحبش نحكي
0: خلينا سي سند صباح النور
3: صباح بونجور بونجور بونجور بونجور بونجور رمزي بونجور محلينا في المعرض ومحليهم الأجواء ومحليهم جماعة المعرض قاعدين بحذينا لهنا توحشتك جعفر برشا برشا
0: عاش خير
3: أنا غالب ما ليش كون بحذيك الجمعة اللي فات لي ظروف أنت تعرفها أنا اليوم في ساعة سعيدة واليوم فرحان برشا وقبل ما نبدأ في الإيميسيون أنا فرحان خاطر بابا قام لاباس
0: الحمد لله
3: الحمد لله سلم عليه برشا برشا برشا الحمد لله اللي قام لاباس ورجع لنا يا ربي في صحة جيدة جدا جدا جدا وإن شاء الله نعديو إيميسيون جيدة جدا جدا جدا وإن شاء الله فما برشا جو يستنى فيهم حتى نص النهار
0: نص النهار نذكر اللي نحن في صفاقس معرض صفاقس الدولي جماهير غفيرة ما نجموش نعديو لكم قديش يتفرجوا فينا تقريبا قدامنا توا ثم 3000 متفرج قدامنا تقريبا
3: 5000
0: من غير ضحك مش قاعدين نشوفوا المشهد من غير ضحك
2: والعباد البر أكثر من داخل
0: لحظة لحظة طب بعد ندخل بالتحديات رمزي صباح النور
2: صباح الأنوار
0: بونجورات بابا
2: بونجور بونجور بونجور محلاها ساعة سعيدة كي تبدأ اليوم في المعرض روح جديدة حاجة جديدة جايين بطاقة برشة إيجابية على محلاها جعفر اليوم راهو آخر نهار في الامتحانات بكالوريا
0: أخويا
2: إن شاء الله ربي نجح كل يا ربي نسمع الزغريطة في كل دار تونسية واسمع فما فيديو بقات في مخي والله طيلة الليمات هذوما الفيديو نتاع عوان المرور يوزعوا في الماء ويسهلوا في عملية الطرقات برافو يعطيهم الصحة الناس كل اللي كانت مسيرة في البكالوريا هاي اعطيني
0: يا ربي يا عالي ترجع لي فاتحة يا ربي يا ربي يا عالي يا ربي يا عالي كون عدت بالقدير
2: عم جاي عم جاي
4: كوراج لي باشولي رمشة عدت ايامنا
0: قول على الكونيكسيون
2: يا ربي يا عالي
4: علي لا جراندي
3: انا نيفرسال ولادنا
0: شكون طف علينا الضوء
3: فازا فازا فازا فازا تابع
2: نيفرسال تابع نجاح الباس
0: ان شاء الله ربي ينجح وليداتنا كما قلت اليوم من صفاقس مباشره التحقوا التحقوا بنا برشا اجواء باش نحكي لكم على برشا مفاجات في معرض صفاقس الدولي بعد شويه باش نعمل لكم مسابقه فهمني ولا اسمها تروا زونار
3: حتى انا مش نعمل لك مسابقه
0: اوكي اسمها طلع الشخصيه داكوردو اما تويكا باش نمشي مباشره لانيس نقول ديجيتال ويفز وهنا راجعين
5: انت احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 ملي
6: أريد طور عالمك
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز
7: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم تدرس تونس والجزائر إمكانية الرياليزاسيون دا نوفو كابل سومارين يربط البلدين بإيطاليا وقد تم الإعلان على ذلك يوم السبت 6 جوان مع نهاية الدورة الرابعة دو لا كوميسيون تكنيك ميكست أليورو تونيزيان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية والتي نظمت في تونس خلال زيارة عمل وزير البريد والاتصالات الجزائري سيد علي زروكي المشروع يطمح لتقوية إمكانية نقل البيانات ما بين الدولتين وأوروبا في ان كونتكست دو كروسونس رابيد خاص باستعمالات نتاع الرقمنة والكلاود والسيرفيس اون ليني كما اتفق وفود على تحسين الوصلة البرية القائمة بين الجزائر وتونس من أجل اون اوبتيميزاسيون دي ريزو ريجيونو الجزائر متصلة بأوروبا عن طريق ليكابل أورفال وألفال فير لإسبانيا وميديكس نحو فرنسا ما تونس فانها تعتمد على العديد من الروابط المتوسطية بما في ذلك الكابل كيلتخال الذي يربط البلاد بإيطاليا وعدة بنى تحتية سومارين للاتصال بأوروبا كما المشروع المقبل ميدوزا هو نظام بطول 8760 كيلومتر ويربط 9 دول متوسطية بما في ذلك إيطاليا فرنسا الجزائر والمغرب وبعيدا عن الكابل البحري ركزت المناقشات على العديد من المشاريع في التعاون الرقمي وعلى وجه الخصوص خفض التكاليف نتاع الرومينغ موبيل للمسافرين والشركات العامله على الحدود وتطوير حلول تتعلق بانترنت الاشياء عبر الاقمار الاصطناعيه بعد الانستالاسيون دو لا 5G في جل دول العالم، العمل على الفيرسيون سويفونت بداو منذ سنوات، ومؤخرا نجح فريق ياباني في انه يبعث دي دوني بقوه 112 جيجا بايت بار سكوند في اون باند دو فريكونس دو لا فيوتور 6G. للوصول لسرعه التدفق كما هذه استعمل الباحثون دي ميكرو كومب ودي ديسبوزيتيف فوتونيك انتغري على شرائح لتفعيل دي فريكونس اوبتيك تري ستابل. كل سيستم ما يفوتش قطره 5 ملم، اي حوالي 90 مره اصغر من سيستم كونفونسيونيل، والباحثين يطمعوا انهم يزيدوا يحسنوا ويوصلوا لدي ديبي encore plus élevé. التطور هذا يفتح الطريق pour un réseau sans fil ultra rapide compatible مع déploiement de la 6G المنتظر لسنة 2030. La 6G ou future génération de la communication sans fil باش توفر دي ديبي jusqu'à 1000 fois plus rapide que la 5G. Une latence quasi nulle ou بالطبيعة une intégration profonde للذكاء الاصطناعي، لأنه الشبكة باش تقع إدارتها من طرف l'intelligence artificielle pour optimiser le spectre et l'efficacité énergétique. La 6G باش تنشر تكنولوجيا كيما les hologrammes mobiles ou le metaverse ultra immersif ou téléchirurgie ou les jumeaux numériques. عدة دول قاعدة تخدم الآن على هذه التكنولوجيا كيما اليابان، الصين، الولايات المتحدة الأمريكية وجل دول أوروبا. اليوم يبدأ بث في قاعة السينما للفيلم الحدث للمخرج المبدع الأمريكي ستيفن شبيلبرغ بعنوان Disclosure Day. مرة أخرى يركز شبيلبرغ على موضوع محير هو وجود الكائنات الفضائية في أرضنا وتعايشها معنا. المخرج يرجع اليوم avec un long métrage de science-fiction هو جنغ اللي خلاه يتشهر عالميا بفضل أفلام كيما إيتي، لا guerre des mondes أو rencontre du troisième type. يطرح على المتفرج سؤال صعيب جدا، هو لو كان نكتشفوا أن مناش كائنات الحية الذكية الوحيدة في هذا الكون، ولو يورينا ويبرهنون وجود كائنات فضائية أخرى، فهل سنخاف؟ يقول الشعوب عند الحق في معرفة الحقيقة، وهي ملك لثمانية مليار بشر، وكل ثانية زيادة تتعدد قربنا أكثر لحاجة لا مفر منها، وهي يوم الاعتراف والإفصاح بالحقيقة. الفيلم هذا يقدم نفسه كتسلية وترفيه وعمل إنساني عميق. وشبيلبرغ يقول أنه سولو ميتراج يمثل الكونكلوزيون دو لا تريلوجي التيماتيك الخاصة بالكائنات الفضائية اللي خدم عليها منذ عشرات السنين. فيلم خارق للعادة وان بلوك بوستر سبيكتاكولير من أمضاء واحد من أحسن وأقوى ومخرجي العالم أفوار دي آخر لحظة وحتى الاريفي دو جينيريك فان. هذا كل ما عندنا اليوم في ديجيتال ويفز، موعدنا يتجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز، ديجيتال ويفز، أحلى بونوس لأحلى ناس. مع لوخة جديدة أحلى بونوس، أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات، و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم دقيقة 190 ملي.
6: أريد طور عالي.
5: ديوان أفهم هي الموجة اللي توتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور عاليكوت. في تونس الكبرى على الفريكانس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في سفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: بانت تبسيمة سلامتك يا حبيبنا من القلب نويتها صح نهار والنشاط والتعسير. يا سيدي نذكر السادة المستمعين اللي يسمعوا فيه الكل الساعة إن شاء الله نهاركم زين، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهار القسم، إن شاء الله نهار الفرحة والنجاحات والامتيازات. احنا في المعرض الدولي بصفاقس، ولحظة بالله زعبان رحيلي خوي الموسيقى لأنه لهنا باش نفضح الزملاء والزميلات فهمني
1: هنا سسبانس.
0: من غير سسبانس
1: من غير
0: نمشي انا وسي رمزي، هل تعلم خويا شو اسمه؟
2: شي اسف
0: شو اسمه؟
2: سي رمزي.
1: اسمع سند، اسمع
0: سي رمزي هل تعلم؟
1: شكرا.
0: متعدين عرضتنا مواطنة، هاي تغزر لي طول داعي في ذكر الاسماء لبس بالله بيد ذيك
2: حنان اسمع
0: حاسيله.
1: شكرا شكرا.
0: قالت لي اهلا بجعفر، قلت اهلا، قلت سيبيها. سي رمزي هل تعلم؟
1: شكرا شكرا.
0: انا جعفر وخيك
2: انا مصدوم.
0: والسيد سي رمزي هل تعلم؟
1: شكرا.
2: بلك الحكاية ليش بيكون فيها شعر جعفر؟
1: اسمعني انا بشعري يا اخوي.
0: السيد فيها شعور مش شعر. بارك الله فيك بارك الله فيك مدام بس بوكو. اي سيدي كي موعدكم باش نعمل لكم مسابقه اسمها تروازونا، باش نعطيكم شخصيه في راسي.
1: اي
0: شخصيه في راسي وانتم تطلعوا الشخصيه هذه شني. ما نجاوب كان باي ولا لا تنجموا تشاركوا انتم من غادي. ما نجم نجاوب كان باي ولا لا. حاضرين
2: جحافل من عبيد؟
1: يلا يلا
0: ابداوا. اسألوا.
1: كوميك؟
0: لا.
2: كوارجي؟
0: نعم.
1: يلعب في تونس؟
0: نعم.
1: في البطولة متاع سنة؟
0: لا.
2: يلعب في السياسات؟ لعب في السياسات؟
0: نعم.
1: وتوى ما يلعبش، لعب سابق؟
0: نعم.
2: حمد العقربي؟
0: لا لا تجاوب وتخرج.
2: لا ما في بالي. لا ما في بالي نجاوب.
0: هاي هاي
1: لعب في جمعية أخرى ما بعد السي اس اس؟
0: لا. نعم نعم نعم.
2: البوست متاعه جارديا؟
0: لا.
1: اسكندر صويح؟
0: ليه ليه
2: لا ما تجاوبش.
0: يا زيدو
2: شوفنا في اللي بوست شنو
0: صحيح
2: كله اتاكون دي
1: اخوي الغال.
0: اي
1: ديفونس؟
0: لا
1: ديفونسور.
0: لا
2: اتاكون.
0: نعم
1: اتاكون اتاكون اتاكون اتاكون. لعب مع ليكيب ناسيونال؟
0: نعم نعم.
2: مركة 50 بونتو في كاريرو؟
0: مش كنت تقصد انت؟
1: مش كنت تقصد؟
2: لا انا سالتك انت جاوبني ايوه ولا
0: لا. لا الحقيقه معلومه.
2: لا لازمك تعرف سامحني.
0: ما عنديش.
2: لا لازمك تعرف
0: ماركه يا اخوي صفا.
1: ماركه برشا بونتو.
2: ماركه عندك رمز؟
0: ايه.
1: محلل توا في البرامج؟
0: لا لا لا لا لا اله الا الله. لا فضيحة.
2: لحظة أتاكون سي اس اس ماركة برشا بونتويت
1: ولعب في جمعية أخرى ما بعد السي اس اس
2: ولعب بعد السي اس اس وتوا مش يلعب.
0: أي.
1: ومش محلل؟
0: لا
2: ومش محلل.
0: لا الجمهور
1: عاونونا أخوي.
0: ها نمرو تسعة. أي
1: صحيح
0: يا
1: غالي.
0: أنا قلت نمرو تسعة
1: صحيح. على اليمين ولا على اليسار؟
0: هيا امشي امشي. ليه امشي
2: محبش يجيهم فهمت
1: عليك بالإشارات قلنا اسمه.
0: هاي
1: وصفونا اخويا وصفونا الجمهور
2: بالله تردوه هذا ما حبش يكون
1: شكون منيش خايفين.
2: انا ندر ندر اغزر لي اخويا
1: قولوا لنا.
2: حي حي عقيد
0: شكون اللي طلع؟
2: انا.
0: لا والله لكن
2: ليه طلعني بيه؟
1: لا لا
2: لا دي ما يعرفوش
0: دايما والله والله
2: والله لو
1: والله بتاع ديجيتال
2: مستحيل. انا طلعته حبيش نقول لك من
0: لو كنتكم سالتوني السؤال واضح وصريح. العب في الكيب تاع 78 تمشي طول
2: قداش عمرك وقتها جاف؟
0: عمري 4 سنين. أما بابا يحكي لي
1: فرجت
0: أنا
1: صحيح توح اليوتيوب
2: صحيح.
0: الشخصية الموالية الشخصية الموالية عاونوهم. الشخصية الموالية
2: ممثل؟
0: لا مش نقعدوا مش نقعدوا في الكورة.
2: في الكورة
1: يلعب توا معناتها في البطولة التونسية حاليا؟
0: حاليا لا.
2: تونسي؟
0: نعم.
1: معناتها ماهوش محلل رياضي توا؟
0: اي
1: في البلاتوات.
0: اي
2: لعب في السي اس اس؟
0: لا.
2: شوف جمعية أسهل
0: صحيت صحيت.
1: لعب في الدرجة الرياضي التونسي؟
0: لا لا.
2: النادي الأفريقي؟
0: لا.
1: الإتوال؟
0: نعم.
1: يقدم في التلفزة البرة في قناة عربية؟
0: لا.
2: في قناة تونسية؟
0: نعم.
1: ما كانتلوش تجربة في برنامج عربي؟
0: لا ما ريتوش.
2: عنده شوية فضايح؟
0: لا
1: لا
0: لا. ثم إشارة
2: ربانية؟
0: اي ثلاثة ثم إشارة لو كان تسألوا عليها تطلعوا.
1: هز كوب دافريك؟
0: هز كوب دافريك.
2: شرميتي؟
1: الجزيري؟
0: لا
2: شرميتي.
0: لا
1: زياد؟
0: امشي امشي قريب يشوف الوقت.
1: زياد الجزيري هز 2004؟
0: لا هني قلت لك
2: هاز كوب دافريكا.
0: اسال على البوست. اسال على البوست. اسالوا على البوست.
2: ديفانسور؟
0: لا.
1: اتاكو؟
0: لا.
2: غارديان؟
0: لا.
2: مالاش يلعب
1: مليو؟
2: مليو
0: اي
2: مليو هاز كوب دافريكا ويلعب في ليتوال
1: ومليو
0: سانتوس كون قال سانتوس خرجوا خرجوا
2: بالاسم يخرج.
0: لا امشي امشي
1: يطلعش من الجامعة هذا جاي حتى مندس بعدين
2: مجنون عنده برشا شعر.
0: شكون؟
2: بازيزي
0: رياض البازيزي ولا جماهير بالناس تبقى للروح.
1: والله برافو والله برافو والله
0: والله احلى
1: جمهور والله احلى جمهور كرة الدنيا تمت علينا خويا مرسي عايشك
0: الشخصية الموالية الشخصية الموالية
2: مازلنا في الكرة
0: مازلنا سبيسيال كوب دي موند احنا تو
1: سبيسيال
0: خويا دي
2: تو فما جواد جدد جعفر
1: يلا يلا يلا
0: الشخصية الموالية
1: الشخصية الموالية
2: اتاكون
0: لا
2: نمشي رمزي
1: ديفونس
0: نعم
1: ديفونسور
2: لعب في سي اس اس
0: لا
1: لعب في الاتوال
0: لا
2: يلعب تو ولا
0: اي
1: تو تو يلعب لنا بطولة تونسية
0: لا
2: فرنسا
0: لا
2: خليج
1: في دولة عربية
0: ما مش نورمال تقول ذي لا امشي اي قول لهم قول لهم وي اسال اسال اسال من غادي بالخوي ها
1: في
0: نعم
1: في المانيا
0: المانيا
1: نعم في
0: نعم.
1: المانيا
2: ليش من اخويا
1: في المانيا يلعب تو
0: يلعب تو
1: عيط له في
2: عنده عنده عنده خوه كوارجي
0: نعم
2: راني خديره
0: شنو هي
2: راني خديره
0: راني خديره لا ما عندوش خوه كوارجي سمح
2: لا عاد
0: والله لا عنده خوه كوارجي والله والله
1: عيط له تو في القائمه هذه تاع
0: نعم.
1: ليكيب ناسيونال
0: نعم نعم نعم
1: من
2: الياس سعد
0: ليه
1: سعد في المانيا
0: ليه ليه
2: الغربي
0: لا
2: صخيري
0: صخيري صخيري اللي جاب مش نورمال ما مش نورمال الديرا
1: الله يبرافو
2: مرسي مرسي
1: الله يبرافو
0: صخيري نعم
1: بعثتوا الجامعة
0: ثلاثة نقاط للجمهور مقابل صفر سندوا و
2: لا عندي نقطة هنا لولا شنو
0: السي رمزي هالتعلم
1: السي عايشك من هنا لاخر الحصة جعفر
0: باش نمشيو
1: السي رمزي هالتعلم
0: باش نمشيو طبعا باش نمشيو مباشرة تويكا لزملائنا في قسم الأخبار بعد شوية خويا باش نقعدوا معانا لأنه نحن تويكا مباشرة في معرض الدولي نتاع صفاقس الدورة 60 برشا أجواء برشا أجواء مفاجآت برشا أجواء في
1: خمسة ثواني فما كرهب البرة ياسر تشره ياسر عالمية
0: الربح هذيك
1: شكون باش يربحها يا خويا
0: بدينار
1: يا سنان بدينار يقص تيكي صغير ولا أبوه بألفين يروح الكرهبة
2: لا لا لا
1: هي كهرباء ملا معرض
2: وفاهم موتور يجي 90 بحدنا هنا
0: يا ودي الجو مش عارف
1: نسمع فيك
2: تخيل 90 يخلط يا جعفر بعد شوي نحكي لكم على الموتور هذا
0: شكرا زملائنا في الحافله نمشي مباشره القسم الاخبار وهنا راجعين
3: ساعه سعيده
4: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2 عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فام احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر ديوان فام صوتكم
3: بوبليسيتي تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس
4: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز العاشرة صباحا ديوان فام صباح الخير الموجودات الصافية من العملة الأجنبية يغطي إلى حدود 9 من جوان الجاري 103 أيام توريد حيث بلغت 25,386 مليون دينار وفق معطيات وقتية نشرها البنك المركزي التونسي واضحا أنه تم تداول 29,319 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات بتاريخ 8 من جوان الجاري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز والوكالة اليابانية للتعاون الدولي تعلنان عن تطوير نظام آلي لتوقع الطلب على الكهرباء وذلك في إطار مشروع إزالة الكربون وضمان استقرار التزود بالكهرباء في المنظومة الكهربائية التونسية. وتم الإعلان عن هذا الإنجاز الذي يعتبر من أبرز نتائج التعاون بين الجانبين خلال الاجتماع الختامي للجنة التنسيق المشترك للمشروع الذي تنفذه الشركة التونسية للكهرباء والغاز بدعم فني من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. وأفادت الوكالة اليابانية في بلاغ أن هذا المشروع انطلق منذ سنة 24 و2000 ويمتد على مدى سنتين ويهدف إلى المحافظة على استقرار تشغيل الشبكة الكهربائية وتحسينه خاصة في ظل الارتفاع المنتظر لنسبة إدماج الطاقات المتجددة. ويندرج هذا المشروع في سياق التوجهات الوطنية في مجال الطاقة، حيث تسعى تونس وفق استراتيجياتها الطاقية إلى تغطية 35% من حاجياتها من الكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة بحلول سنة 30 و2000، إلا أن توسع في استخدام مصادر الطاقة المتجددة ذات الإنتاج المتغير قد يطرح تحديات تتعلق باستقرار الشبكة الكهربائية. سفير اليابان بتونس يشرف أمس على تدشين ملحق تابع للمركز الطبي الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية بقصر جديد بمعتمدية ابن خداش من ولاية مدنين، والذي أنجز في إطار برنامج المنح اليابانية للمشاريع المحلية. وأوضحت السفارة اليابانية في بلاغ أن هذا المشروع الممول بهبة تبلغ قيمتها 269,530 دينارا يهدف إلى تعزيز الإدماج الاجتماعي وتوفير خدمات الرعاية الطبية والاجتماعية والتربوية داخل فضاءات وتجهيزات ملائمة لاحتياجات هذه الفئة. بلدية صفاقس تتحصل الثلاثاء على شهادة المصادقة الصحية لسوق الجملة للأسماك ومنتجات الصيد البحري، حيث تم إجراء تدقيق رسمي ونهائي من طرف دائرة الإنتاج الحيواني بصفاقس بصفتها الجهة الرقابية والفنية المخولة لمنح المصادقة والإشراف على المطابقة الصحية، للنظر في مدى استجابة سوق الجملة للأسماك بصفاقس للشروط والمعايير المعتمدة ولندافع نشاط وإشعاع هذه السوق وطنيا ودوليا. وفي الشأن العربي والدولي، تتواصل المحادثات بين الفصائل الفلسطينية والوسطاء في العاصمة المصرية القاهرة للتوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بينما لا يزال حصر السلاح الفلسطيني يشكل عقبة جوهرية وفق ما أفادت به مصادر فلسطينية مساء الثلاثاء. وكانت مصادر متابعة للمحادثات قد أفادت الثلاثاء بأن الفصائل المجتمعة في القاهرة مع وسطاء قطريين ومصريين وأتراك وافقت على مبدأ إداء حصر السلاح في غزة بيد هيئة فلسطينية متفق عليها. ومن جهته، مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات يؤكد أن الوسطاء وحماس اتفقوا على صيغة مشروطة بشأن قضية حصر الأسلحة في قطاع غزة. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادن بارك، ويتواصل مشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.

0: kalar som.
1: Diwan FM هي الموجة اللي توتيك. ملا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5. في نابل على 106. وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3. وفي جابس على 99.1. وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان فام تكون معاكم. ديوان فام صوتكم.
2: ساعة سعيدة.
3: ساعة سعيدة
4: وحلقة جديدة.
5: يلا
4: جو مع

0: أجواء يعني كبيرة أعزائي المستمعين وين ما كنتوا خارج ولا داخل حدود الوطن في كرهبكم في دياركم وين ما كنتوا إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا. نذكر اللي كون اليوم هو آخر يوم في اجتياز يعني مناظرة البكالوريا. إن شاء الله ربي ينجح وليداتنا، إن شاء الله ربي يعطيهم الوقت الطيب، إن شاء الله ربي يفرحك الأولياء فهمني ولا اللي هم الحقيقة حاسين على وليداتكم. إن شاء الله نسمع الصغاريت وتقب في كل بلاصة
1: في كل دار.
0: نذكر اللي كون النتيجة لنا تغيرت، الجمهور منتصر على سند ورمزي. هل تعلم 3-0؟ ما طلعوا حتى شخصية، 3-0. بعد شوية عندي لكم مسابقة أخرى سي سند.
2: أنا مش
0: فهمني ولا سي
2: حاضر.
0: رمزي كيف كيف
2: راجعت دروسي،
0: ولكن اليوم نحطوا الأمور في إطارها. إحنا في المعرض دورة 60
2: اكزاكتومون. اليوم احنا في دورة 60 مع صفاقس الدول اللي تنتظم بداية البارح من 9 حتى 23 جوان 2026 تحت شعار يا جعفر اليوبيل الماسي.
0: نعم
2: ايش معنى اليوبيل الماسي؟
0: اليوبيل الماسي
2: قول ايش معنى؟
1: ايش معناته؟
2: هذايا تاريخ يبنى ومستقبل يصنع، هذايا اللوغو نتاعنا السنة. دورة وصفها المنظمون بالاستثنائية لما تتضمنه من فعاليات اقتصادية وتجارية وترفيهية متنوعة. الله. دورة من المنتظر أن تستقطب نحو 250 ألف زائر.
0: صلي وسلم على
2: النبي. 150 لهنا ألف
0: موجودين
2: يتفرجوا بحضرنا السنة ولا 100 ألف آخرين. مع مشاركة 180 عرض من التجار والحرفيين يمثلوا مختلف ولايات الجمهورية. نحب نقول لك يا جعفر اللي العارضين المشاركين عنا من مصر، عنا متزاير، وهذا اللي يعز البعد الإقليمي لهذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية اللي تعد من أبرز المواعيد السنوية بجهة صفاقس.
0: خويا إن شاء الله مبروك علينا، إن شاء الله ديما ملمومين في الخير، إن شاء الله المعرض هذا فهمني ولا يتواصل وباش يتواصل الحقيقة، لأنه ثم إدارة وثم تخطيط وبرمجة ونظام
1: وهدايا وكدوات
0: كدوات وكرهبة ودنيا مدعوكة.
1: يعني جعفر والله فما نقطة مهمة تورا وباش تمشي تاخذ كرهبة راكو صعيب تقعد تريزيرفي وتستنى في معرض صفاقس الدورة هذه الكرهبة البرد تستنى فيك.
0: يعني
1: مضخمة يوسف مزخمة وزمة وقيمتها وزمة تقريبا والله حزمة أنا في صفاقس في المعرض لسنوات قيمة الكرهبة هذه. يمكن سي عصام طيب يصحح لي نعم أم لا، تقريبا عندنا سنوات القيمة متاع الكرهبة مش قيمة سنة الحقيقة.
0: ممتازة كرهبة ممتازة
1: والله.
0: طول نذكره بطريقة المشاركة، ولكن اسمحوا لي سي رمزي اسمحوا لي أن أقدم هذا الرجل. هذا الرجل أنا هو اسمه عصام بن عبد الله، أنا بسميه مبروك بن عبد الله.
1: مبروك على الشخصية،
0: مبروك ياسر،
1: مبروك على الشخصية.
0: حضر معانا ليه حضر معانا في الحلقة كم تاع 149 مليون باش نلمو حق الكار. حضر معانا الماما هذه.
1: نعم يا سند،
0: وهما ساليف الكواليس قال لي جعفور باش تخلطوا.
2: ما شاء الله
0: اي بابا
2: عنده بعض نظر
1: اقل من ساعة.
0: سي عصام بن عبد الله صباح النور. بونجور بونجور صباح النور.
3: صباح النور جعفر
0: المدير التجاري المكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية. مرحبا بك.
3: مرحبا بيك جعفر في المعرض، انت داخل بولاد الحومة يعني جاي بزوز من جهة صفاقس.
0: اي بابا
3: ولو انا كنت المعرض لو ما غير ما تجيب من صفاقس تو
2: تدخل
0: بريك بريك الخوي.
3: واو سند
1: لا هو اعطانا شوية وك
3: وسند في التقديمة نكمل هكا ننتدبوه في المعرض
0: طبعا.
1: اسمع سي عصام رنينا ندخل بكري قالوا لي سي رمزي هل تعلم مرحبا يعني توفى الحكاية معناتها.
0: انا قلت لي اهلا بجعفر وهو تلفتت وقلت له اهلا بسي رمزي هل تعلم.
1: يعني
3: مرحبا بكم. مرحبا
0: بكم
3: قصر المعارض.
0: عايشك سي عصام. اي سيدي توكلنا على الله احكي لنا يا خويا الناس يسمعوا فينا من بنزرت البنجردين للتطاوين، احكي لنا هل معرض السنة الدورة السنة شنو هي الامتيازات شنو الاضافة؟ معرض السنة الدورة السنة شنو هي الامتيازات شنو

0: معارض أخرى كانت متخصة ومخصصة في مجالات صناعية ولا تجارية يكون نوع الافتتاح نوع، ولكن معرض الصفاقس الدولي من عام 57 كان ديما يمثل هيك الموعد الاجتماعي العائلي الكونفيفيال والحميمي، هيك علاش يمس الافتتاح
1: عيلة
0: يعطيك الصحة.
2: يمس برشا أصغار برشا عائلات في الافتتاح وأجواء تنشيطية وفرق تنشيطية ولي ماسكوت جعفر الحقيقة يمس أجواء عائلية بامتياز.
0: هيك هو اللي ميزنا، لأنه هيك هو المتنفس براتيكمون الوحيد في الصيف على مدة على مستوى عقود من الزمن، أنه صفاقس والجهات المجاورة سواء من الوسط والجنوب عندهم الموعد هذا يحطوه في الكالندريه، يعني 15 يوم نتاع المعرض تتحط في الاجندا نتاع العائلات. امس حبينا نفرحوا بهم في هيك الجو، هيك ذكرناهم برشا ذكريات ان شاء الله تكون حلوه. وامس وقع الافتتاح الرسمي قبل كيف كيف احنا امس حلينا البيبان الساعتين تبارك الله عباد من 10 و9 نتاع الصباح.
1: بسم الله ما شاء الله
0: جات للقيشيات النصف الليل واصلين باش نسكروا البيبان والعباد ما زالت تدور في الاجنحه.
1: سي عصام اغزلي خلينا نبداو سلسل المعرض هذا، تو واحد يسمع فينا في كرهبت ولا في داره فهمني ولا قاعد، المعرض هذا شنو فيه؟ شنو اللي خليني نجيه؟ شنو اللي فيه؟
2: كل شيء
0: فيه، كل شيء هيك علاش
1: سميلي من بين كل شيء.
0: نبداو من الصناعه التقليديه
1: مثلا عرس موجود
0: يلقى كل شيء. ها تنقول لك مزقوه العرس، شنو هو العرس؟ العرس يعني مبل، عندنا المبل، عندنا ديكور، عندنا الصناعات اليدويه، عندنا البورسلان، عندنا الفخار، عندنا دبش العرايس، روب العرايس، عندنا الجاز، عندنا لانج دو ميزون، عندنا سوريين مختصين في المفروشات المنزليه يعني
1: برك من سوريا،
0: يعني الجهاز كامل، كل شيء يجم تلقاه المواطن ولا المواطنة هنا المقبل حتى على العرس
1: بأسعار ما فماش البر معرض هذا
0: أكيد. وعندنا قاعة أفراح الفوق احنا يعني يجم يعرسوا هنا
1: زادة
2: جاهز العرس. وفرضا سامحني وفرضا عمل دورة وتعبت وعرقت عندنا بيسين يا جعفر. قسما بالله اقسم بالله فما بيسين في المعرض والله ماني مفدل
1: دورة عموما عملت بيسين بالبيدالور المنيش بتاع المنيش.
0: انا قلت لك سند داك اذا يكمل باش ناخذ
1: انتداب
2: سيناتيك انا
0: عنده معلومه
2: والله سي عصام اقسم بالله عام 2023 عام عرسي جيت اخذت بعض الشؤون يعني من الجهاز فخار من المعرض من هنا
3: وما يتكسرش
2: للطاولة بس عليه
3: مستحيل يتكسر من المعرض ما يتكسر
1: وربي ثم رمزي كي يتنرفز ينجم حاسس مش موضوع. اسمعني قالوا لي البيسين ماهوش عادي ماهوش بيسين عادي بالبيدالو شنو بالبيدالو ذي
0: تنقول لك احنا في اطار خاطر احنا المعرض ما قلت لك اجتماعي يعني نخمم من الصغير حتى للكبير عندنا فضاء كامل للالعاب دي جو غونفلابل اكثر من 20 لعبه بيناتهم لاول مره بيسين جيون بالبيدالو للصغيرات يعني يجموا يجيوا العائلات ويخليوا صغيراتهم يلعبوا
1: شيء كبير
0: حاجه حلوه برشا لاول مره في معرض صفاقس يعني من عرش منين جات التسريبات هذه
1: اي لا لا
3: انا ولدكم سي عصام على كل شيء وصلني
1: مريك دونك اللي يسمعوا فينا الكل فهمني ولا راهو كل شيء موجود في المعرض فهمني ولا تحلوا ال 11 تاع الصباح
0: من 11 تاع الصباح نص الليل
1: باهي من 11 نص الليل هذاك علاش احنا نقول لكم توا المعرض مازال ما حلش والجماهير موجوده بالله سمعونا تصفيقه باش ما نظهرش وعدنا قلتش مهبول جعب
2: الله الله الله
3: جحافل جيت على خاطرك
2: وتزيد الاعداد قاعده تزيد الاعداد
1: ثم 13000 متفرج ثم
2: فما
1: حسين دونك تحلوا ال 11 نص الليل به شنو نجموا نعرفوا اخر على المعرض
0: الجديد زاد في المعرض انه عندنا اكبر الشركات التونسيه والمصدره في البورسلين موجوده هنا بمساحه ضخمه في الباهو عدد الدربعه اللي لقى تامس اقبال كبير يعني هذا حتى في اطار العائلات وربيت البيوت اللي يحبوا يبدلوا السيرفيس واحد وكل باش يلقاو كل شيء هوني موجود جديد زاد احنا نواكبوا العصر وعند الطفوله عندها ديما معزه خاصه عندها في معرض صفاقس لان منبع العائله كما نقولوا عندنا شركه مختصه في الانتليجنس ارتيفيسيال كنت ديكلاريت معاك اللي باش تعطي جوائز يعني كيفاش نعلموا الصغير يقعد في دي سيونس نتاع انيسياسيون على الانتليجنس ارتيفيسيال يخرج بابليكاسيون بيرسوناليزي باسمه صغير يخرج بسيد بيرسوناليزي يختاره هو الديكور والميزونباج نتاعو كل يعني العائله كامله تجم تعيش تجربه اجتماعيه قويه برشا كيف كيف عندنا تميز زاده في الصناعات التقليديه انه يعني فما برشا ولايات مشاركين بحرفيين معانا من المهديه، من سوسه، من مستير، من جابس، من ولايه نابل، من بنزرت، مشاركين بالصناعات التقليديه اللي ترمز الولايات نتاعهم، القروان زاده، يعني كل شيء ان شاء الله يكون.
3: وعندنا خارج حدود الوطن زاده،
0: وعندنا مشاركات كما قلت لك السوريين في الحياكه والنسيج واللانج دي ميزون، عندنا مصر اللي هي

0: الوارده في الكتاب واحنا نعم. تعرف عليها قد اسفاقس بالكتاب دور نشر و نعم. مصرية
1: نعم.
0: وعندنا مشاركة جزائرية لتميزهم في النحاس والفضة ومعروف يعني
1: الأيادي
0: الجزائرية متميزة في
1: القطاع. سي عصام باش نعملوا مسابقة ساسبنس خويا باش نعملوا مسابقة انت باش تكون فيها طرف في المسابقة هذه. المسابقة هذه بين رمزي وسند
2: رئيس لجنة يعني
1: وينجموا يعاونوكم الجماهير اللي حاضرة لو كان سند ربح وإلا رمزي ربح على كل عندي أربع أسئلة على كل واحد يربح باش تعطينا أنت كادو
0: باه
1: والكادو احنا باش نهديه للي حاضرين لهنا
2: للحاضرين
1: سند ورمز أمان الجماهير عاونوهم
3: لحظة جاي
1: يلزم تربحوا
3: نطلب من الجماهير يحاولوا من هنا خاطر غادي يسخون عليهم كانت نجمو تجيو راي
1: عاونونا يا خويا
3: سخونا الدنيا من غادي
1: حاضرين
3: باش يعاونوني
2: وحدي
1: حاضرين رمزي حاضرين
2: حاضرين
3: حاضرين
1: السؤال يقول قديش تنجم تسمي قديش تنجم تسمي من حاجة ما نعملوهاش في الصيف
3: ما نعملوهاش في الصيف
1: ما نعملوهاش في الصيف
3: سهلة
1: قديش تنجم تسمي
3: زوز
2: أربعة
3: خمسة
2: سبعة
3: ثمانية
2: مبروك عليك
1: ثمانية مبروك عليك عندك 30 سكوند عندك 30 سكوند تسمي ثمانية حاجات ما يتعملوش في الصيف
3: ما يتعملوش في الصيف
1: ما يتعملوش في الصيف
3: معنى امبوسيبل يتعملوا في الصيف
2: امبوسيبل مستحيل
3: مستحيل وقت ما يعطيني
1: 3 2 1 جو
3: تلبس كابوت تحل الشوفاج تمشي لسويسرا
1: ستوب ستوب ستوب ستوب
0: سكي سكي يعني
1: شنو تمشي لسويسرا؟
3: ليش تصيف لسويسرا؟
1: هذه انا سيخدم لسويسرا
2: الجمعة الجاية ماشي انا
1: غلط
2: الجمعة الجاية ماشي
3: لسويسرا باردة الدنيا
2: الجمعة الجاية ماشي لسويسرا
1: عاود
3: الجرمدة ما توصلهاش
1: يا يجري جرب يمشي عاود 3 2 1 جو
3: تلبس كابوت تحل الشوفاج تلبس شورت
1: تلبس شورت
3: في الصيف ما تعملهاش
2: شو ما
3: انا مستحيل البس شورت في الصيف
2: او تلبس كابوت
1: رمزي 3 2 اسمع رمزي
2: اسمع
1: جو
2: ما نتغطاش بكوفيرتا
1: صحيت
2: ما نلبس كبوت
1: اثنين
2: اي نعم سيدي
3: نعم
2: ما نمشيش حافي
1: اي بي اي بي اي
2: ما نمشيش حافي
1: اي
2: ندوش بالمسخون صحيح
3: نعم
2: خمسه لا لا شنو
3: خلي الوقت وفي الوقت شنو في الوقت
2: عاونوني
0: عاونوه عاد الجمهور
3: وفي الوقت وفي الوقت شنو في الوقت جا في الوقت
2: ما نعملش الستيره
1: خسرنا
0: لا بليه بلا بليه
1: والله كان شارك عصام لما يجيهم بكل عصام عصام اعطيني حاجات بيتعملوش في الصيف امشي
0: ما نعملش سكي في الصيف
1: صح
0: ما نلبس كابوت
1: صحيح
0: ما يمشي تحافي
1: صحيح مش حافي لموا بالكل بتاع الاخرين للاسف للاسف ما دبرناش جايزه اللي بعده عاونوهم
2: ولا الضحكه وين انه جاب قلت ما تمشيش حافي غزر لي بعد تذكرها اللي هي الدنيا سخونه
1: قداش هذه سهله هذه سهل استعين بصديق كان تعرف
2: يلا
1: قديش تنجم تغني من غناية ما تتغنى كان في العروسات
3: تغنى كان في العروسات
1: غناية بتاع عرس
2: ثلاثة
3: عروسات أربعة
1: عصام يسمي 30 معرض رب
2: ستة
3: مبروك عليك
2: أي سيدي
1: ستة
3: غنية
1: حاضرين 3 2 1 جو
2: الشهشه علينا واللي عمل واتينا لون الحرق الشهشه هذه الاغنيه الاولى
1: صوت صوت
2: صحيح هذه الاغنيه الاولى ما يسالش قول لا
1: انت جايب شيء لازم
2: سامحيني شيرين على الصوت
3: لا المستمعين هربوا
2: صحيح خمسة ولا خمسة عليك
1: ثلاثة اللي بعده
2: ثلاثة
1: اللي بعده
2: يا ماشية للشط على الكريتة
0: يا بنيتهم جعفر
1: جوي على الاخر اللي بعده
2: اسمع
1: امشي
3: اربعة
1: زلو زوز امشي
2: شو سميت اربعة اللي لعرسي اللي لعرسي وباش نتصدر
3: صحة منيل صحة روح ليك
2: وين وين معاك
1: اللي بعدها
3: مش معنا راهو
2: دونك اي نعمل لك البخوخو عامل لي مكيفك
1: حد
2: صغير وعم
1: فهمتوه رمزي مش عارف
2: انا ما عارفش نسمع في شيرين ومن العماره
1: مادام البخوخو موجود اللهم صل على النبي على رمزي كان لابس عليها
2: غني دوك وينو الكادو
1: ثم كادو شو الكادو اللي نجمو ناخذوه سي عصام
0: الكادو اللي نجمو ناخذوه هو غنى كوكتيل
1: اي
0: ما يركبش على بعضه
1: اي
0: عنده لوم تاع جو ايوه من العفس.
2: يا خويا اول بتعود الوطن اهو
1: لو
2: لو جي من عند العفاس. اعطيني وينو خويا؟ هات هات خويا خلنا هديه توا لواحد من الحضور اللي عاونك.
1: رمزي رمزي
2: ثم بني عاونتني والله.
1: لو موجود
2: بيه؟
1: اللي بعده هاي حاضر.
3: يلا حاضر.
1: قديش تنجم تسمي فنان مش عربي؟
3: أربعة
2: خمسة
3: ستة.
2: أخويا أنا فنان مش عربي.
1: عاونوهم عاونوهم.
2: عندك هاي
3: ست
1: ست فنانين مش عارف.
3: مش بيك تنهزم في ساعة زيد شوية؟
2: لا لا لا ستة. أنا أنا أنا أمور عروسات أمور ربوخات.
1: غالي امشي عاد. دروا دو أن جو.
3: شاكيرا، برونو مارس، جاستن بيبر، جاستن شو اسمه ريك جليسياس.
1: أربعة
2: أربعة.
3: مش عربي.
2: سمي لي ممثلين ممثلين عاد.
3: إمينيم
1: إمينيم. خمسة خمسة
2: خمسة.
0: جيزي
3: جيزي بيونسي.
1: سبعة
3: ريانا.
1: سبق لي
3: جيت لعبنيش.
1: ممتاز
2: ممتاز.
1: عندنا كادو اخر.
2: شنو الكادو؟
1: سي عصام دي حل عاد في الكرسي ماشي غادي.
3: انت انت سمعت الكادو نتاعك؟ شنو اسمع الكادو نتاعك؟
0: ابونمون انيوال لوجيسيال دانتيليجونس ارتيفيسيال للعائله.
2: اوه
1: العائله
0: قيمته كبيره راهو.
3: انتيليجونس ارتيفيسيال
1: قداش نجم نعرف قيمته؟
0: برسك 1000 دينار.
3: مش تعرف
1: هاي
3: خويا عصام؟
1: بابا بابا بابا
2: اكثر هناك ما اكثر
1: سالني عديمي تربع.
3: ميرسي بوكو سي عصام.
1: السؤال الموالي
3: الموالي.
1: قديش تنجم تسمي من مسلسل تونسي؟ اطلع في ال
3: اطلع شوية.
2: خمسة.
3: لا انا بدي خمسة.
2: سبعة.
3: ثمانية.
2: عشرة.
3: مبروك عليك.
1: لا لا لا زيد. لا لا لا زيد زيد.
3: ما يسميهم
1: امشي. لا يسمي.
3: 11.
2: 12.
1: زيد بالقوي ممثل.
3: زيد بالقوي ممثل معلم.
2: زيد انت زيد.
3: زيد انت.
1: زيد
3: 12.
1: ها
2: 15.
3: 15.
2: اي اي اي
3: 20.
2: سميهم خوذ توا 1000 دينار.
3: لا
1: زين
2: 20. 22.
1: 16. مبروك عليك.
3: نجم نزيد راه عادي ما تقلقنيش. ولا تحب نزيد نزيد. جا
1: مبروك عليك.
3: براك حاضر جعفر زيد.
1: عاونوه لو كان عاونوه.
2: يلا
1: 3 2 1 جو.
2: نبدا بالقديم. ريح الفرنان، عنبر الليل، حسابات وعقبات، عودة المنيار، الدوار، مكتوب، أولاد مفيدة، خطاب على الباب،
0: مكتوب اثنين،
2: مكتوب اثنين، مكتوب ثلاثة، دار الخلاعة، شوف لي حل، سبتي العزيزة، بوليس، أكسيدون، الغيبوبة، الزعيم، هي خطيفة، فلوجة، 17
1: ليالي
2: البيض، ليالي البيض أخوة وزمان، 19 حاجة ختم فيها جعفر أخرى.
1: الريحانة.
2: الريحانة. الريحانة دار الخياعة. دار الوزير.
1: دار الوزير صحيح.
3: دار الغال.
2: هكا ولا وصلت ولا؟
3: مازلت واحدة.
2: مازلت صاحبك راجل.
1: صحيح.
2: أي صاحبك اللي ليك ليك.
1: صحيح. ستوب ستوب رمزي.
2: ميرسي ميرسي ميرسي. نقابة المسلسلات يا
1: عشوائي. دبرنا كادو آخر.
2: أي قوي لي سي عصام.
0: كادو من عند سي لومي.
2: أي.
0: تركو شوم تابي لوب 200,000 زرابي.
1: لوب 200,000 زرابي. سبقوني على
2: هيا
1: بلدك يا
2: لوب. شيخة شيخة للي باش يجي توا الحضور. شيخة برشا كادو.
1: اخر سؤال. قديش تنجم تسمي
3: عشرة
1: من ممثلة تونسية؟ قديش تنجم تسمي من ممثلة تونسية؟
3: عشرة.
1: عشرة.
2: 13.
3: 14.
2: 15.
3: 16.
2: 18.
3: مبروك عليك.
1: 18. عاونوه الجمهور.
3: لحظة الوقت نحترم الوقت زاد من فضلك.
1: رمزي قمر اللي مش قمر اللي مش يعاونك خاطر مش يربح.
3: 18
1: قمر فيهم
2: مش يعاوني تو مش يربح الكادو نتاعو.
1: هاي
2: سيدي.
1: 3 2 1 جو.
2: وجيه جندوبي، نعيم الجاني، دليلة مفتاحي، أمال بكوش، أروب إسماعيل، سماح الدشراوي، منى نور الدين، منى نور الدين، جميلة الشيحي، نجم بن عبد الله، ناجي الورغي، كوثر بن حاج، كوثر الباردي، جميلة الشيحي،
3: عودتها عودتها
2: يسرى مناعي، أميمة بن حفصية، ريم الزريبي، ريم الزريبي،
0: لبنى لبنى الزديري،
2: دور صاف، دور صاف مملوك.
1: يا يا يا
2: يا هيا هيا والله مدام هيا عندك كادو او جيك. استناني ما تروحش كادوك او جيك
1: لما تصلي ان شاء الله ما عاد
2: يعيش
1: سيدتي سادتي شكرا رمزي شكرا
0: كادو
2: كادو شنو جعفر
0: كل كادو
1: شنو الكادو
0: الكادو احنا قدام وستون من حالتي من اكبر المنجين نتاع العسل الطبيعي كل انواعه
1: مش نذوقوا الساعه بعد
2: اسمع
1: اعطيني ذوق الساعه بعد
3: هو خذا كادو بيبي
1: من حالتي اعطيني ذوق حضر لي كيلو شو ذوق
2: يا من حالتي وحيدة السدر هذاك عسل السدر
1: يسكت على روحه
0: طيب يفرح بيكم طيب
1: نعملوا فاصل عسل اسمه فاصل عسل
3: حلو الفاصل
1: باهية
2: فاصل حلو
1: فاصل عسل
3: اللي قبل ما العسل نحب على ذكر العسل نحب نسلم على هنا معهم في لهنا في دارة المعرض نحبهم
2: هنا هذي تعاون فينا من بكري
1: اسمعني
2: محليك يا هنا
1: يا رمزي وهنا زاد عسل فاصل عسل ثم نواصل
4: انتم تسمعوا في ساعة سعيدة على ديوان اف ام مع جعفر القاسمي وبقية الكيب.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم صوتكم ساعة سعيدة ساعة سعيدة
1: رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة على موجات ديوان افهم. احنا موجودين في صفاقس تحديدا في المعرض الدولي بصفاقس الدورة 60 اجواء كبيرة برشا الحقيقة أجواء فرحة أجواء لما أجواء عيلة فرحانين برشا برشا برشا. مازال موجود معنا سي عصام بن عبدالله المدير التجاري والمكلف بالعلاقات الخارجية لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية. أعطانا 3 كادوات ولكن الزملاء في الحفلة وبعض الأصدقاء وحتى من العائلة كلموني قالوا لي راهو 3 على معرض صفاقس الدولي وما أندراك راهو شوية بالكل فهمني ولا كله سي عصام يزيد يدور في حواليه فهمني ولا
2: يكبر في المشروع
1: يكبر شويه فهمني ولا سي عصام بكل صراحه تو مازال ما دخلش الجمهور لحداش مازال ما دخلش الجمهور
3: مازال
1: الحقيقه سي عصام يعني فضلا وليس امرا باش نطلبوا منك فهمني ولا
4: اشتراك في القناه
2: اكثر من اللوف اسمع سيرتو كجوي توي كجوي فري بي اكثر من اللوف
1: خمسه كادوات
2: صحيح
1: خمسه كادوات
3: انا سهلت عليك
1: اي
3: انت باش تقدم من بعد ملك الكادوات
1: سيدتي سادتي نمشي مباشرة ملك الكادوات سي ناصر القرقني مدير تجاري بشركة تونيزي بورسلان فهمني ولا يعني السنة ثم حاجة قالوا لي سبيسيال فهمني ولا سي ناصر الساعة صباح النور
5: صباح الخير بورتو
1: شكرا على الحضور
5: يعطيك الصحة سي جعفر بارك الله فيك واحنا راني فيها باش يكونوا لنا في معرض صفاقس الدولي أول مرة تونيزي بورسلان تكون موجودة والحقيقه نحبوا احنا الكونتاكت ديريكت مع اخواتنا في صفاقس لنا من بكري يحبونا نجيو وكان اتصل بينا سي عصام واحنا فرحانين برشا موجودين لهنا
3: واحنا فرحانين بكم
1: شنو هو سبيسيال قالوا لي ثم مهرجان
5: احنا بورسلين سي جعفر عندنا معناها دي اسوام هبال نجم نقول لك اسوام هذاك دي برومو دي ارتيكل وتلقى بالناس الكل راه للي معناه للمطاعم للفنادق كيف كيف النزل تلقى أوسي أوسي للي باش تحب تجهز العروسة نتاع تولي جور وحاجة لحاجة نقولها لك راهو كل هذه مصنوعة بيد تونسية وباد دو ليماج معناه احنا تونيزي بورسلين معناه نصدروا العالم الكل كي نقول لك نصدروا لفرنسا لألمانيا لإسبانيا لأوروبا الكل كيف كيف الدول العربية تونيزي وميم طون موجودين في المرش التونسي بالكاليتي نتاع الباد دي ليماج ولا كاليتي
3: نفسه هو اللي بيعوه
5: نفسه احنا تونيزي
1: بورسلين شوف كي تقول خفص لك حاجه سي عصام انا كيفاش عشت وكيفاش تربيت وكيفاش نفهم ثم حاجات ما غير ما تحكي ساعات كي تقول تونيزي بورسلين ما غير ما تحكي معناتها الناس تعرف القيمه
3: نحكيوا
1: على حاجه عندها مرجعيه في البلاد وعندها اسم كبير مش على مستوى وطني فقط على مستوى عالمي معناتها البرودوي التونسي 100% لكن بمواصفات عالميه ولا انا غلط
5: صحيح اللي قلته كله صحيح سي جعفر وذاك علاش احنا لنا الحاجه الباهيه هي انا نقول فيرتي اللي نحن الكل خاطر راهو ما تنجمش تكون ساهل راهو باش تنجم معناها تزاحم معناها احنا نقولوا صناعيين كبار في العالم وتكون البرودوي نتاعك موجود في فرنسا وتكون موجود في احنا في حتى في المعارض الدوليه كل موجودين في المانيا في فرنسا في العالم حتى في امريكا صدرنا شو نقولوا احنا هذا حتى في صفاقس ولا نمشي لتونس نحبوا نكون البرودوي نتاعنا قريب للمواطن هذاك لاكاليتي نفسها واسوام قريبه تراعي الناس الكل المقدره الشرائيه للناس الكل فما اسوام قلت لك حتى دينار و500 فما حاجات راهو طول البيدجي موجودين راهو هذاك لك اللي تحب تجهز واللي يحب يحضر حتى للمولد واللي يحضر للموسم كل شيء موجود
3: حتى لوجيستيكمون سي جعفر محضرين رواحهم باللي شاريو وباللي كارتون اللي يتحملوا الرزن نتاع البورسلين باللي ساشي ولا اللي جرون ساك يعني باش تحس روحك في تجربه العائله اللي داخل تونيزي بورسلين باش يعيش روحه في ستون تونيزي بورسلين في سباس تونيزي بورسلين
1: باهي انت قلت لي اللي كونوا البرودوي اللي معد للتصدير هو نفسه اللي موجود لهنا
5: نفسه ما عندناش فرق احنا البورسلين يتخدم نفسه ويتزين نفسه ويمشي نفسه هذاك هو اللي فما عندنا ديكورات موجودين نفسهم اللي تلقاهم في المارشي انترناسيونال كما نفس تلقاهم في المارشي التونسي راهو لو ميم
1: باهي سي ناصر اللحظات الحاسمة حط لي موسيقى متاع رعب خويا
2: رعب
1: اللحظات الحاسمة
2: فيلم رعب
1: سي ناصر تسمع في الموسيقى
5: بيان سور اسمع فيها
1: استمتع سي ناصر باش يجيونا من بعد عائلاتنا خواتنا اصحابنا ناسنا واحبابنا
5: بيان سور
1: لحداش المعرض يحل توا هكا فهمني ولا وانا فرقنا الكادوات يعطيهم الصحة قداش تنجم تعطينا من كادو للعائلات اللي جايين
5: نجم نعطيو ثلاثة كادوات
1: خمسة ربي يبارك له
5: خمسة كادوات
3: من تونيزي بورسلين
5: خمسة كادوات
2: ربي يبارك
1: له ربي يبارك
2: له ربي يبارك له ما أثر لي حد ما لحلح بي حد
1: اسمعني سي ناصر فيما يتمثل الكادو أعطيني
5: يتمثل الكادو في طاقم قهوة
1: اي
5: معاه البقراج نتاعو
1: ايه
5: قهوة حليب
1: ايه
5: معاه البقراج نتاعو والسكري والكريمي احنا نقولوا سيرفيس حليب
2: او وشوف انسي يا جعفر من بعد الحليب
5: شوف هذا ابتداش نحكيوا على ابتداش تو
1: نحكيوا على ابتداش
2: اعطيني
1: سي ناصر نجم نطلب منك طلب
5: بيان سور
1: هل الكادو هذا نجم نشوفوه يبعثوا لنا شكون نشوفوه
2: لهنا سير بلاس حتى عندنا
5: نجمو نجمو اي وقت توا نجمو معناها
1: ربع ساعة أخرى
5: ربع ساعة يكون لنا موجود
2: بلاي باكو حليب هاي ففزنا
1: اوكي جونا أحلى جو
2: رطيل سكر
1: مرحبا بيكم دونك في المعرض أرانا باش نربحوا خمسة كادوات من أداء
2: سيرفيس سيرفيس قهوة ولا سيرفيس
5: قهوة حليب
2: قهوة حليب
1: بارك الله فيك
5: يعطيك الصحة للناس الكل ونقول لهم مرحبا بهم في المعرض نتاع تونيزي بورسلين وراهم ديما باش يلقاو دي سوربريز واسوام
3: لي بون اكوي اي سورتو عندهم لي بون اكوي
5: مرحبا بتو الموند
1: خويا كوجينتك وطاولتك ودينتك وزهازك وكذا
3: العرايس
2: كل شيء موجود
1: خويا كره كل شيء موجود لهنا تدور من بلاصه لبلاصه وكذا تنزب خويا تفض مشاكلك الكل في نص النهار
3: في نص النهار
5: وي
2: صدقني وفي نفس الوقت قاعد تفرهد الدور وتعمل في تحويسه كذا تاكل حويجه فما العاب فما يعني حاجه وحويجه
1: سي ناصر مغروم بالفن والتمثيل
5: بيان سور اي
1: باش تلعب انت وسند ضد رمزي هل تعلم عصام
2: سي رمزي هل تعلم
1: قديش تنجموا تسميه اسمها حاضر سي
5: بيان سور
1: قديش تنجموا تسميه انت وسند من ممثل تونسي
2: تبع تمثيل
5: عشرة
1: عشرة سي عصام قديش تنجموا تسميه
2: عشرة
1: 11
2: انا معك سي عصام
3: 13
2: 15
1: 15
2: فوق
4: ممثل أيه. ممثل وممثل ولا راجل
1: ممثل
4: زين سهلين 17
1: 20
3: ما طلعش
1: سي ناصر
2: طلع اطلع امشي
4: خليهم
2: امشي سنة
4: 20 كاو سيبهم
1: 20
4: مبروك عليه على شرط
1: أيه.
4: رمزي 10 وسي عصام 10
1: لا لا لا
2: لا لا
1: لا لا لا
4: لا لا لا
2: انا انا وسي عصام اتفقنا ويعني
1: سي عصام تنجم تبدا تسمي ها باش يتحداك سي عصام
2: سمي
3: 10
2: لا لا سمي ابدا سمينا معك
4: سايبو راسك
1: 3 2 1 جو
3: لمين نهدي
1: واحد
3: سعاد محسن
1: نيه
3: محمد علي محمد علي النهدي
1: اي
3: جعفر قاسم
1: يرحم والديك
3: رمزي هل تعلم ظفر عابدين
1: 6
3: محمد علي جمعة
1: 7
3: محمد ممدوح
1: اي 9
3: محمد بن علي
1: 9
2: 9 9
4: شكون محمد بن علي
3: محمد بن علي
1: متراكي اسمح ابعد امشي
3: علي بن عياد
2: 10 المرحوم فتحي الهداوي
1: 11
2: احمد لندورسي
1: 12
4: صحابه
2: سامي شحابي بيان سور سفيان الدهش
1: 13
2: كريم الغربي بسام الحمراوي
3: صادق
2: حلويس زين عبد المستوري
3: عيسى
2: حراث صح يالله سمي
3: سفيان الشعري
2: الوكيل لازهر بعزيزي محمد اليانجي
1: سفيان الشعري
2: سفيان الشعري الله يرحمه توفيق البحري الله يرحمه سعد الزيداني الله يرحمه
1: يا بابا
2: واسمع وسي عصام سمع 10
1: انا اللي الحقيقه فرحني انه السيد عصام سمع 10
4: شت الممثلين انت معناها ما فهمتش بدل حاجه اخرى جاب
1: شنو
4: ممثلين
1: ناصر وحده تو
4: صح
1: ناصر وحده خاطر من بكري ينعم ما عمل شيء ناصر ناصر وحده
3: جاب الكادوات
1: ناصر وحده قديش تنجم تسمي من فنانه تونسيه فنانه تغني
5: 10
1: وحده خليه وحده حاضر
5: بيان سور
1: ها
5: اي حاضر
2: يلا
4: تعرف سي ناصر انت ماني
1: ناصر
2: يا 10 في درجه
1: بزاريو
2: مش يطلع
1: 3 جو
5: نعمه
1: واحدة
5: عليا سليف
1: ثلاثة،
5: سعاد محاسن
1: أربعة.
5: هاي لا لا
1: خليها امشي امشي امشي.
3: صفوة
5: صفية شامية
1: ستة.
3: شبيلة راشد
1: خليه وحده.
6: لا لا وحده.
5: شبيلة راشد
1: سبعة.
3: صليحة
6: أم كلثوم.
5: صليحة مو صليحة حبيبتي مو صليحة. وأمينة فاخت ذكرى محمد
6: تسعة زيد كعيبة
5: ولا زرنير نقولوا
3: لطيفة.
5: لطيفة عرفاوي
1: يا ناصر. سي ناصر بما أنك أنت ربحت تو وعطيتنا خمسة كادوات باش تزيدنا كادو آخر اللي هو السادس.
5: أنا ما نقولش ليه
6: يا سي الناصر.
1: الناصر ما يقولش ليه يتعبر غنيه.
6: والناصر ما يقولش ليه وعمره ما يقول ليه. والله يا سي الناصر ما غير تلحليح قاعد يعطي فينا في الكادوات.
1: إن شاء الله ربي يبارك لك.
6: ربي يفضلك
5: سي الناصر. يعطيك الصحة لكم أنتم الكل والناس الكل. ونحب زادك كيف نشكر راهو سي عصام والمنظمين لهنا الدورة مش رامي ورود أما فريمون يعطيهم الصحة. أول حاجة معناها لاكوي اللي زون نوزا فاسيليتي كل شيء قينا كن فريمون معناها لاكوي الباهية والتواصل الباهي. حبيت نشكرهم راهو قدام لنا قدام الناس الكل.
1: يعطيكم الصحة سي الناس بارك الله فيكم. ميرسي. نذكر الناس اللي يسمعوا فينا الكل وين ما كنتوا تزوروا معرض صفاقس الدوري كما قلت الدورة 60 دورة متميزة جدا جدا جدا جدا. قراوا الحساب تاع كل شيء خاصة العائلة التونسية يا مدام يا اللي تسمع فيه راهو تنجم تجيب ولدك سلاعة تو كذا ولا بنتك كذا جوكم أحلى جو. هاو قال لك عاملين بيسين لهنا أخويا جو أحلى جو ثم ألعاب وأجواء وكليماتيزي الدنيا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد.
6: انا عندي حاجه اخرى جعفر نحب نذكر سي عصام جاوبني فيها تويكا اللي يسمع فينا في كرهبهم ولا حتى اللي تويكا جاوا لهنا المعرض من زوار كيفاش عمليه المشاركه في السياره
1: هذه خليها لي من بعد.
6: واضح
1: خليها لي من بعد. راهي ثم سياره للربح سومها اكثر من 70,000 دينار. سيارة ممتازة.
6: مال أخويا
1: بعد صوروها نهبطها ستوري.
6: مال أخويا سنبدأ أكثر من 70 دينار
1: بعد أكتب أكثر تفاصيل كيفاش تنجموا تربحوا الكهرباء هذه سند. ميرسي شكرا رمزي بارك الله فيك سي ناصر سي عصام ميرسي بوكو. باش نقعدوا والجمهور نحب يلتحق بينا لأنه عندنا برشا كادوات. فاصل ثم نواصل.
0: ساعة سعيدة ساعة سعيدة.
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: 9.2.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم.
2: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
3: موجز الحادية عشرة. ديوان اف ام عسلمة. وزارة الدفاع الوطني تعلن فتح مناظرة خارجية عن طريق الاختبارات والامتحانات المهنية لانتداب 320 عاملا من الصنف الأول والثالث والخامس بسلك عمالة الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بوزارة الدفاع الوطني بعنوان سنة 26 و2000. والوزارة توضح أن الترشحات ستختتم بتاريخ 3 جويلية القادم على أن تجرى الاختبارات والامتحانات المهنية يوم 3 أوت 26 و2000 والأيام الموالية بوزارة الدفاع الوطني. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالمصادقة على قرار مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المتعلق بالموافقة على إبرام عقد قرض بمبلغ قدره 500 مليون دولار مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد لفائدة الدولة ولحسابها. وزير التربية نور الدين النوري يدعو خلال زيارة أداها أمس إلى مركز إصلاح الاختبارات الكتابية لامتحان البكالوريا بأريانا إلى مواصلة الجهد والتحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن ما يطلع به المربون من مهام في هذه الأيام هو في حقيقته أمانة وطنية تمس مستقبل آلاف التلاميذ وعائلاتهم. كما دعا الوزير إلى تعزيز روح الفريق والتضامن بين أعضاء الأسرة التربوية والحرص على إتمام العمل في أجواء تسودها المهنية والدقة والنزاهة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية لمصداقية الامتحان الوطني وعدالته في حق جميع المترشحين. رئيس قسم خدمات الحريف ونائب رئيس إقليم قبلي للشركة التونسية للكهرباء والغاز فضل بن محمد يؤكد أن مشروع محطة توليد الكهرباء بمنطقة نويل من معتمدية دوزة الجنوبية والذي تناهز كلفة إنجازه 32 مليون دينار سيدخل حيز الاستغلال أواخر شهر ديسمبر القادم، مشددا على أن إنجاز هذه المحطة سيساهم في تحسين الخدمات وتخفيف العبء عن محطة توليد الكهرباء بمنطقة بازما. وفي الشأن الدولي، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي يقول إن بلاده لن تترك أي هجوم يستهدفها دون رد، مشددا على ضرورة مغادرة الولايات المتحدة للمنطقة إذا كانت تريد أن تكون بأمان. ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا تشهد واحدة من أسوأ موجات الكوليرا خلال السنوات الأخيرة بعدما أودى المرض بحياة 74 شخصا وأصاب أكثر من 7000 آخرين منذ بداية تفشيه مايو الماضي في ظل أوضاع إنسانية وصحية معقدة تعانيها المنطقة جراء سنوات من الصراع وانهيار البنية التحتية. ووفقا لمنظمة أطباء بلا حدود، فقد تجاوز عدد المرضى الذين تلقوا العلاج في مراكز المنظمة 7439 شخصا بمعدل يقارب 185 حالة يوميا، كما سجلت المرافق الصحية التابعة للمنظمة نحو 500 حالة في يوم واحد الأسبوع الماضي، وهو أعلى رقم يومي منذ بداية تفشي المرض. ختام العرض الإخباري مع أجمل تحيات فدا مبارك، ويتواصل المشوار الآن مع كامل فريق ساعة سعيدة.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان اف ام.

ديوان افهم هي الموجة اللي توتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم.

0: عسى حزيدة.
1: عسى مرحبا بكم مجددا، هذه ساعة سعيدة على موجات
0: مرحبا مرحبا
1: كما قلت بكري، نذكر ان احنا تويكا في صفاقس في المعرض الدولي الدورة 60، اجواء كبيرة برشا استثنائية وعالمية، يعني قاعدين كل مرة نكتشفوا ثم برودويات خويا اون فيرتي في البلاد. معي صديق يعني تقريبا اكثر من 20 سنة
2: ما شاء الله،
1: والله العظيم صفي قلبك اليوم يفتح الستار، اكثر من 20 سنة تقابلنا في عرض مسرحية والغاية كانت انسانية، وقتها زاد باش يلموا كار في الروتاري فهمتني، ولا سي زياد عياد. سي زياد صباح النور، الناس بشرف وقرب يجيش الميكرو، مرحبا بيك. سي زياد عياد
3: بن عياد بن عياد
1: بن عياد اي بن عياد
4: مرحبا
1: الف حقك البن خويا. انا سي زياد بن عياد كما قلت الحقيقه صديق فهمتني ولا، ونثمن المجهودات وقتها اللي كنتوا تقوموا بها ولحد الان ان شاء الله ربي يبارك لكم. اليوم سيد زياد بن عياد حاضر معنا بصفة مدير شركة جسماء إلكتريك أندستري،
2: ملك الإلكتريك.
1: خويا توا باش تفسر لنا، خاطر نشوف في حاجات بسم الله ما شاء الله، شنية الشركة هذه، شنية الاختصاص وشنية الأجواء؟
3: دونك الشركة هذه شركة جديدة،
1: نعم،
3: عملناها في صفاقس مع بارتنير شينوا،
1: الله الله،
3: في الكابيتال وفي التكنولوجي، وقاعدين في البدايه نتاعنا مصنع جديد في البدايه نتاعو، نستقطبوا في المهارات التونسيه ولي تكنيسيان ولي ماركتور ولي الناس الكل، دونك قاعدين نستقطبوا في شباب فريمون ما شاء الله مصلي على النبي وما شاء الله على تونس، وقاعدين نكونوا في شباب جديد في تركيب الموتورات هذوما.
1: نعم،
3: دونك اللي تشوفوا فيها مرايا. دونك
1: بالله لحظه سي زياد، لحظه ثم كلمه باش نقفوا
3: تركيب.
1: قلت لي ليه ليه، قلت لي المصنع لهنا
3: اي في صفاقس اي.
1: الله الله، معناتها هذوما اللي راهو فيهم وراك لهنا مخدومين
3: مصنعين في صفاقس، واحنا الشغل الشغيل نتاعنا انه نوصلوا ل 40% انتغراسيون برودوي تونسي باش نجموا نصدروا ميد ان تونيزيا ان شاء الله.
1: بسم الله ما شاء الله،
5: مش سهل شريك صيني يجي يفتح مصنع.
1: طبعا طبعا طبعا. الكتريك تخدموا كل الكتريك؟
3: كل الكتريك،
1: كل الكتريك اللي هو التوجه على التلوث الواحد كذا الكتريك.
4: انا والله عندي سؤال جعفر، يعني انا اليوم من صفاقس مثلا نحب نمشي للشفار البحر، نمشي للمهدية، نمشي للسوس، هل معناتها بالشارجي هكا ولا قديش تشد شارج باش انا نعرف التراجي قديش اي صحيح؟
3: احنا خممنا في هذا الكل،
4: ولا
3: جبنا موتور اللي يركبوا فيها دو باتري، وجبنا دي باتري سبيسيفيك فولتاج كبير وامبيرور متاعهم كبير اللي تجم توصل اكثر من 200 كيلومتر
5: اوتونومي. صفاقس الحمامات
4: واو
3: والشارج شارج جبنا السوبر شارجر هذايا، سوبر شارجر هذايا ماكسيموم 4 سوايع من الزيرو لل 80 في زوز سوايع، من الزيرو لل 50 في نص ساعه،
4: يعني سند تجم تعمل بوست كافي تشارجي
3: اكزاكتومون، تدخل عم علي العطار تقول له بربي ضربه كورون عندك الشارجور معاك،
2: ولا سي محسن نتاع
3: ولا سي محسن
5: نتاع الحليب.
1: نحكيو على حاجه الحقيقه اون فيرتي ممتازه، ممتازه برشا برشا برشا برشا، وحتى زاد المواطن اللي يستقاط منها ليبرور مثلا فهمني ولا خويا ما تكلفلوش
4: جمله،
1: ما تكلفلوش
3: شارج دينار ونص في النهار،
1: دينار ونص في النهار. حاجه اخرى شبان ياسر كرياسيون كرياسيون
3: فما الكرياسيون داخلين فيها احنا وقاعدين كرياسيون
1: اللي وراك بربي سامحني
3: نجم

0: نحب كوفر كبير. الكوفر هذايا سي 1/8 دو متر كوب 125 لتر كبير برشا.
1: دونك يهز رمزي
2: والله نتربع في وسطك نتربع.
3: الوان زاد مختارين برشا ذوق الحقيقه. فهمني
2: كل فير يا جعفر كل
3: فير. هذه صيفي الفير هذه صيفي
0: عالمي. هذه بوكو بلو جون اي فيمينينو والسوم تاعها ديجا تري زابوردابل معناتها ان تري بون بري دخلنا به.
1: ميساج خلينا نقولوا على السوم
2: قداش
0: والله احنا نحكيو على الجام على الخضره واللي بجنبها هذيا ما يتعداوش نقولوا احنا في دور 4 ملايين ونص.
2: والله برافو. اما حاجه الكتريك
0: اما تي في ا فيها 19% 19% اي ان شاء الله وعدونا عام جاي يولي 7% تي في
2: ان شاء الله. لا لا مزيان
0: عملوها في الكراهب الالكتريك ومزيان ان شاء الله قالوا باش يعملوها في الـ في الـ
2: انا الالكتريك يا جعفر انه باش يربحني برشا حاجات. راه يربحك الليسونس يربحك الوقت يربحك ما انت وحتى البيئه اسمع كل حساب كل حساب
4: مود سيلونسيو مود
0: ما عادش عندك بوجي ما عادش عندك سلسله ما عادش عندك ايسونس ما عادش عندك
3: زياد بعد اذنك واحد من الاولاد يخدم لنا
0: اي تفضل
3: اقعد معايا اقعد معايا
1: هي ديجا تخدم
0: ما سمعتش سيت ان جون سيت ان جون ما شاء الله عليه سي الديريكتور كوميرسيال ماركتينغ نتاع الشركه ما شاء الله عليه لي كرياسيون كلهم نتاعو هو
3: بسم الله ما شاء الله
0: دونك
3: ترى نسمعوا
2: ترى
1: لا ما تخدمش
2: اه الكتريك ما سمعش
3: ديجا
2: سيلونسيو
1: تخدم
2: هي قاعده تخدم
3: باهية يا خويا باهية
2: عالمي حتى تروح مش لقبي حد.
1: وديجا جعفر قال لك شنو بيها دوره من بعد في المعرض
2: اجي
1: السوق وعندنا
3: جعفر على موتور هذاك اسمعني يا كوتش ملا لما ملا جو
4: ريت الجمهور ولا 50000
3: ليه ليه لما في حد ذاته هذوما زاد في المعرض مشاركين في المعرض الموتور
4: لاول مره
3: باش نلقاهم موجودين في المعرض
0: اول مره احنا اول مشاركه في معرض واحنا استبختوا بمعرض فاقس خاطر انا بديت عمري 26 سنه في الـ في الـ في الشغل نتاعي واول شركه عملت الاكسبوزيسيون نتاع البرودوي عام 92 في معرض فاقس الدولي وعامتها عام عرس نتاعي معناتها هنا ميم تون اكسبوزي في الواحد وبعد نهارين عرس
1: وعامتها تولدتنا
0: وما شاء الله معناتها معرض فاقس حاجه عظيمه برشا.
2: واسمع توافد الجمهور جعفر بديت
1: 57000
2: الاحتفالات
3: لانه كما قلنا بكري المعرض يحل من 11 وبدات الناس تجي للمعرض هذا. سي زياد بن عياد شكرا على الحضور
0: يعطيكم الصحه انتم الحضور
1: وين نلقاوك
3: على حاجه الكل
1: وين نلقاوك سي زياد اللي يحب ياخذ موتور اللي يحب يجي يشوف
0: الكونتاكت المقر في فاقس في ثنية جابس المعمل ثنية جابس نقولوا بحذا مرشد جرو على اول ثنية جابس في الدخلة في الفروج وين ثم الكيا
2: أرقام
0: تليفون
1: 57-02-44-20 كان نسيتو حتى نمرو يا عادي
0: 57-02-44-20 ديريكتور كوميرسيال عنده النمرو دونك احمد ويتفضلوا الناس كل
3: يعيشك
0: مرحبا بكم
1: بالتوفيق
3: بارك الله فيك شكرا سي زياد بن عياد الحقيقه يو في ار تي بارك الله فيك خويا عرفتنا بناس بسم الله ما شاء الله
0: واسم البرودوي اسمه نيو موف
3: نيو
0: معناتها لي جون
3: اوكي
0: دونك والسلوغان اسمه رايد ذا نيو جينيريشن
1: اي
0: نيو موف
1: لحظه ايش معناها رايد نيو جينيريشن جعفر
0: رايد نيو جينيريشن
1: رايد نيو جينيريشن
3: تو هذا كلام
1: ايش معنى
3: نيو جينيريشن الجيل الجديد
1: ورايد
3: رايد
1: اي رايد مش صاحبك رايد
3: لا لا رايد رايد معناتها الحسن
1: رايد رايد
4: تو يعمل رايد ويجاوبك تو يعمل رايد
3: الو
2: الو دقيقه ساعه عصام
3: دعوا فاصل الو منه بدعك فاصل ثم نواصل
5: Publicité. مع كل فيمو سبورتيف كبير يلزمو فرجة بالكبير مع هايسنس الفرجة دنيا أخرى بيكرون 85 بوس ولا 75 بوس تعيشك جو المونديال لحظة بلحظة ومعها هدية زيدة مع كل تلفزة 85 بوس ولا 75 بوس تشريها عندك معها تلفزة 43 بوس هدية والجارانتي والسيرفيس ابخي فانت مضمونين هايسنس فيفي لكوب دو موند ان غران

ديوان اف ام هي الموجة اللي تواتيك ما لازيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم ديوان اف ام صوتكم

0: لا لا لا
1: جالكم أعزائي المستمعين، هذه ساعة سعيدة مباشرة من صفاقس من المعرض، أجواء كبيرة برشا، حاضرين محضرنا لهنا جماهير، بربي سمحني سيد المخرج أمني الله، الجماهير اللي حاضرين بربي سمعونا تصفيقة تصفيقة
2: يلا يلا يلا يلا يلا أقوى أقوى.
1: لا لا لا لا لا لا بيتكلم حد، مش نعاود مش نعاود، سمعونا تصفيقة تزغريتها تزغريتها ترى جو كبير.
3: 74 ألف متفرج بالضبط.
4: ليش سووا سنة
3: 74 ألف خلطنا ده؟
1: أيوة سنة. يزغرطوا على سي حسين قالوا. هو بيدو مظلوم تو. باخير سي حسين. صباح النور مرحبا بيك. ميكرو سي حسين. سي حسين أنت المسؤول التجاري بشركة ستيفال اللي هي شركة متاع الصناعات التقليدية.
5: شركة صناعات تقليدية.
1: إيه. شنو النجم نعرف على الشركة هذه؟
5: هي شركة ستيفال هي أبريفياسيون تاع سوسيتي.
3: تحكي في الميكرو
5: سوسيتي تيساج فيلو.
1: اي
5: احنا فوندي من عام 1978 نخدموا لي تيسي دامبلومون، نخدموا الزرابي، نخدموا السجادات، نخدموا الريدوات، نخدموا الاوتدور، اي تيب نتاع قماش نخدموه احنا.
3: فرج محلاه السجاده،
1: شكرا على الهديه، هدولنا السجادات بارك الله فيكم.
5: هذه سجاده اسمها نيو شيراز، سجاده عندها تقريبا 30 سنه، من السجادة تقريبا الأولى في تونس صراحة، كلها فيلو 100% مخدومة سكوز بولي بريبولين اللي هي أقوى زوز أنواع متاع خيوط متاع فيلو، ديري دفي قوية برشا، فهمت؟ قبل كنا نصدروا فيه من السعودية، توا براتيكمون تمشي حتى لفرنسا وإيطاليا السجادات هذوما متاع
1: تبارك الله،
5: كل شيء ميد إن تونيزيا
1: تبارك الله،
5: كل شيء تونسي.
1: المشاركة الأولى في معرض سنة،
5: المشاركة الأولى في معرض صفاقس.
1: مرحبا بيكم خويا
6: برشا جدد.
1: لا لا اسمع الكوتش هذا انت دبيت صحيحة.
5: لا ما شاء الله والله ما شاء الله
1: والله والله بسم الله ما شاء الله
3: بيريز
1: عامرة. المؤسسة نتاعكم وين؟
5: مؤسسة نتاعنا سيتي في المنطقة الصناعية في مستير.
1: مستير
5: في مستير
1: اي
5: ما بين خنيس ومستير، فهمت؟ تابع سي عبد العزيز دهماني،
1: اوكي،
5: اللي هو انسان قديم برشا في التكستيل تقريبا من الأوائل في تونس.
1: نعم نعم.
5: فما معلومة برشا ناس ما تعرفهاش، اللي هي ستيفال الشركة الوحيدة في إفريقيا اللي تصنع الفيلو
1: في إفريقيا،
5: على جدي بيان في إفريقيا الوحيدة،
1: شوف
5: على شركة تونسية 100%
6: طاقات التونسية،
1: أي أي أي
5: الوحيدة اللي تعمل الفيلو. خلينا احنا عنا الزرابي معناها تقع موديل إيراني، مي كل شيء 100% صناعة تونسية
1: تونسية،
5: كل شيء
1: عنا زربيتنا وعنا جونا أخويا
5: عنا زربيتنا
1: وعنا يد تنسية. عاملة وعنا وعنا في الصناعات التقليدية وعنا حراير تونس خويا، راي ثم ناس راي بسم الله ما شاء الله راهو مخدوم برشا حب، هذي الصناعات التقليدية راهو ما تنجمش تخدمها من غير حب، ما تنجمش
5: مستحيل. ديجا سي جعفر عنا زوار كيجيو أمس ولا المعارض اللي قبل معطى في بلايص أخرين يشوفوا الزراب يقولوا ستيفال راه عندي زربيه عندها تقريبا 40 سنه
1: صلي على النبي
5: التو لاباس عليها، فهمت؟ خاطر كاليتي الحقيقه معناتها نخدموا على
2: الجوده
1: دونك دعوه للناس اللي قاعده تزهز للعرس، للامهات للاباء حتى للدارك، انت لو كانت تحب تتغير شويه فهمني ولا في التابي وكذا فهمني، هذا راهو ماركه تونسيه بمواصفات ايضا عالميه. يعطيكم الف صحه وبارك الله فيكم.
5: ديجا حتى سامحني ديجا عندنا قماش فيلو نصدر في ايطاليا وفرنسا، حتى فرنسا في الفيلور معناها بلاد معروفه على الاخر
1: طبعا،
5: احنا نصدروا لها في قماش فيلور.
1: يعطيكم الصحه سي حسين قالوا بارك الله فيكم، يعطيكم الصحه ان شاء الله ربي يجيكم مزيد من النجاح والتالق. كوتش عندنا طومبولا قلت
6: عندنا
1: اي
2: هو
6: قبل الطومبولا انت ماك خذيت الكادوات. توا نحب نشكر دار النشر المصريه التونسيه بيبلومانيا،
1: اوكي،
6: بعثوا لنا
2: مجموعه
6: كوليكسيون مجموعه من الاصدارات، فما كتاب عالميين، هذه مجموعه كامله اللي كنت سي جعفر،
1: هذوما
6: كتاب تونسيين سي نجيب القلال والسيد حبيبه الدريدي، هذوما لي جروند زوفر المعروفين في العالم.
1: شكرا.
6: لاصدار مصري تونسي بيبلومانيا نحب نشكرهم على
1: يعطيهم الف صحه. يعطيهم الف صحه.
6: بالنسبه
1: طومبولا اعطيني باب
6: لو جرون لو لو جرون بري
1: ايه؟
6: سياره.
1: نعم.
2: وشروط المشاركه
6: سيرتو كيفاش نشارك؟ رمزي يحب يعرف شروط المشاركه.
2: انا كمواطن
1: اعطيني السسبانس خويا،
2: اعطينا السسبانس،
6: اعطي على الرعب
1: تفضل.
2: الرعب كيما خصك تساعد ايه؟
6: شروط المشاركه هي التذكره مدفوعه الثمن نتاعها، يعني بكل اسف اي واحد حامل لبطاقه شرفيه او دعوه لدخول المعرض ما عندوش حق يشارك في المعرض.
1: معلش اسف
6: في الطنبولا كانت التيكيه الخالصه.
2: التيكيه الخالصه ركزوا الحضور اللي موجودين ركزوا واسمعوا الشروط.
6: تذاكر الكهول مش تذاكر الأطفال.
1: نعم.
6: كي يدخل باش يلقى تي بيرو.
1: نعم.
6: وير يقلب الورقة التيكي.
1: نعم.
6: يكتب بكل وضوح، ونأكد على كلمة بكل وضوح، رقم الهاتف.
1: نعم.
6: بكل وضوح والاسم واللقب، ويرميها في الصندوق. انطلقنا من أمس.
1: نعم.
6: اليوم 23.
1: نعم.
6: اشتق عملية السحب بحضور عدل شهاد.
1: نعم.
3: أنا مش نجي نعمل لها
6: إيجي.
2: انا مش نلم عائلتي وحومتي باش نقوي حظوظي في
6: الحق.
2: نعم. انا كي ندخل اليوم انا وعائلتي وغدا ندخل مع مثلا مع خليلة، بعد غدا مع ميمة،
6: كثر حظوظك في
2: كثر الرب. حظوظي
6: كثر حظوظك.
1: نجم.
2: هذه هي هذه نعرف
6: من الشروط زاده الاخرى انه اعضاء الهيئه المديره اللي نحب نشكرهم على راسهم سي عبد الطيب الزياني وسي سلاح الرقيق رئيس الدوره 60 يمنع على اعضاء الهيئه. ولي زاسوندون ديسوندون تاعهم احنا اداره جمعيه المعارض المؤتمر الدوليه ما أكيد. ندخلوش في العمليه
3: في اطار الشفافيه،
6: في اطار الشفافيه احنا عاملين الكادو باش نربحوه للزوار نتاعنا.
1: نعم نعم.
6: عمليه السحب باش تقع كيما نقول لكم توا، يعني باش يقع سحب ورقه، باش يقع الاتصال بالهاتف 3 مرات.
3: أي. ما يهزش،
6: ما هزش. اذا ما هزش
3: عدو اللي بعده
6: نمروا للي بعده.
3: احنا نسمى زائر يا عيسى مكولا.
6: لا بالتيكي لازم
3: بالتيكي. نحكي انا كي نقصه فرضا بالزهر سبحان الله طلع زميل.
2: ايه انت جيت تزور.
6: لا انت زائر، انت تعتبر
3: عندي حق معنا.
6: انت تعتبر
3: بعد اللايف نحكي
6: تعتبر زائر سي عبر.
1: به دوك عنا سيارة مبلغ السومة اكثر من 70,000 دينار،
6: يناهز 70,000.
2: نعم.
1: جميلة جدا. نجم نعرف اللون
6: سوداء لو باش نلقاوها معروضة
2: معروضة البرة
1: مذخمة
6: يعني مجربتة. يعني بلفين عائلة يجي من 23 ايش حالها شكون في الباك وتروح بكرة.
2: والله بلفين فرانك. بلفين فرانك يروح بكرة بقيمتها ما يقارب 70 مليون.
1: سي عصام بارك الله فيك، يعطيك الصحة
6: يعيشك. نحب نجدد شكري ليكم، نحب من خلالكم قبل ما نغادركم تحية شكر للهيئة المديرة لجمعية المعارض والمؤتمرات الدولية على توفير الظروف والاريحيه اللي خلاتنا نخدموا فيها احنا كاداره. نحب زاده شكري لكل زملائي اللي تشوفوهم ولا اللي ما تشوفوهم، الجنود الخفاء اللي خرجوا المعرض كيما هكا ويسهروا راهو للصباح باش عملنا ان بو برودوي ديني الاسم نحنا واسم صفاقس وجهه صفاقس في القسم التجاري. خاصه نحب نشكرهم زملائي الكل في القسم المالي والاداري، في القسم الفني اللي تعبوا بور لا ميزون بلاس، في قسم الماركتينج والاعلام. نحب نشكر زاده الاداره بكل مكوناتها حتى للسكرتير نتاعنا من اقل عون اللوطه الى رئيس الجمعيه. ان شاء الله نكونوا دوره 60 يدخل بهجه وفرحه مش كان على جيت سفاقس برك ولكن على كل ولايات اخرى. وان شاء الله نشوفوكم في الاسبوع القادم زاده بحذانا.
1: يعطيك الصحه سي عصام بن عبد الله المدير التجاري المكلف بالعلاقات الخارجيه لجمعيه معارض ومؤتمرات الدوليه، بارك الله فيك. بحذانا نضيف اخر خويا
3: قبل ما قاعد تفرج جاهز بنيه تطرس في حاجه سبيسيال.
1: أي
3: حاجه مش تعجبنا برشا برشا.
1: اجي بحذايا بنت، اجي بنا، اجي بحذايا،
3: نجم تجيب حذاء من غادي.
1: نجم حذاء. نقدم الضيف متاعي سي محمد الصغير، مرحبا بيك. حط لك الكاس خويا، اقرب لي الميكرو. مرحبا بيك بنتي، اقرب لي شويه لهنا.
3: جاب حذاءنا من قبس،
1: من قبس
3: عزيزه
0: حما قبس.
1: اوه يا بابا يا بابا يا بابا، انستونا وشرفتونا.
0: عاشق
1: انستك بالسمحه هذه الباهيه، ان شاء الله ربي يفضلها. فهمتني وهي تويكا في المباشر فهمتني ولا قاعده تنسج. ورينا ترى، ورينا، دورنا دورنا دورنا. فهمتني بابا؟
3: تفرج
1: يا غالي تفرج.
2: نعم
1: بابا بسم الله ما شاء الله.
2: يعني تحب قفيفة حاجة هكا بيرسوناليزي لك انت، يعملوا لك اسمك حاجة.
1: والله صلي وسلم على سيدنا محمد
2: ما شاء الله.
1: ليه ندخلوا في صلب الموضوع؟ انتم يا سيدي ايكو كرافت. ايكو كرافت المؤسسة هذه احكي لنا عليها.
0: والله انا كنت نعمل
3: قبل الميكروسي محمد.
1: تفضل.
0: انا حرفي صناعة تقليدية، خدمت سيراميك والبلار باش حاجات، اما عندي غرام في السعف نتاعنا بحكم
1: جابس
0: ومعاني خطاط، نعمل خط عربي.
1: نعم.
0: 7 سنين تالي قررت ندخل في الخط العربي، نحطه في القفه في الساك
2: ما شاء الله. حلو.
0: نعمل حلو. اسامي حلو. نعمل هدايا الجمعيات، هدايا الروضات.
1: حلوه
2: حلو برشا،
1: حلوه حلوه حلوه ذكيه برشا.
0: هذه مثلا
1: حلوه ليه بدا سند بجربد شو محلاه شو
2: ما احلاه
1: شو ما شب فن فن
0: فن ديليس فرنسا عمنا
1: فني
0: ديليس فرنسا
1: حلوة فني أوزر حلوة إبداع إبداع وفن بارك الله فيك
2: فن فن
1: يعطيك ألف صحة فهمتني. الأسوام شيء الأسوام هذه بقديش مثلا؟
0: هذيك 45
1: مجهود كبير برشا فيها
3: مزيانة على الأخ
1: فيها مجهود كبير برشا. يعطيك الصحة.
0: حبيبي بيعوا بسوم الجملة مش سوم التفصيل.
1: به دونك انتوما جيتوا من حامد جابس، أول مرة تشاركوا في المعرض؟
0: شاركت قبل مع الصفاق 11 سنة.
1: صلي عني
0: ما شاء الله. سنين ورجعت سنة الحمد لله.
2: ما شاء الله.
1: صلي عني بي ما شاء الله. الناس شرفتنا سي محمد، معناتها الناس اللي يحبوا على قفة فهمني ولا مرسوم فيها حاجة سبيسيال، وإلا اسم وإلا هدية لأمك البوك لأختك للعروسة للعريس فهمني ولا هذوما يخدموا فيهم في المباشر كيما قاعدين تشوفوا
0: ولا جمعية بتعمل ديكادو
1: سرور
3: محليك سرور
1: سجودة مرحبا بيك بسم الله ما شاء الله في بالك تعمل فيه فن وش سهل
2: ياسر فنانة البنية فنانة
1: لحظة شو قلت لي
4: نحب الارتزانة برشا هذه خدمة بابا ونحب كيما هو نجح نحب حتى اني ننجح كيفه والكل
3: ديك صحه سجود
1: البنوته بنتك ان شاء الله ربي يفضلها ان شاء الله تفرح باولادها ولادها
0: عاشكر الفضل
1: قديش نحب البنات كي يبداو يعاونوا في البيت يعني شعور جميل
0: انا حبيت نعلم صغاري باش نحافظ على الصناعه القديمه
2: تنقص
0: خاطر تنقص شويه خاصه التطريز
2: ما شاء الله
1: شو كل فن نشوفوا كل نقشه المباشر نعم كل شيء على عينيكم الحقيقه شيء يعمل 66 كيف بارك الله فيك سي محمد
0: شكرا
1: لك الف الف صحه شكرا على الهديه انس تونس شرفتونا نعملوا فاصل بعد شويه عندنا ضيفه مالا ضيفه اخرى
2: يوم الضيوف اليوم
3: ضيفه طياره عندنا
1: طياره
3: الضيفه
1: فاصل ثم نوصل
7: ساعه سعيده
8: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاشز

0: هي خويا هي قلت ورجول ربي يبارك عاشكم بارك الله فيكم
1: هادو بار
0: فكرت عبد الرزاق الشيب ظروف هذه ظروف المباشر اعطيني اقوى ظروف المباشر هاي للساده المستمعين نذكر لكم احنا مازلنا في معرض الصفاقس الدولي دوره 60 الحقيقه دوره باش نسميها دوره طياره هذه مش راي انا كهو هذه راي حاضرين الكل
1: طياره
0: هذاك علاش خويا حاضر بحذايا لهنا
1: دوره طياره
0: دوره طياره طياره لحنان داود صباح النور انستنا شرفتنا مرحبا يعني نهارك
2: كريم تعفور نهاركم زين الناس الكل انستونا في الصفاقس
1: مادام مش رايك في الدوره مش رايك في الدوره
2: طياره
0: السوسيتي نتاعكم اسمها طياره ديستريبيسيون
2: طيارة ديستريبيسيون سبيسياليزي في لي فارين سبيسيال اللي كيما تعرف سي جعفر توا ولينا برشا لوجو على الصحة متاعنا على حاجة تحطنا في صحة خير إن شاء الله نقول يا ربي
0: يا رب.
2: دونك احنا جينيكم بالبرودوي متاعنا اللي هو فيرينا سبيسيال
0: نعم.
2: اللي هو فيرينا مليانة بالألياف
0: نعم
2: الصحية
0: نعم
2: على عكس الفرينة العادية تحسك بشبع خير ولانديس غليسيميك فيها أقل
0: أوكي.
2: وسرعة الامتصاص متاعها خير في الدم بالنسبة للسكر في الدم
0: صح هذه مهم برشا احنا تو نحكيو على فرينة باهية للصحة
2: باهية للصحة
0: هذا راه مهم عاود قول لهم طيارة هذه ديستريبيسيون كم يقول لي تبيعوا في فرينة صحيا راهي تنفع
2: تنفع برشا لعبي وتنفع برشا مرضى السكر زيدا عنا لو بان كومبلي اللي هو فيه كله ألياف
0: نعم.
2: واللي هو نسبة الانديس غليسيميك متاعو طايح واللي يقلل سرعة الامتصاص السكر في الدم
0: نعم.
2: دونك بالنسبة لمرضى السكر ننصحهم برشا بلو بان كومبلي متاع طيارة
0: اوكي
2: عنا زيدا دوتر ارتيكل كيما الاسكنديناف اللي هو فيه حبوب الكتان وحبوب الجلجلين وفيه عبيد الشمس اللي مليانين بالدهون الصحية واللي زيدا فيه الأوميغا 3 والأوميغا 6 عنا زيدا الكينوا اللي إضافة للبذور هذه الكل فيه البروتيين
0: لحنان أنت شنية تخدم في الشركة دي؟
2: انا روفوندور شركه طياره
0: بسم الله ما شاء الله عليك قالتهم الكل الله وحد عليها
1: انا والله عندي سؤال جا
0: بيه يوصي فيا يقول لي اسمعني راهي مسكينه اول مره راديو بالله سيسوها سيسوها هذه مش سيسوها ولا بيه سيسني هي هذه الله وحد عليك بسم الله ما شاء الله
1: انا والله عندي سؤال جعفر يعني انا مخمح مخمخ
0: ناكل
1: خبز
0: ياسر
1: نحب مقرونه بالخبز كذا شكشوكه بالخبز
0: ياسر.
1: اما نعرف الخبز يعني ما انت مو صحي برش
0: صح
1: هل طياره اليوم تنجم تعوض لي الخبز
3: فرصتك فرصتك
1: صحيت فسر لي يا اخوي
0: امنع بجلدك
1: لا اذكي اذكي يا رمزي
0: نبيه نبيه
1: هي فارينة يا رمزي
0: هي هل
1: ايش يعملوا بها الفارينة نعرف يعملوا بها الخبز شنو معناتها تنجم تكون هل نجم ناكل كميات كبيره شنو معناتها هل هي معناتها تعدل لي هكا ولا مدى
2: بيان سور
1: فوالا
2: المميز في الخبز في
1: الخبز
0: الفرينة نتاعنا
2: وفي الفرينة سبيسيال نتاعنا اللي هي تحسن السيستيم ديجستيف كامل البالونمون في الكرش يتنحى الانتفاخ هذاك يتنحى اللي هو يمثل برشا قلق للعباد
0: صحيح صحيح صحيح
2: وبويسك البالونمون يتنحى دونك اوتوماتيكمون سامحوني الكونستيباسيون ومتابعها الكل تتنحى دونك ننصحوا بها للعباد الكل.
1: وين نلقاوك مدام وين موجوده
2: في صفاقس احنا نبيعوا للكواشه
0: نعم واضح يعطيك الصحه مدام نسنا وشرفتنا الحقيقه حاجه تعمل 66 كيف نذكر اللي كونوا حنان داود عن شركه طياره ديستريبيسيون انه اللي كانت حاضره بحذانا ميرسي بوكو سلم على الوالد سلمي على الوالد جوك على جو
2: يعيش.
0: بعد شويه من تونس نمشيو لمصر مباشره دار نشر اصدقائنا واخواتنا
1: وعائلتنا
0: مني ولا ربي يبارك لهم ومرحبا بهم نعملوا فصل صغير ثم نواصل
4: ساعة سعيدة ساعة سعيدة ديوان اف ام
5: ديوان اف ام
4: صوتكم
5: بوليتيك سوسيال اكتواليتي ايكونومي سبور وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان اف ام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان اف ام 93.5 91.2 يخليكم up to date.
6: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان أفهم مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش سبورت

0: على دي وان اف ام عيش المونديال. رجعنا لكم هذه ساعة سعيدة إن شاء الله أياماتكم الكل سعادة. يا ربي ينجح أولادنا, يا ربي تنجح أولادنا, يا ربي تنجحهم, يا ربي تجيبهم, يا ربي ينجح أولادنا في البكالوريا وبناتنا. فرحة النجاح ما يعادلها حتى فرحة. يحيى العلم, يحيى المعلم, يحيى الأستاذ, تحيا المدرسة. الحقيقة العلم نور فمني والله, والناس اللي تراهن على عكس هذا فمني والله راهم عندهم من يوصلوا. العلم هو اللي يوصل, العلم والقراية هي اللي توصل. الحقيقة فرحانين برشا برشا برشا. اليوم حاضرين بحذانا زوز ضيافة عزيز وغالي فمني ولا, واحدة مولاة الدار وحتى هو زاد مولاة الدار فمني ولا, من مصر السيد عمرو. صباح النور.
1: صباح الخير.
0: صباح الخير. اقرب لي شوية للميكروفون السيد عمرو. مرحبا بيك, انستنا وشرفتنا.
1: الله يخليك.
0: منين؟ من مصر.
1: من القاهرة.
0: من القاهرة. نتشرفوا.
1: الله يخليك.
0: مرحبا بيك في دارك.
1: الله يكرمك.
0: وسط عائلتك واخواتك.
1: وصفاقس خصوصا اكتر بلد بعض فيها في تونس.
0: ايوه. مكتوب ربي لا امينة رقيق.
2: رجيك.
0: رجيك. رجيك. تمني ولا. مرحبا بيك, انستنا وشرفتنا.
2: عايشك جعفر, شكرا على الاستضافة.
0: ما غير حتى مزية, بالعكس انتوما احق انكم تكونوا موجودين. وخاصة اليوم نحكيه على زوز دور نشر, دار نشر تونسية ودار نشر مصرية. لو كانت تحكينا على الشراكة.
2: هي دار نشر مصرية مسك الكتاب, وممثلة هو
0: حلو اسمها
2: مسك الكتاب.
0: صح. حلو الاسم.
2: شميت الريحة.
0: اي والله. لا وتحسوا ديما حتى النهايات لازمها كتاب.
1: اللي اختار لي اسم الدار النشر
0: اي
1: شخص تونسي.
0: الناس نيجر تونسي.
3: طابع تونسي. فما
0: بابا بابا
3: كورة. طلعش لحظة لحظة, طلعش صاحبي خاطر عندي صاحبي اسمه عبدو سمى بنته مسك.
1: لا.
3: هل اسمه عبد الرحمن؟
1: لا.
0: مسك الكتاب حلو الاسم. انتم شراكة, تحكي لي شوية على الشراكة.
2: أي هو دار نشر, مسك الكتاب دار نشر, وأنا ممثلة مركز أمانة للتدريب والاستشارات اللي هو مركز يعنى بكل ما يخص الأسرة.
0: حلو.
2: الأسرة التونسية والعربية عموما, كأزواج وكأبناء عائلة ككل معناها. ومسك الكتاب هي مختصة في كتب موجهة لليافعين, وإحنا في السنوات الأخيرة شفنا قديش عنا أزمة في التعامل مع اليافعين.
0: صحيح.
2: كيفاش فما برشا منتجات. صحيح. إعلامية وحتى ورقية موجهة للشريحة هذه, وفيها برشا شوائب تمس قيمنا ومبادئنا كعرب.
0: نعم.
2: فمسك الكتاب كانت سباقة في أنها توفر منتوج يراعي خصوصيتنا احنا العربية. وكانت
0: يعني نحكيه ممكن على كتب موجهة,
2: مش ليست فقط كتب.
0: نعم.
2: تو عمرو يحكي على نوعية الكتب. هي كتب ووسائل.
0: نعم.
2: تعليمية.
0: نعم.
1: هي مش كتب موجهة.
0: نعم.
1: ولكن في اتجاه عام في الـ في الـ في, الـ في الاطفال عموما في على مستوى العالم.
0: نعم.
1: اتجهوا للمسلسلات اليابانية. اللي هي احنا ممكن نقول عليهم كرتون, بس احنا لما نقول كرتون هم بيزعلوا. يعني انت مثلا اتفرجت على مازينجر.
0: انا جريندايزر.
1: جريندايزر. اتفرجت على كابتن ماجد.
0: كابتن ماجد وقت اللي هو في الفضاء يقعد يعني 3 سنين.
1: لا كابتن ماجد ده اللي بيلعب كورة. كابتن ماجد وجريندايزر ده شيء اسمه انيمي. احنا ما كناش نعرف ان هو اسمه انيمي. الاولاد متجهين لي بشدة. طبعا هم في اتجاه طبعا ان لما بيلاقوا الاطفال متجهين لحاجه بيحاولوا يحطوا حاجات فيها رسائل.
0: طبعا طبعا طبعا. انا بحب
1: انا من الناس اللي بيحبوا الانمي عموما. فقلت ليه ان انا ما ركزت واشوف اتفرج على الحاجات اللي ما فيهاش اي مشاكل, اتفرج على الانميات.
0: أيوة. مفيش عنف ومفيش حاجات
1: عنف. أيوة. حاجه ضد معتقداتنا الدينيه. أيوة. او حتى المجتمعيه.
0: أيوة.
1: اي شيء الاقي فيه مشاكل من دي ما بشتغلش فيه. وابتديت اوجه الاولاد للمانجا اللي هي ما فيهاش اي مشاكل عموما, ما فيهاش رسائل.
0: نعم.
1: ما فيهاش حاجات خفيه, ما فيهاش حاجات.
0: نعم.
1: مش
0: يعني. نعم.
1: مثلا في انمي من اكتر الانميات اللي بتبيع عموما في العالم العربي. مشكلتي مع الانمي قصه واحده بس, قصه فيه ان الشخص البطل هو بطل كويس جدا محلاه جدا, ولكن في اصل القصه هو بطل متحول.
0: نعم.
1: فانا ما حبيتش ان تبقى في رساله للولد قد ايه ان الشخص المتحول ده شخص قوي.
0: انت تو اللي فهمته انا اللي كونه عملتوا حاجه تشبه لكم.
1: بالظبط.
0: تشبه للطفل التونسي, تشبه للطفل في مصر, تشبه للطفل في العالم العربي.
1: ممتاز.
0: نعم.
1: هو ده بالظبط.
0: نعم.
1: ومن غير ما يبقى في مشاكل, وحاجه انا بحبها.
0: نعم.
1: شغال فيها مع الناس.
0: واضح. نسنا وشرفتنا، مرحبا بك كما قلت لك في وسط عائلتك وسط اصحابك واحبابك.
1: الله يخليك. خمني
0: والله مدام يعطيكم الصحه، بارك الله فيكم، وان شاء الله هذه اول مشاركه مدام في المعرض.
2: هي ثاني مشاركه. العام اللي فات كانت اول مشاركه، وكانت يمكن اول مره تكون فما العاب ووسائل تعليميه لقاتها العائله التونسيه في المعرض. تعرف انت جعفر احنا قادمين على صيف،
0: نعم،
2: ديما العائله تلوج على كيفاش تعبي اوقات الفراغ لصغيراتها، فوجود الكتاب وجود اللعبه خاصه نجم تقول الموجهه ولا التعليميه حاجه مهمه كمنتجات في معرض صفاقس الدولي.
1: السنه الماضيه ما كانش في عندي في الخطه معرض صفاقس الدولي، جاء صدفه كان المشاركه فيه، فشاركت تقريبا 12 كرتونه او 13 كرتونه الباقيين من معرض تونس.
0: نعم.
1: السنه دي شحنت مخصوص لمعرض صفاقس من الاقبال اللي انا شفته السنه اللي فاتت، شحنت 80 كرتونه بس.
0: واللي تعرف تونس
1: كل حته
0: كل حته باه مش نعمل لك مسابقه. فضل. بربي لا يعاون واحد. بربي لا يعاون واحد. مسابقه، سمي لي خمسه ولايات في تونس.
1: صفاقس، سوسه،
0: صحيح،
1: تونس، مدنين،
0: هاي بابا،
1: جابس،
0: الله اكبر، يا حاج
1: لا في كتير،
2: حتى الميكلة يا جابس، حتى الميكلة.
0: سبيلي 10 اكلات تونسيه، 10 بربي خليه وحده برش عليه يا رمز.
1: هقول لك الاكلات اللي انا بحبها.
0: لا لا سبيلي 10،
1: ما هسمي لك 10 من اللي انا بحبه.
0: 10 اللي بتحبهم.
1: من اللي بحبه؟
0: هرجمه.
4: هرجمه
1: الله، سفود، وخصوصا من عند عبيد.
0: تمام.
1: في صفاقس السفنود.
4: فنود
1: ايوه. نواصر
4: جاي قوي في روحه.
0: نواصر
1: ايوه.
4: اربعه.
1: عصبان. عصبان بس مش بخيوطه.
0: يا رب كريم يا رب.
1: نكمل.
0: كمل.
1: اكتر حاجه حبيتها الفريكاسيه.
0: الفريكاسيه
1: حبيته جدا.
0: ملوخيه.
2: المرمس.
1: الملوخيه
4: مش ملوخيتكم.
1: لا انتوا بتحبوا الملوخيه بتاعتنا ولا احنا حبينا الملوخيه.
0: مش مشكله، لا انتوا اخطبتوا لنا احنا عطيناش. اللي بعده قوي ساعده.
1: الجلبانه.
0: الجلبانه.
4: ايه ده؟
1: المرمس.
0: المرمس.
4: الله.
1: في ايه تاني؟ الـ الـ الكعابر.
4: الكعابر. بنينا الكعابر
0: يا ما انت كريم يا رب. الكعابر.
4: اكله صعيديه.
0: اكلت العجه.
1: اكلت العجه طبعا. عجه بالمركز.
0: مرقه البرقلو.
1: لا ما اكلتهاش.
0: مرقه البرقلو دي حاجه.
1: ايه البرقلو ده؟ البرقلو ما بحبوش.
4: المقرونه.
1: المكرونه عندكم حاجه. احنا مكرونتنا اسمها طبيخ غامق يتعب.
0: لا
1: المكرونه بتاعتكو حاجه
0: لما تقول صانصا. اسمع عاودوا لي صانصا.
1: صانصا يعني ايه صانصا؟
0: مش صانصا، ما قلتش صانصا يا اخوي، قلت لك صانصا. مكرونه بالصانصا
1: بتاعتكو.
0: عاودها.
1: بالصانصا.
0: مش بالصلصه. بالصلصه يا اخي.
1: عندنا احنا بنعملها بالصلصه.
4: لحظه يا جعفر. اكلت المدفونه؟
1: لا
0: لا
4: لا لا فاتك سلام. اكلت اللبلابي.
0: هاي الزوه هلا وليد.
1: اكلت اللبلابي. اكلت هرجمه من غير اللبلابي وهرجمه باللبلابي.
4: صحيح.
0: اليها منافع علي صديقي من مصر. مرحبا بيك.
1: شكرا لك.
0: شرفتنا محلاك ومحلى روحك. بعد شويه باش نستقبلوا مدام سعاد بن مكي. بن مكي
5: اي
0: او ديريكت. صباح النور مدام سعاد.
5: صباح الورد.
0: صباح الفل. شرفتنا.
5: يخليك
0: يا سعاد. انت اولا الساعه يا سفيرة نوايا من بلدان عربية تعرف بالتراث المادي واللامادي.
5: احنا الاولى على المغرب العربي، الاولى على 24 دولة عربية، وسفيرة النوايا الحسنة ما بين البلدان العربية لتعريف بتراثنا المادي واللامادي خارج حدود الوطن. اكثر من 65 شهادة تكريمات من خارج تونس، مكرمة من بنزرد، البنقردان، البرج الخضراء زادة. ما ثماش ولاية من ولايات تونس ما زرتهاش وما خدمتش في المعرض ولا معارض نتاعها والا ما كنتش مشاركة.
0: نعم.
5: بتراث بلادي خارج تونس. انا نخدم الحولية التقليدي التونسي. ومركزة على نحاس التونسي والمنافع نتاعه. معناتها كي نخرج لبرا ولا نمشي لاي ولايه نحكي على نحاسنا التونسي قبل ما نبيع البرودوي نتاعي، نبيع النحاس التونسي نتاعنا والمنافع نتاعه. شد عندك سي جعفر.
0: فضل.
5: شدوا عندكم الاولاد المحاسن نتاعنا بتاعت النحاس نتاعنا التونسي. أول حاجة اللي هو يعدل طاقة الدم والسكر في البدن، ينحي الطاقة السلبية ويعطينا الطاقة الإيجابية. حاجة أخرى، رجعنا وزينا بكري مش كانوا ديما يلبسوا كالفريدة نحاس هذيك، شنية الغاية منها؟ أكالاسيد الأزرق هذيك اللي تسيب في البدن، يقولك يوشا وسخمة، هوش وسخمة الأسيد هذيك، الدواء صافي في البدن. وين عندك الأرتروز اسم الله عليك، وين عندك وجيعة تلبسه في الساقين في الكتف في اليدين، راهو باهي برشا للي مرضى مثلا به. حاجة أخرى اللي عندهم الحساسية يستعملوا نحاسنا التونسي لأنه يخفف من الحساسية في البدن. غيره البوانت متاع الشعر زادة، راهو باهي برشا الإنسان يلبسوا نحاس البوانت متاع الشعر.
0: وين انتوما؟ انت وين المؤسسه؟
5: انا موجوده
0: في المعارض،
5: في المعارض على كامل تراب الجمهوريه وعلى البلدان العربيه. انا الاصل اصيل بنت تونس، لكني مقيمه في المحمديه.
0: لا جارتي العزيزه،
5: جارتك
0: هي المحمديه.
4: ولاده المحمديه،
0: نقول الصوت هذا وين نعرفه؟
5: تعرفوا تعرفوا نقرم على دور الثقافه في المحمديه على كامل تراب الجمهوريه والحمد لله. نحكي كان على نحاسنا التونسي وعلى المرأة التونسية، شنية تنجم تعمل؟
4: نعم.
5: شنية تنجم تعمل بداية. حاجة أخرى تلقاو في كل ستون موجودة فيه أنا، معناتها في أي فواغ من كامل تراب الجمهورية تلقاوني عندي تركينة اللي نخدم فيها على المباشر للكليونات
0: نتاعي. اونديريكت اللي لبستو ذاك النحاس،
5: هذيا نحاس، وتحديدا لبست لك القمرة باش نوريك القمرة. ديما استنسنا بالخمسة بالخلال، هاي القمرة اللي موجودة هذيا سي جعفر في الحجر نتاع المراه العربي.
0: اي
5: هذه القمره.
0: اي بسم الله ما
4: شاء الله. انا بعد مش نجي اعمل لي حاجه سبيسيال
5: يلزم.
4: ها
5: يلزم، ومع العلم راني انا كل كليون قبل ما نبيع لها نشوف وجهها، خاطرني انا نخدم على طاقه الوجه.
4: بل حسب وجهي، حسب وجهي هكا. شنو تنجم هكا يعني هكا تبتكر مدام؟
5: خلينا على المباشر وحدنا كي باش يجيني على الطاوله
0: نتاعي. خلينا حبش تحشموي، خليه محمدية ونعرفوا بعضنا.
5: تبارك خليك ياك.
0: مرحبا بك انسنا وشرفتنا،
5: يعطيك
0: الصحه بارك الله فيك، ان شاء الله ربي ينجح ويوفق. حاجه تعمل 66 كيف كل برودوي دافع على تونس، يوري جمال تونس.
5: باهي راني داخله توا، سامحني راني داخله في مسابقه على 7 دول باذن الله. باهي الارتيكل اللي داخله به السنه اللي هو نحاسنا التونسي.
0: نعم.
5: مزج مع الفخار النابلي.
0: نعم.
5: خذيت دي برودوي فخار نابلي وزينتهم انا بنحاس التونسي، وداخله به مزج ما بين زوز حرف.
0: نعم.
5: في حرفه بركه ان شاء الله داخله به كومبيتيسيون على 7 دول
0: ان شاء الله مربوحه. الحقيقه حلقه محلاها. شكرا سند، يعطيك الف صحه.
4: ميرسي جعفر،
0: يبارك لك.
4: جتم
0: رمزي، ميرسي بوكو.
4: ميرسي والله اللي كنتي
0: جو. والله جو، والله جو، والله جو.
4: والله محلاه
0: محلاه جو في المعرض. هيفا ميرسي بوكو، زعبار ميرسي بوكو، الاولاد سمير وسمير الاولاد،
4: نادر محمد علي،
0: علي يعطيك الصحه،
4: حسام، مروه،
0: مروة ميرسي بوكو،
4: هيفا، هيفا سميناها هيك الكل في الكل. هيفا
0: سميتها عمر،
4: عمر رهماني، وين
0: رهماني عمر. ميرسي بوكو، يعطيكم الف صحه.
4: هنا مره اخرى
0: هنا
4: هنا نسلم عليه برشا. ليه تحكي هنا ما شفتني؟
0: باهي خويا يعطيكم الصحه. احنا باش نتقابلوا غدوه في نفس التوقيت 9:30 النص النهار. اجواء المعرض ما زالت متواصله من 11 حتى نص الليل. موجودين في الامان. باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: مش كان في لبستنا ومش كان في الالوان
2: ماتشي ماتشي حتى في الفرحه والاحزان
1: متفاهمين في نفس الحاجه الكاليتا

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: ديوان افام فلاش نيوز.
2: موجز منتصف النهار. ديوان افام عسلمة. المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن أن عملية التحري هلال بداية السنة الهجرية الجديدة ستجرى بعد غروب شمس يوم الاثنين 15 جوان الموافق 29 ذو الحجة 1447 هجريا، مؤكدا أن رؤية الهلال ستكون ممكنة مساء ذلك اليوم في ظل ظروف جوية ملائمة. وفيما يخص إمكانية الرؤية محليا، أوضحت المعطيات الفلكية أن القمر سيمكث بعد غروب الشمس يوم الاثنين في مختلف المدن التونسية لمدة تتراوح بين 51 و55 دقيقة، ويسجل أقصى ارتفاع له عن الأفق بمدينة تزر بنحو 8.29 درجة، في حين تبلغ الاستطالة حوالي 10.31 درجة. صدور أمر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يتعلق بالمصادقة على اتفاقية تعاون بين الجمهورية التونسية والجمهورية الجزائرية في مجال المياه. مركز النهوض بالصادرات والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية بمقاطعة هونان يمضيان على مذكرة تفاهم تهدف إلى إرساء إطار مؤسسي دائم للتنسيق ودفع المبادلات التجارية بين الجانبين. ومركز النهوض بالصادرات يوضح في بلاغ أن الاتفاق توج اجتماعا بين رئيس المدير العام للمركز مراد بن حسين والوفد الصيني خصص لبحث سبل تطوير الترويج التجاري وتنظيم البعثات الاقتصادية وتبادل البيانات المرتبطة بالتجارة الخارجية. وتتزامن هذه الخطوة مع قرار الحكومة الصينية إلغاء الرسوم الجمركية لمدة 2 سنين على المنتجات الموردة من تونس وعدد من الدول الأفريقية، ويتيح هذا الإجراء الجمركي تنويع الوجهات التصديرية للمؤسسات التونسية وتقليص الاعتماد على الأسواق التقليدية. مدينة قبلي تشهد اليوم عملية بيضاء تمثلت في اصطدام بين حافلة وشاحنة لنقل المحروقات، مما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف ركاب الحافلة، إضافة لنشوب حريق امتد لحريق باللوحات المتخمة، وذلك للوقوف على جاهزية اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، وفق تأكيد عضو اللجنة جوهر مكني في تصريح لديوان فام.
3: نظمت اليوم عملية بيضاء تحت شرف سيد والي قبلي، صارت اليوم عملية محاكاة. العملية هذه تتمثل في سيناريو هذايا حبينا نكونوا نشوفوا به الجهوزيه نتاعنا، نشوفوا به مدى الاستعداد تاع جميع الاطراف المداخله في اللجنه. احنا مشكورين السيد رئيس اللجنه والاعضاء انه حطوا برنامج متكامل. السيناريو نتاع العمليه البيضاء عمليه محاكاه هذه يتمثل في استدام تهريج لنقل المحروقات مع حافله تنقل ركاب ينتج عنها اصابات خطيره وحريق في الغابه المجاوره. تم الاعلان على الحادث، تم الانطلاق في عمليات الاسعاف كما تصير في العادة طورية، نحن نقوله بالتوقيت الحقيقي. تم التدخل بالمرحلة، تم طلب الدعم. الأفونتاج اللي صار في العملية هذه هما زوز حاجات. حاجة الأولانية هو أنه حادث مركب، وهذا يستوجب تدخل وتنسيق تام ما بين جميع الأطراف، وهذا اللي صار والحمد لله لحد الآن العملية قاعدة تجري بتنسيق تام ما بين جميع الأطراف.
2: وفي الشأن الدولي، وزارة الخارجية الإيرانية تتهم اليوم الولايات المتحدة بإلحاق ضرر بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران. والمتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي يشدد على أن أي عملية دبلوماسية تتضرر باستخدام القوة واللجوء إلى أعمال غير قانونية على الأرض وفق قوله. الولايات المتحدة الأمريكية تتوقع استكمال بناء الجدار الذي وعد به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الحدود الجنوبية بحلول أواخر عام 2027، وفق ما أعلنه مفوض هيئة الجمارك وحماية الحدود روني سكوت اليوم. ختم العرض الإخباري مع أجمل تحيات فادي مبارك، وينطلق المشوار الآن مع ابتسام شويخة وكم الفريق هنا تونس.
4: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
5: Vous écoutez Dion FM.

0: ديوان اف ام. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
0: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
2: نصف نهار وسبع دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس كل، مرحبا بكل من التحق في المتابعة على موجات إذاعة جي وانا فهم كالعادة والعويد. موعدكم اليوم يلقار من برنامج هنا تونس، ساعتين من زمان كالعادة باش نحاولوا فيها معكم نرجع لأبرز الأحداث الأخبار الملفات الوطنية وطبعا الدولية في إطار الفقرات اللي تعودتوا بهم معنا هذا الموسم كالعادة. شنو صاير في البلاد، شنو صاير في العالم، نحاولوا نقدموكم مختلف الأخبار نرجو لها بالتحليل ونقاش كامل الحصة. بعد شوية ونكتشفوا طبعا المواضيع اللي تم اختيارها من الأولاد هوني في البلاتو في فقرة عطاير. بعد أكيد باش نمشيو لجولة لمختلف الأخبار المستجدات الوطنية، أكيد باش نرجو على الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين واللي قدمت فيها خلينا نقول جملة من المعطيات، تحدثت عن وثائق وتقول حقائق في علاقة بالقضية خاصة بعد صدور الأحكام المتعلقة بالمتهمين في قضية الجهاز السري. طبعا نرجو على ونعملو لكم حوصة لأبرز ما تم التصريح به من قبل هيئة الدفاع في الندوة الصحفية. إن شاء الله يكون معنا زميل نور الفارسي ويعمل لنا حوصة. لا أيضا باش نحكي في مواضيعنا اليوم على تعيين القاضي علي عباس على رأس لجنة الصلح الجزائي، وباش نحكيو على آخر اجتماع مجلس وزاري وبرنامج حكومي يتضمن 81 مشروع استعجالي لتأمين مياه الشرب خلال هذا الصيف. نرجع هذا معكم على المعطيات بعد الساعة الثانية كالعادة. نمشيو معكم لفقرة الارتيكل دي جور، ما الذي يميز الاحتلال الرهن في غزة ولبنان عن المراحل السابقة؟ نرجع لتفاصيل المقال مع خليفة شوشان، وبش نحكي على الأردن وما وقع في الأردن، إسقاط 5 صواريخ إيرانية. نرجع بعد على تفاصيل آخر الحصة مع زميل نور الفرسي في فقرة بالأرقام. دونك هذه المواضيع اللي في انتظاركم اليوم في برنامج هنا تونس.
0: هنا تونس
2: كالعادة باش رفقكم من توا حتى الماضي ساعتين ابتسام شويخة، ويرفقني اليوم في التحليل والتعليق والنقاش كامل الحصة على يميني خليفة شوشان. خليفة أهلا وسهلا، مرحبا.
3: تحياتي ابتسام وتحياتي البسام وتحياتي لأحلى مسامعات وأحلى مسامعين وأحلى مشاهدات وأحلى مشاهدين.
2: مرحبا بك خليفة شوشان، مرحبا بالناس كل قاعدين يسمعوا فينا يتابعوا فينا توا على الفيسبوك وعلى شانل اليوتيوب جي وانا فام لايف. مرحبا بك في تعليقاتكم وتفاعلاتكم مع مختلف المواضيع المطروحة في الحصة وعلى يساري بسام حمدي. بسام أهلا وسهلا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا، تحية طيبة ليك ابتسام، لخليفة ولجميع المستمعات والمستمعين وجميع المشاهدات المشاهدين، كذلك للزملاء في الإعداد وزملاء التقنيين.
2: سمعتوا البارح سرحان أول الحصة شنو حكى عليكم ولا لي خليفة؟
3: آه والله البارح استثنائيا ما سمعتوش.
2: وأنتي ما سمعتوش؟
4: أنا ما سمعتوش.
2: ننصحكم لا تفرجوا في الحصة، عودوا اسمع. ننصحكم
3: تكم ثلاث مرات سخن الدنيا شوية خليف. ربي يهدي.
2: ننصحك عود اسمه سرحان وعندك حق الرد.
3: ليه قديش مش نعود نسمع؟
2: ليه ننصحك يا خليفة؟ قلت لك ننصحك عود اسمه سرحان.
3: كلام على قراءة الطريق.
2: على كيفك على كيفك. مرحبا بيكم على كل بس وخليفة، مرحبا بالناس كل. والبداية كالعادة بيقول فقراتنا عالطاير.
0: عالطاير
2: هاي نبدأ بيك بسامة، تفضل.
4: هو الحقيقة ابتسام يعني رقم مفزع لفت انتباهي تم الكشف عليه مؤخرا، اللي منذ بداية السنة الحالية 520 قتيل في تونس، والسبب هو حوادث الطرقات أو أنا ما أسميته بإرهاب الطرقات. اليوم كي نحكيه على 520 قتيل في 6 أشهر يعني معدل عالي، وتقريبا من حسب التقارير الدولية يعني من أكثر الدول العربية والدول الأفريقية اللي تحصل فيها حوادث مرورية. وبالتثبت الحقيقة في يعني موقع المرصد الوطني للسلامة المرورية تابع لوزارة الداخلية، تم التأكيد في بعض الإحصائيات أنه إلى حدود 9 من الشهر الحالي 543 قتيل، يعني العدد ارتفع في ظرف 4 أيام أو 5 أيام إلى من 520 إلى 543 قتيل، وهذا العدد الحقيقة مفزع ويلفت الانتباه ويدعونا بالضرورة إلى الحديث عن الأسباب. الأسباب يعني حسب ما شفنا وحسب شوف الإحصائيات الظاهرة في الشاشة اللي أغلبها السهو عدم الانتباه، اللي أغلبها يعني حالة السكر، اللي أغلبها السرعة، لكن الحقيقة ثمة أسباب أخرى اللي هي يمكن القول أنها عدم يعني استجابة العربات إلى شروط السلامة الفنية. اليوم عنا برشا كرهب في تونس الدور من غير فيزيتا، اليوم عنا برشا كرهب الدور في الشوارع التونسية ما هيش خاضعة للسلامة المرورية، ربما أسباب الحوادث أنه العجيل متاعها طايبة أو أنه يعني فرنواتها طايبة. كذلك فما مسألة أخرى وخلينا نلفتوا الانتباه الحقيقة اللي هو التسامح المروري. بصراحة قاعدين نشوفوا في برشة تغاضي عن كثير من المخالفات من طرف أعوان المرور سواء حرس المرور أو شرط المرور، وذا ربما ما يفتح الباب أنه من يرتكب مخالفة اليوم يعاود يرتكبها غدوة ويتشجع عليها بما أنه ما خضعش العقوبة. أضف إلى ذلك البنى التحتية في الولايات التونسية اليوم، المناطق الداخلية مثلا سيدي بوزيد قفص القصرين ما فيهاش طرقات سيارة، الطرقات سيارة هي اللي تخفض وتخفض وتخفف من نسب الحوادث ومن عدد الحوادث، خاصة كنا نلقاو التجاوز الممنوع يا المجاوزة الممنوعة يعني من أسباب حوادث طرقات. فلهنا نفهمه لو كان جيت فما طرقات سيارة كانت فما تكون الحوادث أقل. فيعني الرقم هذا في اعتقادي يدعو وزارة الداخلية إلى أنها الحقيقة تضبط الأمور، خاصة من ناحية الانضباط المروري ومن ناحية فرض العقوبات على كل من يخالف السلام المرورية. ونقطة أخرى يعني كي نقرأوا التقارير يقول لك أغلب الحوادث سبب تاعها الدراجات النارية، ولهنا خلينا نقولوها بكل وضوح، الدراجات النارية فما دراجات مستوردة من الخارج تقريبا غير خاضعة لشروط السلامة الفنية، اللي هي خلينا نقولوها الموتور متاع الفورزة اللي اليوم أغلب الشباب قاعد تحصل له حوادث كبيرة، وأغلب الشباب اليوم

0: كما ذكرت أنت بسام على مستوى البنية التحتية الطرقات ووضعية الطرقات هي جملة من الأسباب المتقاطعة وموضوع مهم برشا في الأثناء مازال موصلين أكيد معكم فقرة عطاير وما بسام حمدي باش نعطي كلمة مباشرة لخليفة شوشان. هاي خليفة شو باش تحكي اليوم؟ تفضل.
1: ومش نحكي على الكأس العالم اللي من المفروض مش ينطلق في الأيام القليلة القادمة وعلى بداية التحضير ليه، وشفنا تقريبا وتابعنا جميعا مجموعة الصور اللي تبين المعاملة اللي يتعرضوا لها وفود العديد من الدول وخاصة الدول العالم الثلاثية، الدول الأفريقية والعربية والأسيوية، وكيف تم معاملتهم من خلال من طرف شرطة الحدود والمطارات الأمريكية في علاقة بالجانب هذايا. شفنا مع بعضنا زادة منع الحكم الصومالي عمر أرثان من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، واللي هو تم اختياره من ضمن النخبة اللي مش تدير من المفروض المباريات متاع كأس العالم. العديد من الأسئلة طرحت حول الموضوع هذايا وخاصة حول موقف الفيفا، لأنه هذا اللي فاجئنا، لأنه ما هو جديد عليها الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي تعتبر روحها أو تعتبر البشر زوز أنواع، تعتبر ثم بشر من الدرجة الأولى تمثلين في الأمريكان بدرجة أولى وبعدهم الأوروبيين، ثم تعتبر بقية العالم اللي هم شعوب من درجة ثانية واللي يخضعوا في أي مناسبة من المناسبات ولا في أي مؤتمرات مهما كانت اقتصادية ولا سياسية ولا حتى سياحية إلى شروط مجحفة في اجتياز الحدود الأمريكية ويتم التنكيل بهم، وشفنا الأمثلة على ذلك كثير وفي العديد من المناسبات من الجانب هذا. لكن المسألة التي أثارت السخط وصارت العديد من التساؤلات هو موقف الفيفا، لأنه إذا كان الولايات المتحدة الأمريكية تمنع حكم مصنف دولي، حكم تم اختياره من ضمن نخبة من الحكام لإدارة المباريات هذه، وأكيد تم التحري فيه وأثبت الحكم هذا على الأقل، أنا من اللي قريت عليه اللي في 2023 تم اختياره من أحسن الحكام معناتها على المستوى الإفريقي وعنده كفاءة، تم منعه بكل بساطة في الجانب هذا لاعتبارات لم توضحها معناتها الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى الأسباب اللي ذكرتهم غير واضحة، لأن بقيت مسألة إجراء حدودي والتثبت في الجانب هذا قديش مش ياخذ التثبت هذا. لكن اللي صدم الناس هو استجابة الفيفا السريعة للمنح هذايا وقيامها بالتخلي على الحكم هذايا، وهذه مسألة خطيرة جدا وتعاود تكرس مرة أخرى مسألة هذه ازدواجية المعايير في التعامل سواء كان في المناسبات السياسية والاقتصادية ولا حتى في المناسبات الرياضية، اللي الدول الكبرى بإمكانها أن تطبق القانون كما تشاء في الجانب هذايا ولا رادعة لها، وما نشوفوش احتجاجات كبيرة برشا. أنا تمنيت الفيفا اللي يكون على الأقل موقفها أكثر جذرية واللي هي تعامل الناس كلها على نفس الأرضية، خاصة في المناسبة وضعت من المفروض من أجل الروح الأولمبية ومن أجل الروح الرياضية وتكريس التقارب ما بين الدول والحضارات، هذه القيم السامية لرياضة كرة القدم، ولو أنها تخلت عليها منذ أن مستها يد الرأسمالية للأسف، اللي هي وين تمس أي حاجة تحولها إلى مسألة تجارية وإلى عملة تبادلية معتها للبيع والشراء في الجانب هذايا. قرار الفيفا صادم في علاقة بالجانب هذايا، هو مش مستغرب لأنه جملة الفضائح اللي قاعدة تتكشف منذ سنوات حول العلاقات المريبة داخل فيفا، حول الفساد اللي موجود وفضائح الفساد اللي قاعدة تم، ما تخلينيش نستغرب اللي هي الولايات المتحدة الأمريكية ترفض والفيفا تستجيب.
0: واضح خليفة، احنا اكيد ما زلنا مواصلين معكم ساعتنا الأولانية، بعد شوية باش نحكيو اكيد على ابرز ما جاء في الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين، خاصة في علاقة بصدور الاحكام المتعلقة بقضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة. نرجو نحكيو باكثر تفاصيل عن الموضوع هذايا بعد الفاصل. تفضل.
2: هنا تونس. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل. وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا 3W

0: dwnfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. هنا تونس
1: نصنار 20 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، مرحبا بالناس الكل قاعدين تسمعوا فينا تابعوا فينا تو، مرحبا بكيف تفاعلاتكم وتعليقاتكم مع مختلف المواضيع والمستجدات. برشا أخبار في انتظاركم، بعد شوية نرجعوا للمجلس الوزاري المضيق للحكومة في علاقة بموضوع الماء خاصة خلال الصيف. باش نرجعوا أيضا على تعيين رئيس بالنسبة للجنة الصلح الجزائي، ولكن أيضا باش نحكيو في أولى أخبارنا عن الندوة الصحفية لقيت الدفاع عن الشهيدين، وهذا باش يزن مباشرة لفقرة الأكتواليتي.
0: الأكتواليتي
1: لأكثر تفاصيل حول أبرز ما جاء في الندوة الصحفية لهيئة الدفاع عن الشهيدين. حاضر معنا والتحق بنا الزميل نور الفارسي وباش يعمل لنا حوصلة نور لأبرز ما تم التصريح به. نور أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا ابتسام، أهلا وسهلا بلي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا وبيبسام وخليفة. باش نحكيو اليوم بعد الأحكام الابتدائية الأخيرة اللي تراوحت بين 10 سنين وسجن بالمؤبد، باش نحكيو عن الندوة الصحفية اللي نظمتها هيئة الدفاع على الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البرامي بدار المحامي. الهيئة فتحت البارح أعطت برشة تفاصيل بما يعرف بقضية الجهاز السري لحركة النهضة. باش نعود نذكروا بعض التفاصيل اللي وردت في الندوة هذه ونسمعوا شنو قالوا أعضاء الهيئة بخصوص بعض هذه المواضيع الرئيسية في الملف. الهيئة أكدت أن الملف مش جديد وما عندوش علاقة بما بعد 25 جويلية 2021، وقالت أنه الأبحاث والمسارات القضائية في الملفات المتعلقة باغتيال الشهيدين والجهاز السري مفتوحة منذ سنوات وبعضها يرجع حتى سنة 2013. عضو هيئة الدفاع ناصر العويني شدد على أنه القضية هذه حسب تعبيره مش قضية سياسية ولا ملف فارغ، وإنما ملف قائم على وثائق وأبحاث وتحقيقات استمرت لسنوات. العويني أكد على وجود 16 مكالمة هاتفية بين مصطفى خضر وكمال بدوي ليلة اغتيال محمد البراهمي يوم 25 جويلية 2013، معتبر أنه المعطى هذية من بين العناصر الموجودة في ملف القضية. وناصر العويني عضو هيئة الدفاع عن الشهيدين طالب مواصلة تتبعات وتسليم المتهمين الموجودين خارج تونس واستكمال مسار كشف الحقيقة. نسمعوا شنو قال بالضبط في الإكستريل الأول.
1: تفضلوا.
3: ثلاثة محكومين اللي هما رضا الباروني، مصطفى خضر وكمال العيفي، محكومين بمؤبدات مع أحكام سجنية أخرى مع المراقبة الإدارية بحالة فرار. هما بحالة فرار وهم هذوما متحصنين في فرار في أوروبا. رضا الباروني موجود في إسبانيا، مصطفى خضر وكمال العيفي موجودين في فرنسا. كمال العيفي معناه مقيم في فرنسا وربما عنده جنسية، بالنسبة لمصطفى خضر غير مقيم، وقت اللي هرب مشى بطريقة أو بأخرى موجود الآن في عرض التراب الفرنسي وتقدم، وهذا متأكدين منه، وتقدم زوج مطالب لجوء سياسي في فرنسا ولم يمكن من اللجوء السياسي. الدولة التونسية نحن نعرفوا اللي هي ما في بلهاش، أنا أعلمناها تتحمل مسؤوليتها. ثم آلية قانونية اسمها التسليم، ثم اتفاقيات دولية تتعلق بالانتربول وتتعلق واتفاقيات ثنائية مع الدول سواء فرنسا ولا إسبانيا ولا غيرها تتعلق بتسليم المتهمين المحكومين. وزارة العدل عليها أن تقوم بدورها وتطلب تسليم الأشخاص هذوم. نحن لا نكتفي بأن تصدر أحكام غيابية في حقهم ومحاولة لتسييس هذه القضية وتسييس هذه الأحكام، لابد أن الناس هذه تتلقى العقاب وتقضي العقاب متاعها مثل غيرها الموقوفين.
2: تم التأكيد زاد ابتسام على أنه هيئة الدفاع باش تستأنف الأحكام الصادرة هذه اللي قلنا تراوحت بين 10 سنين وسجن مؤبد، خاصة بعد رفض الدعوة المدنية، مع التجديد على أنه الهدف الأساسي بالنسبة للهيئة مش تعويضات المادية وإنما كشف الحقيقة بشكل كامل. من جهتها المحامية إيمان الجزاري تحدثت على جملة من الوثائق والتقارير الموجودة ضمن الملف وقالت أنه الأبحاث ضمنت معطيات تعتبرها الهيئة مرتبطة بشبهات تكوين تنظيم سري، جمع معلومات، متابعة شخصية شخصيات إعلام شخصيات إعلامية وشخصيات معنا من مختلف الأطياف، إضافة إلى معطيات أخرى. قالت أنها وردت في المحجوزات والتقارير الفنية والأمنية المضمنة بالملف. وباش نسمعوا توا الإكستري الثاني وين تتحدث بالتفصيل على الوثائق والتقارير والمعطيات المتعلقة بشبهات التجسس ومراقبة الإعلاميين والتدريب على السلاح حسب مورد في الملف.
1: تفضلوا.
4: التجسس احنا اثبتنا من خلال التقارير، التقارير اللي تكتبت مثلا وثيقة اختراق مصلحة الأمن الخارجي بتونس، وثيقة على غاية مسرية تشمل ممثل لقاء ممثل تونس بهذه المصلحة مع ممثل الجزائر بوعلام بودجينا، وإحنا بعثناها حتى في الملف الصحفي، فيها معلومات دقيقة على تفاصيل العلاقات بين البلدين وحتى تفاصيل متعلقة بالجيش. حطينا وثائق متاع الدورات التدريبية في دورة الاستخبارات وقدوم مدرب اسمه سليمان عزمي عويس وهو مصري الجنسية وقادم من الدوحة. ثبت من كشف التحركات الحدودية أنه جاء لتونس نهار 10 جوان 2012 وغادر نهار 16 جوان 2012، وهو هذا اسمه موجود في المراسلات اللي متبادلة بين الجهاز الخاص وفرع إخوان المسلمين بمصر، واللي اتفقوا على إجراء دورة للقيادة العليا، وتم الاتفاق على ترتيب لقاء مع الشيخ راشد الغنوشي. تم عرض وثائق تخص المتهم وحيد الغمري واللي معناها فيها معلومات تهم حتى الأمن القومي، وعرضناها وشفتوها وكيفاش تعاملهم مع السلفية الجهادية وكيفاش ينصح بتعيين محمد شرفي كمرافق للشيخ راشد الغنوشي. عرضنا وثائق التجسس على الإعلاميين والقائمة الأولية السوداء للإعلاميين ومطالبتهم بالاعتذار. نشرنا وثائق محاضر قضائية اللي حررها قاضي التحقيق في سنة 2018 وقت اللي حركة النهضة تحكم، واللي تنقل لوزارة الداخلية وقت اللي كمال الجيزاني هو مدير المصالح المختصة، واللي حجز وثائق مؤمنة بطريقة غير قانونية بوثائق صادرة عن وزارة الداخلية وكمال الجيزاني وقتها مدير المصالح المختصة، واللي فما وثيقة هي إحصاء لهذه جرد وإحصاء للوثائق هذه، واللي أشرف عليها كمال الجيزاني وقتها، واللي اليوم يحبوا يقولونا رأوا الملف ذي سياسي ورأي حركة النهضة ما عندها حتى علاقة.
1: إذن يعطيك الصحة نور. دونك كانت هذه حوصلة لأبرز ما جاء على لسان أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين اللي بارح قاموا بندوة صحفية حضرت فيها وسائل الأعلام وقدموا فيها عدد كبير وبرشة تفاصيل. جاء الندوة كانت مطولة، قدموا فيها تفاصيل، حكاوا على وثائق، قدموا رؤيتهم في علاقة بالأحكام اللي كانت صدرت، الأحكام الابتدائية في علاقة بما يعرف بملف الجهاز السري، يقولوا أنهم باش يستأنفوا الأحكام وغيره من الأسماء والوثائق اللي جات على لسانهم، اللي يقولوا أنه عندهم من الوثائق الرسمية والوثائق اللي تأكد طبعا صحة ما يقولوهما وما جاء في الملف وما قيل في الندوة الصحفية بدور أثار جدل ونقاش كبير على مستوى الفضاء العام وعلى مستوى الفضاء السياسي. أكيد باش نرجع نسمعكم في النقاط هذه خليفة شوشين وبسم حمدي، ولكن قبل هذه نخرج فاصل صغير وراجعين.
0: هنا تونس.
5: Publicité.
6: مونديال سنيم على تليفون كين باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج. باش ترا كورة أقرب من اللي يراوها في الجرادان، وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم. مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تيلي فانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار. تيلي فانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم.
7: Mazzaro Milano, تعيشكم أجواء المونديال ولي فاكونس سوبر برومو وكوليكسيون كلها تندانس -20% sur toute la collection dans tous les points de vente Mazzaro Milano et sur mazzaromilano.com. Mazzaro Milano, la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
8: تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم.
5: دلل روحك بمطلع سوبر سيستا الجرية لدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب بتنسيك، هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي دوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
8: تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت إيفانت وليكسوس إيفانت حفلة ليلة الخلود، يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
10: ديوان اف ام صوتكم.
11: هنا تونس، من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم الناس الكل، رجعنا لكم من جديد بعد الفصل، وكما قدمنا زميل نور طبعا تفاصيل أو أبرز ما قيل في الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي. الندوة الصحفية اللي كانت انعقدت البارح واللي جات بعد خلينا نقول صدور الأحكام الابتدائية المتعلقة بقضية ما يعرف بالجهاز السري. هيئة الدفاع تقول إنها تم استئناف الأحكام الابتدائية، تقول أيضا بأنه هيئة الدفاع باش تقوم بدورها بتقديم طلب الاستئناف، وتقول أيضا أنه ملف القضية ليس فارغا أو سياسيا مثل ما يتم الترويج لذلك، وقدموا تفاصيل ومعطيات جزء منها اللي جات على لسانهم واللي كما سمعناهم في الليزكسي اللي عديهم الزميل نور الفارسي، وجملة أخرى من المعطيات الوثائق والتفاصيل اللي تم برشا جوانب تخص ملف القضية. وباش نبدا معاك خليفة شوشان، هاي الندوة الصحفية التفاصيل اللي تم تقديمها من أي زاوية؟ خليفة تحب تحكي عن الموضوع، تفضل لك الكلمة.
12: هو ما تضمنته الندوة الصحفية أنا شخصيا ما هوش غريب عليا، معناتها لأني مطلع في الحد الأدنى، خلينا نقول باش نقولش حاجة أخرى، على الملف ولست مصدوما من حجم المعطيات، ويمكن ثم معطيات ما تكشفتش وهي أخطر، ويمكن في المرحلة الأخرى متاع البحث لأنه مازال الاستئناف ومازال التعقيب يمكن تو تتبين حوايج أخرى اللي تصدموا تو نقول لهم يدخروا صدمتهم، لأنه مازالت معناتها المعطيات تكون أخطر للأسف. كل هذا تم في تونس، ما نعرفش هل كنا في غفلة من الزمن ولا ما نعرفش شنو اللي موجود. أنا أولا والله نتمنى فعلا، وأنا نتابع في المؤتمر الصحفي لهيئة الدفاع عن الشهيدين محمد البراهيم وشكري بالعيد، تمنيت أنه هيئة الدفاع للمتهمين في قضية الجهاز السري لحركة النهضة عوض معناتها كتابة بعض التدوينات هيك الغامضة شوية هيك واللي نعرفوه الأسلوب هذايا، واللي هم راهم عملوا ندوة صحفية إيه دار المحامية للجميع، ظهر لي ما هوش ما تصورش كانوا عميل المحامين مش يمنحهم، وسبق لهم اللي عملوا العديد من الندوات الصحفية، بالعكس جزء منهم مختصين في الندوات الصحفية للحديث على الملفات الفارغة، ماذا بينا يعملوا زادة ندوة صحفية ويحضر الإعلام ويدفعوا بما يثبت أنه الملف فارغ، وأنه جملة المعطيات اللي تم تقديمها من الأساتذة المحامين أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين غلط، قالتناش تكونوا فبركة، ولو أنه الغالب للأسف هي حقائق قضائية، وأغلب الوثائق حتى اللي تم نشرها البارح كلها ممضات ومصادق عليها وعلى صحتها قضائيا، شفنا يمكن حتى أغلب الوثائق اللي دور على الفيسبوك بطابع معناتها تؤكد اللي هي جزء من الملف هذا وأصبحت جزء رسمي من الملف هذا. لذلك عوض التنابس على جدران الفيسبوك فلنكن أكثر شجاعة وخلي تخرج الناس تعمل هيئة إدارية مضادة وخلي الشعب التونسي يحكم ما بين الدفعات اللي قدمتها، لأنه هو ثم زوز مستويات، وأنا ديما نقول زوز ديما ثم زوز أزمنة معناتها، وفي تونس التناقض ما بيناتهم ديما كبير، ثم الزمن السياسي وثم الزمن القضائي. الزمن السياسي طويل برشا وعنده احنا نحكو تويك على الأقل على 13 سنة على قضية انطلقت مباشرة بعد دقائق من اغتيال الشهيد شكري بالعيد، وانطلقت سياسيا وتوجهت أصابع الاتهام، لأنه القضية ما صارتش نهار 6 فيفري، هي سابقة، لأنه الصراعات ما بين الشهيد وما بين خصومه السياسيين باش ما نقولش بعد ولو أعداؤه، لأنه وقت اللي يبدأ فيها دم تولي عداوات مش مجرد خصومة سياسية، بدأت من قبل، والتهديدات بدأت من قبل، والتحريض على شبكات التواصل الاجتماعي بدأ من قبل، وإخراج الفتاوى في المساجد، وظهر ينذكروا تلك الفتوى على المباشر اللي كانت في أحد المساجد في أحد المدن بالجنوب التونسي، ما نش نقول المدينة لأن نحبها برشا المدينة هذيك مش ما يقوليش وصم، وفتوى مباشرة ضد شكري بالعيد، وشفنا التهديدات إلى أن وصلت إلى أنه هو استشعر بيده الخطر هذايا، وأعلم عميد المحامين في تلك الفترة، ما نعرفش لو تذكرني بس مش كون كان العميد، ما نعرفش عبد الرزاق الكيلاني او انه الاستاذ عبد الرزاق الكيلاني، او انه ساعتها تخلى لصالح الوزاره وخلى للاستاذ شوقي الطبيب، ما نعرفش خاطر هو كان هو بعد الثوره كان هو العميد، لكن بعد يظهر لي تخلى ومشى الوزاره وترك العماده الى من. المهم تم توجيه رساله معناتها تتضمن من الشهيد شكري بالعيد اللي هو مهدد بالاغتيال، ونتذكره معناتها تم ناس تعاملوا معها بنوع من التهكم وبنوع من السخرية، وشكونك أنت باش يقتلوك، وشوف هالشخصية الكبيرة، ونعرفوا المستوى المنحط هذا اللي للأسف أصبحنا نتنفسه يوميا. يمكن في 2012 و13 كانوا مازلت شوية الظاهرة هذية، توا مازلت مستوردة جديدة، والتو الناس الجايين هالتو نفحين بها، التو للأسف ولا الظاهرة معمة على كل الفيراجات السياسية في السلطة وفي المعارضة وفي كل العائلات السياسية، كل عندها ذبانها توا، والمستوى هذايا أصبحنا نعيشه الكل. إذن القضية بدأت من قبل وتم التنفيذ، وبعد ذلك انطلقت القضية هذه. حتى في الأخير هذا الأحكام اللي صدرت اللي تأكد وجود جهاز سري فيه عناصر من حركة النهضة، وهذا اللي وضحه المحامي النصر العويني البارح، وتم توضيحه حتى قبل، اللي رأوا مش كل العناصر ولا كل المنتمين إلى حركة النهضة هم في الجهاد، لا، ثم جزء من القيادات كما قال المحامين متورطين وعلى علم بالجهاز هذا ويديروا فيه، هذا حسب محكو المحامين. ثم ناس أكيد مواطنين عاديين ومنتمين عاديين هم بيدهم أكيد راهم، أنا متأكد وعلى يقين عاتها في الاخر، لانهم هذونا جيراننا واصدقائنا ونعيش معهم، راهم مصدومين من الحقائق اللي شافوها البارح، ومصدومين مما يتم وراء ظهورهم في علاقه بالجانب هذا. انطلقت القضيه هذه وانطلقت هيئه الدفاع في العمل نتاعها. اللي صار شنيا هو صار ارتباك في علاقه باسقاط السياسي على القضايا، وذلك من خلال اعتبار ان القضيه هذه هي وليده ما بعد 25 جويلية، وتروجت الكلمة هذية برشا، اللي راهو تم فتح الملف هذية في إطار التنكيل بحزب سياسي ومن طرف رئيس الجمهورية رأسا قيس سعيد ووزارة العدل. البارح هيئة الدفاع أثبتت معتها أن المسار متاع الجهاز السري هذية يمتد منذ 2013 مش بعد 25 جويلية، وشدت في الندوة على أن مسار ملف الجهاز هذايا معتها تقريبا انطلق منذ اغتيال الشهيدين وتواصل عبر محطات قضائية متراكمة انتهت إلى أحكام 2 جوان 2026 اللي صدرت فيها الأحكام الابتدائية، وقسموا الفترة هذه وانطلقوا بكل تفصيل حكوا على الفترة من 2013 ل 2014، فتح أبحاث في قضيتي اغتيال الشهيدين. بعد حكوا على اكتشاف الغرفة السوداء، تتذكروا حملة سخرية، بس منذكرك ساعتها حملة سخرية اللي تعملت برشا على الغرفة السوداء وعلى هيئة الدفاع وحالة الإنكار الجماعي من الكل راه، حتى من بعض الأصدقاء ساعتها للشهيد. لكن بعد ذلك القضاء أثبت ذلك، وقت المشاه قاضي تحلى بالشجاعة ومشى للغرفة هذه واكتشف اللي هي موجودة فعلا. ومن المفارقات زاد البارح الأستاذ منكزارة، نذكره احنا ثم برنامج تعمل مؤخرا على أثير الجزيرة، هي أثير ما يتبع الجزيرة من أعداد الزميل المغربي اللي ما يطيقش برشا في بلاده ويعطيه الصحة، أنه الصحافي كي يبدأ يخدم في قناة أجنبية من المفروض ينجم يحكي كل شيء، ما حتى في طار سموه احنا واجب التحفظ الوطني كي يبدأ ملف على بلاده ما يعملوش. أنا يعجبني المغرب هذا، في أثير يجيب كان على تونس، المغرب لا ما ثمش سنوات الجمر في المغرب، لو أنه الناس ترجع تقرأ شنو صارت في السجون تو تخجل اللي هي تتحدث على وضعية تونس. لكن جابوا شخصية ومعنتها كادر أمني مهم جدا، ويبدو من الستة سوايع هذوكم اللي سمعتهم كل أنا وتحملتهم، من أهم الحوايج اللي هو تبرئة الطرف السياسي، وقال ما منهاش الحكاية، طلع هو اللي أشرف على الجرد متاع الوثائق في الغرفة السوداء من المفارقات معناته، وبإمضائه هو شخصيا هو بنفسه سي الجيزاني، فأسقطت جزارة الجيزاني في ثواني، خدموه في ستة سوايع، أسقطته في تصريح في دقيقة بوثيقة ظهرت اللي هو بيدو اللي أشرف على الغرفة السوداء. لأن وجود غرفة سوداء في حد ذاته في وزارة الداخلية تري كارثة، يدل على مدام الاختراق الموجود، وزير الداخلية ما عاد بالوش به ويكتشفوها في آخر لحظة. ماك تعرف أنت ثم تكتيك يعتمدوه بعض السراق المحترفين اللي يقول لك أكثر مكان آمن تخبي فيه المسروخ هو المكان اللي ما يتوقعوش، هم جو خباها في وزارة الداخلية. وتم فرز الوثائق هذه، وجزء من الوثائق اللي شافوهم المواطنين التوانسة البارح على شبكات التواصل الاجتماعي بما فيها القائمات متاع التحري على الصحفيين، بس مسلكناها احنا مانيش موجودين في القائمة، اما يظهر لي مستقبل كان كملوا الخدمة تو نتوجدوا في القائمة اللي موجودة، والتحري على الصحفيين بالشخص وبالواحد وتعريفه، شفنا انواع الاسئلة معتها طالبينها، معناتها ديفريزون طالبينه وما نعرفش من شكون على طبيعة الاسئلة نطلبه. هذا كل للأسف في فترة من فترات وقت تحل الملف متاع المتهم الرئيسي والعنصر هذا، خرج علينا قيادات النهضة وقالوا لا راه ماهوش جهاز سري، إنما هو الشخص هذا راه يهوى جمع الأوراق والوثائق ويهوى جمع الطوابع البريدية، معناتها هذه هوايته لا أكثر لا أقل، هذا الشخص اللي قرينا عليه الوثائق هذا كل. إذن في الأخير ثم زوز حلقات ونعرفوا اللي احنا ملف الاغتيالات مفكك، وتم تقسيمه إلى عدة ملفات، وبرع السيد بشير العكرمي في التفكيك متاعه في علاقة بالجانب هذا، وشفنا برشا معطيات زادة في علاقة بالعديد من الناس والحقائق اللي تؤكد تورط القضائي في تفكيك الملفات هذية، وفي معناتها إطلاق صريح بعض المتهمين اللي محكومين الآن بالإعدام اللي تم معناتها تبرئتهم، وثم منهم اللي تمكن من الهروب من تونس إلى حد الآن، وفي علاقة بالفترة القضائية هذه. ثم مجموعة التنفيذ اللي اصدر فيها الحكم معناتها من محكمة الاستئناف في تونس بتاريخ 14 أكتوبر 2015، وهذا اللي كانت حركة النهضة أصدرت بيانا اعتبرت وشكرت فيه هذه الأحكام اللي صادرة على القضاء التونسي، وشكرت معناتها وزارة الداخلية والجهات الأمنية على التحري العملوه في علاقة بالجانب هذا، واعتبرت أن هذا الحكم برأها واعترفت بهذا الحكم. الحكم اللي اصدر في 2 ماي هو حول مجموعة التخطيط واللي بينت شنية العلاقات ما بين مجموعة التنفيذ اللي أغلبها من القيادات متاع أنصار الشريعة بتواطؤ مع بعض الأمنيين، وما بين مجموعة التخطيط اللي هي اختلطت فيها بعض العناصر من أنصار الشريعة، فيها بعض العناصر الأمنية، وفيها بعض القيادة نقول بعض القيادات من حركة النهضة، في انتظار أن نقول اللي تم مرة أخرى جمع الملف من أجل أن نعرف القصة كاملة حول من قام باغتيال الشهيدين محمد برهمي شكر بالعيد ومن قام زاد باغتيال الأمنيين والعسكريين التونسيين.
1: باش نوصل أكيد نحكيه على الموضوع ذي. باش نسمع وجهة النظر متاعك بسام حمدي. احنا للقضية هذية وخلينا نقول كل الملفات المتشعبة أو المسار القضائي الجديد المتعلق فيها ومؤخرا وقت صدرت الأحكام الابتدائية المتعلقة بما يعرف بقضية الجهاز السري وكنا تناولناه هوني في البلاتو وعلقنا على الأحكام طبعا مع المحللين وغيره. والجديد طبعا طبعا للي صار هو الندوة الصحفية اللي عقدتها هيئة الدفاع عن الشهيدين واللي قدمت فيها وجهة نظرها القانونية ملف القضية أو جزء أو بعض الوثائق من الملف القانوني للقضية هذه المؤيدات القانونية وشنو المسار القضائي اللي باش تاخذه أو توصل فيه هيئة الدفاع. دونك حاليا في علاقة بالملف هذا عنا كان جزء المستجدات هذوما واللي في إطارهم احنا قاعدين نحكي عليهم اليوم ونناقشوا فيهم. تفضل.
13: هو فعلا يعني من أهم المستجدات اللي تم الكشف عليها في ندوة صحفية أول شيء أنه هيئة الدفاع استأنفت الحكم الابتدائي وغير راضي بهذه الأحكام. والنقطة المهمة الثانية أنه هيئة الدفاع الطالب دول أوروبية اللي تقول أنها تؤمن بالعمل المدني أنها تؤمن بحقوق الإنسان أنها تؤمن بالحق في التقاضي أنها تسلم شخصيات اللي هي ثلاثة شخصيات من ضمنهم مصطفى خضر لي سلطات تونسية من أجل محاكمتهم. ولهنا النقطة هذه مهمة جدا على الدول الأوروبية التي تزعم أو تتظاهر بكونها تتقدم وتتصدر الدول المدافعة عن حقوق الإنسان وعن الحريات أنها تسلم الشخصيات هذه المتهمين في قضية يمكن اعتبارها قضية مفصلية في تونس. قضية مفصلية مش فقط لأنها متعلقة بمستجدات الشأن السياسي بل أنها قضية مهمة وستدون في تاريخ تونس اليوم. مهم جدا أنه أبنائنا وأنه الأجيال القادمة يعرفوا ما حصل في تونس خلال فترة معينة. مهم جدا أنه الأجيال القادمة في تاريخ البلاد التونسية يعرفوا من اغتال شكر بالعيد، من اغتال محمد إبراهيمي، ومن خطط لتلك الاغتيالات وما هي أسباب الاغتيالات. ففي اعتقادي القضية مهمة ليست في اللحظة الحالية فقط بل مهمة في تاريخ تونس، مهمة حتى في مستقبل تونس من أجل كذلك أنه نبنيه عليها مستقبل سياسي هام، من أجل أنه الشعب التونسي وأبناء الشعب التونسي يعرف من اتهم بالإرهاب حتى لا يعيد ربما أخطاء التاريخ، حتى لا يعيد من يتهمون اليوم بالإرهاب إلى مناصب الحكم وإلى الكراسي باعتبار أنه هذه الشخصيات متهمة في ارتكاب أعمال إرهابية. فهذه القضية في اعتقادي قضية مهمة في اللحظة ومهمة في القادم ومهمة في مستقبل البلاد التونسية. الحقيقة ما كشفته هيئة الدفاع وهناك أحكام قضائية وهناك رواية أخرى. نحن اليوم إذا يعني ملف فيه ثلاثة أطراف، الطرف الأول اللي هو القضاء، ثم أحكام قضائية صادرة في حق شخصيات سياسية متعلقة بها تهم بكونها خرقت القانون وأسست لما يسمى بجهاز سري وغرفة سوداء. في المقابل لدينا هيئة الدفاع في الحقيقة لديها رواية مدعومة بوثائق، رواية مدعومة يعني معطيات مثبتة وأدلة مادية. في المقابل لدينا رواية أخرى اللي هي يعني هيئة الدفاع للمتهمين في هذه القضية يمكن اعتبارها رواية اكتفت بالإنكار السياسي، رواية اكتفت بدحض المعطيات سياسيا فقط. والحال أنه الحقيقة أنا ما لفت انتباهي في بيان حركة النهضة أنه تقول هذه القضية لم تصدر عن جهات أمنية ولا قضائية بل هي شكاية لأحد الحزب، يعني وكأنه وقت الحزب يشتكي فإنه منطلق تلك القضية غير صادق. هاو عندك قضية تأمر على أمن الدولة من منطلق أمني أو قضائي، يعني هذه صادقة. هذه ربما التناقض السياسي داخل حركة النهضة، راو حتى وقت تكون شكاية من أحزاب سياسية
12: من طرف عائلات شهداء
13: أو حزب سياسي أو
12: مهما كان،
13: أي طرف من حقه أنه يتقدم شكاية. يعني لنا التفسير في الحقيقة غير مدعوم بأدلة كافية. كذلك حركة النهضة لا تنكر أنه ثمة جهاز سري ولا تنكر أنه ثم غرفة سوداء، بل أنه في بيانها تقول حركة النهضة أنه تم محاكمة مصطفى خضر في فترة حكمها، بمعنى حركة النهضة أقرت بوجود خروقات وأقرت بوجود إخلالات وأقرت بوجود تسريبات لمعطيات يعني من وزارة داخلية مهمة جدا. هل مصطفى خضر شخصية يعني شبيهة بباتمان؟ كيف جابهم الأوراق؟ كيف جابهم الوثائق؟ من كان وزير داخلية في تلك الفترة؟ من منحه تلك الوثائق؟ الغرفة المغلقة في وزارة داخلية شكون أسسها؟ في فترة من؟ من المسؤول الأول اللي هو وزير داخلية آنذاك؟ ومن هو المسؤول السياسي الحزب الحاكم آنذاك؟ يعني حتى لو خلينا نحكيه احنا معناش قضاة، أما من الجانب السياسي ثمة مسؤولية سياسية كبرى لحركة النهضة فيما حصل خلال كل تلك الفترة. نحن لا نتهمها قضيا، بل نحاول أن نفكك القضية من الناحية السياسية. في اعتقادي اليوم القضية هذه ربد إنها كذلك تحدد طريقة التعامل مع الوزارة الداخلية وعدم إخضاع أهم الوزارات والوزارات السيادية للتجاذبات السياسية وللضغط السياسي، باعتبارها وقاعدين نشوفوا كل مرة يحبوا يوظفوا وزارة داخلية من جهة سياسية معينة والسلطة اللي تحكم تحب توظفها، وهذا اللي خلينا بالضرورة نقع في المحظورات ونقع في هذا الشأن. في اعتقادي كذلك اليوم يعني هيئة الدفاع عن الشهيدين محمد إبراهيمي الحقيقة في اعتقادي قاعدة تقدم في دروس للكثير من المحامين، دروس كيفاش ناس وقت اللي تخدم على قضية تجيب لك الوثائق بالدقة المطلوبة، تجيب لك الأدلة المادية وتبحث عن الحقيقة بإثباتات وبأدلة وليس بافتراءات فقط وليس بإنكارات فقط. ف على بقية هيئات الدفاع في كل القضايا أنها تخدم حسب المنوال هذا وحسب التمشي هذا. في اعتقادي كذلك اليوم صفحة الإرهاب التي مرت بها تونس لابد ألا يفلت من أجرموا في حق البلاد التونسية من العقاب، حتى من أجرموا سياسيا. والحقيقة بالنسبة للإعلاميين رأوا مش كان الجهاز السري تم التحريض عليهم، بل للأسف يعني تم التحريض عليهم حتى في الكتاب الأسود. يعني رأوا إذا عندك صحفي تورط في فساد مالي أو فساد إداري حاكم قضائيا ما تخرجش فيه كتاب وتخرج له بالاسم، وهذا نوع من التحريض السياسي، وهذا التحريض السياسي هذا اللي عانت منه تونس في فترة معينة، والتحريض السياسي هو اللي تسبب كذلك في مقتل لطفي نقض في تطاوين، وتسبب في اغتيال شكري بالعيد، وتسبب في اغتيال محمد إبراهيم الإبراهيمي. التحريض السياسي هو أولى وأبرز عناوين الإرهاب ومنطلقات الإرهاب اللي حصلت في البلاد التونسية خلال فترة مطولة.
1: وبسام احنا مزلت على مواضيع أخرى.
12: فقط ملاحظة راه للأسف الكتاب الأسود اللي أصدر تم إصداره من رئيس الجمهورية في وقت المرزوقي في الفترة هذيك، أنا نقول رب ذارة نافع، لأنه على الأقل وقت الفضح الفضيحة وأخرج الأسماء على الأقل نح ملف وورقة مهمة جدا كانت عند الأحزاب، أحد الأحزاب السياسية اللي قاعد يبتز بها في الصحفيين، وتم ابتزاز العشرات من الصحفيين بنفس التهم اللي وجدت في الكتاب الأسود. على الأقل وقت اللي تنشر الكتاب على الأقل الناس عرفت شكون هم الصحفيين وانتهت المسألة هذه وما عادش ورقة للابتزاز.
1: هيا نواصل معكم بقية الأخبار والمستجدات الوطنية ونحكيه على إصدار في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية الأمر الذي يقضي بتعيين القاضي علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي، وكان قد تقلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. ونبدأ معك خليفة كان ريت حتى في إطار ربما برشة تساؤلات أو تدوينات أو حتى الناس اللي تتبع في الشأن الوطني في الشأن العام في مختلف الملفات المطروحة أو المشاريع اللي طرحت في فترة ما، خلينا نقوله فما تساؤلات صارت في علاقة وين وصلت أعمال اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وين اللجنة الوطنية للصلح الجزائي، وين وصلت في الملفات أو الأشغال اللي صار الحزب الحديث عليه حتى انت مؤخرا وقت بسام في اطار تحليلك وقت نسيت شنو هو الموضوع بالضبط
13: سالت الشعبوني وقت تقريبا
1: وقت كنا حكينا في مقابله انه مسار الصلح الجزائي وقتها وين وصل وشنو التطورات اللي في علاقه به وين لجنه الصلح الجزائي الجديد ربما في علاقه بالملف هذا هو التعيين هذا اللي صار على راس اللجنه هذه كيفاش تبعت المستجد هذا يا خليفه ومسار عموما الصلح الجزائي والملف هذا تفضل
12: هو في الأشهر الأخيرة شفنا ما يشبه الصلح الجزائي عن طريق آلية الضمان المالي خروج عن ضمان المالي لكن لجنة الصلح الجزائي ما شفناهاش عمليا قاعدين نشوفه في فعل من المفروض قريب من المهمة التي انتدبت من أجلها لجنة الصلح الجزائي لأن شنية لجنة الصلح الجزائي هي لجنة خلينا نقوله أقرب إلى التحكيمية تنظر في جملة من قضايا الفساد اللي تهم بعض رجال الأعمال اللي في تونس المتورطين وتعقد معهم صلحا جزائيا من خلاله يرجعوا الأموال خاصة اللي تهم المجموعة الوطنية مقابل هيك الشكل اللي اقترحه رئيس الجمهورية معناتها إنجاز مشاريع أو في مناطق فقيرة ومناطق دخيلة مقابل تمتيحهم معناتها وبشكل نهائي بالصراح وخلي نقولوا أن يتم نزع ورقة ابتزاز من على اكتافهم لأنه شنو اللي كان صار معناتها لأنه الملفات هذية للأسف بقت لسنوات هي ملفات الابتزاز كل رجل أعمال عنده بعض المشاكل المالية والمخالفات المالية وحتى الجرائم المالية ما يتمش معناتها تقريبا مقاضاته أمام القضاء بقدر ما ثم محكمة أخرى منهم محكمة انتصبت في فترة من فترات في أحد الفضاءات هنا في اللاك يظهر للمكتب ويعرفوه برشا الناس هذية ويتم استجلاب معناتها رجل الأعمال ويتم تهديده اللي تدفع فلوس مقابل فهمت ولا لي احنا نأجلوا معناتها إحالة الملف متاعك وللأسف صارت الممارسات البغيضة والتعيسة هذه في البلاد هذه اللي معتها الفلوس عودي ترجع للمجموعة الوطنية تمشي لبعض المتنفذين من السياسيين اللي عاملين وفاق فيه الأمنيين وفيه القضاة وفيه السياسيين والناس كل يظهر لي الفاطنين شوية يتذكروا الفترة التعيسة هذيك اللي موجودة ولجزء منهم تولوا يظهروا حملان وأبرياء ويعتبروا رواحهم اللي هم دفعوا ثمن معناتها ممارسة سياسية فضلت انت سارق كنت بتز في العباد وكنتم تختطفوا في العباد وتعملوا لهم ابتزاز مالي جت الآلية هذية من أجل حل الإشكال هذية تنحى على كاهل رجال الأعمال هذية اللي أخطوا ولا زلت بهم القدم خلي لطفوها شوية معناتها رجال الأعمال هذونا وإيجا أخويا خلص المجموعة الوطنية في الأموال اللي خذيتها منهم مقابل اللي انت بتاعك برقتم على روحك ولا تعمل مشروع لكن ما مشيتش العملية هذية ونقشنا في الموضوع هذية عشرات المرات كل مرة لأسباب مرة لسبب قانوني معتها صعوبة الإجراءات مرة لأن جزء من رجال الأعمال هذونا تقريبا كانوا مركزين شوية هكا خاصة عام 23 سخن الدنيا شوية وكان الشعار المطروح على القوس مازالوا درج ويتسكر وكذا كانوا معاملين على أساس تصير اشتخير وتو يخرجوا كالعادة ويعطوا تفتوفة لأصحابهم وانتهت الموضوع بكذا ما حبش يتسكر القوس وش نعملوا لكم لذلك جزء منهم يبدو اللي بدأ يلجأ إلى الأسلوب آخر من المفروض تو يتم حل الوضعية هذه الرجل أنا تقريبا عملت بحث على الاسم متاعه سألت البعض أنا عرفت اللي هو من جبنيان سألت بسام معناتها وسألت بعض الأصدقاء من جبنيان لأنه ديما المعرفة عن قرب ولد بلادهم يعرفوا وقالوا رجل نزيه ورجل محترم ورجل معناتها هذا على الأقل من خلال شهادات ولاد جبنيان اللي أنا نعرفهم اللي سألتهم عليه وينجم يكون بسام أقرب في الجانب هذا وإن شاء الله ربي يوفقه من أجل حل الإشكال هذا من أجل الوصول إلى حل أنا نقول منها خلي يقولوا يعطي حل لبعض رجال الأعمال خلينا نقولوا أنا اللي صارت لهم إشكاليات واللي ارتكبوا جرائم في حق المجموعة الوطنية اللي ما ثماش مسرح كبيرة اللي يبقوا موجودين في السجن إن هم يخلصوا الأموال هذية ويرجعوها ونجموا يكملوا يخدموا مع بعضهم على بعضهم معتها ويعملوا استثمار وفي نفس الوقت أنا نقول اللجنة هذية بتاع الصلح الجزائي تتحرك وتكون العمليات هذية داخلها هي وما تكونش في إطار آخر ما يسمى دفع الضمانات هذية اللي البارح نحسب فيهم عدد الأموال الدفعة من المليارات ضم المالي تقريبا قريب نوصلوا للقرض اللي مش ناخذوه كنا نحبوا ناخذوه من صندوق النقد.
1: وهذا حنخرج مواد الأخبار مع زميلتنا هدى وصلي وبعد نرجع معكم ساعتنا الثانية نسمعك بس في الموضوع ذي نكمل معكم قيد الأخبار الوطنية ونمشي أيضا في جولة لمختلف المستجدات الدولية الأخبار ورشينا.
14: هنا تونس
15: publicité.
16: الكوب دي موند جيت ومعها تبدا الكادوات سيكام تربحكم 20 تلفزه سمارت 55 بوص 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجئات اخرى. كيفاش؟ ما عليك انك تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا لعبه بدون موجب بشيره. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
17: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز
18: مجازة الوحيدة ديوان فام عسلامة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس أصدرت يوم أمس بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين من بينهم زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش ونائبه محمد علي الحمامي وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي وتتعلق التهم الموجهة إليهم وفق ما أفاد به اليوم مصدر قبائل وكالة تونس إفريقيا للأنباء بتعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفاته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك. الدائرة المختصة بالمحكمة الابتدائية بتونس تقرر اليوم تأجيل نظر في الاعتراض الذي تقدمت به الرابطة تونسية للدفاع عن حقوق الإنسان للطعن في قرار تعليق نشاطها إلى جلسة 15 من جويليا القادم وفق بلاغ صادر عن الرابطة. وكانت الهيئة المديرة للرابطة قد تلقت بتاريخ 24 من أفريل المنقضي إذنا على عريضة صادرة عن رئيس المحكمة الابتدائية بتونس يقضي بتعليق نشاط الرابطة لمدة شهر هذا وقد تقدمت الرابطة باعتراض على هذا القرار وفق الإجراءات القانونية المعمول بها. لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الخميس جلسة عمل لمواصلة النظر في مقترح القانون المتعلق بتنظيم ممارسة نشاط التسويق والترويج على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي. ومن المقرر أن يحضر الجلسة ممثلون عن جهة المبادرة وذلك في إطار استكمال مناقشة أحكام المقترح الذي يهدف إلى ضبط الإطار القانوني لأنشطة التسويق الرقمي والترويج عبر المنصات الإلكترونية بما يضمن الشفافية وحماية المستهلكين ومكافحة الممارسات غير القانونية في الفضاء الرقمي. مشروع تطوير منظومة المراقبة الحضرية بهدف تحويل المنستير إلى مدينة آمنة وذكية عبر تركيز شبكة متطورة من كاميرات المراقبة بمداخل المدينة ومفترقاتها الحيوية كان محور جلسة عمل مساء أمس أشرف عليها والي المنستير عيسى موسى بمقر الولاية بحضور كافة الجهات المعنية. وشهدت الجلسة عرضا مفصلا من بلدية المنستير حول مكونات المشروع والأماكن المقترحة كما قدمت المصالح الأمنية مقترحات لإضافة وتحديد أماكن ونقاط هامة أخرى لتركيز الكاميرات الذكية والتي تمتاز بخاصية التحليل التلقائي للفيديو والتعرف على لوحات السيارات بما يضمن تكامل المنظومة مع الخطط الأمنية الوقائية بالجهة. هذا وشدد الوالي على ضرورة إنجاز المشروع وفقا لأعلى المواصفات الفنية وضمان الكفاءة القصوى في المراقبة وحماية البيانات بما يحقق الأمن المستدام لأهالي وسكان المنطقة. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشارك في الدورة 35 للصالون الدولي للتزويق والديكور الذي افتتح اليوم بالعاصمة اليابانية طوكيو ويتوصل إلى يوم 12 من جوان من خلال جناح جماعي يضم 5 مؤسسات حرفية تونسية تنشط في اختصاصات خشب الزيتون والخزف التقليدي وتقطير الأعشاب ومنتجات التجميل الطبيعية والتزويق الداخلي. على صعيد دولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الجيش الإيراني يعيش حالة فوضى كاملة وشاملة، مؤكدا أن أجزاء كبيرة منه بما في ذلك القوات البحرية والجوية لم تعد موجودة. وأضاف في منشور عبر منصته للتواصل الاجتماعي أن إيران هزمت بالكامل، واصفا إياها بأنها كثيرة الكلام ومن دون أفعال. وترامب يعتبر في السياق ذاته أن إيران استغرقت وقتا طويلا للتفاوض على اتفاق قال إن إنه كان سيكون رائعا بالنسبة لها، وأشار إلى أنها ستضطر الآن إلى دفع الثمن نتيجة ذلك. رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي تعلن أن منظومات الدفاع الجوية الكويتية تصدت لأهداف جوية معادية وفق الإجراءات العملياتية المعتمدة وفقا لوكالة الأنباء الرسمية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في هنا تونس.

0: أخبار المستجدات الوطنية وأيضا المستجدات الدولية. طبعا بعد شوية نمشيوا لفقرة الارتيكل ديجور ونحكيوا على التطورات على مستوى الأقليم. بعد زادة نمشيوا لفقرة بالأرقام آخر الحصة ونحكيوا على الأردن وإسقاط الصواريخ الإيرانية. طبعا بعد نرجع على التفاصيل والمعطيات, ولكن قبل هذايا أكيد باش نواصلوا نحكيوا على بقية الأخبار والملفات الوطنية وشنو صاير في البلاد. نذكر حاضرين معنا اليوم في التعليق ونقاش كامل الحصة خليفة شوشين وبسام حمدي, مرحبا بكم من جديد ومرحبا طبعا بكافة التفاعلات والتعليقات مع مختلف المواضيع والملفات سواء على صفحتنا بالفيسبوك ولا على شانيل يوتيوب ديوان اف ام لايف. مرحبا بكم الناس الكل. دونك قبل الاخبار وموجز الاخبار بسام حمدي, ما سمعناكش في علاقة بقراءتك للخبر المتعلق باصدار امر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية العدد الاخير اللي يقضي بتعيين القاضي علي عباس رئيسا للجنة الوطنية للصلح الجزائي. علي عباس اللي كانت تقلد خطة المكلف العام بنزاعات الدولة بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. خلينا نقول بسام إنه رجع الحديث مرة أخرى على الصلح الجزائي, مسار الصلح الجزائي وين وصل, شنو آخر المستجدات المتعلقة به, وين أعمال لجنة الصلح الجزائي, هل فما تطورات على مستوى ملفات وإلا غيره, شكون اللي معني الصلح الجزائي, هل فما ملفات تم تقديمها إلى اللجنة ولا لا. كانت التساؤلات هذه خاصة في علاقة ربما بالفترة الأخيرة اللي في كل مرة يصير ربما قبول مطلب أفراج عن رجل أعمال في مقابل تقديم مبلغ ضمان مالي لدى الخزينة العامة للدولة. مرة أخرى نقول رو هذيك الضمان المالي مختلف عن مسار الصلح الجزائي باش ما يصيرش ربما لخبطة عند الناس اللي تابع فينا. رو الصلح الجزائي حاجة أخرى وديجا فسرها خليفة في بداية في آخر الساعة الأولانية, ومسار أنك قبول مطلب الأفراج في مقابل ضمان مالي تم إيداعه بالخزينة العامة ويتواصل مسار القضية وغيره. عنده زادة خصوصيات وعنده شروط وعنده القانون اللي القوانين اللي تنظمه في الأثناء
1: واحد إجراء إداري والأخر إجراء قضائي.
0: فوالا هذا هو خليفة. دونك بتعيين رئيس للجنة الوطنية للصلح الجزائي, هل ربما اليوم نجم نقول أنه فما مسار الصلح الجزائي إجابة أنه مازلت موجودة اللجنة ومازلت فما أعمال وغيره, هل تضحت ربما رؤية إلى حد ما ديما نقول بس تفضل.
2: هو فعلا يعني من تقريبا الأسبوع الماضي ولا اللي قبله وقت اللي شفنا إفراجات عن رجال الأعمال صحيح بمقابل ضمان مالي صحيح هذا مسار قضائي وحده, لكن قلنا أنه هذا المسار القضائي وأنه الإفراج عن رجل الأعمال يؤشر ويؤكد أنه الدولة اليوم تحاول إحياء مبدأ الصلح الجزائي من خلال إفراج على رجال الأعمال, ثم ربما يأتي بعد قرار الإفراج بضمان مالي الشروع في الصلح الجزائي وفي إجراءات الصلح الجزائي. يعني الحقيقة خلينا نقولها الإفراج هو بمثابة الخطوة الأولى للشروع في الصلح الجزائي وتشجيع لرجال الأعمال على أنهم ينخرطوا في هذا المسار من خلال الإفراج عليهم. ويبدو أنه إلى حد الآن الحقيقة الصلح الجزائي بقي حلم سياسي يراود رئيس الجمهورية قيس سعيد, وهذا الصلح الجزائي وهذا المبدأ تعطل رغم أنه الحقيقة تم إحداث لجنة, تم اليوم ثلاثة تعيينات, التعيين يعني الأول القاضي الحقيقة ما نستحضرش اسمه, ثم تعيين وزيرة المالية الحالية مشكات سلامة, ومنذ فيفري 2025 لم يتم تعيين شخصية على رأس لجنة الصلح الجزائي. يعني ثم تعطل كبير في هذا الملف. هل أنه هذا التعطل ناتج ربما عن بطء من رجال الأعمال في تقديم ملفاتهم وفي اللجوء إلى الصلح الجزائي, أم ناتج عن ربما إخلالات في اللجنة هذه؟ الحقيقة يبدو أنه التعيينات المتتالية يبدو أنه هناك إقرار من الدولة ومن السلطة أنه من تم تعيينهم لم ينجحوا في إدارة هذا الملف كما يجب, ربما جاء هذا تعيين الجديد من أجل أنه يتم تحريك هذه الملفات نظرا لأنه من تم تعيينه كان على رأس كان مكلفا بنزاعات الدولة, وهو من الشخصيات اللي نجحت في قضية البنك الفرنسي التونسي, ويعني الشخصية هذا كان فاوض جيدا في المحكمة الدولية وأنصف الحكم القضائي أنصف تونس, وكانت الخطية المالية يعني مخفضة ماهيش كما في الحكم الابتدائي للمحكمة الدولية. ربما نجاح يعني الرئيس الجديد للجنة الصلح الجزائي في ملف قضية البنك الفرنسي التونسي هو الذي جعل السلطة تختاره وتعينه على رأس

0: الصلح الجزائي من أجل أنه يباشر في تحريك الملفات من أجل أنه يفتح ملف الصلح الجزائي من جديد. الحقيقة أنا نحب نحكي عن الصلح الجزائي كمبدأ، مبدأ مهم جدا، ودي ما نقوله القضايا المالية من الأفضل أنه تكون عقوباتها مالية، يعني من ارتكب جرما ماليا وسرق واختلس من أموال الدولة من الأفضل أنك تعاقبه وتسترد أموال الدولة وتسلط عليه عقوبة مالية أفضل من السجن. لأنه هاو نشوفه الحقيقة ثم اليوم استثمارات في مشاريع متاع كثير من رجال الأعمال تعطلت وتسببت في خلق بيتها، لكن مبدأ الصلح الجزائي لم يطبق في تونس بالطريقة المثلى. نظرا خلينا نقوله لأنه المنظور الرئاسي أنه رجل الأعمال يبني مستوصف أو يبني مدرسة في أقل فقرا هو من هو متهم. الحقيقة النظرية ذي السياسية متاع الصلح الجزائي لا أراها تتطابق مع الواقع التونسي. خلينا نقولوها بكل وضوح، فماش رجل الأعمال مش يمشي يبني لك مدرسة باش بعد في التاريخ يقولوا هذه مدرستك رجل الأعمال الفاس، مش يتشجع حتى رجل الأعمال. من الأفضل أنه الدولة تستخلص وتسترد أموالها وتفرض عقوبات مالية، وهي اللي تعمل التنمية، الدولة هي اللي تبني المدارس، هي اللي تبني المستوصفات. أما النظرية التي بني عليها مبدأ الصلح السياسي في اعتقادي هي التي أربكت هذا المسار، وهي اللي خلاته يتعطل بالطريقة المثلى في اعتقادي. قادي اليوم جاءت اللحظة وحان الوقت انه رجال اعمال اللي ارتكبوا جرائم مالية في حق البلاد التونسية انهم يعتذروا للدولة التونسية، انهم يرجعوا اموال الدولة التونسية. كذلك حانت الوقت وحان اللحظة انه السلطة تفتح صفحة جديدة تبنى على المحاسبة وعدم الافلات من العقاب، لكن انها تخلي رجال اعمال يستثمروا في البلاد التونسية. للاسف اليوم راهو عندنا رجال اعمال الحقيقة مشاريعهم متعطلة، اليوم عندنا رجال اعمال غادروا البلاد التونسية ومستثمرين في الخارج وناجحين في الخارج. فلما لا يعني وقت اللي نحكيه على انه القطاع الخاص في البلاد التونسية يوفر 60% من اليد العاملة، فهذا مهم وهذا مؤشر يخلي انه الدولة مطالبة انها تفتح صفحة جديدة مع رجال الاعمال. لما لا يكون عندنا حوار اقتصادي، لما لا حوار اقتصادي مع رجال الاعمال نعرف متطلبات المرحلة الحالية. طبعا ديما نقولوا بناء على عدم الافلات من العقاب والمحاسبه، لكن حوار اقتصادي نحاولوا من خلاله تشجيع التوانسه على انهم يستثمروا. لانه خلينا نقولوها بكل وضوح اليوم بصراحه فما حاله ركود اقتصادي كبرى في البلاد التونسيه، والارقام اللي يعلن فيها المعهد الوطني للاحصاء لا تترجم الواقع التونسي. وقت اللي تحكي على التضخم، تضخم في جيوب التونسيه اكبر من نسب التضخم اللي يعلن فيها المعهد الوطني للاحصاء، نظرا لتقلص الكثير من مواطن الشغل، نظرا لعدم ربما ملائمة القدرة الشرائية لارتفاع الأجور. فمهم أنه الدولة التونسية تعول على الاقتصاد الوطني. وقت تحكي على تعويل على الذات، جزء من التعويل على الذات هو أنك تعمل على المستثمرين التوانسة وأنك تفتح الباب أمام المستثمرين التوانسة أنهم يرجعوا العجلة الاقتصادية تدور من جديد.
1: قبل ما نمشي طبعا لفقرة الارتيكل دجور وأيضا فقرة بالأرقام، مهم جدا كما قلت لكم زيادة باش نوصل معكم قيت الأخبار والمستجدات، وباش نرجع طبعا على آخر مجلس وزاري مضيق واللي أشرفت عليه رئيسة الحكومة حول منظومة المياه، وين تم التأكيد من قبل رئيسة الحكومة في مستهل أعمال المجلس هذا على الأهمية الاستراتيجية لمنظومة المياه باعتبارها ركيزة أساسية لتحقيق السيادة المائية وضمان الأمن القومي وتحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات المناخية اللي قاعد يشهدها كل العالم. المجلس الوزاري هذا لكن حاضر فيه وزير الفلاحة وأيضا كاتب الدولة المكلف بملف المياه، وتم خلال هذا المجلس الوزاري المضيق عرض تقديم عرض مفصل وشامل حول وضعية الموارد المائية الحالية والمخزون بالسدود ومخطط تأمين التزود بالماء الصالح للشرب لهذه الصائفة والوضعية الحالية لمياه الري والبرامج المستقبلية والتوجهات في مجال تثمين المياه غير التقليدية. شنو يضم البرنامج هذايا؟ يضم البرنامج المتأكد لتأمين التزود بالماء الصالح للشرب خلال هذه الصائفة 81 مشروع، من بينها 35 مشروع متواصل بكلفة 58 مليون دينار. شنو يتضمن المشروع هذايا؟ يتضمن حفر وربط 38 بئر عميقة في إطار تدعيم الموارد المائية، صيانة وتجديد 26 محطة ضخ، التدخل في 22 مشروع لتجديد وتدعيم الشبكات، وأيضا تدخلات حسب المنظومات المائية في عديد المناطق بكل الولايات، مع تركيز عديد فرق عمل مركزية بالتنسيق مع المندوبيات الجهوية للتنمية الفلاحية للمتابعة المستمرة وضمان تزويد كل المواطنين بالماء الصالح للشرب بكامل جهات البلاد، ومع استحداث نسق إنجاز 187 منظومة مائية لفائدة 248 ألف ساكن بكلفة 147 مليون دينار، منها تحسين أداء 74 منظومة مائية لفائدة 113 ألف ساكن، إعادة تشغيل 38 منظومة مائية لفائدة 20 ألف ساكن، إنجاز 6 أبار عميقة ستدخل حيز الاستغلال بولاية الوسط والجنوب، تعويض 10 أبار عميقة بعديد الولايات، صيانة محطات الضخ والشبكات واقتناء التجهيزات الاحتياطية، وتوفير 20 شاحنة مجهزة بصهاريج مخصصة للمناطق الجبلية الوعرة. وأيضا تم تقديم برنامج يخص وضعية مياه الري وتقديم معطيات حول مخطط تأمين التزود بمياه الري للسنة الجارية حسب منظومة السدود وتوزيعها حسب الولايات، وذلك في إطار الاستعداد للموسم الفلاحي، مع التأكيد على ضرورة ترشيد استغلال مياه الري في كافة المناطق. تم الحديث أيضا على التقنيات المبتكرة اللي باش يتم اعتمادها للتعبئة والتصرف في الموارد المائية، ويتم ذكرها ويتم أيضا ذكر جملة من الإجراءات الهادفة إلى تنسيق البرامج والتوجهات في مجال المياه الصالحة للشرب. وبلاغ مطول ومفصل موجود في صفحة رئاسة الحكومة. خليفة الماء في الصيف نعرفه الحقيقة، خليفة نتبعه وحكينا في الموضوع ذا في أكثر من مرة، الانقطاعات اللي تصير في كل مرة في علاقة بالمياه خاصة في عدد كبير من الولايات، شفناه حتى في العيد الكبير برشا تشكيات للمواطنين في عدد من الجهات، ونذكر ذولي حكيت عليه انت بسام الموضوع هذا. وفي كل صيف كنا دائما ما نقوله انه لازم يصير استعدادات ولازم يصير التحذير في كل صيف وفي كل وقت، مش كان في الصيف، انه ما لازمش يصير انقطاعات متكررة في المياه وغيره. ترى ربما في البلاغ هذا وعلى الاقل في الاجراءات هذه اجابت الى حد ما عن المشاكل والتشكيات متاع المواطنين التوانسة وغيرهم في علاقة بموضوع الماء. خليفة تفضل.
2: هو بكل بساطة الانقطاعات هذه نعرفوا اسبابها. اختنا من بعض الانقطاعات خلينا نقولوا الظرفية خارجة عن نطاق معتها الشبكة الوطنية لاستغلال وتزييه المياه، احيانا بعض القنوات، انفجار بعض القنوات، قوة الضخ احيانا تؤدي مع تقادم القنوات هذه الى انه يصير معناتها انفجار في القنوات هذه وتتعطل المياه. لكن في الاخير الاسباب الاخرى نعرفوها اللي هو اصبح اسلوب معتاد تعودناه نتيجة التكرر متاعه مع كل صائفة. تعرف في الصيف معتها الإقبال على واستغلال الماء يكون أكثر، مش كما في الشتاء الناس كلها درجة الحرارة والسخانة الناس تولي تستهلك أكثر مياه. شنو الحل اللي تجاه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه؟ اللي هي توجه المياه هذيك من خلال قطعها على بعض المناطق وتوجيهها إلى مناطق أخرى، نقص من الاستغلال. معتها في الأخير هذا الحل اللي ليقوه، الاستهلاك برشا، الطلب برشا، الناس تستعمل برشا، يولوا الحل الوحيد يجوا لبعض المناطق الداخلية للأسف اللي هم معناتها الحلقة الأضعف. وعلاش احنا دائما الانقطاع هذا ونشوفوه؟ صحيح احيانا نجي في بعض الأحياء الشعبية الموجودة في المدن الكبرى، اما عادة الانقطاع هذا يصير في المناطق الداخلية هذه اللي تم التضحية بها من خلال إخراجها من الشبكة من أجل أن الماء يوصل قوي إلى المدن الكبرى اللي فيها المصانع وفيها المعامل وفيها الوزارات وفيها في الناس كل، واللي الانقطاع عليها يسبب مشكلة لأنه الناس في المناطق الداخلية وكأنه مغلوبين على أمرهم، تعودوا مرة نهار مرة نهارين. رأوا صنة في فترة من فترات ابتزام، إذا كان تتذكر في بعض المناطق رأوا يوصل بالخمسةعشر يوم ويوصل بالشهر. رأوا نحكوا على قفصة في بعض المناطق، في قفصة راي وصلت بعض المناطق شهر وشهر ونص العباد اللي ما ثماش فهمت ولا معناته تقريبا المياه ما توصلهمش. هذا الاسلوب اللي تعودوه، وديما تلقى تعلى وما نعرفش مواطن قام بمعناتها معناتها عمليه الاعتداء على قناه كل مره نلقى سبب. لكن السبب الرئيسي اللي هو محاوله التحكم في المياه هذيك، إيجا نقطع على هذا نص نهار ونص نهار على القريه الاخرى ونعطي ساعتين للقريه هذه باش يتواصل تزويد المدن والمناطق الكبرى اللي فيها كثافة سكانية. هذه هو السبب لأنه تم نقص. لكن أنا علاش تقول لي البلاغات هذه مهمة مهمة البلاغات هذه اللي احنا نخدمه على المدى المتوسط والبعيد، اللي الناس توفر المياه للناس كل، ومسألة هذه الانقطاعات المتكررة خاصة في لحظات الذروة متاع الاستغلال اللي هي في الصيف، معناتها نتجاوزوها في الجانب هذا. لكن أنا ثم مؤشر بسيط، أنا مؤشر بسيط نقيس به مدى جدية هذا. أنا مدام زلت في تونس نشوف بعض الفويت، بعض العطل اللي يصير في العديد من القنوات، ويبقى نهارين ويبقى ثلاثة، والماء متاع صناد قاعد في الكياس ماشي، والشركة معناتها غير موجودة، فهمت ولا نايمة في العسل، اللي نقول أنا ما ثم جدية. مهما تكون بلاغات الوزارة، ومهما تكون الاجتماعات متاعها، ومهما يكون الحرص متاعها، ومهما كان النظرة الاستشرافية والاستراتيجية، مادام الحد الأدنى لي أنا نقول وإحنا التحكم في الموارد اللي عندك، أخطأنا يا أخويا من الأبار العميقة وعملية تحلية مياه البحر وتوجيهها للاستغلال، معناتها اليدوي والأخرى نوجهها للشرب، أخطأنا من الجانب هذا الكل. مادام أنت اللي عندك اللي عندك المياه اللي عندك اللي موجودة، الموارد المتوفرة عندك، ماكش متحكم فيها، تعرف نسبة الضياع نتاع الماء اللي قاعدين نخسروا فيه، وهنا ما بين ظفرين نحطوا الرقم لانه ما جيتش الوقت باش تاكد منه، لانه هذا الرقم اللي في ذهني انا خاطر قريت اكثر من دراسه في الجانب هذا نتاع المياه الضايعه اللي قاعده تضيع 20% 20% من المياه اللي قاعده تضيع نتاع الصناد هذه اللي قاعده توصل 20% قاعده تمشي قاعده تضيع. اذا كان انا ما نتحكمش في الفويت هذه في الضياع هذا، راه مش شويه، راه نحكوا على 20%، راه مش شويه الرقم هذا. انا قبل لا تحكي لي على ابار عميقه وقبل لا نحكوا على مشاريع متوسطه المدى وبعيده المدى، يا اخويا ايجا نتحكم في اللي عندي، إيجا أنا على الأقل نتعهد بصيانة شبكات المياه والصيانة بها والعمل على تجديدها، علاش لا، وصيانة المحطات متاع الضخ هذايا اللي بمجرد معتها نقوي في الضخ هذايا خاصة كي يبدأ معتها الطلب برشا تصير مشكلة في الجانب هذايا، ونلقى القنوات غير قادرة باش تستحمل الضغط هذاك وتؤدي إلى انفجارها واللي نخسر مياه كبيرة برشا. أنا نقول مع المرحلية ومع الواقعية في الجانب هذايا ببساطة، أنا عندي الموارد الموجودة أولا وقبل كل شيء اللي نحاول على الأقل نتحكم فيها. هالمال اللي ضايع هذا اللي شوف فيه، علاش قلت لك راه ثم معايير بسيطة جدا، راه إذا كان تحكي على التحكم في الطاقة وتبدأ معناتها في عز النهار معناتها العشرة والحداش متاع الصباح وحشرت لها قديش من مرة تمشي في الشارع تلقى الإضاءة موجودة في النهار، لأن ننسوها معناتها ولا ما نعرفش شنو هي المشكلة، إضاءة على طول طريق كامل تلقى إضاءة في النهار والشمس موجودة. إذا كان ما عندكش رد الفعل الطبيعي هذا اللي انت تستغل اللي عندك وتحافظ عليه، انا ما تنجمش تكون عندي ثقه اللي انت تنجم تمشي بعيد في علاقه بالمشاريع الاستراتيجيه في الجانب هذا. انا نقول اولا يلزم ضخ اموال للشركه الوطنيه لاستغلال وتوزيع المياه، يلزم العمل في القريب العاجل على الدخول في مشروع صيانه الشبكات هذه متاع المياه والقنوات هذه وصيانة المحطات هذه كدرجة أولى، بدرجة أولى هذه، من أجل اللي هيك الفويت اللي قاعد صاير هذاك ما يستمرش في الجانب هذا. بعد مثالش على المستوى المتوسط وعلى المستوى البعيد النجم خممه في أبار عميقة، والنجم خممه في الربط متاع المحطات، والنجم خممه في مشاريع التحلية اللي برشا برشا للأمانة برشا محطات عندنا 10 سنين معناتها نسمعوا بها، ثم اللي دخلت طور الانجاز، وثم اللي ما زالت معناتها تقريبا في التروشيكات الاخيره نتاعها محطات نتاع التحليه نتاع المياه اللي تنجم تكون بديل من اجل على الاقل الاستعمال اليومي، واللي هو اللي يضيع اكثر ما يمكن من الفلوس، لانه نزيدوها زاد للاسف زاد نوعيه المياه اللي قاعده توا معناتها من الشركه التونسيه معناتها الاستغلال وتوزيع المياه ما بين ظفرين، اغلب الناس ولت تتلز باش تمشي معناتها للمياه المعدنيه اللي ماهيش معدنيه برشا، زاد ما بين ظفرين احيانا طعمتها ما تختلفش، احيانا ما الحنفيه معناتها تقريبا تحسوا خير منها. الناس ولت عامل التونسي ميزانيه من اجل اللي هو يشري القوارير نتاع المياه هذه المعدنيه اللي اسوامها هيك قاعده تشوف معناتها الاسوام نتاعها كيفاش تطلع، بالرغم انا مؤخرا تقريبا تفرجت في تقرير معناتها ومستدعين مختصة في المسألة هذه معناتها أعطت أرقام الدوخ اللي تقريبا الكل في الكل في البلاستيك أما الماء يأخذوا فيه بأموال زاهدة جدا معناتها الأبار هذه باش يستغلوها في الجانب هذه.
1: نخرج فاصل احنا توا بعد نرجع نسمك بتبيع بسام في الموضوع هذا ونكمل بقيت فقراتنا وحديثنا على مختلف المستجدات الدولية والإقليمية. فاصل ورجعنا.
3: هنا تونس
4: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين، مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
5: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك. ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر، والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
3: هنا تونس من الاثنين للجمعة من نص النهار للماضي ساعتين مع ابتسام شويخة.
1: ماضي ساعة 36 دقيقة، مرحبا بكم من جديد. الناس كل نحكي على البرنامج الحكومي اللي صار الإعلان عليه في علاقة بالمجلس الوزاري المضيق اللي حط فيه رئيس الحكومة أيضا وزير الفلاحة كتب الدولة لدى وزير الفلاحة المكلف بالمياه، واللي خلينا نقوله موضوعه الأساسي هو وضعية المياه وجملة الإجراءات اللي تم اتخاذها لضمان التزود بالماء صالح للشرب خلال هذه الصيف. سمعنا خليل قبل الفاصل نسمعوك انت بسام، الماء اللي هو خلينا نقوله أضعف الإيمان هو أبسط الحقوق متاع المواطن التونسي اليوم، خاصة نعرفه في الصيف مع درجات الحرارة اللي تكون مرتفعة جدا، يتزايد الاستهلاك في علاقة بالماء. هو لازم يكون موجود في الشتاء في الصيف وفي كل الفصول بتبيع، هذا لا نقاش فيه، ولكن ديما الاستهلاك يكون أكثر في فصل الصيف وغالبا ما تكون أكثر. التشكيات بالنسبة للمواطنين التوانسة في الصيف في علاقة بالانقطاعات المتكررة بأفلي المياه واللي تحدث إشكال كبير برشا وتشكيات كبيرة برشا وامتعاض كبير برشا. نحكي دائما في الصيف على مختلف التحركات الاحتجاجية، حتى على مستوى التقارير اللي تعمل الخارطة الاحتجاجية في الصيف تلقاو ديما التحركات الاحتجاجية أغلبها في الصيف رو يكون الشعار والعنوان الأساسي هو الانقطاعات المتكررة للمياه واللي توصل لفترة طويلة في عدد كبير من الجهات والولايات، وكنا غطينا هذا وحكينا عليه في أكثر من مرة. هل تستجيب هالاستعدادات هذية على الأقل للمطالب متاع المواطنين التوانسة، أبسط مطالبهم بسام حمدي؟ وإن شاء الله صيف سنة ما نسمعوش تحركات احتجاجية ولا مواطنين يتشكيوا لأنهم خلينا نقولوا باش يتقص الماء بفترات طويلة ويسبب عدد كبير من الإشكاليات. تفضل بسام نسمع.
0: سؤال مهم يعطيك الصحة، هل تستجيب هذه الخيارات لمطالب التوانسة؟ الخيارات هذه والقرارات كانت ستكون مهمة لو كانت في وقتها، أما الخيارات في هذا التوقيت بالذات هي بمثابة تضميد جراح أو امتصاص غضب. يعني في شهر ماي وقت اللي بدأ يقص الماء تخرج رئيس الحكومة وتخرج الحكومة تقول طوى باش نحفر أبار عميقة، طوى باش نعمل الصيانة والتجديد. هي وينك في شهر جانفي؟ وينك في شهر فيفي؟ ما كانش عندك القدرة تعملهم هذوما؟ هل الحكومة يعني ديما حكومة مطاف؟ هل هي حكومة يعني انه تعالج ملف للسهلالة كما يقولوا بتوانس؟ هذا لاحظناه في قطاع الفلاح في زيت الزيتون، تصير الاجتماعات وقت اللي تبدأ أزمة زيت الزيتون. هذا لاحظناه في الحبوب، تصير الاجتماعات وقت اللي تبدأ أزمة الحبوب. اليوم وقت اللي بدأت أزمة انقطاع مياه الشرب بدينا نشوفه في الحكومة تقول لك هاو باش نحفروا آبار عميقة، هاو باش نعملوا صيانة وتجديد. والحال أنه كان عندك الوقت الكافي في فصل الشتاء في جانفي في فيفري أنك تعمل التجديد، أنك تعمل الصيانة، أنك تعمل آبار العميقة قبل ارتفاع ذروة الاستهلاك وقبل الحاجة المرتفعة للماء الصالح للشراب. ففي اعتقادي الأسلوب الذي تتعامل به الحكومة أسلوب بطيء جدا، وهي أساليب متاع مطافة، وهي أساليب متاع امتصاص غضب فقط. اليوم الحقيقة الحكومة مطالبة أنها جاوبنا علاش المشاريع هذه ما تلقتش فيها منذ أشهر ومنذ مدة، وكانت الخيارات والقرارات هذه تكون ناجعة خلال الفصل هذا الصيف. رأوا انقطاع المياه صالح للشرب على التوانسة راهو مش السيف هذا، مش السيف الفات فقط، عندها تقريب 4 أو 5 سنوات وانا حكيت عليها في عطاير المرة فاتت وقلت راهو يوم العيد العباد انقطع عليها الماء صالح للشراب. ففي اعتقادي انه معالجة الازمات بهذه الاساليب هي طريقة حلزونية لا تنفع ولا تأتي بالنجاعة الجيدة. وكنشوفوا الحقيقة وانا بعثتها النور يعني خارطة العطش اللي انشرها المرس التونسي المياه نشوفه تقريبا يعني في شهر ماي قداش عنا معناها ماي ما فاتش عنده برشا 302 تبليغا عن انقطاع مياه صالحة للشرب. وشوفوا كذلك 15 تبليغ عن تسربات في المياه. وشوفوا تحركات احتجاجية في شهر ماي بلغت تقريبا 12 تحرك احتجاجي خلال الفترة الأخيرة. وتتصدر خارطة العطش ولاية بن عروس ثم قفصة ثم القصرين ثم تونس. فهذا يؤكد أنه يعني المسألة عامة لا تهم جهة فقط. قبل كنا نقوله يعني انقطاع المياه يشمل فقط المناطق الداخلية والمناطق المهمة. وقت اللي نلقاه بن عروس في المرتبة الأولى في انقطاع المياه ثم تليها قفصة ثم القصرين وتونس، لهنا تفهم أنه الأزمة أزمة عامة. ولهنا لابد من التأكيد على أنه التسربات الحاصلة واللي مش قاعدة تعالج فيها السوناد، وكذلك الانقطاعات اللي مش قاعدة تعالج فيها السوناد بالطريقة المثلى، نلقاو 266 انقطاع خلال شهر مي على المياه. فهذا يعني بالضرورة أنه السوناد الشركة التونسية للمياه تحتاج إلى عملية إسعاف عاجلة. اليوم بما أنك عندك بنية تحتية للسوناد مهترئة ومكش قاعد تعالج فيها بالطريقة المثلى، ففي اعتقادي لابد من النظر في شركة السوناد ومحاولة إسعافها، وربما علاش لا أن نحاول ننظر في استراتيجية العمل لمتاحة، هل هي خاطئة أم ناجحة الحقيقة. ونشوفوا في ستيج رغم الضغط العالي وفي الطلب وكذلك إلا أنها ناجحة في توفير الخدمات المطلوبة منها للتوانسة في كل الجهات. وصحيح فما انقطاعات في بعض المناسبات، لكن خلينا نقوله يعني المردودية متاعها تعتبر جيدة مقارنة بالسوناد. فلهنا المؤسسات الوطنية واللي ديما نحكيه عليها المؤسسات الوطنية في اعتقادي اليوم تحتاج إلى رؤية أشمل من أنه نعلو عن قرارات ليلة يعني الأزمة. المؤسسات العمومية تحتاج إلى جرد إداري والتدقيق شامل من أجل أنه نحسن العمل متاحها، من أجل أنه نحسن الأداء متاحها، ونخرج من هذا العمل الروتيني اللي قاعدة تعمل به الحكومة وكأنه البلاد ليست في أزمة اجتماعية أزمة مياه. خلينا كي تحكي على تحرك احتجاجي، يعني فما أزمة مش حدث، يعني هذا ولات ظاهرة متكررة، هذا يعني أزمة. وقت تحكي على أزمة يلزمك راو برنامج إنقاذ عاجل، مش تحكي على يعني في ماي باش تشرع في بعض المشاريع. واليوم لابد أنه ملفات المؤسسات العمومية تطرح على طاولة السلطة بداية من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، تطرح بطريقة مثلى وأشمل من بعض الخيارات البسيطة.
1: يجيك صح بسيم، احنا مازال موصلين معكم ساعتنا.
2: هو فقط دمت صحح ما نسبة بعض الأصدقاء قال لي راهو نسبة المياه المفقودة من شبكات الشركة الوطنية معتها التسرب بين 30% و50%، وأنه ثم بعض الأرقام تتحدث على رقم تقريبا 35%.
1: مؤكد المهم
2: 35% من نسبة التسرب من المياه في الشبكات هذه اللي تقادمت واللي عمرها أكثر من 50 عام.
1: واضح أكيد مازال موصلين معكم في ساعتنا.
2: أنت كنت متفائل كي قلت 20%.
1: أنا كنت متفائل.
2: ظهر لي قديم الرقم شوي.
1: هكا هو ديما نجد ونحاول نجد خليفة الأرقام والنسب. يعطيك الصحة خليفة، مازال موصلين معكم ساعتنا الثانية، بقيت الأخبار المستجدات والملفات مهم جدا. زيدا نحكي على شنو قاعد يصير في العالم في المنطقة، وهذا باش يهزنا لأولى فقرتنا في الساعة الثانية لارتيكل دي جور.
3: لارتيكل دي جور،
1: المقال من نصيب خليفة شوشان. هاي خليفة تفضل لك الكلمة.
2: قلنا نرجع شوية إلى منطقتنا العربية، مدة حكينا برشا على اللي صاير ما بين الولايات المتحدة وإيران، وللأسف هو حتى صاير ما بين الولايات المتحدة إيران، فإنه تأثيره المباشر والأخطر سواء في حالا آنيا مستوى آني أو على مستوى المتوسط والبعيد هو على المنطقة العربية اللي تدفع الثمن سواء حاربت أو لم تحارب. إذن أنا اخترت مقال في صحيفة القدس العربي لكاتب اللبناني جلبير الأشقر، وهو أكاديمي ومفكر سياسي وباحث مختص في شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفي السياسات الخارجية الأمريكية وفي الحركات الاجتماعية. المقال بعنوان طبيعة الاحتلال الراهن في غزة ولبنان. الفكرة الأساسية اللي يقوم عليها المقال أن الاحتلال الحالي لبعض الأراضي اللي موجودة في سواء كان في فلسطين أو في لبنان هو مختلف نوعيا عن الاحتلال اللي تم في عام 1967 وفي عام 1982. الكاتب إذن يحذر من الاعتقاد بأن كل الاحتلالات واحدة، ومعناتها يحذر من الخلط بينها اللي اعتبره يؤدي إلى أخطاء جسيمة في التوقع وفي المسلكية السياسية وفي التعامل مع الاحتلال. يقول أن الاحتلال في غزة بعد 7 أكتوبر 2023 وفي جنوب لبنان منذ خريف 2024 مختلف جذريا عن احتلال غزة اللي صار من 67 إلى حدود الانسحاب في 2005، واحتلال جنوب لبنان اللي صار منذ اجتياح 82 إلى حدود 2000 هو سنة التحرير. يقول الاختلاف هذا ناتج عن طبيعة المشروع الصهيوني الأصلي، واللي يقول ما هوش مجرد استعمار استيطان عادي ومثل اللي صار في الجزائر ولا صار في جنوب أفريقيا، واللي يستغل السكان كيد عاملة ويستعبدهم داخل. قل لا، الهدف متاع الاستعمار الاستيطاني الإحلالي اللي نعتبره أنا معناتها الصهيوني هو يقوم على تملك الأرض تملك كام وطرد سكانها، ويعطي أقرب نموذج لهذا النوع من الاحتلال الاستيطاني الإحلالي هو النموذج اللي مارسته أمريكا، اللي صار في أمريكا الشمالية سواء في كندا ولا في الولايات المتحدة الأمريكية، من خلال إبادة شعب كامل ولا شعوب كاملة هندية واحتلال معناتها الأرض متاعهم ويعتبروها وإبادتهم. الأداة اللي يستعملها الاحتلال من خلال الكاتب هو عبر التطهير العرقي، عبر أسلوبين: أسلوب التهجير القسري من خلال المجازر لحث السكان على الرحيل، ولا من خلال تدمير المساحات المبنية أو الاستيلاء عليها. وهذا اللي نشوف فيه تقريبا في غزة، معناتها تهجير وعملية تجريف للسكان والأراضي الزراعية نهائيا لقطع كل إمكانية للحياة على الأرض هذه، وهذا اللي قاعد يصير الآن في القرى اللبنانية في جنوب لبنان اللي تتعرض إلى نفس الشيء. يتحدث الكاتب ويتساءل لماذا لم يطبق هذا النموذج في احتلال 67 للضفة وغزة، ورغم يقول معناتها رغم اللي الكيان الصهيوني قدر عليه في عام 48. يقول لأنه أولا موازين القوى الإقليمية والدولية لم تسمح معناتها بعد 67، يقول لك لأنه الفلسطينيين تمسكوا بأرضهم بعد ما مروا بتجربة التغريبة وخاصة الملاجئ بعد نكبة 48. النقطة الثالثة يقول الخوف الديموغرافي اللي كان يسكن الاحتلال، لأنه ضم الضفة وغزة يغير التركيبة السكانية للكيان الصهيوني أو يفرض عليهم تطبيق ما يسمى الأبرتايت أي الفصل العنصري كما صار في جنوب أفريقيا. يقول الاستثناء الوحيد اللي تم يتعلق بحرب 67 هو تم في الجولان، حيث قام الكيان بتهجير معظم السكان ودمر 340 قرية لأنه اعتبر الجولان تعتبر فجوة أمنية خطيرة ويجب ضمها مهما كان الثمن. وكان الحل بالنسبة للكيان الصهيوني في علاقة بالضفة والقطاع في 67 هي خطة آلون اللي تقوم على السيطرة على 60% من الضفة غير المأهولة بالسكان وتسليم المناطق المكتظة بالسكان لسلطة عربية تحت إشراف الاحتلال، وهذا تقريبا اللي تم معتها بعدها وتكرس في اتفاقية أوسلو المشؤومة. يقول ما الذي تغير الآن ولماذا عاد الاحتلال إلى نموذج 48؟ يقول الاحتلال الحالي في غزة وجنوب لبنان منسجم تمام الانسجام مع نكبة 1948 والجولان 1967، ويمكن أن نضيف إليه معناتها أنا مع تقريبا أنا أضفتها، هو معناتها هو حكى على الجولان لأنه استثناء في 67 لأنه تم الاعتماد على ترحيل السكان، في حين أنه في الضفة والقطاع معناتها قام بقضم بعض الأراضي والإبقاء الأخرى تحت سلطة فلسطينية. أنا أضفت لها قمة جبل الشيخ، يمكن سهى عنها معناتها الكاتب، لأنه كما تم الاحتلال تم بضم الجولان عام 67 لأنها يعتبر نقطة استراتيجية، نفس الشيء اللي طار مع قمة جبل الشيخ الاستراتيجية ومحيطها اللي تم في ديسمبر 2024 إثر إسقاط النظام السوري، تم ضمها نهائيا بالنسبة هي لأنها نقطة استراتيجية تشرف تقريبا على 3 عواصم عربية اللي هي الأردن ولبنان وسوريا. يقول الجانب الثاني اللي خلى كيان يعود إلى مخطط 48 اللي هو توفر مجموعة من العوامل، وخاصة زوز عوامل تاريخية. أولا حكومة صهيونية تمثل أقصى اليمين، ووفية كلية لمشروع التطهير العرقي، والدعم الأمريكي اللامحدود، معناتها لأنه إدارة ترامب تعتبر تقريبا من أكثر الإدارات تأييدا للكيان الصهيوني، وعلى فكرة حتى الإدارة متاع بايدن ما كانتش أقل دعم للكيان هذه. يقدم أدلة على العودة لنموذج التطهير العرقي، يقول في غزة منذ خريف 2023 قام بتهجير غالبية الغزاويين الساحقة بحرب إبادة جزئية هدفها إنجاز التطهير العرقي، تدمير هائل للنسيج المديني ما لا سابق له في تاريخ الحروب. أما في جنوب لبنان فقام بتهجير معظم السكان حتى نهر الليطاني شمالا، تدمير المساحات المبنية على غرار ما فعله في غزة. الخلاصة والتحذير السياسي لقدم الكاتب، أي إيمان بأن الكيان سينسحب من غزة وجنوب اللبناني بالتي هي أحسن حسب العبارة متاعه عبر التفاوض وضغط واشنطن هو وهم خطير. النتيجة يقول هذا الوهم يبرر سياسات خنوع للمحتل لن تجدي نفعا، بل ستسهل استدامة الاحتلال. وفي الأخير يخلص يقول الاحتلال الحالي ليس احتلالا مؤقتا للضغط أو المقايضة، بل مشروع اقتلاع وضم على طريق 1948. التعامل معه بمنطق 67 و82 يعتبر خطأ استراتيجي.
1: مش واصل احنا نحكيه على التطورات على مستوى المنطقة، وبعد نحكيكم اكيد المجال باش تعلقوا سواء على مجال في المقال اللي اختاروا خليفة، ولكن مش واصل معكم طبعا بقية الفقرات والساعة الثانية، ومباشرة مش نمشيه لفقرة بالأرقام.
3: بالأرقام
1: التحق بنا مجددا الزميل نورة الفارسي كالعادة، وبش يحكينا على الأردن وإسقاط الصواريخ الإيرانية. شنو تفاصيل نور؟
6: أهلا وسهلا من جديد. ابتسام البارح تصعيد غير مسبوق بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية بعد وقف إطلاق النار المؤقت، واللي صار فجر نهار 10 جوان 2026، كما قلنا تصعيد كبير بين إيران والولايات المتحدة. البداية كانت بعد ما وشت ومشنت ضربات جوية على مواقع عسكرية إيرانية قريبة من مضيق هرمز، وقالت أنها رد على إسقاط مروحية أمريكية من نوع أباتشي قبل أيامات. وإيران اعتبرت أن الضربات الأمريكية هذه اعتداء مباشر، وردت بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة نحو قواعد أمريكية موجودة في الأردن والكويت والبحرين. علاش قلنا غير مسبوق؟ على خاطر فما ضربة في الأردن، الجيش أعلن أنه اعترض وأسقط 5 صواريخ إيرانية، هو رقبنا لليوم كانت متجهة نحو منطقة الأزرق اللي فيها منشآت عسكرية وقواعد تستعملها القواعد الأمريكية، وتم التأكيد أنه شظايا سقطت دون تسجيل قتلى أو أضرار كبيرة، وهو سبقها تهديد من الحرس الثوري الإيراني لدولة الأردن. الكويت والبحرين فعلوا عفوا أنظمة الدفاع الجوي متاعهم واعترضوا أهداف جوية معادية، فيما سفارات الانذار دوات خاصة في البحرين، وحسب مصادر أمريكية وغربية أغلب الصواريخ والمسيرات الإيرانية تم اعتراضها وما ثماش خسائر كبيرة معلنة في القواعد الأمريكية. إيران قالت أنه الهجوم كان رد مشروع على ضربات الأمريكية، والحرس الثوري أنه أكد أنه استهداف مواقع وقواعد عسكرية أمريكية في المنطقة فقط، يعني ما مستهدف حتى مواقع أو قواعد تابعة للدول اللي موجودة فيها القواعد هذه واللي تم استهدافها. ومن جهة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد إيران وقال إنها باش تتحاسب ولوح بإمكانية اتخاذ إجراءات إضافية إذا تواصلت الهجمات هذه. نجيو توا على الجانب السياسي. سياسيا التصعيد هذا هدد المفاوضات ومحاولات التهدئة بين الطرفين، وإيران أعلنت إنها باش تعاود تقيم مشاركتها في أي محادثات سلام أو تسوية. دول أخرى كما روسيا والصين دعت الطرفين لضبط النفس وتجنب الانزلاق إلى حرب إقليمية أوسع من جديد. واقتصاديا التوتر رفع أسعار النفط من جديد بسبب الخوف من اضطراب الملاحة وامتدادات الطاقة في منطقة الخليج، وطبعا نحكي على مضيق هرمز.
1: يعطيك الصحة نور على هذه التفاصيل. مازالونا 5 دقائق باش نقسمهم بيناتكم خليفة وبسام، ونعطيك الكلمة بسام بين المقال لبنان وغيره وبين آخر التطورات، تفضل لك الكلمة.
0: وأكيد ثم تقاطعات ما بين ما ورد في المقال وما كان يسرده بخصوص بالأرقام، لأنه اليوم نحن إزاء مشروع صهيوني أمريكي، وهذا المشروع فيه زوز أهداف. الهدف الأمريكي اللي هو خلق نظام عالمي تحكمه الولايات المتحدة الأمريكية فقط من خلال إسقاط أي قوة تنافسها، وذلك بسعيها إلى إسقاط القوة الإيرانية الصاعدة، وبسعيها إلى التحكم في أكبر مضيق عالمي للتجارة وللطاقة اللي هو مضيق هرمز، ومحاولة إلجام إيران وأمريكا من خلال هذا المشروع الذي يقوده ترامب تحاول كذلك التأكيد كونها هي من يتحكم في قواعد اللعبة في سوق الطاقة. في المقابل وحسب ما ورد في هذا المقال، يعني الهدف الصهيوني وهو جزء من المشروع الأمريكي الصهيوني يتمثل في التوسع الاستيطاني والتوسع الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط، ليس الاكتفاء فقط بغزة بل التمدد والتوسع في سوريا، التمدد والتوسع في لبنان. وعلاش هو الكيان الصهيوني وقت اللي سيطر على قلعة شقيف يعني في لبنان سارع إلى رفع العلم الصهيوني؟ يريد أن يبين كون أن الكيان الصهيوني اليوم يريد أن يعود إلى الأراضي التي احتلها سابقا، الأراضي التي تواجد فيها سابقا. ففي المقال يعني واضح هناك تأكيد على أنه حرب 67 تختلف على حرب اليوم. حرب 67 كان غايتها يعني مشروع عسكري وهو السيطرة على بعض الأراضي للتواجد هناك ولزرع الكيان الصهيوني في تلك الأراضي وفي الأراضي الفلسطينية. اليوم اختلفت الحرب واختلف المشروع، وهو اليوم الصهاينة يريدون تطبيق المشروع الإيديولوجي، وهو يعني هناك أحزاب يمينية مترفة وطيارات يمينية مترفة تقول أن هناك تصورات توراتية تقول أنه سيأتي يوم وستكون هناك إسرائيل الكبرى، بمعنى إسرائيل الكبرى تشمل سوريا، تشمل غزة، تشمل لبنان، تشمل الكثير من الأراضي العربية. وأعتقد أنه الكيان الصهيوني يرى أنه في وجود ترامب بهذا التهور وبهذا ربما التعجرف السياسي فرصة لهم للتمدد. اليوم نتنياهو يرى أنه سعي أمريكا للقضاء على إيران وحلفائها على غرار حزب الله هو خطوة وتساعده على التمدد والتوسع. يعني ونشوف هذا اليوم ثم تطهير، الغاية ليست ربما حروب ما بين زوج جيوش، بل الغاية هو يعني إخراج الناس من منازلهم والسيطرة على تلك الأراضي وبالتالي الاستيطان في تلك المناطق العربية. وفي اعتقادي المشروع الصهيوني هو اليوم أشمل من المشروع الأمريكي الذي فيه مطامع اقتصادية أكثر من كونه مطامع ايديولوجي.
1: أقل من دقيقتين خليفة وش تجي هدي خطر عندها أخبار، هاي تفضل. الميكرو يا خليفة.
2: القيمة التسويقية لمروحية أباتشي الهجومية الأمريكية اللي هي 50 مليون دولار، هذا في 2023 أمريكا قامت ببعض الصفقات، نذكر ثلاثة منهم. صفقة مع بولندا بلغت نحو 12 مليار دولار مقابل 76 مروحية، صفقة مع الكيان الصهيوني بلغت نحو 3.8 مليارات دولار مقابل 30 مروحية، وصفقة مع قطر بلغت 3 مليارات دولار. معناتها عملية إسقاط الطائرة هذه اللي هي والمروحية اللي هي فخر الصناعة العسكرية الأمريكية ما هيش خسارة عسكرية فقط، إنما خسارة اقتصادية كبيرة برشا، لأن مش تضرب قيمتها التسويقية في علاقة بالجانب هذا. في علاقة بالتصعيد اللي قاعد صاير مؤخرا على ضفاف هرمز، لأنه ما تخلش للعمق إلى حدود البارحة، أنا أتفرج الثالثة ليلا نتابع في الأخبار، ما وصلش إلى العمق الإيراني وما كانش بنفس الدرجة من التعميم كما صار في العديد من الولايات، إنما كان على جزء من البطاريات الإيرانية والأسلحة الموجودة على ضفاف المضيق متاع هرمز. أنا نعتبره اللي التصعيد الذي يسبق الوصول إلى اتفاق ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وما بين إيران، وهذا يسموه توقيع النهايات. ديما في آخر الحروب تصير عملية تصعيد كبيرة ياسر، لأن كل طرف يحب يخلي بصمته في الأخير في الجانب ذي، لكن كل الدلائل تشير إلى أنه عملية المفاوضات اللي قاعدة تصير بوساطة باكستانية وفيها العديد من الدول العربية زادة اللي قاعدة تدعم فيها، وبما فيهم تركيا وباكستان ومصر والسعودية في اللمسات الأخيرة، ويبدو اللي من هنا إلى آخر الأسبوع ينجم يوصلوا إلى الاتفاق. مدى صمود الاتفاق هذايا بعد وإنهاء المعركة خاصة في لبنان، هذاك هو الإشكال الأكبر بالنسبة لي يعني.
1: شكرا لك خليفة شوشين، بسام حمدي، نور الفارسي، فاروق السويسي وإيمان الشابي. احنا كنكون وصلنا لختام برنامج هنا تونس اليوم، كنت معكم ابتسام شويخة، نخليكم مع زميلة هدى وصي في موجز لأهم الأخبار، في أمان الله.
3: هنا تونس.
7: بوبليسيتي.
3: من 400 ل 800 وتوا 1000 دينار في كل مشاركة، والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرابك بالموزيكا باش تربح، وشارك توا على الرابط melody.diwanafm.net ولا اعمل ايتوال 343 ايتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب، وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز الثانيه ديوان افهم عسلامة. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو في بلاغ تحذيري كافة الفلاحين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات الفلاحية، وذلك تبعا للنشرة الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي التي تفيد بتسجيل تقلبات جوية منتظرة بعد ظهر اليوم. والوزارة تدعو للمحافظة على الحبوب المجمعة وتأمينها داخل المخازن وفضاءات الخزن الملائمة وحمايتها من الأمطار والرطوبة وتأمين الآلات والمعدات الفلاحية وإبعادها عن المناطق المعرضة لتجميع المياه، فضلا عن حماية الماشية وإيوائها في أماكن آمنة مع اتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الزراعات والتجهيزات الحساسة من تأثيرات الرياح القوية وتساقط البرد. وزير التربية نور الدين النوري يجدد التأكيد خلال زيارة ميدانية أداها صباح اليوم إلى المركز الكتابي لامتحان البكالوريا المفتوح بمعهد وادي الليل من ولاية منوبة، يجدد التأكيد على أن الممتحن يظل في صلب الاهتمام وأن توفير الإحاطة النفسية والصحية والبيداغوجية له مسؤولية تقتضي مضاعفة الجهود. كما أكد الوزير أن الأستاذ المراقب والأستاذ المصحح ركيزة أساسية في هذه المنظومة تستوجب كل دعم وتقدير وفق بلاغ صادر عن وزارة التربية. الكشافة التونسية تعلن عن الشروع في تنفيذ مشروعها البيئي الجديد نزرع المستقبل الذي يهدف إلى غراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار موزعة على كامل ولايات الجمهورية، ويهدف المشروع الممتد على 18 شهرا بتمويل من وكالة التعاون الألماني والاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الوعي البيئي وحماية الغابات من خلال محاور ثلاثة رئيسية، ويهم المحور الأول التشجير من خلال غراسة 100,000 شجرة تغطي أكثر من 100 هكتار بمختلف المناطق، ويعنى الثاني بتكوين عبر تدريب 50 قائدة وقائدا للاطلاع بمهمة سفير حماية الغابات. أما المحور الثالث فسيركز على التوعية بتنظيم أكثر من 100 حملة توعوية بالمناطق الحضرية والمؤسسات التربوية تركز على المحافظة على البيئة وحماية الأشجار. مجلس نواب الشعب يشارك في أشغال الدورة 20 لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والاجتماعات المصاحبة له التي تحتضنها العاصمة الأدارية باكو من 22 إلى 25 من جوان الجاري بمشاركة وفود برلمانية تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد. ويتضمن برنامج الدورة عقد المؤتمر الاتحاد العام إلى جانب اجتماعات اللجان الدائمة والهيئات التابعة له، حيث سيتم النظر في عدد من المسائل السياسية والتنموية والاقتصادية والثقافية، فضلا عن بحث سبل تطوير التعاون البرلماني بين الدول الأعضاء وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات التشريعية والرقابية. على صعيد دولي، مقتل شخص وفقدان اثنين اخران جراء اندلاع حريق في غرفة محركات ناقلة نفط قبالة سواحل سلطنة عمان قرب مضيق هرمز بحسب ما افادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية. وزارة الخارجية الإيرانية تتهم الولايات المتحدة بإلحاق ضرر بالجهود الدبلوماسية الجارية لإنهاء الحرب، وذلك عقب الضربات الأمريكية التي استهدفت جنوب إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع كريم مقني.
0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة، وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت. على ديوان فهم احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم فلاش سبور.
2: مرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية بالمنتخب الوطني التونسي اللي ينطلق في الاستعداد لمباراة الاولى والمباراة الافتتاحية لمنتخبنا فجر الاثنين ان شاء الله 3 الصباح امام المنتخب السويدي في كأس العالم. منتخبنا كما نعرفوا ناس الكل متواجد حاليا في مونتيري المكسيكية. الاستعدادات بدأت بزوز حصص تدريبية. حصة أولى كانت إزالة الإرهاق مباشرة منذ الوصول أول أمس الأمس أو البارح في الليل المخر فجر اليوم الصباح كانت الحصة الأولى للمنتخب الوطني التونسي بالكرة. الحصة الأولى عرفت إصابة لإسماعيل غربي إصابة خفيفة مش يكون موجود في حصة اليوم. اليوم حصة أخرى في الانتظار باش تكون فجر غدوة الصباح وهي الحصة الثانية بالكرة للمنتخب الوطني التونسي في انتظار شنو من الحصص التمرينية باش تكون مفتوحة أمام وسائل الإعلام في مدينة مونتيري المكسيكية. منتخب الوطن اللي أقل من 23 سنة واجه اليوم كولومبيا في إطار الجولة الأخيرة من الدور الأول لمسابقة تولون الدولي. اليوم 6:20 واجه كولومبيا. الفوز أو التعادل يكفي منتخبنا للتأهل إلى الدور نصف النهائي. منتخبنا يتواجد في المركز الثاني بست نقاط بعد فوزين وهزيمة أمام السعودية. فارج الرياضي التونسي يتمكن من إغلاق ملف مستحقات نادي ليتشي الإيطالي بخصوص صفقة حمزة رفيعة وبالتالي يرفع عقوبة المنع من الانتدابات. نذكر أن الترجي كانت عاقد مع اللاعب في الميركاتو الصيفي أو الميركاتو الشتوي الماضي والميركاتو الحالي تعاقد مبدئيا مع منتصر الصيد كيف كيف الحاج محمود واهتمام رسمي بمدافع الاتحاد المونستيري مالك الميلادي اللي ينتهي عقده مع ليوسما كيف وكيف النادي الافريقي كيف كيف ثم رغبة في انتداب اللاعب ولكن دون تقديم أي عرض رسمي إلى حد الآن. نجم هذا الساحلي تمكن البارح من إغلاق مستحقات وملف مستحقات المدافع أوميغا مع جورما هي الغيني عن طريق الجماهير. 156,000 دينار تم دفعها من طرف الجماهير أيام قليلة قبل رفع عقوبة المنع من الانتداب المطالب بها نجم هذا الساحلي لتوال مطالب بدفع أو إغلاق 14 ملف في الصيف الحالي من أجل المشاركة في بطولة الموسم القادم. تقديرات إجمالية توصل 5 مليون دينار. استقبل الرياضي بالمرسى اتفق بصفة رسمية مع الظهير الأيمن لهلال مساكن نضال حاج عمر. منتظر أنه اليوم يمضي رسمية 3 مواسم. الحاج عمر الموسم الماضي في الرابطة الثانية سجل هدف وصنع 4 أهداف. نذكر أنه المرسى تعاقد أمس مع هارون العياري متوسط ميدان هجومي نادي اتحاد تطاوين لمدة 2 مواسم. حكم الدولي للصومالي عمر عبد الرحمن أرتان عاد اليوم الصباح إلى الصومال بعد ما رفضت سلطات الهجرة الأمريكية منحه تأشيرة للدخول للولايات المتحدة الأمريكية المشاركة في كأس العالم. تم ترحيله بعد تحقيق معه مدة 11 ساعة كاملة. استقبال شعبي كبير للحكم في الصومال اليوم ومسؤول في البيت الأبيض كان صرح قال أنه منع الحكم من دخول أمريكا كان لأسباب وجيهة دون توضيحات إضافية. نختم بأبرز المباريات الدولية استعدادا لكأس العالم البارح واليوم باش يتم اختتام المباريات الدولية لنغدو ينطلق كأس العالم. العراق انهزم مع فنزويلا 2-0. الأرجنتين تربح إيزلندا 3-0 هدف كل من باركو فالنتين ميسي وتياغو ألمادا. و0-0 السعودية السنغال. اليوم في البروغرام زوز مباريات 8:15 البرتغال نيجيريا و9 لانجلتير تواجه كوستاريكا. في تمسبور بقي متواصل على ديوان فهم. أكثر تفاصيل ديوان فهم بونت.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فهم. ديوان فهم صوتكم. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم وننبهوكم أنه البرنامج هذا للكبار فقط وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معاكم أثناء الاستماع لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. ناجي التريبينال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا. نص عماد بن حميدة. تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجدوراتكم الأكثر رواج معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020
3: في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح متاع طفلة يقشعر البدن ومشاو يجريوا باش يشوفوا شفما. وغادي فين تلمت حظبة قدام دارك البنية اللي تصيح، وفزعت الناس الكل وجاو من كل حدب وصوا، ولقاو بنية صغيرة كانت باركة قدام الباب تبكي بحرارة وحويجها كلها دم. سألوها شفما، قالت لهم اللي هي لقات أختها طايحة في القاعة وتنزف من كل بلاصة. الجارات دخلوا باش يشوفوا، في ساعة ما خرجوا مفجوعين لأنهم لقاوا جثة فتاة مقتولة. بطبيعة الحال تم الاتصال بالشرطة اللي في ساعة ما جاوا.

وبداو في المعاينة، وفعلا لقاو جثة متاع فتاة كانت لابسة حوايج نوم، إيديها وساقيها مربوطين بحبل، والشي الصادم أنه رقبتها كانت شبه مفصول على بدنها، يعني ذبحت من الوريد للوريد. والبشاعة ما تقفش هوني، لأنه الجاني ما كفاش الذبح، زاد قصلها لسانها، وكان واضح أنه قبل ما يقضي على الطفلة عنفها عنف شديد، لأنه بدنها كان أزرق وبكل كدمات ورذوذ وتخبيش، وأكيد راهو خلفلها برشا كسور، لأنه هاك البقايا الزرق اللي موجودين في جنابها وعلى ضلوعها هما دليل على الشيء اللي ذكرناه. مختصر الحديث، الناس اللي شافوا اللي صار لك الفتاة قالوا أنه الجاني اللي قام بهالمجزرة ما ينجم يكون كان واحد مختل عقليا، لكن ما كانوش يتصوروا أنه مفاجأة صادمة كانت تستنى فيهم هما والشرطة، لأنه في بيت من البيوت الأعوان لقاوا مراهقة مقتولة وكيف كيف بأداة حادة، وكانت تحت الفرش وما باين منها كان النص الفوقاني، والظاهر كانت متخبية والقاتل جبدها وتخلص منها غادي. البوليسية عرفوا من السكان والجيران أنه الفتاة المذبوحة والبنية هذه الاثنين أخوات، وفي نفسها كالمعاينة اللي قاموا بها لاحظوا اللي الدار كانت لباس عليها، الأثاث مرتب والأحوايج في بلاصتهم، يعني ما ثماش حاجات مفرطة تدل اللي صارت مقاومة فيها كالمحل. واللي زادوا تأكدوا منه بعد ما ثبتوا في باب الدخول أنه ما صارتش عملية خلع، يعني الجاني يدخل بطريقة طبيعية، ويا إما حلولوا الباب وماشي في بالهم يعرفوه وصدم عليهم، وإلا شخص متعود يجيهم للدار. في نفس السياق أول معلومة عرفوها البوليسية أنه كثلاث أخوات عايشين في الدار وحدهم، لا معهم لأبوهم لأمهم، واللي كان لاهي بيهم هو عزيزهم وخلينا نقولوا جدهم، وثرنته يسكن في دار أخرى ما هيش بعيد عليهم. والسؤال اللي حير الجيران والأهالي الكل، شكون اللي تخلى على هاك البنيات الثلاثة وقتل منهم اثنين، وكيفاش هاك الصغيرة فيهم منعت، ويا هل ترى شافت القاتل وإلا لا. واللي حير الأمنيين أكثر أنه القرية صغيرة برشا والناس تعرف بعضها، وأي حد يجي لها كشيرة متاع دار البنات باش تخطفوا العين، إذن كيفاش حتى واحد ما فاق بالمجرم، وحتى واحد لا سمع لا حس ولا صياح جاي من هاك الدار، معناها هاك البنيات وكأنهم تقتلوا بالساكتة. البوليسية سألوا هاك البنية صغيرة وقالوا لها وين كانت وقت اللي صارت الجريمة، قالت لهم اللي هي كانت بحذا جدها وهو اللي بعثها باش تطل على أخواتها، لأنه من الصباح ما عنده عليهم حتى خبر. الأمنيين زادوا سألوها على جدها وينه، وراتهم راجل كبير المسكين كان بارك تحت حيط على ما تصدم، وما عادش ينجم يتكلم لأنه دوب معرف اللي بنات بنته تقتلوا، بدا يسيح على قوة قوته حتى لين صوته هرب ودخل في حالة انهيار. الأمنيين استناوا حتى لين يسترجع مداركه وبداوا يستجوبوا فيه باش ياخذوا من عنده أكثر ما يمكن من المعلومات. الشايب قال لهم أنه بنات بنته نوها ونسرين ورانا عندهم قرابة العامين عايشين وحدهم، لأنه أمهم مات

الحل هذا ما عجبش سكان القرية بما فيهم الجيران، لأنه بالنسبة لهم اللي عملوا البوفهمي ما يجيش بالكل، معناها كيفاش يخلي بنات من غير سند لا مادي ولا معنوي هكاك وحدهم، وهما في عمر حساس برشا وفي مجتمع ريفي محافظ وما هوش باش يرحمهم. في نفس الترابط يلزمكم تعرفوا أنه البو فهمي قبل ما يمشي الأسوان شرى تليفون وعطاه البنت رنا على أساس يطلبها ويسألها على حوالها وحوال أخواتها، مع العلم أنه نهى ونسرين ولاو في خلاف مع أبوهم وما عادش يحبوا يحكيوا معاه بالكل، وما بقات له كان صغيرة. فيما يخص عزيزهم المسكين كانت أحواله على قدها، معناها ما ينجمش يقوم بهك البنيات ولا بمصروفهم، وهو كيجيبهم بحداه يعديوا نهار كامل ياكلوا ويشربوا ومن بعد يروحوا يباتوا في دارهم. ومن غير ما نقولوا أنه فهم يبوهم ولا تقريبا ما يبعثش فلوس بالكل، من الأول كان كل مرة يمد حويجة، لكن من بعد كي يبدأ جنيلة، وحتى كي بناتوا يكلموه على المصروف يقول لهم ما عنديش، والجيات متاعوا ليهم قلوا برش على قبل، ولا يطل عليهم بالمناسبات وإلا كي تبدأ ثم حاجة تخصه هو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي معاد بها وين نوها قالت مدام أنا الكبيرة يلزمني نولي نصرف على أخواتي لأنه بابا ما عاد نستنى منه شيء، وبدأت تسأل في الجيران والأصحاب ثماش حد يدلها على خدمة. قالوا لها راهي ثم بلاصة في معمل سكر والخلاص بالجورناتا، يعني كي تبدأ ما ثماشي خدمة أو ما حاجتهمش بها يرتحوها. جدها دوب ما سمع بالحكاية هذه تغشش، قال لها يا أخي أنا مقصر معاكم، هاني نعاون فيكم باللي نقدر، وما ثماش علاش تلوح روحك في وسط معمل بكل رجال ياكلوك ماكله. نهى فهمته اللي ياسر عليه وتنجم هي تعاونه، وزادت طمنته أنه اللي يخدموا في اللوزينة كلهم من القرية يعني يعرفوها وما المفروض يحافظوا عليها مش يضروها. مختصر الحديث نهى تمكنت في نهاية الأمر باش تقنع عزيزة، وقالت له لو كان يصير أي قلق نوعدك نبطل الخدمة ونرجع نقعد في الدار. في تواتر هالأحداث نهام اللي بدأت تخدم ولات ما عادش مستحقة لك الأربع صور دي اللي يبعث فيهم بوها، هذا إذا كان بعث. وهيك في نفس الوقت نقصت على عزيزة اللي بتبيعته ماهوش خالط، كانك من بوها فهمي ولا لا حياة لمن تنادي، انساهم نسيا منسيا. وما زاد انساوه حتى لين في نهار من نهارات جاهم على غرادة وقت اللي ما كانوش يستناو فيه بالكل، لكن السيد ما جاش باش يطل عليهم هكاكا، وإنما جاء لغاية في نفس يعقوب. السيد ناوي باش يعرس ويحب يجبد الموضوع مع بناته ويقنعهم أنه ما عادش ينجم يعيش وحده في أسوان ويلزموا مراته تلها بيه. البنات قالوا له ألف وأعوذ بالله كانت تجيب لنا مرأة أخرى، يا أخي في بالك باش تعوضنا على أمنا؟ لكن بوهم كالعادة ما عمل كان اللي في باله في مخه، نفخهم وعرس، ومن وقتها لعاد يطلب بنته صغيرة ولعاد يسأل على بناته الأخرين. وهذا بطبيعة الحال أثر برش على النفسية متاعهم، ولا عندهم شعور اللي هم مهملين وحد ملاهي بيهم أو يخمم عليهم. ولهنا نجيو لنهار الواقع. في ليلة من أواخر ليالي شهر أوت يعني نهارة الواقعة، رنا مشات باتت بحذا جدها ومستانسة تقعد بحداه. نهى ونسرين باتوا على رواحهم في دارهم. من غدوة صباح عزيزهم قام بكري كي عادته وبقى يستنى فيهم باش يجيوا كيما كل صباح. نهى كانت ديما قبل ما تمشي تخدم تتعداله، ونسرين تقعد بحذاها شوية وترجع للدار. من الأول المسألة ما حيرتوش بالكل، قال بالك شي نهى فاتها وقت الخدمة وخرجت تجري مزروبة للمعمل، والأخرى أكيد رو هزها النوم ما فقدش. المهمة كالشيبان يبقى يستنى حتى لين جاء الظهر ونسرين ريحتها ما فماش.
وقتها قال الرنا:

0: برا شوف اخواتك شبيهم ما طلوش كالعادة. رانيا خرجت تجري ومشيت للدار، دقت الباب عدة مرات لكن ما جاوبها حد. رجعت لعزيزة قالت له راهم ما همشي في الدار، وهكا شايب ما هو ديما يسبق الخير، قال بالك شي خرجوا يقضيوا أتوا يرجعوا. وتعديت هكا القائلة والدنيا مسات، حتى لين جات العشية وقريبة حليل، وعزيز البنات ملقاه حتى طريقة باش يتصل لبنوها ونسرين، وما كانش يعرف اللي هم عندهم تليفونات ومخبينهم عليه أما مش على أبوهم. الحاصل مشى جاب نسخة من المفتاح متاع الدار ومدوا الرناء وقال لها برا حل الباب وشوفوا مش بيهم. الطفلة مشات حلت الباب وغادي فين شافتك الفاجعة، القات أختها الكبيرة ملطوخة ومذبوحة من الوريد للوريد. وقتها خرجت وقامت تصيح على طول صوتها وفزعت الحومة الكل. ولهنا نرجع للمحققين. في نفس التواتر من الأحداث المحققين بدأوا في التحريات، وأول حاجة الأمنيين استدعاوا البو فهمي ومعاه مرته جديدة، والاثنين سمعوا بالبنات تقتلوا من عند البوليسية نفسهم وما تصدموش بالكل. المهم سألوا البو قالوا له طليت على بناتك في الأيامات الأخرى وإلا لا؟ قالوا لهم ليه راهي كانت عندي برشة خدمة وما نجمتش نطل عليهم. قالوا له سألتش عليهم على الأقل؟ قالوا لهم ليه أما راني مستانس نطلب أختهم رنا بالتليفون، لكن المدة هذه عندي برشة ما طلبتهاش. مرته كيف كيف قالت أنه من اللي عرست ما عودتش شافت البنات ولا اتصلت بيهم، لأنها بتبيعتها ملقاتش الوقت باش تعرفهم مليح وتولي عندها علاقة بيهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، البوليسية حاولوا باش يلقاوا تسجيلات يعرفوا بيهم شكون اللي طلع لنهاء ونسرين، لكن لسوء الحظ حتى واحد من الجيران ما كانت عنده كاميرا متاع مراقبة. وعلى هذاك البوليسية ولاو يعملوا في بحث أجوار ومشاوا للديار الكل سألوهم من غير ما يوصلوا لحتى نتيجة. لكن من خلال الاستجوابات مع الجيران وأهل القرية، البوليسية سمعوا بارشا كلام يمس من سمعة هك البنيات وعرضهم. وأول كلام تقال أنه نهى كانت على علاقة بشاب يخدم معها في المعمل متاع السكر، والأمور بيناتهم اتطورت العلاقة غير شرعية، وربما هذا هو السبب اللي خلى واحد من العائلة يقتلهم باش يغسل العار. وثم شكون اللي قال أنه نهى اتعرضت للتحرش من واحد من الزملاء متاعها، وزاد قال أن وقت اللي كثر عليها اعتاته كف قدام الخدامة الأخرين وهو تغشش، وهددها بعظمة لسانه أنه باش ينتقم منها، والناس كلها كانت تسمع. الإشكال أنه كلام الناس هذا ما كان عنده حتى تبرير ملموس. الشرطة ما تحصلت على حتى شهادة من مصدر موثوق به أو على أدلة ثابتة، وبالتالي مسألة أنه نهى وأختها عندهم علاقات لا مشروعة مع شبان وزيدها كالعركة اللي صارت قدام معمل السكر بكلهم مجرد كلام ما عنده حتى أساس من الصحة. وهذا البوليسية فهموه، لكن باش التحقيق ياخذ مجراه جابوا اللي يخدموا في المعمل الكل رجال ونساء بما فيهم المسؤولين واستجوبوهم. ولا غريب أنه أغلبهم ما قال كان الباهي على نهاء، أكدوا اللي هي بنية عاقلة مستكفية بنفسها تحترم الناس والناس يحترموها، وأكثر شي من أهل القرية كيف كيف بما فيهم اللي عندهم سوابق ومحل شبهات. الكلهم شدوهم وحطوهم في الإيقاف التحفظي وبحثوهم، لكن ما وصلوا لشي. معناها كاللي كانوا يحكيوا فيه الناس ما هوش صحيح، باش ما نقولوش كذب وافتراء، وهذا شيء طبيعي لأنه لازم بعد أي جريمة الأمور تتهول والناس يمشيوا بخيالهم البعيد. أما السؤال باش يبقى قائم الذات، إذا هالجرائم لهم انتقام ولهم مسألة شرف، إشنية الدافع اللي وراهم؟ وشكون اللي قتل نهى ونسرين وعلاش؟ في مجريات الأحداث المحققين بناوا استنتاجاتهم على اللي جاء في تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه الجاني شخص واحد ما همش اثنين ولا مجموعة، والمحققين فهموا أنه دخوله للدار ما كانش من أجل السرقة، والدليل أنه ما هز حتى حاجة بشهادة الجد. وأكيد أنه نهاء ونسرين أو واحدة منهم يعرفوا المجرم حق المعرفة، وهذاك علاش حلولوا الباب. نهى وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنها تعرضت لبارش عنف، معناها الجاني بقى يضرب فيها قبل ما يستعمل أداة حادة والأرجح سكينة، وبقى نازل عليها على جداقها بقوة باش يحللها فمها بالسيف ويقصلها لسانها، وفي الأخر ذبحها من الوريد للوريد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه نسرين تقتلت بعد أختها، وربما كانت راقدة وكي سمعت الحس فاقت وشافت اللي صار لأختها اتخبات تحت الفرش، ولا نجمت لا تصيح ولا تطلب نجدة. لكن من سوء حظها الجاني فاق بيها ومشالها وجبدها بقوة لدرجة أنه ظهرها كان مزلوع، ومن بعد ذبحها كما أختها. وفي صورة ما إذا تعتقدوا أنه الدافع متاع هالجرائم الاثنين هو الاعتداء الجنسي، الطبيب الشرعي فند الشيء هذا، لأنه كي عاين الجثث متاع نهاء ونسرين ما لقى حتى أثر متاع اغتصاب ولا حتى محاولة، معناها ما هوش هذا دافع القتل. وبطبيعة الحال المحققين وعلى معطيات الطبيب الشرعي الأمور بالنسبة لهم باش تزيد تتعقد. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهج التريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان فهم. نهج التريبيونال والدريبة
1: على ديوان فهم، يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصه في تونسنا العزيزه. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى، وتروت، حمامات سوسه، وتروت سوسه الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان، القروان، باجا، وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس، وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدوا نكبروا اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم.
2: كره واحده 104 مباراه في 39 يوم، 48 دوله تحلم بنفس اللقب، شامبيونز اوف ذا وورلد. اذاعه واحده تهزك الى قلب الحدث. ديوان فهم، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على دي وان اف ام. عيش المونديال.
1: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020 في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح قوية متاع طفلة يقشعر البدن وجاوها يجريوا، ودوب ما دخلوا اكتشفوا جثة أختها الكبيرة نهاة تعوم وتختص في دمها في بيت القعاد. بطبيعة الحال علموا الشرطة والأمنيين دوب ما جاو القاو جثة أخرى في بيت من البيوت، واللي هي جثة نسرين اللي أصغر من نهاء. القاوها زادة مقتولة تحت الفرش، مع العلم أنها ثلاثة بنات كانوا يعيشوا وحدهم في دارهم. أمهم توفيت وبوهم مشى يخدم على بالانسي متاع مسجد في أسوان، واخذ امرأة أخرى ونساهم تماما. عزيزهم هو اللي تكفل بيهم وكان يحبهم وخليهم على راحتهم، وهو كيجيوا بحذاه يعديوا النهار الكل ويفطروا ويتعشاوا وفي الليل يروحوا يباتوا في دارهم. أثار هالمجزرة اللي صارت في الدار خلفت برشا كلام وأقاويل، ومنهم اللي يشكك في عرض هالبنيات، وفيهم اللي يقول أنه سيرتهم خائبة ويتبعوا في الشبان متاع القرية، لكن الكلها إشاعات وما ثم شيء ثابت. في مجريات الأحداث والأبحاث الأمنيين ما كانوش عارفين منين يبدأوا، لأنهم عندهم حتى خيط يخليهم يمشيوا على الثنية الصحيحة، وبحث الأجوار اللي قاموا به في نهاية الأمر معطى شيء. لكن لهنا باش تصير ضربة الحظ اللي باش تعطي منعرج جديد للقضية. وعلاش ما تقولش أنه في الوقت اللي المحققين بداوا يأيسوا جاهم شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة وبالتحديد من الصم والبكم، وقال لهم اللي هو كان شاهد عيان على اللي صار لهك البنات. الأعوان ما فهموش بالكل لأنه يتكلم بالإشارات، وعلى هذاك جابوا له أخصائي بالذمة قعد يستجوب فيه ويترجم للشرطة. الشاب هذا اسمه محمود، عمره 17 سنة، وقال أنه نهارة الواقعة خرج من دارهم بعد أذان العشاء وشاف شخص خارج من دار فهمي، يعني من دار البنات، والأكثر توضيح من بحذا نهى ونسرين اللي كانوا جيرانه المباشرين. ولاحظ أنه السيد هذا كان مشخشب، عينيه على كتافه ويمشي ويتلفت كل مرة من شيرة، وظهر اللي هو متوتر الأبعد الحدود. ومش هذا برك، الشخص هذا كان عنده آثار متاع دم على حوايجه. وباقي وعلى لسان هالشاب محمود قال اللي هو كان يعرف أنه بنات فهمي وحدهم في الدار ما معاهم حد، وبالتالي دخلوا الشك، وخاصة حوايجه اللي مبلحت بالدم زادت حيرته. في نفس السياق يعني شهادة محمود قال اللي هو قعد يتبع فيها كالسيد حتى لين وصل للترعة، يعني غدير كبير متاع ماء في مدخل القرية، تخبى وبقى يراقب فيه وشافه كيجبد سكينة وتليفون وطيشهم في الماء واغتص فيها كالترعة للركبة، وبدأ ينظف في الدم اللي على حوايجه، ومن بعد خرج وشد ثنيته وغادر القرية. محمود قال أنه وقتها خاف وما تبعوش شكون يعرف على البلاد، بالنسبة ليه الراجل واضح مجرم ولو كان يشوفه ربما يذيه. المحققين كي زادوا سألوا محمود يعرفش الشخص هذا، قالوا لهم لا، أما سبق أنه شافوا مرة في القرية من غير ما يعرفوا لنا دار مشاء. لهنا المكلفين بالأبحاث طلبوا من محمود وصف دقيق للشخص، وجابوا الرسام متاع الشرطة الفنية وعمل بورتري روبو، يعني رسم تقريبي للجاني. وأول حاجة قاموا بها المحققين وراوا هكا تصوير العائلة الضحايا، ثماش ما يتعرفوا عليه. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار أعوان الشرطة دوب ما وراوا هكا تصوير البول بنات فهمي، الراجل دخل بعض وبان عليه التنرفيز والغش، وما قال كان كلمة واحدة واللي هي لا. البوليسي يسألوه علاش دخل في حالة انفعال وعلاش قال كلمة لا. فهمي البو جاوبهم باستغراب كبير وقال لهم مستحيل أنه الشخص اللي في التصوير يكون هو اللي قتل لي بناتي الاثنين. قالوا له شنية اللي خليك متأكد لهالدرجة أنه الراجل هذا خطيه؟ قال لهم راهو صاحبي الروح بالروح ونعرف اللي أخلاقه عالية وعمري ما صارت لي مشاكل معاه، علاش باش يقتل لي بناتي؟ ولهنا واحد من البحاثة قال له أعطينا أكثر ما يمكن من معلومات على الشخص هذا. قال لهم اللي هو صاحبه من نفس القرية واسمه ماجد، وتعرفوا على بعضهم دوب ما بدا يخدم على البالانس متاع المسجد. وزاد قال لهم أنه ماجد هذا خرج هو وعائلته من محافظة قناة ومستقرين في مدينة أسوان من مدة، وبحكم اللي هو وياه من نفس البلاد ولاو أصحاب، والمسألة هذه عاونته باش يتأقلم مع المعيشة في أسوان. وزاد قال للأمنين أنه العلاقة بيناتهم ولات قوية، وفهمي ولك يروح للقرية يهز معاه ماجد ودخلوا لداره وعرفوا ببناته. وخلف هذا ماجد هو اللي دبر امرأة الفهمي، معناها الفتاة اللي خذاها من معارفه، وزيد عاونه في التحضيرات متاع العرس ومشى معاه خطوة خطوة. وزاد قال لهم أنه خويا ما عملش معايا اللي عمله هو. في تسلسل هالأحداث والأبحاث الأمنيين ولا عندهم مشتبه فيه، وشهادة كشاب محمود زادت أيدة التهم على ماجد. البوليسية بالطبيعة ألقاوا عليه القبض وهزوه للتحقيق، ودوب ما بداوا يستنطقوا فيه انكر جملة وتفصيلة. قال أنه لا يعرف نهاء ولا يعرف نسرين وما عنده حتى فكرة على الجرائم وما سمعش بيهم أصلا حتى سمعان، لأنه عنده مدة طويلة برشا ساقه محتاش في القرية. المحقين ما صدقوش وقالوا له تكذب، ووراوه كل شيء بالأدلة المادية. أول حاجة خذاوا له بصمات وطابقوهم باللي موجود على ساحة الجريمة وعلى حوايج نهاء ونسرين، وهذاك اللي أثبت أنه ماجد هو القاتل من غير أدنى شك ولا اختلاف. مختصر الحديث، المحقين وباش يلموا أكثر ما يمكن من أدلة إدانة طلبوا كشوفات المكالمات الهاتفية من عند المشغلين اللي ماجد ونهاء ماخذين من عندهم لبيوس، يعني شريحة التليفونات، وتبين اللي كانت ثم اتصالات ما بين نهاء وماجد، معناها كلموا بعضهم أكثر من مرة في المدة الأخرى وبصفة مطولة، وبالتالي بيناتهم علاقة، وهذا اللي ورط ماجد أكثر لأنه في الأول انكر معرفته تماما بالبنات. وخلف هذا الضربة القاضية باش تجي من عند هاك الشاب الأبكم محمود. المحقين جابوه باش يتعرف على ماجد، ودوب ما شافه بدا يسيح وبدا يشير له بصبعه، معناها هو القاتل. لهنا ماجد لقى روحه قدام أدلة علمية وشهادات ما خلاو له حتى فرصة باش يهرب من الحقيقة، ووقتها بدا في الاعترافات. وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الاعترافات متاع ماجد قال اللي هو يخدم على بالانس متاع مسجد في أسوان من مدة سنوات، ومن اللي تعرف على فهمي ولات بيناتهم صداقة كبيرة ويعتبر أخوه الكبير، حتى لين في نهار من نهارات امشاوا جميع قريتهم وفهمي استدعاه باش يفطر في داره ويعرفوا على بناته نهاء ونسرين. ماجد دوب ما شاف نهاء عجبته، لكن خبى الأعجاب متاعو باش فهمي ما يتغشش منه، ومن نهارتها الطفلة في باله ما حبش تتنحى بالكل، يقوم بها ويرقد بها لدرجة أنه ولا يحب يوصل لها بأي طريقة. والحل اللي لقاه أنه يلقى فرصة كيفاش ياخذ التليفون متاع فهمي ويقيد نمروها بالسرقة، وهذاك هو اللي صار. وفي أول فرصة دوب ما الاثنين رجعوا الأسوان اطلب من عند فهمي تليفونه باش يعمل به مكالمة، لأنه ما عندوش فلوس في تليفونه هو. فهمي بو البنات مدهوله على نيته لأنه عنده فيه ثقة كبيرة، وبطبيعة الحال ماجد حل السجل متاع المكالمات ولقى نومر نهاء سجله عنده. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد دوب ما لقى روحه وحده اطلب نهاء، لكن هي لا عرفت لا النومر ولا الصوت. قال لها لي هو ماجد صاحبها ويخدم معاه في أسوان. سألته شي حب ومنين جاب نومروها، قال لها اللي هو خذاه من تليفون بوها فهمي، وفهمها اللي هي عجبته برشا ويحب يحكي معها، أما ما يلزمهاش تحكي لبوها. ونهى وعدته أنها ما هي باش تقول حتى شيء لحتى حد. ومن نهارتها ولات بيناتهم مكالمات بصفة مسترسلة، محسوب كل يوم، وهوكا يا هو يطلبها يا تطلبه، حتى لين تطورت الأمور ولات علاقة حب. وماجد قال لها اللي هو ناوي باش يخطبها من عند بوها، لكن تفاجأ ابنها اللي قالت له مازال بكري برشا ويلزم يخلي لها الوقت باش تكون حاضرة المسألة كمن هذه. ماجد ما حبش يضغط عليها برشا، خلاها على راحتها، لكن بدا يحس تدريجيا انها تغيرت تماما، يعني تصرفاتها معاه تبدلت. اسألها علاش، قالت له راني تعبة من الخدمة، لكن هو ما صدقهاش. وكي شد صحيح باش يعرف الحكاية، قالت له اللي هي تحب تقص العلاقة بيناتهم نهائيا. ماجد تضرب جاي دور وما نسبقوش الأحداث. في تصاعد هالأحداث ماجد ما فهمش شبيها نهاء، وقعد يحاول فيها باش ترجع لقرارها، لكن هي شدت صحيح، وكل ما تهز عليه التليفون تقول له ما عادش تطلبني، وهو تصدم لدرجة أنه ولا كل يوم يكلم في واحد قريبه في القرية ويسأل على أخبار نهاء. قريبه هذا قال له راني سمعت برشا كلام عليها، وراهي عندها علاقة بواحد يخدم معها في معمل السكر ومتفاهمين على العرس. ماجد بعد هالكلام اللي سمعه داخ في أمره وطلب نهاء وحكاه لها الحكاية، وقال لها صحيح اللي سمعته. قالت له راهو زميلها في المعمل قريب يجي يخطبها. ماجد تصدم وتخل وخرج في الحلة، وقال لها انتي فازدة واختك فازدة والقرية كاملة تعرف اللي انتي كل يوم ممسوح بواحد ويجيكم للدار. نهاء ما سكتت لوش وقالت له الكلام هذا قولوا لاخواتك البنات، هما اللي يعملوا هكا مش احنا، وقصت عليه المكالمة. ماجد رصات له يغلي دخلاني، وقرر باش ينتقم منها على الكلام اللي قالته في اخواته البنات. في تواتر هالاحداث وبعد هكا الكلام اللي سمعه ماجد في التليفون، قعد يفكر مليح، ومنها هز روحه على الصباح بكري اخذها النقل الجماعي من أسوان حتى للأقصر، ومن بعد مشى القناة حتى لين وصل للقرية، شري حبل وسكينة وتدرق في بلاصة متركنة مقابل الدار متاع البنات، وبقى على هكا الحال حتى لين طاح الليل وعرف اللي نهى ونسرين وحدهم. اقعد يقانس في الحركة حتى لين الشارع افرغ، ومنها مشى دق الباب وبقى يستنى حتى لين سمع صوت نهاء تقول شكون. قال لها حل انا ماجد. نهاء استغربت هاشم جايب ماجد في هاك الوقت على غرادة. قالت له اش تحب؟ قال لها نحب نحكي معاك مادام ما عادش تحب تجاوبني وتهز التليفون، وراني جيتك باش نقول لك حاجه مهمه برشا. وبدا يطمن فيها حتى لين عطاته الامان. وقتها زاد قال لها حل الباب وخليه مشقق ما تخافش مني. نهى جد عليها، ودوب ما دورت الكوبة والباب تشقق، ماجد تنطر عليها ولقاها لابسة حوايج نوم. هي جات باش تصيح سكر لها فمها، وبدا يهدد فيها بالسكينة وقال لها تصيح أو تعمل أي حاجة نقتلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد ربط لها يديها وسقيها بهاك الحبل وفكرها في هاك الكلام اللي قالته له على أخواته البنات، وهي المسكينة بدأت تقرق به باش ما يعمل لها شيء. لكن ماجد اجبدها كالسكينة وقال لها باش نقص لك لسانك، باش هكاك تندم على الكلام اللي قلته وتبكم مرة واحدة وما عادت تنجم تقول حتى كلمة. وهذاك هو اللي صار، لا روف لحن قسلها لسانها، ومن بعد قللها باش ناخذ حق اخواتي البنات وذبحها من الوريد للوريد. وفي نفس هاك اللحظة يسمع في حفلة وراه، اتلفت يلقى نسرين أخت نهى مرعوبة وهربت منه باش تتخبى تحت فرشها، لكن هو في ساعة مخلطت عليها وجبدها وذبحها كما أختها. وبعد ما تهنى وثبت اللي ما ثم حتى حد آخر في الدار اخرج. وغادي فين هاك الشاب محمود البكوش شافه وبدأ يتبع فيه من بعيد لبعيد، حتى لين رمى السكينة والتليفون فيها كالترعة، اغسل لحواجه وغادر القرية. في نهاية هالقضية ماجد تم الحكم عليه في عام 2023 بالإعدام، واللي تعدم بالحق في المسألة هذه هو البو فهمي اللي هم البناته وخلاهم من غير حبيب ولا سند ولا رقيب. ولهنا وعلى هالنهاية المأساوية ما بقى كان باش نقولوا لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسمعوا كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري.
2: ديوان فهم،
3: تبع الموسيقى.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: Diwan FM Flash News.
2: موجز وثالثة ديوان فام عسلامة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظل ارتفاع درجات الحرارة إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتوجات. والهيئة تؤكد في بلاغ أنه في صورة عدم الالتزام بهذه الشروط فإنها ستضطر إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والترتيبية اللازمة ضد المخالفين طبقا للتشريعات الجاري بها العمل، بما في ذلك الحجز والإتلاف وتحرير المحاضر. انطلاق العمل الفعلي بقاعتي العمليات بالمستشفى المحلي بالحامة من ولاية جابس بإجراء 4 عمليات جراحية اليوم تمت في ظروف طيبة وفق بلاغ صادر عن ولاية جابس. أعوان وإطارات شركة البيئة والغراسة والبستنة بتطاوين ينفذون لليوم الثاني على التوالي وقفة احتجاجية وسط المدينة، احتجاجا على عدم صرف أجورهم لشهري أفريل وماي إلى جانب تواصل التأخير خلال الشهر الحالي، وفق ما صرح به الكاتب العام لنقابة أعوان وإطارات الشركة مبارك السياري ليدي ونفام.
3: بطبيعة الحال كما قاعدين تشوفوا أمس واليوم صارت وقفة احتجاجية في وسط المدينة، معناها في مفترق النور. الوقفة هذه طبعا هي جات عفوية، كانوا دول العوان بعضهم وتلموا معناها في تحرك كما قلت تلقائي احتجاجي، لأنه احنا كنقابات أساسية رغم اللي نفذنا عديد الوقفات المؤثرة وعديد الإضرابات عملناها، ولكن وصلنا لدرجة أنه ما فهم حتى تفاعل معنا، ما فهم حتى استجابة معنا، ما فهمش حتى حوار أصلا مع الأطراف الاجتماعية، وبالتالي ما عادش ندعو في العباد باش تتحرك وما عادش نعمل في إضرابات، لأن نعرف مسبقا اللي ما فهمش معناها تجاوب معنا من طرف السلطة، وبالتالي الشيء هذا دفع العوان معناها تلقائيا باش يخرجوا يدافعوا على حقهم. نعرفوا اللي هما مثلا الان ما همش خالصين شهر افريل شهر ماي، واحنا اليوم 10 جوان، انا قريب نوصلوا للشهر الثالث والناس بدون اجور بدون مورد رزق. رانا نتحدث على 2300 عون واطار، قرابة 90% منهم اصحاب عائلات يعني بدون حتى مورد رزق.
2: معرض صفاقس الدولي في دورته 60 يسجل إقبالا محترما من الزوار خلال الأيام الأولى من افتتاحه. في مؤشر يؤكد استمرار الاهتمام بهذه التظاهرة الاقتصادية والتجارية والثقافية، وفق ما أفاد به عدد من العارضين المشاركين في تصريحات ليدي ونفام.
4: شاركت قبل ورجعت بعد 5 سنين صفاقس. ما صفاقس معروف منها في أفريقيا وشمال أفريقيا ما شاء الله دولي، تم شوي نقاص ولكن إن شاء الله لباس شاء الله تفادأه والحمد لله.
5: الحقيقة لقينا جو كبير ديجا برشا زوار، نحبوا احنا ماذا بينا ان شاء الله ديما الدورات هذوما يتعاودوا ان شاء الله يا ربي ديما من حسن الى احسن. عندنا صحيح عندنا ديجا احنا كنا في معرض نابل وديما نشاركوا في معرض سوسه، الحقيقه عندنا معناتها ازداء باهي على معرض صفاقس الحمد لله. الحقيقه من نهار الاول ديجا فما برشا ايجابيات الحقيقه،
6: كل عام تشاركوا لا مش اول مره الحمد لله، فما ديما الاقبال وكل عام ما شاء الله كل عام نخمو ديما باش نرجعوا. فهمت النظام موجود، الاقبال نتاع العباد كل عام ما شاء الله معناتها لا بيتحبوا راه معرض صفاقس الدولي معروف بالفاريتي نتاعو ومعروف بالأسوام نتاعو.
2: على صعيد دولي، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان يقول إنه سيرسل بعثة إلى لبنان للتحقق من انتهاكات محتملة لحقوق الإنسان منذ اندلاع الحرب بين حزب الله والاحتلال في مارس المنقضي. الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا و19 دولة أخرى تدين ما وصفته بالتخطيط لعمليات اغتيال وأنشطة خبيثة تنفذها أجهزة استخبارات إيرانية في أوروبا وأمريكا الشمالية وأستراليا. ووفق بيان مشترك وقعت عليه دول أخرى من بينها أستراليا وألمانيا وكندا والنمسا وبلجيكا والسويد، يقول إن الأنشطة المستهدفة تنفذها منظمات استخبارات الحرس الثوري وفيلق القدس ووزارة الاستخبارات والأمن الإيرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في إكسترا تايم مع هاني براهمي.
7: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: maintenant, écoutez Extra Time.
1: 3:09 دقائق, اهلا وسهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من اكسترا تايم من توا حتى للخمسة متاع العشية. عددنا بالنسبة اليوم باش يكون الاخير قبل انطلاق المونديال الحدث العالمي اللي كل 4 سنين, المرة هذه في 3 بلدان مختلفة, المكسيك, كندا والولايات المتحدة الامريكية. مونديال لاول مرة ايضا ب 48 منتخب, نسخة فريدة جدا باش تكون في المونديال بالنسبة للعام هذا. ان شاء الله باش نكونوا معاكم في ديوان فين في تغطية خاصة واستثنائية بالنسبة للمونديال هذا, وخاصة اخبار منتخبنا الوطني التونسي, مقابلاته, أيضا تلقاه معنا أيضا النشرات وكل الحاجات الخاصة بالمونديال. وطبعا كيف بخلف لفهم تلقاه كل شيء على صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي, ديوان فهم سبور با, ديوان فهم كيف ديوان فهم لايف على اليوتيوب هذي أيضا. وتنجموا تتابعونا اليوم في إكسترا تايم حتى للخمسة وساعتين باش نعرف فيهم على آخر الأخبار في تونس, وأيضا ساعتنا الثانية باش تكون مخصصة لأخبار المونديال وأخبار منتخبنا الوطني التونسي. بعد شوي نعطيكم السمير بالنسبة لليوم. قبل هذي كل الرحب بكم وين ما كنتم تسمعوا فينا وإلا تفرجوا فينا صوتا وصورة. مرحبا نادية في الإخراج, إيمان في الإخراج الرقمي, وكالعادة الثنائي كما كل هالربعة معنا في إكسترا تايم. نبدأ على يميني بالنصر البدوي, أهلا وسهلا.
2: أهلا بيك هاني, مرحبا بيك ومرحبا بالحضور ومرحبا بسادة مستمعين ومتفرجين واللي يسمعوا فينا كل زعما. حاتم وين؟ فانا هو وفانا بلاصة وفانا بلاصة. حاتم راهو هو اللي مش ينقل لنا المباريات إن شاء الله مباشرة, إن شاء الله ربي يوصلوا سالم غانم, إن شاء الله يعمل لنا تغطية ممتازة لكأس العالم, وإن شاء الله يلقاو كل صغيرة وكل كبيرة في الديوان فهم شاء
1: أكيد إن شاء الله. ناصر, وكما قلت البارح نعاود اليوم معاكم هاني براهمي في تعويض لزميلي حاتم جزبار اللي تحول لتغطية المونديال, كل التوفيق ليه. وكما قال ناصر بتلقاو كل شيء معنا على ديوان فهم. دوك صدق حبيش, أهلا وسهلا.
2: مرحبا بيك, مرحبا هاني, مرحبا بناصر بالخيين كل فرجي اللي يسمعوا فينا ويتفرجوا فينا. وإن شاء الله إن شاء الله كوب دي موند موافقة للجميع, أولهم المنتخب متاعنا إن شاء الله بور لا بروميير فوا نتوصلوا لتحقيق الحلم هذا متاع الدور الثاني. اي بور سا معناها ندى بينا من بون فوا بور توت تاو الناس كل نحطوا اليد في اليد وننساو لي ديفيرون متاعنا ونحاولوا كيفاش معناها نتجاوزوا هل خليني نسميهم القشاقش هذوما للحكايات اللي فريمون ما عندهم حتى علاقة بالكرة, ونركزوا كان على الميدان ونركزوا كان على المستطيل الأخضر, ونبدأوا الناس كل وراء المنتخب وراء النشيد الوطني, وإن شاء الله أولادنا يكونوا حاضرين ويشرفونا وإن شاء الله في الأخر نفرحوا الناس كل ما بعضنا ويقعد كل حديث.
1: إن شاء الله يا ربي, إن شاء الله هذه الأمنية متاعنا الكل كتوانسة, وإن شاء الله منتخبنا يعمل حاجة ويفاجئنا كما فاجئنا سلبيا في مباراة بلجيكا, إن شاء الله يفاجئنا إيجابيا في المباريات متاع المونديال. البداية في ساعتنا الأولى كما قلنا باش تكون بتونس, أخبار الأندية, نحكيو على الترجي اللي يقوم بخلاص مستحقات نادي ليتش الإيطالي, نحكيو على صفقة حمزة رفيعة بطبيعة, والنادي الإفريقي اللي يقترب من تجديد عقد أسامة السيلي, زاد فما خبر بعد شوية ونحكيو عليه في النادي الإفريقي كان هبط فيه بلاغ منذ دقائق قليلة. أيضا نحكيه على الميركاتو مالك الميلادي بين الترجي والإفريقي, عرض مصري لرائد بوشنيبة والاتحاد المنستيري يطلب الترفيع وانتدابين جديدين في مستقبل المارسا. كيف في ساعتنا الثانية نمشي ونحكيه على المونديال, البداية باش تكون بمنتخبنا الوطني اللي واصل التحضيرات لمواجهة السويد ويخوض ثاني حصة تدريبية في مونتيري. نحكيه زيادة حتى ناصر البارح ما كانش معانا, حكينا شوية على الطقس على الارتفاع على غيره, تو نحكيه زيادة حتى أكثر تفاصيل على الأمور هذه الكل. أيضا نحكيه على منافسنا اللي في مجموعتنا منتخب اليابان اللي ينقل تدريباته من المكسيك إلى الولايات المتحدة بسبب سوء الظروف, لأنه كان مشي زوز ملاعب وزوز الحقيقة القام في وضعية سيئة, شيء اللي خلاه يمشي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وآخر نص ساعة في برنامجنا اليوم باش نركزوا ونسلطوا الضوء على الملاعب اللي تستضيف المونديال, 16 ملعب كاملين في 3 بلدان يستضيفوا مباريات المونديال. بعد شوي نحكيه عليهم, نتعرفوا على الملاعب هذوما وكل التفاصيل, وكالعادة باش يكونوا معنا الدوك وناصر اللي باش نحكيه بأكثر تفاصيل على هذا كل حتى للخمسة بتاع العشية في إكسترا تايم.
0: إكسترا تايم
1: 13 دقيقة بعد الثلاثة, البداية كما تعودتوا في إكسترا تايم البداية كالعادة بفقرة لاكتو دي جور.
3: لاكتو دي جور,
1: في لاكتو دي جور بعد شوية نحكيو على الميركاتو, ولكن قبل نحكيو بعض الهوامش بالنسبة للأخبار اللي صايرة في الساعات الأخيرة. خلينا نبداو من فريق الترجي الرياضي التونسي اللي رسميا يغلق ملف مستحقات نادي ليتشي الإيطالي, ولا ترجي تمكن في بداية الأسبوع الحالي من تحويل مبلغ صفقة شراء متوسط الميدان حمزة رفيعة إلى نادي ليتشي الإيطالي. منتظر أن الترجي يتمكن من رفع عقوبة المنع من الانتداب في قادم الساعات بعد إغلاق النزاع هذايا. طبعا نذكر الفاخر الترجي كان يتعاقد مع ايضا مع رفيعه في الميركاتو الفارد. دونك النصر ملف يغلق كما تعرف الانديه التونسيه. كما البارح حكينا على الاتوال الصفقه نتاع اوميجا اللي تم خلاص ديون نتاعه واللي هي صفقه انترناسيونال مع الفيفا، دونك تم رفع المنع بالنسبه للنجم. اليوم الترجي كيف كيف يخلص مستحقات حمزه رفيعه، وبعد شويه زاد باش نحكيو على الفريق اللي خلص مبلغ كبير بالنسبه للامور نتاع المحلي بالنسبه للنادي الافريقي.
2: هو بالنسبه لي انا حاجه اللي ممتازه واللي انا فرحان بها برشا ان النوادي بدات على بكري، انه النوادي الكل بدات على بكري، وهذه حاجه مهمه برشا باش النوادي خاصه اللي باش تشارك في الشامبيونز ليغ. معناتها ترجي الرياضي التونسي ولا النادي الافريقي يحاول باش يدعموا ويخلصوا على بكري باش ينجموا. ترجي الرياضي التونسي ظهر لي من الفرق اللي بدات بكري منذ قدوم شكري الواعر حط كل شيء على الطاوله، حاول باش يحل المشاكل كل. ترجي الرياضي التونسي بكل المقاييس ما عندوش مشاكل ماديه باش نحكيه واضحين. ترجي وقت اللي تبدا عنده مشكل مادي يتحل فيسا بعد وجود
4: ثم فرق اخر نصر تو تعدينا استاج اخر.
2: كيفاش
4: تعدينا الاستاج اخر؟
2: كيفاش
4: اللي هو فبا الفرق اللي عندهم مشاكل مادية والفرق اللي تعاني فبا ترجي تونسي وفبا استاج النو ليميت حسب صديقنا شكري الوعر.
2: اي بالطبيعة
4: لو احنا في استاج النو ليميت
2: هذوك حاجات اخرين، لكن الترجي التونسي اليوم من ناحية السيولة المادية منذ قدوم السيد حمدي المندب عنده اكثر من 18-19 سنة في الترجي التونسي، حتى كان تصير بعض الاشكاليات في سامي يتجاوز الترجي ما عندوش اشكاليات بعض الفرق الاخرى. هذا ديما نقولوه ونعاودوه، ادارة الترجي على راس السيد حمدي المندب ديما المشاكل حتى كان جيها مشاكل ظرفية تحاول تتجاوزها في أسرع وقت ممكن، وذلك علاش ظهر لي ترجي يحاول باش اليوم ينحي الملفات هذوما باش ينجم يعمل الانتدابات نتاعو كما يلزم. يبدا بالمشكل الساعه نحي المشاكل وبعد يتلهى بالريكروتمون نتاع الملاعبيه وانتداب الملاعبيه بالخطوه بالخطوه، وهذه حاجه مهمه برشا بالنسبه للترجي.
1: دوك توافق الناصر خاصه انه كما قال هو الترجي بدا يحل في المشاكل ومن بين المشاكل زاد بخلاف المنع اللي رفعه رسميا زاد الملاعبيه اللي خرجوا، تعرف انت برشا لاعبين قاعدين يخرجوا فخلص الملعب تو يعوض اللاعبين اللي خرجوا ابرزهم طبعا اوكبيلو مثلا دانو الله اعلم يخرج ولا، لكن فما بعض اللاعبين اللي خرجوا مازال

0: يخرج، لأنه الترجي بدأ يبني عليه ولقى معناها نتاكون ريفيرونس اللي باش يخدم عليها من جاي ما نصورش با بارتير او بو دون اني نورمالمون يكمل السنة. تقى ومرياح عندهم فان كونترا
1: وي،
0: وبالتالي اليوم الترجي كما حكينا البارح معناها شكري الواعر عنده اردوازة كاملة قدامه، يعرف شكون من اللاعبين اللي انديسبونسابل لازم يعاود لهم تو تو، ويعرف شكون من اللاعبين اللي نجم بلوز او موا يقعد اون ستاند باي شويه لو طون اللي يلقى شي رومبلاسون دو كاليتي ناصر، فهمت؟ لكن الفاكتور طون كيما كان يحكي ناصر توا اي تري امبورطون. ترجي اوسي خارجه من سيتواسيون خلينا نقولوا نتاع سيزون توست، سيزون هذه المتوسطه بارابور ا سيزون بيسيون ا لوي اللي هي ال بو اتر سيزون اكسيلونت بارابور ا دوتر بيرسون اي دوتر زيكيب. ترجي إلى توا لوبليغاسيون دو روبروندر باش يعاود يبني. ترجي في عملية إعادة بناء، سيت اون ترانزيسيون كوبلي لإعادة البناء. إعادة البناء فودير باش تعاود 50% من الإفكتيف
1: تقريبا
0: براتيكمون، ما بين خارجين ما بين جايين ما بين فان كونترا ما بين ريكروتمون
1: ما بين طلع شي واحد ولا اثنين من لي جو،
0: يعطيك صحة أوسي برافو عليك، ما بين بوتيتر لي روتور دو بري أوسي
1: وي بيان سور.
0: أولهم بواسيدا اللي كان عمل ديكلاراسيون قال عقد العزم باش نرجع باش نخدم على روحي،
1: لكن بواسيدا فما كلمات على أن نجم يمشي شبيبة العمر عن زيد، دونك الله أعلم باش يتم الاحتفاظ بها.
0: لكن سو كي سور اللاعبين اللي كانوا موجودين على ذمة براكوني والستاف ولا سيتواسيون اونتيير في الترجي فا شانجي ديسي براتيكمون ان موا او موا، دونك يفو ساتوندر ا اون مش ريفولوسيون مي اون فا دير بلغتنا احنا ليفتينغ ناصر ليفتينغ ومعناها فهمتني مطول، معناها فهمتني اون فا دير ليفتينغ دو تو لو فيزاج هو بالنسبه تاع الترجي الكل معناها يفايت روتوشي.
2: هو تصديق لكلامك دكتور مسؤول كيما في قيمه شكري الواعر بالذكي نتاعو بتاريخه الرياضي معناتها، وجاء وقال شكري من الحاجات اللي ما عجبتنيش في الترجي انه فما حاجات اللي ما نشوفهاش قد أحبه ترجي. ترجي يستاهل خير، ترجي يستاهل خير من هكاك فريق، وتجي تلقى بروجي فيه 11-12 ملاعبي ليبر، معناتها بالنسبة للفيس بريزيدون اللي لاهي بكرة القدم ما نجمش يلقى شوا خير من هك
1: بالطبيعة،
2: على خاطر باش يعمل غرب لكن من هك فهم ملاعبية اللي هما فانت كونترا قادر خاطر مشكلة ما تحدش في مشكلة تاع ملاعبي انه
0: تفسيخ
2: باش يعملوا ريزيداسيون
0: تفسيخ ولا
2: متاع اعاره للملاعبيه حرين، هو يعاود ولا ما يعاودش يولي باختياره هو بالفلسفه اللي يشوفها هو وهذا الفرق هذا ديجا مهم برشا بالنسبه تعرف انت خاطر كي تولي عندك ملاعبيه اللي هما معناتها يلزمك ريزيداسيون بعد ساعات تطلب مجهود كبير، وبرشا ملاعبيه يقول لك يبدا مازال عنده كونترا طويل، مازال عنده كونترا طويل يقول لك لا انا خلصني في العامين نتاعي، وتلقاه يخلص برشا فلوس تولي عندك مشاكل كبيره هاني كيفاش باش تعمل ريزيداسيون بخف الاضرار وما تبداش عنده كلوز، وحتى الكلوز بعد ساعات ما تتفعلش، وهذوما حاجات على الاقل اليوم شكر الوار حاجات ارتاح منها. اليوم عنده ملاعبيه سيرتينمون فما ملاعبيه انت بلودبور قدامه بالنيميرو 1 نيميرو 2 نيميرو 3 فما ملاعبيه اللي هما يقول لك هذاك اليه راهو باش يمشيو على الروح، فما ملاعبيه بلوز او موان بيتيتر في نيغوسياسيون في السالاري طايح شويه مع نقصتو بارابور اللي كان يخوف فيه ما فهمت ينجم بيتيتر فما حاجات يمشي فيهم. معناتها اليوم انا نعتبر سيتواسيون معناتها باهيه بالنسبه لشكري الوعد للفلسفه اللي يحب يشوفها في الترجي الرياضي التونسي، ومن بعد زاد عنده الوقت متسع من الوقت كما قال اليوم ما فماش امكانيات واقفه معناتها بالنسبه للترجي، الامكانيات كلها متاحه لشكري باش ينجم يعمل انتدابات كما يشوفها هو، وهذه حاجات مهمه بالنسبه للترجي.
1: لكن زاد الانتدابات نتصور ناصر وانت تعرف انه لازم على الاقل يجي مدرب قبل الانتدابات باش المدرب يوافق عليهم ويشوفهم، زاد
0: الانتدابات قبل المدرب فما فلسفه فما الفلسفه معناها اون فادير الانجليزيه اللي هو المدرب يخدم كل شيء مدرب ومانجير وركروتور وبربي الدنيا الكل، وفما الفلسفه فهمتني الايطاليان فوار على فرونسيز معناها مدرب جيراني اني نجيب لك الجوارات كمدير رياضي
1: وانت تتصرف بالافكتيف الموجود
0: وانت تجي وكي تجي نجم تعطيني لي بوست اللي بلوز او موان ان دو ناقصك فيهم، نجيب لك دو تروا بروفيل بار بوست وانت اختار صحيح ناصر ولا
2: نجم
0: اما زوز معناها بون سو كي سور. ترجي مش باش يمشي بالفلسفه الاولانيه لانه رئيس مكلف نائب رئيس مكلف كره القدم هو اكتوالمون كي جير اللي هو شكري
1: شكري
0: دونك باش يحاول يجيب مدرب كف ويلقى معاه تيران دونتونت

0: Aussi bien à l'aïbine, les bichets, les contrats. Bah, j'imagine, il y a déjà une liste. Je ne sais pas si on le 10 ou le 11 juin, mais il y a une liste. Après, il faut commencer vite aussi, comme on a dit. Commencer très vite. Les échéances, le Lénine, c'est mi-août. Mi-août, c'est rien du tout. C'est 8 juin. Préparation, تا 8 جمعه سي اون بريباراسيون معناها قد ديجا باش وصل لك اللاعبين ابت وحاضرين ونعرفوا المشاكل اللي قاوهم الفرق التونسيه الكل في الادوار التمهيديه ديما في المسابقات نتاع الكاف ولا الشامبيونز
1: بالضبط وجست معلوم بكل تحفظ معناها شكرا كانت تحاول المغرب وكان حكيها مع الكسندر سانتوس لكن مازال ما تممش الاتفاق في الاثناء فم مدرب قديم شويه للترجي اللي هو ريجي كانف معناها يبدو انه فما رغبه منه انه يرجع حتى رغم اداره الترجي المعلوم مؤكد انه باش يكون مدرب اجنبي بين زوز هذوم او ينجم يتطرح اسم ثالث نستناه ولا يمات جاي نتصور من 10 ايام جمعه على الاقل باش تكون الامور واضحه بالنسبه
2: هو تصديق لكلامك هاني راهو الكلام اللي قلته انت انا نعتبره من الحاجات اللي هي اساسيه بالنسبه لي انا انتداب المدرب معناتها مفصلي ومهم برشا حتى الشواء متاع الفيس بريزيدون مكلف بالكرة شكري الوير معناتها يزيد يسهله حتى شكون هم الكاليتي متاع ملعبية شكون البروجي اللي يحب علي شنو المواصفات اللي يحبها من ملعبية مهم لكن بالنسبة لي أنا ديما نعرف ومن أصعب الحاجات أنه حاجة ما تعودناش بها في الترجي واللي هي صارت في السنوات الأخرى الاختيارات الفنية ما مشيتش كما ينزم فمش استقرار اللي عودنا به الترجي خاطر الترجي ما شفناش اللخبطه اللي صارت في العام ونص الاخراني
1: تغيير مدربين برشا
2: مدربين عدم استقرار معناتها كان كبير هذا اللي ترجي ذا اللي يحب ما يحاول باش ما يغلطش فيه يحاول باش ينتدب مدرب اللي هو شوفه يتماشى معاه نجم يعمل معاه بروجي بور دو زون قدام سيزون هذه السيزون جايه يقول لك انا خليني ناخذ الوقت الكافي معناتها باش ما نغلطش في الشواء نتاع المدرب شكون باش يكون في المرحله هذه وهذه من الأصعب الحاجات اللي نجم يبني عليهم البروجي كلك سواء المسؤول وكلك سواء المنصب اللي هو فيه
1: بالضبط هذا هو اكيد نكمل نتبعه احنا حتى اون باراليل مع المونديال معناه باش اكيد باش نكمل نتبعه اذا كان فما اخبار مهمه في الانديه التونسيه نحكيه على النادي الافريقي ايضا اللي يقترب من تجديد عقد سامسيلي وسامسيلي نعرفه جاء في 2024 صح عقد بعامين كونتراتوه يوفى في 30 جوان الحالي ايامات قليله وفما نيه كبيره وفما حتى اتفاق مبدئي بين زوج اطراف نبدا معك انت دوك بالنسبه للتجديد لسامسيلي نتصور انه حتى انت تعتبر انه من ابرز اللاعبين وكان ملاعب مساهم في البطوله
0: صحيح النادي الافريقي بجوده عنده بعض الدوسيات نقدر اللي هما ساخنه اولهم المدرب حكينا البارح ثانيا بعض اللاعبين سامس هيلي ياتر معناها فما لاعبين حتى في النادي الافريقي اللي برزوا سنين واعطاوا ساتيسفاكسيون كبيره
1: حكينا البارح على الشريفي وحكينا
0: لا فما لاعبين مازال عندهم عام تعرف
1: كيما شوات
0: على لاعب عنده عام ايفو ميو تبدا تخدم انت
1: وي
0: سيرتو كي هو لاعب بارز
1: خاصة شوات
0: انا سيرتو اولا شوات سيرتو كي هو قادر باش يعطي الاضافه سيرتو اللي هو عنده البوتنسيال معناها والا كانك انت ناوي تبيعه وتعمل روتور سور انفستيسمون يعني تعرف لاعب تشري برشا فلوس ناصر يوصل لايوناني دو سون كونترا ويبدا فما شويه تململ وما عندوش باش يعاود ولا مثلا دقائق اللعب نتاعو نقصوا ولا يحس روحه إنه بلو أوسي أمبورتان في الجمعية يفهم يبيع وفارق فهمتني خاطر الفستياري واللي بلوز و موان طندو وسو تنسيون برشا لاعبين بدون ذكر الأسامي مش كان في الكلوب برك راو بارفوا معناها كي تفرط في لاعب راو سي با اون أوبليغاسيون اللي أنت ماش حاجتك بيه بارفوا سيتواسيون كونتراكتويل تحكم فيك معناها الكونترا شنو يربطك باللاعب أنت معقد ولا
1: بالطبيعة
0: وابو دو سي موا في العام الاخرين يقول لك صباح الخير وباي باي يمشي صح مع اكس ولا مع جريج ولا صحيح ولا يو علاش تخسر وانت وقت اللي بالفلوس اللي باش تبيعوا بهم تنجم تجيب لاعب اخر علاش تخسر دوبلومون تخسر وهو تزيد تخسر فلوس اخرى يعني اي فو بونسي
1: ولا باش تجي تشوف يتاقلم شوف لاش
0: اي فو بونسي كوم ديريكتور دو بروجي ولا اي فو بونسي كوم شيف دونتربريز معناها اليوم خاطر جمعيات سماح النصر كمل جمعيات ما عندهاش برشا موارد كل يوم مهدي مليت بيرش قال لو توفرت الظروف
2: ما فما حاجه اخرى زاد دكتور يزبك تاخذها بعين الاعتبار راو بالنسبه لك انت باش تعمل افكتيف وتعمل ايكيب من اصعب الحاجات راو معناتها قد ما تستحفظ على الافكتيف نتاعك قد ما اكثر اليوم ظهر لي الكلوب افريكان من الفرق اللي ما صدقت الربي بدات تلقى ستابيليتي نتاعها
0: والوحنا تلحم
2: في المجموعه بدات تلحم المجموعه صحيح هذه كلمه صحيحه كي تبدا المجموعه باش تلحم الجيم زاد تبدا تفرد فيها كيك توري ترافير. معناتها تقول اليوم ملاعب اللي ما يجدد ليش برا خويا نفسخ ونعاود ونجيب ملاعبي اخر ونعاود يشرتون ملاعبين اللي عملوا اضافه واللي كانت عندك في السابق عندك معهم مشاكل ولا كانت عندك فيهم مشاكل هما الملاعبيه هذوما ما لقيتش البروفيل اللي انت مستحقه خاطر مش سهل. فما اليوم سورتو كي نبدا نحكيوا على ليزاتاكون مش اليوم ليزاتاكون نادر في العالم مش في في تونس برك معناتها ما عادش فما المواصفات الكبيره نتاع ليزاتاكون اللي هو مطلوبه اللي تجم قادر التعويض يصير بسهوله برشا. راهو زاد كيف كيف ساعات المسؤولين تلقى روحها مجبره في وضعيات اللي هي مسكنت لا يحسدون عليها معناتها بالقلق تلقاهم في وضعيه كما قال الدكتور كلامه مش غلط يقول لك انا تو مازال عام وانا ندخل معاه في نيغوسياسيون يقعد يا باش ندخل في نيغوسياسيون براتفير والملاعب ينجم يخرج لي من ما من مخه ماتش سيزون كامله وتولي الملاعب المردود نتاعو متوسط ومع شاتيك المردود اللي انت حاجتك به والا تحاول باش تحمي الفريق نتاعك وتقول اخويا انا اليوم هذا فان كونترا في جانفي نجم يصح ويمشي جمعيه اخرى. راهو هذوما المشاكل بالحق اللي يلقاو المسؤولين اللي خاصة كي تبدأ عندك نقولوا احنا ما عندكش برشا امكانيات مادية وانت عندك باكيج اللي ماذا بيك ما تفوتوش وماذا بيكش ما تطلعش في اللي مثلا ريال باش تولي تطلع برشا هذا مكل تلقى روحك في اشكاليات بعد ساعات بعض الملاعبين البارزين اللي ما يحبوش يعاود ولا تكون سوليسيتي من جمعيات اخرين ويحبوا ينتدبوهم تولي عندك مشاكل راي دكتورة يومية راهو كبيرة برشا خاطرنا نحكي من منطلق في وقت من الاوقات عشتم ما في كيجيك ملاعب يقول لك انا مخي ما عادش هنا ومخي سي ايور نحب نمشي لبرا والروبوندي ونحب مستقبلي
1: نجم بالدرج بالتليفون يبدلوا له رايهم
2: موجود مش هذا موجود هذا
0: ناصر لوبون ديريكتور سبورتيف اللي ما يرقدش ما يرقدش ما يرقدش بور دوبون لوبون جيستيونير سي سولوي كي بريفيان فهمتني لي بروبليم هذوما واللي عنده يل بريفوا المشاكل هذه خاصه سي سي
1: لازم يستنبط
0: بروبليم. Donc, à mon avis, le bon directeur sportif, surtout il t'hatta un projet, bah, le projet n'existe pas à Ficour Tunes, mais il t'hatta le projet, il me dit, ma ando un petit calepin, connais-je, fille des hypothèses en cas où, l'yoma kharaj li hani, pour X raison, hani qam, l'yoma femti sekout, fasad qalik man habch njin kawr, l'hab nertih, godwa Nasser qa offer makhiri, hab yobrus, baad godwa Hatem Gazbari, hab yarja femti l'jamaitu, mathalanna, ti ma andak li chwa tahtidik, عمرك ما تبدا اكور دو دو شوا اي دالتيرناتيف دونك انت كمدير رياضي لازم عندك عينين بارتو لازم تعرف لي سيتوياسيون كونتراكتويل تاع اللاعبين الكل اللي في البطوله نتاعك ساقبل كل شيء لازم عندك عصافرك يعطيوك فهمتي الاخبار الكل خاطر سينو ما تنجحش لازمك تعمل ليستة بتاع 15 20 لاعب موجودين من الجمعيات الاخرين اللي اوكا وناني يقصد ربي ناصر همني يحب يمشي يبرز الدكتور عنده مخير كذا تي بوينت دو دوا هذا وهذا وهذا نختار منهم واحد بخلاف شنو عندك اليترونجي ولاعبين افرقه ستيرا سينو راهو كون تو اي بري هكا معناها الامبروفيست ما تلقاش حل وجنرالمون تغلط
1: هذاك اللي صار في برشا جمعيات
0: تي بروند دي ديسيزيون الات تي بروند دي ديسيزيون في السرعه وراهو كل ما تاخو ديسيزيون بالسرعة راهو عندك بورسنتاج كبير تغلط وبالتالي اللي يحب يجاري يوخر التالي في الكرسي ويعمل بلان داكسيون متاعو يعمل داتابيز متاعو يحضر أموره كان يخرج فلان نحضر فلتين كان فلان يحب يبرز عندي دوز الترناتيف حتى مدربين راهو كان اليوم المدرب متاعي بار اكزامبل ما عمل سلسلة باية لو شوي يبدا حاضر كان عندي مدرب متاعي يلقى أوفر مخير ربي وجهه خير فهمت معناه هذا هو, هو الكوره راهو ديما نعاودها نقولها سي اون ميني انتربريز شريك وفي الشركه اللي ما عندوش كاش فلو اللي ما عندوش دي سوليوشن دي بلان ا بي اي سي راهو يغرق يغرق غدوه لا قدر الله تصير لك اي حكايه اي مشكله اي كذا ونتذكروا المشاكل اللي صارت في الكوره اي اوتر كي جات الكورونا
2: هو الحاجه تصديق لكلامك اللي تحكي فيه خاطر ما نجيبش وحده يعملوا هذا اللي عمله شوف الوار في الترجي التونسي اللجنه نتاع اللي باش تخدم معاه تراوري والاولاد اللي معاه باش يشرفوا على الفريق الاول معناتها حاجه مهمه برشا خاطر لازم تكون عندك ناس تستثيق فيهم باش ينجموا يتبعوا معاك باش ينجموا يشوفوا ملاعبيه كما قال يحكي الدكتور انا هما ملاعبيه اللي هما ديجا سوليسيتي في البطوله نتاعك انا هما ملاعبيه اللي لازم عين مركز عليهم فما عينين اخرين ينجموا يركزوا لك على الملاعبيه في جمعيات اخرين انت تحطهم تقول هذا راهو عم جاي فاندو كونترا لازم عندك شكون يتبعوا باش ينجم يشوفوا باش يغدوا عم جاي تنجم تنتدب
1: نجم من جنب تعمل
2: بري كونترا وتنجم تشوف المارج دي ليفولوسيون نتاعو التطور نتاعو الرياضي وين وصل وقاعد يتطور ولا لا. معناتها هذا حاجه مهمه كما كان يحكي على ليكيب والسبري ديكيب نتاع المسؤولين. مهم برشا انك تجيب ناس معاك بجنبك وتكون عندك فيهم ثقه باش ينجموا يعاونوك في التاشه هذه. خاطر التاشه هذه مربوطه ببرشا حاجات. خاطر انت تجم تكون انت مركز على لانستون, مركز انت على الاوبجيكتيف الرياضي نتاعك انك جمعيتك تلعب كل نهار احد, ويزم جمعيه تكون حاضره وملاعبيه موتيفي وانترونر كيف كيف, ويزمهم تتبيع ويزمهم انترينمون ويزمك تمشي للسيونس دونترينمون ويزم السفرات ويزم بلانينغ نتاع السفرات وكيفاش تلعب وكيفاش تلعب في الافريق وقتاش تمشي وقتاش. فما خدمه شانتي كبيره ومش حاجه سهله
1: طبيعي. وحده مستحيل
2: ينجم سورتو الجمعيات الكبيره هذه. الجمعيات الكبيره تبدا عندها طموحات رياضيه كبيره في برشا بلايص, معناتها لابد من الناس تخدم معاك باش تسهلك بور بلانيفي وانت تاخذ لي ديسيجن باش تنجم تنجح في المهمه نتاعك.
1: بالضبط هذا هو. قبل ما نسكر الموضوع نتاع الترجي والافريقي, فقط نادي افريقي منذ ساعه بالضبط اعلن على صفحته الرسميه انه تم اليوم خلاص مبلغ جملي يقدر ب 660 الف دينار بعنوان احكام باتة وخطايا مستوجبه الدفع كانت تحود مشاركه النادي في مختلف المنافسات المحليه والقاريه. دونك النادي الافريقي رسميا يخلص الديون الكل, اصبح مؤهل للمشاركه محليا وقاريا, وهكا يكون استوفى جميع الشروط الاداريه والماليه اللازمه باش يشارك في البطوله ولا تشامبيونز ليج طبعا بالنسبه للموسم القادم. كيف كيف موضوع وتسكر بالنسبه للافريقي, واللي اكيد باش يتلاف في مواضيع اخرى تو في تجديد العقود والانتدابات تو وفوز البنزرت تقريبا سكرت امور الفلوس معنا.
2: حاجه مهمه برشا. ريت ريت ريت محلاها وقت اللي تبدا فريق معناتها يهز لقب, حتى الحاجات المشاكل الماديه تولي تسهل تسهل مش منظم. على خاطر اليوم راهو برشا ناس سيبورتريت نتاع كلوب ولا نتاع اي جمعيه كان معناتها فهمت. نجاح الجمعيه ونجاح الرياضي ينجم يعاون حتى في طلب الفلوس بلغتنا العاميه. معناتها كي تمشي انت المسؤولين شيخين وتهز له رئيس عنده شركه كبيره تهز له البطوله وتقول له راني انا مستحق 500 الف دينار ولا 700 الف دينار وبش يتصور بالبطوله ويبدا فرحان يمدهم لك. راهو هذاك هذاك هذاك حاجات معناتها معمول بها معناتها ونعرفها وصارت. معناتها حتى احنا قبل عملناها في السي سي اس باش تبدا
1: فريق
2: تهز تيتر وتكبر بالناس وتهز له البطوله وتهز له واحد وتقول له راني عندي مشاكل ماديه ولا عندي مشاكل تاع استجيات وراه باش ينجم يواصل الفريق في الانجازات نتاعو الرياضيه لابد من سيوله ماديه
1: يقف
2: معاك. راه الانجازات الرياضيه تعاون برشا المسؤولين
1: باش ينجموا
2: صحيح باش ينجموا يجاريو لو كوتيديان كل يوم. على خاطر وقت اللي تبدا فما خيبه امل يولي هذا الكل يصعب على الناس وتبدا حاشم انت بيدك وتبدا تميد ماذا بيك ما تاخذش وما تطلبش وما تكلمش فلان وما تجيبش تحصل على فلان حاجات كيما هكا ينجموا يعاونوا. اليوم ظهر لي كلوب افريكان في تحدي كبير تحدي جديد زاد كيف كيف كما كنا نحكيو على الترجي. بالنسبه لي انا نادي افريقي في اثنين صحيحه لكن اثنين اصعب بالنسبه لي انا نادي افريقي. خاطر اليوم كي طلعت البوديوم باش تولي لهم اسيبلي انت باش تولي الراجل اللي باش جماهيرك ما عادش عند الحق باش تغلط باش تحاول تغلط اقل ما يمكن. هذا كله ما عاد يخلي النادي الافريقي لابد يخدم على بكري ويبدا يخدم على بكري على خاطر تحدياته كبيره الرياضيه وخاصه نرجع للشامبيونز ليغ اللي هو طموح كل النوادي بدون استثناء. النادي الافريقي باش يلقى روحه في طرف.
1: هذا هو ان شاء الله
2: بارلو لانيا دو ترافاي بارلو لانيا من البروجي ايتاب باهيه سولدي لي ديبي معناها يفو سولدي لي ديبي والفلوس اللي متخلد بالذمه باش تبدا ديجا نظيف سي تري امبورطون. واي جوار كيما قال لك واي ديريج او اي انترينور كيما قال لك قبل كل شيء قبل ما يبدا يحكي معك قبل اعطيني القديم خلينا نظفوا القديم اعطيني اون بار من القديم ميساج سماح معناها نسامحك في اون بارتي اعطيني شطر القديم ولا اون بار خلينا نبداو في الجديد. وهذا هو المعمول به معناها. والدوسيات اللي تحكي عليهم تاع النادي الافريقي سيتي اون اورجونس
1: وي
2: ودايور سي المناعي هنا سي بريزون قالنا وقتها هذاك لو بروميير دو نو سوسي باش نظفوا
1: الارض. واش مبلغ صغير 660 الف دينار مبلغ محترم.
2: اي ما مش مبلغ زاد اكسترا اورديني
1: اي بالطبيعه
2: مش 5 مليارات 6 مليارات كيما جمعيات اخرى
1: بالطبيعه.
2: ماذا بينا ليه هو ماذا بينا ليه
1: النصر ماذا لا
2: رياليتي هذا واقع بيسرك ماذا بينا ليه مي موجود
1: ما موجود
2: نتعاملوا معاه
1: موجود
2: ومالوريزمون تركا
1: موجود
2: سيت ان هيريتاج راهو معناها تعاقب الهيئات فهمتي اي لي ديسيزيون ايروني اوسي.
1: انا مبهر بالمسؤول نتاع النجم الساحلي شو اسمه
2: كريم العكروت
1: كريم بالله معناتها بالحق محلاك الرجل قداش ليسانسير قداش يعطيك برشا مصداقيه برشا. الرجل هذاك يخدم خدمه كبيره قبل في السابق ومالوريزمون تهمش في وقت من الاوقات وعاود رجع بالموتيفاسيون اقوى من اللي كانت
2: بالحق الرجل هذا فريمون معناتها من الناس اللي مسخر وقته ومسخر صحته وافكاره والسلاسه في الافكار والكلام والمصداقيه. انا كي نلقاه الحق نتاع ربي نتبعه مع له الرجل المحترم للغايه يعطي الف صحه على الخدمه يخدم فيها. وان شاء الله النجم الساحلي زاد كيف كيف يرجع المكان الطبيعي. راهو ديما نقولوا احنا ونقولوها ونعاودوها راهو الفرق نتاعنا الكل بدون استثناء نحبهم في العلالي راهو نحبهم يتجاوزوا المحن الماديه والمشاكل اللي متواجده في الفرق هذوما الكل. ماذا بينا اليوم الفرق هذه تتجاوز الصعوبات الماديه وترجع مكانها الطبيعي. راهو فريق كيما النجم الساحلي كي تلقاه في مشكله ماديه من النوع هذا ما تنجم كان تتقلق.
0: النجم الساحلي تو تعدى معناها أنا نقول إيتاب أخرى ديجا الهيئة التسييرية السابقة مستقلة مي كانوا فما ديزيدي معناها سي حندوس كان عنده بوكو ديدي سي شعيب فرجماني اتسترا كانوا يخدموا في خدمة كبيرة دون نومبر وبداوا يحضروا لل معناها للي كومباني هذوما دو مارشندايزينغ. ماك تعرف لا فونت دو برودوي ناصر سي ان بروجي غانيون غانيون للناس الكل. هذه معناها فهمتي الوقت والحديث نتاع عطيني والطلبه انتهى راهو عادش حتى حد يعطيك ببلاش راهو مولي باش يعطيك اللي كنت يمشي يعطي فهمتي ولا العائلة الصغار راهو. معناها اليوم كي تجي انت تغرموا كيما عامل كريم توا برافو عليه الدكتور هو والاكيب نتاعو سي دو غانيون غانيون. اني خويا نبيع لك في تروا تيب دو برودوي اللي هما مريو التريكويت وابونمونات ونبيعلك في كارتة اساس لايف ستايل. انت هذوما بصحيح باش توقف مع جمعيتك وباش تعاونها وباش توري انتمائك بلا من بعد تدس في ستتك ولا قاعد وراي كراون وتقول جمعيتي ونحبها باش يما وما كي ما تعطيش 300 دينار في العام
1: نعمل ابونمون وشري مريول وعمل كارت لايف ستايل
0: اقل شيء اللي نحكيو فيه 300 دينار 400 دينار ماكسيمو 400 دينار راه مع 30 دينار في الشهر
1: في العام معناها
0: 30 دينار في العام في العام نحكيو 30 دينار في الشهر يا بلوس كي تشري الكارت هذه واساس لايف ستايل بارتو وين تمشي في سوسه ولا في الساحل راهو في الساحل حتى بروشين ما فما دي بوينت فونت حتى في تونس بارتو وين تمشي في سوسه في الساحل في تونس عندك دي ريدكسيون دو كارت تشريها ب 120 دينار تستنفع بها الجمعيه ديريكت 120 دينار هذوكم يدخلوا ديريكت كوم اكتيف فلوس حب نيميرير مي انت من بعد تمشي لإكس باش تشري مريول بلاص 80 ولا 60 تمشي لزيت باش تفطر انت عائلتك بلاص 100000 ولا 70 ولا بلا جراره معناها انت في 3 4 اكسيون رجعت حقها ديجا وجمعيتك استنفعت.
1: هذا هو
0: ديما لو تيير بارتي اللي هو معناها لو غانيون الناس كل تستنفع لو تيير بارتي هو فهمتي ولا انت وجمعيتك لو تيير بارتي هو لو فوندور. لو فوندور هو كي تجي انت معناها دو برودوي عنده ديجا سا مارج لوي ويخلي اون بوتيت مارج النجم الساحلي ومون افي سي اون تري بيل اكسيون بوركوا با جمعيه الكل معناها داير ترجي عندها اون كارت دون سو سونس اوسي فهمني يفو يفو افونسي سور سو تيب دو دينيسياتيف. حتى الكلوب عنده اول فروان ظهر لي هيك
1: اي اول فروان ومازالوا فهم حاجات اخرين على ما يبدو
0: في خاطر توا الجمهور في العالم كامل ما عادش يعطيك بلوشي ما عادش يعطيك
1: دونو دونو هذيك هي
0: سبونسورينغ تاع شركه ولا مرشندايزنج وبرودوي السيبورتير العادي وانتهى الموضوع. والخمسة مليارات راهو بتضافر الجهود وكل واحد فهمتني مد حويجه راهو في ساعه في ساعه يتلم
1: ان شاء الله ان شاء الله. واحنا نشوفوا نحبوا نشوفوا ديما جمعياتنا ان شاء الله كما قال ناصر في العليل ويرجعوا معنا يشدوا رواحهم ماليا لانه مهم جدا باش يرجعوا في الافريق يمثلونا احسن تمثيل. فاصل قصير ورجعين باش نحكيوا على اخبار الميركاتو ونحكيوا على زوز لاعبين في الاتحاد المنسيري لمحل رغبه من تونس ومن انديه خارج تونس.
3: اكسترا تايم كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان أفام مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش سبور في توقيت العادة كل يوم 8 متاع الصباح الماضي ساعتين 6 متاع العشية و8 والعشرة

0: على ديو ان اف ام عيش المونديال
1: اكسترا تايم 42 دقيقة بعد الثلاثة متاع العشية رانيكم في اكسترا تايم ساعتنا الأولى مواصلين معاكم حتى للخمسة متاع العشية. كنا حكينا على النادي الافريقي والترجي, حكينا على خلاص مستحقات بالنسبة للترجي النادي ليتشي والنادي الافريقي اللي يقترب من تجديد عقده تمثيلي. نحكيو على الميركاتو توا والميركاتو خاصة في الاتحاد المنسيري, فما ثنائي الحقيقة اللي بالنسبة كبيرة باش يغادروا الاتحاد المنسيري. نبداو باللاعب الأول, نحكيو على مالك الميلادي المدافع هذا اللي الحقيقة ناصر الموسم عدى موسم جيد لولا الإصابة ربما اللي كانت قلقت شوي
2: اللي قلقت شوية إصابة قبل بعد رجع
1: وبعد عاود مرة
2: مي بانك يرجع رجع بالقديم يعني واحد من اللاعبين الحقيقة اللي عطاو
1: بالضبط
2: عطاو روندمون محترم جدا في مركز القلب.
1: مالك الميلادي اللي تقريبا 14 مباراة بحساب مقابلات لعب أساسي المقابلات اللي دخل فيهم, الإصابة كانت في التوندون داشي لكن تجاوز مخالفات نتاعه خاصة في نهاية الموسم. فما رغبة كبيرة من زوج فرق اللي هما الترجي والنادي الأفريقي دوك في الظفر بالخدمات اللاعب هذا, علما أنه هو ابن الترجي. كيفاش تشوف أنت المستقبل نتاع اللعبة هذايا وأيضا بالنسبة للاتحاد المنسيري اللي أكيد باش يكون عنده موقف في الموضوع معناه دوك؟
2: صحيح اليوم ما النادي الإفريقي حاشته بمدافعين
1: والترجي
2: قلوب دفاع وخاصة كما حكينا البارح أمانا في معناه دو ركروتمون يسامبوز مفهماش أوزلي من الأخر وعلى الأخر الأخر وعلى الأخر ترجي النادي الإفريقي يتعاركوا على الشيخاوي وعلى الميلادي وعلى الصحراوي وانتهى الموضوع
1: من الأخ
2: هذوما ثلاثة اللي موجودين توا في المرشي في تونس اللي لي دو جران معناها فهمتني متاع العاصمة واللولاني لول والثاني في البطولة يتعارك عليهم بور رنفورسي لاليني أريير بخلاف يورا توجور فهمتني ليبوتيز تاع برون يورا توجور ليبوتيز تاع رجي تاع عمر رقيق لي جوار اللي هما التوانسة اللي يلعبوا لبرا واللي ماهمش بارزين في جمعياتهم برشا واللي كيرجعوا لتونس يلقاو اكثر عين تشوفهم يقربوا اكثر يلقاو اكثر امكانيات ماديه لانه البطولات اللي يلعبوا فيهم معناها ما فيهمش فلوس بكل اوروب بالاسم معناها غادي فهمتني
1: اي سيرتو سلوفينيا
2: وليس حتى علاقه معناها مش سلوفينيا سويسرا ما فيهاش فلوس كيما حكينا مره اللي فاتت دونك كيما سيف الطيف وسي زاد من بعد نحكيو عليه اللي هو زاد في نيغوسياسيون افونسي مع الترجي معناها ناصر سيرتان مومون وشكري الواعر معناها براتيكمون إلي أون تران دو روكوبي لا ميم استراتيجي اللي تعمل فيها الترجي في الهوند وفي الفولي. كل لاعب انترناسيونال منتخب وكابابل باش يجي للترجي بعقد محترم على المستوى الرياضي بديز اوبجيكتيف على المستوى الرياضي بقرب من المنتخب اي اون ميم تان بدي معناها فهمتني دي فافور ايكونوميك محترمه جدا خير حتى مريد قضاء ترجي ال معناها البوان باش نقول لك بونتا سودي لو البوان سور لوي معناها اليوم مستوري فما حديث عليه الطيف فما حديث عليه برون فما حديث عليه راح تجي باش تكلم سعد يقول لك راني مازلت في المانيا مثلا الياس الغربي وسي بوركو
1: اسماعيل الغربي
2: اي اسماء صديق صديقنا الياس ديما اسماعيل الغربي مش قاعد يلعب مش قاعد يلعب بارتو ويل باس ده وين يمشي ما يلعبش هذوما البروفيل تاع اللاعبين اللي تنجم معناها بالامكانيات الماديه اللي حكينا عليهم بكري مع ناصر ترجي عليه فاسيلمون كابابل باش نرجعوا ليزاكسيو
1: خاصه مع رغبه اللاعب في المغادره نتاع الاتحاد السيري وخاصه انه ولد الترجي ما زيد حاجه ترجح الكفه ناصر نتاع الترجي شويه على حساب النادي الافريقي في الصفقه هذه ولا
3: باش نقول لك ايه يبدا واحد منتمي للترجي الرياضي التونسي نجم يميل الكفه لكن تقعد ديما انا حسب اعتقادي شكون يقنعك بالبروجي بالبروجي سبورتيف وخاصه من الناحيه الماديه كي تبدا فما حوافز ماديه للملاعب يعرف روحه اللي نجم يضمن بها حياته وتعرف الكره راه فما حتى شيء مضمون ما كانت الوقت اللي انت فيه ديما ماذا بيك باش يحاول الملاعبيه يحاولوا باش يضمنوا رواحهم وهذا حاجه عاديه بالنسبه للملاعب كره قدم باش يحاول يضمن روحه من الناحيه الماديه باش يلقى الاستابيليتي فينانسيير وبعد يخمم زاد في البروجي سبورتيف اللي نعتبره مهم زاد كيف كيف اليوم تلعب في الترجي ولا في النادي الافريقي من الفرق الزوز اللي توا معناتها ماشيين في الطريق الصحيح الترجي التونسي حتى بالرغم انا ضد برشا ناس انه الترجي سنة عمل موسم متوسط ولا اقل من المتوسط صحيح اما خاطر الترجي خاطر ما هزش بطوله ما هزش شامبيونز ليغ ولا شامبيونز ليغ معناتها ترجي التونسي من الفرق اللي ديما يتنافس عليها معناتها
1: الاوبجيكتيف لو
3: هذاك اليوم السقف العالي وصلت الترجي روحها والجماهير هذاك علاش ولات اقل النتائج مع عشرة ديبالي بعد ساعات هذه النتائج هذه اقل الجمعيات تقعد تخدم عليها سنوات وسنوات باش تحصل عليها انك تحصل على كاس وتلعب دومي في الشامبيونز ليغ وتكمل الثاني في البطوله راهو برشا نوادي طموحات من طموحات كبيره يقعد يخدم عليها سنوات لكن جماهير الترجي تعودت وترجي التونسي عاود جماهيره بالارقام القياسيه بالمشاركات الافريقيه الناجحه بالمشاركات تحصلوا على البطوله هذا كله يخلي الترجي يمشي في التمشي هذا نادي افريقي اليوم زاد من حقه باش ينافس يقول لك انا باش ننافس ونحب نقعد في المنافسه مع الترجي التونسي باش ننافس على الملاعبيه البرزين لازم نجيب ملاعبيه اللي يكونوا في المستوى باش يعطيني اضافه حينيه وهذا معمول به معناتها اليوم هذا اللي ما دام منافسه شريفه ما بيناتهم الزوز يقعد البروفيل نتاع الاشخاص اللي باش تنيغوسي مع الملاعبيه هذوما شكون باش يقنع بيان سور شكون باش تقنع ملاعبيه خاطر فما فرق ما بين الانسان اللي باش يتخاطب مع الملاعبي ربع ساعات ينجم الملاعبي هو بيدو انا نقنعه والصادق ما يقنعوش والعكس بالعكس ينجم يقنع الصادق وانا ما نقنعوش ولا كي يشوفني انا بدات ما يرتاحليش راه فهم برشا حاجات تدخل تدخل في الـ في الـ في الـ في اللعبه معناتها
2: علاش ما يرتاحلكش ناصر انت حمل وديه وعاقل
3: لا في الكره نولي حاجه اخرى
2: تتحول
1: خاطر باش تحكي مع
2: عندك ساعه عاقل توا رايت روكي
3: شوف يا راجل رايت
2: زين زين
3: لا في الكره نتحول
2: قول لي كليماتيزور ينفخ وقعد في كرسي وكل شيء
3: باش ما نكونش ما نغلطش الناس في الكره نتحول
2: فما فاسيس اخر فما وجه اخر
3: لا فما وجه اخر
1: اعطيني شنو يصير ناصر في مفاوضات مثلا انت اليوم مسؤول في فريق كبير باش تفاوض مثلا انت ولاعب مالك الميلادي مثلا اكسيال من ابرز ليزاكسيو في تونس وعندك فريق زاده كبير اخر كيما الفريق اللي انت تمثله ينافسك كي باش تقعد باش تقابله توا سلام سلام كيفاش تحاول
3: هو تقنع. هو ايش نقول لك راهو بعد ساعات حاجات مفصليه هي الفلوس
1: اي بطبيعه
3: فما فرق ما بين انت تعطي 30 وغيرك يعطي 80 ولي ما عادش فما نيغوسيشن
1: حتى كان مش مرتاح لك
3: يا قجر معبي فيه فلوس واش انت نحكيو معناتها فهمت
2: ارب ايجال تولي وقتها
3: وقتها تولي حكايه اخرى
2: كما الاخر بصاروخ والاخر بالبلوك
3: الصعيب بالنسبه لي انا في التسيير انك تسير باقل امكانيات وتجيب البروفيل اللي حاجتك بيه اما عندك الفلوس سهله العمليه
1: حتى مش مرتاح لك
3: الفلوس يا ودي بالفلوس تعمل اللي تحب مش يبدا واضحين يا اخي انا قداش من الملاعب يقبل في نيغوسيشن مانيش شاميهم توا معناتها سيب ريسك فيني تلقاها روحك معاه
2: بعد يقول لك يا سي ناصر سامحني
3: ليه يكلمك بالتليفون ولا يبعث لك ميساج يقول لك ديزولي راهو هكا وهكا
1: لازمني اوفر مخي
3: بيشور بفلوس تولي ديما مقياس بالله في الاخر انت تعطي 20 والاخر يعطي 60 مش يقعد يخمم برشا
1: مستحيل بعيد على بعض
3: الملاعب بيان سور من حقه الملاعب يمشي في الشوط الثاني
2: البروجي سبورتيف يجي بعد الفلوس Le projet sportif, il y a peut-être قبل الفلوس pour des gens اللي عملوا الباكو 28 عام 29 عام عام الباكو وراجع يخمم
3: سمي وحدك العام
2: سمي برا اخوي مادام تحب تسمي
1: صابر خليفة
3: صابر خليفة صابر خليفة جاني صفاقس تفهمنا على كل شيء وبريسك اتفقنا في الدنيا كل في الدنيا الكل
1: بعد
3: قبل ما يمشي للبر
1: قبل ما يمشي الافيون
3: قبل ما يمشي للبر قبلها في المرحله هذه
1: قبل ما يمشي الافيون
3: هذيك ما اتفقنا في كل شيء في كل شيء تلاقينا في هوتيل وقعدنا وحكينا وتحكينا في الدنيا الكل وبراتيكمون اللي داكور بور لو برينسيب قال لي نمشي لقابس نشاور عائلتي ونرجع وانا نعرفه كانوا خرج من وقتها
2: بلادتها
3: امبوسيبل في الصاله صباحني صافر باش يقولها انا واقع مش معناتها متغش عليهم بعد مشى عمل شوا مشى لبرا ونجح ومن بعد مشى لافريقي ونجح بعد سي شوا يقعد في الاخر في نهايه الامر النجم الملاعب يعمل شوا في الاخر معناتها
2: سي علاش قلت لك العباد يراو كان الجوار اللي يجيبوا الديريكتور سبورتيف ما يراوش الديريكتور سبورتيف قبل ما يجيب اللاعب هذاك قعد مع خمسه ولا سته لاعبين
1: شنو عمل
2: ومن بعد هو contraint par une enveloppe plus ou moins on va dire ظريفه ظرف ظريف معناها وكونترام بك الانفلوب هذيك ويحاول كيفاش يلقى لي سوليسيون ويطيح ويقوم ويتكربس ومره يحكي له على يحلو فيها العيش ومره يحكي له على هنا باش عاود تروبوندي سبورتيفمون ومره يحكي له باش نحكي على السي اس اس نحكي دون فاسون مره يحكي له على بروجي سبورتيف مره يحكي له على اقرب ليكيب ناسيونال مره يحكي له على رجع من ضربه مره يحكي له باش يمشي جمعيه اخرى راك تو فاسيري لو بون باش تشبع بنك فهمت هنا او موان سور باش تلعب سي امبورتون راه هذوما لي زارغومون اللي نجم يبو كونتركاري بيهم لارغومون اسونسييل بريمير هو سويردات. أبري عمره 28 29 عام كما قلت لك, وعامل باكو جاي يحب يهز تيتر, جاي يحب يرجع جمعيته, هذا كان موضوع آخر.
3: وفما
2: وقتك تبي تروفي معناها
3: وفما حاجة أخرى مفصلية هاني كالترانش الأولى
1: فمش كن يحب أكثر
3: كالترانش الأولى مثلا كتجي أنت تتفاهم معها لأنفلوب معينة أنت كي تبدأ ما عندكش سيولة مادية وتبدأ عندك إمكانيات ضعيفة وغيرك أنت تعطي بيعطي 50% على سيناتور دو كونترا سوى ديزان ما عادش نقول أي شيء معناتها 100 مليون ولا 150 ولا 200 بارابور للكونترا اللي تفاهمت معها
2: وأنت
3: تعطي 25 وتعطي شيك مأجل وتعطي درشنو وبتسلحيب وامشي كات ما فرق
1: حتى كتكون شهرية أقوى يمشي للي بيشيخ فلوس وحاضرين
3: تدخل المادة وقتها تدخل
2: لا يمشي الحاضر كما قلت أنت خاطريني باسور بيشيخ رصه والأخرين
1: صحيح ونجم كل حاسة وقت الفلوس
2: أما أسمع عصفور في اليد
1: العشرة فوق السجن
3: مع شوية دي منجير على يمين وعلى يسار وكلمة يمين وكلمة يسار ما مش سير راه ويجي أقول الخدمة مش سير راه حق متاع ربي ربي عاونا الناس اللي قاعدة تخدم الكل راهو الخدمة مش سهلة
1: مش مكبير
3: صعيبة برشا
2: راهو احنا فكرنا بكري ترازاكسيو ما فما دوترو بروفيل كي سون تريز انتريسون مثلا باب مامور بتاع جرجيس
1: يجوها
2: تروا هذاك يلعب في الثلاثة وفيو الكلوب والإسبرانس يلعبوا أكات دونك صعيب باش يعملوا عليه فما دوترو بروفيل
1: مخاطره شويه
2: فما دوترو بروفيل معناها
1: ولاعب اجنبي
2: اي ولا فما دوترو بروفيل تنجم تخمم فيهم مي مو الكلوب والاسبيرانس شامبيونز ليغ سي سي سوسي راهو سي سي سوسي
1: نيفو معين
2: الحاضر مش حتى نيفو سا الحاضر
3: حاضر
2: الحاضر اللي يعطيك تو سويت نجم يكون المستوى ماهوش 100% يكون 70 60% يجي عندك انت تروتشو اما لازم يكون لو مينيموم اللي باش ينجم يعطيك الاضافه يا صديقي راهو نعاودو نقولوا راهو ماهوش ماتش بطوله راهو شامبيونز ليغ وبالنسبه للسي اس اس راهي كاف
1: وكاف سنه عاد
2: راك تمشي تعمل ديبلاسمون وتتعب وتتعذب وتقابل جمعيه اللي ما تعرفش بلوز او ما سورتو في التورني الاول تنجم تصير لك اون سوربريز يفو فير تريز اتونسيون نعاودها ونقولها وراهو سافا دو ميم الخدمه اللي لازمها تبدا في الكلوب افريكان اللي حكينا عليها البارح هي بدا لازمها تبدا وسي في السي اس اس لانه السي اس اس تحسو يخدم في اون كورس ايتاب كورس ايتاب عمناول وتعمناول معناها كمل سيزيام وستيام سنة حسن جمعية عمل دي ريكروتمون تريز انتليجان ومعناها في بلاصتهم معناها خلينا نقولوا مركز على الفولي سبورتيف نجح في 80% منهم براتيكمون
1: تقريبا
2: وصل للثالث 4 بوان من البطولة وصل كاف عام الجاي لوبجيكتيف باش يلعب البطولة. كاف اون اسبيرون يوصل بعيد وبوركوا با يهزها ويوصل بارمي لي دو برومي باش العام اللي بعده معناها ينزل ويحط لوبجيكتيف اللي هو بون دو فورم تتويج ولا معناها راه كي البروجي
1: بالطبيعه
2: العام اللي هو للبروجي العام
3: السهل
2: ليش شنو سهل الفلوس اضطر يا ناصر مش سهل
3: سهل الامور كلها راه مسؤول يبدا يخدم ويبدا يحاول باش يبدا يقاسي في مشاكل الفلوس راه صعب برشا وقداش من
2: حرق له مخه ما عادش يركز في خدمه
3: قداش من اوبورتونيتي باهيه وكبيره انا واحد من الناس هربت عليا كوز من الفلوس اخذ الوقت اللي انت تقعد مع ملابي وتكمل معاه يلزمك تكمل في وقت اذا خليته مشى وسيبته مشى على روحه وسيفه ما عادش يرجع لك خاطر بعد ضرب التليفون تجم
1: لازم ترضوا بالتصحيح والفلوس
3: واتفقتوا في المبدأ البرنسيب واتفقتوا في الحاجات اللي هي معمول بها تمشي تتوكل على ربي وتصحى وتمشي على ربي
1: بالضبط هذا هو مادام حكينا على التصحيح فيسا في ثلاث دقائق نكملوا نحكيوا على رائد وشنيبه اللي في الامس القريب كان لاعب من ابرز اللاعبين صحيح ما لعبش برشا مقابلات حتى الموسم الفارط مع الاتحاد المنسيري لكن رائد وشنيبه توا عنده عرض رسمي من فريق غزل المحله المصري عرض بقيمه 120 الف دولار تقريبا نحكيوا على 350 360 مليون لكن مع نسبة متاع إعادة البيع طبعا الاتحاد المنسيري هنا جاي موقف متاع دارة الاتحاد اللي رفضت العرض الأول متاع الفريق المصري وطالبت ب 200 ألف دولار نحكيه على أكثر من 600 ألف دينار تقريبا وطالبت بنسبة أكبر من إعادة البيع الشيء اللي خلى ربما الأمور تتعاقد شوية مع الفريق المصري في المقابلة بوشنيبة اللي بيطالب أنه شهريته تبقى هي بيدها وشهريته قوية في الاتحاد المنسيري هنا الاتحاد وقع في ورطة في المقابل أيضا ناصر راد بوشنيبة الوجهة متاع البطولة المصرية غزل المحلة بالذات كيف تشوف
3: خيد ملعبي في الاخر يفركس في فلوس احنا نتذكر في السنوات الاخرى برشا ملعبيه ولاو يمشيوا البطوله المصريه على خاطر يمشي يلقى فلوسه برشا ملعبيه يصحوا في جمعيات في تونس يخلص في الشطر وما ياخذش الشطر يقعد 6-7 شهور مش خالص. معناتها بالنسبة لي يقول لك أنا اليوم أنا إمكانيات المادية وقت اللي تتحط لي نقر روحي باش ناخو ما نعرفش أنا الشفروات باش نقول رقم أنا من راسي ناخو 25,000 دولار ولا 30,000 دولار اللي يجيو قيمة 100 مليون في الشهر باش نمشي نعمل تضحيات نتاع عام عامين نلقى روحي عملت فلوس وباش نخلص فيهم الكل في الجمعيات في تونس براتيك مو كيما نحكي الدكتور ديجا عمل لي روميز 30% 40% وانا نخلصك وديجا لعب سيزون كاملة. يقول لك الله منه وانا نمشي غاديك ناخذ فلوس اكثر كانوا
2: يمشيو ديفيزيون 3 وديفيزيون 4 تاع السعودية ب 6000 و 8000 دولار في الشهر يقول لك 100,000 دولار شنو نخلص فيهم
3: نخلص فيهم
2: ونروح بهم ونرى ديفيزيون 3
3: صح 200 مليون ناخذ 100 وما ناخذش
4: 100 لانه البرا لاعب اجنبي باش ياخذ الفلوس بالفيفا
3: بالاخر صحيح بالاخر بعد يلقى روحه بالفيفا يخلص فيهم كما يخلص فيهم تو بعد عامين ثلاثه يجيو
2: فلوس ناس باستحباب وخيان ولازم انترميديير وجمعيتك وصايب علينا ياخذ كم
4: تليفونات
3: صحيح بالمشاكل الماديه الكبيره يا قام وهذيك علاش الملاعبيه ولات معناتها في ليزيتاسيون هذيك راهو راو راو الوضع نتاع الملاعبي مسيكن ووضع المسؤول مسيكن ما بزوز معناتها لاقين روحهم في وضعيه صعيبه معناتها الملاعبي يقول لك انا مستقبل والمسؤول يلقى قدام جمعيه وجمهور ويحاول باش يستحفظ على مصالح الجمعيه ما هذا مشاكل كبيره يعني وفاهم
4: هذا هو دوك نختم معاك الموقف تاع اداره الاتحاد 120 الف دولار في العرض الاول ونسبه ميعاد البيع رفضت وطلبت 200 الف دولار نسبه اكبر من اعاده البيع مش صعبتها شويه زاد على اللاعب
2: الله صعبتها وبا الولد صغير وعنده بوتنسيال حقيقة واني ما رالي كون تظلم في الترجي في السيزون الأخرانية مشى للمستير عمل اون بون سيزون وبارتي سيزون 120 ألف دولار مش فلوس راي مش فلوس
4: عنده الحق
2: حقيقة مش فلوس وموا أقل حاجة 200-250
4: وذاك اش طلبوه
2: هذاك اللوجيك 200-250 و 20% على روفونت نمشي معاك
3: نحب يزيدوا 30%
2: اللي بايز 30% ما يركحوا لهم
4: شلو وهذا المشكل
2: صعيب ما يركحوا على خاطر هو ما يحبوا يفعلوا بوتنسياليزي غاز المحلة عندهم الوبجيكتيف هذاك ياخذوا لاعب اللي جاي مش من خلينا نقولوا أنا مازال واعد
4: مازال صغير شوي في العمر
2: ويعطيو لزاتو الكل باش من بعد يبيعوه لي 4 ولا لي 5 اللي يعطيو الفلوس اللي هما زادوا بيراميد والاهلي وسيراميكا زاده كيف كيف
4: ولا يبيعوا الفريق الخليجي اللي
2: ولا
4: في قطر
2: مثلا يعطيك صحه هما يراو فيه يراو فيه ان فيتور 700,000 و 800,000 دولار
4: فوا 4 فوا 5
2: يراو فيه ان فيتور 700,000 و 800,000
3: عمره 22 عام وبيدهم يخموا كيفنا خاطر كيما قلت انت راو وقت اللي باش تعمل كونترا مع لاعبي يلزمك تشوف عمره ليفولوسيون تاعو سبورتيف غدوه تجم تسوقو ولا
2: قريب من المنتخب
3: في تحطو في الفيترين انت بعد غدوه تجم تبيعه ولا ما تبيعوش هذا الكل تحسب معناتها هذا الكل
4: عنده اللي هو لاعب دولي يلعب في المنتخب
3: لا كيما قال دوك سي ان بروفيل معناتها نتاع لاعب ممتاز ممتاز للغايه معناتها باش نبدا واضحين
4: هذا هو بالتوفيق لراد بوشنيبه ولكل الانديه التونسيه 4:00 بالضبط وفات ساعتنا الاولى في اكسترا تايم بعد شوي موعدكم على اخبار مع زميلتنا هدى وصلي ثم نرجع لكم في ساعتنا الثانيه حتى للخمسة من اكسترا تايم
5: اكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية ناس الديوان أحلى ناس

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز ورابي عادي وانا فاهم مع سلامة. عميد المحامين بوبكر بالثابت يدعو جميع المحامين للمشاركة الفاعلة بالحضور الشخصي يوم 18 من جوان الجاري بداية من الساعة 9 صباحا بقصر العدالة بشارع باب بنات بتونس باللباس المهني وحمل الشارة الحمراء ضمن فعاليات الأضراب العام الحضوري للمحامين وتجمع المحامين ببهو المحكمة للتعبير عن رفض المحاماة التونسية بصفة موحدة لتجاهل مطالبها المهنية المستحقة واحتجاجها على إنكار العدالة وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لهيئة المحامين على الفيسبوك. وعميد المحامين يؤكد في السياق ذاته أنه تم التقدم منذ 23 من جانفي بمذكرة في مطالب المهنة رفعت لوزارة العدل للنظر فيها بغاية الإصلاح والتطوير لكن دون تلقي أي رد. الرئيس المدير العام لمركز النهوض بالصادرات مراد بن حسين يؤكد أن قيمة المبادلات التجارية بين تونس ومصر لم تتجاوز إلى حد الآن 500 مليون دولار وأوضح في تصريح لديوان فام خلال ندوة انتظمت اليوم أن هناك مساعي حثيثة للعمل على مضاعفة حجم المبادلات التجارية التونسية المصرية خلال السنوات القادمة من خلال تعزيز التعاون الاقتصادي وتكثيف الشراكات بين المؤسسات ورجال الأعمال في البلدين.
2: وفد اقتصادي مصري رفيع المستوى عن المجلس المصري للتعاون الدولي، كذلك الندوة هذه من استضافة المركز التميز الأفريقي للأسواق شاملة. تعرفوا المركز هذا هو مركز أقليمي يتابع مفوضية الاتحاد الأفريقي موجود في تونس في مركز النهوض بالصادرات منذ 14 أكتوبر 2025، وهذا باش يعطينا إمكانيات متاع التعاون مع المركز التميز الأفريقي وفي إطار خاصة زاد الاستفادة من حضور الوفد المصري رفيع المستوى باش نتبادلوا الآراء خاصة في ظل المبادلات التجارية التونسية المصرية اللي هي تقعد ديما في حدود مش كبيرة أقل من 500 مليون دولار واللي الهدف حتى من خلال اللقاءات عالية المستوى في إطار اللجان المشتركة بين الدولتين تم أهداف مضاعفة التبادلات التجارية.
1: تحديد جلسة استئنافية للصحفي زياد الهاني بعد غد الجمعة في القضية التي يحاكم فيها من أجل تصريحات انتقد فيها قضاة وفق ما صرح به لسان دفاعها المحامي أيوب الغدامسي لديوان فام الذي أشار إلى أن التهم الموجهة إليه لا علاقة لها بالوقائع المنسوبة إليه وفق تعبيره.
3: عينت القضية الاستئنافية في علاقة بزياد الهاني موعدها نهار الجمعة في 12 جوان باش يحضر زياد من السجن وهو في حالة إيقاف. أكيد التهم اللي توجهت له ما عندهاش علاقة بالوقائع. زياد كان موجود في ندوة علمية قانونية أدلى برأي قانوني منطقي تجاه قضية فيها مظلمة كبيرة صارت أنه صحافي تحرم من حريته مدة سنة ونصف تقريبا. خليفة القاسمي أكيد بعد الابتدائي والاستئناف خليفة القاسمي صرح ويقضي في شأنه بعدم سماع الدعوة. قانوننا فيه تعويضات تافهة جدا في علاقة بالأيام السجن اللي تعديها بعد ما تخش براءة. هالمظالم هذه كانت موضوع النقاش في الحكم. قال معناها هالقضاة ذوما اللي صدروا الأحكام هذه يعتبروا ظلموا خليفة القاسمي بروه ونقل هذا الموضوع وهذا النقاش على صفحة إعلامية منصة إعلامية. إذا زيد حاكم بقانون باطل. مجلة الاتصالات ما عادش نجم نطبقوها على اعتبار ما عادش عنا وزير الاتصال. الإجراءات كلها باطلة باش تكون على أساسها.
1: على صعيد دولي مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار تدعمه الولايات المتحدة يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها المتبقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وقال الدبلوماسيون حضروا الاجتماع المغلق أن القرار قدمته الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وجرت الموافقة عليه بأغلبية 21 صوتا. الهند تتوعد بضمان عدم تدفق قطرة ماء واحدة إلى جارتها باكستان بعد أن علقت نيودلهي معاهدة مياه رئيسية العام الفارط. وأعلنت باكستان سابقا أنها ستعتبر أي محاولة لتغيير مسار الممرات المائية العابرة للحدود عملا حربيا وأكدت أن معاهدة مياه نهر السند لعام 1960 ما تزال سارية المفعول لعدم وجود آلية للانسحاب منها من جانب واحد. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي. شكرا على حسن المتابعة وفي أمان الله.
4: 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان FM، مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية. فلاش

0: maintenant écoutez Extra Time.
1: الأربعة وستاشر دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بالناس تسمع فينا الكل. رجعنا لكم في ساعتنا الثانية من إكسترا تايم وصلنا معاكم حتى للخمسة. ساعة أولى كنا خصصناها لأخبار الأندية التونسية شوية ميركاتو, حكينا على أيضا نادي الأفريقي ولا ترجي وغيره. ساعتنا الثانية باش نحكيو فيها 100% مونديال, نحكيو على المنتخب الوطني, وأيضا بعد في النصف ساعة الأخير تقريبا 25 دقيقة نحكيو على 16 ملعب اللي باش يستضيفوا مباريات كأس العالم, ناخذوا عليهم كل التفاصيل والمعلومات. مرحبا بالناس تسمع فينا الكل وين كنتوا تسمعوا فينا, في دياركم في كرهبكم ولا في أي بلاس على فهم متاعنا ولا أي

0: يبدو أنه نساق بدأ يرتفع ودخلنا في المونديال بالنسبة للمنتخب.
1: أي بالطبع لي أنا ما أعتقد بالحق الناس كل لاحظنا أنه حس نقوله وإحنا بلغة الكرة كانت كوستو معناته كانت الملاعبية كلها مندفعة وهذا يأكد اللي الناس كل ضالي تحب تاخو بلاصة وهذا هي حاجة مهمة كي تبدأ عندك ملاعبية تتنافس على المقعد ولا باش تكون برمين الأحداش اللي باش يبدأوا في المباراة حاجة مهمة برشا إن شاء الله معناتها هذا مبوادر يأكد اللي الناس كل ماخذ المباراة بجدية المطلوبة وبجدية المطلوبة في كأس العالم أنك اليوم تجيك فرصة باش تلعب في كأس العالم وتمثل تونس مش فرصة عادية هذه برشا أجيال وبرشا ملاعبية عملوا كارير كبيرة لكن مالوريزمون ما جاتهمش الفرصة أنه بيشاركوا في كأس العالم اليوم المجموعة الطيبة اللي مشيت اليوم للمكسيك معناتها نعتبر اللي هي محظوظة أنها باش تمثل تونس وباش التونس كل باش يقعدوا يتابعوها إن شاء الله معناتها تكون في مستوى الحدث إن شاء الله معناتها كما قلت أنت وقال الدكتور في المداخلة الداخلة نتاعو بكري بالنسبة لي أنا تو المنتخب بدينا صفحة جديدة الناس كل وراء المنتخب بال لعل وعسى نقول أنا بدأت خيبة الأمل متاع المباراة الأخرى تجم تكون حافز للملاعبية باش حفزهم باش ينجموا يرجعوا للجدة ويلقوا رواحهم الإمكانياتهم المطلوبة وهذا اللي مطلوب تو المطلوب اللي الناس كل ناقف وراء المنتخب وإن شاء الله المنتخب يلقى الفورميلا الباهية ويكون حاضر نهار الاثنين الصباح ونتفرجوا في مباراة وأنا الحق بالرغم من المباراة متاع بلجيكا لكن ديما نقعد متفائل في كرة القدم عندي التفاؤل وقت اللي نبدأ جديين ونبدأ خايفين ونبدأ عنا ضغوطات ونبدأ ونحب نعملوا ماتش كبير قادرين بالمجموعة نعملوا ماتش كبير وإن شاء الله نعملوا ماتش كبير
0: بالضبط. دوك قبل ما نرجع لنصر حكاية الطقس وياد لأنه مهم جدا حتى رأيه هو كما حكينا
2: بالحال دخلنا في الأمتار الأخيرة تو بالحق بوردوبان معناها توتال فوكس معناها بوردوبان تركيز تام بوردوبان التحامات ماذا بينا نقصوا منها شوية وخاطر تعمل برشا إصابات معناها الناس كل تعرف الناس كلها مدرب مش بشي بدل رأي وناصر في 24 ساعة 48 ساعة الأخيرة نحاول ما ننزلوش على بعضنا تعرف سيدة فما برشا جوارات في ليزونترينمون يا ما يلبسوش بروتيج يا يلبسوا بروتيج كذاب نقولوا احنا فهمتني بروتيج كالصغرون
1: مش معناتها رو دكتور مش معناتها تلعب صحيح معناتها يزمك تكسر مش
2: أي
1: صحيح
2: أما
1: فما فرق ما بين انك تلعب هو رو بعد ساعات مدربين يطلبوا من الملاعبين انه يكونوا كيكا خاطر كي يبدا الادفيرسير زاد كوستو ويبدا الادفيرسير معناتها
2: ريسك دو بليسير موجود
1: ليه موجود الريسك لكن لا مانيير دو بليسير بعد ساعات انت تعرف في كل قدم
2: يعني باش تضرب صاحبك كل بليسي
1: إيه. نحط ساقي مليانه وانت تحط ساقك مليانه بنفس
2: عادي
1: ما تخافش من ريزيستانس وقت ايش يصير الجرافيتي نتاع البليسير وقت اللي انت فما نونشالونس ولا تحط ساقك مرخوفه والا تطلع بليسير تمشي تضرب
2: في اماكن غير محميه
1: ما غير محميه ولا ما
2: ممكن نسيسوا على بعضنا وكهو معناه نحاولوا نكونوا ابليكي نحاولوا نكونوا انا اغريسيف دون لو بون سونس دو
1: تيرم
2: فهمتني نحاولوا نوريو معناها انونجاجمون نحاولوا نوريو اللي احنا في روايه اخرى قلبنا يحرق معناها على المنتخب وعلى لي كولور هذوما نحاولوا نوريو معناها للاطار الفني في ثلاثة ايام هذوما وللتوانسه كانت تتيح معناها للاعبين هذوما اللي نحكيوا عليهم الفرصة اللي احنا في معناها في حجم الحدث لانه حدث عالمي لانه حدث اكستراوردينير لانه حدث يجي مرة في الاربع سنين لانه حدث تتحدث عليها انفادير العالم كامل يتحدث عليه في سكوتلندا معناها فهمتي رئيس الوزراء من هالراحة
0: متبيع.
2: يخدموش خاطر ما تشوف الخمسة تصبيع معناها العباد تعطي اون امبورتونس كابيتال
1: الاردن ذالي العشرة متاع الصباح
0: الاردن
2: على الاردن
0: العشرة متاع الصباح خدموا في عوض ثمانية
2: خاطر اغزر لي راهو كرة القدم راهو كي قالوا افيون الشعوب ماهيش تلعب راهو العباد راهو شكون توا في العالم اكتويلمون احنا 6 مليارات 800 ظهر لي 7 مليارات 800 في مينيموم فما 4 مليارات ونص 5 مليارات
0: يتفرج
2: مركزين مع حاجه اسمها كاس العالم ما بخلافش مع اللي عايشين في جبوله وفي عالم والدنيا وما في بالهمش لا بالكره لا بالدنيا لا والو فهمني اي بون سينو العالم كامل يعني يوم يكلمتني قالت لي باش نتفرج معناها باش تفهم انت فهمتني حتى النساء اللي كانوا لاهين بالمسلسلات التركيه كومباني ليكيب ناسيونال وين تلعب
0: خاصة كأس العالم هذه وقت مقابلتنا خاصة على تونس نحكي وتو تشوفوا الدنيا كيفاش
2: تبدل
0: خاصة
2: أيامات المقابلات
0: كلنا أنا بدي نسأل
2: في روحي هذا سؤال يا نقيلوا شوية يا نرقدوا مع
0: النحديش عايريش مش نعملوا معناها بين خدمة وبين أنه ما تشوية ثلاثة متاع صباح خاصة صباح مش تعمل ترق وتقوم ما ترقدش كيفاش تمشي تخدم
2: أغزلي حاجة من اثنين ما سي امبوسيبل باش تكمل تتفرج الخمسة متاع صباح تمشي تخدم ثمانية وتسعة سي امبوسيبل سورتو باش تعاودها

0: ايامات معناها هطرحنا خدمتنا باش نتفرجوا
1: بريك لازم نتفرجوا على الماتش الكل هذه المشكله
0: معناها دونك حاجه من اثنين كان عندك لا بوزيبيليتي القيلوله فبي انا القيلوله ما نجموش
1: محروين
0: يا تحاول ترقد بكري شويه مع ال11 وتقوم مع ماضي ساعتين يفوا فوار دو تروا زور دو دو روبو زي
1: تقسم نومك على مرتين
2: فما اللي كافيهم فما اللي كافيهم مش دوك راه
0: لا لا لا دو تروح ترقد من 11 ما يعملوا
1: شيء
0: ترقد من ليه ترقد من 11 ما ساعتين ناصر وبعد ترقد من 5 ل 7
2: لا هو الرف ما ايش نعملوا
0: 7 ناصر يولي برشا عليك
1: الكل
2: معناها اول مره نعبد ربي بعد يشتلف والله
0: دونك
2: بكري نحكي انا وياك الحمد لله بعد يشتلف
0: ناصر تولي ترقد 7 تالي
2: عندي كان تصوير راف ماك بلوس وما خف انك باش جات عندي تلفزه امبوسيبل ما نخلطش
0: إيه انت با نعرف اني نعرف اللي انت قطوس في النوم تحط راسك تركب تبارك الله ما عندك
2: ولا لا ولا لا
0: والله لا خاطر تبارك الله اخويا نحسدهم العباد
2: والله لا
0: اسمع ميخ ما غير ما يحكي معاك ما يقررش كنت ما زلت تحكي معاه وانطلقت
2: سيدي
0: هديك هاني قوم هاني قوم
2: لا والله لا بالعكس انا اخي بحاجه في النوم
0: نوم كيبدا مش مريقل العبد كامل يوتروا معناها ولي بارامتر بتاعه يدخلوا بعضها
1: انت حكيت عن نوم ناصر ديك لا جورير بالنسبه لمنتخبنا وحكينا البارح حتى على الطقس نعاود نذكره طقس سخون بين 30 و40 درجه في النهار بين 20 و30 في الليل في مونتيري ديما نحكيه لانه مونتيري تختلف على مكسيكو اللي هي العاصمه مختلفه الارتفاع 500 متر فوق سطح البحر 2000 في المكسيكو والحسن الحظ ماش نلعبوا في مكسيكو سينو شويه نفس بالسيف ايضا الرطوبه والامطار اللي ديما موجوده صحيح مش كميات كبيره ومع ديك لا جورير اذا اكيد نسوي اثر على المنتخب
2: وي بالنسبه لي أنا حاجات دي كونديسيون صعب معناتها ظروف صعيبه نقول روزمون المنتخب مشى بكري شويه معناتها اليوم ظهر لي المنتخب التونسي ظهر لي نهار اثنين العشيه كان غاديك في مكسيك كانت معناتها اول حاجه باش تبدل السيكل نتاع النوم نتاعك ديجا مش حاجه سهله انك تكون ترقد هنا نهار ليل وليل نهار معناتها باش تقلب السيكل نتاعك وباش تتعود به ديجا يلزمك على الاقل 3-4 ايام باش تعاود تتعود وتقرح ومن بعد تلقى الظروف المناخيه اللي فيها مشاكل زاد اخرى معناتها التيتود ده
1: 504
2: متسمى ما تقلقش ما تقلقش
1: فوق 1500
2: صحيح فوق 1500 وقت اللي نحكيوا على مشكله نتاع
1: المكسيك والمباراه الافتتاحيه بين المكسيك وجنوب افريقيا 2000 متر فوق سطح البحر
2: نحكي وقت على مشكله نتاع اكسجين ويلزمك افون 48 اور و 24 اور ويلزمك تكون سينو يزبك قبل بجمعة باش تعاود الدورة الدموية متاعك وفما معناتها إطار طبي كامل ينجم يشخص هذا الكل لكن الحمد لله في الأخر في نهاية الأمر هذيك هما لي كونديسيون مالوريزمون بعد ساعات هذيك الظروف لابد تتأقلم معاه ما تنجمش يعملوا لك ظروف خاصة هذيك ظروف البلاد هذيك معطيات البلاد هذيك مناخ البلاد لابد نتعاملوا معاه نحاولوا باش نوظفوه أحسن توظيف إن شاء الله نكونوا جاهزين ما فمعناش حل اخر هاني معناتها هذاك الوضع لابد نتعاملوا معاه
1: بالضبط اش نحكيو زاد على القيمه التسويقيه لمنتخبات مجموعاتنا ومنتخبنا وماذا بينا ناخذ من عندكم حتى في دقيقه علاقه القيمه هذه بالمستوى الفني نعرفوا انه واضح جدا لكن نجموا احنا بنصائح بحاجات نجموا نتجاوزوا شيء زي مثلا المنتخب الهولندي 754 مليون اورو قيمته التسويقيه اللي هو اعلى منتخب في مجموعتنا ومن بين اعلى المنتخبات في الكوب دي موند هذي الكل
0: في الكوب دي موند في الكوب دي موند هذي القيمة التسويقية مهمة وتعطينا
1: انديس مهم نكمل لك ونرجع 754 المنتخب الهولندي 406 المنتخب السويد اللي هو الثاني مش كيما
0: ايزاكو وبيريس ويلانغا واحد 80%
1: صحيح بالضبط 406 منتخب اليابان 270 مليون اورو ومنتخبنا الوطني التونسي 69.9 برا نقولوا 70 مليون اورو فرق بعيد بارش نبدا معاك دوك
0: فرق قيمة تسويقية وخلينا نقوله معناها الفرق اللي يلعبوا فيها لاعبين مهمة ومهمة جدا سورتو في لي كومبيتيسيون اجروب هذوما اللي ماكش باش تلعب ماتش برك فهمني وكل عبارة العزيزة الغالية سور ماتش تو تي بوسيبل اي تو تي بوسيبل خمسة بلاش كانوا يكونوا تسعة بلاش زادا كونت بلجيكي فما حد شيء يفو بريباري كل شيء معناها لي بتي ديتاي الكل وسورتو في جروب فما برشا حسابات كيبدا فما جروب راه
1: بالطبيعه
0: اذن
1: ترشحوا ثلاثه
0: دونك القيمه التسويقيه مهمه ومهمه جدا وتعطينا اون امبريسيون كبيره مع التصنيف الدولي نتاع الفيفا اونكور بلو مهم لكن على الميدان بعد سيزون ابويزونت ومرهقه وفيها برشا اصابات وبرشا تعب وبرشا ميفور من عديد اللاعبين كسوا ايزاك رايندرز برشا لاعبين معناها في الجروب نتاعنا نحكيوا وسيرتو باللي كونديسيون كليماتيك الصعاب على الاخر راهو الجاب
1: تتقلص
0: الفرق اللي عاملته القيمة التسويقية يطيح. داكور كان جيت تلعب مع هولندا في ديك في ديكويب في في روتردام موضوع اخر 22 درجة والدنيا فهمتني ولا فريسكي شوية هكا وكذا ولا 18 درجة هو معناها صعيب برشا مي توا بالفان دو سيزون بتعب بالارهاق بالاصابات بالسخانة بالالتيتود باللي تحب بالنوم باش نقربوا قيمة التسويقية ما عادش باش تكون خاطر سي دو سامبل اول دي او 11 فوا اللي تحكي فيها لا. تونس هولندا
1: 69
0: و11 اكس فهمت ناصر معناها
1: في 11
0: ما على الميدان اخويا وريونا برهنولنا متعونا اضربوا على معناها على على البانديرا على شو اسمه درابو ولا درابو العزيز الغالي وكونوا رجال الحقيقه كونوا اسود بور دو بون وما تخليوا شيء في قلوبكم با اون فادير ديما الناس راهم مركزين ماتش لول ماتش يا ولدي راهو جروب يا هذيك ربي صحيح. تنجم تربح الماتش لول وما تعداش وتنجم ما تربحش الماتش لول وتتعدى
1: صحيح.
0: الخدمه على جروب 90% من الناس والله السويد فيها المطمع باهي منيح ماشي معاك فيها المطمع اي يا سيدي معناها نهارتها عديت ماتش باهي وربي فهمتني ما وافقناش نبطلوا روحوا كيما فما جابون فما هولندا فما كذا فما امور اخرى فما حسابات فما جروبات اخرين تدي نقول لك حاجه تنجم تتعدى حتى بدو بوان كان تبدا الاخراني معناها السابع الثامن كان يبداو لي جروب الاخرين فيهم مكسوات والا كان يبداو الجروبات الاخرين معناها
1: فيهم زوز نف معناها مثلا سيس نو
0: مثلا مثلا تتعدى حتى بدو تنجم تعد ودايور في الكوب دافريك
1: اللي تعداو بدو
0: تعدى واحده تعدت بدو كان مانيش غلط
1: اي فما
0: وهذوكم أربعة برك على ستة ولا اي أربعة على ستة
1: أربعة على ستة
0: هر لي واحدة تعديت يبدو يبدو يبدو وفيها برشا موا معناها اخزر لي الاحتمالات
1: ما غير تلعب للخ
0: ما غير حساب ألعب معاي للخ ومن بعد ربي وفقنا الحمد لله وباركوا لبعضنا ربي ما وفقنا ايش نزيدوا نخدموا على روحنا
2: هو موقف شعار مهم برشا وراه هو هو المقياس بالنسبة للتوانس وبالنسبة للناس السبيكتاتور اللي يعرفوا الإمكانيات متاعنا الفنية اللي نعتبروها بارابور البلدان الأخرين ما أنتهذك احنا مشين فك الشعار اكل المباراة كل مباراة ومباراة
1: بالضبط
2: هذاك شعارنا يلزمنا هذاك الشعار نتشبثوا به في كل مباريات مباراة هذيك كل مباراة عندها الحقيقة متاعها كل مباراة عندها تركيزة يا أخوي ألع بالمريول ما تخليش روحك معناتها فماشك النايفتي اللي هي مش محبذة ما نشوف الناس تجري تتقاتل على هذيك اش طالبين التوانسة في نهاية الأمر قيت روحك في مجموعة أقوى منك وامكانيات الفنية نتاعهم أقوى منك القيمة التسويقية نحكيوا عليها راهي مش شفروات تفدلك اليوم معناتها باش توريك لي فالور نتاع الملاعبين الموجودين في في المنتخبات هذوما لكن في حد ذاتها ما يلزمش تكون هنديكاب انساها اخرج منها يا ودي انسى بالنسبة لي أنا أنت اليوم عندك ماتش ساعة ونص يلزمك تكون فيجيلون يلزمك تكون فايق يلزمك تدافع على كل كرة يلزمك تركز على كل باس يلزمك هذا هو المطلوب
0: قداش من مرة باش تلعب كوب دي مونت في حياتك
2: صحيح
0: راهو لا شانس سوري اوزوداسيو
2: صحيح
0: لي زوداسيو وفهمتني العباد اللي يمشيو فير لافون واللي يامنوا بحظوظهم راهو حتى الشانس تولي تمشي معاك تضرب على البار وتدخل
2: صحيح
0: وراهو اللي تمشي قد تولي الكفه تميلك ليك انت ونزيدك اكثر من هكا كينوزوريانا ريارا اللي ما يجازفش في الحياه ما يلقى شيء باش يقعد قاعد ومتكي وان شاء الله ربي يعطي خير ولا لا ربي كيفاش يعطي خير هذا خير على الناس كلها راه مش عليك انت برك
2: صحيح
0: نوك فهمتني
2: ولا يعطي المجتهدين ربي
0: يزيد يقول لك انت اجتهدت
2: عليك بالحركه وانا عليا بالبر
1: ومن غير يخدم من غير فلسيف في الاختيارات
2: ومن غير تفلسيف ومن غير زاد استنقاص من روحك ولا بخدم على روحك
1: من غير تعالي من غير
2: تعالي على شنو تعالي
1: في ماتش بلجيكي دخلنا التشكيله الثانيه
2: كاين تعالي مالوريزمون سي ان جوا بعد ساعات ايش قلت لك بعد ساعات فما حاجات اللي يصيروا بعد ساعات تنجم تكون في صالحك
1: ان شاء الله
2: خاطر انت تنجم تكون انت قراءتك للمجموعة ولا قراءتك بعض الملاعبية يمكن تشوفهم انهم هما قادرين يعملوا لك المهمة المطلوبة منهم وقت اللي تحطهم لجورجي في نهارة المباراة نهارة الامتحان معناتها يمكن الناس هذوك يعطيوك تصويرة أخرى، وذلك علاش زادة كيف كيف راهو حتى المدرب الفاكتور دو طون عنده قيمة، وبرشا مدربين اللي تغلطوا ليماج نتاع السيونس انترينمون
1: هذا هو
2: من الانترينمون والماتش ماهمش كيف كيف، راهو بعاد كل البعض على بعضهم راهو هاني باش نبداو واضحين. معناتها السيونس انترينمون راهو تقعد انترينمون لو جور جي تو برشا ملاعبين انا لعبت معاهم تلقاه في في في لي زونترينمون تلقاه متوسط فوق المتوسط، نهار الماتش يولي لك ملاعب اخر وعبد اخر بالكاليتي تكنيك بالفيجيلونس بال بال بال فما كل واحد وكيفاش يحضر ماتشاته. فهمت
1: هذا هو هذا نتمنى ان شاء الله نكونوا في فورما فجر الاثنين ثلاثة نتاع الصباح بتوقيت تونس، منتخبنا التونسي ضد المنتخب السويدي، وحسب ما قال الفيفا اللي قريت قبيل على الموقع نتاع الفيفا يقول لك صابر لموشي قد يعتمد ب 90% على نفس تشكيلة ربما مواجهة النمسا، يمكن فيها تغيير واحد. تونس بالنسبة كبيرة باش تلعب بالقميص الأحمر في المباراة هذه، في انتظار طبعا الاجتماع الفني اللي يسبق المباراة هذه، كل توكلوا نحكيوا عليه إن شاء الله الأيامات القليلة المقبلة. فاصل قصير وراجعين نحكيوا على 16 ملعب اللي يستضيفوا مباريات المونديال بالنسبة للعام هذا.
3: إكسترا تايم من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشدوا معكم اثنية. الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية. ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من الخمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.

0: Et maintenant, écoutez Extra Time.
1: 34 دقيقة بعد الأربع متاع العشية رجعناكم في الجزء الأخير من إكسترا تايم، وقيت باش نحكيو على الملاعب المستضيفة لمباريات المونديال. 16 ملعب لأول مرة في تاريخ المونديال، بما أنه أكثر مونديال في مشاركة المنتخبات 48 منتخب، وأكثر مونديال من ناحية عدد المقابلات 104 مباراة باش تشاهدوهم الكل بالنسبة للمونديال هذا، ومونديال في ثلاثة دول اللي هما كندا، المكسيك، والولايات المتحدة الأمريكية. نبدأ بكندا اللي فيها الملاعب. نبدأ بالملعب الأول، نحكيو على تورنتو ستاديوم اللي هو في تورنتو في كندا. السعة متاعه 45,000 متفرج. تم افتتاحه الملعب ذي عام 2007، وبش يستضيف 5 مقابلات في دور المجموعات ومباراة واحدة في الدور الثاني والثالثين، دونك 6 مقابلات فقط يستضيفها الملعب ذي. كما قلنا بالنسبة للملعب ذي، بعد الخصائص متاعه تم البناء متاعه بمظلة سقف على طراز البطولة الإنجليزية، ومدرجات شديدة الانحدار على الأطراف متاع الأرض. تقريبا ملعب دوك كينو في كيما الملاعب الإنجليزية تقريبا، الملعب
2: برشا
1: هذية بالضبط، ويحمل تشابه كبير بالنسبة كيما الملاعب موجودة في بريطانيا بصفة عامة. معناها
2: فما كولتور أنجلوفون كبيرة، دونك تورونتو معناها نعرفه سي سورتو معناها دي أنجلوفون، مش كيما مونريال وكيبيك سيتي اتسيتيرا، لأن هما غادي ماهوش ماشيين برشا للكورة. مي بون صافي 4-5 سنين بداو
1: شوية شوية.
2: جابوا وقتها جو مي رابيل تري بيان، جابوا برناردسكي من اليوفي وقتها، وجابوا زاد ظهر لي إنسيني كان مانيش غالط
1: من نابولي،
2: اي من نابولي، وجوفينكو ظهر لي في فانكو لا تورونتو، زاد تورونتو جوفينكو، زاد سيباستيان جوفينكو داو يجيبوا في برشا برشا تلين. معناها تعرف الجالية الإيطالية كبيرة في في كندا وفي في أمريكا، وترى 45,000 متفرج. عندهم خوف كبير اللي كونه ما يوصلش، معناها خاطر لي دوموند كبيرة برشا ناصر. وتعرف لي توا الفيفا لي نوفيل ديسبوزيسيون متاعها بارابور او ستاد، باش يبدا ستاد يحتضن ماتش تاع كاس عالم او موان 40,000 على الحاجة. دونك إلي دون لي نورم، مي مش باش ياخذ مباريات كبيرة جيماجين، معناها مش باش ياخذ دومي فينال وفينال وكل، معناها سي با سا، خاطر شوية معناها جينيرالمون الميت لايف ستاديوم ظهر لي نتاع نيويورك هو اللي باش يهز،
1: ما يعرفوش نجيو بالواحد بالواحد. نتعدوا الملعب اللي من بعد ديما في كندا، نحكيو على بي سي بلوس فانكوفر. الملعب هذايا
2: فانكوفر وايت كابس،
1: اي هو سمي. عندهم اسماء ديما هذايا، لكن زي الاسم المعتمد من فيفا،
2: اسامي تجاريه،
1: اسامي تجاريه ونيمينغ
2: غادي لي تريز امبورطون
1: اكزاكتومون.
2: راهو في لي بي نتاع نتاع امريكا، معناها دينار بداو قبل الاوروب، الاوروب بدات تو نيمينغ اليانس ارينا نتاع منشن، والا الاليانس تاع شو اسمه نتاع اليوفي
1: هذايا في فانكوفر، او لقاو ديجا التصويره نتاعو هذايا في فانكوفر. دونك 54 ألف متفرج الساعة متاعه، وتم افتتاحه عام 1983.
2: تتوى الكورة عندهم
1: بالضبط. دونك باش يحتضن 5 مقابلات في دور المجموعات ناصر، مباراة في الدور 32 ومباراة واحدة في الدور 16، دونك 7 مقابلات تقريبا. الملعب هذايا عنده 40 عام تقريبا من الوجود متاعه، ومازال يتسمى واحد من الملاعب كما يتسمى قطعة معمارية مذهلة في كندا بالنسبة للملاعب الموجودة. غادي على ضفاف مدخل فولس كريك، والمنطقة هذه اللي خاضت مؤخرا للتجديدات هي موطن فريق الدوري الأمريكي لكرة القدم فانكوفر،
2: فانكوفر
1: وايت كابس، واللي يلعب في الأمليس
2: بعد لنشيل،
1: ويلعب في منتخب الكندي في بعض الأحيان،
2: بعد لنشيل وبعد لوكي وبعد سورتو بعد تورنتو، بعد الانبيي تورنتو رابترز هزت الانبيي.
3: بالنسبة لي أنا معناتها الحق بتاع ربي، مواصفات بتاع الملاعب اللي موجودة في كندا، معناتها نحكيه على مواصفات ممتازة وممتازة للغاية. نحكيه على انفراستركتور موجودة معناتها قادرة باش تنجح كاس العالم، واللي ظهر لي التران يعني نعتبره جديد معناتها بارابور برشا بلدان اخرين. 40 سنة معناتها ما مش برشا في تاريخ ملعب بالقيمة معناتها المعمارية ذيك، كيفاش
2: مش
3: صحيت ما مش مع خاطر الكرة ما زاد كي بدأت تدخل معناتها في
1: الكنة
3: ما يشخد لك معناتها من البلدان اللي توا وين دخلت ثقافة الكرة القدم اللي ما كانتش مدرجة في الشعب الكندي. لكن في نهاية الأمر نحكيه على ملعب بشحت تحتضن مباريات نعتبره من احسن مع الملاعب في العالم.
1: بالضبط. نمشيو للمكسيك دوك، استاديو مكسيكو سيتي او استيكا ستاديوم اللي هو باش يحتضن المباراه الافتتاحيه بين المكسيك وجنوب افريقيا. 83 الف متفرج لافتتاح عام 1966. اسطوره بالطبيعه. باش نكمل ثلاثه مباريات في دور المجموعات، مباراه في دور 32، مباراه في دور 16، معناها ملعب بالحجم هذا يستقبل تقريبا 5 مقابلات
2: لا
1: فقط.
2: الحقيقه ايلوري جو ياخو اوموا كار
1: هذا يحسن موقع الفيفا.
2: استيكا راهو الاستيكا سيف سي برازيل ايطاليا 70
1: وجاي في وسط احياء معناها.
2: الاستيكا راهو سي بولي البونتو شهير اللي تلعب بالراس وقتها كونتر ايطاليا 4-1 فينال. كارلوس البرتو البونتو الرابع اللي جاي يجري من دارهم لارير دروا ديكالاج اللي صار له وقتها.
1: مارادونا في النهائيات
2: لا والاستيكا هو الفينال تاع 86 بوروشاغا بونتو الاخراني جورجي بوروشاغا نونت عطاهي له مارادونا فهمتي كتلهويثة ذيك المعروفة الشهيرة جدا يا حسرة. رومانيغا عدل من 2 بلاش وقتها كانت رابحة 2 بلاش.
1: 83 ألف متفرج الحقيقة حاجة ممتازة جدا،
2: متعة كبيرة الأستيكا.
1: تعداوا للملعب اللي بعده
2: محلول اون ايفونتاي
1: محلول ديجا تشوفوا الصور معناها تلقاهم ديجا يدوروا الصور تلقاهم الملاعب الكل. تعداوا الملعب اللي بعده ديم في المكسيك استاديو غوادالاخارا اللي هو 48 ألف متفرج لافتتاح عام 2010 جديد الملعب هذا تو يعني يتسمى بالضبط. 4 مقابلات في دور المجموعات فقط باش يحتضن الملعب هذايا. أيضا ملعب عكس أستيكا تقريبا خارج المدينة شوية الملعب هذايا في منطقة جديدة شوية منطقة خضراء تتسمى شوية. الملعب هذايا تم بنائه وتصميم تصميم تاعه كروي
2: أمريكا قاعدة تكمل بهم
1: مباراة
2: ناصر عنده جمعية بتاع كورة باش يلعب تكويرة في الحومة ناقصين زوز
1: نجم نكري
2: زوز يكمل بهم كمل بهم أمريكا جست باش يقضيوا الشور بعد شوية الجروب وهاكو هو يتيام على سيزيام على مياتي وبرا أما اللي بيه صحيح من الويتيام رد التالي وكار ودومي كل غادي فهمني ولا الأخارة كان مانيش غالط كان مانيش غالط هو الكاردو فينال الشهير متاع جويل باتس والفي البينالتي متاع سوكراتيس كاردو فينال برازيل فرنسا 1-1 ماركا بلاتينيك البونتو بالراس دوزيام بوتو بومبيت عادت قدام الجول هو في دوزيام بوتو بالراس برازيل وقت شدت فرنسا في تركينا مي مالوريزمون وقت فرنسا تعديت بالبينالتيات وجويل باتس وقت نحى بينالتي والبينالتي تاع سوكراتيس ضربت في البار ورجعت ضربت في باتس وما دخلش ذكرتها راس الكاتروفانسيس وقتها يا حسرة في بدك الالبوم بانيني الشهير الممتاز بالسومبريرو سومبريرو فوق راسه غير الالبومات وصلوا نتاع تونس
1: انت جبت تونس باش نحكيو على الملعب باش يلعب فيه المنتخب التونسي مباراة ضد المنتخب السويد. ملعب مونتيري استاديو مونتيري الملعب هذا يتسع 53500 متفرج كاين في رادس
2: تقريبا مونتيري راهي في الكورة
1: اي بالطبيعة الافتتاح 2015 اكيد كلامك 3 مقابلات دور المجموعات ومباراة وحيدة في الدور 32. الملعب هذا يلعب فيه فريق مونتيري المكسيكي ويتسمى في المكسيك سمي فيه الملعب العجوبة الحديثة
2: هو جاي لعب داير مونتيري لعب الكوب دي موند
1: مجهز بالطاقة المدمجة ومعدات الجهد المنخفض دونك بالنسبة للملعب هذا فيه حتى الضوء متاعه ليد معناها بالإضافة إلى كونه موطن فريق مونتيري كما قلنا واستضاف أيضا مقابلات في بطولة كونكاكاف السيدات
2: الكليماتيزاسيون إيزوري دو يخدموا كيما قطر الحقيقة خطر الطقس ياسر سخون لا إيزوري دو يحطوا معناها كلي جروس معناها فهمتني لي جروس انجان كيما في قطر خطر الكليماتيزاسيون في وسط ملعب راهو اللي باش يلعبوا في الساعة ماضي 3 راهو يا لطيف معناها 54 و50 سخانة روسونتي نحكي لك هي تلقاها 40 و42 من روسونتي مكتر
1: ديما زيد 5-6 درجات
2: زيد 5-6 درجات معناها خويا ربي يكون في العون دونك الكولينج بريك ظهر لي والاربيتر لازم يكون فاطن جدا راهو النجم يا اخي انت سينر يعني كسينر طلياني في رولان جاروس ما جاش يكوت بومب على خاطر سخانة الرجل ربح 2-0 كونتر شيرون دولو ويسربي 5-1 في الترازيم سيت عمل لك بخ بخ معناها جاي ان كو دو بومب
1: ناصر. ايضا الملعب هذا باش نلعب فيه مواجهه اليابان زيد دوز مقابلش نلعبوا في نفس الملعب ضد السويد وثم اليابان.
3: هو بالنسبه للحاجه اللي باهيه بالنسبه لي انا المنتخب التونسي انه مش باش تحول باش يقعد على بلاصته في نفس الملعب في نفس الظروف في نفس النزل هذا حاجات اللي ذا اللي نعتبره مهمه برشا بالنسبه لاي فريق معناتها باش ينافس في بطوله عالميه ولا بطوله إقليمية ولا ما كانت البطولة أنك تبدأ على بلاستيك ديجا، وخاصة ما نش نحكيه على بودو كاس عالم عادية بيصير في ثلاثة بلدان كندا وأمريكا والمكسيك، أنك تبدأ على بلاستيك وظالي في المكسيك خير برشا ظالي من أمريكا. أمريكا برشا برشا ثقل وبرشا مشاكل وبرشا حاجات اللي هي جانبية اللي قاعدة تقلق برشا منتخبات قاعد نشوفها. ظالي منتخب في بلاد متاع كورة متاع مغرومة بالكورة،
1: والله الناس فما حتى شوية تمييز مثلا في مباراة ودي بين هولندا وأوزباكستان كي بشي يلعبوا في نيويورك. فتشوا منتخب أوزباكستان منتخب هولندا فتشوه
3: تشوف انت بقى فما أمور معناتها السيكوريتي هذه اللي ما نجم يدخل فيها حد، وظالي السابقة اللي صارت للحكم
1: معناتها لكن تفتش ناس وناس لا
4: أرتان
3: أرتان على أرتان معناتها هكو، ولا اليوم زعيم في بلاده اليوم
1: في استقبال
3: صار
1: شعبي
3: يا ولدي استقبال شعبي في المطار في الناس تستقبل فيه في المدرج متاع الطيارة باش تعرف اللي الناس ما تحبش الظلم في نهاية العام. نحكيه على كرة قدم، نحكيه على كرة قدم وين هي الفيفا في هذا الكل زاد بعد ساعات احنا الفيفا نقولوا فيفا راي اقوى من البلدان سيبابري
1: ظهر مش
3: صحيح الكلام هذا. بعض البلدان اللي حاشا باش تكون قويه عليها ما تكون، والاخرين اللي فما فليكسيبيليتي وتقول لك ما تدخلش كان جات في بلدان اخرى بدات نحكيوا على وضعيه. انا بالنسبه لي انا المنتخب انه متواجد في نفس المكان باش يلعب مباريات نعتبر حاجه مهمه برشا،
1: مهم جدا ممتاز جدا. دونك كملنا الملاعب تاع كندا والمكسيك، فاصل قصير راجعين باش نحكيوا على الجزء الاكبر نصيب الاسد بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه من الملاعب اللي باش تحتضن المونديال.
0: اكسترا تايم
5: بوبليسيتي.
0: ماتزارو ميلانو تعيشكم اجواء المونديال وليفاكونس سوبر.

0: la bure officielle de l'équipe nationale de Tunisie.
1: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان اف ام مبعوثنا الخاص حاتم جاسبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية فلاش

0: Open FM عيش المونديال
1: اكسترا تايم
2: ال 47 دقيقة رجعنا لكم في آخر دقائق من حصتنا لليوم باش نحاولوا نكملوا فيسع فيسع بالنسبة للملاعب نحاولوا إذا كان فما ملعب نعلقوا عليه سينون تعديوا فيسع فيسع الملاعب بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية نلقاو كانساس سيتي ستاديوم اللي هو ملعب يتسال 73 ألف متفرج الافتتاح عام 1972 باش يحتضن أربع مقابلات في دور المجموعات مباراة وحيدة في الدور 32 ومباراة وحيدة في الدور ربع النهائي طبعا من أكبر الملاعب في المونديال أي بالضبط
3: هولندا تونس
2: هولندا. تونس وهولندا باش نلعبوا في اتلانتا ستاديوم اللي هو في اتلانتا في طبعا الولايات المتحده الامريكيه 75 الف متفرج تم افتتاحه عام 2017 ملعب يحتضن خمسه مقابلات في دور المجموعات مباراه في الدور 32 مباراه في الدور 16 ومباراه في نصف النهائي رغم انه مش في
3: جوز اولمبيك
2: هذا هو بالضبط استاد ديجا
3: خاطر 2017 قلت لي اما بتيت الرينوفاسيون نتاعو
2: اي بالضبط 2000
3: اللي هو نتاع اتلانتا 96 هي اتلانتا
2: اي هذا هو هذا اتلانتا ستاديوم
3: فوالا تعش اسمه كما يسابيل اللي يجري صدر واقف يعمل ريكورد دو موند
2: بولت
3: لا بولت ما زلت ما جيتش يعمل ريكورد اي بريتانيك عمل ريكورد دو موند 200-400 كما
2: سابين
3: نسيت اسمه
2: بوستن ستاديوم اللي هو 65 ألف متفرج تم افتتاحه عام 2002 ملعب معناها جيد كصورة معناها صحيفة ملعب خير منه وأصلا مخصص لكرة قدم الأمريكية يبدو أنه باش يحتضن خمسة مقابلات في دور المجموعات مباراة في دور 32 مباراة في ربع نهائي بالنسبة للملعب هذا تم عمله في أعمال تجديد في الملعب فزادت من سعة المقاعد وليت 65 ألف متفرج فرج دونك بالنسبه للملعب هذا دالاس ستاديوم يتسع ل 94 الف متفرج
3: دالاس كوبويز
2: بالضبط 2009 تم افتتاح الملعب هذايا خمس مقابلات في المجموعات زوج مقابلات في الدور الثاني مباراه في الدور 16 مباراه في النصف النهائي مدرجات ضخمه تجعل دالاس ستاديوم اكبر ملعب في الدوري الوطني لكره القدم الامريكيه من حيث سعه المقاعد كما قلنا 2009 تم الافتتاح نتاعو وتعدى الاستاد اللي بعده هيوستن ستاديوم اللي هو السعة متاعه ونحكيه على 86 ألف متفرج عام 2002 تم افتتاحه خمسة مقابلات في دور المجموعات مباراة في الدور 32 ومباراة في الدور 16 بالنسبة للملعب هذا كيف يحتضن مقابلات كرة القدم الأمريكية أكثرية الملاعب تقريبا لوس أنجلوس ستاديوم واحد من الملاعب اللي احتضنوا كأس العالم الأندية 70 ألف متفرج عام 2020 تم افتتاحه
3: باسادينا هذا نو
2: هذا يهو
3: باسادينا لوس
2: أنجلوس هذا يهو اللي هكا في يمكن مثلث
3: الكبير
2: الكبير 70
3: هذا فينال هذا فينال 94 برازيل كونتر ايطاليا
2: المره هذه
3: هذه البينالتي بتاع باريزي وبتاع باجو اللي مات واقف
2: اللي
3: باسادينا 0-0 اللي باليوكا شكون شات له وقتها تربت على البار ورجعت ناصر مشي بيس البار ذكرت الفازة ولا باليوكا الجارديان باليوكا وقتها هو عود زنقة
2: خمسة مقابلات في دور المجموعات زوج مقابلات في الدور الثاني ومباراة في ربع النهائي نحكيه على ميامي ستاديوم 65 ألف متفرج عام 1987 تم افتتاحه أربع مقابلات في المجموعات مباراة في الدور الثاني مباراة في ربع النهائي ومباراة الترتيبية باش يحتضنها أيضا الملعب هذا نمشيه للملعب اللي بعده اللي هو ملعب نيويورك أو نيو جيرسي ستاديوم 82500 متفرج افتتاح 2010 خمسة مقابلات في المجموعات مباراة في 32 مباراة في 16 ونهائي كأس العالم باش يحتضنوا الملعب هذا اللي هو نيويورك ستاديوم دونك 82500 ألف متفرج الملعب هذا هو اللي يحتضن النهائي فيلادلفيا ستاديوم واحد من الملاعب اللي احتضنت مونديال الأندية كيف 69 ألف متفرج افتتاح عام 2003 خمسة مقابلات في دور المجموعات ومباراة في الدور 16 اللي بعده سان فرانسيسكو ستاديوم الملعب هذا 71 ألف متفرج 2014 الافتتاح خمسة مقابلات دور المجموعات ومباراة وحيدة في الدور 32 سياتل ستاديوم 69 ألف متفرج 2002 الافتتاح
3: جمعيتهم لعبت هذيك
2: سياتل بالأخضر تلبس أربع مقابلات في دور المجموعات مباراة في الدور الثاني ومباراة في الدور 16 هذوم كل ملاعب ناصر ملاحظتش أنه كل الملاعب تقريبا أقل الملعب 52 ألف تقريبا 53 ألف كلهم 60-70-80-90
3: اي بالطبيعة معناتها باو يمكن خاطر زيدا كيف تو وقت اللي تحب تعمل انفستيسمون معناتها وخاصة البلدان هذوما تقعد بعد سنوات تنجم تنظم تظاهرات كبرى بالحجم هذا تقول لك انا معناتها الانفستيسمون باش يكون كبير بالنسبة لي انا باو المنتخبات اللي الملاعب الكبرى نتاعهم، نحكي على منتخبات اللي هي ما كانتش عندها لي تراديسيون في الكره، توا ولات معناتها تقول لك تعمل انفستيسمون نعملوا فرد مره باش نصرف انا.
1: هما بتاع فوتبول امريكا
3: صحيح،
1: فوتبول امريكا ولا جست ادابتي
3: صحيح ادابتي
1: جونسون
3: برشا ترنات هما
1: مايكل جونسون مش بين جونسون الكندي اللي شدوه مزرق 88 ذكر ربح كارلويس بين جونسون بعد نحات له ميدايدور 100 متر خاطر مزرق
3: دوبي.
1: اما الاخر مايكل جونسون الامريكان سامحوني مش بريطانيك اللي يجري صدره ويقفل ينحى عمل 200-400 وقت، وراه فرانكي فريدريكس على افريق دي سود يا حسن.
3: هو راهو الفوتبول الامريكان هو اللي كان معناتها بالنسبه لي هما من اللي دخلت لمالاس اللي
1: بدات تطلع
2: شعب قدم اصلا قدم
3: تذكر انا نذكر عندهم سنوات وسنوات قاعدين يحاولوا باش يطوروا، فما معناتها مساعي انه اليوم الكوره بدات تدخل في تقاليد.
1: اما ناصر كي تبدا السيزون تاع الان اف ال هي السيزون تاع الان اف ال تبدا في الصيف تبدا في الصيف وتعرف قداش يلعبوا ماتش، يلعبوا 14 ماتش هكا وباش تعرف قداش اللعبه اللي تريز انجاجي يلعبوا ان ماتش بار سومين بوندون 4 سومين برفا يلعبوا كل 10 جور كي تبدا السيزون تاع الان اف ال كل شيء يوقف في في امريكا اون اتوندون تبدا السيزون تاع الان بي
2: داير حسب احصائيات
1: الان بي داير تو احنا في الفاينلز تاع الان بي وين بنيام ربح في نيويورك نيكس باش تعرف اش معناها لا غراندور و لا سبلندور تاع الام بي اي باجو وفيري وماتيرازي وقداش من لاعب تاع كره يتنقلوا سبيسيالمون يمشيوا للماديسون سكوير جاردن اللي هو اكبر صاله تاع باسكيت في العالم باش يتفرجوا على نيكس كونتر سبيرز معناها حاجه عالميه.
2: ليش الشعب الامريكي مش مهتم برشا؟
1: 850 الف دولار
2: اي مش مهتم برشا بكره القدم. داير قبيل عرضتني احصائيه بعثها الاولاد تحيه ليهم، معناها 70% من الشعب الامريكي مش مهتمين بكاس العالم هذه، فتفهم انه شعب ما يتبعش برشا كره القدم.
1: سوكر يعني عنده سوكر
2: السوكر والان بي اي
1: لا هو السوكر الكره هي اما الاخر الان اف ال ولا ام بي
2: بالضبط هذا هو. يعطيك الصحة دوك، شكرا لك
1: بفضلك
2: يعطيك الصحة.
3: ميرسي
2: شكرا ناس ميرسي بوكو شكرا نادي شكرا ايمان ديما حاضر اكيد ان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. دي احسن جملة نجمو نختموا بها. بعد شوية ديجيتال ويفز ثم سميح مفتاح وكامل فريق ناس الديوان.
4: اكسترا تايم
5: احلى بونوس لحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس. أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر. سوم الدقيقة 190 ملي.
4: أريد طور عالمك.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز.
6: مرحبا بكم في ديجيتال ويفز votre mise à jour technologique quotidienne مع أنيس الغول على ديوان فم. تدرس تونس والجزائر إمكانية الرياليزاسيون دي نوفو كابل سومارين يربط البلدين بإيطاليا، وقد تم الإعلان على ذلك يوم السبت 6 جوان مع نهاية الدورة الرابعة دو لا كوميسيون تكنيك ميكست أليورو تونيزيان في مجال الاتصالات السلكية واللاسلكية، والتي نظمت في تونس خلال زيارة عمل وزير البريد والاتصالات الجزائري سيد علي زروكي. المشروع يطمح لتقوية إمكانية نقل البيانات ما بين الدولتين وأوروبا في ان كونتكست دو كروسونس رابيد خاص باستعمالات نتاع الرقمنة والكلاود والسيرفيس اون ليني. كما اتفق الوفود على تحسين الوصلة البرية القائمة بين الجزائر وتونس من أجل اون اوبتيميزاسيون دي ريزو ريجيونو. الجزائر متصلة بأوروبا عن طريق لي كابل اورفال والفال فير لاسباني وميديكس نحو فرنسا، ما تونس فانها تعتمد على العديد من الروابط المتوسطية بما في ذلك الكابل كيلتخال الذي يربط البلاد بإيطاليا وعدة بنى تحتية سومارين للاتصال بأوروبا كما المشروع المقبل ميدوزا. هو نظام بطول 8760 كيلومتر ويربط 9 دول متوسطية بما في ذلك إيطاليا إسبانيا فرنسا الجزائر والمغرب. وبعيدا عن الكابل البحري ركزت المناقشات على العديد من المشاريع في التعاون الرقمي وعلى وجه الخصوص خفض التكاليف نتاع الرومينغ موبيل للمسافرين والشركات العاملة على الحدود وتطوير حلول تتعلق بإنترنت الأشياء عبر الأقمار الاصطناعية. بعد الانستالاسيون دو لا 5G في جل دول العالم العمل على الفيرسيون سويفونت بداوا منذ سنوات، ومؤخرا نجح فريق ياباني في انه يبعث دي دوني بقوه 112 جيجا بايت بار سكوند في اون بوند دو فريكونس دو لا فيوتور 6G. للوصول لسرعه التدفق كما هذه استعمل الباحثون دي ميكرو كومب ودي ديسبوزيتيف فوتونيك انتغري على شرائح لتفعيل دي فريكونس اوبتيك تري ستابل. كل سيستم ما يفوتش قطره 5 ملم اي حوالي 90 مره اصغر من سيستم كونفنسيونيل، والباحثين يطمعوا انهم يزيدوا يحسنوا ويوصلوا لدي ديبي أنكور بلوز إلفي. التطور هذا يفتح طريق بوغ ريزو سان فيل ألترا رابيد وكومباتيبل مع ديبلوامون دو لا سيجي المنتظر لسنة 2030. سيجي أو فيتور جينيراسيون دو لا كوميونيكاسيون سان فيل باش توفر دي ديبي جوسكا 1000 فوا بلوز رابيد كو لا 5G. اون لاتونس كازي نول وبالطبيعة اون انتيغراسيون بروفوند للذكاء الاصطناعي لأنه الشبكة باش تقع إدارتها من طرف الانتيليجونس ارتيفيسيل بو أوبتيميزي لو سبيكتر إيفيكاسيتي إنرجيتيك. سيجي باش تنشر تكنولوجيا كيما لي زولوغرام موبيل أو الميتافيرس ألترا إيميرسيف أو التيليشيرورجي أو لي جيمو نوميريك. عدة دول قاعدة تخدم الآن على هذه التكنولوجيا كيما اليابان الصين الولايات المتحدة الأمريكية وجل دول أوروبا. اليوم يبدأ بث في قاعة السينما للفيلم الحدث للمخرج المبدع الأمريكي ستيفن شبيلبرغ بعنوان Disclosure Day. مرة أخرى يركز شبيلبرغ على موضوع محير وهو وجود الكائنات الفضائية في أرضنا وتعايشها معنا. المخرج يرجع اليوم avec un long métrage de science-fiction هو جنغ اللي خلاه يتشهر عالميا بفضل أفلام كيما إيتي La Guerre des Mondes أو Rencontre du Troisième Type. يطرح على المتفرج سؤال صعيب جدا هو لو كان نكتشفوا أن مناش كائنات الحية الذكية الوحيدة في هذا الكون ولو يورينا ويبرهنونا وجود كائنات فضائية أخرى فهل سنخاف؟ يقول الشعوب عند الحق في معرفة الحقيقة وهي ملك لثمانية مليار بشر وكل ثانية زيادة تتعدد قربنا أكثر لحاجة لا مفر منها وهي يوم الاعتراف والإفصاح بالحقيقة. الفيلم هذا يقدم نفسه كتسلية وترفيه وعمل إنساني عميق وشبيلبرغ يقول أنه سولو ميتراج يمثل الكونكلوزيون دو لا تريلوجي التيماتيك الخاصة بالكائنات الفضائية اللي خدم عليها منذ عشرات السنين. فيلم خارق للعادة وان بلوك بوستر سبيكتاكولير من أمضاء واحد من أحسن وأقوى ومخرجي العالم أفواغ ذي آخر لحظة وحتى اللاريفي دو جينيريك فان. هذا كل معنا اليوم في ديجيتال ويفز موعدنا يجدد غدوة في نفس التوقيت avec les dernières mises à jour technologiques à la Diwan FM. Stay connected and protected. Ciao ciao.
5: ديجيتال ويفز ديجيتال ويفز أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخ جديدة أحلى بونوس أريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليون
4: أريد طور عالمك
5: ببليسيتي
4: من 400 ل 800 وتوى 1000 دينار في كل مشاركة والربح يزيد كل ما تختار باش تعود تلعب من جديد. تبع غرامك بالموزيكا باش تربح وشارك توا على الرابط melody.diwanfm.net ولا اعمل اتوال 343 اتوال 1 دياز. مالا شدك التليفون وابدأ ألعب وما تفلتش الفرصة باش تورينا قدراتك وتلعب في اللايف مع اللي غاف مقاخ.
7: نحبكم فايقين وبين الكلام والانترنت ما تقعدوش محتارين. مع اللوفر جيجا كلام متاع أورانج عندكم الاثنين. اختار الجيجاويت وتمتع بالمكالمات بلاش نحو كل المشغلين.
8: ميلا نحبك فايق ولد بلادي، خذ لوفر جيجا كلام واختار الفورفي اللي يساعدك ابتداء من 29 جيجا انترنت 29 دينار و900 في الشهر والمكالمات موقلنا بلاش حسابات. ميلا فيق وامشي لأقرب بوتيك أورانج. عندك أورانج.
5: من الخمسة للسبعة تبدأ العشية ونشد معكم اثنية الجمعية حاضرة والتكتيك معلومة وضحكة وبرشة عفوية ناس الديوان باش يولي عادة تبع لكتو تفهم تضحك تنبر تعرف حكايات وبرشة معلومات مع سامح مفتاح والجمعية. تلقونا من خمسة للسبعة من اثنين للجمعة كل عشية. ناس الديوان أحلى ناس.
4: ديوان فام فلاش نيوز
9: موجز والخامسة ديوان فام عسلامة. جامعة جفسة تتحصل على شهادة الجولة العالمية إيزو وذلك إثر استكمال جميع مراحل التدقيق والتقييم واعتماد ملفها من قبل الهيئة المختصة في الإشهاد. ويعد هذا التتويج وفق بلاغ صادر عن الجامعة اعترافا دوليا بمدى نجاعة منظومة التسيير المعتمدة بالجامعة والتزامها بتطبيق أفضل الممارسات في مجالات الإدارة والتخطيط ومتابعة الأداء والتحسين المستمر بما يضمن جودة الخدمات المقدمة لمختلف المتعاملين معها من طلبة وإطارات أكاديمية وإدارية وشركاء. الجامعة العامة للبريد تعلن رفضها المطلق لأي تراجع عن جميع الاتفاقات الحاصلة في إطار اللجنة المشتركة بينها وبين الإدارة العامة للديوان الوطني للبريد على المستويات الترتيبية والمالية والاجتماعية، كما تؤكد رفضها إدراج أي فصل جديد ضمن النظام الأساسي خارج إطار التفاوض صلب اللجنة المشتركة. والجامعة تطالب في بيان بالاستئناف الفوري لأشغال اللجنة المشتركة والمصادقة على مشروع النظام الأساسي في صيغته المتفق عليها وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة في أقرب الأجال قصد تفعيله، كما دعت من جهة أخرى للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية والمشروعة دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم والتصدي لكل محاولات التراجع عنها. رئيس المجلس المصري للتعاون الدولي معتز رسلان يعتبر في تصريح لديوان فام أن التعاون بين الدول العربية وشمال إفريقيا مازال ضعيفا للولوج ككتلة واحدة نحو بقية الدول الإفريقية، وقال إن تكوين مجلس الأعمال التونسي المصري سيساهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وفتح مجالات تعاون أخرى.
10: احنا أسعدنا أنه كان اللقاء في تونس، احنا حقيقة كنا نطلع أن احنا نعمل نوع من أنواع التواصل مع مجتمع الأعمال التونسي، وللأسف إحنا منعد الخطوة دي من فترة طويلة، لكن للأسف إحنا تأخرنا جدا جدا جدا لظروف كانت تمر فيها البلدين. إحنا ممكن إن إحنا ننشط التبادل التجاري بين مصر وتونس، سواء كان للعلاقات الشخصية بين البلدين أو نبقى ممكن نكون زي ما بيقولوا يد واحدة في الدخول للسوق الأفريقية. الإيد الواحدة زي ما قال معالي الوزير مسألة، للأسف إحنا ما زلنا إحنا كبلاد عربية وبلاد شمال أفريقيا ما زلنا التعاون بيننا ليست بما فيه الكفاية للعمل كتلة نقدر ندخل فيها أفريقيا زي ما بقية الدول الأفريقية تكتلة مع بعضها. هتأخرنا، إنما إن شاء الله هتكون دي بداية في تكون مجلس أعمال مصر تونسي، وإن شاء الله هتكون برضو بداية توضيد العلاقات بين البلدين. هذه زيارة مجرد زيارة طرق أبواب لفتح مجالات إن شاء الله أخرى في المستقبل القريب.
9: سفارة الولايات المتحدة بتونس ومركز الموسيقى العربية والمتوسطية النجم الزهراء يطلقان تجربة جديدة تعتمد تقنيتي الواقع الافتراضي والواقع المعزز لتوفير رحلة تفاعلية تتيح للزوار اكتشاف التراث الموسيقي التونسي. وأوضحت السفارة في بلاغ أن هذه التجارب الرقمية ستمكن الزوار من التعرف على شخصيات بارزة في تاريخ الموسيقى التونسية واستكشاف قصة مؤتمر القاهرة والأحداث التي ساهمت في تشكيل هذا الإرث. وقالت إن هذا المشروع المنجز بدعم من صندوق السفراء الأمريكي للحفاظ على التراث الثقافي يهدف إلى الجمع بين صون التراث والتكنولوجيا المتطورة بما يجعله متاحا للجمهور داخل تونس وخارجها ويساهم في الحفاظ عليه للأجيال القادمة. على صعيد دولي، رئيس أركان الجيش الفرنسي أعلن عن وفاة جندي فرنسي كان متمركزا في لبنان إثر إصابته بطلقة عرضية أثناء التدريبات. نهاية هذا الموعد الإخباري قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والموعد ينطلق الآن مع كامل فريق ناس الديوان.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5
12: ناس الديوان

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فهم صوتكم من الاثنين للجمعة من الخمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة واثناش دقيقة، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، هذه ناس الديوان، موعدكم اليوم كل يوم الخمسة لسبعة على ديوان فام صوتكم. شكرا على المتابعة، تحياتي لكم وين ما كنتوا. الجميلة نادية في الإخراج والعزيزة إيمان في الإخراج الرقمي، مرحبا بكم الناس الكل. سامح مفتاح من قدام الميكرو، على يميني دائما وأبدا سيد العميد توفيق ديدي، نقول له بون غوتو الحمد لله على سلامتك. أهلا وسهلا سيد العميد،
2: صحة الكل، يعطيكم الصحة.
1: يا مرحبا،
2: بارك الله فيكم وبارك الله في كل من سأل عليا، بارك الله في إطار الطبي العسكري خاصة العميد مهدي بالأسود،
1: تحيالي سيد العميد،
2: صحة ما الأخلاق وما يعني تقريبا جرثومة قضى عليها في أقل من
1: 24 ساعة. احنا حسينا بيك البارح، حكينا عليه سيد العميد،
2: ودباكم الصيف جاء ودباكم واحد من هالجراثيم اللي تضرب فهمتي المعدة والكرش سورتو،
1: سيسر ويحكم
2: سيسر ويحكم واحد يرد باله فهمتي. عاتم صحة، بارك الله في دكتور صقر بوشوشة، أنا مريض هز ولدي وداواه وحده، طبيب هو اللي قام كل شيء، ما كنتش حتى موجود، هز لي وعمل اللازم وطمني على ولدي بارك الله فيهم. زايد مع اللي مسميهم اللي دير نيدي مويكم، هذوما أطباء صحة عسكرية وإطارات صحة عسكرية، نعتبرهم آخر معناه أبطال بالحق بيتم على كلمة. يعني شوف الأعداد المهولة الموجودة كيفاش يقوموا الواجب، الكفاءة هذيك والسرعة هذيك والدقة هذيك، ما نجم كان نزجوا على منوالهم الناس كل بالليل، شوفوهم كيفاش يخدموا الناس هذوما وتبعوهم شوفوهم. هاو بحذايا نعتبر أخويا صغير سليم اللي ينتمي للسلك هذايا، أخويا وحدهم ولا وحدهم، راهو دخلت يعني السيرفيس تاع العينين، قلت باش يخرجوا منهم هذوما، فما يجي 200 رقبة كيف، وفعلا يعطيهم تنظيم والحكاية،
1: يعطيهم ألف صحة وتحية لكل كفاءتنا الطبية وشبه الطبية وين ما كانوا داخل وخارج حدود الوطن. دكتورنا ابن سينا محمد سليم العسلي، أهلا وسهلا مرحبا دكتور.
3: أهلا وسهلا سماح، تحياتي ليك، مرحبا بيك، مرحبا بالكابتن سيد العميد، نوروز ضيفنا، نخليك أنت باش تقدموا
1: طبعا تقديم خاص ضيف اليوم،
3: تقديم خاص نادية إيمان، كيف المتابعين المستمعين المشاهدين الكتيبة اللي في الكراهب اللي في الكوجينة، الناس كل حييهم، ان شاء الله مربوحه على باب كاس
1: العالم،
3: فهمت، ان شاء الله ان شاء الله نعملوا بريستاسيون باهي. نحب نحيي كالعاده زملائي وإطارات المستشفى العسكري بتونس، تحيه خاصه للعميد الطبيب مهدي بالاسود، وتحيه زاده خاصه للصديق العزيز دكتور غسان شابي، مهدي جونس وغسان شابي شيرجي ماكسيلوفاسيال،
2: ولا سيرفيس وحده
3: ولا سيرفيس وحده، ان شاء الله بالبركه، فهمت، ان شاء الله ديما متالقين وناجحين، ويا ربي ان شاء الله تونس الكل بخير ان شاء الله.
1: ربي يحفظ تونس العزيزة والغالية. طلياني كابتن كباتن، أهلا وسهلا مرحبا، أهلا بالطلياني
4: ضيفنا، مش ضيفنا الغالي العزيز علي صديقي وعشيري،
1: صديقك العزيز
4: تبديريش عاملة فيها يا ريليدي، مش كنت
3: عايتي كابتن خطيها في هذه، انت ماكش لاهي ماكش مركز، ما قدرتكش في هذه ظاهره، مع من بعد انا باش تعطيك كلمه لك انت ماكش
4: على الكلمه
1: يا طلي عطلي،
3: لا خاطر انت الكاسكو
4: في خبابه
1: والميكرو والتليفون
4: شتو الميكرو، عندي مشكل مع الميكرو،
3: مو الشهاده شد حق خطيها مره، هذه خطيها
1: الحمد لله الحمد لله يا رب،
3: مره هذه بركت مره جايه منك تعرف
1: جايه الله
3: مع لها ماما
1: شحالك طلي،
4: والله لاباس عليك الخير سيد العميد، الحمد لله على سلامتك،
2: صح خويا خالد، والله بارك الله فيكم،
4: انت لاباس
2: تو الحمد لله، والله معطوني فيفير الخدمه،
1: والله وجهه اصفر،
4: لا والله لا
1: وجهه اصفر،
4: انا بالنسبه لي
2: انا 48 ساعه من غير ماكله كان
4: نعم قدرك تو كليماتيزور وجا فهمتي،
1: ها في الكليماتيزور وجا
2: كيفاش انا نجم نصبر عليكم، انا لقيت روحي
4: قريب دكتورنا الغالي
2: السبيطار العسكري، انتم اقرب اقرب من المروحه
4: دكتورنا الغالي بن سينا، عايشك خويا سليم، شكو ماكو
1: شكو ماكو
4: شكو ماكو
1: والفيراج
4: والفيراج ونادية
1: وأمونة
4: وأمونة
1: مرحبا بك طلياني غزالتنا نوروز الجميلة. أهلا وسهلا مرحبا.
5: أهلا بك سامح. تحياتي ليك, تحياتي لك في الحضور. الحمد لله على سلامتك سيد العميد, رجعنا والبلاتو. تحياتي للدكتور كابتن ضيفنا أمونة وندو, نسلم على اسمه فينا الكل وين ما كان يوصلهم صوتنا, وعلى رأسهم كما العادة الكتيبة.
1: هلا مرحبا بك نوروز. اليوم انا سعيده جدا بضيف عزيز وغالي عليا بحضنا في الاستوديو. انا ديما نقول الناس اللي ما تحكيش على بداياتها, والناس اللي ما تشوفش بالخير وما تشوفش بالناس اللي وقفت معها وباللي علمتها, راهو الناس هذي ما تشوفش تكبر في حياتها. وانا في الطريق هذي اللي وصلتني اليوم لهنا وان شاء الله القدام لمجالات اخرى, كنت فما رجال ونساء واساتذه وقفوا معايا في الطريق هذي, منهم انسان عزيز عليا وغالي كان من اول أستاذتي وعرفتني في جريدة لو كوتيديان جويليا 2008. أول نهار, نهار 9 جويليا 2008 بدأت هكا شوية البدايات الصحفية, وكان السيد هذية من أحسن الناس اللي عاشرتهم, من أرجل العباد اللي وقفت معايا. يا ما سكتني وأنا نبكي, يا ما قال لي يا سماح لو تشوف, لو تشوف نهار من نهارات من بشنشوك أي بكية كنت أشقلكم نحبنا وأنا

0: قريب الشاشية بلوغته هكا اللي تشبه له كان هو سعيدة جدا باستقباله أستاذي الباترون. احنا كنا نعيطوله تحية المهر قاسم صديقي وقتها كنا نعيطه الباترون محمد علي فرشيشي. أهلا وسهلا مرحبا بك.
1: مرحبا بك مرحبا بكل السادة الحضور والجماعة الريجي غديك أنا الريجي والناس اللي قاعدين يتابعوا فينا توا على موجة كثير دونك والراديو راه عنده وقع خاص وعنده مكانة كبيرة في قلوب التوانسة والتوانسة ديما يسمعوا الراديو راه مش يجيبوا تلفزة شنو. أما ثم حاجة يمكن أنا برمي التري رار جورناليست في تونس اللي بيلانك
0: صحيح
1: خاطر كنت نكتب في الشروق وعندي ريسبونسابيلتي في الكوتيديان
0: صحيح ما انت كنت عارفي في الكوتيديان دوك والتو عارفي راه في الصحافة أستاذ محمد علي الفرشيشي هذا حقك.
1: احنا ليسونسييل الانسان اللي يخلي بعده معناها انسان وقت اللي هذيك الكونسكراسيون حتى لهنا باش ندخل حديث في حديث انا حتى في وزارة التجارة وانا مدير مكتب الاعلام جاوني جوج بنات من ليبسي خدموا معايا 6 شهور من بعد انا خرجت في ستاج في المانيا كي انا راجع هي واحدة منهم طلبتني هزيت التليفون نلقى نمرو بيروية تقول لي سي محمد علي يجعلك متقبل تربح لانه كي غبت علينا تويك 10 ايام اكتشفنا اللي انت علمتنا الخدمة معناتها على قواعد صحيحة. دونك هذيك لا كونسكراسيون انك توصل ناس اللي تخليهم بعدك انت يخدموا اليز ويكونوا معناها متكونين تكوين صحيح. دونك هذا ليسونسييل وان شاء الله الناس تمشي على الخطى هذيك باش تونس اللي تستاهل كل خير تولي لبس عليها خير منك.
0: شكرا لك محمد علي الفرشيشي وانا سعيده جدا بك وحضي اليوم في الاستوديو سي ان بليزير سي ان اونور محمد علي الفرشيشي. نمشيو توت سويت و سان ترانزيسيون لي اضرب البارح.
2: ضرب البارح
0: هي ضرب نور زوي عينها بالدموع
2: لضرب تاثرت الحقيقه تاثرت صح عليك انه كان عارفك سي محمد علي الفرشيشي بالحق
1: ربي
2: مسؤوليه كبيره انه انا تو باش نقدم الخبر وهو حاضر الحقيقه برشا
1: مسؤوليه. لا
3: بالعكس اش معناتها انت مش فرحانه بعرفتك تو
2: يا دكتور
3: يا
0: دكتور لا هي كان ما جيتش فرحانه بعرفتها راهو عينها ماشي بالدموع خاطر تعرف اللي هي راهو حكايه قاعده تتواصل
2: جوستومون
0: يلا
3: نهار اخر وانت عندك ايميسيون
0: استدعان
3: ومستدعان تبكي استدعان يانو الكابتن مش ننبرو
0: مش ننبرو
3: سيد العميد
2: سيد العميد
3: بيان سور سيد العميد ما ينبرش
0: لا سيد العميد يحبها ديما يدافع عليها.
2: نمشي لضرب البارح في ضرب البارح استقبال الأبطال هكا استقبلوا الحكم الصومالي عمر أرتان بعد ما تحرم من حلم المونديال. تحول مطار إدم عديد دولي في العاصمة الصومالية مقديشو إلى ساحة احتفال كبيرة بعد ما رجع الحكم الدولي الصومالي عمر عبد القادر أرتان لبلاد وسط استقبال شعبي حار ومؤثر. مئات المواطنين تجمعوا في المطار رافعين الأعلام الصومالية ولافتات الدعم والتشجيع باش يعبروا على مساندتهم للحكم اللي ولى حديث الشارع الرياضي في الأيام الأخيرة بعد ما تحرم المشاركة في كأس العالم 2026 رغم اختياره رسميا ضمن قائمة حكام المونديال. الجماهير اعتبرت اللي عمر أرتان يبقى مصدر فخر للرياضة الصومالية مهما كانت الظروف اللي منعته من الظهور في أكبر تظاهرة كروية في العالم وردوا شعارات تعبر على اعتزازهم بالمسيرة متاعه والنجاحات اللي حققها على المستوى الإفريقي والدولي. القصة متاع أرتان أثارت برشا جدل وتعاطف خاصة بعد ما تبين أنه ما نجمش يدخل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب قيود السفر المفروضة على عدد من الجنسيات من بينها الصومالية. الاتحاد الصومالي لكرة القدم دوره أكد أنه استبعاد أرتان من المونديال ما ينقصش حتى شيء من قيمته ومكانته وشدد على أنه يعتبر من أبرز الوجوه الرياضية في البلاد ورمز من رموز التحكيم الصومالي. أما عمر أرتان قدم رسالة شكر لكل الناس اللي ساندوه ووقفوا معاه وقال أنه رغم خيبة الأمل الكبيرة إلا أنه باش يواصل يخدم ويطور من روحه ويسعى لتحقيق مزيد من النجاحات في المستقبل.
0: عمر أرتان اللي كان حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال عام 2025 ملكة في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكان باش يكون أول صومالي يدير مباريات في كأس العالم. بالنسبة للبيت الأبيض إدارة الرئيس دونالد ترامب تقول اليوم أن الولايات المتحدة الأمريكية منعت أرتان من دخول البلاد المشاركة في كأس العالم بسبب صلته بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية. وهذا فريمون الحدث توا تحكي على عمر أرتان أكثر من اللي تحكي على تحذيرات الأخرى الاخرى نتاع كاس العالم، بعد باش نحكيوا على لي زوتر فيستيفيتي بين قوسين معناها المشاكل الاخرى في كاس العالم. طليني
4: والله مشاكل كبيره معناها الحق.

0: بشكل شيء يعمل العار.
1: اي نبداو بارتان.
0: بارتان واللي يعمل العار اكثر وين فونتينو. فونتينو ما عندكش فكره معني معني الالقاب اللي يعطيه له الاستيفيت توا شيء حشم معناها مش معقول توا انت ما تحت الامره نتاعك ما ينجمش هو مش يعطي كوب دي مون تحب يعطي كوب دي مون هذيا تو نتكلم عليه بعد بيعطيها لترامب
1: اي باش نحكيو عليها جوستومون التحذيرات صارت من قبل دونك بالنسبه ليك تعتبر فضيحه
0: فضيحه كبيره وكبيره جدا
1: اي فوالا سيد عميد
2: والله دروس للعالم الكل هذه الدوله اللي تحب تعطينا دروس في الديمقراطيه والحريه وتنظف في كأس عالم أنا كنت متأكد بتكون من أسوأ تنظيمات اللي صارت في تاريخ كرة القدم في ظل رئيس من نوعية هذه ويمين متطرفة وماجا والعنصرية ورجوع على الأمور هذه متوقع أكثر من هك لكن أنا هنا استرعى انتباهي أحسن كأس قدم من عام 34 اللي كانت في قطر أنا وقع قلت كان القطريين عملوا كما هك ورجعوا حكم مثلي مثلا يكون نمساوي ولا اوتريشيان ولا اي ايش كان يصير ايش كان يعمل انفانتينو ايش كان يعمل الدول الاخرى هما الفضائح اللي عملوها على جالك تذكروا الفريق اللي حاط يده على فمه زعمه الاخرى جيتنا بوزيرة الاستثمار الالمانيه جايه بالباحث في دوله مسلمه بشعار مثليين وعملوا الفضائح تصور انت دوله عربيه
1: كان جاوا تعاملوا معهم بالمثل
2: مش وديكم العالم يا ناس فيقوا راهو سيره الميكيلين ولت واضحه لي وكانوا في تونس هنا يخوفوا فينا رد بالك الفيفا رد بالك هاي طلعت قزمه الفيفا هاي طلعت انسانه معناها منشيره يقول لك انا خطيتني السياسه وخطيتني كل شيء ومنشيره به كيف هو الامريكا رجعوا ما تكونش تحطوا في المكسيك بونتو في اسمه هو شعار لابسه هذايا الحكم الصومالي شو شعار بلاده مش شعار فيفا
1: فوالا
2: اخي زاربيتر اللي شاد انت ترامب طرد الفيفا الكل مال مش طرد الاربيتر هذا ترامب طرد الفيفا بكله طرد انفانتينو لانه السيد هذا مش لابس علم بلاده والحكام اللي جاوا كلهم لابسين شعار الفيفا اذا ما عادش يتصدق سي انفانتينو وجماعه الفيفا يدخلونا في الشقائق والرقائق ويقول لك لا حتى الدوله نتاعك ما عندهاش حق الدخل في كره القدم هاو طلع كل شيء معناها مزيف وطلع كله سياسه ميكيلي وما زالت فضيحه بشو
1: الاعلام الامريكي مش نحكي لك على نقطه اخرى الاعلام الامريكي ربط عمر ارتان بالهان عمر
2: اكزاكتومون
1: اللي هي نائبه في الكونغرس الامريكي
2: سومالي. من عدو
1: الصومالي واللي هي عدوه ترامب تليسون وديكلاش دو بارتو
2: من 2018 انا كان جيت اليوم في بقعه رئيس السنغالي نقول بلادي روحوا بلاش بها كاس العالم خلي عاقبني شنو فريق هابط في مطار وكلاب وتفتيش وفضايح صار فضايح الفريق السنغالي
0: في البيست
2: في البيست انا واحد بالناس انا كاسات في تقول ما روحوا روحوا شنو الاهانات هذه اش معناها قالوا خايف من عقوبات فيها ما حشيش بها الفيفا وما حشيش بكرة قدم قدام علم بلادي السينغاليين حق يراجعوا رواحهم في الحكايه هذه
0: العراقيين
2: هي اكبر اهانة
0: والايرانيين
1: 15 عضو من الاداري الايراني
0: تم يلعبوا
2: في الروا
0: وبعد الشمشي
3: الروا بعض الصحفيين زادت
2: الروا اختاني تو صحفيين نجم اسم بليزوما هذا فريق جاي يمثل في بلادي يمثل الصحافه نجم يقولوا ها لا انا اكلم فيك على الرسمي لزوفيسيال يعني الملاعبية ومسؤوليهم شنو معناه الحديث هذا يعني طز في كره القدم وطز في الرياضه اذا كان مش انا تمسي العالم بتاعي اذا كان اليوم شوف دول تتهان بالطريقه هذيك وماشي باش تلعب كوره مش مازال فاهم كوره
1: واضح عميد دكتور
0: هي فضيحه بصراحه معناتها فضيحه ومعناتها عنصريه زايده عن اللزوم وغير معقوله ويظل يقول ماذا في تاريخ مسابقات كاس العالم اللي يظل بدايتها في 1930 في اليوروغواي مش 1934 وهزتها اليوروغواي اللي لا بروميير فيرسيون شوف ترامب وصل مو خلينا نحطوا الامور في اطارها باش نفهموا العقليه نتاع العباد هذوما العنصريين اللي ما عندهمش حدود وهو مرض معناتها سي اون مالادي لا ميغالوماني اللي تو سون سوبيريور للعباد الاخرين يا اخي مش عمل ديكلاراسيون قال على الهجره والايميغراسيون قال نحبوا ديزيميغري من السويد نحن باش يجيو جماعه الصومال قالوا
1: ذكرهم وبخبيك في الهان عمر وقتها
0: دونك دونك دونك هذا ما كيبدا عبد معناتها هذا غير متوازن لا نفسيا لا عقليا يعطي يدخل بلاده في مشاكل كيما هكا على خاطر اول مره تصير ونظمت الولايات المتحده قبل كاس عالم ما صارش فيها هذايا معناتها فضايح مع الربيت هذايا الصومالي فضايح مع ايران فضايح مع السنغال فضايح مع العراق فما جوار شدوه 87 سوية يعني. يعني شنو هذا معناته يمكن كان جاو داخلين للجنة ما يعملوا لهم شكاية. هذا واحد. اثنين انا كان جيت في بلاصة الحكام حتى حد ما يزفر في الكوب دي موند هذية للإهانة اللي خذوها شنو سهل مرتبط بعناصر ذهبية خي ما كذبوش وقالوا العراق عندها أسلحة بيولوجية وهدموا بلاد بشكل
1: أسهل ما فهم ارتباطه بعناصر
0: والعالم الكل يقول لهم مش صحيح وما عندوش صدام حسين الأسلحة البيولوجية وفرنسا وأوروبا وما قالوا لا عنده هاو تليفون هنا سمعنا ريق بارد معنتها ما تعبني أنا نصدق لي الأربيت هذية إلى دي أنغولاسيونال تيروريست. أنا بصراحة نستبعد العار على الفيفا وعلى رئيسها والفيفا كي كانت تو سيد العميد جبد قال كان صارت في قتال المثلين تسال أكثر من هكي ما منعوش المنتخب الكويتي 3 سنين الفيفا بور دي ريزون بوليتيك وتعاقب المنتخب الكويتي وقتها الفيفا عندها كلمتها وتقولها ترى تورينا تو كاس عالم فضيحة تنظيم فضيحة اليابان نقلت من المكسيك ومن عاش داشهم القاتش فين ترينة جمعية تخذين نقلوا من لطلة خرجوا لهم حنوشات وجوسي باكوا معنتها شوف فضايح بالجملة. وهذي الكل المسؤول عليه هو رئيس الولايات المتحدة الأمريكية
1: رأسا
0: دونالد ترامب هو اللي هز بلاده للشيرة ذي وانا متأكد اللي أغلبية الأمريكان ما همش فخورين بشيء اللي عم فيه هالرئيس هذي قلة الحياة اللي ولات معناتها أربيتر وتيروريست على خاطر إلى دي ريغلومون دو كونت بوليتيك مع مرأة من الصومال ولا على لون بشرتها ولا معناتها شوف عيب وعيب عيب كبير يا ستر.
1: واضح دكتور محمد علي فرشيش.
4: هو خليني نقول لك اللي السيد العميد معناها اختزل كل شيء أما فقط الفيفا ظهر بالكشف وأنها تتعامل بسياسة المكيالين اليوم مع دول تولي معناتها تتدخل فيك وما عندكش الحق ترى شنو في الكوره واحد واليوم معناتها قدام امريكا وقدام الفضايح اللي صارت. انا فقط نقول كما قالوا الاولاد توا اللي معناتها السنغال مثال انا واحد من الناس لو كان جيت مسؤول في السنغال ناخذ طياره معناتها مع اللاعبيه نتاعي ونروح
0: بالضبط
4: منين جيت وما نلعبش خليها تولي فضيحه بالحق معناها ولا ايران ولا غيرها لانه
1: لا السنغال
4: سنغال
0: سومال مانديش كيف
4: طلع لا لا نحن قلت إيران أنا قلت إيران
1: سنغال وإيران
4: ولا العراق ولا غيره يا أخويا نمشيو نروحوا هي فضيحة معناها أكثر ما كل إهانة نتاع ملعبية قاعدين على كراسي هكا
5: بلاستيك من تونس
4: اي ما ترى اي مقصوده العمليه معناها مقصوده الاهانه شعرتك على كرسي بلاستيك وتقف ودرشوا وهو يفركس فيك وكذا واحد رغم مش معقول معناتها شيء
1: فوالا.
4: اليوم يمكن يلزم مقاطعتها الكأس المفروض تقع مقاطعتها كأس العالم صحيح. كما ليزربيتر قال لك العميد رأي ذاك هو عنده شعار الفيفا لهنا اللي حاطه على الوحدة متاعه على التينيو متاعه هو شعار الفيفا وين كان فونتين وانت يا سيد الباترون بتاع الكرة ما عنده في العالم وكل طلع باسيف قدام انت أناروغون أنا مسميه اللي هو دونالد ترامب.
1: واضح فاصل ورجعنا
6: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
7: publicité super siesta الجرايه رقم واحد في تونس بخبرة 30 سنة تنظم جمعية عطاء للتنمية والتواصل بالتعاون مع جولدن مومنت ايفنت وليكسوس ايفنت حفلة ليلة الخلود يحييها سلطان الطرب جورج وسوف بمشاركة أبرز نجوم تونس. موعدنا يوم 20 جوان في غولف ستيروس حمامات. كونوا في الموعد في ليلة أسطورية ستظل محفورة في ذاكرة تونس. للتواصل والحجز 96-402-047 أو 25-505-340. تباع التذاكر عبر موقع تذكرتي وتطبيق باسي.ان.
8: ما تضيعش الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك مع BYD. رود شو مازال موجود في أوتيل إبيس فاقس حتى 18 جوان. تيست درايف السيارات BYD، تيراج سور وبرشا كادوات للربح. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
9: الكوب دو موند جات ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوص 40 ماريو لنصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك كان تشجع تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
10: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس جابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان فهم.
11: ديوان فهم صوتكم.
10: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الخمسة واربعة وثلاثين دقيقة والحدث يفرض نفسه. نحكيه على مشكل وفضائح بالجملة في مونديال 2026 الولايات المتحدة الأمريكية. وقبل ما نكمل نحكيه على المونديال هيت نحكيه كرة طالين الكرة اللي نعرفه هنا فيها 17 قانون. هكا ولا نمر واحد ترى اثنين
12: الروح
1: الكرة
12: البالون
1: اقعد احكي لي على الكرة
12: البالون ولا بتفيق عليه
1: صفق عليه
12: ولا
1: يا طليل ما جستمو هيت نحكي وكرة هيت نفهمو كي كيس كيس بس
12: في كل كوب دي موند فما بالون
1: كرة اي
12: وكل كوب دي موند عنده حكاية البالون ذي به اي البالون ذي اسمه تريوندا.
1: ايوة
12: عليه اسمه تريوندا المعنى مشتق من الإسبانية ويعني الأمواج الثلاثة للتروا فاك وهو احتفال للدول الثلاثة المستضيفة للبطولة كندا مكسيك استازيني. تزيين الكرة هاي كاريتوها تزيين الكرة برموز وألوان مختلفة يمثل كل دولة من الدول الثلاثة. الأزرق هذيته الأزرق فيه نجمة هذيك الولايات المتحدة والأحمر هو الكندا يمثل شنو يمثل في دراب اللي هي ورقة القيقب اللي في الدراب بنتاح والأخضر هو النسر المكسيكي. التصميم جيوا هنا التصميم معناه فما تكنولوجيا كبيرة في الكرة. تم تصميم الكرة من طرف باحثين في الفيزياء على المستوى التكنولوجي من جامعة تسوكوبا من اليابان.
13: أيوة.
1: تسوكوبا
2: شوف شكون مشارك
12: تم تصميمها شيء كبير تم تصميمها بطبقاتها الأربعة كاتر بانو. لماذا؟ أول مرة في العالم لأن الكور الكل اللي لعبوا بهم كانوا بتروا بانو معناه وذلك من أجل خلق سيرفاس سطح ولا سوبرفيسي يوفر لها هنا الأهمية نتاع هذم لي بانو يوفر لها ثباتا مثاليا أثناء تحركها في الهواء مما يضمن لها مقاومة هوائية كافية وموزعة بالتساوي أثناء انتقالها في الهواء. تقولوا لي شو الحكاية مو تشوفوا انتم الكرة تمشي وتهبط وكل الكفران نتاع اسمه
2: كارلوس
12: دو فرنسا اللي عملت هكا خرجت بعد دخلت
2: روبرتو كارلوس
12: روبرتو سامحني روبرتو كارلوس البرتو
2: دو فرنسا
12: لا فما زوج واحد داخل تاع
14: كارلوس البرتو كان ريال
12: بور اسيوري اون بون تراجيكتوار دو لا بال الغايه تثبيت مسار الكره في الهواء خط السير نتاعها تمشي قد قد ما عادش تمشي وتهبط وتعمل. الباحثون في الفيزياء لاحظوا عيوب في كره جابولاني 2010 نتاع جنوب افريقيا. جاو يشوفوا فما اسيمتري في لي بانو هذوما العلماء اليابانيين ما فماش تناسق وتوازن وتفاوت بين طبقاتها الثلاثه. النتيجه لير ساكروش اي بوي اي سو ديتاش الكره كي تبدا الفوق وتشوفوها تعمل هكا وتهبط وفما معناها التراجيكتور نتاعي اللي يزيب الكله ما يحبوهاش تو الناس تقول مالا بونتو تعمل هكا ولا البونتو يمشي هكا وتعمل هكا معناها تغير الاتجاه نتاعها. النتيجه قلت كلير سكروش الهواء يتشبث يلصق ثم ينفصل فالمسار ينحرف. لما ينحرف يهبط من جديد تحت تأثير الجاذبية. خشبوا الكورة كبرة شو الكورة واحنا نشتحوا على كرش حصان مش تفريبوا فهم. هني عملية تغيير اتجاه ومسار الكورة في الهواء خاطر التراجكتوار تحت هو الليزيبل ينفيزيبل الرالنتي ان بلان فول بربي معني رفقا بحراسنا كما تعرفوش شو الكورة لتعمل حراس ما عندكم فكرة. التريون ده معنى عكس ذي جبلين تثبيت التصميم تحتوي هنا تحتوي الكرة على مستشعر إلكتروني للحركة كابتور إلكترونيك دو موفمون يرسل البيانات 500 مرة في الثانية في الوقت الفعلي والآني لحكام الفار بشكل مستمر طوال المباراة في الحالات الصعبة التسلل لمس الكرة باليد وأيضا تحديد اللحظة الدقيقة التي يلمس فيها اللاعب الكرة تريز امبورتان معناها وقتاش تخرج الكرة من ساق الملاعبي باش يقول لك أرجو ولا مش أرجو ديبار دبال. هذا الجهاز استقبال مثبت داخل الكرة مزود ببطارية تم شحنها لمدة ساعات خطيحة ملكوب تبقى حتيها. الكرة متصلة ب 12 كاميرا موزعة على كامل الملعب ترصد كل عنصر من عناصر حركة الكرة وحركة اللاعبين لحظة بلحظة وتكون صورة ثلاثية الأبعاد لكامل المباراة وعندها تكستير. الطلية ذي هنا نجيونا الطلية ذي يساعد السيطرة على الكرة في التسديد والمراوغة والكنترول والارتداد. الارتداد اللي هو الربان الربان كان قبل كان قبل العالي تو الربان ولا منخفض وذا يتساعد شكون
2: معاش بومبي معناها
12: معاش بومبي برش هذه يتساعد اللي عندهم فنيات كبيرة مش الغفاسة هذا ولا اميليوراسيون دو لا ديرونس لور دي فراب دريبل اون تي دو سويت. الكرة اصبحت مصدر المعلومات الاساسي للحكم. هذه الكرة جديدة انت عليها
1: احسن كرة في تاريخ كأس العالم بخاتيكمون اني اكثر كرة شكروها
12: هذه تتكلموا عليها تريوندا
1: فما شكون يقولوا برازوكا
12: لا برازوكا
1: 2014
12: لا هذه اكثر
1: هذه اقوى
12: واقوى من
1: دونك هذه اليوم مش تحكي عليها كأحسن كرة
12: وهذه اقوى من كرة الرحلة اول كوره عملوا فيها كابتور اللي هي 2022
1: قطر.
12: في قطر
1: قطر الرحله
12: في قطر صحيح. ولا تحبوا نعطيكم في
1: سفيسه
12: نعطيكم في سفيسه الكوب دي مونت لوتور نتاعها 36.8 سنتيمتر توزن 6.1 كيلو 18 كارا هذه هزتها المانيا اول مره 1974 فما سبب هذه شي دوفر اونور ماسيف من سكولتور مونديال إيطالياني اسمه سيلفيو غاتسانيغا ولد بلادي فهمتني سلام علاش ألمانيا هزتها خاطر كان جولي ريمي اللي عمل هو الكوب دي موند وهزتها البرازيل خاطر ثلاثة مرات وليت في عند البرازيل معناها فهمتي خذتها البرازيل كي عملوا الكوب دي موند هذه وليت ما حتى جمعية ما تاخوها خاطر فيها دزوي كارا معناها تاخو كان نسخة نتاعها نجي واحنا جولي ريمي هو اللي عمل الكوب دي موند سي تان فرونسي جوز اولمبيك شكون بيير دو كوبرتان سي تان فرونسي شكون عمل الكوب دوروب سي ليكيب سو سون دي فرنسي حتى ما مقوله تقول الفرنسيس معني خلقوا معني عملوا القوانين للكره وخلقوا الكره خلقوا الكره الانجليز عملوا القوانين والبرازيليين ربحوها
1: برافو عليك
12: طليني فهمتني فما حاجات اخرين فما حاجه باهي هو تسرق هذه الكوب باش يلعبوه في انجلترا تسرق الكوب في الاكسبوزيسيون بيبليك ما لقاوش كون سرقوا واحد يحوسوا كلب الكلب لقى الكوب الكلب ولا ايرو ناسيونال
1: فوالا
12: ولا ايرو ناسيونال
1: لا كوب دي مونت
12: البيز 430 غرام باش الناس تقفوهم خاطر يقولوا كيك فهمتي ولا وتسوى 150 يورو
1: تسوى 150 يورو
12: اوفيسيال
1: تقريبا 500 دينار
12: معناها هذوما شفقوا علينا راه
1: فوالا 500 دينار تونسي شويه سؤالات على كاس العالم قبل ما نمشيو ونحكيو على الاسوام والاسعار خاطر الاسعار اقوى من الكره ديك طالينا مش نحكيو شويه اخر محمد علي فرشيشي شكون اصغر لاعب يسجل ويفوز بنهائي كاس العالم
4: بيلي.
1: برافو دكتور في عمر
0: 17 سنة.
1: فوالا شكون اكثر لاعب كان عنده ركلات ترجيح خلال كأس العالم؟
12: شو معناتها؟
1: سبع ركلات ترجيح مركيهم في كأس العالم
0: بنالتي البرتغال
1: لا
2: جوست فونتين
1: بون برتغال اي نجم شكون ذاك؟
0: اوزيبيو
1: لا لا لا لا في جدد
12: رونالدو
1: رونالدو
13: الاخر
0: ميسي
1: فوالا ميسي في نسخة 2022 تحصل على 7 ركلات ترجيح وهو أعلى رقم يمنح للاعب واحد في نسخة واحدة من كأس العالم. شكون المنتخب اللي حقق لقب المونديال ب8 أهداف فقط وهو أقل عدد أهداف يسجلوا بطل كأس العالم عبر التاريخ؟
2: بريطانيا.
1: شكون؟
2: بريطانيا.
1: لا
2: مش بريطانيا.
1: لا
12: فاميليو راكوي.
1: لا
0: الفينال هذا بحضر 400
1: كي مش قولكم مونديال شنو باش تعرفوا شكو
12: شو هم مش فما فما البرازيل فما ايطاليا فما فرنسا فما انجلترا فما فما اسبانيا
1: اسبانيا 2010 مونديال 2010 8 أهداف
12: فينال انا زيرو ضد
1: هولندا اقل عدد اهداف يسجلوا بطل كاس عالم عبر التاريخ. شكون المنتخب الوحيد اللي عمره ما غاب على كأس العالم منذ انطلاقه عام 1930؟
0: برازيل.
1: دكتور
12: كم اشتغلت برازيل
1: سكروها كأس العالم منذ انطلاق كأس العالم عام 1930 ما غابش منتخب البرازيل على أي نسخة من البطولة.
0: واللي هو ليكيب لا بلو تيتري هز 5 كوب دو موند ومن بعدها ألمانيا 4 ومن بعدها إيطاليا 4 ومن بعد يظل الأرجنتين 3 وبعد فرنسا زوز
12: بعد اليوراغواي
0: زوز واسبانيا ضد واحد
1: هلا
15: الله عليك يا حبيب والديك
1: بربي محمد علي فيش قولك في الدكتور بحذيك بكلو انت تسمع الدكتور كذا فهمت
4: كوارجي كشخي
1: كوارجي صحيح تحية لكم ناس كل اللي قاعدين تسمعوا فينا فاصل ورجعين
16: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
17: Publicité.
16: مونديال السنام على تليفانكن باش تسمع هيجة استاد تقولش عليك في الفيراج باش ترا كورة أقرب من اللي راوها في الجرادان وباش تعيش مع الأكسيون وبتفاصيل ما يراها لا جوج دو توش لا حكم مع تلفزيور كولي دي ميني ليد تليفانكن عندك كاليتي ديماج HDR 10 بلس عالمية وكاليتي صون دوبي أتموز يخليوك تتبع كل تفاصيل الماتش وتكون في الدار انت الفار تليفانكن 120 سنة خبرة ألمانية وبأعز سوم
18: إدلال ولا فريات ما تلقاهم كان مع تونيزي بورسلين في المعرض الدولي بصفاقس من 9 ل 23 جوان تونيزي بورسلين تودكم بأحلى الموديلات وأحسن الأسوام وترحب بالناس الكل مقاهي مطاعم وفنادق ملا ما تنساوش تزورونا جديدنا يستنى فيكم
16: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة ما لتبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 ل 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام من الاثنين للجمعة من 5 ل 7 ناس الديوان مع سامح مفتاح
1: الخمسة وسبعة واربعين دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان متواصلين من توا حتى للسبعة شكرا على المتابعة. الخبر يحكي على غلاء الأسعار نورس
19: يحكي سماح على تشكية من غلاء الأسعار متاع الخضرة والغلة اللي ما زالت متواصلة الحد الآن ناس الكل تقريبا تقول أنه ما همش منجمين يشريوا لا خضرة لا غلة وإلا يشريوا في كميات محدودة والأسئلة ونقاط الاستفهام ما زالت متواصلة ما همش فاهمين الأسباب وعليش هذا الكل
1: ولا.
19: والحكاية
1: احنا قلنا نجيب وزارة التجارة جملة محمد علي الفرشيشي قبل ما نسألك الغلة والخضرة في الوقت هذي تعتبر غالية ولا لا محمد علي الفرشيشي كان ناخذو توا أبروكسيماتيفمون قديش الأسوام اليوم بالذات وكيفاش نعرفوا الأسوام احنا وكيفاش المواطن التونسي يقول هذا يعتبر غالي ولا رخيص وفي المتناول
4: هو يلزم ساعة ثقافة كبيرة للمستهلك يلزم معناتها إعلام يكون متواصل خاطر المتركاش بالإعلام هو اللي بشي ينزم يحط حاجة في ذهن المواطن التونسي. احنا للأسف الشديد ما عناش مجتمع مدني اللي يقوم بالدور متاعه معناها
1: بالدور المدني
4: في تأثير وفي مرافقة المستهلك. احنا المجتمع المدني متاعنا متاع بيانات نكتب بيانات البيانات اللي احنا قاعدين نقولوا فيها اللي كانت تقول فيها نور استوى انت العباد الكل تحكي على غلاء الأسعار ثم حاجات ما هيش معقولة. خاطر اليوم كي نخزر انا في الوفرة متاع الانتاج المفروض تكون ثم وفرة متاع انتاج. اليوم احنا في ماناش في تقاطع مواسم باش نقولوا شبه البطاطا، لكن للاسف البطاطا اللي وقع تسقيف الاسعار نتاعها على مستوى الجمله في حدود 2 دينارات على مستوى الجمله راهو نحكي اليوم قاعده باقي توصل لك 2 دينارات هذيك على ذلك علاش قاعده في السوق نتاع التفصيل.
1: انا خذيت البارح 2500
4: باش تقابل 2500 على خاطر هو شاريها من سوق الجمله ب 2 دينارات.
1: فوالا
4: كي جيت نبحث انا البارح في تقول لي راهو صبت برشا مطر وبرشا معناتها بطاطا
1: فزدت
4: ما نقول
1: مشكلة التخزين معناه
4: هو ثم مشكلة التخزين شوية مش برشا لكن ثم برشا مضاربة خلينا نقولوها راهو الكلام يلزم يتقال هذايا لكن ثم عمل قاعد يصير توا ان شاء الله يعطي الاكل نتاعو خاطر علاش اليوم من هبه ودب تحب غدوة نمشي وانا وياك نحلوا حانوت خضار وندخلوا المرشي الجرو ونشريو ونصبحهم بيعوا على رواحنا اليوم
1: من غير خضار كميون ودي ما يمشي
4: هاني قلت لك من غير خضار قاعدين اليوم ثم تمشي نتاع باش تولي ثم راهو عملناها قبل اول ما دخلت انا لوزارة التجارة كان ثم بطاقة مهنية اللي عنده بطاقة مهنية
1: اسمه راه محمد علي فرشيشي ما عادش وزارة التجارة دوك راه توا صحفي قاعد يتكلم
4: تنحاتك البطاقة هذيك اليوم باش ترجع باش يولي معناتها ما يدخل سوق الجملة الا معناتها البروفيسيونيل ديميتي خضار
1: ما عاد باش يدخل لسوق الجمله
4: إن شاء الله
1: الا اللي عنده بطاقه هذا
4: الموضوع اللي قاعدين يخدموا عليه تويكا.
1: وعلاش نحات محمد علي؟
4: والله معناتها الامور غامضه ما نكذبش عليك معناها
1: يقول قايل الامور كانت منظمه علاش تتنحى بطاقه
4: كانت فيها بطاقه وقت اللي كان سوق الجمله انا خلطت على سوق الجمله في منصفين
0: فين عام تنحات ونفهموا
1: فين عام محمد علي
4: نحات في اول زاني 80
0: بعيدة ما
4: أي. لا بعيدة
1: بعيدة من الفيل
0: وانتجي
4: لا لا ما إيش بعد الثورة لا احنا الساعة هي بعد الثورة معناها الأمور زادت تحلت شي يصير لهنا تشتت العرض.
1: استنيني محمد علي أعطيني قصة حياة منتوج نفهمه من الفلاح من الثانية عندي بطاطا أعطيني قصة حياته المنتوج هذية باش يخلط لي أنا مثلا كعبة طماطم من الثانية يخلط لينا الخضار في الحومة كيفاش قصة حياته نور سقتي بربي طماطم
4: اي انا جايينها طماطم انا جايين اما خلينا نحكي للدكتور انا على البطاطا على لا باش نحكي له على بعد 2011 شنو اللي صار
1: ايوه
4: التورناطه نتاع بطاطا كانت تتباع بمليون و700
1: باه
4: وكان التورناطه نتاع البطاطا في الهكتار تعطي معناها 30 35 تورناطه
0: ما شاء
4: الله التورناطة هذيك ولات بالثلاثة ملايين واربعمية وثلاثة ملايين وسبعمية وتتباع في النوار اربع ملايين وميتين وتعطي 15 تورناطة يعني السوم زاد ودو ونقص 50% يعني هذية ساعة من الحاجة
1: حاجة من الحاجة
4: اثنين
1: فلاح زارع بطاطا
4: زارع هكتار بطاطا
1: زارع هكتار بطاطا كيفاش من بعد يخلط هذيك للسوق خنفة
4: هو هذاك يزرع بطاطا باش يخلط للسوق هو يدفع معناتها 14% يدفعهم
1: لشكون
4: ثم 5% نتاع الهبات و 3% نتاع الشركه
1: وحسيت كي نوصل للسوق انا قبل ما نحط السوق انا باش نوصل للسوق ماهوش الفلاحه الكل هما اللي يهزوا في الانتاج نتاعهم
4: ما هذا الضربه هي فين هذا اللي باش نحكيوا عليه اليوم ثم هباطه وقت اللي القانون يمنحهم لمونداتير هذوما ما عندوش الحق باش يكون في نفس الوقت تاجر هو مؤتمن انت تجيب لي البطاطا نتاعك انا نحطها انفرق. عندي يجيني الكابتن باش يشري يقول لي باش نشري اخوي على 2000 نهز التليفون ونشاورك تقول لي بيع هذوما اليوم ولاو لي مونداتير
1: هذيا اللي هما الهباطه
4: هذه
1: خدمتهم
4: اليوم برشا هباطة باش زاد ما نستثنيو الناس الشرفاء برشا هباطة ولا يجيك لي كنتي في
0: الثانية
4: في الثانية نتاعك يقول لك خلي لي هذيك على حسابي ونتفاهموا فيها
1: واضح.
4: انت باش تبيع حلو وتاخذ فليساتك وتربحك ال 14%. يعني في باش تبيع بمليون ويقصوا لك 140 دينار، تولي انت تبيع له بمليون وتقبض مليون، وهو يهز ويحط في المخزن.
1: ايوه.
4: ومن بعد يبيع بالسوم اللي يساعده هو.
1: فوالا.
4: تولي من غاديك
1: تبدا المذاكره. مش في وقتها، يبيع وقت اللي يطيح ال فما بينوري.
2: تلاعب بالقانون.
1: هاي
4: هاي هاي
12: هاي. مضاربة يضرب.
1: فوالا.
4: اي هذه المضاربة كيفاش تقع؟ هي منين تبدا هي المضاربة؟ تبدا من غاديك. به. اثنين، وانا ما نحبش نقول راهو المراقبة، خاطر المراقبة خلينا نحكيو الصحيح. أي. يعني العدد نتاع المراقبين متعرف. أي. مش تعمل محضر. ويكون تم الشروط والحاكم يحكم بمقتضى ما كتبته أنت، يلزم يكونوا زوز أعوان عندهم ضابطة عدلية.
1: أيوة.
4: محلفين.
2: محلفين.
4: اليوم العدد بتاع المراقبين لا يفي بالحاجة.
1: ولا.
4: هذه أنا عطيت مرة مقترح، قلت ثم قاعات متاع تكوين موجودين. أيوة. من أعلى تراس في وزارة التجارة.
1: أيوة.
4: يا أخوي عندك برشة أعوان قاعدين ما يعملوا في حد شيء، يشربوا في القهاوي، يعمل قهوة يرجع البيرو يعمل دورة ويخرج يعود يعمل قهوة ودرسهم. يا أخوي يجيبهم عمل لهم تكوين سريع
1: وردوا مراقب.
4: وردوا مراقب.
1: ولا.
4: ومني ومن بعد هزوا يحلف،
1: ما تخسر حتى شيء، نفس الشهرية نفس كل
4: للمحكمة يؤدي اليمين. أي. يولي عاون نتاع مراقبة كامل تم الشروط ووقتها ياخذ البطاقة نتاعه.
1: شو اللي يمنع هذا محمد؟
4: التوا ما صارتش العملية هذه. الأعداد معناها قاعدة الناس تخرج رتريت. أي. ما تعرف من 2011 التوا ما ثماش تعويل.
1: أي.
4: صار في 2011 كل اللي دخلوا.
1: أي.
4: كما الناس كل تعرف معناها. أيوة. تاريخ دخلوا كل ايش علينا التوا ما ثماش ريكروتمون، وهذا اللي قاعد يأثر.
1: دونك واحد تقول المراقبين عددهم غير كافي، حتى كاين الناس كل تحب تخدم فريمون بالكدا ما همش ما ينجموش. اثنين تقول انه بعض الهباطه ما عادش خدمته هباط فقط، لا ولا هو
4: ولا
1: اللي يقبل السلعه وكذا. السمساره الناس اللي بين الفلاح وبين الخضره، خاطر هل الخضاره الكل يشريوا من السوق المركزيه؟
4: لا
1: هلا. دونك منين قاعدين يشريوا الاخرين؟
4: والله يجا نهار ثم. آه. كاميرا ما هو سيد العميد
1: فما موجود
4: عام نخرجوا كاميرا
1: عندنا موجود
4: نعملوا دورة في من السبعة متاع الليل وتشوف الكمين اللي تجي للخضارة وتهبط السلعة وتخدم وكذا
1: تمشي تهز نورز تمشي
2: يوم ما قلت لك أنا مأساة في تونس عملوها الكراهة بذومة.
1: أي.
2: وتذكر قلت لك مشيت للجبة ونلقاها صف طويل وعريض.
4: أي.
2: فجر طالعين هذوك مش مشيوا سوق الجملة، وهذا الإشكال اللي قلت عليه. مدوار فم الأبخر كان السواك الحار. أي. لازم الدولة تحرك وتاخذ قرارات حاسمة وتضرب اثنين وتعمل محاكمات متلفزة وكل شيء.
1: محمد علي فرشيشي، خليني من أنه الخضار لازم يكون عنده بطاقة مهنية.
4: أي.
1: اليوم المراقبة كي تمشي للخضارة هذوما اللي يجيبوا لهم الكمين من غير ما يكون تعديت على السوق المركزية، فيهم فاتورة هذي على الخضرة اللي عنده ولا فلفل والبطاطا والطماطم؟
4: هذه السرقة
1: كيش يعملوا في الفاتورات؟
4: ثم سرقة مقنة. أنا نجي ناخو من عند الكابتن كميونة.
1: هاي.
4: فيها تورناتا بطاطا.
12: أيوة. بعد نمشي
1: ناخو 200 كيلو من
4: نمشي ناخو 200 كيلو من السوق وناخو فاتورة لهنا. آه. يولي الاجتهاد نتاع المراقب. خاطر انت تخزر للكميه.
1: أيه.
4: ماهيش نتاع 200 كيلو
1: قدام. اي ما تشكون الكميه راهو في الجراج التالي المسكر مش. أيه. في الخضار
4: لازم تمشي له. أيه. لازم تمشي له، خاطر لازم كل واحد يعمل ديكلاري وين عنده.
1: هذه قصه حياه المنتوج. محمد علي فرشيشي لسوام اليوم.
4: أيه.
1: مثلا انا كيف نحكي ما نعرفش نحكي على سوريز انا مرضت عليك ال 25
12: دينار
1: سوريز الكيلو ب 25 دينار
12: 25 دينار عرفت
1: مرة شريت كيلو
2: حافظ البطاطا ب 2000 ونص وسوريز ب 25
1: وصل زاد عشري ليه والله خديت كل شيء المال اللي فات وبطلت سي السوريز هذا ب 25 في الاصل قديش ينجم يكون سومو في بلادنا السوام اكيل بوان تنجم تطيح لو النحي والسرقة والتحيل وال هذي
4: برشا حاجات
1: قديش
4: راهو كان باش نحكيو شنو هو يلزمنا نحيو.
1: أيه.
4: ايش نقول لك اليوم كنت دور تو تحكي مع الخضارة الكل.
1: أيه.
4: باش يقول لك انا يا خويا راني مثال. الخضار فك الكيتونس نتاعو. أيه. هذيك.
1: أيه.
4: عنده 3% نتاع الحمالة.
1: ايوه
4: يعني هو المفروض جاي شراء السلعة حطها على الكي. أيه. السيد الحمال الشركة هذيك الموجودة. أيه. يجي يهز له سلعته يحطها في الكميونة بلاش، هو ما يهزلوش السلعة كان ما يعطيش المينيموم ولا 2000 لا لا 3% هذوكم تقصوا ديجا مع البيع
1: 2000
4: يلزم يعطيه 2000. اثنين اكل الممارسات تحت الطاوله. أيوة. اللي قاعدة تصير
2: هذيك هي بفايدة.
4: كيفاش تصير اليوم الممارسات؟ أنا هبات قاعدة على روحي هكا وانت أيوة. جيت وثما بينيوري متاع بطاطا ولا ثما سوريز هكا خاطر غلة ما تقعدش برشا وفي سحب يسطوفة بدرشا. أنا الحاكم عمل تسقيف متاع أيوة. أسعار يقول البطاطا يلزمها بألفين تتباع باهي. أنا باش ناخذ عليك باش نعطيك الكيتونس فيها ألفين، لكن نقول لك برا امشي لنورس غاديكا باش تعطيها على كل شكارة 10,000.
12: بابا بابا
2: خاطي
4: استنى والقانون القانون متاع التجارة في تونس يحمي سوق الجملة في بيريمتر يظهر لي باش من ما نعطيش معلومة غلطة متاع 25 كيلومتر مربع ما يلزمش تتعاطى تجارة الجملة
19: في فلا.
4: احنا اش قاعد يصير توا؟ ريتو سوق الجملة وين هو في بير القصعة في المروج كاتر كله دبوات وحتى الباب تزيرة كله دبوات تمشي تهز ورقة
19: أسواق جملة أنت. أخرى
4: تهزك الورقة هذيك للسيد اللي موجود في الدبو
12: موازية.
4: اللي أنت دفعت 10,000 متاعك ولا عشر قداش باش تاخذ
19: تخلص غادية ما تقبل من المروج
4: تمشي تقبل من غاديك تمشي تهز السلعة وتهبط بها. دونك هذه من الحاجات اللي كيفاش باش نقاوموها توا وعلاش أنا قلت راهو المجتمع المدني ما أنت خلينا نقول لك حاجة
19: لا باش تكمل تقول لي باش نكملوا نحكيو نحب نحكيو زي على الفريقوات وعلى الحلول الممكنة بعد الأخبار.
13: ناس الديوان ترجع لكم بعد شوية
17: ببليسيتي.
20: تحب تربح سيارة؟ تحب تربح جوائز وكادوات؟ فضاء خاص بالألعاب؟ جناح للعائلات؟ برشا مفاجآت. موعدنا في الدورة 60 لمعرض صفاقس الدولي من 9-23 جوان في قصر المعارض بصفاقس.
21: مش كان في لبستنا ومش كان في الألوان.

0: فيتالي المساند الرسمي للمنتخب التونسي.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.dwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان اف ام.
2: ديوان اف ام صوتكم
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوانا فام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانا على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا اقوى امبيونس وكالعاده زيد في الصوت وخليك توجور ليكوت على ديوانا فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبروا اكثر واكثر. ديوانا فام صوتكم.
3: ديوانا فام فلاش نيوز
4: موجز وسادسة. ديوانا فام عسلامة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بالمنستير تعلن عن تسجيل انقطاع في التنوير العمومي بالطريقة الجهوية 92 على مستوى المنعرج الممتد من مفترق الرماية إلى مفترق خنيس، إضافة إلى الطريقة الجهوية 100 بطريق القيروان من مفترق طب الولدان إلى مفترق البنزرتي، فضلا عن منطقة منعرج الساحلين، وذلك نتيجة عطب طارئ بمحطة التغذية التابعة للقطاع. وأكدت الإدارة في بلاغ أن أشغال الإصلاح والفحص الفني ستنطلق غدا بهدف إعادة التغذية الكهربائية وإرجاع التنوير العمومي إلى سالف نشاطه، كما أشارت إلى أن عملية إعادة الإنارة ستتم تدريجيا فور الانتهاء من التدخلات الفنية والتثبت من سلامة الشبكة، داعية مستعملي الطريق إلى توخي الحذر خاصة بالمناطق ذات الرؤية المنخفضة إلى حين إصلاح العتب. الإدارة الجهوية للصحة بسيدي بوزيد تعلن في بلاغ عن تدعيم قسم جراحة العظام بالمستشفى الجامعي بسيدي بوزيد بجهاز منظار المفاصل، وهو جهاز متطور يساهم في تشخيص أمراض وإصابات المفاصل وإجراء تدخلات جراحية دقيقة، فضلا عن جهاز التصوير الشعاعي الجراحي، وكذلك توفير آلة تصوير طبي جديدة بالمستشفى المحلي بالسبالة. افتتاح موسم الحصاد وتجميع الحبوب بولاية منوبة وتحديدا بالضيعة الدولية المسترجعة للمشاتل الممتازة بمعتمدية البطان. والمكلفة بتسيير المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنوبة تفيد بأن تقديرات إنتاج الحبوب بالولاية من المتوقع أن تناهز 954,000 قنطار، وأن المساحات المبذورة بلغت 47,500 هكتار، وأشارت إلى أنه تم تخصيص 5 مراكز لتأمين تجميع الصابة بالجهة وفق بلاغ صادر عن ولاية منوبة. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوجه تهديدا شديد اللهجة إلى طهران، مؤكدا أن الولايات المتحدة مستعدة لشن هجوم قوي للغاية إذا تعذر التوصل إلى اتفاق سلام. وترامب يفيد في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض قائلا: سنضرب إيران اليوم بقوة كما فعلنا أمس، معتبرا أنها تستخف بعقولهم. مجلس التعاون الخليجي يحذر من أن هجمات إيران لا تخدم أي مساع للتفاهم أو التقارب، بل تغلق أبواب الحوار، وذلك عقب الهجمات التي شنتها طهران فجر اليوم على الكويت والبحرين والأردن، وأكدت أنها استهدفت مواقع أمريكية في تلك الدول ردا على الضربات التي نفذتها واشنطن بعد إسقاط مروحية أمريكية. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هدى وصلي، شكرا على حسن المتابعة، والمشوار يتواصل في أخبار الرياضة مع الزميل كريم مقني.
5: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5.
1: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
6: احنا معاك بجنبك في الفراج، لحظة حتى
1: يزفر الحكم. تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديوانا
6: فام
2: صوتكم.
1: ديوانا فام فلاش سبور.
7: مرحبا بكم في الفلاش سبور. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اتخذ جملة من القرارات الصارمة في اجتماعه اليوم بعد الأحداث اللي رافقت مباراة الديربي جولة قبل الأخيرة لبطولة الموسم الماضي. دونك الرابطة تقرر تسليط عقوبة ثقيلة في حق مدافع الترجي الرياضي التونسي محمد أمين توغاي، الإيقاف عن اللعب لمدة 12 شهر سنة كاملة بعد الاعتداء على نائب رئيس النادي الافريقي مهدي ميلاد. في المقابل معاقبة مهاجم النادي الافريقي فراس شواط بالإيقاف لمدة 3 مباريات. المديرة للنادي الافريقي أعلنت في بيان رسمي على تسديد مبلغ 660 ألف دينار يشمل أحكام باتا وخطايا مالية كانت مستوجبة الدفع. هكا الافريقي استكمل جميع الشروط الإدارية والمالية المطلوبة وأصبح بشكل رسمي مؤهل للمشاركة في كافة الاستحقاقات القادمة للموسم القادم. نحكيه على دوري أبطال إفريقيا والبطولة الوطنية. المنتخب الوطني التونسي انطلق البارح في التدريبات البارح بتوقيت المكسيك، دونك فجر اليوم، اليوم فجر الجاي باش يكون عندنا حصة أخرى للمنتخب الوطني التونسي، باش تكون الثانية بالكرة والحصة الثالثة في مونتيري بعد الأولى اللي كانت لإزالة الإرهاق. منتخبنا نذكر المباراة الأولى 3 متاع الصباح فجر الاثنين القادم بتوقيت 3 متاع الصباح في استاد برافا ستاديو في مدينة مونتيري أمام المنتخب السويدي. حصة المنتخب الوطني التونسي الأخيرة انتهت بإصابة خفيفة لإسماعيل غربي، سلامات إسماعيل، باش يكون جاهز للتدريبات متاع اليوم وبالتالي كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني للمنتخب. منتخب أقل من 23 سنة يواجه حاليا المنتخب الكولومبي في الدور الأول لمسابقة تولون. المباراة تنطلق 6 متاع العشية، نلعب حاليا في 8 دقائق لعب 0-0. منتخبنا في المركز الثاني ب6 نقاط، منتخبنا تقريبا في طريق مفتوح للتأهل للدورة النصف النهائية. الختام بأبرز المباريات الإعدادية للمونديال، 2 مباريات، 8:15 الليلة البرتغال تواجه نيجيريا و9 لانجلتير تواجه كوستاريكا. لاسبورو فيتا مسبور باقي متواصل على ديوان اف ام، اكثر تفاصيل ديوان اف ام.net.

0: بوبليسيتي. تحب صحتك تدوم؟ خليك مرتاح في النوم. دلل روحك بماتلا سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، جرية أورتوبيديك وإرغونوميك في التعب تنسيك. هي نمر واحد في تونس بخبرة 30 سنة ومطابقة للمواصفات العالمية. سوبر سيستا الجرية اللي تدوم سنين، وما كذبش اللي قال مع سوبر سيستا لذة النوم قمة الصحة.
1: Responsable commercial, marketing, trade marketing, catégorie manager, merchandiser ou prestataire de solutions retail, ne ratez pas la 4e édition des Tunisia Retail Days, les 17 et 18 juin à Tunis. Au programme, 12 conférences, 6 workshops, 2 panels animés par des experts nationaux et internationaux autour des sujets d'actualité et un espace B2B Business Retail. Pour présenter vos solutions et développer vos partenariats, inscrivez-vous sur www.tunisiaretaildays.com avec la participation de Glovo, Zen, Barsha, Muse Agency et D1 FM.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
0: ديوان FM صوتكم.
3: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ملا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 للـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان FM.

0: من الاثنين للجمعة من خمسة للسبعة ناس الديوان مع سامح مفتاح.
1: الستة وسبعة عشر دقيقة رجعنا لكم في ناس الديوان من تواصي من توا حتى لسبعة. شكرا على المتابعة وشكرا على تفاعلاتكم. احنا نحكي على الأسعار وارتفاع الأسعار وسوق الجملة والفلاح والهباطة والخضرة والأمور هذه الكل. مازال محدنا محمد علي الفرشيشي، سعيدة جدا باستقباله بحدنا اليوم في ناس الديوان. محمد علي الفرشيشي، حكينا على كل شيء، هيتا ونحكيو على الفريجوات. شو حكاية الفريجوات؟ هل ينجم اليوم، انت بكري استعملت كلمة قلت اليوم ما فماش تقنين، كل من هب ودب ينجم يكون عنده خضار، ينجم يكون عنده، هل كذلك اي مواطن تونسي ينجم يكون عنده فريجو يكريه؟ كيفاش حكاية الفريجوات هذي كيفاش في بلادنا؟
2: هو توا الفريجوات يخضعوا القانون.
1: أيوة.
2: اليوم في الفريجو معناه يلزم يبعث أبار العنوان ودرسوها، هذاك حاجة معروفة وباينة من الباتين ده متاعه. لكن إذا أي سلعة تتحط في الفريجو يلزم يلاقع ثم معناتها قاعدة بيانات موجودة في الوزارة. يلزم وقتها يحط عندي مثال 10 طن بطاطا.

0: يوقفوا الخدمه خاطر وصلوا يخدم عندهم كيلو 100 فرنك.
1: اي
0: اللي انت شوف قديش توصل لك ما عند الفلاح حتى الهوارية نتذكر ب 100 مليم يا كابتن خاطر كميات كبيره والله ب 100 مليم قال لك انا نتعب ونعمل ودويات وميل مليو ودرشنيه وماء وكل شيء باش في الاخر نطلع خاسر شنو الفايده هذاك اش
1: قاعد توصل حتى 80 مليم الكيلو
0: هذه قلت لك انا
1: بالنسبه للشركات نتاع المصبرات ب 80 مليم الكيلو
0: مالا شنو
1: دولت 134
0: وانت تاخذ في الحق 5000
2: شركات المصبرات بقديش يشريو كيلو طماطم
0: ب 80 فرنك
1: كانت ب 80 دولت وصلت حتى 134 مليم 136 حاجه كيما هكا اما باقي شويه راهو خلينا نقول لك العميد توا جبد موضوع انا صورته في الرقاب في بلاصه اسمها الرضاع
3: محليه
2: أيه.
1: مشيت صورت غاديك الطماطم في الارض ميته علاش خاطر باعوا لهم دواء منتهي الصلاحيه جاو يداويو
0: مصايب يا سماحه
1: يا اخي الطماطم ماتت في بلاصتها
0: وين المحاسبه شكون اللي
1: صورتها وقتها أيه. انا وقتها صورتها صورناها و...
2: طماطم تموت طماطم تتسقى بما صرف الصحي طماطم ناكلو فيها
1: باش نرجع للكمين باللي قبل الفريجوات وكل زاد كيف كيف في نسمه وقتها مشينا نصوروا احنا في الرضاع هذه الرضاع معناتها بلاصه اللي فيها الأسعار مش تفاضلية معناها أسعار هذه وقت الفلفل اللي هنا في تونس يتباع ب 3500 مليم
2: في الرقابة
1: في الرقابة
2: أي
1: البرة من الرقاب
2: أي
1: الفلفل اللي هنا ب 3500 مليم خلطنا عليه يتصور بدينار قاعد يتصور يتباع بدينار
0: سير بلاس
1: يجيو الكمين أنا وقتها جاني واحد قال لي أسمع ما تصورش قلت له أوكي نسمع رأيك وعندك الحق على شرط قال لي شنو قلت له برا جيب لي ورقه من دفتر خانه للارض هذه نتاعك خاطر هي
2: بطحه
1: معروفه وقت اللي تجيب لي انت ورقه من دفتر خانه توا انا وقتها نبطل ما نصورش ودرا شنو داروا معايا كل العباد الزواوله اللي يبيعوا فيه بدينار الفلفل وقتها كله قعدنا وصورنا وجبنا الحقائق هذه كما جبنا الحقائق نتاع الطماطم اللي ميته في الارض دونك وانا نعتقد لي هذاك العمل الصحفي الاصلي
2: صحيح
1: انك تمشي للسورس
2: انت تجيب المعلومه
0: راح ندور في البلاد نشوف الثوم اللي تشري فيه انت ب 20 دينار كيلو راهو خرج من واد الفكه ب 800 فرنك راني انا اللي يدور في البلاد يعرف الحقائق 800 مليم اللي يوصلك اللي كنتي بعد الثوم هذاك يعملوا له ترى شنو ب 20 دينار من 800 فرنك ل 20000 كيلو ثوم باش تفهم واش قاعد يصير في البلاد راهو هذا هي الحقيقه هذه هي الحقيقه لان نعرف حتى قلت لك البقعه يخرج منها الثوم
3: طنات طماطم على حسب كلام سي محمد علي يشريها المعمل 134 دينار
1: اي
2: فوالا
3: طنات
2: طنات
3: 1000 كيلو ياخذها 130 ألف ولا 135 ألف ولا
2: اللي هو بقديش توا كيلو طماطم
1: هذيك توا ب 4500 تتباع
2: تتباع للمواطن
1: هي يلزم 8 كيلو طماطم باش تعمل
3: 50 كيلو
2: فوالا ب 4500 قديش تخرج من عند الفلاح؟
1: أنا قلت لك احنا قاعدين يبيعوا فيها 134 137 حاجة هكا السوم تاعها من عند المانتا في الأرض
2: أي. نعم الفلاح 4500
1: والشركات الكبار راهم يمشيوا يخذروا يخذرها ثانيه هذه هي المعضله الكبيره كما في الدقله توا الدقله راه ماهوش الفلاح
2: لان هنا رجالي للطماطم مثلا توا يقول قايل كما نحكيوا على مقرونه ولا خبز فما المدعم للمواطن وفما الاسعار الاخرى اللي نغمل ما يتباع بها للتاجر هالشركات الكبرى هذه يا اخي عندها الحق باش تشري بسوم ارخص برشا من المواطن معناها ما
1: هما هذه الكونفونسيون اللي صايره انه هو معناتها يتفقوا
2: بالقانون معناها
1: بالقانون بالقانون يشري معناتها هي مقنة تشري بالسوم الفلاني وتاخذ من عند الفلاح ويزيدوا هما اكثر من هذا يولي يمشي يخذر من عند الفلاح يخذرها
2: يكرهها كاريمون من بذرتها
3: بيصير هي علاش تباع ب 4500 الحكة
1: جيستومون علاش تباع
3: هي المشكلة هو يشري صح عليه
2: 4500 يقول محمد علي فرشيشي يزم 8 كيلو
1: 8 كيلو باش تعمل
2: يعني تقريبا 1500 فرنك باش تعمل حكة طماطم 1500 تتباع لنا ب 4500 3 فوا سو بري في ثلاثه مرات
1: هو كيك كيف باش نحكيو على الحاجات هذو نحكيو حتى على القهوه القهوه اللي توا ناخذوها الله اعلم قداش السوم تاعها ودار شنو اللي هي خليني نعطي باريكسي ما تفوتش الكلفه نتاعها 500 مليم ولا 600 مليم بذوها راني نحكي
2: بالضوء بكل شيء
1: بالضوء بالخدام باللي تحب انت معناتها انا وقتها في اللوسيتي عملنا دراسه مع البي دي جي وقتها كنت في الوقت هذاك كنت في 2000

0: كانوا 15 17
1: 10 سنين تالي
0: اي كانت ب 250 ولا 270 مليم
1: سوما
0: وقتها كل فتحة ب 600
1: ايوه
0: اي اما اليوم راهي تويك اقل قهوه
1: اي
0: تتباع بدينار و500 هذه في الاحياء الشعبيه
1: اقلها وحده
0: هذه اقل وحده دونك ما نحكيوش على 2000 و2500 واكثر من 2500
1: اللي اعلى ما فما كلفه نتاع كيس قهوه تشربوا في قهوه 600 ملي
0: تشرب ماء معها شويه قهوه
1: اي ماء معها شويه
2: حلوه ولا
1: حلوه اعطيني ماء في شويه قهوه مش اعطيني كيس قهوه قلت لي الدقله زيد محمد
0: الدقله بيان سور يا اخي الدقله تبيكه في الجنوب معروفين يا جماعه تو ما نحبش نسمي انا اما معروفين يمشيوا على كناموسية وكدرشون وكلهم هم ياخذوا كل شيء انشارج الدواء كل شيء ياخذوه انشارج
1: والمعامل
0: مش من بعد مش من بعد هو ياخذ الدقلة هذيك كلها اللي انت تنجم تشريها خلينا نقول ب 5000 مثال
1: الرخيصة
0: هي الرخيصة
1: رخيصة
0: تولي تتباع لك ب 12000 ب 15000
3: هذا في قبلي 3500 دقلة دقلة لوكس ب 3500 من منك بلاصتها
0: في قبلي
3: هاي في قبلي
0: في قبلي
1: فوالا 3500
3: توصل القناة 12000 ديما 300-400% سمح ما تقوليش راه فماش انا اعطيتك مثال سمحني سي محمد علي احسن مثال هكا اللي قلت لك من البابور انا هبط من البالانسي كان البالانسي الوحيد جاب بصباط جاب الاسبادون قلت لك راه بعناها ب 8000 ديجا يشكروا فيك برشا على خاطر تبدلت تبدلت ب 8000 كانت البالانسي الوحيد اللي جاب اسبادون نلقاه كي من غدوه في مساحه كبيره ب 46 دينار اللي هو خذاهم عند مسكين الراجل ثلاثة ايام وانا معاه هم مزرق وبزوت وتعب كل شيء قديش ولا يتباع تو كي سمعوا ولا لا
1: ايوه
3: فاقوا 27 دينار ربحوا على الاقل على الاقل فاقوا اللي يسرقوا يسرقوا فيهم كي سمع اللي هو حوته تباع ب 46000 ولا شد صحيح لا اخوي ما نبيعش قبل مسكين كان يسكت
1: انا كي نسمع هذايا الكل محمد علي فرشيشي يظهر لي فهمت اصل جمله شهيره بعد ما سمعنا هذه الكل سي نورمال باش محمد علي فرشيشي كل ما يتكمل يكمل الجمال نتاعو يقول لنا ربي يجريها
4: على السلاح
1: سمعني شنو يقول
3: بالضبط محلاه
4: على السلاح ان شاء الله ربي يجريها على السلاح
1: فوالا فوالا ميرسي
0: اما خليني نزيدك قبل ما نفسر لك كلمه هذيك يا ربي اليوم البنان وقت اللي تجيبوا الدوله شوية جيبوا الدواء يتباع في المساحات الكبرى ب 7000
1: سامحني محمد البارح العميد مريض وقلت له انت مريض كل بنان قال لي ليه البنان اللي تشوف حاجة
3: تشوف حاجة تاع الدولة ما ناكل كان بنان تاع الدولة
1: قال لي
0: مانيش ناكل مالوريزمون هو يجي تاع الدولة
1: 22 دينار
3: والله ما نشريه والله ما يدخل دار والله
0: صحيت سيد العميد دي ولد مؤسسة عريقة
1: حتى الدكتور ولد مؤسسة عريقة يشري فيه نفس المؤسس
0: بس ما عطوش
3: لا عنده صغيرات وكل صغار وكل
2: صمت وما زي ما قلت لك شريت ولا
1: شريت ولا
2: لا لا ما شريت
1: صحيح
0: اليوم يدخل المساحات الكبرى احنا ما نخلطوش عليه علاش على خاطر يمشي وكل الخضارة يدخل ويشريوه
2: ويبيعوه
0: بمانتا بالأضعاف نتاع السعر نتاعو هذه حاجة معناها ممارسة تريك ورونت أنا ريتها بباردو معناها ريتها بعينيا مش حكاويالي العباد يعني يدخل يشري ويخرج قدام الباب راه مش بعيدة
1: أي الناس بقى قدام باب
0: دونك ولو هي راه زادة خلنا نحكي
1: البنان علاش وصل للي وصل
0: على خاطر نورمالمون نوردو احنا ماناش قاعدين انا مانيش عارف منين قاعد يدخل البنان هذايا
3: خاطر
1: خلصة
0: ماهوش ما انت اي لا لا خاطر نورمالمون اللي نوردو فيه اللي مسعرته الدولة ب 7000 و 7500 مليم دونك ولا 7200 يعني هذاك نتاع الدولة اللي يتباع في المساحات الكبرى انا عندي اشهر توا انا كل يوم ندخل المساحة كبرى
3: ما ثماش
0: بنان ما ثماش تفاح
1: صحيح.
0: بلاد التفاح
1: صحيح
0: معناتها من سبيبة حتى الفوسانة حتى
2: الفوسانة جمع لي فات لقيت التفاح نتاعنا في مساحة كبرى
1: قديش
0: 8000
2: 7000 ولا 8000
0: 7800
2: اي وبنين بنين
1: بصفة
2: مش كيما التفاح الاخر معناتها نتاعنا
0: نتاعنا 7000 يعني هذه برشا ممارسات راهو اليوم يلزم زاد المواطن يكون واعي راهو قبيلة قال العميد قال واحد في الاوف قال جلبانة ب 6000 ولا ب 8000 أنا ما نشريهاش وتجي جارتي معناها مرأة زوالية تشريها باش طيب جلبان من طيبهاش أنا الجلبانة بالحق من معناتها اليوم
1: اي الجلبه نقولوا راهو خلطنا محمد علي فرشيشي للطماطم للبصل للبطاطا اي قديش منه تونس وفما جمله راهو يقولها قالها الدكتور مره وانا الحقيقه وقفت عليها الجمله يقول لي انا نعيش في دوله نحب بلادي تفرض القانون مش انا كمواطن نولي نقاطع انا نحب نلقى السوم اللي هو قانوني واللي في المتناول متاعي علاش انا مواطن قاطع معناها بنديه سامحوني في الكلمه يعملوا شي يحبوا انا نقاطع
0: هما للاسف
1: هذا اللي راهو المواطن قاعد يقول فيه اليوم محمد علي
0: تعرفش قال احمد شوقي
1: أيوة.
0: قال إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
3: يرحم والديك
0: فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا
1: ذهبنا جميعا
2: بدوني رجع
3: أنت تغششت كي قلت لي
1: ذهبنا نحاوس
3: وقت سألتنا هنا في البلاتو وقلت تلام ذا وقلت لك أنا فرحان أنا مش فرحان اللي ضربوا تلام ذا فرحان اللي متأكد الردع يا ليه أنا قلت كلام هذا هام بعد وقف الغش يا سيدي ريت أنا ضحينا بتسعة تلام ذا وقف على بقية تلام ذا كله منعنا تلام ذا كل وحكاية الغش هذه مش ولا يتفكر الناس تو لو كان احنا تو نعمل
1: انا ما فرحتش حتى
3: انا راني نتالم اما راهو القانون مجعول للردع لو كان سي محمد علي يحكي لي كل شادينا متلفزه جينا قلنا اخويا ها هما رانا شديناهم وعدينا نحبس وهو وقع ناكدك تقف الحكايه اما تو هاو كما جاش هو يتبع كل شيء ما في قوش ما في قوش يلزم فيق ونحاكمه متلفزه يلزم الشعب التونسي يشوف هل يضارب قونا ويضارب الاسعار ويضارب قوت التوانسه هاو ايش صار لك يا ولدي قدام الناس الكل
0: انا ما نقولش مقاطعه برك يا شوف انا ديما نقولها بالقانون وقت اللي تقف قدام حانوت نتاع تاجر والبسكوله ماهيش مقابلتك
5: بارك الله فيك
0: ما تشريش من عنده
3: اكزاكتومون
0: هذه ولا الساعه مش حاطه مقاطعه ماهوش حاطت لك بلايك
3: ما
0: تشريش
3: من عنده
0: هكا هذه راه القانون معاك القانون يفرض عليه انه يحط لك خاصه توك البسكوله الالكترونيك
5: اوكي البسكوله
0: جي انت تقول لي جزار يحط لك بلاكه ها باش نحكي لك نكته انا ما تضحكش انا نخدم في المراقبه في باجه واحنا مروحين كنا في القريعات ومروحين راجعين الباجه في قبل حصيلوا المجاز جزار حاطت بلاكه كبيره حتى عليها وقتها ما انت 7000 الكيلو أيوة. الحم وعيتنا يزفر واحنا رو هو مازال عنده شويه رجعنا له تفضل قال لي الاولاد والله ها مازال زويس كيلو ب 20 دينار قلت له خويا هاك حتى
1: بلاك
0: ب 7000 تقول لي هذيك حطتها حشاك مالك كذا وكذا نتاع مراقبه الاسعار قلت له راني انا زميمهم
3: حلو ياسر حلو ياسر
0: تعطيني بطاقتك قلت له كي جاني للبيرو قاعد قدامي يضحك قال لي بجاه ربي عمل لي محضرك اللي باش يكون لي ريحه التوبه ما عادش نعرف تصراتي دونك علاش نقول راهو ديما ثبت ثبت كيما تدخل مجازان باش تشري ثبت في السلوحيه ثبت في الدات
1: هيت نمشيو حاجتي باش تحكي لنا عليهم السكر والزبده
5: سكر والله تقولوا عليهم
1: السكر اليوم اين كمواطنه تونسي كي نوت باش نعاود نحكي عليك الحكايه سليم تخالتش نشري سكر في نفس النهار نتاع السوريس نفس النهار
2: والبطاط
1: يقول لي عندك الحق كان في زوز كيلو سكر وراني مدام استاذتنا نحبوك خليك انت زوز كيلو راهو كيلو بركه هو للناس شو مشكله السكر في تونس
0: والله مشكلته انه ما انت اليوم قاعدين الامبورتاسيون تقع على دفعات بشويه بشويه دونك دولي يتباع كميات معناتها خويا ما تعطيش اكثر من كيلو وكذا واحنا ما تعرف زاد واحد هو حاجته بكيلو يولي ياخذ ثلاثه
5: هذيك مشكله
0: هذه راهو الاشكال انا كي رجعت للوزاره ثم نهار مشيت نصور في الفارينه في مساحه كبرى ودار شنو راهو العباد يحشموا يدخل ياخذ يقول له عندك الحق في زوز كيلو يهز زوز كيلو
1: بعد يبعث ولده بعد يبعث مرته
0: لا يدخل يمشي قعدت نتبع فيهم انا يدخل يحطهم في المال متاع الكهرباء يرجع يزيد ويعاود يرجع ويعاود تقريبا 4-5 مرات عليها مو ثم عباد بعدك انت بتحصل اليوم
1: خاطر انت توا قلت لي البنان مثلا يمشيوا للخضاره ياخذوا بالجمله اي علاش على ناس فما ناس تنجم تاخذ بالجمله والمواطن العادي المسكين ما ينجمش فهمت فما حاجه مانيش فاهمينها احنا التوانسه علاش اليوم بالحق انا جيتوني انه محمد علي يكون معنا يا سيدي هيت نفهموا شويه هيت نعرف واحنا هالبينوري هذيا هالمشاكل هالاسعار هل كل واحد على كيفه شو اصل المشكل فيه
2: البنان على خاطر الجروند سيرفاس ما يساعدش تبيعوا بالكيلو نجم يفسد لها السكر ما يفسدش
1: فوالا صحيح
0: هو تو راهو
1: صحيح
0: انا غالبا موجود راهو في الجراند سيرفاس
5: موجود موجود
0: شوف موجود
5: والزبده مش نقول لك من هنا
0: تو موجود
5: من هنا لايطاليا
1: علاش تقطعت
0: هذا السؤال
1: السؤال احنا نسالوه نقولوا الحليب موجود والياغورت موجود الزبده هي اللي مقطوعه قاعدة تمشي لبلاصة أخرى
3: رجعت
1: ب 8200
0: راك
3: سكر غلطة فيه سامحني السكر راهو يوميا
0: موجود
3: صغيرة يجي يوميا يجي السكر
1: والوجود نعرف في حوتي ما فماش عميل
3: هو ديما فارغ وين يجينا السكر الحظبة كل يوم نفس الوجوه وانا قلت لك عندي قريبي عنده 12 كيلو في الدار هو راح يقفل السكر
0: شوف باش يقول لك حاجه اخرى
3: لا ودي مرض راه مرض راه مرض ستوك اظن العباد عقليه راه عقليه وطنيه غالطه العباد ولا تعمل ستوكات في دارها يا ودي انا هاو السكر عمره تقطع من داري هاي نشري في طريف كالناس ونجي من جرون سيرفاس نلقاها ما جايبين يجي 20 شكاره فهمتي وكذا ناخذ طريف ويقعد يقعد
0: ولا انا جمع
2: التاريخ زاد سيد عميد
3: فهم
2: زاد
3: بالمهوش
2: كيما فهمت ما لا نحب يرجع لنا سي محمد علي على حكايه الزبده أنا نحب نفهم علاش تقطع
1: قولها قولها باترون قولها
0: لا لا لا ما عنديش المعلومة نتاعها معناها بالضبط من من ما نجمش معناها يعني نحكي على حاجة أنا ما عنديش معلومتها كاملة ما خليني نقول لك الممارسات هذه أنت تعرفش اللي في القهوة القهاوي الباك والحليب هذاك الأزرق مش لازم نسميه ممنوع باش يستعملوا القهواجي القهواجي عملوا لهم
5: حليب اخر
0: حليب اخر ب 3800 دبوزه
5: هاي دبوزه
0: اليوم 80%
1: نتاع في الباكوات هذوك نتاعك كيما اللي عندي في الدار
3: عمري مريتها دبوزه تحت
1: عمري مريتها
0: اي شو اسمه
5: لا لا موجوده موجوده
3: عندك كعبه
1: القانون موجود
3: كابتن انا القانون درت مريتوش
0: اما ايش اقول لك توا هو القانون موجود وثم قهاوي تستعمل لكن زاد راه ثم اللي يسرق يغلب اللي حاحي نجم يشري زوز ولا ثلاثة بابز مرة في حياته ويصبك والحليب غاديك وديما تمشي الحكاية
1: فهمت
3: ما لونك يسرق يغلب حاحي كل عقلية
0: هذه في الانترفال
5: يشري دبوز ويستعمل الحليب
1: فوالا استعمل الحليب الاخر فيه وستعمل كان عندي دبوز
2: مي فما معلومة أنا نهار السبت مشيت المطعم وقال لي راهو سيب على لي كيس اونجستريز هذا سيد توا باش تبدا سيفيني بور بيانتو بيانتو مازالوا هما يستانسوا في
3: ولقاو الحل من توا
2: في السيستيم ومازالوا القباضه كيف كيف
1: دونك باش يبداو يخدموا
2: هذا اش قال لي هذا اش قال لي صح المطعم هذا
3: لقاو الحل يا سماح لقاو الحل توا اسمع يا مطنين ما عاد ما تقبلش قال لك شنو كاس مكسره ويعطيك ورقه مكتوبه ما تهزهاش راو القاول حل ديجا القاول الحل ديجا خطا هو باش يضرب على الكاسه اوتوماتيكمون باش تخرج عند
1: القاول
3: شو اللي باش يعمل توا عسو يا مواطني كيعطيك ورقه مكتوبه بيدو قالك شنو راهي الكاس تاع حمبان ما تاخذهاش ها من توا نقولها لكم
5: عاد ما عادش نمشيو ناكلوا في الريستورون
3: يا خويا لا ناكل يا كابتن ناكل يعطيني بالسيف عليه ورقه من الوحده من الماكينه سيتو لا اكثر لا اقل نفرض عليه باش يعطيني فاتورتي من الوحده
5: يسرحتي
1: وهو كذلك
0: برشا
1: لا شوف بالحق محمد علي فرشيش من ثلاثة أيام ماذا بين نحكي على الدجاج ماذا بين نحكي على اللحم على العلش بالحق معناها أي الأسوان
5: على حوايج موكاسان موكاسان
0: موكاسان
5: ثلاثة جلود تو الكرة عملوها كتر بانو بسبب التكيك الجابوني 650 دينار وسبتة مغادي ب 150
1: نقطة نظام عندك أربع أيام تحكي عليه المكسر خدر. وين ريته
3: غزل يغزل
1: شكون شريه كيفه
3: عنده الحق
1: يغزل شريه داخل الحكاية
5: يشري
1: ولا شكون يحكي له على مكسر قاعد يغزل
5: لا ولا لا ورحبا بريته واللي يشري العلوش بالثنين يشري المكسام ب 650
1: ولا عليه ليش محمد علي فرشيش اللي خلطوا زملين ونص واللي خلط 3 ملايين هذيك ازدا كيفاش؟
0: على خاطر
1: الحم
0: شوف
1: اي
0: استنس معناتها استنسنا وانه الدوله
1: أي.
0: تجيب ولو معناتها عدد قليل لكن يعطي معناها سعر مرجعي سنه ما جابوش وسنه عندنا معناتها نقص هيكلي اليوم راهو بالحق كي تشوف انت توا تخرج خاصه انك الشواية وتشوف الفتيمه اللي قاعده تذبح
5: والله حرام عليك
3: حرام والله
0: دونك هذايا كله قاعد ينعكس من بعد علينا نحن
5: اي والله بالحق
0: وزيد هذايا راهو خدموا في ايامات العيد خدموا برشا هك الدوريات المشتركه وعداوهم الجزاره اللي باعوا فوق 70 دينار اللي شدوهم بيان سور خاطر ما نجموش يشدوا الناس كل عداوهم على قانون المضاربه
3: خارق العاده
0: كلهم عداوا مع قانون المضاربه
5: شهر
3: بيه هكاك كثرت
5: خلينا شهر بيه
3: هذيك هيك
1: عاود لنا المعلومه محمد
0: ايامات العيد صار دويات مشتركه ما بين وزاره التجاره والداخليه والصحه وغيرهم وخدموا وجزارة اللي باعوا فوق 70 دينار اللحم الكلهم عملوا كلهم معناها جزارة اللي حصلوا تعدوا على قانون المضاربة وهذا يلزم معناتها يلزم يتعمم صحيح. اليوم يلزم الوزارة تعمل تسقيف نتاع الأسعار علاش باش على الأقل ترشد شوية الأسعار نجموا أنا ديما نعطي مقترحات بون للأسف المقترحات ما تمشيش اليوم كي تحكي على على الخضر والغلال ودرشنوة يا سيدي إيجا نقول لك حاجة اليوم في كل حومة تقريبا
1: أي.
0: وإذا كان مش في الحومة هي بيدة تلقاها بعيدة ما أنت شوية
1: أي.
0: تلقى سوق أسبوعية الأسواق الأسبوعية تنجم تكون كاتاليزور متاع أسعار أنا ما يهمنيش فيه منين جاب ما نقولوش أعطيني فاتورتك
1: أي.
0: أنا البطاطا قاعدة تباع ب 2200 و2500 نلقاها يبيع فيها ب 15% وب 18% خليه يبيع لكن اليوم البلديات لازم تقوم بدورها علاش أنت تجي السوق تعطيها للمكاس المكاس هذا المستلزم تاع السوق باش الناس اللي ما يعرفوش اللغة المستلزم تاع السوق اللي ياخذها في بطة بعد شي يرجع فليساته هو شي يعمل هي تم كراس شروط في كل بلدية وفي كل سوق ثم كراس شروط كراس شروط هذه تقول لك أنا الطاولة هذه مثل النصبة هذه 10 متر على 2 متر وراي ب 15 دينار ودار شو هو ما يطبقش كراس شروط يجيه يجيبك اللي موشم من هنا
5: والله يكلف حق
0: فهمني ودار شو ويقول له 25 يقول له ما يخمس يقول له 25 يهز له البسكولة جيب 25 ويجهز بسكولتك يا خويا عاتي البلديات
1: يكون السيد باش يبيع ب 2000 ولا يبيع ب 3000 شو بده يخلص ال 25
0: ولا الفارق هذاك دونك اليوم الاسواق هذه علاش ما ننظموهاش وتولي تابعه الدوله تابعه البلديات يقع معنا كانت سوق واحده في تونس الكبرى هنا هي نتاع المروج
1: أي
0: في المروج كانت هذيك كانت تابعه البلديه كانت تعمل 66 كيف
1: باهي
0: جات البلدية وخرت وكريتها
1: وأسواق أخرى علاش ما تتعممش اللي هي السوق من المنتج للمستهلك علاش موسمية علاش تلقى نقطة وحيدة في معتمدية كاملة
0: جشع من الأخر خاطر جربتها أنا وإحنا في الوزارة راو كنت تشوف الطلبات ودرشنو هي جشع يولدي إيجا ما أقولك لا أعطيني فريجيدار وأعطيني درشنو وأعطيني أنا مش أنا باش نعطيك أنا باش نعطيك فضاء جي تنصب فيه انت
1: وتصرف.
0: ويلزمك تنظف
1: وتهيئوا يعني
0: تهيئوا بيان سور وكله تخدم تنجم انت شارع بورقيبه هذيك اللي وراء المنقاله الكل تنجم تخليه هذاك سوق من المنتج المستهلك على طول العالم والا ما وانت ماشي
1: المجري وصار فيه ما اما موسميا
0: بعد الكيوسك عجيل هذيك اللوكال هذاك المسكر علاش مسكر ما يولي هذاك معناتها لو تي دي تستعمله كان تقبل في الحوم الكل تلقى نقطه بيع نتاع لو تي دي اليوم عندنا نقطة بيع واحدة في يالان سباري
1: فقط
0: أكهو
1: هذيك علاش
0: علاش هذوك ما يرجعوش على الأقل تدريجيا
5: مش علاش ما يرجعوش علاش تنحاو
1: علاش تنحاو
5: كي تفهم علاش تنحاو تتفهم علاش ما يرجعوش
6: وشكون نحا
5: اي اكزاكتومو
1: شكون يحكم في شنو
5: سي محمد علي حتى لي غوند سيرفاس الدولة تنجم تعمل دي غوند سيرفاس تاعها
1: صحيح
5: يدخلوا اون كونكورونس نجم الدولة اللي كابابل دو تو سي فما التفكير ولا فولونتي وفما مسؤولين يحبوا فهمت غروند سيرفاس نجم تعمل الدوله دي غروند سيرفاس تاعها نجم تعمل زاد اسواق نتاعها نجم هي بيدها تلعب لو رول تاع اللي كان يحكي عليه سي محمد علي تاع الهبط تخلي باش تعدل السوق ما قلناش تنحي لخدم الاخرين تخليه يخدم على روحه اما تعدل السوق وتخلي له الماذج بطبيعه الحال هو الهبات يلزم يصور فلوس ما تخليش زاد يلعب بكره المواطن
0: هي ما الهبات راه ياخذ 5% من كل بيع
5: اي عاد ممكن
1: انت يصور ويحب يزيد يصور
5: لا هو اللي قاله سي محمد علي مش المشكله في 5% اللي هو جوجي بارتي
1: صحيح
5: منه هبات ومنه تاجر
1: فوالا
5: دونك الدولة راهو أنا مقتنع قناعة معناتها تنجم تعمل كل شيء هي شنو هي السياسة أنا قلت لك تنجم تعمل تعمل أون غروند سيرفاس في كل ولاية
1: صحيح صحيح قلت جملة مهمة دكتور كلمة قلت تعديل الأسعار لأنه محمد علي فرشيش أنت من الناس اللي ديما كي تتكلم تقول أنا ما نمنش بكلمة التحكم في الأسعار. أنا نمن بلوتو بتعديل الأسعار لأنه كن نمشيه في التحكم في الأسعار بش زيد.
0: شوف عندي كلمة أخرى دي مقولة كل بلاد هذية في حاجة وأنه الناس كل تثني الركبة تخدم باش نحسنوا المؤشرات الاقتصادية متاعنا وكل. علاش أنا نقول عقلنة الأسعار؟ احنا نوردوا في أكثر من 80% من مواد أولية. دونك كيفاش باش تتحكم في الأسعار وانت تورد فيها بالدوبيس؟ ثم ما أنت متعرف إذا كان زادة باش تنزل على على الكلفة ركما أنت باش تضمحل لك المنظومة هذيك. إذا تلقى المعادلة الصحيحة ما بين معناها الكلفة وما بين زادة البيوع. الناس اليوم فيهم جشع زادة كبير برشا راهو قال المكاسان بضرب قداش من عرش
5: 650
0: ما تعاود ليش خطر نتفجع
5: ثلاثة جلود واحد اثنين ثلاثة.
2: والله يا كابتن ما نحبش نشكيك فما مذاول مليون ومليون ومئتين ومليون ومذاول قماش
5: أنا ريت
2: موجودين
1: سمح.
5: أنا ريت
1: أنا اللي
0: والله يا من الفريق محليه
5: حتى الفريق أغليه
1: صح. دونك دونك نحكيو على عقلانه تاع الاسعار اكثر منه التحكم في الاسعار. بي ارجالي لك الجمله نديا كمان يزمني نعرف اصل الجمله هذه يقول هو
4: ان شاء الله ربي يجريها على السلاح.
1: ني جيت اصلا
0: والله
1: وليت معروف بها الجمله هي
0: اي انا معروف انا الحقيقه خديتها باذن من صديقي وزميلي من الشباب اللي نحبهم برشا هو مدير التجاره الالكترونيه في وزاره التجاره خباب الحضري خليني نحييه
1: تحيه لي.
0: وكان ديما يقول يا سي محمد علي والله يا ربي جريها على السلاح. كي بدات
1: قلت راني مش استعملها
0: قلت راني الجمله نتاعك هي الجمله نتاع خباب الحضري دونك انا استعملتها وليت انا معروف بها هو مسكين قعد
1: حيالي خباب
3: الصبات في 640 هنا فكرتني في المرحوم محمد الاحمر صديقي من احد الصحافه نهار نحوس نقول لك بحق حكمه حوسوا في باب زيرة نقول لكم تحت صفر در يعني برد قاتل ولقينا باتيسري حاط سيترونات مثلجة يبيع. قلت له محمد مش مهبول هذايا في موان 3 دوغري 3 درجات تحت صفر مش مهبول. قلت له حاط يبيع في السيترونات قال لي تو يجي واحد مهبول اكثر منه ويشري منه
5: والله يبيع
1: فوالا
3: تو هل تريكو مليون و200 اللي يبيع فيه مهبول وثم واحد مهبول باش يجي يشريه اكل مليون و200 هذاك وثم واحد مهبول باش يشري الموكاسان تاع كابتن خالد
5: هو الموكاسان واحد بعقله باش يتكلم على الموكاسان
3: يعطيك الصحه هذاك يعطيك الصحه بالضبط هذه بالضبط
5: بارك الله فيك
2: كابتن انتباه تاع الموكاسان ب 600 ب 700 هذا فما سبدريات تو يتباعوا ب 700 800000
5: سبدريات وحتى تاع صغار
3: والله زوز ملايين ونص والله زوز ملايين ونص سبدريات تاع 2 مليون و دمي عقل شنو شنو تقولوا انتم ان فوغ ولا شنو ضرب تران
2: كان تران
3: سبدري عادي في
5: يدور يدور
3: يا ولدي انا مش انا ما صدقتش
1: لشكون شريت
3: لا هي فتاه انا قاري في الجامعه سامحني انا قاري في الجامعه والجامعه كنت فاهم ممنوع سبدريات دخل فتاه بسبدري نذكر كيف تو ابي كان في شويه زينه تلمع من فوق
1: يتفكروا
3: يتفكروا بها خاطر اللقطه اللي صارت السيرفيونت السيرفيونت
5: يا دكتور
3: لا لا اسمع ولا جديه
5: لا لا ولا معك
3: انا وقفت مع السيرفيونت لاني قلت لها ما تدخلش سبادري ممنوع في الجامعه ما تدخلش بسبادري قلت لها هذاك مش سبادري ترى سمت لها من اسم قلت لها من فضلك هذاك بزوز ملايين ونص وسمت لها نوع ما ما ما
1: نعرف ونعرف تو بعد كي نكملوا نقول لك
3: قول لي علاش شنو الهم هذا شنو
5: يقول لي علاش تو علاش من بعد
3: ما نعرفش شو اسمه ربي شو اسمه سامح ربي شو اسمه
1: بيبليسيتي
5: اي
1: ماركه كبيره يخدموا ذهب
3: قلت لها موش بدري شريته بزوز ملايين ونص وما عندكش حق تعرض لي ولا العركه ما بين السيرفيون جنرال ولا حاجه فهمت عليك علاش قعدت نفكر كيفاش سبادري بزوز ملايين ونص
5: اكبر واكثر سبادري اكثر سبادري يعمل الريحه
1: لا لا
3: لا ما نصورش هو لا لا راهو
1: تعرف
3: لا
1: المشكله شنو هو طلياني
5: فما ما يعملش الريحه سبيدري
1: انت اليوم في تونس تشري سبيدري ب 500 و700 دينار ويقعد معك عامين وثلاثه ولا تمشي تشري ب 170 دينار بعد شهرين يتقشر ومشى دونك راهو فما مشكله زاد فما اللي يقول لك انا ناخذ حاجه غاليه وتقعد على طول واللي عنده صحالي
5: اخويا مبروك عليه
1: اللي عنده مبروك
0: اللي عنده صحالي
1: اغلى اغلى صبات شريته بقداش طلياني قول الحقيقه
5: شكون
1: انت اي اي
5: لكن
1: لا تو ماك جبتوا الموضوع ثلاثه يوم وناسيه
3: والله انا واثق من روحي
5: والله
1: قديش
5: نمشي لايطاليا
1: اغلى صبات
5: ممكن ممكن
2: ما يتشدش ما
5: يتشدش كان الدينار الدينار ثلاثه مرات ونص ليري ايطاليين كي نبدلوا الفلوس نولي ان برانس لابا. عندي صاحبي عنده بوتيك في الفيا نازيونالي وفما لامباساد واحد وفما كالافونتينا دي تريفي مزت نعقل نمشي له ناخذ زوز فيستات وزوز سراول تاك تاك فهمتني وزوز بابت انا فهمتي كذات ايطالي اكري سميت ايطالياني
1: قديش اغلى ما شريت قديش
5: لا انا يعني ما تكلمش خاطر انا ترو فوا الواحد
1: اغلى صبات قد 200000 300000 300 دينار
5: يا سلام لا لا 300
1: ما تشريش صبات 300
5: لا لا هو صبات كره
1: جيتك دكتور باش تقول لنا
3: شويه خلنا هو خلنا ندخل معكم ما نحبش يبدا يدرس ما نحبش يبدا يدرس بالبيك
5: انا ولات حمر
1: ابي ابي
3: الكابتن يحكي لك على حكايات عنده 20 30 سنه وعنده 20 سنه مش الصبات اعطينا الصبات الاخراني
1: اخر صبات شريته بقداش
0: هذا صحيح
1: 120 دينار اخر صبات باهي معقول عميد
3: انا صاحبك وشيتي ملي عرفنا بعضنا اش قلت
1: تلبس كان تونسي ونعرف هذايا وانا نضمن فيك قداش اخر صبات شريته خاطر الماركه التونسيه مش رخاص برشا
3: فما ماركه تونسيه دو لوكس توا ولا تبيع في حاجه لوكس اغلى صبات شريته ب 180 دينار
1: 180 دينار
3: وشريت كومبلي طيار على خير ما اللي بيعوا فيه مضمه نتاع الطليان ودرا شنو الاسيدي ليش الكومبلي كامل وكرافاته والسبده وزوج سواريات وكل شيء كله كله تكلف 800000
1: دينار
3: هاي سميحه سلاح
5: هذه في الحلم
3: لا لا لا لا موجود
1: لا لا تنقول لك
3: هذه تنقول لك توزي
5: انا نعرفه مشيت اي واش شريت منه سروال في الاخر صباغ تنحى ولا ازرق
3: لا سادي با انا نوع انت مش تتكلم على نفس النوع
5: هذاك قلت عليه عم ناوى
3: باي
5: والله العظيم والله السروال تبدل لونه
1: يا طالي
5: اي تبدل لونه علاش نقول لكم اشريوا السراول الابيض ما تشريوا السراول لا كحل ازرق غسل الاولى الثانيه الثالثه
1: لان هذيك بسروال ابيض انا طليب
3: لا لا انا
1: تلبس انت سروال
3: ركبت القدش عندي هاو قش عندي
1: عامين انا وتاليني ما البس سروال دكتور اغلى صبات
3: وسخ الابيض
1: دكتور طليني طليني اسكت عاد هاو جايك دكتور اغلى صبات شريته وسليم كان ما تقولش الحقيقة أنا مش نقول
3: لا والله لا
1: قل
3: سي با سكو تو كخوا
5: والله ما تقول 200 واش
3: لا
1: لا لا
5: 400
3: لاباس سليم لاباس
1: مش 600 دكتور
3: لا لا لا
1: 400
3: يمكن في سولدي معناتها أنا نمشي في اللي سولد كلكو مارك
1: 400
5: ولديك احنا نمشيو لإيطاليا في السولد
3: خاطر انا نتبع لو كيما قال سماح ناخو حاجه دوكاليتي اللي تقعد تعيش في العمر
1: اللي
3: عندي والله عندي سباب يمكن عمرهم 19 سنين ويسون معناتها سي دي شوسور انتاكت
1: حتى انا عندي سباب تقدم ما لا غير وقت تشريو غادي شوي
3: نستحفظ في الباكوات ما نخليهمش
1: محمد علي فرشيش اغلى صبات قول
0: انا ولدي يشري لي
1: ربي ما عنديش حتى فكره ربي يفضل
0: اي
1: انا نعرف اللي انت تشري لاحفادك
0: لا لا ابوهم تو يشريهم وانا بعيد عليهم
5: هو خرج
1: اي اغلى ما لبست صبات 150 200
0: انا انا
1: اي
0: صبات تسبب في عرسي
1: ايوه كيف شيء احكي لي
0: انا شريت صبات دون لو طون ب 35 ولا درجه وقت خطيبتي اللي هي بعد من مدمه وكل قلت لها تو ماشي هذا قد هكا راهو نحكي لك هذه عام 80 جان في 80
1: ايوه
0: كان لم على روحه وعرس يا اخي غدو مشيت كريتسر
1: ايوه مسبات جلال شكرا لك محمد علي الفرشيشي شكرا لكم الكل تو نمشيو نحكيو شويه اس او اس وين نظمت قرى الاطفال اس او اس البارح 3/9/2026 بالشراكه مع بورصه تونس الدوره الثالثه لتظاهرات بورصه القلب لابورس دو كور في اطار المسؤوليه المجتمعيه للمؤسسات والشركات باش تفتح افاق جديده للشراكه بين عالم الاعمال والعمل الاجتماعي احنا معنا سي فوزي الربحي خبير تطوير الاتصال والتسويق وتنمية الموارد في قرى الأطفال SOS فوزي مرحبا بك
6: مرحبا مدام مرحبا بجميع الحضور
1: مرحبا بك سي فوزي مرحبا أول حاجة سي فوزي لا بورس دو كور هذا شنية الحكاية كانت تفسر لنا
6: ان فيت هذه الدورة الثالثة لابورس دو كور اللي هي شراكة مع الجمعية التونسية لقرى الأطفال السويس تقوم على محاولة إدماج المؤسسات في العمل الجمعياتي وخاصة في نطاق المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات
1: فلا كيفاش الشركات تنجم اليوم تتحول من مجرد ممول إلى شريك فعلي في تحقيق أحلام الصغيرات
6: هو الحقيقة
1: أنا مش فقط تعطي فلوس وكها
6: في كلمة يعني نحن اليوم مشينا للمسؤولية المجتمعية للشركات خاصة في أي. نطاق معناتها لنورم ESG اليوم اللي ولت مفروضة على الشركات اللي تخص خاصة توسكي انفيرونمون سوسيتي اي غوفرنانس. ونحن مشينا للجانب هذايا باش اولا نحن نكونوا شريك فعل مع الشركات في انهم هما زادا يحقوا هالواجب هذايا، وثانيا انهم زادا يكونوا في رساله نبيله في خدمه الصغيرات SOS.
1: على قديش من مؤسسه تقريبا نحكي يوسف فوزي؟
6: اليوم المؤسسات الكوتي اون بورس هم 75 مؤسسه.
1: ايوه،
6: واللي عندهم الواجب نتاع الحوكمه والواجب نتاع الانفيرونمون اي السوسيتي.
1: على خاطر ما تنجمش تكون كوتي اون بورس من غير ما تكون
6: يعني
1: عندك
6: غير الكبرى في تونس، هم المؤسسات الكبرى في تونس، وهما اللي نتوجه لهم من جانب معناتها لي رابور اكسترا فينانسي نتاعهم، ونحن نوفروا من الجهه الاخرى الاكسبرتيز نتاعنا في الميزون براتيك نتاع لي بروجي هذوما، في انهم يوصلوا للعبيد، في انهم يتخدموا بالكدا، وفي انهم يراو الامباكت نتاعهم. ونحن حاولنا نطوروا حتى في الريبورتينغ نتاعنا في انه يكون متجه اكثر للامباكت، اكثر من انه نكونتيفي لي ريزولتا، اكثر من انه نحن نقولوا هاوش عملنا دي زاكتيفيتي، ليش نقولوا هاوش شنو هو الامباكت نتاع المساهمه نتاع الشركات في الجمعيه التونسيه لكره الاطفال SOS، وكيفاش هذا ينجم هو ما يعاونهم في المسؤولية المجتمعية متاعهم، يعاونهم في الريبور اكسترا فينانسي.
1: فما شركات مدرجة في بورصة تونس ومؤسسات مازالوا ما دخلوش في شركات مع SOS قرى الأطفال SOS، شو نقول لهم اليوم؟ شو الرسالة لهم؟
6: نحن نقول لهم بدينا ممدودة، وإحنا بدينا وعنا يعني مجموعة من الشركات اللي هما يدعموا في SOS ونشكرهم بالمناسبة، وعنا زاد هما هو نداء للشركات اللي مازالوا ما دعموش SOS، مازالوا ما انخرطوش في المشاريع اللي قدمناها احنا، انهم يجيوا، انهم يشوفونا من قريب، انهم يشوفوا الامباكت اللي احنا نعملوا فيه على 10,000 صغير، ما ننساوش 31,000 اللي مازالوا يستناو فينا اون يورجانس، يجيوا يراو معناتها ما نوفروا لهم نحنا من كونفيونس، من شفافيه، من حوكمه رشيده، من نجم نوريهم زاده من الامباكت نتاع المساهمه نتاعهم على صغيراتنا وعلى عائلات المحتاجة اللي تحتضنهم SOS.
1: فوالا، شكرا لك سي فوزي الربحي، خبير التطوير الاتصال والتسويق وتنمية الموارد في قرى الأطفال SOS. الدواء اليوم وجهة لكل المؤسسات باش ما تبقاش مجرد متفرج على التغيير هذي، لكن نحبكم تكونوا جزء حي منه، كونوا شريك حقيقي مع قرى الأطفال SOS. مدوا يديكم الأكثر من 10,000 صغير اللي يستنيوا في فرصة باش يحلموا ينجحوا ويبنيوا مستقبلهم. وانا باش نزيد جملة من عندي، مدوا يديكم كذلك، كونوا انتوما سبب باش 31,000 صغير يخلطوا ويكونوا موجودين. تخيلوا معايا المستقبل لو كان كل مؤسسة قرر تتبنى حلم صغير واحد، قديش نبدلوا من مستقبل. تفضل
6: يعني احنا زاد سهلنا شوية اليوم في البارح اعطينا لماتريس دي بروجي اللي هما ينجموا هما مباشرة، وإلا محلول الاقتراحات هذه إذا كان هما يجيوا ينجموا يتواصلوا معنا كالعادة على www.swissview.in وإلا 58-371-0002 للتواصل مع جمعية.
1: شكرا لك سي فوزي، وشكرا لقرى الأطفال SOS اللي كل مرة تعطينا فرصة باش نحكيوا على أحلام متاع أطفال صغار يحبوا يكبروا غدوة ويكونوا هما أمل ومستقبل تونس. احنا مال إلا راهو ماضين، والمستقبل عندهم هما، عند الصغيرات هذوما. ما أحلاها الدنيا لو كان الصغيرات الكل يكون عندهم سند وما يقعد حتى طفل في تونس بدون سند. شكرا لك مرة أخرى سي فوزي، شكرا لكم الكل على المتابعة. قبل ما نكمل نحب نقولوا كل عام وانتي حيا بألف خير لنرجس الشابية نرجوسة، كل عام وانتي حيا بألف خير وصحة ليك على خاطرك بنت خالت إيمان الشابي صديقتنا وزميلتنا، نحبوك برشا نرجس، إن شاء الله العمر المديد وإن شاء الله التألق في حياتك، ربي فضلك العزيز عليك وربي فضلك أنت ليهم. شكرا لكم الكل وكل عام وانتم حيين بألف خير لأي تونسي يسمع فينا ولا تونسية. اليوم عيد ميلاد ونتقابلوا غدا إن شاء الله في نفس التوقيت. دي سي لا سامح مفتاح، قولكم نحبكم برشا في لمن ناس الديوان.
7: تسمعونا في تونس الكبرى على 93.5
8: مع ديوان FM. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: 9.2. ديوان افام فلاش نيوز
2: مجزوة سبعة ديوان افام عسلمة. استقرار معدل التضخم السنوي في تونس عند 5.5% خلال شهر ماي 2026 محافظا على المستوى نفسه المسجل في الشهر السابق. وفق بيانات المعهد الوطني للإحصاء ارتفع مؤشر الأسعار عند الاستهلاك من 194.8 نقطة في أبريل إلى 195.5 نقطة في ماي 2026، بينما استقر معدل التضخم السنوي عند 5.5%. ويرى الخبير الاقتصادي المختص في إدارة الأصول العربي بن بوهي لأن استقرار معدل التضخم لا يعني استقرار الأسعار، بل يعني فقط أن الأسعار تواصل الارتفاع تقريبا بنفس الوتيرة السنوية المسجلة خلال الأشهر السابقة. المدير التنفيذي الإفريقي للأسواق الشاملة مفوضية الاتحاد الإفريقي بتونس يوسف الطيب الكردفاني يقول أن التجارة البينية بين الدول الإفريقية في حدود 16% فقط حسب ما صرح به لديوان فام على هامش تنظيم مائدة مستديرة بالعاصمة حول دور القطاع الخاص في دعم الأسواق والأعمال الشاملة بإفريقيا، مؤكدا عمل المركز على مواصلة تنظيم لقاءات بين مجالس رجال الأعمال ومؤسسات التمويل والبنوك في الدول الإفريقية لتبادل المعلومات وإزالة العوائق وتنشيط العمل التجاري والاستثماري في القارة. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أنه سيتم ضرب إيران بقوة اليوم، مضيفا أن طهران تماطل ونحن بصدد منعهم من امتلاك سلاح نووي. مجلس الوزراء الكويتي يدين استمرار الاعتداءات الإيرانية والمتكررة بالصواريخ والمسيرات على الكويت، ويعتبر الاعتداءات الإيرانية تصعيدا خطيرا وانتهاكا لقواعد القوانين الدولية وتهديدا لأمن المنطقة. ونختم بطقس الليل، حيث يتميز بخلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة مع تساقط محلي للبرد في بداية الليل بالوسط ومحلي الشمال، ثم طقس مغيما جزئيا بأغلب المناطق وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. وتهب الريح من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، قوية نسبيا قرب السواحل وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، ويكون البحر مضطربا فشديد الاضطراب بالشمال، فيما تتراوح الحرارة ليلا بين 22 و 27 درجة بالشمال والمرتفعات الغربية، وبين 27 و32 درجة ببقية المناطق. نهاية الموجز الإخباري، المشوار ينطلق الآن مع هدى الورغمي في 60 دقيقة. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان افام.
3: ديوان افام صوت كوم.
1: المزيكا نون ستوب على ديوان افام.

Radio NFM. على ديوان FM كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم.

0: على خاطر الخبر ما يصبرش، ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة، أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا في 60 دقيقة. مشوارنا ينطلق معكم تاوي يتوصل حتى لـ9 متاع الليل كالعادة، عودة على هم الأخبار والأحداث مع ضيوف يكونوا حاضرين معنا في المباشر بأكثر تفاصيل. تحياتي لكل مستمعينا، تحية خاصة لمستعملي الطريق، طريق السلام للجميع، الناس كل اللي تخدم، ربي يعينكم. نعرف ما نزد في الكيسات وفي فوق الخدمة، ربي يعينكم إن شاء الله، خاصة سواق النقل المنتظم وغير المنتظم، ربي يعطيكم القوة. مرحبا بليكم اختيو الكل، يقولوا لي لا وانتم ما بتعطيوناش تحية، واحنا اكثر الوقت نسمعوكم واحنا في الطريق. تحية لكم الناس الكل، ربي يعينكم الناس اللي تخدم بالليل وبالعشية، مرحبا اهلا وسهلا. تحية للجالية التونسية اللي تسمع فينا لبرا، مرحبا في كل الدول، ان شاء الله عودة ميمونة قريبا خلال هذه الصيفة. تحية للناس اللي تسمع فينا في ديارها، مرحبا بكم. شو مش نحكي والليلة، شنية مواضيعنا، شكون هما ضيوفنا، يلا تتفيت. نزول أمطار غزيرة وجريان للأودية في عدة مناطق، فكيف هي حالة الطقس في هذه الأثناء؟ موضوعنا في العيون. جدارية لفنان تشكيلي في مستشفى صلاح عزيز تثير إعجابا، نحكي في الموضوع في فيسبوك. أثارت استياء واسعا، ما هي حقيقة صورة طلاء جدار سرسوسة العتيق بالجير الأبيض؟ موضوعنا في الأكتوية. مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية وتعزيز دور المرأة والشباب في النهوض بالقطاع الفلاحي، فما هي تفاصيله؟ موضوعنا في الأجرية. الكشافة التونسية تطلق مشروع لغراسة 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار، موضوعنا في اللوشيفر. متى تستوجب قرصة الوشواشة أو الناموس زيارة الطبيب، وهل يمكن أن تتسبب في مضاعفات خطيرة؟ موضوعنا في فيدباك. ترامب يهدد إيران بدفع الثمن ويلمح إلى استهداف منشآت الطاقة، فهل سيشتعل فتيل الحرب مرة أخرى؟ موضوعنا مع الانفيتي دجور. وشباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة، يوم تحسيسي مفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، نقترح عليكم الليلة في بون بلان
0: في 60 دقيقة.
1: مرحبا، نحكي على نزول أمطار غزيرة على الجريان للأودية في عدة مناطق تونسية، فكيف هي حالة الطقس في هذه الأثناء؟ موضوعنا تتشويتا.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوتكم
0: على إين.
1: نزول أمطار غزيرة وجريان للأودية في عدة مناطق، كيف هي حالة الطقس؟ ضيفنا تدشويت الأستاذ المبرز في الجغرافيا، الباحث في علم المناخ والخبير في طقس تونس، أستاذ عامر بحبة. مساء الدورة، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: مرحبا أستاذ هدى، تحية لك وتحية للسادة المستمعين على ديوان فام.
1: شكرا، شفنا فيديوهات هبطها على صفحتك، على صفحة المرصد التونسي للطقس والمناخ، عواصف رعدية شديدة، جريان للأودية، أمطار غزيرة، شنية حالة الطقس وشنية الوضعية توا؟ وانت جاء معناتها منذ أمس قلت فما حالة عدم استقرار قوية غدا على بلادنا.
4: وهو كذلك أستاذ هدى، هو تقريب منذ بعض الساعات، تقريب منذ ساعة 3 حتى من ساعة 2 بعد الظهر، بدأت السحب تتكون على عدة مناطق تونسية خاصة المناطق الغربية، والسحب كانت أقوى خاصة في ولاية القصرين، في منطقة حيدرة ومعتمدية حيدرة على الحدود الجزائرية شمال غرب القصرين، وزاد حتى في معتمدية تالا الآن وني نكلم فيكم منذ قليل الآن، يعني نزول زاد الكميات من الأمطار مع جريان الأودية في يعني حول تالا وحول حيدرة خاصة. طوى فما صور ديجا تم نشرها على صفحة المرصد التونسي لطقس المناخ، وفما صور أخرى بصدد النشر الآن وبعد قليل، دونك فما عدة صور وصلت لي جريان الأودية كما قلت، خاصة كما قلت في شمال ولاية القصرين أكثر من الجنوب. مناطق أخرى زادة يعني في ولاية سليانة، في ولاية الكاف زادة، جنوب الكاف على الحدود مع الكسرين، في ولاية سليانة زادة معتمدية مكثر حول مكثر عموما زادة كيف كيف زادة سجلت كميات متاع أمطار كانت غزيرة في وقت وجيز، كيف كيف زادة حول الروحية، يعني بصفة عامة المناطق الوسطى الغربية وده خاصة ولايات القصرين وجنوب سليانة يعني حول مكثر وجنوب الكاف، هذه أكثر المناطق، وربما مناطق أخرى يعني زادة شهدت كميات من الأمطار، مثلا زادة حول الفحص، حول زغوان زادة، حتى فيه رجلة بعض الأمطار الخفيفة في ولاية سوسة، وربما زادة حسب صور القمر الاصطناعي حتى زادة في معتمدية الهوارية مشتوى مع تمض تقريبا 3 ساعات، ربما زاد محليا بعض الأمطار، ولكن الأمطار أكثر تركزت وما زالت الآن متركزة على الوسط الغربي توا، خاصة حول تالا وأقصى جنوب سليانة، ممكن جنوب معتمدية مكثر، هذه الكتلة اللي موجودة توا.
1: وهل ستتوسع الكتلة هذه على باقي المناطق ولا فقط باش تتأثر على هذه المناطق اللي ذكرت؟
4: هو كنا فسرنا يعني سابقا هذا النوع من التقلبات عموما هي تقلبات الحمل الحراري والتضاريس اللي ديما تنشط في العشية، وقت اللي الحرارة متاع النهار يعني تبدأ تضمحل بشوية بشوية، دونك السحب هذه زادة كيف تبدأ تضمحل بشوية بشوية، دونك يعني بعد شوية ممكن بعد ساعة أو ساعة ونصف ممكن تنتهي هذه التقلبات، وتبقى ممكن بعض الأمطار الخفيفة يعني خلال الساعتين القادمتين، الأمطار يعني الذروة متاحة تقريب خلال الساعة اللي تعدات أو الساعتين اللي تعدى، وممكن خلال الساعة القادمة هذه أو حتى أقل، وكما قلت بعد ممكن بعد ساعة 8 تبدأ التقلبات يعني تضمحل في انتظار تقلبات أخرى إن شاء الله.
1: وقتيش
4: كما قلت
1: وقتيش هاي فلا سؤال المطرح هاي
4: اي هو غدوة في العشية، وربما نعيش زادة وضعية أخرى لحالة عدم استقرار، ما نصورش كاني باش تكون قوية كيف اليوم، لما حال اليوم قوية في الحقيقة الرقعة الجغرافية خطر هي كانت متوقعة الحقيقة، حتى في ولاية سيدي بوزيد في شمال قفص جنوب القصرين، ولكن ما توسعتش برشا، الذروة كانت في تالا وحيدرة شمال القصرين، أجزاء زادة من معتمدية فوسانة شمال القصرين، وفي جنوب سليانة حول مكثر وأقصى جنوب الكاف، هذه المنطقة اللي شهدت الأمطار الغزيرة، وراو على فكرة أنا تلقاو صور حتى علقت لي حتى بصوتي على صفحة المرس كما قلت التونسي تقصي المناخ للعاصفة التي ضربت حيدرة، هي كانت عاصفة قوية جدا.
1: الناس اللي تتفرج فينا توا معناتها فوالا هي موجودة في المباشر حيدرة القصرين، حتى الرؤية كانت تقريبا منعدمة،
4: والرؤية منعدمة، وحتى الناس اللي سوقوا معناتها يعني وقفوا على جنب خاطر معاش نجموا يكملوا، وحتى بعد ما يعني خفت العاصفة يعني المياه جرت والواد على ما أظن بين حيدرة وتالا يعني خلى الطريق تنقطع للحقيقة لبعض الوقت خاطر وقتها فما جريان مهم، نتصور تو الواد راهو معناتها ممكن نقص الجريان نتاعه، وهذايا اللي في الصورة لأنه فما واد آخر زاد واد حيدرة تو منذ قليل الآن بصدد النشر يعني توا مازال في حالة جريان، وحتى الحمولة متاعه زادت لأنه المياه تعرفوا تتجمع بشوية بشوية ويعني تزيد بالوقت، دونك ننتبه يعني حول تالا وحول حيدرة ننتبه قرب الأودية الآن وبعد قليل قبل ما تنحسر المياه.
1: أستاذ يقولوا لك صحة عليهم في المناطق هذه، احنا متنا بسخانة في المناطق الأخرى في المناطق الساحلية والداخلية وغيره، شنو أحوال السخانة معانا باش تتواصل بالطريقة هذه ولا غدوة فما انفرار شوية معناتها؟
4: هو يعني أستاذ هدى راهو الأمطار هذه في الحقيقة في الوقت هذا توا مثلا بالنسبة لشمال تونس راهو ما يحبوش الأمطار توا، لأنه تعرفوا وقت الحصاد دونك الأمطار كي راهي تضر بال يعني بالإصابة الحبوب، دونك الأحسن كما نزلتش في الشمال، هذه معناتها نقطة أولى. نقطة ثانية بالنسبة للسواحل الشرقية يعني وجنوب تونس إلى غيره، دونك الصحيح الأجواء حارة نسبين، فما شوية رطوبة اليوم كان نعرفش كان لاحظتوا يعني فما شوية تعرق فما حرارة، ووضع عادي احنا طبعا في شهر يعني في شهر جوان كل فصل يعني ياخو وقته، اللي نجم يمشي للبحر يمشي واللي ما ولكن يعني بالنسبة للأيام القادمة طب مثلا بالنسبة لغدوة ممكن نفس حالة عدم الاستقرار باش تكون ممكن على المرتفعات الغربية كيف اليوم، أما ما نظنش بنفس القوة اللي في حيدرة وإلا في تالا.
1: درجات الحرارة كما اليوم ولا لا؟
4: درجة الحرارة الأيام القادمة نبشر الناس باش تبدأ تنخفض بشوية بشوية، ممكن غدوة باش تنخفض شوية، أما الانخفاض ممكن باش يكون أوضح في آخر الأسبوع نهار الجمعة وخاصة سبت وحد إن شاء الله باش تتراجع الحرارة يعني بعدة درجات مع تيارات يعني شمالية غربية. أكثر من هيك الأسبوع القادم من المتوقع يعني من نهار 15 يعني جوان والأيام الموالية من المتوقع كونه نشاط السحب الرعدية اللي كيما عشناها اليوم بشي يتوسع أكثر وربما بشي يدوم عدة أيام، ممكن نهار 15-16-17 ممكن حتى بعده. من المتوقع كونه الأجواء زادة بش تبرد شوية الأسبوع كيه حسب النموذج الأوروبي متوسط المدى يعطينا فكرة على الأسبوع متاع 15-22 جوان يعني الأسبوع الثالث من شهر جوان، عموما فيه أمطار فيه نشاط للسحب الرعدية الممطرة على المرتفعات الغربية وربما تشمل حتى مناطق أخرى شرقية وشمالية، قلت ربما في انتظار تأكيد، أما المرتفعات الغربية مؤكد بما أن النوعية متاع الأمطار هذه ديما تكون موجودة أكثر على المرتفعات الغربية كما قلنا نذكر بها أمطار الحمل الحراري والتضاريس مش أمطار منخفضات كلاسيكية متاع الشتاء ولا متاع الخريف ولا متاع الربيع، مع تراجع في درجة الحرارة، الحرارة مش تكون يعني حول المعادلات أو أقل بقليل لأنه احنا توا الفترة هذه الأيام الماضية واليوم يعني تقريبا أعلى بقليل من المعادلات. تذكر أستاذ هدى منذ بعض الأيام حكينا على توقعات جوان قلنا ما عندناش موجات حر في جوان، قلنا الحرارة باش تكون يا إما حول المعادلات أو أقل بقليل أو أكثر بقليل. الأيام الماضية واليوم أعلى بقليل، الجمعة الجاية إن شاء الله أقل من المعادلات بقليل، عموما يعني شهر جوان شهر نجم نقوله حرارة عادية حول المعادلات أو أكثر شوية أو أقل شوية، ما عندناش موجات حر والحمد لله. كل يوم يتعدى من غير موجة حر في تونس لو نربحوه لأنه موجة الحر ربما نسجلوها بعد في جويلي أوت، إن شاء الله ما تكونش طويلة وإن شاء الله ما تكونش متعدة إن شاء الله.
1: شكرا جزيلا أستاذ عامر بحبة، الأستاذ المبرز في الجغرافيا الخبير في طقس تونس والبحث في علم المناخ، شكرا لك على كل هذه التوضيحات بخصوص الوضع الجوي كيف سيكون أيضا خلال الأيام القليلة القادمة. شكرا لكل أصدقاء اللي قاعدين يتصلوا معنا، نحكيوا على الجدارية لفنان تشكيلي في مستشفى صلاح عزيز أثارت أعجابا على مواقع التواصل الاجتماعي، فاصل ونتواصل.
2: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
3: ناف أرب واندر
2: صوتكم فيسبوز
1: فيسبوز. نحكيه على الجدارية للفنان التشكيلي اسكندر تيج، هو صاحب هذه المبادرة في مستشفى صلاح عزيز بالعاصمة. جدارية الناس اللي تتفرج فينا على اليوتيوب ولا على فيسبوك تنجموا تشوفوا معناتها الجدارية الجميلة جدا، هيت نشوفوا معها التفاصيل المبادرة هذي كيفاش خمم فيها كيفاش نفذها وكيفاش كانت ردود الأفعال. اسكندر تيج الفنان وصاحب المبادرة، مساء النور، أهلا وسهلا ومرحبا.
5: تحياتي لدوانا فهم.
1: شكرا مرحبا، يعطيك الف صحة، شكرا على قبول دعوتنا. محلها الجدارية مزيانة على الاخر وخليتنا معناتها نخرج من كسورة متاع مستشفى صلاح عزيز والامراض وغيره، كيفاش جاتك المبادرة منذ البداية وكيفاش نفذتها؟
5: هو حقيقة المبادرة هذه تابعة المعهد الفرنسي في تونس لانكتور فرنسي، وتعاملت مع مدام إيلين خططنا باش نعملوا البرنامج عطايا، وهما عندهم تمويلات خاصة للمستشفى باش يعاونوا المستشفى وخاصة تضامن مع مرضى السرطان، وخموا باش يعملوا جدارية، وتم قعدة نخدموا هكاك 4 شهور على الفكرة ونسقنا مع الإدارة متاع المستشفى. تحية المديرة اللي كانت مدام نجوى حقيقة على رحابة الصدر، وكان فرحانة ياسر بالفكرة، وخاصة مش نحطوا جدارية تتسمى يعني مش نخاطبوا المرضى المشيشي ومش نخاطبوا العبيد حتى البرسونال اللي مش تجي، يعني كانت فكرة جديدة على المستشفى انك تعمل جدارية بحجم كبير بتاع 15 متر على 15 متر.
1: 15 متر على 15 متر، قداش قعدت تخدم فيها الجدارية هذي؟
5: قعدنا توا 3 أسابيع نخدموا فيها، وكانت اللوجستيك صعيبة شوية حقيقة. نشكر ياسر المهندس المعز اللي سهل لنا الأمور اللوجستية، على خاطر راك نقولوا جدارية باش برشا عباد يشوفوها مجرد رسمة، أما هو فما برشا تنسيق وفما برشا تعب وفما برشا لوجستيك كاملة، يعني حقيقة سي معز سهل لنا.

0: باش تضامنا مع مرضى السرطان، ربي يشفيهم وربي يقويهم وربي يخفف عليهم الالم، واحنا نعرفوا الوضعيه نتاع المرضى هذوم، ربي يشفيهم. بالنسبه للجداريه هي فما زوز يدين، يد كبيره ويد تاع طفل صغير، هو يقول احنا نحط اليد في اليد باش هكا
1: نقضيو على المرض هذا،
0: صح، نقضيو على المرض هذا، وحتى اليد في اليد باش نبعثوا الامل حتى من الناحيه النفسيه. واليدين هذوم شادين هكا، يقولوا احنا نواره، هي احنا حطيتها نتاع الكليل خاطر هي يقولوا احنا اينو بلونت ميديكال وتعطي مناعه للبدن بسبب هذيك، فما يعني دي شارشور اللي زوجوا حطينا حاجه من الطبيعه. فما الخطيفه، واحنا من العادات التونسي احنا نقولوا الخطيفه كي تجينا كان شديناها ندهنوا لها راسها بالزيت وندعي ونقول صحي باش توصل لنا دعاء لله، نقولوا في بيت ربك ترجع لغاديك توصل لنا الدعوه هذه، كما بعث الامل اللي راهي الدعوه نتاعكم بقدره ربي مستجابه وبقدره ربي يجيب لكم الشفاء. فما زاد زوز قلوب، قلب روز وقلب ازرق. القلوب اظن عنده معنى خاص في مرض السرطان، هو حاجه كونسير دو سان والكونسير دو كولون بالنسبه للرجال، القلب الازرق يعني نقولوا احنا. وفما
1: اكثر زوز انواع السرطانات منتشره تقريبا هكا
0: ولا منتشره تقريبا بدرجه كبيره، ولازم الانسان يتقصى على بكري باش يحاول يحمي نفسه باش يحاول يكون العلاج على بكري، واحنا نقولوا ربي يشفي الناس. وفما الحروفيات حطيناها، وخاصه فما حروفيات عملناها احنا بالدوري، هذوك اللي نخزوا فيهم اكل البحوث العلميه على يعملوا فيهم في العالم وبصفة عامة كسود والعربية والدول الأجنبية باش يوصلوا يقاوا العلاج. دي من العلم النور، هكا علاش عملناه بالدوري.
1: اسكندر، مش أول جدارية تعمل هكا ولا عندك جدارية تقريبا في 24 ولاية تتصور هكا؟
0: عندنا المشروع 24 قرية 24 ولاية، وصلنا فيه المشروع ذاك للقرية للولاية 16 اللي هي كانت في توزر مع الجريدي، أنا كان لازم تخفيف هذا حقيقة مع أهل الجريد وتحية توزر وأهل توزر الكل. المشروع ذاك بتبيع مازال متواصل، قاعدين مازال له 8 ولايات، إن شاء الله كل مرة نحاولوا هكا
1: يكملوا إن شاء الله
0: ولاية يكملوا. عندنا تو ست سنين في الرحلة بتاعي في فن الجداريات، وهذه فرصة كبيرة خاصة في المستشفى، وخاصة كما قلت لك العبيد الذي داوي تقوا. والحاجة صدقني فرحتني أن يجوني دي ميساج، وبرمي لي ميساج اللي جاوني تقول اسكندر أني في العادة ما نغزرش للمستشفى كما تعدى، خاطر فما شكون فقدت غاديكا وفما شكون توفيلها، قالت لي توا عندي علاش نجم نغزر للمستشفى، فما حاجة مزيانة. برشا المساجات حلوين اللي هي تبعث الامل، والفن راهو نوعيه كنقولوا نتاع علاج راهي تفرهد النفسيه، وفما حتى دي سيلول في المخ ينشطوا اكثر كي انت تشعر بالسعاده اترافير اللون ولا اترافير لوحه، يعني هذا هو يعني هو الفن راهو علاج بحد ذاته.
1: واضح، ربي يوفقك اسكندر تاج، والف مبروك على الجداريه هذه المزيانه الحقيقه وعلى هالنجاح اللي حصلته من خلالها. هي يعطيك الف صحه وان شاء الله ربي يشفي الجميع كل الناس بيشفيهم ان شاء الله. شكرا اسكندر تاج الفنان وصاحب المبادره نتاع جداريه مستشفى صالح عزيز، دي اثرت اعجاب كبير على مواقع التواصل. يلا موصل معكم مشوارنا، مرحبا بكم 27 دقيقه على موجاتنا. تحياتي لكل الاصدقاء وصديقات فارس العياري، فدوى داري بيبي، بسمه قعلول، مرحبا اهلا وسهلا، منال المنصوري، فارس قلت وحشت الشتاء ستيف نكرهو حتى انا توحشت الشتاء فارس، وتصور برشا كيفنا لك في برشا ناس اللي يحبوا صيف كل واحد وكيفاش. شكرا فدوى، تقول محلاها الجدارية معناتها تفاعلت معها، تقول شوشتنا البارح تلمو معناتها الدنيا سخونة. شكرا لكل الناس، عبد العزيز من الجزائر مرحبا لو سهلة، تحياتي لكل الأشقاء في الجزائر، وشكرا على المتابعة، مرحبا بكم انتم زادة ناس كل، يعطيكم الف صحة على التفاعل متاعكم عشان ريتو بتاعنا على يوتيوب ولا على صفحتنا على فيسبوك على ديوان فم. موصلين معكم مشوارنا، تصويرة دارت أمس على الريزو سوسيو، تصويرة قالوا أنه سور المدينة العتيقة في سوسة تم طلاؤه بالجير الأبيض، والحقيقة فم برشا استياء واسع من الناس، وقالوا اعتدوا على التراث وغيره من الكلام اللي سمعناه. شنو الحقيقة؟ شنو اللي صار؟ شنو التفاصيل؟ بعد الفاصل نتواصل.
2: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5

0: المكلف بتسيير بلدية سوسة الكاتب العام سيد براد بن سالم. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
1: مرحبا بالسادة المستمعين ديونا فهم.
0: شكرا، مرحبا. ناس بارتاجات وحكيت وعملوا قبل وبعد وقعدوا معناتها حملة كبيرة على لي ريزو سوسيو بتعلت أنه تم طلاء سور المدينة العتيقة بسوسة بالجير الأبيض. شنية الحقيقة سي مراد؟ البلدية اعتدت على التراث ولا شنية الحكاية؟
1: حقيقة بلدية سوسة مصنفة ضمن التراث العالمي اليونسكو منذ سنة 1988، مؤخرا كما اتمنى معنا دخلنا في شبكة اليونسكو للمدن المتعلمة. تقريبا بلدية سوسة عندها خبرة وتقاليد مما لا يدعو باش تقترف مثل هذا الجرم. صورة معنا أخرجت عن إكتاظ القيعة معنا وتم معنا تفخيم الخبر في اتجاه معين لأسباب نجهلها. الحقيقة البلدية لم تعتدي المدينة العتيقة، مدينة سوسة معنا الإمكانيات البشرية والمادية والعناية الخاصة اللي قاعدة تحط فيها بلدية سوسة في المدينة العتيقة من ضمن أحسن بلديات بالمقارنة مع بعض البلديات الأخرى. نجم نقارن روحنا، صحيح رانا قاعدين نقدموا مدينة عتيقة ثم شوية غياب مجهود متاع معناها الخواص خاصة بالنسبة للبنايات متاعهم، مع حاجات كما هكا صعيب باش البلدية توصل ترتكبها حتى في إطار معناها خطأ على غير خطأ ما تغلطش البلدية في حاجة كما هكا.
0: شنو هو الصور هذا اللي تم طلاؤه بالجير الأبيض؟
1: هو لم يتم طلاؤه، هما طلاؤه صورة قارنوا ما بين حائط للمسرح الهواء الطلق بسوسة المنجز سنة 1990، والحائط هذا في بناء مع بناء حديث وصور المدينة العتيقة، ووصلوا الدهن لصور المدينة العتيقة معناها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي،
0: معناها فوتوشوب، معناتها التصويرة هذيك مش حقيقية،
1: فوتوشوب وتم معناها تفسيرها كل واحد نوعا يفسر خذت منحة آخر. الحقيقة نأسف لمثل هذه التداول مثل هذه الإشاعات،
0: لأن مشي في بالي ماهوش سور المدينة العتيقة اللي طلع، معناتها فما سور واحد آخر.
1: فما سور نتاع المسرح الهواء الطلق اللي هو بناء محدث في التسعينات،
0: اما مش التصويره اللي دارت فوالا،
1: مش اللي التصويره اللي دارت. بخلاف هذايا احنا في قرار بخصوص البناء نتاع بلديه سوسه، معنا الالوان المميزه في داخل المدينه العتيقه هي اللون الابيض واللون الازرق بالنسبه للابواب وكل، معنا دونك البناء محدث سنه 1990 والحائط مدهون بالابيض عادي، معنا فهمت حائط ليس تابع
0: التراث، ما عندوش علاقة بالتراث، والتصويرة اللي دارت راي مفبركة غير صحيحة بالمرة،
1: والبلدية لم تتدخل بداتا بالدهن منذ مدة من 3 سنوات ولا أكثر من 4 سنوات. الحائط منزل نظيف لبس عليه في شوية غبار هكا نتاع غبرة وكهوة، أما الباقي كل حتى شيء، والفضاء ديما محل عناية خاطر فيه منع في مسرح الهواء الطلق، وفترة هذه معنا نبدأ نحضر في الموسم الصيفي
0: معنا واحد يكون قاعدك في داره ويركب لك تصويرة ويعمل لك مشكلة وانت تغزر
1: نتأسف وخذت مجهود كبير ياسر، ويزمك تفسر ويزمك تقول ويزمك تبرر وتبرير ما يعجبش. الحقيقة نتأسف ومجهود ضايع كيكا، كان يكون عمل ذو فايدة خير لفايدة المجتمع ولفايدة المواطنين أكثر من حاجة كما هكا. نتأسف وصل مرة جاية تكون خير وكاو.
0: هذا هو معناتها اعتداء مجاني، يقولوا احنا معناتها فوالا اذا شر مجاني فوالا، واحد هكا يعمل حكايه من الحيط فوالا. شكرا، ربي يهدي الجميع ان شاء الله. شكرا جزيلا، ومعاش نصدقوا كل شيء نشوفوه على لي ريزو سوسيو، خاطر اليوم تم استهداف بلديه يقعد ينجم يتم استهداف شخص في حياته في تفاصيل حياته اليوميه، نجم يهبر كل تصويره ويهبطوها والدور وتنجم تتصدق. الحقيقه ما نعرفش الناس هذوما وين يحبوا يوصلوا. شكرا جزيلا مكلف تسير بلدية سوسة الكاتب العام مراد بن سالم، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. احنا بصلين معكم مشوارنا، مرحبا لو سهلة 7:30 على موجتنا.
2: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net. ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شان يوتيوب ديوان فم.
3: ديوان فم صوت كوم.
4: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان فم مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: على ديوان اف ام عيش المونديال.
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم بغوشي معنا كل ليلة من الاثنين للجمعة مع الحكايات الغريبة والعجيبة في رديف ناجي تريبينال ودريبة. والغونديفو يكمل تسمعوا رديف الراف ماك افيك توت ليكيب اي توت لامبيانس.
2: ديوان اف ام صوتكم.
3: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني أقوى لي دي جي ولي باند أبان الموسيقى والكاش. هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
2: ديوان أفام صوتكم.

0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 إلى 9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع، شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. نحكي على مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية وتعزيز دور المرأة والشباب في النهوض بالقطاع الفلاحي من تنظيم الاتحاد التونسي للفلاحة والصيدلة البحري. شنو التفاصيل المشروع هذايا؟ شنية أهدافه أكثر بطبيعة؟ نتعرف عليها تتشفيتا. منسقة المشروع المهندسة الفلاحية هيام هاني، مرحبا بك، أهلا وسهلا سيدة هيام.
2: عسلامة لالا، مرحبا بك ومرحبا بكافة المستمعين.
1: شكرا.
2: عايشك.
1: شنو المشروع هذا؟ مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية. شنو هي التنمية وشو مش يصير بالضبط؟ فسرنا، أنا نحس اللغة هذه صعبة شوية، معناتها حس اللغة الشعارات، ندخلوا التفاصيل. شنو هي بالضبط المشروع؟
2: به هذا المشروع هو شي جروز. خلينا ساعة نحكو شوية على الكونتكست جنرال متاع القطاع الفلاحي كسوة في العالم ولا في البحر الأبيض المتوسط وإلا في تونس اللي هي جزء لا يتجزأ من العالم. دونك الفلاحة في العالم وفي تونس تواجه عديد التحديات اللي أهمها ناتجة عن التغيرات المناخية. كما نعرفوا الناس الكل، التغيرات المناخية أثرت على جميع المنتجات الفلاحية من حيث الكميات، من حيث الجودة والنوعية، كيف كيف تحديات أخرى مرتبطة بالاستعمال المفرط للأراضي وما ينتج عنه من تفقر للتربة والاستعمال المكثف للمواد الكيميائية اللي هي بذاتها تسبب التلوث. كيف كيف تحديات أخرى مرتبطة بالموارد المائية اللي حقيقة نشوف فيه الواقع اليوم استعمال كبير للموارد المائية وما تسبب عليه من شح وما تسبب عليه من تغدق الموارد المائية وغيره. دونك كيف كيف تم عنصر لابد من الإشارة ليه اللي هو النمو الديموغرافي. العالم وعدد السكان في العالم الكل قاعد يزيد، معناها كل يوم
1: أي.
2: هذا أخلق اختلال كبير بين العرض والطلب وعدم توازن. هذا ما نشوفوه اليوم عنده تأثير كبير على الأسعار. دونك الأنماط الحالية للاستغلال الفلاحي أو الفلاحة الكونفنسيونيل كما نقولوا لها احنا المهندسين، ولا تطرح عديد الأسئلة والتساؤلات حول الديمومة، حول مدى استجابتها لمتطلبات السوق وكما حكينا على النمو الديموغرافي. إذن لابد من طرق حديثة للاستغلال الفلاحي لأنها أصبحت ضرورة. احنا في مشروعنا هذا من بين الاجريتيك او التكنولوجيات الحديثه في الاستغلال الفلاحي اللي هي الهيدروبوني، لكن ثم عديد الطرق الاخرى للاستغلال الفلاحي كما الايروبوني كما الاكوابوني. وشنو الفرق ما بيناتهم؟ دونك الهيدروبوني اللي النبته تبدا في وسط الماء كريما، الأكوابوني يبدأ الجزء لتربية الأسماك والجزء الآخر لإنتاج المنتجات الفلاحية. والأيروبونيك هو السقي بالرذاذ، يعني الجذور تبدأ يترش عليها الماء باش هي تاخذ حاجتها من المياه. هذا هو دونك شنو الفرق ما بين الأنماط هذه. احنا في مشروعنا نستهدف خاصة الهيدروبونيك اللي هي تكنولوجيا تمكننا من الاستغلال، حسن استغلال الموارد المائية نجم نوصله من خلالها إن النقص من استعمال المياه إلى أكثر من 90% الماء في سيركوي فيرمي، والماء هذا تم رسكلته، يعني هي تقنية تندرج ضمن الإيكونومي سيركولير أو الاقتصاد الدوراني. كيف كيف
1: هذا مش مشوا به للمناطق الريفية؟
2: بالطبيعه باش نمشيو بين المناطق الريفيه. كيف
1: بالعقليه اللي موجوده وبنظم الري وبنظم الزراعه اللي موجوده معناتها في بلادنا، بالسهل انه باش نفرضوا ولا باش نحسسوا ولا باش نعملوا هالنظم الجديده اللي تحدث عليها سيده هيام؟
2: هو سيدتي في العالم الكل تم تبنيها، علاش في تونس ما يتبنوهاش الفلاح بتاعتنا؟ بالعكس تونس من أول البلدان دائما اللي تتبنى التكنولوجيات الحديثة والتطور التكنولوجي في المجال الفلاحي. دونك ما دام تم رونتابيليتي وأثبت العلم وأثبت معناها في عديد المجالات إنه الطرق هذه راهي تربح الفلاح، وأطار معناها إنها تربح الفلاح، راهي طرق معناها فيها إنتاج متواصل كامل السنة، على عكس إنك كي تبدأ أون بلانير معناها مدة معينة 4 شهور أو سيكل معين معناها محدود وينتهي الاستغلال متاع الأرض. لكن في الأنماط هذه راهو الاستغلال متاع الأرض ينجم يكون معناها على مدة زمنية أكبر. كيف الطريقة طرق هذه بصفة عامة سهل رقمنتها، لأنه الفلاح من داره ينجم بأبليكاسيون نيغيك معناها يتحكم في قديش يزيد الماء وقتش يسقي وقتش يزيد لنتخيمه وقتش يتدخل معناها في الوقت المحدد وبالطريقة الناجعة. كيف تمكن كيف الفلاح زادة من انه ينقص كيف من الحرب، وهذا عنده تأثير كبير على الكونتابيليتي كربون وعنده تأثير كبير على تخزين الكربون في التربة. نجم نوصله معناها في بعض الأحيان وفي سيكل كامل زيرو استعمال للمبيدات الحشرية. كون اللي ما يساعدوش سيدتي هذا المستهلك وإلا الفلاح وإلا الناس كلها معناها نتصور تمشي في التوجه هذا. هو مشروعنا
1: وين باش تبداو بيه؟ كيفاش باش تبداو باش يمشيو لكل الولايات؟ اعطينا شوية تفاصيل معناتها على البلانينج بتاعكم في المشروع هذا.
2: بالضبط دونك هو مشروعنا هذا يستهدف التمكين الاقتصادي في المجال الريفي وخاصة المرأة الفلاحة العمود الفقري للفلاحة، من خلال التكوين المهني، من خلال تنمية المهارات. باش نبداو في ولايتي جندوبة وباجة، من خلال ثلاثة مجالات هامة اللي هي الأجريتيك، من خلال كما قلت لك الهيدروبوني. العنصر الثاني هو Sustainable Entrepreneurship وإلا ريادة الأعمال. الجزء الثالث هو الانكليزيون سوسيال أو الدمج في المجتمع. المراحل اللي باش يمر بها المشروع متاعنا هو بداية سيتم تحديد الحاجيات من التكوين، احنا شنو ننتظره، احنا شنو حاجتنا من هالوسائل هذية، احنا علاش ما نتبنوهاش، وعلاش فلاحنا مثلا كما انت سألتي سؤال هذا علاش الفلاح معناها ما يمشيش فيها. نحاول نلقوا الوسائل اللازمة او البروغرام اللازم من تكوين باش نوصلوا له المعلومة من خلال الممارسات الجيدة. في مرحلة ثانية يتم اعداد برنامج التكوين او البروغرام دو فورماسيون. في مرحله ثالثه سيتم تكوين مكونين 18 مهندس من تونس، سيتم تكوينهم في المجالات هذه في اسبانيا وتشيك، لانهم هما خدموا عليهم ومتقدمين معناها في المجال هذايا. في مرحله رابعه سيتم هذوما بيدهم المتكونين او المهندسين الفلاحيين، هما بيدهم باش يروحوا باش يشعوا في المناطق هذوما ويكونوا ما بين 60 و100 فلاح وفلاحه في ولايتي باجه وجندوبه. وبالطبيعه المشروع اكيد باش يكون هو بيلوت، لكن باش يشمل عديد الولايات الأخرى، وأكيد باش نبقوا منفتحين على جميع الولايات. كيف من خلال المشروع هذا سيتم تزويد مركز التكوين المهني الامتياز ببيت مكيف بيلوت نموذجي مختص في الزراعات المقتصدة للمياه أو الزراعات المائية، يكون هو محطة إشعاع حتى بعد المشروع، يعني حتى بعد نهاية المشروع، لأنه المشروع يمتد على 3 سنوات، باش يبقى المجال مفتوح لجميع الفلاحين والفلاحات، معناها باش ياخذوا التكنولوجيا هذه ويحاولوا هما بيدهم معناها يتبنوها في الضيعات نتاعهم. وكيف كيف باش يبقوا المهندسين في تواصل متواصل مع جميع معناها
1: الفلاحين. قديش من الفلاح، قديش تقريبا الفلاح باش يتم استهدافه من المشروع هذايا؟
2: فلاحين مباشرين. فلاحين مباشرين بين 60 و 100 فلاح، وخاصة فلاحات. لكن هما بيدهم باش
1: يكونوا سفراء لهذا المشروع عن بعد هكا ولا؟
2: طبعا طبعا طبعا باش يكونوا سفراء، باش يشعوا هما في الولايات نتاعينهم، على عائلاتهم، على جيرانهم، اللي عنده معلومه اكيد باش يحاول يعرف بالطرق هذه. دونك العالم الكل هو تبناها. احنا زاد كيف ما برشا مشاريع، لكن ديما نشجع على اي حاجه فيها ممارسات جيده وفيها حسن استغلال وحسن توظيف مواردنا المائيه واراضينا، ما نجمو كانش ديما نشجع عليها ونحطوا فلاحنا معناها في الصوره، ونحاولوا نعطوه معناها اهم التكنولوجيات واهم وصل ليها البحث العلمي.
1: واضح، شكرا جزيلا، ان شاء الله بالتوفيق. نتابعوا معك المشروع هذايا. هي مهاني المهندسة الفلاحية والمرافقة المشروع، المشروع اللي باش يطلقوا الاتحاد التونسي للفلاحة وصيد البحري. شكرا لك على كل التفاصيل. احنا واصلين معكم مشوارنا، مرحبا. مازلنا في الفلاحة، نحكي على 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار. هذا مشروع تحكي عليه الكشافة التونسية وتستعد لإطلاقه، نحكي فيه توت سويتا. صوتكم

0: لو شيفر.
1: ضيفنا في لو شيفر القائد ظافر التميمي، مدير الشراكة والمشاريع بالكشافة التونسية. قائد، تحية كشفية ومساء النور.
2: مرحبا بك ولكل مستمعي ذا ديوان فن.
1: شكرا، مرحبا. لو سهلة، 100,000 شجرة على مساحة 100 هكتار، هذا المشروع اللي تستعد لإطلاقه الكشافة التونسية، في أي إطار يأتي المشروع هذا؟ شنو تفاصيله؟
2: بالطبع تعرف أن الحياة الأساسية للكشاف هي الطبيعة، هي
1: مخيمات،
2: المخيمات. فمعمول من التغيرات المناخية خلت العديد من المساحات الخضراء تتمثل، وكان بالحرائق أو بتدخل بفعل فعل. هوك علاش الكشافة التونسية فكرت، ماهوش اليوم لكن منذ سنوات وإحنا نعمل مع مختلف الوزارات المتدخلة، وزارة الفلاحة، وزارة الشباب، وزارة التربية، وزارة البيئة، باش نقوم بمشروع ضخم يمكن الكشافة التونسية من تكون عندها حضور فاعل في محاولة تغيير يعني الغابات والبيئة. هكا علاش سمينا المشروع نتاعنا نزرع للمستقبل، مناش نزرع لليوم، لكن بالأساس نحبوا نخدموا على تغيير السلوكيات المرتبطة بالبيئة. المشروع هذا إذن باش نفذوا الكشافة التونسية بالشراكة مع وزارة الفلاحة، وزارة الشباب، وزارة التربية، وزارة البيئة، وبتمويل من الجيزات والاتحاد الأوروبي. كما قلت أنت، في عدة عناصر، أهم عنصر هو زراعة 100,000 شجرة في زوز مناطق حددتهم وزارة الفلاحة، اللي هي يكونوا في ولايتي جندوبة وزغوان، لأنه ثم العديد من الغابات اللي تمثل بالحرائق، واللي باش نحاولوا ندخلوا فيها باش نعيدوا التوازن في المناطق هذه. لكن التدخل نتاعنا ماهوش باش يكون بمجرد غراسة الأشجار، لكن باش يكون من خلال مخيمات تربويه تكوينيه هادفه، باش يشاركوا فيها قاده الكشافه التونسيه، باش نعلموهم كيفاش يدخلوا في الغابات، وشنية الوسائل، وشنية التوقيت، بتبيع بمشاركة خبراء من وزارة الفلاحة. تقريبا بش يكون فما 10 مخيمات تيلة عام ونص، بش يشاركوا فيها أكثر من 1500 كشاف. ثم تطلع نوصل للمرحلة الثانية، لأنه ما نش بنخدم كان على الغابات، لكن بش نخدم زادة في على 24 ولاية في مدارس تم اختيارها من قبل وزارة التربية، اللي باش نقوموا فيها زادة بحدائق وبأنشطة بيئية لفائدة التلاميذ، اللي باش تعاون التلاميذ وتفهمهم شنية البيئة وكيف الاهتمام بها. مانيش باش نقفوا كان عند يعني عند الغابات وأيضا المدارس البيئية، باش نحاولوا نخدموا زادة على الأحياء من خلال دعم مجموعات أو جمعيات محلية في مختلف الأماكن، باش ندعمهم باش يقوموا بأنشطة داخل الأحياء ويزرعوا أشجار.
1: فما سيليكسيون لنوعية الأشجار ولا هي نفس الأشجار اللي معناتها تتكون منها الغابات متاعنا؟ خاطر اليوم نشوفوا في برشا خبراء يقولك لازمنا أشجار مثلا تكون طاردة للناموس، طاردة للوشواشة، لازم تكون عنا أشجار تتماشى مع طبيعة المناخ متاعنا، ما تسهلكش برشا ما، لازم تكون عنا أشجار تعطي الظل مثلا. يعني فما توجه في بلادنا نحو أنه نمشيه في نوع معين من غراس الأشجار. درستوا الموضوع هذايا وإلا لا باش تواصلوا في نفس الغطاء الغابي اللي موجود عندنا؟
2: لا بالطبيعة احنا راهو التدخل كان باش يكون بالتنسيق مع الخبراء في وزارة الفلاحة، دونك هما اللي باش يوجهونا شنية نوعية النباتات ومتى نزرع النباتات في كل مكان. لكن الهدف الأساسي ما هوش زرع النباتات، لأنه الغراسة وزرع النباتات احنا ككشافة تونسية قادرين نقوم فيه بصفة دورية، لكن يلزمنا نحطوا دي ميكانيزم يعني آليات لمتابعة الغراسات هذه والمحافظة عليه. هوك علاش قلت لك نحبوا نخدموا على تغيير السلوكات، وباش نجموا نوصلوا نغيروا السلوكات ونقربوا أكثر لخاصة الأطفال والشباب، باش نعملوا مسلك إيكولوجي. إن شاء الله المسلك هذا باش يكون في برج سدرية، اللي باش يكون فيه نوعية كبيرة من النباتات، باش يولي يفهم الطفل والشاب اللي باش يزور الباركور هذا شنية طبيعة النباتات، كل نبتة وين تعيش وكيفاش تعيش، وشنية الفائدة اللي تقدم على البشرية، سواء كان فائدة بيئية أو فائدة على الصحة أو فائدة حتى على الدواء. فالمسلك البيئي هذا هو اللي باش يخلينا نخدموا أكثر على تغيير السلوكيات وتحسيس الأطفال والشباب، سواء كان من الكشافة ومن خارج الكشافة، بأهمية العمل. دونك وقت اللي خدمنا المشروع خدمنا على حاجة متكاملة اللي حاول تجمع بين مختلف المكونات نتاع البيئة، وأيضا بالشراكة مع الوزارات باش نحاولوا نحددوا أهداف واضحة تخلينا بالحق نوصلوا نغيروا في السلوكيات، باش يولي المواطن يكون مقتنع أنه يتلهى بالبيئة نتاعه ويتلهى بكل مكونات البيئة، سواء كان في الغابة، سواء كان في المدرسة، سواء كان في الشارع، سواء كان في البيت. وهذا هو الأساس اللي باش يضمن لنا ويضمن المستقبل لأبنائنا. هكا ليش قلنا نحن نشجر للمستقبل، ما ناش نشجره لليوم.
1: واضح، إن شاء الله بالتوفيق والنجاح في هذا المشروع الرائد والجميل، ومن أجل يكون كان باهي معناتها لبلادنا. قائد ظفر التميمي مدير شراكة المشاريع بالكشافة التونسية، شكرا جزيلا على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا. موصلين معكم مشوارنا، مرحبا، 7:52 دقيقة على موجاتنا.
0: كل ليلة من الاثنين للجمعة معايا أنا محمد القرقني، أقوى لي دي جي ولي باند، أبان الموسيقى والكاش، هذا الكل وأكثر من التسعة حتى للنص الليل على ديوان أفام.
3: ديوان أفام، ديوان

0: الوطن القبلي على 106 ولا على diwanfm.net. انفو وانتوكس.
1: انفو وانتوكس نحكيه على موضوع تصريح اليوم للسيد الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس سيد فرحات بريك في زملائنا الاكسبرس افام اللي كانوا في ولاية صفاقس، تحية لهم جميعا. تحدث عن مشروع لإحداث حديقة التماسيح داخل حديقة التوتة بصفاقس، موضوع أثر جدل وفما ناس بارتاجيته وغيره وغيره وأخذ ورد، وكل واحد كيفاش علق على الموضوع هذا. مش نعرفه الصحيح من الغالب، شنو هو المشروع هذا، وقتاش باش يبدا، وشنو هي التفاصيل نتاعو. نستقبل ضيفنا في المباشر كاتب العام المكلف تسير بلديه صفاقس سيد فرحات بريك. مرحبا مساء النور، اهلا وسهلا، شنو حوالك فرحات؟
2: مرحبا بك اختو دام، مرحبا بكل الساده وسيدات مستمعي اذاعه ديوان فاس.
1: شكرا، مرحبا، اهلا وسهلا. حديقه تماسيح داخل حديقه توتة، مشروع اعلنت عليه، شنو هي تفاصيله وشنو هي مكوناته؟
2: هو الحقيقة الإعلان على المشروع هو جاء في إطار واضح، هو إعادة تهيئة حديقة التوتة. احنا نعرفوا الحديقة نتاع التوتة هي تقريبا المتنفس الوحيد على الأقل، خلينا نقوله، للمتساكني وسط المدينة وحتى بلدية صفاقس بصفة عامة، معناتها وسط المدينة والأحياء المجاورة الكل وحتى للمناطق الأخرى، معناتها نعرفوا رمزية التوتة ونعرفوا الكل. احنا لاحظنا انه الحديقة ما فيهاش تصور واضح، معناتها نعرفوا الكونسيبسيون بتاع الحدائق في العالم الكل فيها تصور، فضاء خاص بالعائلات، فضاء يكون فيه معناتها نقولوا احنا على الأقل مطعم مقهى، معناتها وين، وفضاء يكون زادة في الطبيعة للعائلات، وفضاء يكون مخصص للزو اللي هو للحيوانات. في حديقة التوتة في صفاقس الفضاء الكل مفتوح، معناتها الكل مفتوح على بعض، ما تمش سيباراسيون، حتى الفضاء المخصص توا حتى للألعاب للصغار والكل، معناتها الكل تقريبا فضاء مفتوح. الفكرة هي أنه يتم إعادة معناتها تهيئة حديقة التوتة في تصور جديد، فضاءات عائلية، فضاءات للألعاب للأطفال، وفضاء خاص بالحيوانات واللي هو تعرف أنت أخت هدى نقصين برشا إحنا الحقيقة، معناتها ما فماش تنوع في الحيوانات في حديقة التوتة، وفما فضاء كبير موجود في الحديقة نعرفه الناس كل اللي هو وين الحوض المائي هذاك كما الفسقية اللي من معناتها في آخر الحديقة اللي هو فضاء متروك ومهمل. كانت الفكرة وهذه معناتها في تصور كما قلت لك كامل، انه لما لا يتم استغلال الحوض هذاك لتربية التماسيح، وتكون فما حديقة للتماسيح في وسط حديقة التوتة في اطار تنويع معناتها الحيوانات اللي موجودة غاديكا. احنا تعرف توزد ديجا معناتها بصدد اعداد قفص جديد لأسد ولبوة جديدة، معناتها احنا ماشيين في التوجه انه نبدلوا شوية، معناتها
1: شنو جديد فما اسد ولبوة جدد باش يجيو هكا ولا
2: بطبيعة
1: قريبا هذوما؟
2: احنا قريبا ما نتجيست يحضر القفص والمربض مدحهم اللي قاعدين نحضروا فيه. فما معناتها احنا هذاك التوجه هو انه يكون فما تنوع، خاطر الهدف هو انه الزائر خاصة الاطفال يكون يشوفوا حاجات اخرى. دونك كما قلت لك في اطار التنوع هذاك خممنا انه الفضاء اللي هو غير مستغل واللي هو فضاء كبير، تعرف الانتوتة تمسح تقريبا 9000 متر مربع، معناتها ماهيش شوية. دونك قلنا احنا يكون فما تنوع، وحاجة اللي هي مهيش موجودة في بقية معناتها الحدائق الحيوانات الأخرى، حاجة تكون إكسيبسيونيل موجودة في صفاقس. هو صحيح موجود في جربة
1: حديقة التماسيح، مكان جربة بعيدة
2: وجربة بعيدة، دونك ينجم يكون معناتها يساهم حتى في جذب المتساكني الجهات الأخرى القريبة من صفاقس، معناتها في إطار تصور كامل. دونك
1: وقتاش هذا قريبا عندكم معناتها ديدلاين ولا مازال المخطط
2: هو
1: فقط؟
2: هو تم رصد الاعتمادات، خاطر احنا ديما الخطوة الأولى هو يتم توفير الاعتمادات. دونك تم رصد الاعتمادات لإعادة تهيئة الحديقة بصفة عامة، فما أشغال باش تنطلق قريبا معناتها في الصور الخارجي والتهيئة الخارجية، وال هذه تعرف يلزمها تصور، معناتها يلزمها عباد يخدموا في معناتها عندهم تصور ديزارشيتكت كذا، هما اللي باش يعطونا التصور هذاك. دونك باش يتم الاعلان على الكونكور دي دي، معناتها اللي باش نشوفوه احنا الاولي كيفاش يتم تقسيم الفضاء هذا، وبعد نمشيو للاعلان على الدراسات معناتها الرسميه، ثم الاعلان على انطلاق الاشغال ان شاء الله. البدايه مش تكون هي في السنه هذه، سنه 2026 معناتها مؤكد انه ما دام تم رصد الاعتمادات، وهو مش يكون مشروع مرسم بالطبيعه ومرسم توا ديجا في 2026 وياخذ وقته، معناتها ما نجموش
1: معناها الحديقه راهي مش في 26 مش يكون واضحين يعني، حتى تاخذ وقتها وتجي تتقدم معناتها الفكره.
2: هي تصور كامل في إعادة تقسيم الحديقة، تخصيص فضاء، تعرف أنت توا حتى في الحدائق معناتها تبدلت الكونسيبسيون في المسالك الصحية، ما عادش المسالك الصحية العادية، ولا فما فضاءات أخرى معناتها موجودة زادة كيف كيف، تبدلت حتى نوعية الأنشطة الرياضية، ما عادش هي الأنشطة اللي كنا احنا نعرفوها قبل، ولا فما معناتها ديزاكتيفيتي أخرين، وعندنا مقترحات حتى من المجتمع المدني، ما تنحبوا يكون فما تصور كامل وتكون حديقة متكاملة مواكبة معناتها للتطور هذا.
1: هذا هو الأسد واللبوة إن شاء الله في 26 هكا ولا؟
2: الأسد واللبوة في 26 تم التنسيق حتى مع الـ مع الـ معناتها المعنيين بالأمر اللي باش ناخذوا من عندهم، وجيست معناتها كما قلت لك يحضر.
1: منين جايين هذوما؟ من أي دولة؟
2: لا من تونس.
1: من تونس.
2: من حديقة البلفيدير معناتها.
1: من تونس.
2: في إطار تعاون هو بيننا احنا والحديقة البلفيدير باش يتم امضاء اتفاقية شراكة، معناتها نتبادلوا الحيوانات اللي ما عندهمش هما يمكن نعطيهم احنا، واللي هما عندهم يعطيونا، في إطار التبادل معناتها.
1: واضح. إن شاء الله بالتوفيق، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات. شكرا الكاتب العام المكلف بتسيير بلدية صفاقس السيد فرحات برايك، شكرا لك على كل التوضيحات. احنا واصلين معكم مشوارنا بعد الأخبار حتى لتسعة متاع الليل، أميرة في الأخبار، نادر في الأخبار الرياضية، خليكم على ديوان أفهمة.
0: في 60 دقيقة كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لتسعة متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان أفهمة. ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. ديوان فام فلاش نيوز
1: موجز الثامنة. ديوان فام عسلمة. مدينة تالا من ولاية القصرين تسجل اليوم أعلى كمية الأمطار والتي بلغت 36 ملم حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. يشار إلى أن المعهد أصدر نشرة متابعة مفادها أن الوضع الجوي سيكون مساء اليوم ملائما لظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بالوسط ومحليا بالشمال، وتكون أحيانا غزيرة خاصة بولاية القصرين سيدي بوزيد والقيروان وزغوان. ووزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين إلى توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية الأشخاص والممتلكات والتجهيزات. انطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في جلسة عمل بين وزير الصحة مصطفى الفرجاني وممثلي مكتب الأمم المتحدة المختص في المخدرات والجريمة. ويستهدف المشروع الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة، وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وذلك عبر تنمية المهارات الحياتية والاجتماعية وتعزيز السلوكيات الصحية وإدماجهم إيجابيا مع محيطهم العائلي والدراسي والمهني. ووزير الصحة مصطفى الفرجاني يقول إن الوقاية من الإدمان مسؤولية مجتمعية وتتطلب تكوين الإطارات الصحية والتربوية ومرافقة الشباب بطرق علمية ونفسية. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عزدي بالشيخ يعطي إشارة انطلاق موسم حصاد وتجميع القمح بولاية سليانة وسط توقعات بإنتاج أكثر من 3,100,000 قنطار من الحبوب. ورئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسليانة نورة زواري تفيد بأن المساحات المبذورة بلغت بالجهة 154,000 هكتار موزع إلى 76,000 هكتار قمح صلب و10,600 هكتار قمح لين و6
3: 66 ألف هكتار شعير. ديوان التونسيين بالخارج ينظم بالاشتراك مع معهد بورقيبة للغات الحية دورة جديدة من الجامعة الصيفية لتعليم اللغة العربية لفائدة الطلبة التونسيين المقيمين بدول غير ناطقة بالعربية، وذلك خلال الفترة الممتدة من 2 إلى 31 جويلية وفق ما أعلنه الديوان. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنه أصدر خلال الشهر الماضي توجيهات للجيش لتنفيذ مهمة وصفها بالسرية بهدف دعم وحماية ناقلة النفط والسفن التجارية أثناء عبورها مضيق هرمز، لفتا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تأمين عبور أكثر من 100 مليون برميل من النفط عبر المضيق إلى جانب مرور أكثر من 200 سفينة بسلام ودون حوادث. مصدر دبلوماسي لبناني يقول لقناة الجزيرة إن مصير جولة المفاوضات المقررة في 22 من جوان الجاري غير محسوم حتى الآن. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع كريم مقني. أجمل تحيات بهير عوجي، في أمان الله.

0: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
1: احنا معاك وبجنبك في الفراج، لحظة بلحظة حتى يزفر الحكم.
0: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باج.
2: ديما نفهم
3: صوتكم.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان FM.
3: ديوان FM.

0: Diwan FM.
1: Diwan FM.
0: Soutkan.
1: Politique, sociale, actualité, économie, sport. وكان فاتتك حاجة تلقاها على السيت ويب ديوان فام ولا باش فيسبوك انستغرام شين يوتيوب ديوان فام 93.5 91.2. يخليكم up to date. جوك موسيقى تسمع راب بو

0: راديو ان اف ام فلاش سبور.
1: مرحبا بكم في الفلاش سبور. المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم دونك اقل من 23 سنة 0-0 في مباراة الجولة الرابعة والأخيرة من دورة تولون. نسيت كيف كملت المباراة أمام المنتخب الكولومبي. دونك منتخبنا يتصدر المجموعة متاعه بعد الدورة الأول وبالتالي يتأهل للدورة النهائي لدورة تولون باش تكون 13 جوان القادم. في انتظار غدوة إن شاء الله تعرف على صاحب المركز الأول من البول الثانية وبالتالي تعرف على منافس منتخبنا في الدور النهائية. مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة يتخذ جملة من القرارات الصارمة في اجتماعه اليوم بعد الأحداث اللي رافقت ديربي العاصمة جولة قبل الأخيرة للبطولة. حسب المعطيات اللي متوفرة في انه تسليط عقوبة ثقيلة في حق مدافع الترجي محمد أمين توغاي الجزائري دونك 12 شهر عقوبة وبالتالي الترجي مطالب انه يمشي للاستئناف للتقليص فيها او الابقاء عليها من طرف الاستئناف. في المقابل مهاجم النادي الافريقي فراس شوات الايقاف لمدة 3 مباريات. كانت قرعة بطولة العالم لكرة اليد ألمانيا من 2013 إلى 31 جانفي 2027. القرعة تخلي المنتخب الوطني التونسي في المجموعة الأولى مع صاحب الأرض المنتخب الألماني منتخب الصربي ومنتخب الأوروغواي. المنتخب الوطني التونسي في مونتيري المكسيكية يستعد للمونديال. منتخبنا من المفترض حصة تمرينية بتكون الثالثة بالكرة الليلة انطلاقا وفجر اليوم 3 متاع الصباح توقيت تونس وهو نفس توقيت مباراتنا الأولى فجر الاثنين أمام المنتخب السويدي كما قلنا في أرضية استاديو بي بي في الخاص بنادي مونتيري للتدريبات والمباراة في استاد مونتيري كما قلنا نهار الاثنين الفجر مع المنتخب السويدي. كل اللاعبين على ذمة الإطار الفني. المديرة للنادي الافريقي اعلنت في بيان رسمي اليوم العشاء على تسديد مبلغ 660 الف دينار في احكام باتة وخطايا مالية كان يلزم دفعها بالنسبة للافريقي وكان الافريقي يستكمل جميع الشروط الادارية والمالية والقانونية المطلوبة للمشاركة الموسم القادم في تشامبيونز ليغ الافريقية وكذلك في المسابقات الوطنية البطولة والكأسة. زوز مباريات تحضيرية ليلة 9:15 البرتغال تواجه نيجيريا. البرتغال تستعد للمونديال وكذلك لونجلتير تواجه كوستاريكا انطلاقا من 9 متاع الليل. اخر الوديات باش تكون الليله الفجر 3 متاع الصباح المنتخب الجزائري يواجه بوليفيا. سبور فيت عمل سبور بقي متواصل على ديوان اف ام. اكثر تفاصيل ديوان اف ام بونت.
0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: القيروان بيجا السليانة ديوان اف ام ديما معاك على 103.2.
1: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
0: ديوان اف ام صوتكم
2: على خاطر الخبر ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش. الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الخبر والحقيقة أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فهم.
3: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، تحياتي للجميع. الجزء الثاني من في 60 دقيقة، نتصل بعدنا حتى للتسعة متاع الليل. شكرا على اختياركم لفريكونس متاعنا. تحياتي لكل الاصدقاء وصديقات لزانترنوت الكل اللي موجودين عشان اللي توبتانا للديوان اف ام لايف. مرحبا منال منصوري، مرحبا جد الياس، نصف الدهش، فارس العياري، ابراهيم التراوري، ياسين، مرحبا سيدة يحيى، اهلا وسهلا، فدوى دلي بيبي، زيدون زيدون مرحبا بك، اهلا وسهلا سلومة، مرحبا أهلا وسهلا. شكرا لكم على التفاعل وأهلا وسهلا بكم جميعا. تحياتي لكل الأصدقاء اللي يسمعوا فينا زادة على الطرق الطريق السليم الجميع. ربي يوصلكم سيد مين غان مين الناس اللي تسمع فينا في الخدمة. إن شاء الله نكونوا مونسينكم، ربي يعطيكم القوة وربي إن شاء الله يرزقكم من رزق الواسع. مرحبا، تحياتي الجالية تنصير تبع فينا في الخارج، تحية للجميع ومرحبا بكم. نذكركم أنه في الجزء الأولاني تحدثنا على نزول أمطار غزيرة على جريان للأودية في عدة مناطق تونسية. ضيفنا كان أستاذ عمرو بحبة، نجموا تلقوا الفيديو على فيسبوك على يوتيوب. جدارية لفنان تشكيل للفنان اسكندر تاج في مستشفى صلاح عزيز أثارت إعجابا كبيرا. في المقابل فما تصويرة تم تداولها على أساس أنه في بلدية سوسة قامت بطلاء سور المدينة العتيقة بالجير الأبيض. وكان معنا كاتب عام المكلف بتسيير بلدية سوسة سي مراد بن سالم اللي يقول البلدية لم تعتدي على التراث وربي يهدي الجميع والتصوير راهي مو فبركة. تحدثنا على مشروع لدعم التنمية بالمناطق الريفية، أنماط جديدة للري، مشروع هذا باش يطلقوا اتحاد التونسي الفلاحة والصيد البحري في زراعات مقتصدة المياه وزراعات مائية وهي مربحة للفلاحة وتضمن إنتاجية متواصلة. ضيفتنا كانت مهندسة فلاحية ومنسقة المشروع هي ملهاني. تحدثنا على الكشف التونسي اللي يطلق مشروع 100,000 شجرة على مساحة تتجاوز 100 هكتار، والموضوع اللي أثار جدل اليوم في صفاقس واخذين التفاصيل من الكاتب العام المكلف تسير بلدية صفاقس سفر حتى بريك حول أحداث حديقة

0: قال التماسيح داخل حديقة التوتة. تلقاو كل التفاصيل على صفحتنا على فيسبوك, على الشانل بتاعنا على يوتيوب ديوان فم لايف. في الجزء الثاني موسم الوشوشة, موسم الناموس بكثرة, وفما استياء وفما قلق من عدد من المساكنين في مختلف مناطق الجمهورية, خاصة المناطق اللي فيها أعلى نسبة رطوبة, وكي تسخن زاد الدنيا شوية يتقلقوا المواطنين. هل أنه قرصة الوشوشة والناموس تتطلب زيارة الطبيب, وهل يمكن أنه تتسبب في مضاعفات تنجم تكون خطيرة؟ هذايا باش نحكيو فيه. يلا تتسويتا
1: صوتكم
2: فيدباك.
0: فيدباك ضيفتنا الأستاذة الجامعية في الأمراض الجلدية والتناسلية دكتورة مديحة المسدي. مرحبا بك, أهلا وسهلا, مساء النور.
3: شكرا.
0: شكرا على قبولك دعوتنا.
3: مرحبا.
0: مرحبا يا دكتورة, أهلا وسهلا. الوشوشة والناموس الموسم متاحهم مع ارتفاع درجات الحرارة, ونشوف القلق هذا خاصة عند الصغيرات بالأساس, وساعات يقول لك فما ناس يأثر فيهم وفما ناس ما يأثرش فيهم, هل أنه التأثير متاع القرصة متاع الوشوشة ولا الناموسة تختلف حسب فصيلة الدم, نوع الجلد, حسب شنو بالضبط؟
3: هو توا وقت الناموس والوشويش كما نشوفه, خاصة أنه ارتفاع درجة الحرارة ينجم يكون غير معهود, معناتها أكثر من المتوقع في بداية شهر جوان من كل سنة. هو الوشويشة باش تكون بارتفاع درجة الحرارة ووجود نوع ما من الرطوبة, بعض لي ميزور ديجين, معناتها بعض ال
0: ضوابط الصحيه هكا,
3: نقص النظافه, نقص في
0: معناتها انتشار الفضلات وغيره من الحاجات هذوك,
3: بين الحوايج هذوما اللي يخليو الوشويشه والناموس باش يتكاثر. بالنسبه الناس شكون اللي يتأثر بهم, صحيح الصغار يتأثروا, أما نوع الجلدة هو اللي يخلي أكثر عرضة, ثم عبيد حساسين أكثر من عبيد أخرين للقرصة متاع الوشويشة ومتاع الناموسة.
0: معناها هي نوع من الحساسية في الجلدة أو اللي
3: يخلي, هي مش تفرز نوع من السموم, عافينا عافيكم الله, معناها وإلا نوع من المواد الموجودين في الجسم نتاع الحشره هذه اللي مش تعطي مضاعفات في جسم الانسان. ولا
0: معناها الدقه هذيك باش ياخذ منك باش تمتص الدم نتاعك راه في وقت, في نفس الوقت هي باش تفرز السموم في البلاصه هذيك,
3: باش تفرز يا أما من نوع من الريق بتاعها اللي فيه مواد اللي نجم تكون عندها حساسية وتكون فيها نوع من الاضطرابات للجلد بتاع الإنسان.
0: شعور بالحكة ذيك شنو السبب بتاعه دكتور؟
3: هو مش تعطينا الوقت اللي مش تقرصنا, شوية ثم حمرار, شوية انتفاخ, شوية حكة, حتى أوجاع تكون في البلاصه نتاع القرصه نتاع الوشويشه هذيا, مش تولد عليها نوع نتاع حساسيه. الحساسيه يا اما ممركزه في البقعه نتاع القرصه, ولا تجم تكون اكثر من هكاك, تجم تكون تحمل يد كامله, وثم بعض التطورات اللي نجم تمس الجسم كامل ولا تكون خطورتها كبيره برشا.
0: معناتها وقت خلينا نبداو بالشعية, وقتاش تتطلب زيارة الطبيب قبل ما نوصلوا للمضاعفات الخطيرة؟ تو نحكيو عن المضاعفات الخطيرة, لكن وقتاش انه واحد قرصته وشوش لازم يمشوا للطبيب دكتور؟
3: هو ثم بعض الحالات اللي نجموا نعملوهم, الأم تكون عندها بعض المراهم ولا النوع نتاع غسول اللي تعمل فيه ديزانفيكسيون باش ما تتطورش الحالات هذوما. هذه وقت لسما الوشويشة صارت, القرصة بتاع الوشويشة. هذا نحب بعد نحكيه شوية على الحماية ولا كيفاش نحميه صغارنا وأرواحنا من
0: القرصة هذه.
3: أما القرض وقتما قرض بتاعه شويشة من الأحسن أن تكون الأم عندها في
0: دارها.
3: المنزل ولا في تروس ديورجانس بعض المواد اللي نجم المرهم اللي نجم يكون يداوي الحساسية في الموضع البسيط هذا، بعض المواد اللي نظفوا به من البقعة هذيك باش تكون فيها تعفنات، خاصة نشوفوا اللي القرصة نتاع الوشويشة تنجم تتطور، تنجم تكون مصدر لتعفنات في الجلدة وتعطي حتى سخانة في البقعة هذيك، وتنجم تكون حتى سخانة في الجسم كامل، ارتفاع في درجات الحرارة عند الصغير ولا حتى عند الكبير، الجرثومة التي تتعدى للدورة الدموية نتاع الإنسان. دونك احنا شوفوا لو بلاش تتقرص وقت القرصة تجي، مش يكون نوع من الاحمرار، فخانة تطلع شوية في البلاصة هذيك وقت نرمي ويدنا، الحكة ولا الأوجاع بيحاول الصغير مش يحك، وقتها نجمو نداويو بطريقة بسيطة بعض المراهم المعروفين اللي نجمو نعملو بهم، نصفوا البقعة هذيك باش ما تصيرش تعفنات. باش تولي حالة
0: خطيرة
3: ولا يلزمنا نمشيو للطبيب وقت تكون القرصات متعدة في بلايص برشا بلايص، وجينيرال القرصات هذوما يكونوا في بلايص ظاهرة في الجسم، في الوجه، في اليدين، في السقين، إذا تكاثروا نوليو نخافوا على الصغير ويلزمنا نشوفوا الطبيب. لما العدد بتاعهم يتكاثر وإلا
0: النفاخ يزيد مثلا هكا ولا
3: ردة الفعل بتاع الجسم، نوع بتاع الحساسية هذه مش تكون مفرطة، هي مش تكون مختلفة من إنسان لإنسان. لعبت لكلهم القام كلهم جايبين في نفس المنزل في نفس الغرفة، الوشويش تما وشويش دخلت وإلا تعرضوا الوشويش مش يكونوا كلهم في نفس الإجابة الجسم، كل واحد الجسم بتاعه كيفاش
0: ردة الفعل متاع الجسم تختلف من شخص إلى شخص آخر.
3: وقتها إذا كان الوشويشة أعطتنا برشا دقائق خاصة عند صغير وقتها إذا نشوفه طبيب، وإلا المضاعفات هذوما الجرثومية اللي قلت عليهم، إنسان يده تتنفخ تقود تتنفخ عينه ساعات في الوجه تتقرص وشويشة والعين تتنفخ تطلع درجة الحرارة، ساعات يكون حتى ثم وراثة احنا نقوله لغونغليون الغدد اللمفاوية تتنفخ، وقتها يلزم نشوفه طبيب ويلزم ناخذه المضادات الحيوية وبعض الأدوية اللي طيحونها شوية سخانة وينصفوا البقعة هذيك الملتهبة. دونك هي تكون حمرة البقعة لكن تجم تكون فيها تولي فيها نوع متاع كما نقولوا نبول احنا
0: تتنفخ
3: وإذا نوع متاع قشور أصفر اللي هو خلينا نخمه في تعفنات جرثومية.
0: فعلا
3: وهذو التعفنات الجرثومية نجم يكونوا مسكين ما يتم لوكاليزي في البلايس متاع القرصة، تجم كما قلنا تتعدى الدورة الدموية وتولي فيها نوعا ما من الخطورة. رغم لها الخطورة نجم نشوفوها من بداية القرصة إذا الحساسية مفرطة والجسم ما تقبلش هذوما الحوايج الإفرازات اللي عطاتنا الوشويشة ولا الناموسة، راهو نجم يكون الحالة نتاعو متعكرة من البداية ونجم يكون يلزمو حتى إيواء في مستشفى وإلا في مركز نتاع عينية معناتها متوفرة عينية مركزة نقولوا
0: عينية مركزة، معناتها نجم نوصلوا للعناية المركزة في الموضوع هذا؟
3: نجم نوصلوا للعناية المركزة كسوا احنا نقولوا وقت نقولوا قرصة وشويشة وإلا ناموسة وإلا نحلة، إذا ما الكل راهو نجمو يعطيو انعكاسات كبيرة على جسم الإنسان.
0: فوالا هذا هو بهيك باش نحميو روحنا باش ما نوصلوش لغادي دكتوره. قالك ها وحنا دكتوره نحلو الشباك تدخلوا شويشه والناموس مع تضيف غير مرحب به نظرا لعدة الظروف اللي حكيناها منذ البدايه، كيفاش نجمو نحميو روحنا ونحميو صغارنا في ظل الظروف هذه؟
3: هي حمايه جماعيه، ماذا بينا تكون قدام الديار نظيف ضيف مثلا ما تكونش فيه الفضلات وما تكونش الرطوبه وما تكونش معناتها العناية بالجوانب نتاع المنزل راهو مهمة برشا، بالطرقات باش نشوفوا الفضلات اللي ما يلزمش يتراكموا هذوما حاجة، ومن بعد بالنسبة لديارنا
0: أي
3: هي وقت بدأ ثمان ناموس ثمينة ما نخليوش ولا وشويش ما نخليوش شبابك محلولين حسن وقت لا عندنا أطفال في الما في الما في المنازل كيف كيف ثم بعض المواد لا نجمو نرشوهم أو نبخوهم في الدار باش نحميو الصغار
0: أما أفضل أنه نبخو مواد في الدار ولا نركبو لي زاباري الإلكتريك الجدد اللي موجودين اليوم إقامة الوشوش
3: أي هو أن نبخو في الدار معناتها يلزم نردو بالنا كيف كيف خاطر ثم روايح باش تتعطى ثم غازات اللي باش نخرجوهم دونك لازم نرد بالو حتى نبخو ما نعملو تهوية
0: معناتها من ما يقول لك نهوي تو تعاود تدخل مرة أخرى الوشوش
3: إيه معناتها ما نبخوش برشا باش ما نقلقوش الصغيرات نتاعنا ثم المواد الكهربائية اللي قلت عليهم وثم المراهم اللي نجمو نحطوهم احنا نقولوا عليها وقت الانسان مش يكون مش يمشي في بلاد ولا في مدينه اللي فيها بعض الحشرات اللي قد تكون ضاره قولوا لي ريبولسيف ثم مراهم ندهنوهم مواد طبيه ندهنوهم في جسم الانسان تولي الوشويشه والناموسه ما بقاش تجي على الجسم اذا نستعملوه اذا كان عندنا معناتها إمكانية باش تكون ثم قرصات نتاع وشويشة ونتاع ناموس.
0: واضح إذا هو معناتها لازمنا نردوا بالنا ونحميوا رواحنا باش ما نوصلوش إلى الحالات الخطيرة اللي تستوجب أحيانا.
3: نشوفوا في حالات
0: قاعدين يجوكم معناتها للمستشفيات وللعيادات دكتورة؟
3: أي نشوفوا في برشا حالات اللي بداوا قاعد يكون في البداية ما في حتى خطورة ونعطيهم أدوية ويمشيوا على رواحهم لكن ثم بعض الحالات اللي تطور يجي صغير عينه منفوخة أو شو منفوخ يده منفوخة التهابات سخانة تطلع ما إذا هذا يحويش لنا ردوا بينهم ردوا بيننا أنا أقول صغار لكن حتى الإنسان وقت يكون عنده مرض سكري مثلا عنده مرض مزمن راجل كبير مرأة كبيرة راهو كيف كيف نحافظوا عليهم وردوا بيننا على المضاعفات اللي تنجم تكون من القرصات هذوما
0: واضح شكرا دكتورة يفضلك دكتورة مديحة المسدي الأستاذة الجامعية في الأمراض الجلدية والتناسلية شكرا لك على كل التوضيحات اللي قدمتها لنا مصلين معكم مشوارنا مرحبا 8:39 دقيقة على موجتنا جوك موسيقى تسمع راب

0: على ديوان اف ام ما يفوتك شيء.
1: كل ساعة كل نهار
0: لحظة بلحظة نواكبوا آخر الأخبار الجهوية الوطنية والعالمية.
2: ديوان اف ام
3: أهم التصريحات، جديد من القرارات، كل ما يهمكم من تقارير وبلاغات. خليكم على فرد موجة
0: وتابعونا، أخبارنا على رأس كل ساعة كيما العادة، وتابعونا زادة على الباج فيسبوك ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام،
3: ديوان اف ام، صوتكم.
4: في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
5: مرحبا، هلا وسهلا. دونالد ترامب الرئيس الأمريكي يهدد بتصعيد أمريكي جديد، توعد إيران بضربة خلال ساعات، يلمح الاستهداف منشآت الطاقة، فهل سيشتعل فتيل الحرب مرة أخرى؟ نحكي في الموضوع وتفاصيله تتشفيته.
4: L'invité du jour.
5: المحلل السياسي والكاتب الصحفي سيد الحبيب عجيلة، مرحبا بك، اهلا وسهلا، مساء النور، شنو حوالك؟
6: مرحبا هدى، مرحبا بكل مستمعي ومستمعات ديوان فام، وشكرا لك دائما على الدعوة.
5: مرحبا، نورتنا، اهلا وسهلا. مرحبا. الملف الإيراني الأمريكي على صفيح نار، التهديدات وتبادل للتهديدات مرة أخرى، رئيس الأمريكي يهدد بضرب إيران بقوة خلال الساعات بعد هجمات شنتها الليلة الماضية و أسقطت فيها مروحية أباتشي أمريكية فوق مضيق هرمز. هل نحن أمام اندلاع الحرب مرة أخرى، أمام اشتعال المنطقة مرة أخرى، أم هي تهديدات ترامب التي تعودنا عليها؟ اليوم يقول كلام غدو يتراجع فيه وهكذا دواليك.
6: هي كل الاحتمالات ممكنة، لأنه العقل العسكري الأمريكي والعقل السياسي الأمريكي لم يكن يتوقع، عندما فكر في المواجهة مع إيران لم يكن يتوقع أنه سيكون أمام دولة بهذا التماسك وبهذه القوة وبهذه القدرة على ألا تستسلم للمفاوضات والاتفاقات المذلة. ترامب كما تعلمين كان منذ البداية يتصور أن الأمر لن يتجاوز بعض الأيام، يضرب فيها إيران ضربات قوية وموجعة بعد أن أنهى تقريبا قيادات كبيرة من الصف الأول وعلى رأسهم المرشد خامنائي. كان يتصور أن إيران ستأتي خاضعة ومستسلمة وينجز معها الاتفاق الذي يراه محققا للمصالح الأمريكية والغربية في المنطقة في علاقة بالقوة الإيرانية وينتهي كل شيء. ولكن المنازلة الآن اللي قريب توصل للعام أو أكثر في الحقيقة فاجأت الأمريكان بقوة النظام الإيراني أولا والتحامه تقريبا مع شعبه ومجتمعه، وأنه ما تأثرش بالاغتيالات التي تمت لقيادات الصف الأول سواء كان السياسية أو العسكرية. ثم إن إيران تقريبا تريد هذه المرة بعد أن وقع المحظور، يعني وقعت المواجهة وقعت المنازلة، تريد أن لا تصل إلا إلى اتفاق مجزي تقريبا حددت فيه سقوفها بوضوح، ولا نتصور أنها يمكن أن تنزل عن هذه السقوف. رفع العقوبات، استرجاع الأموال يعني المجمدة، حق إيران في امتلاك الطاقة النووية، والأهم من ذلك أن إيران تضع على الطاولة بكل وضوح يعني إنهاء الحرب في المنطقة، وأساسا في علاقة بحلفائها سواء في لبنان أو في غزة. الأمر هذا لم يتوقعه يعني العقل الأمريكي، ولهذا السبب يعني بمجرد أن ضربت أمريكا ردت إيران، بمجرد أن هددت إسرائيل بضرب الضاحية أعلنت إيران أنها سترد في قلب إسرائيل والأراضي المحتلة، وبمجرد أن ضربت يعني إسرائيل الضاحية ردت إيران، والبارحة كما تقولين ترد إيران على كل التحرش الأمريكي وتضرب القواعد الأمريكية وتضرب البنية التحتية العسكرية الأمريكية في المنطقة. إذن نحن أمام دولة يبدو أنها لا تريد أن تخضع كما يتصور ذلك الأمريكي، ولهذا أقدر أن ترامب هو الآن فعلا في حالة حقيقية من الاضطراب والارتباك، يصرح بالشيء ونقيضه تقريبا في ساعات.
5: هل ستطيح هذه الحرب بترامب ومستقبله السياسي في أمريكا؟ تعتقد ذلك أستاذ حبيب أرجيلة؟
6: التقديرات العامة تؤكد أن إيران صامدة، وأن إيران تقود المفاوضات مثلما تقود المعركة على الجبهة بنفس التصميم وبنفس القدرة على ملاعبة يعني القوة الأمريكية وحتى الإسرائيلية. فتقديري أن ليس ترامب فقط هو من ربما سيخسر، ولكن أتصور أن السياسة الأمريكية نفسها ونظام الهيمنة الأمريكي والصهيوني في المنطقة ربما سيشهد تعديلات كبيرة وكبيرة جدا. إيران الآن تقريبا تحارب بالوكالة على القوى العالمية الصاعدة التي تريد أن ترتب العالم من جديد، لا على قاعدة الهيمنة الأطلسية والصهيونية، وإنما على أساس نظام عالمي جديد أكثر عدلا، وخصوصا في هذه المنطقة الأساسية منطقة الشرق الأوسط. أنا أقدر أنه ليس ترامب فقط هو المهدد الآن بأن يخسر رصيده السياسي وهو يقدم على الانتخابات النصفية قريبا، ولكن أقدر أن نظام الهيمنة الأمريكي كله ونظام الهيمنة الصهيونية كله مطروح للنقاش الآن، وربما نشهد يعني تحولات كبيرة في مستوى توزيع موازين القوة في العالم عموما. تعرفين جيدا أن الصين الآن وروسيا وكل القوى الحقيقة الصاعدة في المنطقة بما فيها تركيا وغيرها ينظرون إلى المواجهة الإيرانية مع الأمريكان ومع الصهيونية على أساس أنها مواجهة تهمهم جميعا وتهم مستقبلهم، باعتبار أن كسر العربدة الصهيونية في المنطقة وتحجيم الهيمنة الأمريكية سيسمح لهذه القوى العالمية الصاعدة والجديدة أن تأخذ لنفسها مكانة مهمة في ترتيب العالم مستقبلا. وبالتالي فالمعركة ما هيش فقط يبدو معركة إيران، ما هيش فقط حرب إيران مع أمريكا، هي تقريبا حرب العالم الصاعد مع النظام القديم الذي يبدو أنه بصدد الأفول شيئا فشيئا. هذا تقديري على كل حال استراتيجيا.
5: تراجع بعض القوى اليوم في العالم، لكن ميدانيا وهو ما يهم عامة الناس مع أستاذ حبيب أرجيلة، ونعرف جيدا ما يحدث في مضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط في العالم وبالتالي تداعياته الاقتصادية الكبيرة خاصة على الدول الضعيفة أو الدول النامية والدول اللي في تبعية تقية. هل تعتقد أنه مازال ستتواصل أزمة الطاقة في العالم جراء هالصراع هذايا؟
6: ورقة مضيق هرمز كانت ورقة وازنة وتقريبا يعني ثقيلة جدا في مستوى المنازلة الإيرانية الأمريكية، ولكن أكثر من ذلك أنه مضيق هرمز الآن لم يعد وحده تقريبا هو الورقة التي تضعها إيران على الطاولة. يبدو أن المضيق يمتد الآن إلى باب المندب وإلى البحر الأحمر كله يعني تقريبا، وفي ما نسمى من نظام الأمني الجديد الذي فرضته إيران يبدو أن المداخل كلها والمضائق البحرية كلها في منطقة الشرق الأوسط والخليج أصبحت الآن يعني مطوقة بالقوى التي تريد أن تضع هذه الأوراق على الطاولة، لا لكي تهدد أمريكا فقط وإنما لكي تجبر كل العالم على أن يعترف بحقوق هذه المنطقة في ثرواتها، وبالتالي حقها في أن تنظم العالم من جديد على أساس أكثر إنصاف وأكثر عدالة. فأنا تقديري أنه الآن العالم أمام تهديد حقيقي، يعني في مستوى الطاقة وفي مستوى معناها الأسعار متاع البترول وفي مستوى يعني المبادلات التجارية، مما سيجعل الضغوط كبيرة وكبيرة جدا على الأمريكان حتى ينزلوا من فوق الشجرة ويذهبوا إلى الاتفاقات الكبرى والتسويات الكبرى التي تحترم يعني حقوق الشعوب وتحترم حقوق الدول، في أنها تبرم اتفاقات تحافظ فيها على كرامتها وعلى مصالحها. والمنطقة هذه ما تنجم تكون إلا منطقة تبادل مصالح وليست منطقة هيمنة طرف على طرف، فما بالك يعني الطرف الأطلسي أو الأمريكي والصهيوني. فتقديري هذه ورقة كبيرة برشا تمسك بها إيران، وربما لهذا السبب تبدو أمريكا الآن في مأزق حقيقي، إما أنها تذهب بالعالم إلى أزمة حقيقية معناها مدمرة للاقتصادات العالمية، أو أنها تقبل وترضخ وتخضع للشروط المفروضة وتذهب إلى التسوية الكبرى اللي أكيد أنها ستتنازل فيها على كثير يعني من هيمنتها وكثير من مصالحها، ولكنها
5: ستدفع ثمنها غاليا أكيد جدا. شكرا جزيلا لفضلك على هذه القراءة، المحلل السياسي والكاتب الصحفي أستاذ الحبيب عجيلة، شكرا نورتني، يعطيك الف صحة، شكرا على هذه المداخلة، ليلتك زينة، للقاء، احنا مسلم معكم مشوارنا، مرحبا، 8:51 دقيقة على موجتنا.
4: المزيكا نون ستوب على ديوان FM.

0: راديو نفاق في 60 دقيقة مع هدى الورغمي على ديوان فام.
1: مرحبا من جديد، أهلا وسهلا، تحياتي للجميع. شباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة، هو عنوان يوم تحسيسي مفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. نحكي في زود سويتا
0: بون بلان.
1: ضيفتنا في بون بلان المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس، سيدة حياة اللباسي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، مساء النور.
2: عسلامة، مرحبا بالمستمعين الكل، ويعطيكم الصحة على الاستضافة.
1: شكرا، أهلا وسهلا، مرحبا. عنوان اليوم التحسيسي المفتوح هذايا حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، شنية السلوكيات هذايا؟ شنية تفاصيل اليوم التحسيسي هذايا؟ وقتش باش يصير؟
2: اليوم هذا باش يصير ان شاء الله نهار السبت هذا 13 جوان بالمركب الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية. والسلوكيات اللي نحكيوا عليها هي عدة سلوكيات تنجم تمثل خطر على صحة المراهقين والمراهقات والشباب والشبان بصفة عامة. اليوم هذا هو موجه إلى مجموعة من 150 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة. وبش نتطرق خلال اليوم هذايا إلى عدة مواضيع، من بينها التغذية السليمة، من بينها أهمية تعاطي الرياضة، التعفنات المقولة جنسيا، الوقاية من الإدمان الرقمي، الوقاية من التدخين، الوقاية من الإدمان بصفة عامة على المخدرات، كيفاش معناها نتبني سلوك يحفظ لنا معناها السلامة المرورية. وذلك علاش معانا عدة شركاء باش يأسسوا معانا اليوم هذايا. كنت تحبوا معناها نعطيكم معناتها الشركاء اللي هما باش يكونوا معانا. فما عدة شركاء من معناها مجتمع مدني ومن مؤسسات حكومية. معانا مندوبية الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن الممثلة معنا في نادي الطفولة، ونادي الطفولة هذايا باش يقوم بالتغطية الإذاعية والتنشيط الإذاعي تيلة اليوم.
1: تركال عليه
2: باش يكون زادا معانا مندوبية الشباب والرياضة ممثلة في دار الشباب الزهرة اللي باش تعمل ورشات رسم، باش تأسس ورشات رسم. الرسم معناه باش يكون في التيماتيك معناه في المواضيع اللي باش نتطرقولها، واحسن رسمه معناه باش نختاروا احسن رسمه اللي باش تاخذ جائزه معناه في اخر اليوم باش نفرقوا معناها جوائز للشباب اللي حضروا للورشات واللي اجابوا معناها على الاسئله اللي طرحت في الورشات، باش نضمنوا معناها اهتمامهم ونضمنوا انهم يكونوا مركزين معناها خلال الحصص اللي باش يأمنوها معناها الاختصاصيين في كل ميدان. دونك باش يصير معناها أسئلة معناها في آخر كل حصة، واللي يعملوا إجابات معناها يعطيوا الإجابات صحيحة في آخر يوم باش نفرقوا لهم معناها جوائز تحفيزية وتشجيعية. دونك كما قلت عنا معنا برشا شركاء اللي نحب الحقيقة نشكرهم على خاطر كانوا معنا من البداية معناها من التنظيم من الفكرة للتنظيم، وإن شاء الله باش يكونوا معنا زادة في الإنجاز لإنجاح هذا اليوم، خاصة الكشافة التونسية اللي استضافتنا في المخيم نتاعها في برج السدرية اللي هو مكان الحقيقة حلو برشا باش يوفروا لنا معناها الخيام باش تصير معناها الورشات، وهو معناها أصلا المكان معاش كان عندكم فكرة عليه موجود على الشاطئ وفيه غابة هكا وأشجار معناها هكا حتى الشباب والمراهقين اللي باش يكونوا معانا بعد
1: يلقاو روحهم في اندروع مزيان، معناتها يلقاو روحهم ألاز أكثر ولا في وسط الطبيعة.
2: في وسط الطبيعة دونك معانا كذلك الهلال الأحمر اللي باش يقف معانا معني على التنظيم، معانا منظمة التربية والأسرة، كلوب مسارات. وحبينا أنه اليوم هذا يكون دامج للأشخاص ذوي الإعاقة، لك علاش مشاركين معنا جمعية الأشخاص حاملي تسلل صبغية 21 من خلال مجموعة معناها من 20 يفع ويفع باش يعملوا رقصة, باش يقوموا برقصة وباش يعملوا سكيتش في الموضوع, معناها باش يحضروا للوراشيت المجموعة هذه من اليفعين واليفعات حاملي تسلل صبغية 21 باش يحضروا للوراشيت, لكن كذلك باش يأسسوا معنا الفترة التنشيطية من خلال عرض لرقصة وعرض لسكيتش عنوانه الطبيب. يعني يوم فيه التوعية, فيه الترهيد, فيه مكان مزيان فلا إن شاء الله معناها يؤدي معناها النتائج اللي حابين عليها, وإن شاء الله في الأخر بكل هدف إنه نزودوا الماكسيموم معناها الأدوليسون و الجون نزودوهم بالمعلومات اللازمة باش يحافظوا على صحتهم, يتبنيوا سلوك إيجابي ويحافظوا على صحتهم.
1: إن شاء الله بالتوفيق سيدة حياة اللباسي المندوبة الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بن عروس في هذا اليوم, اليوم التحسيسي المفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار شباب واعي سلوك صحي حياة آمنة, نهار السبت 13 جوان من 8 الماضي ساعة في المركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية. شكرا لك, إلى اللقاء, يفضلك, يعطيك ألف صحة. شكرا على المداخلة على كل التفاصيل. احنا هكا وصلنا لختام لقانا الليلة, شكرا صبري, شكرا هيفا, أجمل تحية هدى, الأخبار مع بهيرة, نايت كل معهم القرقني, تكون زينة, باي باي.
0: على خاطر الأخبار ما يصبرش ما ينجمش برنامجنا ما يكبرش, الساعة تولي ساعتين باش بكل طريقة تعرفوا من كل ضيف تفاصيل الأخبار والحقيقة, أما بنفس الريتم والروح في 60 دقيقة. ما لا تبعونا كل يوم من الاثنين للجمعة من 7 لـ9 متاع الليل مع هدى الورغمي على ديوان فام.
3: على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل, وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات, برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية, هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام, وزادا على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم
0: ديوان فام ما يفوتك شيء, تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس, مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة, الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام, صوتكم.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: موجز واتسع ديوان افهم عسلمة. الأستاذ المبرز في الجغرافيا والباحث في علم المناخ والخبير في تقصي تونس عامر بحبة يقول في برنامج 60 دقيقة أن عدد من المناطق التونسية وخاصة في الوسط والغرب شهدت اليوم تقلبات جوية حادة تميزت بأمطار غزيرة وعواصف رعدية قوية، موضحا أن التغيرات الجوية المفاجئة تعود إلى ظاهرة تعرف بتقلبات الحمل الحراري والتضاريس، وهي من الظواهر المناخية التي تنشط عادة خلال فترتي ما بعد الظهر والمساء. وأشار إلى أن الفاعلية الجوية مرشحة للتراجع بشكل ملحوظ الليلة مع إمكانية تواصل بعض الأمطار المحلية والخفيفة خلال الساعات القادمة. بعثة الاتحاد الأوروبي بتونس تعلن فتح باب الترشح أمام الطلبة والطالبات للمشاركة في تنظيم وتأطير جلسات شباب وعلوم التي ستنتظم بمختلف ولايات الجمهورية في إطار المشروع الهادف إلى تعزيز الحوار بين الشباب وتشجيع اهتمامهم بالعلوم. وهذه المبادرة تمثل فرصة لتنمية مهارة الطلبة في مجالات التواصل والتأطير والتنشيط وإدارة النقاش إلى جانب تطوير قدراتهم في الكتابة والعمل الميداني والعمل ضمن فريق. المكلف بتسيير بلدية سوسة مراد بن سالم ينفي صحة الصورة المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أثرت جدلا واسعا وانتقادات للبلدية بشأن طلاء سور المدينة العتيقة بالجير، مؤكدا أنها صورة مفبركة وغير حقيقية وتم التلاعب بها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرامج معالجة الصور وفق قوله في برنامج 60 دقيقة. وأكد أن بلدية سوسة لم تقم بأي تدخل لطلاء أسوار المدينة العتيقة، لفتا إلى أن الجدار المعني بالمسرح ظل في حالته الحالية منذ 3 أو 4 سنوات على الأقل دون أي أشغال جديدة. إلى الشأن الدولي، مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوافق على قرار دعمته الولايات المتحدة الأمريكية يطالب إيران بالإعلان عن مخزوناتها الباقية من اليورانيوم المخصب والسماح للمفتشين بالتحقق منها، وهو ما قد يعقد محادثات واشنطن مع طهران. وينص القرار على أن إيران يجب أن تزود الوكالة بمعلومات كاملة عن مخزوناتها من المواد النووية وأن تمنحها حق الوصول الذي تحتاج إليه للتحقق من ذلك دون تأخير. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يؤكد أن الجيش الأمريكي تعمد استهداف بنية تحتية مدنية حيوية للمياه فجر اليوم، ويعتبر هذا الاستهداف جريمة حرب وليس أضرارا جانبية. نهاية الموجز الإخباري، أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.
2: Suivez le rythme tab à radio numéro 1 في الموسيقى في تونس.
3: ديوان ديوان ديوان افهم.
2: تسمعوا نفيس في قزع الفريكونس
4: 91.2
2: 99.1 في الصغيرة وكبس.
3: Choix musical.
4: Toujours numéro 1 sur les hits.

0: على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا على 91.2 على 93.5 في تونس الكبرى ولا زاد على www.duanfm.net. مرحبا بكل مستمعينا وين ما كنتوا. هذه نايت كلوب كيما كل ليله لو رانديفو اللي يكون معكم من الاثنين للجمعه من 9 حتى للنص الليل. نسلم عليكم الناس الكل, نتمنى لكم ان شاء الله سهره ممتعه وين ما كنتوا. نقول لكم كوم فينيش نتاع الامتحانات والليزيكزامان نتاع الباك, ان شاء الله بالتوفيق الكل اللي يسمعوا فينا. كيف كيف زاد توا برشا عوده نتاع الحجاج, دونك عوده ميمونه ان شاء الله, ان شاء الله ديما ملمومين. توا يبدا موسم الافراح وتبدا المواسم هكا الصيف كمان. ان شاء الله وين ما كنتوا خارجين وين ما كنتوا ماشيين تسمعوا فينا, نقول لكم ان شاء الله سهرتكم تتعدى حلوه برشا. سلام على الكيب الكل, صبري سيد المخرج, نسلم عليك هيفا في العداد, هذا محمد القرقني من نورا الميكرو. الكيب الكل معاكم من توا حتى للنص الليل, ان شاء الله تعملوا ان بون كيف كيما العاده. كيما نقول لكم برشا موسيقى سنه فيكم, البدايه تكون تو سويت مع رود تريب.
1: الموسيقى اللي توانسك في ثنيتك تسمعها في رود تريب.
0: في رود تريب من بعد شوية بشي اسمه كريس ستيبلتون في وايت هورس.

مسلم يا راكور كوماز باش نلقاو احمد سعد زيدا بعد شويه سول تو سول برشا موسيقى بنينة كيما قلت لكم مي تو سويت خليكم مع موسيقى قديمه نحكيو على فانيلا ايس ايس ايس بيبي هذه الموسيقى نتاعنا نقول لكم بوريكوت انتم تسمعوا في نايت كلوب

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2.
1: هو انت مش كنت

ميوزيك. مرحبا بكم من جديد في نايت كلوب، نسلم عليكم الناس الكل متواصلين معاكم بتبيع حتى للنسليل برشا موزيكا. مازلت سنة فيكم ديريكتومون، نمشيو للغاني راي. انتوكا نحكيو على ديسكو مغرب.

0: ديسكو مغرب
1: في ديسكو مغرب الليلة نقترح عليكم شاب عقيل من بعد شوية في سمعت بها نحكيو على ما تبكيش مع عند شاب حسني شاب عمرو في شكون اللي قال نحكيو على زادة شاب خالد داتني السكرة اتو سويت باش نحكي فوالا هذه الموسيقى باش نبداوها بها هي الأولى بعد شوية باش نسمعوا زادة طال غيابك يا غزالي برشا موسيقى حلوة أنتو كان نقولكم زيدوا برشا في الحس شوية آخر الأخبار تكون مع بهيرة وإحنا رجعنا معكم في ساعتنا الثانية من نايت كلوب.

كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم 48 دولة تحلم بنفس اللقب إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث ديوان FM مبعوثنا الخاص حاتم قزبار من أرض الملاعب في المكسيك كندا والولايات المتحدة الأمريكية

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Diwan FM, saut de camp.
0: Diwan FM, Flash News.
2: موجز والعشرة ديوان فهم عسلمة. غرق مركب صيد تون على بعد حوالي 80 ميلا بحريا من سواحل ولاية المهدية بالقرب من جزيرة لامبادوزا الإيطالية إثر اصطدامه بمركب صيد آخر من نفس الصنف. ووفق المعطيات الأولية تسبب الاصطدام القوي في أضرار جسيمة بهيكل المركب ما أدى إلى تسرب كميات كبيرة من المياه إلى داخله قبل أن يغرق بالكامل في عرض البحر. وكان المركب المنكوب يشارك ضمن رحلة صيد جماعية رفقة عدد من مراكب صيد التون النشطة بالمنطقة في إطار موسم صيد التونة الحمراء بالبحر الأبيض المتوسط. وقد تمكنت مراكب صيد كانت متواجدة بالقرب من موقع الحادث من التدخل وإنقاذ جميع أفراد الطاقم في الوقت المناسب دون تسجيل أي خسائر بشرية أو إصابة خطيرة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة لمراسلة ديوان فهم بالجهة. الجامعة العامة للبري تعلن رفضها المطلق لأي تراجع عن جميع الاتفاقات الحاصلة في إطار اللجنة المشتركة بينها وبين الإدارة العامة للديوان الوطني للبري على المستويات الترتيبية والمالية والاجتماعية، كما تؤكد رفضها إدراج أي فصل جديد ضمن النظام الأساسي خارج إطار التفاوض صلب اللجنة المشتركة. والجامعة تطالب في بيان لها بالاستئناف الفوري لأشغال اللجنة المشتركة والمصادقة على مشروع النظام الأساسي في صيغته المتفق عليها وعرضه على مجلس إدارة المؤسسة في أقرب الأجال قصد تفعيله، كما دعت للاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية القانونية والمشروعة دفاعا عن حقوقهم ومكاسبهم والتصدي لكل محاولات التراجع عنها. قافلة صحية للكشف المبكر عن سرطان الثدي سيتم تنظيمها السبت القادم بالمنستير. وجمعية نوران تقول أن الفريق الطبي وشبه الطبي النشط بالجمعية سيتولى تأمين فحوصات الكشف المبكر عن سرطان الثدي والخدمات الوقائية للنساء في منطقة المكنين، لافتة إلى أن التقصي المبكر ينقذ الحياة وأن الوقاية تبدأ أساسا بالتقصي والانتباه إلى الأعراض الأولية. إلى الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي يكشف عما وصفها بمهمة سرية قال إنه أمر الجيش الأمريكي بتنفيذها في مضيق هرمز في حين استدعت الهند دبلوماسيا أمريكيا للاحتجاج على استهداف سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان أسفر عن فقدان 3 هنود من طاقمها. نهاية الموجز الإخباري، نادر الآن فلاش سبور، أجمل تحيات بهيرة عوجي في أمان الله.
0: ديوان فام عسلامة
3: عسلامة ديوان فام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
4: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان فام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
5: ديوان فام نحب نوصل نداء
6: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
7: على 91.2
0: تونس،
7: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
7: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان فام. ديوان فام فلاش سبور،
8: مساء الخير، مرحبا بكم في الفلاش سبور. بداية مع المنتخب الوطني التونسي اللي انطلق مساء اليوم بتوقيت المكسيك وصباح اليوم بتوقيت تونس في الاستعداد لمواجهة السويد. أولى مقابلة منتخبنا في المونديال فجر نهار الاثنين انطلاقا من 3 نتاع الصباح على أرضية ملعب مونتيري. حصة أولى في المكسيك اليوم الفجر شهدت تعرض لاعب إسماعيل الغربي إلى إصابة طفيفة. اليوم حصة تدريبية أخرى في انتظار الإعلان عن الحصص المفتوحة أمام وسائل الإعلام في مونتيري المكسيكية. المنتخب التونسي تحت 23 سنة تأهل الدور النهائي من دورة تولون الدولية بعد التعادل مع المنتخب الكولومبي 0-0. منتخبنا باش يواجه نهار السبت 13 جوان في الفينال إما المنتخب البرتغالي أو المنتخب ليفواري. نرجعوا للشأن المحلي، مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة اتخذ جملة من القرارات اليوم في اجتماعه بعد أحداث اللي رافقت مباراة ديربي العاصمة نهار 10 ماي. الرابطة قررت تسليط عقوبة في محق مدافع الترجي التونسي محمد أمين توغاي بالإيقاف عن اللاعب لمدة 12 شهر. في المقابل الرابطة تقرر معاقبة مهاجم من النادي الإفريقي فراس شوات بالإيقاف عن اللاعب لمدة 3 مقابلات. المدير للنادي الإفريقي أعلنت في بيان رسمي عن تسديد مبلغ 660 ألف دينار يشمل أحكام بيتا وخطايا مالية كانت مستوجبة الدفع. هكا الفريق يستكمل جميع الشروط الإدارية والمالية المطلوبة وأصبح مؤهل بشكل كامل للمشاركة في كافة الاستحقاقات الرياضية للموسم القادم. نادي أمل حمام سوسة يعلن في بلاغ رسمي أن المهاجم نورماني أعلن العلاقة نهاية العلاقة التعاقدية مع الفريق. نورماني قرر تفعيل الإجراءات القانونية اللي مكنته من فسخ عقده مع الفريق ودفع كل المستوجبات المالية. في الهوند اليوم كانت قرعة بطولة العالم لكرة اليد اللي باش تلعب في ألمانيا من 13 إلى 31 جانفي 2027. القرعة وضعت المنتخب التونسي مع المنتخب الألماني صاحب الأرض والجمهور صحبة المنتخب الصربي والمنتخب الأوروغوياني في المجموعة الأولى. الختام ببرز المباراة الودية اللي تتلعب اليوم استعدادا للمونديال. منتخب برتغالي متعادل حاليا مع المنتخب النيجيري هدف لهدف. منتخب الإنجليزي باش يواجه المنتخب الكوستاريكي. وبداية من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل المنتخب الجزائري يواجه المنتخب البوليفي. أكثر تفاصيل أخبارنا الرياضية تلقاوها كالعادة على سيتنا ديوان اف ام بوان نت. بعد شوية رجعكم محمد القرقني في نايت كلوب.
0: ديوان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.

0: 41 FM.
1: Nightclub. 41 FM.

0: وبونسوار مرحبا بكم على سلامتكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على ديوان اف ام. شكرا لكم على اختيار الفريكونس نتاعنا. انكور اون فوا نقول لكم الموسيقى نتاعنا مازالت متواصله معاكم, وهذه ساعتنا الثانيه كيما العاده لو رانديفو يكون مع الاغاني القديمه, وين نرجع بكم البيلبورد نتاع 2000 في اولديز. اولديز في أولديز نبدأ الليلة مع المرتبة 46. نحكيه على واحدة من أشهر أغاني الحب والالتزام في عالم الـ R&B, وهي موسيقى Let's Get Married الفرقة Jagged Edge. الموسيقى ذي بالنسبة ليهم في أمريكا اعتبار نحكيه على يا دبلة الخطوبة عنا احنا لمام. نحكيه على غنية خرجت عام 2000 ضمن الألبوم الناجح Heart to Break, وسرعان ما ولت من الأغاني المفضلة في حفلات الخطوبة والأعراس. فرقة Jagged Edge اللي تأسست في مدينة أتلانتا الأمريكية كانت معروفة برشا بالأسلوب رومانتيك واصواتها والاصوات نتاعها المتنغمه, ونجحت في فرض اسمها كواحده من اهم الفرق في الليغامبي في نهايه التسعينات وبدايه الالفينات. Let's Get Married تحكي على لحظه مميزه في اي علاقه نتاع حب, لحظه نتاع اتخاذ قرار الزواج. بطل الغنيه يعبر على قناعته انه الشخص اللي معاه هو شريك حياته, ويقرر انه يتحول الحب من مجرد علاقه عاطفيه الى ارتباط رسمي يدوم العمر الكل. اللي خلى الغنيه تلقى نجاح كبير هو صدق الكلمات وسهوله الارتباط نتاع الناس بها. برشا محبين اعتبروها بمثابة مساج نتاع حب ديريكت, وخاصة مع اللحن الكالم هكا شوية والأداء العاطفي نتاع الفرقة. بعد النجاح الكبير للنسخة الأصلية, الموسيقى ذي خرجت في نسخة غوميكس بمشاركة ران دي ام سي, وعملة ميلانج بين الليغامبي والليبوب, وحققت وقتها زاد انتشار كبير واسع في الإذاعات وفي القنوات الموسيقية. لكن أنا اخترت اليوم زاد أني نسمعكم الفيرسيون أوريجينال, دونك توت سويت نسمو Let's Get Married.
1: Keep everything simple, all
2: right? Everything simple. I got you.
1: You got me?
2: I got you.
1: It's my day tomorrow, baby.
2: The day you're...
3: Trent. Trent?

0: Trent?
1: Oh, yeah.
2: Dude, man, get out there.
1: Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Yeah,
2: get out there.
3: نمشيو للمرتبة 45 وين نلقاو موسيقى واحدة من أجمل أغاني الرومانسية في نهاية التسعينات وهي Thank God I Found You للنجمة العالمية ماريا كاري مشاركة المغنية جو وفرقة 98 Degrees. الغنية خرجت أواخر 99 ضمن ألبوم اسمه Rainbow وحققت نجاح كبير في الولايات المتحدة وعديد البلدان الأخرى كما وصلت المرتبة الأولى في تصنيف البيلبورد وأكدت مرة أخرى المكانة الاستثنائية متاع ماريا كاري في عالم الموسيقى. Thank God I Found You هي غنية متاع حب كلاسيك تحكي على شخص لقى أخيرا النصف الآخر بعد فترة من الوحدة والبحث. الكلمات تعبر على الامتنان على السعادة الكبيرة اللي يحس بها الإنسان وقت يلقى الحب الحقيقي وكأنه الحياة تبدلت بالكامل بوجود الشخص المناسب. اللي أعطى الغنية قوة أخرى هو التناغم بين صوت ماريا كاري بيانسور اللي معروف بالمدى الواسع متاعه فينا الموت تطلع وتهبط كيما تحب هي بصوتها وتلعب لعب بالصوت متاعها ايون بلوز هذا صوت متاع جو اللي مع شوية هكا فات متاع أغموني فوكال عند 98 degrees أعطاه نتيجة خلت الموسيقى ذي تكون من أشهر الأغاني اللي موجودة في الألفينات.

نمشي للمرتبة 44 نلقاو واحدة من أشهر أغاني زاد الرومانسية في بداية الألفينات وهي I Need You للمغنية الأمريكية ليان ريمس واللي خرجت عام 2000 وحققت نجاح كبير عن جمهور البوب والكاونتري. ليان كانت معروفة من الصغر متاعها بصوتها القوي والاستثنائي وحققت شهرة عالمية وهي مازالت مراهقة ومع I Need You قدمت غنية عاطفية مختلفة شوية على أعمالها الكاونتري التقليدية وقربتها أكثر الجمهور البوب العالمي. الغنية تحكي على شخص يعيش حب عميق ويعبر بكل صراحة على حاجته للطرف الآخر. الكلمات بسيطة لكنها مؤثرة وتتمحور حول الإحساس والأمان، الإحساس بالأمان سامحوني والقوة اللي منحها وجود الحبيب في الحياة متاعنا. الرسالة واضحة، مهما كان الإنسان قوي يبقى محتاج لشخص يسنده ويكمل معه الثنية. زاد شهرة الغنية كان بعد إدراجها في الموسيقى التصويرية متاع فيلم جيسوس، وهو اللي ساعدها في أنها توصل الجمهور أوسع. أما الأداء الصوتي متاع ليان كان العنصر الأبرز خاصة في المقاطع العالية اللي برزت قدرتها الفنية الكبيرة واللي خلت الموسيقى ذات تكون من أنجح عملها.

نمشيو للمرتبه 43، نلقاو موسيقى من انجح غني روك الخفيف في بدايه الالفينات. نحكيو على نيفر ليت يو جو لفرقه الروك الامريكيه ثيرد اي بلايند، الغنيه اللي خرجت عام 2000 ضمن الالبوم الثاني الفرقه اللي اسمه بلو، بعد النجاح الكبير اللي حققته الفرقه في التسعينات باغاني كيما سيماي تشارمد لايف وكيما جامبر. جيت نيفر ليت يو جو باش تثبت ان المجموعه مازالت قادره على تقديم اغاني تتكبتها في الذاكره وتحقق نجاح جماهيري واسع. الغنيه تحكي على علاقه عاطفيه معقده في حب قوي، لكن زاد فما شكوك وصعوبات. بطل الغناء يحاول يتمسك بالشخص اللي يحبه رغم المشاكل والتقلبات، ويعبر على خوفه من فقدانه. الكلمات تحمل أكثر من معنى، وهذا اللي خلى برشا مستمعين يفسروها بطرق مختلفة حسب تجاربهم إلا الشخصية. موسيقيا تتميز الغناء بميلانج بين الروك ألترناتيف وبين البوب، ومع لحن سهل برشا، وصوت المغني ستيفن جينكينز أعطاها طابع خاص وإحساس مستحيل أنك تنسى الريتم متاع الموسيقى.

كي سمعتوا ليلى بارامون البلايليست كلها رومانتيك دونك نلقاو كريستيانا اغيليرا في اي تيرن تو يو في المرتبه 42 الموسيقى خارج عام 2000 ضمن الالبوم الاول نتاعها كريستيانا اغيليرا وكانت من الاغاني اللي برزت قدرتها الصوتيه الاستثنائيه في الالبوم هذايا رغم انه كريستيانا اشتهرت باغاني البوب كيما كيما كيما جيني ان باتل وغيره الى انه اي تيرن تو يو قدمت جانب اخر من شخصيتها الفنيه جانب يعتمد على الاحساس والقوه الصوتيه اكثر من اللي قاول دانس الغنية في الأصل كتبها الموسيقي ديان وارن واحدة من أشهر كاتبات الأغاني الموسيقية والرومانسية في العالم كلماتها تحكي على وجود شخص نلتجئ له في الأوقات الصعبة شخص يمنحنا القوة والأمان والثقة وقت اللي يضيق بين الدنيا يمكن يكون حبيب يمكن يكون صديق أو واحد من الوالدين أو إنسان يمثل سند حقيقي في الحياة متاعنا اللي ميز غنية هو الأداء القوي متاع كريستينا خاصة في المقاطع الأخيرة وتستعرض مدى صوتها الكبير تحكمها الكبير في النغمات العالية وقتها اعتبروها النقاد من أفضل الأصوات الشابة في الساحة الموسيقية.

في المرتبة 41 والأخيرة بالنسبة لليلة، نحكي على واحدة من أنجح أغاني الكاونتري بوب في بداية الألفينات، وهي The Way You Love Me للمغنية الأمريكية Faith Hill. الغنية اللي خرجت عام 2000 زادة ضمن الألبوم الناجح متاعها Breathe. في الفترة ذيك Faith Hill كانت تعيش في الذروة متاع المسيرة متاعها، خاصة بعد النجاح الكبير الألبوم Breathe اللي قرب موسيقى الكاونتري للجمهور أوسع حول العالم. والموسيقى ذي كانت من الأغاني اللي عزت النجاح وخلتها تدخل بقوة في الساحة متاع البوب زادة، وخاطر كانت معروفة بالكاونتري أكثر. الغنية تحكي على حب بسيط برشا يعكس الإحساس بالراحة والأمان مع الشخص اللي نحبوه. بطلة متاع الغنية ما تطلبش حاجات معقدة، بل تعبر على الامتنان متاعها بطريقة اللي حبوها برشا الشركاء، حب ناتوريال خالي من التكلف، ما فيش هكا تحس مستابل كمان. موسيقيا الغنية تعمل في ميلانج مزيان برشا بين البوب وبين الكاونتري كلاسيك، وهذا الميلانج هو اللي خليها تنجح في أكثر من سوق موسيقي، كما أنه الأداء زاد متاع فيثي اللي يعطيها تابع يقربها من المستمعين. الكليب زادة كان عنده دور في شهرة الغنية، خاصة مع استخدامه الأسلوب هكا فما ستوري تيلينج موجود في وسط الحكاية اللي خليها زادة تشهر أكثر الغنية في الفترة هذيك.

0: موسيقى الفوتو في ساعة سلطنة.
1: في ساعة سلطنة اخترنا لي لأنه سمعكم عبد الحليم حافظ وانتو كابشن القاب توتويت كامل الأوصاف. هذه الموسيقى متاعنا شوية خير تكون معكم الأخبار مع بهيرة العوجي، واحنا رجعين معكم في ساعتنا الثالثة من نايت كلوب.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر بكل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الحديث عشرة ديوان اف ام عسلمة. الموجودة والصافية من العملة الأجنبية يغطي إلى حدود 9 جوان جاري 103 أيام توريد، حيث بلغت 25386 مليون دينار وفق معطيات نشرها البنك المركزي التونسي، موضحا أنه تم تداول 29319 مليون دينار من الأوراق النقدية والمسكوكات بتاريخ 8 من جوان جاري. عميد المحامين ببكر بالثابت يدعو جميع المحامين للمشاركة الفاعلة بالحضور الشخصي يوم 18 من جوان جاري بداية من الساعة 9 صباحا بقصر العدالة بشارع ببنة تونس باللباس المهني وحمل الشارة الحمراء ضمن فعاليات الإضراب العام الحضوري للمحامين وتجمعهم ببهو المحكمة للتعبير عن رفض المحاماة التونسية بصفة موحدة لتجاهل مطالبها المهنية واحتجاجها على إنكار العدالة، وفق ما أوردته الصفحة الرسمية لهيئة المحامين على صفحة الرسمية الفيسبوك. بلدية مدينة تونس تضبط خطة عمل مشتركة واستباقية تهدف إلى توفير أفضل الظروف لاستقبال الزوار والسياح خلال الموسم الصيفي والسياحي الحالي، والاتفاق على إعداد برنامج تدخل يشمل تشخيص مختلف الإخلالات المسجلة بالمحيط السياحي والمعالم الأثرية والتاريخية والعمل على معالجتها في أسرع الأجل، إلى جانب تكثيف الجهود المشتركة بين مختلف الأطراف المتدخلة لتنفيذ حملات نظافة وصيانة وتحسين للمشهد الحضري. إلى الشأن الدولي، الحكومة الليبية تعلن تشكيل لجنة عليا لمتابعة أوضاع الوافدين والمهاجرين غير القانونيين واتخاذ التدابير اللازمة حيالهم، وستتولى اللجنة وضع وتنفيذ خطة وطنية عاجلة للتعامل مع أوضاع المهاجرين والوافدين المخالفين للتشريعات النافذة وحصر أعدادهم وتصنيف أوضاعهم القانونية بالتنسيق مع الجهات المختصة. وزير الحرب الأمريكي يقول أن ضربات في إيران الليلة ستكون واضحة وقوية، وأمام إيران خيار الرد أو التفاوض، معتبرا أن العمليات العسكرية تهدف لإعطاء إيران فرصة لإبرام صفقة. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
2: كرة واحدة 104 مباراة في 39 يوم، 48 دولة تحلم بنفس اللقب. إذاعة واحدة تهزك إلى قلب الحدث. ديوان اف ام، مبعوثنا الخاص حاتم جزبار من أرض الملاعب في المكسيك، كندا والولايات المتحدة الأمريكية.

0: Open FM. عيش المونديال.
1: الموسيقى نون ستوب على ديوان FM.

0: Sun VIP.
1: هما مجموعة أشخاص جمعهم غرامهم بالفن وكونوا مع بعضهم فرقة موسيقية، فرقة ذا بيتلز، الفرقة اللي غيرت تاريخ الموسيقى. البيتلز ما همش مجرد فرقة موسيقية عادية، هما ظاهرة ثقافية وفنية غيرت مسار الموسيقى في العالم.

تأسست فرقة ذا بيتلز في ليفربول في إنجلترا عام 1960 وضمت 4 شباب عندهم موهبة استثنائية وهما جون لينون، بول ماكارتني، جورج هاريسون ورينجو ستار.

الأربع شباب هذون بدايتهم كانت متواضعة، بدأوا في الأول يعملوا في بعض المحاولات الموسيقية حتى لين قاموا بإصدار أول أغنية ناجحة ليهم وهي لافيدو عام 1962. لافيدو الأغنية هذه كانت أغنية الحظ بالنسبة ليهم وحلت لهم آفاق كبيرة، ومن وقتها بدأت رحلتهم نحو العالمية.

في منتصف الستينات العالم الكل ولا يحكي على البيتلمينيا، معناها الهوس بالبيتلز، هوس متاع فانز تحول الظاهرة هستيرية خلت الفانز متاعهم في حفلتهم يقلبوا الدنيا ويعيشوا برشا انفعالات في نفس الوقت، سياح وبكى وهرج في كل حفلة يعملوها، واسم البيتلز ولا علامة فارقة في عالم الموسيقى في العالم الكل.

نجاح البيتلز تواصل نجاح زيد خليهم يتشهروا في أمريكا خاصة عام 1964 وقت اللي ظهروا في برنامج The Ed Sullivan Show وعدد المشاهدين متاحهم كان بالملايين وهذه كانت لحظة تاريخية في مسيرتهم الفنية أكدت أنهم أقوى فرقة موسيقية وقتها.

البيتلز زادوا طوروا الموسيقى نتاعهم مع الوقت، خرجوا من جو البوب العادي وبدأوا يجربوا في أنماط موسيقية جديدة، خاصة مع ألبومات كيف ما رابر سول ريفالفر، واختاروا يضيفوا آلات وأفكار جديدة للموسيقى متاعهم، وعملوا برشا ألبومات ناجحين يعتبروا من أهم الألبومات في تاريخ الموسيقى كيف ما The White Album، Abbey Road وغيرهم.

الفرقة كانت متماسكة، لكن كيف ما مصيد أغلب لي باند، للأسف أفراد الفرقة تفرقوا بعد عدد من الخلافات ما بيناتهم، خاصة ما بين جون لينون وبول. وبعد الخلافات النهاية كانت بأنهم أعلنوا انفصالهم عام 1970 بعد إصدار آخر ألبوم ليهم ليت إت بي. رغم أنه أفراد فرقة البيتلز تفرقوا، لكن كل واحد منهم واصل مسيرته الفنية وحده، إلى أن الجمهور متاحهم فاق على صدمة كبيرة عام 1980 وقت اللي جون لينون تم اغتياله في نيويورك. وبعدها بسنوات، تحديدا في 2001، جورج هاريسون يتوفى بالسرطان عافانا وعافكم الله، ومقعده من الفرقة كين بول ورينجو ستار اللي مازالوا ناشطين لليوم في الساحة الفنية. ورغم انفصال أفراد فرقة البيتلز، لكن قاعدة أغانيهم خالدة حتى لليوم، تحكي حكاية فرقة استثنائية عاشت في فترة ذهبية.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجهز ومنتصف الليل ديوان افهم عسلمة. القيادة والوسطى الأمريكية تعلن تنفيذ ضربات إضافية ضد أهداف متعددة داخل إيران، مؤكدة أن العمليات تأتي دفاعا عن النفس وبأوامر مباشرة من القائد الأعلى ردا على ما وصفته بالعدوان الإيراني غير المبرر والمستمر. والتلفزيون الإيراني ينقل عن مقر خاتم الأنبياء إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلة النفط والسفن التجارية نظرا لانعدام الأمن في المنطقة، وسيتم استهداف أي سفينة تحاول المرور من مضيق هرمز. إلى الشأن الوطني، اختتام أشغال اللقاء التشاوري الإقليمي حول دعم الإدارة الانتخابية لمؤسسة العمل التطوعي في المجال الانتخابي وتعزيز مشاركة الشباب في الانتخابات، وقد تم تبني الورقة الإرشادية التي تم أعدادها بتنسيق من اللجنة التوجيهية للشبكة العربية للشباب في الانتخابات لتكون مرجعا علميا يساعد الإدارات الانتخابية والمؤسسات الشريكة على تطوير سياسات وبرامج أكثر شمولا لفائدة الشباب. انطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من تعاطي المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني وممثل مكتب الأمم المتحدة المختص في المخدرات والجريمة. ويستهدف المشروع الأطفال والشباب من 10 إلى 25 سنة وخاصة الفئة الأكثر هشاشة. دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تصدر بطاقات إيداع بالسجن في حق 5 متهمين، من بينهم زياد الهاني العضو السابق بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج والرئيس السابق للنيابة الخصوصية للبلدية عز الدين بالشاوش ونائبه محمد علي الحمامي، وذلك في إطار قضية تتعلق بشبهات الإضرار بالإدارة والتفويت في عقار بلدي. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تدعو كافة المتدخلين والفاعلين الاقتصاديين المعنيين بنقل وعرض المياه المعلبة والمشروبات الغازية في ظل ارتفاع درجة الحرارة إلى الالتزام بالشروط الأساسية لسلامة الأغذية، وتؤكد على ضرورة توفير الحماية اللازمة من أشعة الشمس المباشرة ومن مصادر الرطوبة وكافة مصادر التلوث خلال مختلف مراحل الخزن والنقل والعرض والتوزيع لهذه المنتجات. نهاية الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
0: نهج التريبيونال والدريبة على ديوان افهم، وهو برنامج وثائقي درامي استقصائي يقدم القضايا اللي شغلت الرأي العام في تونس وفي العالم. جرائم متسلسلة، جرائم منظمة، جرائم عاطفية وسياسية وغيرها، باش تسمى وقايع وأحداث توريكم مدى قدرة الإنسان العجيبة في ارتكاب الجنايات بأنواعها، وتدخل بيكم العوالم تجمع ما بين الرعب الضحك والإثارة بما فيها الظواهر الخارقة للعادة واللي التشويق فيها سيد الموقف. نهج التريبيونال والدريبة تسمعوه يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. مرحبا بمستمعي ديوان فام وين ما كنتم، وننبهوكم أن البرنامج هذا للكبار فقط، وعلى هذاك تجنبوا باش الصغار ما يكونوش معكم أثناء الاستماع، لأنه في مجريات الأحداث ثم ما يفزع ويصدم حتى الكبار. نهج التريبيونال والدريبة على ديوان فام. مونتاج وميكساج محمد بوخطايا، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السياري. مرحبا بكم في برنامج نهج التريبيونال والدريبة في موسم الرابع على ديوان فهم. وقبل ما نبدأ القضية، ما تنساوش باش تحطوا جماتكم وجادوراتكم الأكثر رواج، معناها بكل بساطة اللي يسمع يدس فيها لايك. قضية اليوم صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020 في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح متاع طفلة يقشعر البدن ومشاو يجريوا باش يشوفوا شفما، وغادي فين تلمت حظبة قدام دارك البنية اللي تصيح، وفزعت الناس الكل وجاو من كل حدب وصوب، ولقاو بنية صغيرة كانت باركة قدام الباب تبكي بحرارة وحويجها كلها دم. سألوها شفما، قالت لهم اللي هي لقات أختها طايحة في القاعة وتنزف من كل بلاصة. الجارات دخلوا باش يشوفوا في ساعة ما خرجوا مفجوعين، لأنهم لقاو جثة فتاة مقتولة بطبيعة الحال تم الاتصال بالشرطة اللي في سعنجاو.

0: وبداو في المعاينة، وفعلاً القاو جثة متاع فتاة كانت لابسة حوايج نوم، إيديها وساقيها مربوطين بحبل، والشي الصادم أنه رقبتها كانت شبه مفصول على بدنها، يعني ذبحت من الوريد للوريد. والبشاعة ما تقفش هوني، لأنه الجاني ما كفاش الذبح، زاد قصلها لسانها، وكان واضح أنه قبل ما يقضي على الطفلة عنفها عنف شديد، لأنه بدنها كان أزرق وبكل كدمات ورذوذ وتخبيش، وأكيد راهو خلف لها برشا كسور، لأنه هكا البقايا الزرق اللي موجودين في جنابها وعلى ضلوعها هما دليل على الشيء اللي ذكرناه. مختصر الحديث، الناس اللي شافوا اللي صار لك الفتاة قالوا أنه الجاني اللي قام بهالمجزرة ما ينجم يكون كان واحد مختل عقليا، لكن ما كانوش يتصوروا أنه مفاجأة صادمة كانت تستنى فيهم هما والشرطة، لأنه في بيت من البيوت الأعوان لقاو مراهقة مقتولة وكيف كيف بأداة حادة، وكانت تحت الفرش وما باين منها كان النص الفوقاني، والظاهر كانت متخبية والقاتل جبدها وتخلص منها غادي. البوليسية عرفوا من السكان والجيران أنه الفتاة المذبوحة والبنية هذه الاثنين أخوات، وفي نفسها كالمعاينة اللي قاموا بها لاحظوا اللي الدار كانت لباس عليها، الأثاث مرتب والأحوايج في بلاصتهم، يعني ما ثماش حاجات مفرطة تدل اللي صارت مقاومة فيها كالمحل. واللي زادوا تأكدوا منه بعد ما ثبتوا في باب الدخول أنه ما صارتش عملية خلع، يعني الجاني يدخل بطريقة طبيعية، ويا إما حلولوا الباب وماشي في بالهم يعرفوه وصدم عليهم، وإلا شخص متعود يجيهم للدار. في نفس السياق أول معلومة عرفوها البوليسية أنه هكا ثلاثة أخوات عايشين في الدار وحدهم، لا معهم لأبوهم لأمهم، واللي كان لاهي بيهم هو عزيزهم وخلينا نقولوا جدهم، وثرنته يسكن في دار أخرى ما هيش بعيد عليهم. والسؤال اللي حير الجيران والأهالي الكل، شكون اللي تخلى على هكا البنيات الثلاثة وقتل منهم اثنين، وكيفاش هكا صغيرة فيهم منعت، ويا هل ترى شافت القاتل وإلا لا. واللي حير الأمنيين أكثر أنه القرية صغيرة برشا والناس تعرف بعضها، وأي حد يجي لها كشيرة متاع دار البنات باش تخطفوا العين، إذن كيفاش حتى واحد ما فاق بالمجرم، وحتى واحد لسمع لحس ولسياح جاي من هكا الدار، معناها هكا البنيات وكأنه متقتلوا بالساكتة. البوليسية سألوا هكا البنية صغيرة وقالوا لها وين كانت وقت اللي صارت الجريمة، قالت لهم اللي هي كانت بحذا جدها وهو اللي بعثها باش تطل على اخواتها، لانه من الصباح ما عنده عليهم حتى اخبار. الامنيين زادوا سالوها على جدها وينو، وراتهم راجل كبير المسكين كان بارك تحت حيطه على ما تصدم، وما عادش ينجم يتكلم لانه دوب معرف اللي بنات بنته تقتلوا، بدا يسيح على قوه قوته حتى لين صوته هرب ودخل في حاله انهيار. الامنيين استناوا حتى لين يسترجع مداركه، وبداوا يستجوبوا فيه باش ياخذوا من عنده أكثر ما يمكن من المعلومات. الشايب قال لهم أنه بنات بنته نوها ونسرين ورانا عندهم قرابة العامين عايشين وحدهم، لأنه أمهم ماتت وبوهم فهمي جاتوا خدمة على بالانسي متاع مسجد في محافظة أسوان، وما عادش يروح للقرية كل يوم باش يبدأ بحذا بناته ولا حتى يجيهم مرة في الجمعة لأنه المسافة طويلة. في نفس الإطار الأمني البوليسية عارفوا من خلال الجد أنه البوم الأول حب بناته يسافروا معاه يعيشوا في أسوان، وهوك هو يخدم على روحه ويروح لهم، لكن هما ما قبلوش بالكل، قالوا له ما نسيبوش دارنا لأنه عندهم فيها بارشة ذكريات مع أمهم، وقد ما حاولهم ما حبوش يجيوا معاه، وما لقى كان حل واحد أنه يمشي ويخليهم وحدهم، ووصى جدهم باش يرد باله عليهم. لكن الحل هذا ما عجبش سكان القرية بما فيهم الجيران، لأنه بالنسبة ليهم اللي عملوا البو فهمي ما يجيش بالكل، معناها كيفاش يخلي بنات من غير سند لا مادي ولا معنوي هكاك وحدهم، وهما في عمر حساس برشا وفي مجتمع ريفي محافظ وما هوش باش يرحمهم. في نفس هالترابط يلزمكم تعرفوا أنه البو فهمي قبل ما يمشي الأسوان شرى تليفون وعطاه البنت رنا على أساس يطلبها ويسألها على حوالها وحوال أخواتها، مع العلم أنه نوها ونسرين ولاو في خلاف مع أبوهم وما عادش يحبوا يحكيوا معاه بالكل، وما بقات له كان صغيرة. فيما يخص عزيزهم المسكين كانت أحواله على قدها، معناها ما ينجمش يقوم بهكا البنيات ولا بمصروفهم، وهو كيجيبهم بحداه يعديوا نهار كامل ياكلوا ويشربوا ومن بعد يروحوا يباتوا في دارهم. ومن غير ما نقولوا أنه فهم يبوهم ولا تقريبا ما يبعثش فلوس بالكل. من الأول كان كل مرة يمد حويجة، لكن من بعد كي يبدأ جنيلة وحتى كي بناته يكلموه على المصروف يقول لهم ما عنديش، والجايات متاعوا ليهم قلوا برش على قبل، ولا يطل عليهم بالمناسبات، وإلا كي تبدأ ثم حاجة تخصه هو. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، وقت اللي معاد بها وين نوها قالت مدام أنا الكبيرة يلزمني نولي نصرف على أخواتي لأنه بابا ما عاد نستنى منه شيء، وبدأت تسأل في الجيران والأصحاب ثماش حد يدلها على خدمة. قالوا لها راهي ثم بلاصة في معمل سكر والخلاص بالجورناتا، يعني كي تبدأ ما ثماشي خدمة أو ما حاجتهمش بها يرتحوها. جدها دوب ما سمع بالحكاية هذه تغشش، قال لها يا أخي أنا مقصر معاكم، هاني نعاون فيكم باللي نقدر، وما ثماش علاش تلوح روحك في وسط معمل بكل رجال ياكلوك ماكلة. نوها فهمته اللي ياسر عليه وتنجم هي تعاونه، وزادت طمنته أنه اللي يخدموا في اللوزينة كلهم القرية يعني يعرفوها ومن المفروض يحافظوا عليها مش يضروها. مختصر الحديث نوها تمكنت في نهاية الأمر باش تقنع عزيزة، وقالت له لو كان يصير أي قلق نوعدك نبطل الخدمة ونرجع نقعد في الدار. في تواتر هالأحداث نوها من اللي بدأت تخدم ولات ما عادش مستحقة لك الأربع صور دي اللي يبعث فيهم بوها، هذا إذا كان بعث. وهيك في نفس الوقت نقصت على عزيزة اللي بتبيعته ماهوش خالط، كانك من بوها فهمي ولا لا حياة لمن تنادي، انساهم نسيا منسيا. وما زاد انساوه حتى لين في نهار من نهارات جاهم على غرادة وقت اللي ما كانوش يستناو فيه بالكل، لكن السيد ما جاشي باش يطل عليهم هكاكا، وإنما جالي غاية في نفس يعقوب. السيد ناوي باش يعرس ويحب يجبد الموضوع مع بناته ويقنعهم أنه ما عادش ينجم يعيش وحده في أسوان ويلزموا مرات تلهابيه. البنات قالوا له ألف وأعوذ بالله كانت جيبنا مرأة أخرى، يا أخي في بالك باش تعوذنا على أمنا؟ لكن بوهم كالعادة معمل كان اللي في باله في مخه، نفخهم وعرس، ومن وقتها لعاد يطلب بنته الصغيرة ولعاد يسأل على بناته الأخرين. وهذا بطبيعة الحال أثر برش على النفسية متاعهم، ولا عندهم شعور اللي هم مهملين وحد ملاهي بيهم أو يخمم عليهم. ولهنا نجيو لنهار الواقع. في ليلة من أواخر ليالي شهر أوت يعني نهارة الواقعة، رنا مشات باتت بحدا جدها ومستانسة تقعد بحداه. نوها ونسرين باتوا على رواحهم في دارهم. من غدوة صباح عزيزهم قام بكري كي عادته وبقى يستنى فيهم باش يجيوا كيما كل صباح. نوها كانت ديما قبل ما تمشي تخدم تتعداله، ونسرين تقعد بحداها شوية وترجع للدار. من الأول المسألة ما حيرتوش بالكل، قال بالكشي نوها فاتها وقت الخدمة وخرجت تجري مزروبة للمعمل، والأخرى أكيد رو هزها النوم ما فقدش. المهمة كالشيبان يبقى يستنى حتى لين جاء الظهر ونسرين ريحتها ما فماش. وقتها قال الرنا برا شوف أخواتك شبيهم ما طلوش كالعادة. رنا خرجت تجري ومشيت للدار، دقت الباب عدة مرات لكن ما جاوبها حد. رجعت العزيزة قالت له راهم ما همشي في الدار، وهكا شايب ما هو ديما يسبق الخير. قال بالك شي خرجوا يقضيوا أتوا يرجعوا. وتعديت هيك القائلة والدنيا مسيت حتى لين جات العشية وقريبتي حليل وعزيز البنات ملقاه حتى طريقة باش يتصل بنوها ونسرين وما كانش يعرف اللي هم عندهم تليفونات ومخبينهم عليه أما مش على أبوهم. الحاصل مشى جاب نسخة من المفتاح متاع الدار ومدوا الرناء وقال لها برا حل الباب وشوفوا مش بيهم. الطفلة مشات حلت الباب وغادي فين شافتك الفاجعة القات أختها الكبيرة ملطوخة ومذبوحة من الوريد للوريد. وقتها خرجت وقامت تصيح على طول صوتها وفزعت الحومة الكل. ولهنا نرجع للمحققين. في نفس التواتر من الأحداث المحققين بدأوا في التحريات وأول حاجة الأمنيين استدعاوا البو فهمي ومعاه مرته الجديدة والاثنين سمعوا بالبنات تقتلوا من عند البوليسية نفسهم وما تصدموش بالكل. المهم سألوا البو قالوا له طليت على بناتك في الأيامات الأخرى وإلا لا؟ قالوا لهم لا راهي كانت عندي برشة خدمة وما نجمتش نطل عليهم. قالوا له سألتش عليهم على الأقل؟ قالوا لهم لا أما راني مستانس نطلب أختهم رنا بالتليفون لكن المدة هذه عندي برشة ما طلبتهاش. مرته كيف كيف قالت أنه ملي عرست ما عودتش شافت البنات ولا اتصلت بيهم لأنها بتبيعتها ملقاتش الوقت باش تعرفهم مليح وتولي عندها علاقة بيهم. وباش ما نطولوش عليكم بحديث البوليسية حاولوا باش يلقاوا تسجيلات يعرفوا بيهم شكون اللي طلع على نهى ونسرين. لكن لسوء الحظ حتى واحد من الجيران ما كانت عنده كاميرا متاع مراقبة وعلى هذاك البوليسية ولاو يعملوا في بحث أجوار ومشاو للديار الكل سألوهم من غير ما يوصلوا لحتى نتيجة. لكن من خلال الاستجوابات مع الجيران وأهل القرية البوليسية سمعوا بارشا كلام يمس من سمعتها كالبنيات وعرضهم. وأول كلام تقال أنه نهى كانت على علاقة بشاب يخدم معها في المعمل متاع السكر والأمور بيناتهم اتطورت العلاقة غير شرعية وربما هذا هو السبب اللي خلى واحد من العائلة يقتلهم باش يغسل العار. وثم شكون اللي قال أنه نهى اتعرضت للتحرش من واحد من الزملاء متاعها وزاد قال أن وقت اللي كثر عليها اعطاته كف قدام الخدامة الأخرين وهو تغشش وهددها بعظمة لسانه أنه باش ينتقم منها والناس الكلها كانت تسمع. الإشكال أنه كلام الناس هذا ما كان عنده حتى تبرير ملموس. الشرطة ما تحصلت على حتى شهادة من مصدر موثوق به أو على أدلة ثابتة وبالتالي مسألة أنه نهى وأختها عندهم علاقات لا مشروعة مع شبان وزيدها كالعركة اللي صارت قدام معمل السكر بكلهم مجرد كلام ما عنده حتى أساس من الصحة. وهذا البوليسية فهموه لكن باش التحقيق ياخذ مجراه جابوا اللي يخدموا في المعمل الكل رجال ونساء بما فيهم المسؤولين واستجوبوهم. والغريب أنه أغلبهم ما قال كان الباهي على نهى. أكدوا اللي هي بنية عاقلة مستكفية بنفسها تحترم الناس والناس يحترموها وأكثر شي من أهل القرية كيف كيف بما فيهم اللي عندهم سوابق ومحل شبهات. الكلهم شدوهم وحطوهم في الإيقاف التحفظي وبحثوهم لكن ما وصلوا لشيء. معناها كاللي كانوا يحكيوا فيه الناس ما هوش صحيح باش ما نقولوش كذب وافتراء. وهذا شيء طبيعي لأنه لازم بعد أي جريمة الأمور تتهول والناس يمشيوا بخيالهم البعيد. أما السؤال باش يبقى قائم الذات إذا هالجرائم لهم انتقام ولهم مسألة شرف إشنية الدافع اللي وراهم وشكون اللي قتل نهى ونسرين وعلاش. في مجريات الأحداث المحققين بناوا استنتاجاتهم على اللي جاء في تقرير الطبيب الشرعي اللي أكد أنه الجاني شخص واحد ما همش اثنين ولا مجموعة. والمحققين فهموا أنه دخوله للدار ما كانش من أجل السرقة والدليل أنه ما هز حتى حاجة بشهادة الجد. وأكيد أنه نهى ونسرين أو واحدة منهم يعرفوا المجرم حق المعرفة وهذاك علاش حلوله الباب. نوها وحسب التقرير متاع الطبيب الشرعي قال أنها تعرضت لبارش عنف، معناها الجاني بقى يضرب فيها قبل ما يستعمل أداة حادة والأرجح سكينة، وبقى نازل عليها على جداقها بقوة باش يهللها فمها بالسيف ويقصلها لسانها، وفي الأخر ذبحها من الوريد للوريد. ولهنا يلزمكم تعرفوا أنه نسرين اتقتلت بعد أختها، وربما كانت راقدة وكي سمعت الحس فاقت وشافت اللي صار لأختها اتخبات تحت الفرش ولا نجمت لا تصيح ولا تطلب نجدة. لكن من سوء حظها الجاني فاق بيها ومشالها وجبدها بقوة لدرجة أنه ظهرها كان مزلوع، ومن بعد ذبحها كما أختها. وفي صورة ما إذا تعتقدوا أنه الدافع متاع هالجرائم الاثنين هو الاعتداء الجنسي، الطبيب الشرعي فند الشيء هذا لأنه كي عاين الجثث متاع نهى ونسرين ما لقى حتى أثر متاع اغتصاب ولا حتى محاولة، معناها ما هوش هذا دافع القتل. وبطبيعة الحال المحققين وعلى معطيات الطبيب الشرعي الأمور بالنسبة لهم باش تزيد تتعقد. ما نسبقوش الأحداث وبقوا معنا، مازلنا مواصلين بقية القضية من برنامج نهجة تريبيونال والدريبة بعد الفاصل الإشهاري على ديوان أفهم. نهجة تريبيونال والدريبة
1: الراديو في الليل حاجة أخرى. عشاق السهرية خليكم.

0: l'équipe et toute l'ambiance.
1: Duel FM, saut de camp.
0: نهج التريبونال والدريبة. كما كنتوا تسمعوا في الجزء الأول من قضية اليوم واللي صارت أحداثها في أواخر شهر أوت 2020 في قرية من قرى محافظة قناة التابعة للصعيد المصري. الجيران سمعوا صياح قوية متاع طفلة يقشعر البدن وجاوها يجريوا، ودوب ما دخلوا اكتشفوا جثة أختها الكبيرة نهاة تعوم وتختص في دمها في بيت القعاد. بطبيعة الحال علموا الشرطة والأمنيين دوب ما جاو القاو جثة أخرى في بيت من البيوت، واللي هي جثة نسرين اللي أصغر من نهاء. القاوها زادة مقتولة تحت الفرش، مع العلم أنها ثلاثة بنات كانوا يعيشوا وحدهم في دارهم. أمهم توفيت وبوهم مشى يخدم على بلانسي متاع مسجد في أسوان، واخذ امرأة أخرى ونساهم تماما. عزيزهم هو اللي تكفل بيهم وكان يحبهم وخليهم على راحتهم، وهو كيجيوا بحذاء يعديوا النهار الكل ويفطروا ويتعشاوا وفي الليل يروحوا يباتوا في دارهم. أثار هالمجزرة اللي صارت في الدار خلفت برشا كلام وأقاويل، ومنهم اللي يشكك في عرض هالبنيات، وفيهم اللي يقول أنه سيرتهم خايبة ويتبعوا في الشبان متاع القرية، لكن الكلها إشاعات وما ثم شيء ثابت. في مجريات الأحداث والأبحاث الأمنيين ما كانوش يعرفين منين يبدأوا، لأنهم عندهم حتى خيط يخليهم يمشيوا على الثنية الصحيحة، وبحث الأجوار اللي قا

وشاف شخص خارج من دار فهمي، يعني من دار البنات. والأكثر توضيح من بحذا نهى ونسرين اللي كانوا جيرانه المباشرين، ولاحظ أنه السيد هذا كان مشخشب عينيه على كتافه ويمشي ويتلفت كل مرة من شيرة، وظهر اللي هو متوتر الأبعد الحدود. ومش هذا برك، الشخص هذا كان عنده آثار متاع دم على حوايجه. وباقي وعلى لسانها الشاب محمود قال اللي هو كان يعرف أنه بنات فهمي وحدهم في الدار ما معاهم حد، وبالتالي دخلوا الشك، وخاصة حوايجه اللي مبلحت بالدم زادت حيرته. في نفس السياق يعني شهادة محمود قال اللي هو قعد يتبع فيها كالسيد حتى لين وصل للترعة، يعني غدير كبير متاع ماء في مدخل القرية، تخبى وبقى يراقب فيه وشافه كيجبد سكينة وتليفون وطيشهم في الماء واغتص فيها كالترعة للركبة وبدأ ينظف في الدم اللي على حوايجه. ومن بعد خرج وشد ثنيته وغادر القرية. محمود قال أنه وقتها خاف وما تبعوش شكون يعرف على البلاد. بالنسبة ليه الراجل واضح مجرم، ولو كان يشوفه ربما يذيه. المحقين كي زادوا سألوا محمود يعرفش الشخص هذا، قالوا لهم لا، أما سبق أنه شافوا مرة في القرية من غير ما يعرفوا لنا دار مشاء. لهنا المكلفين بالأبحاث طلبوا من محمود وصف دقيق للشخص، وجابوا الرسام متاع الشرطة الفنية وعمل بورتري روبو، يعني رسم تقريبي للجاني. وأول حاجة قاموا بها المحققين وراوا هكا تصوير العائلة الضحايا، ثماش ما يتعرفوا عليه. وهو جايكم الحديث. في نفس الإطار أعوان الشرطة دوب ما وراوا هكا تصوير البول بنات فهمي، الراجل دخل بعض وبان عليه التنرفيز والغش، وما قال كان كلمة واحدة واللي هي لا. البوليسية سألوه علاش دخل في حالة انفعال وعلاش قال كلمة لا. فهمي البو جاوبهم باستغراب كبير وقال لهم مستحيل أنه الشخص اللي في التصوير يكون هو اللي قتل بناتي الاثنين. قالوا له شنية اللي خليك متأكد لهالدرجة أنه الراجل هذا خطيه؟ قال لهم راهو صاحبي الروح بالروح، ونعرف اللي أخلاقه عالية، وعمري ما صارت لي مشاكل معاه، علاش باش يقتل لي بناتي؟ ولهنا واحد من البحاثة قال له أعطينا أكثر ما يمكن من معلومات على الشخص هذا. قال لهم اللي هو صاحبه من نفس القرية واسمه ماجد، وتعرفوا على بعضهم دوب ما بدأ يخدم على البالانس متاع المسجد. وزاد قال لهم أنه ماجد هذا خرج هو وعائلته من محافظة قناة ومستقرين في مدينة أسوان من مدة، وبحكم اللي هو وياه من نفس البلاد ولاو أصحاب، والمسألة هذه عاونته باش يتأقلم مع المعيشة في أسوان. وزاد قال للأمنين أنه العلاقة بيناتهم ولات قوية، وفهمي ولك يروح للقرية يهز معاه ماجد، ودخلوا لداره وعرفوا ببناته. وخلف هذا ماجد هو اللي دبر امرأة الفهمي، معناها الفتاة اللي خذاها من معارفه، وزيد عاونه في التحذيرات متاع العرس ومشى معاه خطوة خطوة. وزاد قال لهم أنه خويا ما عملش معايا اللي عملوه هو. في تسلسل هالأحداث والأبحاث الأمنيين ولا عندهم مشتبه فيه، وشهادة كشاب محمود زادت أيدة التهم على ماجد. البوليسية بالطبيعة ألقاوا عليه القبض وهزوه للتحقيق، ودوب ما بداوا يستنطقوا فيه انكر جملة وتفصيلة. قال أنه لا يعرف نهاء ولا يعرف نسرين، وما عنده حتى فكرة على الجرائم، وما سمعش بيهم أصلا حتى سمعان، لأنه عنده مدة طويلة برشا ساقه محتاش في القرية. المحقين ما صدقوش وقالوا له تكذب، ووراوه كل شيء بالأدلة المادية. أول حاجة خذاوا له بصمات وطابقوهم باللي موجود على ساحة الجريمة وعلى حوايج نهى ونسرين، وهذاك اللي أثبت أنه ماجد هو القاتل من غير أدنى شك ولا اختلاف. مختصر الحديث، المحققين باش يلموا أكثر

ما يمكن من أدلة إدانة، طلبوا كشوفات المكالمات الهاتفية من عند المشغلين اللي ماجد ونوهام ياخذين من عندهم لبيوس، يعني شريحة التليفونات، وتبين اللي كانت ثم اتصالات ما بين نوها وماجد، معناها كلموا بعضهم أكثر من مرة في المدة الأخرى وبصفة مطولة، وبالتالي بيناتهم علاقة، وهذا اللي ورط ماجد أكثر لأنه في الأول انكر معرفته تماما بالبنات. وخلف هذا الضربة القاضية باش تجي من عند هاك الشاب الأبكم محمود. المحققين جابوه باش يتعرف على ماجد، ودوب ما شافه بدا يسيح وبدا يشير له بصبعه، معناها هو القاتل. لهنا ماجد لقى روحه قدام أدلة علمية وشهادات ما خلاه له حتى فرصة باش يهرب من الحقيقة، ووقتها بدا في الاعترافات. وهو جايكم الحديث. في نفس السياق من الاعترافات متاع ماجد، قال اللي هو يخدم على بالانس متاع مصيد في أسوان من مدة سنوات، ومن اللي تعرف على فهمي ولات بيناتهم صداقة كبيرة ويعتبر أخوه الكبير، حتى لين في نهار من نهارات امشاوا جميع لقريتهم وفهمي استدعاه باش يفطر في داره ويعرفوا على بناته نهاء ونسرين. ماجد دوب ما شاف نهاء عجبته، لكن خبى الأعجاب متاعه باش فهمي ما يتغشش منه، ومن نهارتها الطفلة في باله ما حبش تتنحى بالكل، يقوم بها ويرقد بها لدرجة أنه ولا يحب يوصل لها بأي طريقة. والحل اللي لقاه أنه يلقى فرصة كيفاش ياخذ التليفون متاع فهمي ويقيد نمروها بالسرقة، وهذاك هو اللي صار. وفي أول فرصة دوب ما الاثنين رجعوا الأسوان اطلب من عند فهمي تليفون وبش يعمل به مكالمة، لأنه ما عندوش فلوس في تليفونه هو. فهمي بولبنات مدهوله على نيته لأنه عنده فيه ثقة كبيرة. وبطبيعة الحال ماجد حل السجل متاع المكالمات والقى نومر نهاء سجله عنده. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد دوب ما لقى روحه وحده اطلب نهاء، لكن هي لا عرفت للنومر ولا الصوت. قال لها اللي هو ماجد صاحبها ويخدم معاه في أسوان، سألته شي حب ومنين جاب نمروها. قال لها اللي هو خذاه من تليفون بوها فهمي، وفهمها اللي هي عجبته برشا ويحب يحكي معاها، أما ما يلزمهاش تحكي لبوها، ونهى وعدته أنها ما هي باش تقول حتى شي لحتى حد. ومن نهارتها ولات بيناتهم مكالمات بصفة مسترسلة محسوب كل يوم، وهوكا يا هو يطلبها يا تطلبه، حتى لين اتطورت الأمور وليت علاقة حب. وماجد قللها اللي هو ناوي باش يخطبها من عند بوها، لكن اتفاجأ ابنها اللي قالت له مازال بكري برشا ويلزم يخلي لها الوقت باش تكون حاضرة المسألة كمن هذه. ماجد ما حبش يضغط عليها برشا، خليها على راحتها، لكن بدا يحس تدريجيا أنها تغيرت تماما، يعني تصرفاتها معاه تبدلت. اسألها علاش؟ قالت له راني تعبة من الخدمة، لكن هو ما صدقهاش. وكي شد صحيح باش يعرف الحكاية، قالت له اللي هي تحب تقص العلاقة بيناتهم نهائيا. ماجد تضرب جاي دور وما نسبقوش الأحداث.

0: تصاعد هالأحداث، ماجد ما فهمش شبيها نهاء، وقعد يحاول فيها باش ترجع لقرارها، لكن هي شدت صحيح، وكل ما تهز عليه التليفون تقول له ما عادش تطلبني، وهو تصدم لدرجة أنه ولا كل يوم يكلم في واحد قريبه في القرية ويسأل على أخبار نهاء. قريبه هذا قال له راني سمعت برشا كلام عليها، وراهي عندها علاقة بواحد يخدم معها في معمل السكر، وما تفاهمين على العرس. ماجد بعد هالكلام اللي سمعه داخ في أمره وطلب نهاء وحكى لها الحكاية، وقال لها صحيح اللي سمعته. قالت له راهو زميلها في المعمل القريب يجي يخطبها. ماجد تصدم وتخلو خرج في الحلة، وقال لها انتي فازدة واختك فازدة والقرية كاملة تعرف اللي انتي كل يوم مصوح بواحد ويجيوكم للدار. نهى ما سكتت لوش وقالت له الكلام هذا قولوا لاخواتك البنات، هما اللي يعملوا هكا مش احنا، وقصت عليه المكالمة. ماجد رصات له يغلي دخلاني، وقرر باش ينتقم منها على الكلام اللي قالته في اخواته البنات. في تواتر هالأحداث وبعد هكا الكلام اللي سمعه ماجد في التليفون، قعد يفكر مليح، ومنها هز روحه على الصباح بكري اخذ النقل الجماعي من أسوان حتى للأقصر، ومن بعد مشى القناة حتى لين وصل للقرية، شري حبل وسكينة وتدرق في بلاصة متركنة مقابل الدار متاع البنات، وبقى على هكا الحال حتى لين طاح الليل وعرف اللي نهى ونسرين وحدهم. قعد يقانس في الحركة حتى لين الشارع أفرغ، ومنها مشى دق الباب وبقى يستنى حتى لين سمع صوت نهى تقول شكون. قال لها حل أنا ماجد. نهى استغربت هاشم جايب ماجد في هكا الوقت على غرادة. قالت له اش تحب؟ قال انا نحب نحكي معاك مادام عاش تحب تجاوبني وتهز التليفون، وراني جيتك باش نقول لك حاجة مهمة برشا. وبدا يطمن فيها حتى لين عطاته الامان. وقتها زاد قال لها حل الباب وخليه مشقق ما تخافش مني. نهى جد عليها، ودوب ما دورت الكوبة والباب تشقق، ماجد تنطر عليها ولقاها لابسة حوايج نوم. هي جات باش تصيح سكر لها فمها، وبدا يهدد فيها بالسكينة وقال لها تصيح أو تعمل أي حاجة نقتلك. وباش ما نطولوش عليكم بحديث، ماجد ربط لها يديها وسقيها بهكا الحبل، وفكرها في هكا الكلام اللي قالته له على أخواته البنات، وهي المسكينة بدأت تقرق به باش ما يعمل لها شيء. لكن ماجد اجبد هكا السكينة وقال لها باش نقص لك لسانك، باش هكاك تندم على الكلام اللي قلته وتبكم مرة واحدة وما عادت نجم تقول حتى كلمة. وهذاك هو اللي صار، لا روف لا حن، قص لها لسانها، ومن بعد قال لها باش ناخذ حق اخواتي البنات واذبحها من الوريد للوريد. وفي نفس هكا اللحظة يسمع في حفلة وراه، اتلفت يلقى نسرين اخت نهى مرعوبة وهربت منه باش تتخبى تحت فرشها، لكن هو فيسع ما خلطت عليها وجبدها واذبحها كما اختها. وبعد ما تهنى وثبت اللي ما ثم حتى حد اخر في الدار، اخرج وغادي في هكا الشاب محمود البكوش شافه، وبدا يتبع فيه من بعيد لبعيد حتى لين رمى السكينة والتليفون في هكا الترعة، اغسل لحواجه وغادر القرية. في نهاية القضية ماجد تم الحكم عليه في عام 2023 بالإعدام، واللي تعدم بالحق في المسألة هذه هو البو فهمي اللي هم لبناته وخلاهم من غير حبيب ولا سند ولا رقيب. ولهنا وعلى هالنهاية المأساوية ما بقى كان باش نقول لكم إلى اللقاء في الحلقة القادمة من برنامج نهج التريبيونال والدريبة، وتسموه كالعادة يوميا من الاثنين للجمعة مع ماضي ساعتين على ديوان فام. نهج التريبيونال والدريبة، مونتاج وميكساج محمد بوقطايه، نص عماد بن حميدة، تقديم وإخراج محمد السيد.
1: ديوان فهم
2: تبع الموسيقى.

0: صباح الأنوار، تحية كبيرة للجميع. مرحبا بكل من اختار باش يرافقنا في رحلة جديدة وماتنا للعادة. مرحبا بكم في رف مايك الأربعاء 10 جوان 2026. ساعتين ونص العادة نترافقوا فيهم إن شاء الله من توا حتى للتسعة ونص، نرجعوا فيهم على حصيلة ما صار في تونس والعالم، نرجع على آخر أخبار منتخبنا ونرجع على آخر أخبار المونديال كأس العالم اللي تنطلق غدوة رسميا في المكسيك. كأس العالم 2026 حسعيد إن شاء الله يا ربي للنصور، نستناو الكلنا مقابل تونس السويد سهرة الأحد وذي ثلاثة متاع أسباح. منتخبنا يستهل مشاركته في كأس العالم. أخبار أخرى تستنى فيكم تباعا طيلة الساعتين ونص. السلام عليكم وما كنتوا، إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، إن شاء الله نهاركم مليان بالصحة بالفرحة بالرزق وبالحب. سداسي يحضر معنا في حلقة اليوم، يواصل قيادته للفريق سنوات على التوالي لوغرو القيدوم البرنس. صباح الأنوار يا برنس.
1: صباح الخير، صباح الأنوار، صباح السعادة والهناء. إن شاء الله ديما فرحانين، إن شاء الله ديما شايفين كما قلت يا راف، غدا يرفع الستار على مسابقة نهائيات كأس العالم 2026 بلقاء المكسيك وجنوب إفريقيا، 8 متاع الليل إن شاء الله. هذه المجموعة الأولى اللي فيها زادة تشيكيا وفيها كوريا الجنوبية، في انتظار مقابلتنا احنا كل شيء، أو كان سخنوا بدلك المكسيك وبجماعة الكوريين، نستناو المقابلة متاعنا، إن شاء الله ينورونا، إن شاء الله شايفونا. ونحب ربي يا رفيق مع المنبر هذا نعمل تحية خاصة لك التونسي لكل اللي يعيش في المكسيك، لكل اللي جاي هو وزوجته وحيدة، جاي هو وزوجته بضرب تونس وعمل حفلة يا ولدي ما عندك فكرة شيء أهو. هو محلين مصاب نعرف ونمشي له المكسيك، خلص عليا هو الطيارة وكل شيء، والله نمشي له
0: حاجة عظيمة يتصور يفرح برشا باللوفر
1: هذي. والله العظيم نمشي بحذين نشيخه وحسيله، بارك الله فيه وربي فضله. وهذه هي تونس، هذه هي تونس اللي نحبوها. إن شاء الله ربي بقى على بلادنا الستر إلى يوم الستر، وإن شاء الله ربي يحفظنا ويعطينا كل من نتمناه خير وسعادة وهنا.
0: إن شاء الله ربي يحفظنا ويحفظكم ويحفظ الجميع. لوغران نجم النجوم زياد المكي، صباح النور.
2: اهلا بيك رفيق، رحب بيك ورحب بكل، ان شاء الله نهاركم مبروك، ان شاء الله نهاركم زين. امبارح شفت رفيق زاد فيديو يوريو فيها في المكسيك كيفاش استقبلوا المنتخب الاسباني، حاسيلو كمانجيت وجيتارات وكل، ويعملوا المقارنه بالاستقبال في امريكا المنتخب السنغالي والمنتخبات كيفاش يفركسوا فيهم. بالحق كما قال حاج في المكسيك تحسها الجو حافل اكثر من امريكا،
0: حافل بلاش امكانيات، امريكا امكانيات بالضغوطات
2: صحيت
0: معناتها حكم لاعب العراق سبع سوايع
2: على عجلة التركيش غادي، ولكن في المكسيك بالحق تحس العباد تعشق كرة وتتنفس كرة. ان شاء الله منتخبنا ينورنا، وان شاء الله اليوم عاد تبدا ان شاء الله معنا وقت
3: غدوة
2: ثمانية ان شاء الله زينا المنتخب بتاعنا، وان شاء الله بالربح يا رب بجانبي.
0: ان شاء الله يا رب، ان شاء الله يا رب، ان شاء الله زينا للمنتخب هالسعيد، ان شاء الله للنصور في وسط هذا الكل. ما تنساوش موعدكم الليلة على قناة الحوار التونسي، حلقة جديدة من الرحمن. سويعة
2: خاطر لو باترون عادل بولير عنده لايف في ليلة المونديال، معناتها نحن كل فستق اونتري من الاول بشوية هذاك مفتحات شوية خبز تجيبهم ولا كطماطم هذيك مقصوصة على ثلاثة تعملوا كده متين ايه لو باترون عادل بوليل 3 دو شو
0: تسعة خير بقى معاتكم على قناة الحوار التونسي حتى للعشرة نص. العشرة نص يكون زميلنا عادل بوليل في برنامج ليالي المونديال،
2: حاضر ليالي المونديال
0: حاضر على قناة الحوار. يكمل عادل ماضي ساعة نرجو احنا دوزيام بارتي
2: واحد مشترى انت تحكي واحد
0: لقراء ناصر بدوي سورة بونجور
3: مرحبا بيك ومرحبا بالحضور، وشاء نهاركم زين، نهاركم مبروك، نهاركم أسعد أيام. نسلموا على تونس في تونس خارج تونس، ربي يحفظكم الناس كل. احنا نحكيو في الديوان اليوم حاتم جزبار شد الرحال إلى المكسيك، باش يكون عنده رحلة موافقة إن شاء الله ربي يوفقه، وإن شاء الله يكون التغطية ممتازة للديوان، وإن شاء الله يا رب المنتخب التونسي يكون في الموعد يفرحنا ويمشي لبعيد في الدورة هذه. الحلمة كبرت برشا، إن شاء الله يا رب نحققوها المرة هذه، وإن شاء الله أنا متفائل خير بالرغم الصعوبات كل، لكن أنا متفائل إن شاء الله المنتخب يكون في الموعد ويعمل لنا المباريات المحترمة إن شاء الله.
0: هذا اللي ما نتمناه وهذا اللي باش نستناه نهار الأحد. حس عيد النسور جهان السليني، صباح الأنوار
4: صباح الخير الناس الكل ان شاء الله تكونوا بخير طريقه سلامه للناس اللي تسمع فينا فكره هبه وحتى للناس اللي في كوجينتهم مع القهوه تاع الصباح انا عجبني برشا الميساج اللي هبطوه على الصفحه نتاع سفاره السويد في تونس اللي فما زعما اكيب سويد واكيب تونس بالمراول بالمايو نتاع الكوره يعنقوا بعضهم يقولوا انه اكثر حاجه نمنوا بها هي الفير بلاي والروح
0: لا احنا نمنوا بالربحيه اي انا بمعنى في سفاره تاع السويد حاسه
2: كان ربحنا هذا مع
4: بالمساج محلي في علاقة بالماتش الأول نتاع تونس والسويد إن شاء الله حظ موفق للمنتخب إن شاء الله نلقاو برشا فرجة والأكثرية حضور أمريكا كيفاش عطاوها تنظم المونديال أنا
0: مش حتى هي كيفاش عطاوها هي كي منرفزه ما عينيش علاش طالبة تنظم مش
2: تقرب
0: هذا وتنحي هذا ساهي علاش تشوف في المونديال مش في الأخر تعمل حاجات عمرنا ما شفناهم الجولدن بوك حتى أبو الحاج حتوب
3: الناس الكل إن شاء الله نهاركم مبروك نحن رانا ظلمنا أمريكا من عرس ظلمناها شوية خاطر مثلا في حكاية الصومال راهو عملوا لهم هذوكم إجراءات استثنائية باش ما يشدوش الصف معناه البارحة لكيب قلت صومال
4: لكيب
0: السنغاليز هلا السنغال ماهيش أمريكا
3: هذيك
0: ماهيش أمريكا
3: قالوا فولانتيرن
0: فول
3: عرفت لك أنا البارحة
0: أي شفناها أي فولا دونك ماهيش إجراءات كيما سوي
3: مش كيما سوي لازم نردوا بالنا سيفري اللي يعمل حاجة باهية يعطيه الصحة واللي يعمل حاجة معناها مش باهية
0: أي ما تتردد الحكم الصومالي سبع سوايع لعب العراق
3: ولا معناها بالحق سينو ولا البارحة أنا قلت لكم تصبح على